0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رثمك الاثنين 1 جوان 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على مسار في العالم باش نحكيوا برشا كورة، وتقريبا باش تكون آخر الحلقات اللي تحكي فيهم كورة في انتظار انطلاق كأس العالم وحصعيد منتخبنا باش نحكيوا عليه. نهائي كأس تونس، قولوا ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي حصوله البارح على كأس تونس بعد انتصاره هدف مقابل صفر للترجي جرجيس، عودة على رابطة الأبطال الإفريقية، فوز البي اس جي باللقب الثاني ورابطة الأبطال الأوروبية الموسم الثاني على التوالي. نحكيه على أحداث العنف الكبيرة اللي صارت في باريس، ونحكيه على عمال سامسونج الكورية، العمال يهدوا بالإضراب، كيف كانت ردة الفعل في الإدارة إدارة سامسونج الكورية. نعرفوا تفاصيل الخبر بعد شوية في الرف معك. السلام عليكم وما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم وتتمناوا بداية أسبوع موفقة للجميع، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكيد أنه جاي سعيد وسعيد جدا لجران، واحد من شعارات الترجي لبرنس. صباح الأنوار،
1: ربي حضرك.
0: بونجور يا برنس، بونجور.
1: عايشك ربي فضلك يا رفيق، إن شاء الله مبروك علينا وعلى مبروك على الرياضة التونسية اللي الأمور تعديت. يا أخو قلت لك شيء، أنا ربينا الترجي والترجي ما فماش كل الكشحنة هذيك كله، لا لا ما ربحوا. المقابلة كانت عادية جدا، أما اللي نحب الهنية هنا بالمناسبة ذي يا أخوي بكل صراحة هو نادي حملنا، نادي حملنا
0: مبروك.
1: أنا نحب نعرف إيش كان يصير في منجي بحركة النادي حملنا. لطف عليك يا منجي، يا باهي، يا غالي، يا تحفون. مبروك النادي حملنا، مبروك اللي ربحوا الكل، ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعض.
0: شيخ كبير
1: ربي، وربي يا راف جاه النبي، ربي بقى لنا ستر الى يوم ستر.
0: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل. الله يقطع الشيخ،
2: الله يقطع الشيخ
0: لو كرو زياد المكي. صباح النور
3: على بيك رفيق، نرحب بيك ونرحب بالناس الكل. يا رفيق امبارح للبلاتو هذا على البيريبي قالوا لي ما تسكتش كيف خال حاد. بالحق امبارح طرح ياسر مزيان، الحمد لله على الكوب، وتحيه للجوارات الكل، ويسبك ثلاث جوارات يا رفيق. الارهاق كل راهو الاسبيرونس عامين مرتاحتش رفيق من كوب دي مون تشامبيونز ليغ وكل مرتاحت. بالحق تحيه كبيره للملعبيه الكل، ويزمك ترى براكوني. قلت له براكوني اورو بور توا، قعد يشح قلت له فازي. بالحق رفيق طرح مزيان، والكوب يا رفيق 50-50.
0: علاش طلبني 30 مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترج؟ علاش
3: ليه ما نتوقع يا رفيق؟
0: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت 10 نتاع الصباح تسالني يقول لك تكهناتي، تعاود لي مساء شو يبدل.
3: كل سمعتش حاجه ولا سمعتش محلل واحد اخر وكل طلبتها رفيق اللي نعرفه جارد ماتريال طلبته. قلت له شحاس كيفاش حاس انتو كان تحيري، تحيه للناس اللي جاب لنا تسكر يرحم والدي يا رفيق. وعلاش تعطيهم الرفيق سيادتك؟ معناتها
2: اول نتر
3: للنصر ولا لي باش مد لي التذكره يلزمك ترى، يلزمك ترى اش عمل فيا. تحيه ليك اخويا رفيق، حبيناك تجي للأمان. على ما تجيوش توما معناتها الإعلاميين وكل
0: للأمانة أنا خليت قرار على رادس بدون بوتياج، ما عادش عندي وسع
3: بير. نعمل لك طيارة، طيارة تهبط تو.
0: أخويا أنا راجل كبير، ما عادش عندي وسع بير تاع الأمبوتياج ما بعد الماتش، وما نجمش نعمل حاجة كيما تعملوها. أنا
3: نمشي ثلاثة سوايع.
0: لا لا، اللي تمشي وتروح قبل الماتش ما يوفى، مثلا أنت في الديربي قلت قبل درجة بعد مشيت.
3: لا عرفت، أنا نشمها الكورة.
0: أنا كي نمشي لازم نقعد للآخر، دونك روحك بعد في الأمبوتياج ما تساعدش. أنت خذيت التسكر ودخلت للقاء،
3: دخلت للقاء وقعدت وكل، ومن بعد روحت مخر عاد هزينا تيتر وكل.
0: دخلت في الكرسي نتاعك ولا
3: كرسي ارقى؟ لا كالعاده كراسكي وكل ديوان تحت ويعرفوني نكذب. معناتها رفيق شوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب، يدخلوا بعدنا قال لي وين التختي؟ اعطيني كاميرا. قلت التليفون التختي بعيني. معناتها ما فماش تحية الأمنيين، ما فماش أمني قال لي يزي بلا كذا. تعاد يا زيادة تعاد
0: كي جعل بلاك على الكريدين. يلا سلموا عليهم الناس الكل، سلموا على الأمنيين. أكيد مقابلة ما كانت سهلة، ديما تأمين المقابلات نهائي وغيره كذا برشا تحديات، والحمد لله تعادت المقابلة لباس. نجم التحاليل الرياضية مش أحكي معك برشا كورة من بعد ناصر بدو ينسورة. صباح النور
3: يا مرحبا يا
4: فيك، مرحبا فيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين والخارجين يتابعوا فينا الناس كل. ان شاء الله بداية اسبوع موافقة الناس الكل. انا نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، خاطر اول ميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعة، ان شاء الله ديما حيين بخير وربي يحفظ الناس كل. انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعة لحد البارح الحق فما ماتش
0: على تذيب.
4: لا حبيت نحكي لك على ثلاثة ماتشات اللي صاروا.
3: الشيخة يا الراب
4: الشيخة. لا بالحق حمام نيل في ترى فما ماتش ساقيت الدير وحمام سوسة تعدى ماتش محليه على الاخر.
0: والله الناس كل شكرته
4: ما حاجه
0: ما تصدق مش في كورتنا احنا
4: مش في كورتنا هذيك. علاش انا حبيت نحكي عليها؟ خاطر حسيته ما خذاش حقه برشا. المباراه كيف صارت والنيفو نتاعها، وبعد خاصه الوحده الشرفيه اللي عملتها حمام سوسه لسقيت الدير والروح الرياضيه الكبيره اللي ما شفناهاش في الملاعب بتاعنا، وكيف كيف حمام نلف الهمهامه اللي رجع زاد
0: كثير
4: واحنا نفرحوا بها. البارح زاد النهائي كان ممتاز، وكان ما بين زوج فرق بالطبيعه نحبوهم الناس كل. وكهو كيف نهايه الامر الترجي الرياضي التونسي كان متوج وكان تحصل على البطوله باش ينجم يصلح
0: على الكاس تحق.
4: الكاس باش يصلح
0: باش نحكيو بعد شوي على تتويج الترجي وتتويج اكثر من مهم بالنسبه لجماهير الاحمر والاصفر، لانه على المستوى الذهني على مستوى الاعداد للموسم القادم على مستوى الخدمه اللي حكي عليها شوكي لوير نحكيو فيها بعد شويه. مهم انك تخدم في الربح، مهم انك تخدم وانت عندك تتويج اسمه كاس تونس. دونك مره اخرى مبروك جماهير الترجي الرياضي التونسي، مبروك لجماهير الهمهامة العودة بعد 4 سنين الهمهامة في الراب الثانية. خدمة كبيرة وتعب كبير أكيد، فرحة كبيرة في حمل نلف والبوليو كل البارح. السندريلا هز آلاف آلاف يا ودي فلاميت ودنيا البارح في حمل نلف. تحية لأحباء الهمهامة لكل الرحبوا بها جيان السليني. صباح النور
5: صباح النور رفيق. انا اول ما سمعت الاخبار نتاع الهمهامة تقول خممت في اميمه، راهو هذيك علاقتي بالفريق اللي كان فكرت اللي اميمه تحب فريق الحومه نتاعها، قلت راهي فرحانه. دونك تحيه ليها وتحيه لي. سينو باش نفاجئكم اللي انا راني تفرجت في ماتش البي اس جي وارسنال. تصوروا اي جو بونس هذيك علاش ربحت البي اس جي
0: وعلاش فاجئنا من العالم كله تفرج.
5: انا ليه بالكل بالكل انا بخليف كاس عالم كاس افريقيا، راهو ما نتفرجش الحقيقه في ماتشات الانديه ما تفرجش الحقيقه. سينو كلمة الإرهاق اللي حكي عليها زيد فكرني برشا في الأولياء اللي للتوا مازالوا يعديهم، حتى نقول مساكن زيد العبيد اللي عندهم مناظرات وبكالوريا وكل شيء سي با فاسيل. بون كوراج للناس الكل. أما سينو ناخذ رأيكم في حاجة، باتريك بغيل اللي قاعدة كل مرة تهبط عليه شكايات شكايات شكايات، بعض لي ميديا وقفوا له الأغنيات نتاعو، مثلا إر إف إم ما عادش تعدي له أغنياته، ناجي أعلن اللي هو نحال أغنياته من ليميسيون نتاعو نوبلي با لي باغول، ألوك القضاء مازال ما قالش كلمته الحاسمه في علاقه بهذا. ما نعرفش انتم شنو رايكم في انه نوقفوا له موسيقى.
3: نرجعوا في البوكس نيوز
0: شويه شو رايك حاتم؟ كل الناس الكل بالنسبه لي توكل خذا لم يعطي الكلمه النهائيه بتاعه، فمش علاش تستبق الاذاعات ولا غيره باش تعطي قرارات من نوع هذا، خاصه وانه بعد لو يتم تبرئته كيما تم تبرئه بنجامين مندي لاعب السيتي ما عادش تنجم ترجع بتوالي. سيدتي دمرته وحطمته، يبقى انه الاتهامات في علاقه باتريك بريال قوية برشا برشا برشا برشا وبرشا مشاهير وغير مشاهير تكلموا. هو بيدو قال عارف وأدرك أنها نهايتي على المستوى المهني. لوغرو الجولدن بوي حتى بالحاسب
6: كل جنس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع تكون بكلها النشاط كما قال الحاج باش قدم زيل شهر
0: شهر كم
6: عليها من توا إن شاء الله
0: تبدأ كيم الحاج قال
6: كما قال الحاج قلت رفيق ماني أغيد دو مدينيغري ولو العبيد المفان لرمارك ونفهم
0: على الدخلة
6: نفهم أنا نفهم زياد كيفاش يقولوا له رفيق ويعمل فيه كل شيء حتى أنا ولا يوصلني طش العبيد يقولوا لي معناها راه برشا ديني جرومان من رفيق قولوا باي غير مني ذيك اللي تعرفوا
0: مادام قلت لهم الحقيقة
6: غير مني الظاهرة سينو عديت الويكاند وأنا
0: نقل هو يقول لهم ولي أنا الغير منه وأنت تقول للجمهور أنا
6: الغير منه ودي عامل لكم ريبيوتاسيون الكل الناس رشبي هكيك الناس القدر راهو معناها بالزلاط فتاي عمو زلاط يا ودي كل ماخذين عليكم فكرة جميلة جدا. سينو بداية أسبوع موافقة كل هالنشاط مازلتش ما عمتش مازلت
0: بس كل عام
6: نخدم ولا عندي خدمه في الجزائر قاعد نحضر في حجر الجزائر معني فاهم بعد ما قعدوا 5 سنين وطايح له ديمات عاودوا رجعوا لي باش
0: كنت جزائر تستعين
6: ماشي حكي ما يحط
7: ربي بقي ست
0: جزائر تستعين عن تريحي
7: رياض محرز سيادته
0: مالا يلا شو اسمه رفيق حلي القرور هذه الفراتي بونجور
7: صباح النور يا رب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله شكرا يا اخ صوره ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل
0: ان شاء الله المنتج اللي عيط لك يسمعنا وتطلع عنده النعوره يبكر بس تفزوا الكلمه هكا
7: وده بتصير يسخن شويه طيب يجي بطل لهنا يجيب
6: حد
7: ان شاء الله نهاركم زين واجواء الكاس العالم ان شاء الله بديت كذا الماتش في ماتش اميكو تونس اليوم زاد كونتر لوتريش يا عاد يزيني ولد صبري لموشي وكذا اليوم الامتحان الاول باش نشوفوا الدنيا والواحد والمنتخب والاردن بالله على ذكر الكوب دي موند ديال راف ما الماتش شويه متاخر تعرف قررت الحكومه غاديكا انه لو لوندوما من الماتش يبداو العشرة الخدمه العشرة نتاع الصباح لا خاطر ما عادش بكري واحنا اول مره نترشحوا يا اخي البارح سبحان الله بعد القرار طول لعبوا ماتش ميكال خسروا 4 بلاش قال لك اسمع هذا قرار اختانا باش نرجعوا بعدنا اخذوا على رواحكم وكذا ولكن والله قرار باهي في علاقه بالماتش شويه خاطر الكوب دي موند تاع امريكا السنه باش يعمل برشا مشاكل للعباد خاصه احنا لهنا في الميدل ايست وكذا واوروبا محضرها الدخلة وكا ان شاء الله نهاركم زين يا خويا
0: ان شاء الله احنا لازم فريق طبي معنا خاطر باش كمل ماتش وجيت نشر بعد تعدى تلفزه معناها حاسه سعيد ان توكال المنتخب هذا اللي يهمنا ان شاء الله مقابلات وديه نشوف فيهم وجه مزيان ومنتخبات مهمه اللي باش نلعبوا معاهم في انتظار ان شاء الله المقابلات الحاسمه والمقابلات الفاصله تونس اليابان تونس السويد وتونس هولندا حاسه سعيد ان شاء الله للنصور مرة أخرى مبروك للترجي مبروك للأحمر والأصفر فوزوا بالأميرة بكأس تونس بعد انتصار 1-0 ضد ترجي جرجيس فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص
8: راف ماك تبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوت كوم تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق
0: البداية كما جرت العادة لموفور نتاع آخر حلقة في الراف ماك كانت حلقة نهار الجمعة رامي لافوراتي حذر لكم الزابينج نعود بعد لحظات
8: زابينج
7: زياد والعيد يا عزيزي المستمع باش نقول لك حكايه ما توفاش لا بسم الله ما شاء الله يا ودي حتى في الذبيحه وين وصلنا لاخر مرحله ومازلنا المشاكل عنا
0: سينو لو موتون
3: لو موتون تري تري بيان رفيق اللهم صلي على النبي جو تحيه الجزار عبوده رفيق في بارتو دمرت له اعصابه دمرت له عصا فما ادعي ما لازمنا نقولهم رفيق
0: وكل مش حافظهم
3: وانا مش حافظهم
0: ساعه باش يربح
3: يا ودي العلوش مخنوق قول له يا عبود لحظه الادعي ثبتوا على جوجل بعد نحط شويه شات جي بي تي فهمتني ولا يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي ها وما الادعي قول له اطلب رفيق قول له رفيق توغت صحيت
7: اما اسمعني تعرف بعيد على ذايا وعلى خوت العيد وكذا حاتم سبحان الله قدش محبوب عند العباد لا يموتوا علي
3: بالحق ربي معاهم خاطر اليوم نهار الجمعة ليت انت تو متعجب حتى انت قلت مع نهار الجمعة لازم يعدي ومع كذا ونسنس ولاد
0: ان شاء الله شرعه المرشي اهبت المرشي نهار الاول كانت بالشعب بعيد على عصابه من الامتحانات اعطي رايك كذا هكا مره في مرشي
3: عندي صاحبي تحيه دي بالقروان قالي بربي نحب الراحه حتى مريو قالي حتى عديهولي
0: بالتليفون
7: يا خويا زياد شنو نقول لك انت تحكي على حاتم وكذا معناتها يعلم بك ربي انت تعلم بك ربي حتى تفضل روحك اليوم
0: ربي جينا حكيت على البلا وعلى قلي وكل نصيحه ثمينه وكل عيد تتعطى وتتاكد وتتذكر العصبين عند امك فقط تتاكد لانه خوات الخطوره تعرف
3: والله حذرنا عند امك وفقك. عند امي وفقت حذرنا العصبين واليوم باش ناكلوا العصبين.
0: صح باش فيه. لا باش نفهموا قداش زيت في فورمه احنا نحكي وباش عيط لي رفيق قال لي ماما سمعت قال لي ماما
1: يما
0: مش مصدق. دونك استنى الحلقه عظيمه معناها الجولدن بوي.
7: اه اش قاولك اي سبحان الله. والفورمه اللي ماشي عند زياد على شكون تقاها تقاها عند حات محضر خير في البرنامج قداه كلمته حاضره.
0: نخيب مع الفكره أنه إذا كان الموظف تعيس الإجازة تصير حق مكتسب.
6: علاش بديت بالنقيب
0: خاطر هو معركة ما تكلمش في الكورة
5: نقيبه.
0: لا لا لا مديش استاذ في المال عاكر. لا
1: خاطر لا خليني برد له على قلبه
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك ما تجاوبوش ما تطيحش في الاستفزاز نتاعو لأنه قبيلة الحاجة حكي على التحكيم
1: وقبله
0: لا قاعد نفسر لك بالعكس ومن بعد أنت حكيت على قبله حكيت على إيران كلهم تكلموا إلا النقيب. دونك أول واحد يأخذ كلمة أنت يا رمز الفرح والبهجة يا رمز الدعابة
7: يا
0: كيتش العربي
7: أبتو بعيد على ذي يا عزيزي المستمع شارك معانا زيادة نهار الجمعة صديقنا وحيد جاب الوالدة متاعه كذا ورفيق ما شاء الله عليه هذا هو محضر خير وقرر يسأل على أنه أحسن خوف العيلة. الله
9: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي
0: ربي خليهم اسمع الكلهم قد قد قد قد ولا فم شكون من غير لا تسمي فم شكون عنده بلاصة زايدة
9: الكبير والكبير ربي
0: الكبير اللي هو شكون
9: هو ماهر
0: ماهر وحيد هلا قال وحيد وحيد
6: في وجهه
0: وحيد وحيد علق شكون معنا في تلي ما زلت معنا مدام
7: ايش قولك ها وحيد ما عنده وين يدور ريح هوب خاسمه سمعني التن الله مصلي على النبي لا روعه اي وسعوا بالكم وكذا وما صار شيء اي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
8: زابينج
0: تحية للقرار
1: يعني
0: نحب نسلم برشا على صديقنا لؤي فرج واللي هو ولد صديقنا محمد علي فرج نقولوا له ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في البكالوريا عشان ربي يعطيك ما تتمنى عشان تفرح الوالد والوالده معاملين عليك يا لؤي حس سعيد ان شاء الله وشرع بجي جينا وتشربنا المبروك هنا في الراديو قولوا له مره اخرى بون كوراج بالتوفيق لؤي فرج وبالنجاح نسلموا عليك كامل فريق الرفماق سلموا زيدا كذلك على صديقنا مستمع وفي وهو ابن البرنامج يعتبر باعتبار ولد خالة مخرجنا سيد عزيز نذال الشويش عيد ميلاد اليوم عيد ميلاد سعيد نذال كل عام وانت بخير عيد ميلاد سعيد نذال كل عام وانت حي بخير هابي بيرثداي ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله 100 سنة قدام و100 سنة مليانين بالصحة بالفرحة وبالرزق ويزيدونا
7: لا لا لا المروح على روحي
0: اه نسكر تبتكر
7: فانتظار
0: تمروح زيدون نخرج فاصل وننطلق مباشرة في الأخبار والتراند رفماك حتى لتسعة ونصة
8: رفماك باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم بليسيتي
10: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
12: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الرحماك من اثنين للجمعه من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:36 دقيقة، مرحبا بالجميع. طريق السلام على الناس اللي قصد ربي بالتوفيق لوليداتنا اللي عديوا الامتحانات. حسعيد في الأمتار الأخيرة لأصدقائنا في البكالوريا. البداية كالعادة بالأخبار تتسميت التراند.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
0: تراند دي جور.
2: ألف مبروك ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، حصوله البارح على الكاس، حصوله البارح على لقب الأميرة رقم 17 لي في التاريخ، الكاس الثانية لي على التوالي بعد كاس الموسم الفارط ضد الملعب التونسي. المرة هذه النهائي ضد ترجي جرجيس ملعب حمادي العقل بيرادس. احتضن المقابلة مقابلة ورا فيها ترجي جرجيس وجه محترم في البداية، تغييرات بعد استرارية يمكن فرع ست بعثت أوراق المدرب ناصر وفريق ترجي جرجيس، ومع الوقت الترجي قدر يسيطر على معركة وسط الميدان، يأخذ بزمام الأمور، يخلق الفرصة وراء الفرصة حتى الفرصة اللي شفناها والركنية اللي تحولت لهدف بتسديدة صاروخية لحمزة رفيع اللي عمل نهاية موسم متميزة، وكأنه الأقدار أنصفته في النهائي باش أعطته فرصة يسجل الهدف هدف اللي يهدي به لقب مهم جدا جدا جدا للترجي الرياضي التونسي، لانه ترجي يصعب جدا انه يخرج موسم بلا القاب. ترجي خسر رابطه الابطال، خسر البطوله، جماهير الترجي تغشت، والبارح اللاعبين كانوا امام حتميه الانتصار والفوز باللقب، والا كانت تكون الكارثه بالنسبه للترجي وللاعبين. الترجي فاز بلقب الكأس، فاز بالأميرة، مبروك مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي للأحمر والأصفر وجماهير الأحمر والأصفر. أنا تفصيلة صغيرة، حمزة رفيعة قلت ديمارا مخر ولا راو لقيناه في الكوب دي موند، خاطر ملاعبي عنده في ساقيه ناصر ومن الملاعبين يحبوا نراوهم معناها يلعبوا ويلعبوا في المنتخب. الفورماسيون تاع البرة تحسها في وسط التيران. ديماراج السيزون تاعو بدا مخر برشا، 5-6-7 جورنيات بتاتر ما كانوش كافيين باش حمزة رفيع يكون موجود في المنتخب، ولكنه أهدى فريقه وهذا مهم. كأس تونس اللقب رقم 17. ناصر كلمة.
6: أنا بالنسبة لي أنا حبيت نحكي على الأقدار متاع كرة القدم، عمناه الأوكبيلو بنفس الطريقة براتيكمو، هي بيدها اللي سجل بها هدف ضد الملعب التونسي، حمزة رفيعة بنفس الطريقة كيف كيف وفي نفس الكاش. ترجي الرياضي التونسي توج بكاس تونس، هذه حاجة معناتها تحسب للترجي الرياضي التونسي، خاصة كما قلت أنت رفيق، الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي عندها إفكتيف كبير وما نجمش زوز يختلفوا في المجموعة اللي موجودة في الترجي الرياضي التونسي. في نهاية الأمر وقت اللي الترجي ما يتوجش بلقب ولا ما يلقاش يوصل للأدوار النهائية في الشامبيونز ليج، من رغم أنه وصل للدور نصف نهائي لكن ما تحصلش على الشامبيونز ليج وما توجش في البطولة، تعتبر خيبة أمل بارابور للفرق التونسية. بالنسبة لي أنا الكاس كانت ضد فريق محترم، راهو نحكيو على فريق ترجي الجرجيسي اللي ازاح مستير، ازاح سيابي، ازاح سياسيس في ملعب التيميري، معناتها فريق عنده امكانيات كبيره اللي كان متوقع باش يكون مباراه صعيبه، وهذاك اش كانت معناتها مباراه متوقعه. 20 دقيقه الاولانيه شفنا ترجي الجرجيسي يلعب لي ترانزيسيون اللي هو نقطه القوه نتاعو، عنده وسط ميدان ممتاز برشا. ترجي لقى صعوبات في 20 دقيقه الاولى، زاد كيف كيف يمكن غياب بعض اللاعبين وخاصة الإصابات.

0: فما مجاز فواحد من 30 متر يقذف يسجل ويشوط يسجل هدف مزيان. برشا ترجي غالي في نهايه الامر بعد الصعوبات اللي تعدى منها والفتره خاصه الشهر الاولاني الشهر الاخراني ولا الشهر ونص الاخراني ترجي في نهايه الامر ثقافه واللي تراديسيون اللي موجودين في الترجي يخليه يتوج بكاس تونس اللي نجم يبني عليه وينجم يعاود خاصه بعد قدوم شكري الواعر اللي قاعدين نشوفوا فيه في التصريحات واللي يقول فما برشا خدمه وفما برشا حاجات تستنى فيها باش نعاود نرجع الترجي. بالرغم انه الترجي انا الترجي راه مش بعيد برشا على اللي نحكيوا عليه الترجي ديما ثابت يمكن فما حاجات صغيره اللي ما مشاتش ما خلتوش يوصل الاهداف الرياضيه لكن في نهايه الامر انا ديما الترجي نعتبره من الفرق منظم عند سنوات وسنوات الاستقرار الإداري والاستقرار الرياضي بعد ساعة باستثناء السنة اللي شفنا ثلاثة تغييرات مدربين لكن ترجي الحق ديما شامخ وديما موجود وديما موجود في البوديوم. هذه مش موجودة في برشا فرق راه باش نبداو نحكيو
1: وهذه ميزة الفرق الكبرى اللي في أسوأ يمكن موسم ما يعجب الجمهور ويغش الجمهور وعليه يخرج لك باللقب نتاعو لازم يكون موجود في بوديوم في بطولة في كاس في كاس كاف دوك هذه ميزة وهذه عقلية معناها نشوفوها عند الفرق الكبرى كما نشوفوها عند الأهلي في مصر مثلا عدي لك سيزو كاتاستروفيك ويهز البطولة في مصر سيزو كارثية ويهز الكاس في مصر لم تكن ربة الأبطال ساعات هزها وهو في أسوأ حالاته والجماهير ترقد في الملاعبية وفي المدرب. هي عقلية وتولي ثقافة بتاع انتصارات وثقافة ألقاب. مدرب الترجي الحاصل على اللقب بدا يعتمد الاسم في كواليس الترجي بدا يولي عنده شعبية والجماهير تراجع افكتيفمون براكولي حتى الاجابه نتاعو تبدلت ما بين الاسبوع ثلاثة اسابيع
0: الثانيه
1: انا فورماتور توا فورماتور ومدرب هي ما بعدها هو ابريتو ما نجم يكون فورماتور كان ما يولي مدرب. اسمعني كي تلقى جمهور كيما الجمهور هذاك يهزك على الاعناق وتحسش معناها تيتر وجوارات حبوك وكذا يقول لك انا خذيتها في الأسوأ الظروف النفسيه وهزي تيتر علاش ما ناخذش فرصتي كون نسمعوا براكوني ونرجعوا نعلقوا في البلاتو.
2: Une question un peu personnelle, est-ce qu'on peut vous voir encore sur le banc de l'entraîneur de l'Espérance?
3: Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, je suis présent. On m'a demandé de gagner des matchs, je les ai gagnés. On m'a demandé de se qualifier pour la Champions League. On s'est qualifié, on m'a demandé de gagner la finale aujourd'hui, on l'a gagné. Maintenant, c'est pas moi qui décide, je vais partir en vacances et puis on verra ce qui se passe.
1: C'est pas moi qui décide, on est en vacances ou t'as si Hamdi.
0: L'objectif est de
1: faire un peu de temps. C'est bon, c'est bon. Brins. ينجم يكون حل بالنسبة للترجي اليوم المدرب هذا وقبل الحل نعطيه حق الانتصار والفوز بالكأس بالنسبة للترجي.
4: الترجي أنقذ موسمه. إيش معناها أنقذ موسم؟ فما بعدة فرق أنقذ موسمها أنقذ موسم تاعه وما طاحش قعد في الناسيونال. الترجي أنقذ موسمه بهالانتصار هذا لأني كبار القوم في كرة القدم تلقاه خايب موش ماشي. الترجي راضي التونسي راهو البارح ما ليش مقابلة معناتها قبلت كوب وناس كل خايفة وكذا وكذا لكن
1: ضغط كبير على الملعبية
4: انتصار لكأس تونس والكأس رقم 17. ما نحبش نقول لك أنا تو الترجي استانست بهالألقاب هذوما باش ما يقولوش خاطر هو يحب الترجي لكن استانست هذا الواقع هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه 17 انكأس الترجي
1: الترجي تعود ولكنه البارح في حاجة للقب في حاجة
4: طبعا لو كان كبيرة للقب يصير فيهم يصير بركوني نحكي عليه شوية تحب عنده الحق تلعب قدس من المقابلة وتربحهم الكل وتهز كاس شو يحب يقول
1: اي فورماتور ينجم تعطيه الامكانية باش يدرب الاكابر
4: يزم حمدي اخوي اتصل باللي يعني يقول حمدي مد بيتصل بيخة لا ما نعطيهش فورماتور يقعد فورماتور ايه ما نعطيهش الفريق ترجي راه فريق كبير ترجي راي افريقيا ترجي
1: رينا راه في البطوله الفرنسيه فريق في الاكابر ورينا في الكونغو
5: حصل على جائزه في الفورماسيون
4: يا ولدي جائزه في الفورماسيون معاك راهو اللي يعمل فورماسيون ماهوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا اخي تي النجم انا تو نشد ترجي بشويه بكاء وشويه كذا
0: والله يمشي الحال يا رفيق
4: ما شنو
0: كل يا ريت الديسكور بتاع الحاج
4: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذيا كل
0: الديسكور بتاع الحاج
4: مشى معاه وبارك الله فيك ونجح فهمتني لكن تركه حدود الله
1: تركه حدود الله
0: الديسكور بتاع الحاج يمشي مع ملعبيه توانسه اللي بكى وباش نضربكم ويضرب راسه على الصابونه واش بيك ما جريتش وباش تقتلوني صدقني الديسكور نتاعو يمس الملعبيه راهو الملعب التونسي يحب واحد انسان كيما الحاج والقوه وين الفستير

0: كيفاش باش تتصل به الملاعبي هذاك؟ دونك بالنسبه للبراكوني اكيد طموحه تو كان ولا انترونور الدار باش تتقلب والكهرباء باش تتقلب
1: بدل الموبيليا
0: باش تتقلب
2: بدل الموبيليا
0: والموبيليا باش يبدلها وباس تو يعطي كريدي لمرته حتى عادي رفيق كل واحد يطمح. انا الحاجه اللي عجبتني امبارح رفيق السوليداريتي نتاع الجروب كيفاش هزوا ماريو البليلي وماريو توغاي وعجبني زاد ساس كيفاش يبكي بالحق ساس خلى معناتها اثر في قلوب المكشخين الكل خاطر ملاعبي محبوب رفيق وتحسه ولا تونسي كيفنا شهلول وكيما قال حاج صحيح الاسبيرونس مستنسى اما بارح اللقب مهم مهم مهم باش تنجم تخدم في السيف مرتاح كان لقد الله ما زيدش اللقب باش تعدي سيف انا حتى كش صاحبي من الهند بارح ما بعثليش قال لي بصحتك وتعدي لا باش تعدي سيف ما غير تنبير
2: الترجي كان في حاجه للقب ولاعبيه الترجي كانوا في الموعد الى جانب جمهورهم البارح والنتيجه الاميره والكاس رقم 17 للاحمر والاسفر ما زلناش كملوا نحكي ولكن نخرجوا فاصل ثم نواصل
3: رفماك بوبليسيتي
4: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
5: لحظه ما تعلقت
4: علاه هكا قهوتي الكل شربت هي لي انت
5: شكون يشرب لك في قهوتك
4: هاي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
5: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
4: زيد عليها بدني الكل بالقرصان نتاعك
5: خرس فيك زيد
4: في وين هي اللونس
5: الو
4: يا حبي خلت ولا علقت انت
5: هي تنوريك فيها
4: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
5: ترى تحكي على نموذج
4: لونس تنسيك السوفرانس
3: برودوي ال تي اش
6: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
3: توبنت very fiber people
7: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: راديو نفر. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة كما قلنا الحدث كان بامتياز رياضي في نهاية الأسبوع. باش تحكيوا بعد شوية على رابطة الأبطال الأوروبية ولا بي اس جي اللي يفوز باللقب الثاني ليه على التوالي، كل العكس اللي كان مع الفريق الفرنسي تاع في الماء بخروج مبابي وتغيرت الامور. نعمل بها شويه في الكوره، فما ساعات الاكسيد والعكس. اليوم اليوم تحس البي اس جي مهما يصير باش تهز هي اللقب.
3: يا رفيق تذكر كي قلت لك وتضحك علي وعطيتك مثال نتاع جوار وهذا شفته في الاسبيرونس ما نسميهش. يا رفيق كل ما يجي جينيا تهبط يا ودي جيب انت كريستيانو وميسي و سبحان الله فما منها راهو الجينيا في الكورة.
2: ليس تحليل علمي ولكن موجود.
3: ثانية توا معاك فما جينيا.
2: نحكيو على الشكري لويعر، الشكري لويعر اللي يحكي على الملفات نتاع الملاعبية اللي هي للحظة هذه مش عارف جمهور الترجي باش يكملوا في الترجي ولا لا. نحكيو على بلالي، نحكيو على أوكبيلو، نسمعوا الشكري شنو قال.
4: تجديد العقود راهو جا نقول لك انا دخلت في مرحله صعيبه، مرحله نتاع افاش الملاعبي مع تربي كونترا نتاعهم وفيها فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود. بلايلي معناتها ان دوسي ابار، بلايلي عنده دوسي في التاس. اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيوه الوراق اللازمه ولي بابي نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو. فوالا وفرنا له كل شيء، وكالك سوا البلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يلزمنا نشوفه. بلايلي عطاه برشا للترجي، يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملو مع البلاي.
5: اقبلو
4: صعيب الحديث معاه، ماهوش قابل فكره باش يقعد.
5: قاعدين نحاولوا مع اقبلو لو ماكسيموم واكثر من ماكسيموم باش يعاود معنا عامل شيء. ان توكا شوف كان ماذا بينا احنا وقبيلو يقعد معنا، كان عاود وقبيلو مرحبا، كان معاودش تشوفوا ملاعبيه اخرى.
2: شكرا. يقول لك جيت في فتره صعيبه ناصر، جيت في فتره اللي الملفات تقريبا محسومه فيها الامور، باش يحاول يبدل شويه المعطيات خاصه في علاقه باوكبيلو. يوسف البلايلي قال يوسف اعتبر برشا للترجي وما تنجم توفي العلاقه كان بطريقه تليق بالترجي وبيوسف، ولكن تقعد مربوطه بالتاس وحكم التاس وغيره كذا ما نعرفوش قداش باش تاخذ اجل. الحقيقه ما فماش برشا معلومات في علاقه بقضيه يوسف، الترجي مش قاعده كوميونيكي عليها برشا. ولكن الشانتي كبير بالنسبه للشكري هذا اكدوا، قال تو الربح ما يلزمش يغطي الاغلاط، يلزمنا نخدموا برشا. والترجي قال جمله مهمه، قال جمهور الترجي يستحق فريق اقوى من هذا ورصيد بشري افضل من هذا. بخبرتك انت بعينك ناصر قداش يلزمها من ريكروتمون اليوم الترجي باش تلعب في النيفو اللي تحب عليه، رابط ابطال تونس بطبيعه كاس عالم.
6: أول حاجة قال كلمة مهمة برشا شكري بالنسبة لي أنا، هو فما 12 ملاعبي توا نهاية العقود متاعهم في الترجي، معناتها لابد من إعادة الديسكسيون معهم. يزمك ساعة تشوف شكون ملاعبي اللي باش يقعدوا وشكون باش يمشيو، فما ملاعبي اللي باش يقعدوا سيرتينمون الإدارة الفني باش يحاول يقعد معهم شكري وباش يحاول يجدد لهم عقودهم على حسب ديما الأعمار وعلى حسب. بالنسبة لي أنا نقول لك الشانتي اللي يحكي عليه شكري موجود موجود، وخاصة شكري قال راهو ان الترجي نحبه خير من هكا وجمهور الترجي يستحق جمعية اقوى من هكا. هذا انا اعتبر حاجة مهمة برشا. والحاجة اللي باهية بالنسبة لي انا لشكري انه اليوم شيخه متسع من الوقت مهم برشا، اليوم ظهر لي انه نهاية البطولة والكاس في الوقت كي من هذا عنده متسع من الوقت. جوان كامل ديجا مازالت العقود الملاعبين كله مازالت العقود متاعهم توفى كان نهاية جوان، ومن بعد ابارتير دو برومي جوي نجم توا من توا يبدا يخدم على روحه اي كونتاكتي برشا ملاعبيه. بالعكس هو اليوم عنده الوقت الكافي مع ستاف اللي موجود معاه باش ينجم يختار اختيارات حسب التمشي اللي يشوف فيه ترجي في المرحله الجايه ويعتبر اللي اليوم باش يخدم خدمته كيما يلزم يشوف الإطار الفني زاد كيف كيف.
2: أولوية مدرب ولا ملاعبين؟
6: أول حاجة أول بوان يزم تبني عليها المدرب شكون هو بشي واصل.
2: يوم شكري مع يزيد منصوري كمشي واصل يلزم يلقى
6: يلزم المدرب. خاطر أنت تجيب أنت كمدير رياضي وتجيب مدرب بعد ساعات يشوف حاجات أخرين ولا يشوف بروفيل متاع ملاعبية عنده مواصفات أخرى تولي ما عادش أنت ماشي في الثنين صحيح.
7: هو في علاقة بالنقطة ذي خاطر المستوى القاري مهم جدا في علاقة حتى بالملاعبية اللي موجودين والإفكتيف اللي موجود في الترجي. هل عندك أنت الوقت تو باش تعطي فرصة لنفس الملاعبية بنفس الملخر ملخر ماهوش باش يترشق باش يولي كيليان مبابي معناها تعطيهم نفس الفرصة وأنت مازالك زوز بلايص بركة يهزوا الكأس العالم تحب ولا تكره ذي الأوبجيكتيف تو وليت نتاع الأندية في الأفريك. بيراميدز خذت بلاصة معناها بلاصة نتاع الكبار خلي بيراميدز ماهيش من الأندية المعروفين دوك بقاو زوز بلايص بركة محصورين على أندية كيما الأهلي كيما الزمالك كيما الوداد كيما الرجاء كيما الترجي وغيرها من الأندية. دونك انا مع الراء انه ما لازمكش تاخذ ذاك الريسك نتاع اجي نعطيهم فرصه اخرى وكذا ومدرب اخر ونجيبوا مدرب والمدرب يقلب ويشقلب ولكن الامور ما تمشيش لازم لعبيه تهزك لبعيد في الشامبيونز ليج شعليك في على المستوى المحلي. المستوى المحلي اكثر تنجم تهز كوب في الاخر تنجم تهز بطوله الله اعلم كيف تدور شويه ليفكتيف ما عندك شويه ملعبيه تطلع من لي جون وتهز البطوله ولكن الشامبيونز ليج ما فيهوش ريسك تجيب ملعبيه تؤدي الواجب نتاعها وتوصل توصلك الهدف نتاعك ما غير وقت وخسائر وقت. معنا شفت كي نجيبه انا نجيبه حاضر في الاخر معناه لازمني ملاعبي حاضر حتى وقبلوه انا في بالي فما مشكله وعلاش اي بالضبط مساحه بريكونترا
3: اما الاداره
7: بالضبط اللي هو الاداره نتاع الفريق هذاك عملوا حمله انتخابيه وخرجوهم وكذا واحد
2: يبدو انه الناس اللي وفرت العرض المادي لوقبلو ماهيش باش تمشي في رئاسه الفريق هو هيكل ولكن تعرف بين رئيس ورئيس تفرق دونك هو بيدو يقول لك ما مشيش انا على مشاكل وشكاوي اذا كان الشخص اللي وعدني مش يكون موجود بالضبط. تولي مشكله اقبلوه ما كانش
6: فما حاجه مهمه
2: يفصل في الموضوع حتى للبارح التصريحات 50 50 50 50 هذا اللي قاعد يقول فيه اقبلوه خلينا نسمع حتى
6: كلمة بشكلك خاطر مهم برشا انه بالنسبه للترجي راه فما تسحيح تجم تعمل بروجيه مره فما 10 ملاعبيه ماكسيموم تجم تغيرهم رب القانون زاد ما تجمش اليوم تعمل اعاده هيكله الكل
2: 10 ملاعبيه تبدل فريق
6: لا نحكي لك اليوم انت عندك نجم لاعبي لابد انك تستحفظ بعض
2: الملاعبيه بيان حبيتكونه هذا
8: بكري حبيت جوست على المدرب راهو فرق بين مدرب يلعب سون بريسيون معناه داخل في ربح وخارج في الخساره ومدرب يلعب معناه تحت ضغط كبير اللي شدوا المدربين الكل حتى بوميل وكل شيء معناه لعبوا تحت ضغط كبير. انا حكيت المدرب زاد في الاسبيرانس راهو الفايده يلزم ترقى مدرب يتأقلم مع الجو الكل معناها اسكو انت باش تعمل بروجي تاع عام جاي باش تلعب على الشامبيونز ليغ باش تلعب على البطوله بروحك عندها افكتيف حتى كان تجيب لي ميور جوور افريكان ولا تعمل دي ريكروتمون يفو يفو اون بريباراسيون. ما عندناش مدربين في تونس يفو تو سيزون دو سيزون ما نعرفش كان يعملوا احصائيات تلقاو الدوري دو في نتاع المدرب ما تفوتش دو سيزون كان طارت ماكس في تونس يلزمنا زاد عقليه معناها راهي شامبيونه كامله مش شكي برك باش تمنع هي الفوت في تونس يلزم معناه الجمعيات يتفقوا بنعرفش انديريكتومون ديريكتومون كل واحدة عندها بروجي اللي ناجحين توا حتى في الاوروب سي دي بروجي معناه كي جي توا معناها في مانشستر سيتي سي ان بروجي دو 10 ans شوف في 10 ans قداش القاب وكل شيء الفو معناه لابروش بدها تتبدل ما عادش رقع وهذايا وتخسرت يطرد الفيزيبل فما ترينير يدخل ويعرف روحه فيزيبل شنو الروندمون اللي باش يعطيه
2: يصعب جدا يصعب جدا جماهير الكره ما تصبرش برشا تفاعلات. احكيوا على لقطه المقابله وعلى الحكم شفنا ناس الكل لما فيولا تمام حمدون في قطر قال ماهيش هدف على المالكي قال هدف وشفنا مافيولا الاحد الرياضي قال ضربه جزاء في نفس العمليه شفنا لاعب ترجي جرجيس كيف شد حمزه الجلاسي في الوقت اللي سارت سار الكونتاكت اللي ما بين اوكبيلو ومدافع ترجي جرجيس. دونك بالنسبه البارح للنعاود تمام حمدون في الكاس القطرية قال هدف غير شرعي بالنسبة لعلال المالكي قال هدف شرعي قال دزين وغيره الناس كل دزت الناس الكل الكرة تشاتت بالنسبة لي أنا هدف قال عندي تجربة 50 سنة وشفنا المافيولا بتاع الأحد الرياضي قال فما مخالفة على حمزة جلاسي ضربة جزاء واضحة دونك ضربة جزاء بالنسبة للترجي هذا في علاقة بالمافيولا وفي علاقة باللقطة وللأمانة بالعين معناها كترة ضربة الجزاء واضحة على حمزة جلاسي كما فما الدفعة متاع أوكبيلو. دونك يمكن في ثلاثة ما فيوليت كان تقول لي أنت هي الحاجة الأوضح نعطي في رأي مش رأي تحكيمي. ضربة الجزاء واضحة لحمزة الجلاسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. مبروك للترجي, مبروك التتويج. كلمة كمحب كنت حاضر البارح حبت الكواليس عملت جسم
3: قلت لهم استنى رفيقي صب مش صب لكم اقعدوا استنوا
2: انا باش استنى بربي تفصيله اخرى مثالش خاطر معناها نسمعوا في حاجات يسمى ساعات نعلقوا عليها مع الاسف انه نطالب باش الفينال تتلعب في ملعب محايد روذي تقريبا سابقه عمري ما سمعتها وسمعتها مقابله الهون ترجي وساقيه الزيت وعاودت سمعتها مقابله الترجي وترجي الجرجيسي في الليفو
6: وعملناها كل
2: لا لا رد بالك ملعب محايد باعتبار قبلت تتلعب في مقابلات في ملاعب اخرى في بطولات اخرى في بلدان اخرى يبدا من الاول رامي محدد باش نلعبوا مثلا في الملعب الفلاني وحتى لو كان الفريق اللي ملعبه هو باش يحتضن النهائي يترشح يلعب هو امام جمهوره وذيك القرعه بالضبط كيما تشامبيونز ليغ كيما جيك بي اس جي تلعب في البارك دي براس من الاول سينو في ايطاليا تلقى في العاصمه في الانجلتير تلقى في العاصمه في ثلاث ارباع بلدان العالم ديما الفينال موجود في العاصمه ما نبداوش نبتكروا في حاجات ونجي يقولوا لا وكيفاش والفريق نتاع كره اليد تظلم على خاطر لعب بعيد على بلاده وفريق جرجيس تظلم خاطر عمل 500 كيلومتر نقولوا في كلام اللي ساعاتي ما عندوش معنى باش نكون واضحين ما عندوش معنى العاصمه ديما تحتضن عرس الكاس كان هذا في تونس ولا في كل البلدان تحب تمشي في الفورمول الاخرى من اول السيزون تقول باش نلعب في نهار في تيرا سفيق نهار في تيرا قروال عام في تيرا كذا هي ما للامانه ما عندناش تيرانات اللي تحتضن فينا
6: عملناها
2: ما عندناش على 20 كي 20
6: تيرا ولعبنا في الستير ولعبنا واحد لكن ما عطاتش الاكله بتاعها.
2: يلا سيدي هنا اكتفي بهذا القدر مرة أخرى مبروك للترجي مبروك للأحمر والأسفر التتويج بالكاس رقم 17 لي نرجو نحكيه بعد شوية على الجريف اللي صارت في سامسونج بريم تعرف قديش حاتم 300 ألف أورو لكل العمال من أصغر عامل الأكبر عامل 300 ألف أورو
7: مليار
2: كل واحد باش ترجع الماكينة تخدم نحكيه على قرابة 65 ألف مليار من فلوسنا دفعتهم سامسونج في نهار باش الخدمة ما يقربوش
8: جيب شليقة حمراء يقص علينا بكري
2: زيادة التفاصيل التفاصيل بعد شوية رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشهر
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريدو طور عالمك.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنزي ديال الماكينة سير البدوي، جيانو سليني الجولدن بوي حاتم بالحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيهان، بعد شوية لبوكس نيوز نحكي على عمير سامسونج والاتفاق التاريخي اللي تحصلوا عليه مع الإدارة، نحكي على البي اس جي وفوزوا برابطة الأبطال الأوروبية الثانية بعد موسم عامنا، والسنة البي اس جي تنجح في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، فرحة كبيرة في شوارع باريس. نحكي على أحداث العنف اللي عليها ماكرو واللي قال مانيش باش نتسامحوا بتاتا مع كل من تم القبض عليه. هذا واخبار اخرى استنى فيكم تبعنا، ولكن قبل هذا الناس كل اللي تسمع فينا اليوم، اذا كان باش تمشي للبحر، اذا كان باش تسافر مع العائله، باش تشد الكياس، حب تعمل دوره في البلاد، حب تخدم مرتاح، ولا حتى تبدا بروجي جديد، يبدو لي قناعه راسخه عندنا الكل انه الكهرباء صارت حاجه اساسيه جدا. هكا ولا حتو
1: وي بيان سور رفيق، بالضبط انا معاك، خاصه فم برشا ناس مشاريعها تتعطل خاطر ناقص كهرباء، خاطر ماهوش موتوريزي. اما خلينا نقولوا اصلا فما برشا مشاريع رفيق اليوم تعتمد على الكهرباء اللي تتحول جزء هام من المشروع، وفما برشا شباب يلقاو صعوبات كبيره باش يكسبوا كهرباء، وهم مشكل يعرضهم هو لوتو فينانسمو
0: الكلمه للعائق اللي تولي ساعات قدام انجون يحب يشتري كهرباء، ولا واحد مازال كي لانسى البروجي نتاعه ويحب على كريب، مش ساهل باش لما كي لوتو فينانسمون اللي هو مبلغ معتبر جدا جدا، خاصة مع اسعار السيارات. كي تسمع لازمك تحذر مبلغ كبير من الاول توهك تصعب عليك، اما مع عرض ليزينك سيافي اللي قدمه لنا بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، تنجموا تكسبوا كهرباء من غير حتى اوتو فينانسمون. اي نعم، ومع برشا تسهيلات في الدفع من غير ما تخموا لفري دوسي، يعني تنجموا تشتريوا كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفعوا حتى تسبقى على الأول، وحتى الخلاص على 60 شهر، تخلصوا على 5 سنين كاملين. نعم 5 سنوات كاملين من غير اوتو فينانسمون ومن غير ما تخموا في اللي فري الدوسي.
2: وفي جرة الاوتو فينانسمون واللي فري متاع الدوسي رفيق، برشا مأجلين ما يشريوش كهرباء خاطر يقول لك قاعد اللب، وانت لو طون اللي قاعد تلم الكهرباء قاعده تغلى، وما فماش ديما اريفاج، وانت تعرف توا المشاكل اللي صايره في لامبور بسبب الحر. دونك حاجه مزيانه برشا تشجع التونسي باش ياخذ كهرباء ويتوكل على ربي، وان شاء الله ربي العباد الكل يجيب لها القسم.
0: مش كان هذا كهو، اذا كانت تحب على كهرباء يبريد ولا الكتريك، نسبه الفايده قل برشا، وباش نزيد نفرحكم اكثر حتى الكهرباء اوكازيون داخله في العرض، وهذا مهم جدا. بتيل اليوم تمول الكهرباء دوكازيون اللي عمرهم يوصل حتى 5 سنوات، وهذا مهم جدا جدا. في العادة عامينك هاو دونك ما يخليلكش الشواء، لأنه في عامين سوم الكهرباء ما يتيحش برشا، يقعد غالي الإنسان تلقاه يولي عنده تندونس أنه يشري كهرباء جديدة. دونك اللي عنده مشكلة البيدجي قد محصول يولي عنده 5 سنوات عمر الكهرباء، يسهل برشا. إلى جانب اللي حكيناه، نحكيو على اللوتو فينانسمون صفر، نحكيو على 5 سنوات ما تخلص كان المونسواليتي نتاعك، ما تمدش مونتون كبير من الأول، نحكيو على زادة نسبة فايدة أقل برشا بالنسبة للبريد والإلكتريك، وكما قلنا تخلص على 5 سنين مش عامين، مع رومبورسمون حتى 36 شهر. حتوم
1: أي بيان سور، معناها سوى كنت فمي تحب ترتاح من السفرات وتمشي للبحر، وانت شيخ انجون انتربرونور يحب يشري أول كهرباء ليه، سوى باش يعمل مشروع وباش يطور من نفسه، ولا بروفيسيونيل ديما يتنقل. العرض يخدم بلوزيور بروفيل الحق، والله انا اكثر حاجه عجبتني انه الحلول فليكسيبل، مش لازم تكون محضر بيدجي كبير من الاول، وهذاك هو العائق، وهذاك اللي يعيق برشا شباب.
0: وهذه الفلسفه نتاع البي تي ال البنك التونسي الليبي، بخبرته في التمويل، بخبرته في الليزينغ، ديما يقدم حلول قريبه للناس. عاد تسمع اوفر ما تبدل حتى شيء في الانتونسيون نتاع اللي باش يمشي يشتري، ما تبدل له شيء، ولكن هذو من نقاط تركز عليهم البي تي ال باش اليوم اللي يخمم فريمون يعرف اني لوفر هذه مهمه جدا جدا. هذاك علاش البتيل عمرت عرض ليزينك سيفي باش يسهل الموبيليتي نتاع تويسا بطريقه سامبل واكسيسيبل، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيل، اكتشف التفاصيل على بتيل.ان، والا اتصلوا على 70 131 800. ليزينك سيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون وبالمسبق، ان شاء الله مبروك عليكم سياره العمل والا سياره باش تفرهد العائله، وكله مع بتيل. يلا نمشي للبوكس نيوز بيسا وجيهن.
3: بوكس نيوز نبدأ مع سامسونج اللي توصلوا العمال النقابين في شركة سامسونج إلكترونيكس في كوريا الجنوبية الاتفاق مع الإدارة حول المكافآت لبخيم وهذية بشي حول دون بدء إضراب واسع النطاق. وين ذكرت الزوز نقابات متاع العمال في الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة لكارت ميموار في العالم جمعة اللي فاتت إنها الاتفاق هذية حاز على موافقة 74% من العمال اللي عددهم 62,616 وصار التوصل للاتفاق هذية بعد خلاف استمر الخمسة شهور وجهود وساطة حكومية. والاتفاق هذية باش يحول دون أنه يصير إضراب متاع 48 ألف عامل لمدة 18 يوم وهذا كان باش يضر برشا بالاقتصاد وباش يأثر سلبا على إمدادات الرقائق العالمية. نعطيكم التفاصيل. زيادة الأجور معدل المكافآت باش يشمل الاتفاق هذية زيادة الأجور بنسبة 6.2% وتخصيص 10.5% من الأرباح الكل التشغيلية لقسم أشباه المواصلات كمكافآت أداء. قيمة المكافآت قديش باش تترجم على أرض الواقع؟ هي مكافآت استثنائية لعمال الرقائق اللي باش يقارب المتوسط متاعها 340 ألف دولار لكل عامل وهذايا باش يعوض الفروق السابقة مقارنة بغيرهم من الموظفين. وبالنسبة لتفاصيل السداد فإنه المكافآت الخاصة هذايا باش تصرف جزئيا في صورة في شكل أسهم على مدار السنوات العشر سنين الجايين. سمعكم الإكستريم من تقرير قناة العربية ونرجع.
4: نجحت شركة سامسونج في تجنب إضراب كان يهدد صناعة أشباه الموصلات العالمية بعدما وافق أكبر اتحاد عمالي في الشركة على اتفاق تعويضات جديد يمنح موظفي قطاع الرقائق مكافآت استثنائية. بموجب الاتفاق سيحصل موظفو قطاع الرقائق على مكافآت تساوي 10.5% من الأرباح التشغيلية ما يترجم إلى متوسط للمكافأة عند 340 ألف دولار مقارنة ب 105 ألف دولار العام الماضي.
0: 300 ألف أورو حاتم تعويض نحكي ولا قرابة 65 ألف مليار من مليماتنا 65 ألف مليار من مليماتنا في علاقة بالتعويض هذية نحكي ولا إمبراطورية عظمى اسمها سامسونج حاتم
1: نو غير معقول معناها البري متاع التعويض والواحد باش وقفوا الجريب جو بونس اما سامسونج قاعده تربح برشا معناها راهو مش
0: مش كنا عليه عام 3 اشهر معناها يعطينا شيفر
1: الشيفر اللي قاعد الشيفر اللي تربح به معناها باش يحل لي زابيتي في برشا حاجات معناها بالحق معناها جي دو مال باش نتفاعل باش نقول ليه خاطر سي فري خدامه باش ياخذ كل شيء كان باش يوقفوا البرودكسيون كي تاخذ برودكسيون مش لو فات لو مونك غاني سي كو لو مارشي توا تلمو فما كونكورونس اللي نجم تلقى ماركه شينواز تاخذ لك بلاصتك دونك فينالمون لونجو كبير برشا وهذا يورينا كيفاش مدى الارباح الخياليه اللي قاعده تاخذ فيها الشركات معناها
0: اي كي نخلت للبالي هذاك نتاع ارباح خياليه اليوم انا مثلا الجريف كان نجم يتكلف لي مثلا جودي نيمبورت كوا 600 الف مليار من مليماتنا على عام انا مش جونتيسيب ولا مونكا غاني جونتيسيب ونعطي 60 الف مليار وتكون حاجه تاريخيه
1: مانيش في النيفو هذاك مانيش في النيفو ميكرو ايكونوميك انا في النيفو ماكرو ايكونوميك معناها فما شركات توا حاليا تربح في اموال نتاع ميزانيات نتاع دول وفما زادة الناس اللي تصنع في التليفونات هذي ان دولار نهار معناها فما زادة برشا فوارق اجتماعية بتاتر كوريا مازالوا ما يحسوش اما معناها الكابيتاليزم هو ديجا توا معناها سمعته وما نحكي لكش مي سو جونغ واحد يخليك انت من بعد معناها
0: انت شو اللي قلقك في الاخبار
2: عندك هو ضد الفرحه لا بالحق هذا اللي فددني تو واحد اخذ مليار
0: ليه تو انه
2: معناها الشركه والعرف عندك مليار
0: انه فقير ما يفرحش للفقراء
1: مش في النيفو هذا
0: والله كان جاي لي حلل معايا ملياردير عنده معامل وشركات
2: ستيف جوبز يرحمه وعنده شركه
0: يقول نقول خايف للخدمة
2: يجي علي
0: ايما
1: معشكون ولا ليه رفيقي فهموني ولا فهموني
0: ما فهمك حتى
1: الفوارق خايبة مش باهي الفوارق تعمل لك تعمل لك مشاكل على أجيال راهو فوارق لي جون كي كان توا نحن نهار كل ننقدوا اللي صاير في لي ريزو سوسيو ناس تحوس برولس رويس وهابط وعمرك ما تراه يخدم نهار كل يهبط في تصور من البيسين في الكوكتيلات في البحر وقت يخدم
2: ربي معاه هذاك ورث انا ورث رويس ونعوم في البيسين انت جيني تقول لي ما تعومش
1: مي الانتير بالحق مش به الاجيال الجايه، مش به الصغار، مش به للناس اللي لا فالور دو ترافاي.
0: هذه البريم الخدمه الكل اللي في سامسونج، الكل الكل الناس الكل معناه الحقد الطبقي. انت خايف بارابور شنو باش يصير؟
1: مش حقد طبقي معناه وصلوا فما نوع من الكفر بين الظفرين في شركات في العالم اللي باستغلالها واللي تحب انت دخل في مرابيح. المرابيح نتاع سامسونج 5 مرات ميزانيه الدوله.
0: اي عاد اوتو نفرق انا على الخدمه
1: باللز، عملوا باللز
0: كمام. حتى دكوردو. حتى الملاحظين شفت ميكرو تروتوار تعمل في فرنسا هنا الفرنسيس مش مصدقين، قالك مهما كان كيعرف كان ينجم يعطي يا سيدي لان ديزيام نتاع ذاك
1: وما حتى حد ما يتكلم
0: وما يتغش حتى 30 ميلو
1: دكوردو معناه ذاك انا معاه معناه جو تروف سا مانيفيك معناه يتوصلوا معناها الخدامه باش يمن. اما نحكي بصفه عامه ياسر ارقام ولا كيما امازون ولا هذوما هما اللي باش يهزونا للحروبات يا اخي. تو اللي صاير واللي والعالم الكل والتغييرات ما فما دي كابيتو قاعدين زاد يضخوا في فلوس باش يبدلوا الانتخابات في امريكا، باش يبدلوا الانتخابات في اوكرانيا، في بلغاريا. فما معناها سيت سوبر بويسونس نتاع الشركات والاموال الطائله وناس ميته بالشر وناس معناها كان مش حتى لافريك راهو لافريك حتى في وسط امريكا حتى في وسط لوروب فمع بيت ما هيش لاحقه معناها على قد ما خبز.
0: ولكن طبيعه الكون هذا باش يكون عباد عندها مليارات.
3: انا راهو اللي صار يظهر لي يمشي اكثر في الفكره اللي يحكي عليها حاتم انه الفوارق هذية تتنحى على خاطر الشركه كي تبدا تربح برش. واذا كان البريمه هذية اللي باش تعطيها بمليار يا سيدي بفلوسنا نحن الكل عامل في الوحده هذية باش ينقص في الفروق. إن الفكره اسمها تقاسم الارباح، يعني الناس اللي تخدم تتقاسم الارباح باش تاخذ 10.5% من الارباح. احنا يظهر لي بالعكس هذا ينقص في الفروق
0: ما بين انت تحكي في وسط الشركه،
3: في وسط الشركة.
0: نقص من الفوارق بين بي دي جي وبي جي وحاتم يحكي ما بين الناس اللي تخدم في سامسونج واللي يلقى روحه محظوظ يخدم غادي واللي ملياردير، وناس تخدم في بلايس اخرى ويصور ادو دولار يقول لك ياسر ديزيكيليبر ولا في العالم.
2: ربي شقال يا ودي، ربي شقال
0: شقال
2: الارزاق مقسمة. انت تنجم تصور 60 مليار وانا رزقي ما يفوتش 10 ملايين. هذا يا ربي قال في القرآن الكريم.
0: الآية تذكرها
2: هذيك رفيق لبسط الرزق لمن لا اعطيتك وشريتك فماش ما انت معناتها هذا معناتها في القران موجود. انت باش تصور اكثر مني وانا نتصور اقل منك وهذيك سنطلع
0: في القوه العظمى اللي خلطت لها الشركات هذه بعيد على مبلغ التعويض وغيره. كما قال حاتم بالفلوس هذيك ما تنجمش ما توليش عندك رول تلعب فيه اجتماعي سياسي مش حتى تاثير. تولي كما قال زاد حاتم تخلى تاثر على الانتخابات في اوكرانيا وتخلى تدفع فلوس ولوبيات باش تبدل انتخابات في جنوب السودان جدينا بروتوكوا مي معناه فريمون يولي اخطبوط عنده يدين قويه اوبليغاتوارمون يلزم يكون فريمون اصحاب القرار داخل سامسونج ملايكه باش ما يمشوش في هذا. ولكن اوبليغاتوارمون تلقى روحك عندك برشا فلوس دونك تبحث على مجال ولا مصدر جديد نتاع نفوذ قد يكون تدخل في بعض البلدان. حبيت تقول حاجه
2: غير مهم برشا انه زاد العباد اللي يخدموا في علاقه بالدومين هذا بالضبط في حكايه الميموار الروم والرام واللي باريت هذوما وكذا يعرفوا مدى تاثيرهم على المستوى الاقتصادي الوطني الكوريا والاقتصاد العالمي. معناها راهو ماكش فاهم انت معناها سامسونج راهو كان ما تخرجش لباريت نتاعها تنجم توقف 4-5 شركات مينيموم من الكبار من السيليكون فالي معناها امازون وابل والكل تنجم توقفهم. دونك هما فاهمين دو كوا يساجي. هو 10% ماهوش من ربح سامسونج الكل معناها باش يكونوا واضحين خاطر مش بالبساطه هذاك ربح سامسونج هي 10% من المجال هذايا. ولكن مهم برشا انه زاد انت العباد اللي توصلك الغاديكا تاخذ زاد معاك وباش هي تنتمي خاطر في الاخر اسباب الاضراب راهو كي تجي تشوفها بسيطه جدا. يقول لك بيئه غير ملائمه للعمل، اجواء مش هي كذا، برشا خدمه نازلين علينا ولكن قد الفلوس ماهيش قد الفلوس قد الواحد مشاكل البسيطه نتاع اي عامل اللي نجم يكون في تونس في اي بلاصه لهنا يخدم يقول لك انا مانيش خالص بالضبط على قد مستوى الخدمه نتاعي. دونك مهم برشا انه نفهموا وهما بيدهم يعرفوا مدى ذاك وقداش باش يخسروا كان ما يعطيوش للعباد هذوما. ومهم برشا انك تعرف زاد الخدمه نتاعك شنو تنجم توصل وتستغل الحاجه هذيك كلكو بار في
0: جانب الايجابي. اما فما زاد قوه نتاعكم لانه مش اعتباطي قرار كي من هذا باش يخلي العالم يحكي على القرار هذا باش يخلي اي انسان اليوم اي جون يسمع فينا حلمه يدخل لسامسونج حلمه يدخل يقرا في يخدم في سامسونج ويكمل فورماسيون نتاعو نتاع سامسونج. اي كفاءه اليوم اي عبقري اي جيني في الدومين نتاعو كي يسمع سامسونج يقول لك السوق دو لو معناها شركه غير كل الشركات اكل عام عطاو كذا نحب نمشي ننتمي للثقافه هذه وهذا مهم ينجم يكون عنده حاجات ايجابيه
1: بعد ما يسمع اقل من البيب اللي يعملوها في شينات تليفون معناها المصروف الكل اقل من كومباني
0: اللي يصرفوا فيه على كومباني على مستوى العالم. بعد الفاصل نرجعوا نحكيو مازلنا مكملين في البوكس نيوز راف ماج
5: ببليسيتي. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملو قهوة برافا
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
7: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو يلزم نقرأ وحسب الخطر.
8: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
9: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
8: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
9: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
12: عندك أورانج.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الرفماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق
1: 8:38 دقيقة نحكي على البي اس جي فريق العاصمة الفرنسية اللي يصنع الحدث مرة أخرى ويفوز باللقب الغالي الثاني على التوالي رابطة الأبطال الأوروبية كما قلنا أول الحلقة كي تبدأ ساعات البيبان مسكرة مسكرة وكي تحل تحل ضربة الجزاء تجي معاك الكرة تطلع على البر تضرب كحيت كل شيء يمشي وهذا لليوم ماشي مع ريكي وماشي مع البي اس جي بي اس جي كان أفضل من أرسنال عموما ولكن أرسنال زاد عدى مقابلة بها تفاصيل
2: تقول أنه ركلات الترجيح هي اللي قادت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية الموسم هذايا بعد ما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب أرسنال الإنجليزي وكان تغلب باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح الماتش كانوا في 1-1 في المباراة النهائية للمسابقة القارية نهار السبت في العاصمة مجرية بودابست ولكن رغم الفوز ورغم اللقب العاصمة الفرنسية باريس كانت عاشت الويكاند هذي على وقع أعمال عنف وتخريب خلينا نسمعكم أكثر تفاصيل من تقرير لنشرة أخبار تيفا
3: Les scènes d'affrontement se répètent jusqu'au milieu de la nuit Les policiers chargent visés par une pluie de tirs de mortier Des nuages de gaz lacrymogène dispersent la foule, ici sur les Champs-Élysées, où plusieurs incendies mobilisent au même moment les pompiers. Une camionnette en feu, là, un kiosque. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des vélos et des poubelles sont incendiés. Au pied de la tour Eiffel, une épaisse fumée noire. Tirs de grenades lacrymogènes par les gendarmes. Sur les quais de Seine, une foule tente d'échapper aux forces de l'ordre.
2: نحكيو على أكثر من 200 إصابة متاع أشخاص نحكيو على وفاة شخص في باريس 57 شرطي تمت إصابتهم زادة وتم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص وهذا اللي اعتبره الرئيس الفرنسي وقت اللي استقبل البي اس جي أنه هذا أمر مرفوض تماماً

0: مديرة البي اس جي اقوى فريق النجوم فريق لويس إنريكي ماكينة تخدم عندها توا ثلاث سنوات على الاقل وهي تكربوري ولكن ارسنال وروج محترم جدا قلق تكتيكمون ارتيتا البي اس جي بونتو مش بونتو ولكن تعودنا البي اس جي تخلق اكثر برشا فرص من اللي خلقته في اللقاء هذا نجحت في التعديل ثم فازت بضربات الجزاء
1: بالضبط هو البونتو خاصه في دقيقه سادسه راهو قلب المعطيات تاع ماتش كامل خاطر كي تشوف نسبه امتلاك الكره راهو 25% الارسنال ولكن كانت تقلق معناها البلوك سبحان الله كرة تونسية الحلوة هذه شفناها شوية في الشامبيونز ليغ ولكن
0: أما دي كونتر يوجعوا كي تاخذ الكرة تفجع
1: صحيح تفجع وشعر لاماركيت هذا البونتو الثاني اللي كان يقتل المباراة ولكن لويس إنريكي مهم برشا نتناقشوا في علاقة بالكرة الأوروبية والليكيبات الكبيرة هذه الفكرة موجودة لويس إنريكي عنده أربع سنين التالي قال ولا ثلاث سنين التالي قال احنا راهو الفريق هذايا كي جيتو لقيت كيليان مبابي ينجم يجري في البلايص اللي يحب عليها وهذايا ما يخلينيش نتحكم في مناطق ولقطات من المباراة قال انا مانيش لهنا انا جاي باش نعمل ايكيب وباش نصنع النجوم نتاعنا معناها نجوم جدد مانيش مستحق نجوم وعندي بروجي انه نخلق النجوم نتاعنا وافكتيفمون هذايا اللي صار تشوف النتيجه زو الشامبيونز ليغ راهو حاجه لاول مره تصير بخلاف لاجاكس بيان سو اللي عملتها في النسخه القديمه والريال اللي جايبه ثلاثه حاجه اخرى معناها الريال اكسبسيون في غاديكا ثلاثه على بعضهم ولكن شاده ثنيه البي جي تحب ولا تكره تنجم توصل الغاديكا اكثر واحد مضروب شكون واضحين كيليان مبابي كيليان مبابي اللي البارح راهو ليله حزينه باش نقول لك معناها في بالك بخلاف الشامبيونز ليغ صديقته بدباني وصار اللي ما يصيرش غاديكا
0: باش فسر اللعبات
1: بالضبط هو خاطر عام سهريه بدباني
0: هي نفس الليله للبي اس جي ربحت فيها رابطه الابطال على يون معناها كان موجود على الريزو سوسيو صديقه مبابي
1: ترقص مع بدباني في البلاصه الفي اي بي غاديكا كي هو دخل
0: ويتبادلوا نظرات الاعجاب
1: لا بدباني كي عقلها ليه دار كي عقلها قال له لا تاع مبابي باش تكبر الامور وتخرج من بين يدينا ولكن مهم برشا انه الفريق الكره في ديما تثبت في الاخر اخر حلقه ديما نكتشفوا كره القدم كره جماعيه وماهيش نتاع انجازات تشوف ليكيبات الكل على مدى تاريخ حتى الجالاكتيكوس تاع ريال 2003 2004 2005 عمرها ما وصلت بالنجوم ولكن ديما كره القدم تقعد رياضه جماعيه
0: ناصر ماهيش معناها بروجي ديما نحكيوا على البروجي اللي في تونس ما يدومش 3 اشهر نحكيوا على فريق البي اس جي البروجي دام تقريبا 15 عام والناس الخليفي يصرف الفلوس ويجرب استراتيجية النجوم وجرب استراتيجية المدربين وجرب وجاب دي ديريكتور تكنيك وبعد القال الفورمول فهم اللي كان يقول فيه رامي نجموا اثنين وثلاثة ينجموا يهزوك للكارثة إذا كان ما ينضبطوش لروح المجموعة تغيرت العقلية وصنع بي اس جي أرمادة متاع نجوم اليوم اللي خلاوه يهز دو تشامبيونز ليغ بقيادة مدرب اسمه لويس إنريكي.
2: أنا بالنسبة لي أنا اللي عامله لويس إنريكي يتقرأ بالنسبة لي أنا خاطر بعد ساعات ونقولوها ديما أنه بعد ساعات يكون عندك النجم في الفريق ولا زوز مش كيفين قادرين يعملوا فريق لكن اليوم لويس إنريكي وناصر الخليفي عملوا فريق اللي كان ممتاز برشا أنك تهز لقب في العام الأولاني ينجم يقول الزهر ينجم يقول مشيت معاك الكرة انك تهز في العام الثاني وراه بعض باش تولي ثقافة باش تولي فما خدمة كبيرة فما حاجات اللي تحطوا مع تسور دي باز صحاح باش نجموا ربحوا فريق كيما الارسنال اول مرة في تاريخ الشامبيونز ليغ فريق ما يهزش الكاس وما يخسر في حتى مباراة معناتها حتى المباراة كي توفى معناتها بضربة جزاء ما نهزمش معناتها في نهاية الامر هذه حاجة مهمة برشا فريق هذا ظهر لي خدم واكد انه الوقت اللي تحب تبني فريق وتحاسة تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب اللي قادر يعملك البروجي اللي حاجتك به يوصلك لأهدافك الرياضية اللي حاجتك به
0: وقتها يولي عندنا مشاريع في الجمعيات نتاعنا يا برنس
3: كرة مشروع يا ولدي الكرة مش جيب هذا وهذا وهذا يا آخر أحسن ملاعبي ما فهمش كيف راو الملاعبي كي يبدأ في فريق وهو خارج على اللوم خارج على اليوم يعطيك ينجم يعطيك اما مش
0: ما ينجم يقلقك برشا زاد
3: لا يقلقك يخلق المجموعه
0: مجموعه افكتيف
3: يخلق المجموعه ويخلق الفيستير هذا يفهموه في البي اس جي بعد قداه 15 سنه وهما يجربوا جرب هذا شوف هذا هذه ليه هذا ليه حتى لقاو الحل شوف كره القدم لعبه جماعيه معناها جماعيه معناتها تتركز على الملاعبين اللي تلعب الكل وانا راني قاعد نحكي لك كي راني ما نحبش البي اس جي، انا راني ولد الارسنال.
1: ولد الارسنال
0: ارسنال فينجر
3: سيريوري يسكن بحذايا
1: كان حبايب القدامى
3: هذوما
0: تاع البي اس جي فاز بلقب مستحق رغم الاصابه نتاع ديمبيلي وخروجه، رغم كما قلنا تكتيكمون البلوك عرف يوقف بلوك ارسنال ملاعبيه

0: بي زي امتلاك للكوره ولك في مشكل الفرص اللي ساعات يدوروا صحيح انك تجيب 10 و12 فرصه ساعات في مقابله، ولكن رغم هذا هي الثقافه، هذا لونجو تاع البي زي اليوم كان التحدي انه تهز الثانيه باش ما تكونش الاخرى ضربه حظ وينجم يشك حتى في المشروع، تهز الثانيه وتو نبني على الثالثه والرابعه لازم يكون موجود عام الجاي في الفينال في الدومي وسي بون تولي البي زي فالور سور في الكوره الاوروبيه. مبروك للي يحبوا البي زي، مبروك لناصر الخليفي للاخ ابو غانم ولكل الاصدقاء
1: الاخ ولاد عمك هما الاخ ابو غانم
0: على ناصر
1: على ناصر الخليفي
2: عيطوا له ابو غانم
1: بالله
2: غانم كبر ما شاء الله توا رجال
1: تربي جيت رفيق حافظ التربيه
0: غانم كبر
2: كل ابوه
0: يموت هو خديجه يلعبوا
1: يموت
2: عليه لا هو في علاقه بابو غانم بيدو باش يوريك الايمان بالمشروع ديكلاراسيون اول عام لويس انريكي وصل دومي فينال كان تذكروه كان تاع وقت مبابي مازال معاهم والورقه حمراء تاع الراوخ وكذا غزر له خرجوا من الدومي فينال الجورناليست سالوا قال له هل هي اقاله لويس انريكي وقت البي جي في موضه يا سلام اللي يجي قال له كي تفهم كوره يجي يحكي معايا وهز روح وروح اول مره يروح متغشش بالطريقه هذيك قال له ما تفهمش في الكوره ما تحكيش معايا وافكتيفمون ايمانه بالمدرب هذاك كان فما فكره فما حاجه فما بروجي متفاهمين فيه بيان سور كلهم معناها حتى من الاداره الرياضيه فما بروجي كيتو بارو هذا هو دور المسيرين.
0: بعد الفاصل نرجع لك حاتم على احداث العنف نرجع لك على الكلام اللي قالوا ماكرون اللي قال مش معقول اللي ولات كل ما تصير انتصار معناها تصير فوضى في شوارع باريس وحكي بلغه حاده جدا، ولكن في وسط هذا الكل كانت مظاهر الاحتفالات جميله جدا زاده في انجلترا ارسنال كان ما خسرتش اللقب تقريبا 600 الف شخص كانوا حاضرين للاحتفال وبالبطوله اللي استناوها لسنوات نساو خيبه الامل وخرجوا للشوارع والجميع يشكر ارتيتا والفريق على المسؤول
2: على نعملوها باش ننساو باش نقعدوا ديما فرحانين وما ننساوش الفرحه هذيك.
0: بعد الفاصل نسمعوا ايمانويل ماكرو ونرجعوا نحكيوا معاك حاتم ربي في الاثناء صديقتنا ايناس المومني تقول لي راف عيد ميلاد ولدي الكبير يوسف لسيف نحب نقول له عيد ميلاد سعيد نحبك برشا يا اغلى حاجه في حياتي ربي يفضله لك يا مدام وربي يعطيك الوقت الطيب يوسف كل عام وانت حي بالف الف خير. يلا سيدي فاصل ثم نواصل.
3: راف ماج بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يتحدث عن أحداث العنف بعد تتويج البي اس جي برابطة الأبطال الأوروبية.
2: اسمعوا التصريح.
3: Alors avant de évidemment les remercier, dire tout le mérite qu'ils ont, je voudrais avoir un mot pour commencer. Parce que malheureusement, on a vu, et je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes, hier soir, une bonne partie de la nuit. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol. Terminé.
1: Terminé, معشوف وشيذيق لإيمانويل ماكرون حي رجال الأمن في فرنسا اللي تقريبا فوق 50 منهم انصابوا بجروح متفاوتة الخطورة. كلمة حاتم
4: هنا ما فهم حتى جانب رياضي خطر ما نتصورش فريق معني تونتي بلاد كاملة ومدينة كاملة وفريق اللي مثل مدينة ورابح وشامبيونز ليج وكل شيء معناها مظاهر الاحتفال ما يزمش تكون هكاكا مظاهر الاحتفال. هنا رينا تو فرق اخرى رينا في لندن ارسنال ما صارش مشكل كبير رينا فرق اخرى ما بي اس جي يظهر لي مربوطه بباريس خاطر باريس ولات معناها مدينه تنتقي من يسكن اللي يسكن فيها معناها ما تنجمش طرقه مترو مربع نجم يسكن فيه واحد من زيك بتحيته معناه راهو الكريوات براهو اس بلس زيرو يحوز في 1400-1500 يورو معناه باربعة ملايين باش تسكن في باريس. دونك برشا عباد خرجوا للبونليو فما نقمة دفينة على البلاد هذي اللي خرجت العباد منها. دونك وقت تصير حاجة يمشيوا وريت التكسير مش بريء تكسير متاع غل متاع ديتروير كل شيء. بطبيعة فما ناس تندس باش يكسروا البروفيت شوية مسبدريات شوية منيقل سختو عليش شونزيليزي ساكرو خاط في لي جراند مارك فرصة لا تعاد يا مدام سعاد معنى يدخل بواحد يكسر ويهز كل شيء. وفما أخيرا فما حاجة اللي وليت كيما يقولوا الفرنسيس أمبيدني للسياسيين خاطر البارح شكون اللي علق البارح نشوف أنت زيمور برديلا هاو خاطر فما انتخابات جايه وتوا معناها فما الي في عنده مشكله مع الي في معناها الي في قاعده تطلع في السونداج وميلونشون معناها ينجم ياخذ دوزيام تور بريف. دونك فينالمون التوظيف السي كي يعرفوا اللي هو فما توظيف هاني باش نشعل وهاني باش نكسر انتم تستناو فين اون بلوس ما عملوا لهمش قالوا حتى في صوره الانتصار فما شكل كار ديفيلي خاطر اون بلوس كون تو فا كترال قبل الماتش قديش 40,000 22,000 بوليس
2: 22,000
4: بلبسين ومدججين مش بوليسيه نتاع سيركولاسيون بوليس بالدرع
2: والماتش
1: ليه اذا كان في كل مره انا تربح يصير هذه الكل عادي باش نقرا حسابي
4: ريت لي جون اللي قلقين واللي ما عندهمش خدمه واللي ما ياخذوهمش في السي في خاطر اللقب نتاعو كاميرا ولا اللقب نتاعو بن درشكون. دونك فينا الماء هو وقت اللي راه كيك تولي تقولش عليها في السوبكونسيون نتاعو حرب مواجهه ريت انت البارح حتى في الجستويل تحكي لي انا عاك اللي هذوك عاملين فيهم البوليسيه في فرنسا الكل تقاسي ماك اللي لونس درشنو روكيت ولا صغار يظهروا ينوفونسي فما يحرقوا دونك البارح فما مواجهه دونك فينالمون فما احتفال انا جوفوغاش الاحتفال انت كمدينه باريس اللي ما تستعرف بالعريبه كان الاغنياء ولا الملياردير تعرف في باريس فما حاجه يا رفيق تعلمتها في اللي سولد الكراهب نتاع السعوديه نتاع قطر ينجم يعود زي بوزيسيون ما يخطي حد عندهم ذكريات
1: ليه ما هذا يبرر
4: ليه ما قلتلكش يبرر انا نعطيك في تفسير
1: مش انت تبرر معناها انا قاعد نفهم معاك في تحليلك وقاعد نقول حتى لو كان هذا يصير شنو اللي يخلي اليوم ان جون يمشي يعمل هذا تحب ولا تكره تو نقرا مثلا ثم اصدقائنا في باريس يسمعوا يتفاعلوا يقول لك راه راهو نسبه كبيره منهم ديزادو يمكن حتى السياسه ما فيهم منها حتى شيء راهو ما يعرفش شكون رابح وشكون خاسر ولا شكون مرشح يربح في الانتخابات الجايه والقادمه ميقول لي كيما قاعدين نتسالوا ساعات علاش في تونس جمعيه زوج جماهير دو جروب تاع نفس الجمهور يتعاركوا ويتضاربوا والدم يسيل وتصير مشاكل على خاطر ورغم جمعيتهم رابحه كما قال لي هنيرا وفي فرنسا وكانوا حركه عالميه العنف عند ليزادوليسون ولا حاجه كيني يونيفرسيل هل درجه العنف هذه الى جانب نسبه من اللي قلتوا انت نسبه من الناس اللي تحب تسرق نسبه من الناس اللي فرحتها هكاك بالفوضى وراو ديبوتي تنقص كرهبه مش كرهبته معناها ديبوتي نقص كرهبه مش كرهبته مي فينومين يونيفرسيل معناه حاجة يزنها علماء النفس علماء الاجتماع يحاولوا يفهموها باش نلقاو لها حل شوف الكراهب المحروق نشوف الحاجات قول هذه ايكيب هزت كوب دوروب معناه مش ايكيب
4: مش خاسر خاسر مظلومة وما
1: تعملش انتوكا ربي يهدي شباب العالم عاش قولوا شبابنا ربي يهدي شباب العالم مبروك على البي جي وربي يحفظ جاليتنا لكل غادي في فرنسا الحمد لله ما فماش اخبار مش ولا بد ربي يحفظهم الكل وإن شاء الله يا
4: فما
1: النظرية
4: رفيق أنا ما نحبش ديما نحكي يقول لك من اللي تنحات الحروبات من اللي الحروبات ولت الديستانس ولت باللي درون كشي معاش فما للسولداء فما طاقة موجودة كانت من العصور القديمة من 3000 سنة كانوا فما جيوش بدونك الطاقة متاعك الغل والإنرجي متاع الواحد تتفض في حروبات تتفض في توا سان اكزيست بلو مثلا كيما نقولوا بعد ساعات تقول ما عندوش وين ما عندوش دار ثقافة وين يفجر طاقته ما عادش فما حروبات وين تتفجر نوع من الطاقات خاطر فما ناس فيهم الجانب هذاك لو ريفليكس لو بتي جين
1: زعما على اساس هذوما على اساس هذوما اللي يعملوا في هذا معناها كانوا ديجري كبار وبعد قعدوا بطالة
4: معناها قبل كانت ليغير ابسوربي منسوب العنف اللي تو نحن مانيش فاهمينه منين جاي
1: يلا ربي
4: فما نظرية
1: نظرية نظرية مي اون توكا حسب ما نقرا تو الأصدقاء كما قلنا يتفاعلوا كل يقول يا رافرة ومنسوب العنف في العالم الآخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية الآخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية يقول لك يا جيل ذي في علاقة بكورة في علاقة باحتجاجات وفي علاقة بكذا ديما عنيف في طريقة التعبير مالوروزمون حتى في التعبير عن الفرحة مش نحكي ولا احتجاجات ولا موقف ولا مطالبة بأشياء حتى الفرحة تنجم تهز الكوارث دونك ربي يحفظ جاليتنا في كل بقاع العالم الأخبار ثم نعود مازلنا مكملين في الرفمك
0: رافماج

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد. بدلا من باريس العاصمة الفرنسية اللي اعتادت احتضان حفل الكرة الذهبية نسخة 2026 ستقام بتاريخ 26 أكتوبر وبصفة استثنائية في أي بلد؟
2: نسخة متاع 2026
0: في العادة البالوندور دي ما في فرنسا مرة هذه مش بتصير في فرنسا
2: ألمانيا
3: مش في فرنسا
0: بلاد أخرى
3: كوب أمريكا
0: ناس
2: ميونيخ
0: جيهن
4: الانجلتير
0: رامي
2: سويسرا
0: حاتم
5: بلجيكا
0: الذكرى 70 باش يكون الاحتفال بالذكرى 70 والتكريم لأول فائز بالكرة الذهبية 1956 النجم الإنجليزي الراحل ستانلي ماثيوز. جواب صحيح جهان لندن باش تحتضن الكرة الذهبية ولا حفلة نقطة جهان السليني 70 سنة من البالوندور وأول مرة باش تخرج من فرنسا
2: أما أول مرة باش تخرج من فرنسا
0: بشوف معنا فكرة
5: لومبلور خاطر من الأول ما كانش كانت حاجة اللي عملوها ريداكسيون يعني بعدش لومبلور ولات إنورب انترناسيونال
0: ولات بورصة ملاعبية تطلع وتهبط بالوندور فوالا معناها ملاعب يهز بالوندور سومو فوا دو فوا تروا قبل بعد يهز بالوندور يلا السؤال الموالي زيدو قبل النهائي اللاعبون الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا في فينال تاع تشامبيونز ليج أكثر لاعب سجل أهداف شكونه مركز الأول نلقاو كريستيانو
2: رونالدو علاش رفيق حرقت المركز
0: المركز الثاني شكون
4: عليه هذيك
2: يعني بربي عليه
0: المركز الثاني شكون
5: المركز
0: يلا زياد
2: المركز الثاني هاري كي
0: هاري كينا
2: هز
0: يلا
3: قديم شويه رافق
0: قلت هز قلت مركز الثاني
3: رافق قديم شويه
0: مش برشا
3: لا مال
0: يلا
3: مين يجيب شغل
4: مبابي
2: ميسي
0: ماهوش ميسي حاتم
5: مش راؤول نتاع ريال
0: ماهوش راؤول
2: هذيك
0: هزها
2: مرة والله ما
0: نعرف يلا
2: رونالدو
0: برشا ماركيو برشا ماركيو زوز بونتو نلقاو فينيسيوس ديزيري دوي نلقاو ميليتو كريسبو مانجوكيتش نلقاو راول غونزال سيرجيو راموس ليو ميسي كله ماركيو زوز بونتو هذو في سامويل ايتو ولكن الوحيد اللي ماركا ثلاثة لأنه كريستيانو ماركا أربعة ماركا ثالث ماركة ثلاثة هدف شكونه
2: دروغبا
0: أنديس لا مش دروغبا
2: إتو
0: لا إتو الثالث بجوز هدف
4: أوروبي
0: أكثر واحد ماركة بعد كريستيانو في فينال تشامبيونز ليك نعطي الأنديس واللي طلع يخو النقطة شد هرب
2: بيل
0: جارث بيل
2: يا
0: حرامي
4: فوراتي أصعب مسؤول
0: لا لا تبع كورة معروفة تعليق شهير بوتو شهير كوتر برشلونة
5: خرج من التيران
0: يعايت ويقول شد روف خليف عفوا شد جارث بيل هرب يلا السؤال الموالي برافو رمروم نقطة
2: هاتوا نقطة رفيق أمان
0: شو قلت لي زياد
2: والله قلت بيل
5: قالوا
0: هو الأول قال أسرع سؤال متاع سرعة ما تغشش نعطيك نقطة
2: بربي خاطر نعرفوا
0: أعطي خذ نقطة هي نقطة خاطر السؤال الموالي
2: اللي
0: هو الحدث الذي عاشه الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال العقد الخامس من عمره ما يتكلم حد ناصر
2: زاد الوليد
0: زيد لولاي
5: ربي هني
3: كأس العالم كرة القدم
0: هز كأس العالم بتهوب
3: لا مش هز حذر
0: حذر في التريبيون
3: اي نعم
0: رامي عندك
2: ولا عندي محاول فقد النظر
0: فقد النظر زيادة
2: يذولي فقد النظر
0: فقد النظر جهانا
4: والله ما نعرف
0: ما عندك
4: حاتم
5: فقد السما
0: أصيب بالسمم جواب صحيح حاتم بالحاجة
5: فعرفته فقد حاجة
0: ما نعرفش
4: فقد اللي هو صغير
0: فقد حاسة السمع ولحن غير الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال عقده الخامس
5: سامحني لحن ظهر لي حاجة ما غير ما هو عنده سمع جوست بالميموار نتاع لي نوت
0: وذولي أكثر من حاجة اللي نعرف
5: أكثر من حاجة
0: معناها مش مرة بركة لا يوسين بعد أنه يعمل
5: كوبول
0: دو تروا ميلودي
5: سي با دي سامفوني يعمل دي ميلودي بعد جوست بالميموار
0: نحكيو على العملاق بيتهوفن السؤال الموالي زيدونا أي دولة مستقلة في العالم تحمل اسم نفس الاسم لولاية أمريكية بيتكلم حد زيت
6: سهلة
2: أي
0: دولة في العالم اسمها هو اسم ولاية أمريكية دولة مستقلة بذاتها اسمها اسم ولاية أمريكية يلا
2: تكساس
0: تكساس ثم دولة التكساس
6: تكساس الشقيقة
0: واشنطن
3: دولة واشنطن
0: فما دولة واشنطن
7: دولة لافريك دو سود
0: دولة لافريك دو سود جين
4: جورجيا
0: رامي
7: جورجيا
0: حاتم
5: جورجيا
0: جورجيا جواب صحيح جهان حاتم رامي الفوراتي نقطة زيدون صفر السؤال الموالي ما معنى الشخص الجواظ شخص جواظ زيدون
2: ياكل برشا
3: خلوظها بالحس ديما خلوظها جواظ يزول الصطاد هذا باش يعمل جو
7: ديما مش فرحان
0: مش فرحان
7: يعجبو شيء
0: جهين
4: عبوس قرن هكا معناها عكس بشوش عبوس
0: رامي
7: متشائم معناها ديما متشائم ديما سلبي انسان سلبي ديما يلقى
0: متشائم
7: سلبي في الإيجاب
5: غليظ المنكبين
0: اش قلت لي حاتم
5: غليظ المنكبين
7: خفيف الروحين
0: ما ثماش غليظ المنكبين
5: بحق
0: والله عريض المنكبين
5: عريض المنكبين
0: صحيح غليظ المنكبين وعندك دفولات عربية
5: بالإيجاب والله كعبالي والله في العربي قريت ميسيون من الأول وبعدين
0: تكره عندك عندك معناها ديكوبي مهزلة نصور
5: لا كنت نكتب بالدارجة قبل كنت في التعبير الكتابي نكتب بالدارجة وكنت عندي نوتات به وعندي في البروفيت على العربية يقولوا لي اهرب شوية على العربي اما راك تكتب مليح
0: نعطيكم انديس الأجوبة كل خاطئة عبد الملك الواجست
7: سعيد مغش وخايب
0: غليظ فض جواب صحيح رامي الفوراتي
5: قلت غليظ
0: غليظ المنكبين
5: جدتك
7: البلاد ما يعجبو شي رفيق
0: يلا السؤال الموالي زيدونا ما معنى في الفرنسية اخبيتوفوبي الاخبيتوفوبي
7: الاربي اللي ما يحبش يعمل الاربي
0: يحبش يعمل الاربي
5: اخبي بالهاشة
0: بالاش
3: اش
0: اش او اغا
3: اش اربي ما كل اللي يطلعوا له الحبوب ما يحبش الحبوب
0: هي فوبيا من ماذا
7: عمليات
0: العمليات
4: ما
0: نعرفش
7: من الحشائش والحشيش
0: من الحشائش جايه من ايه بتعرفها
5: انا اللي ها اول مره نسمع بها لما نعرف اخبيس معناها من جاي من الجريك و اخبيس حاجه كي اون رابور افيك الجلده دونك جو بو با
0: لا
5: ما مش لوجيك
0: مش غادي كلنا نسبه كبيره انتو كان البنات الكل
5: بحق
0: نصور
7: عندنا حشرات
5: معناها جنجين
7: حشرات
0: لا
4: كفاغ
5: كفاغ
7: الافعى
0: لا اون بلوس قال حاجه كليشي معناها بنات قلت البنات الكل قال جنجينه معناها دونك اللي كليشي عقد نتاعك مع المراه خليهم في دار
5: والله عندي برشا عقد
0: المراه هي امي وامك واختي واختك ومرتي ومرتك مش كي نقول انا الكل تقول الكلمه هذيك اسحبها
5: جنجينه ماهيش جنجينه المراه
0: صحيح زيادة
7: الفاره
5: فار
4: اي فوبي
5: اخبي معناها هي فوبي من حاجه مش من حيوان من كومبورتمون
0: لا لا من حيوان
5: من حيوان
0: الزواحف جواب صحيح رامي الفوراتي الرجال عندهم الخوف هذا نسيه بدرجه كبيره برشا وللامانه من الحاجات اللي صعيبه تتعامل معاهم انا الزواحف
5: الزغ وقت اللي تقص لها فيلا ويقعد يتحرك
0: يا اخي مريض يا اخي مريض هذا كلام في راديو يودي جمعية دفاع عن حقوق الحيوان ليه
5: كيكون صغار كيكون صغار
0: وقول هذه حاجة غلطة بيصيرش نعملوها
5: يسوح حاجة غلطة شكرا لك معني تزوغ أما يعود يطلع رأو ما فيش خاطر هي الحيوان الوحيد اللي عاود يطلع ولا كيتقص هاي
0: الفيل نتاعها
5: عاود ينبت
0: يا سيدي شكرا على المعلومة
5: يعملوا في معناه دراسات عليه الواحد يحبوا يشوفوا فماش دي زغان في بدن العبد ينجم يمشي بالبروسيس هذاك
0: لا هذا ما دخلنا في الامور العلمية اللي ضد الواقع زياده اللي ضدك الاورجان يطلع واحد
7: وخالك
0: شد واحد ازرع له مرفقه معناه السؤال الموالي زيدون من هو السحابي الملقب بأبو تراب؟
7: أيوة
0: الناس كل تعرفوا عليش يلا
7: نقول
0: قول
7: سيدنا بلاء
0: لا برنس
3: لا أخويا ما عرفتوش نحبش أقول حاجة غلط
0: مش لازم
7: سيدنا عمر
0: جيان
4: أبو بكر الصديق
0: رامي
7: سيدنا علي
0: حاتم
5: عثمان بن عفان
0: الجواب الصحيح هو علي بن أبي طالب رامي جواب صحيح أطلق عليه هذا اللقب وقت اللي رقاه الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد سقط رداؤه عن ظهره والتصق التراب بجسمه فأخذ النبي يمسح التراب عن سيدنا علي ويقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب من وقت سارت الكنية نرجع كورة
4: اسمع رفيق حكيها الشيخ في رمضان وسمعت هالحلقة وغابت مني الفكرة
0: الشيخ الكوكي حكي هنا سلموا علي السؤال الموالي متى حسم آخر دور نهائي بضربات الجزاء ما يتكلم حتى حد وبين شكون وشكون كان في الشامبيونز ليج الأوروبية برنسا
3: هي للطاوة الأرسنال والجسم الأرسنال والبيجي
0: الأرسنال والبيجي زيد
7: يحكي لك عن هي هذا
0: يا ودي
3: آخر واحد
0: قبلوا يا حاج قبلوا سنجد مش كل نهائي البيجي
7: عندي الإجابة
3: قلت بالعاني عمل لذي السؤال بس أنا جاوب
7: عندي الإجابة
0: تعرف جيهان
4: ما فهمتش السؤال رفيق
0: جيهان أربعة سنة ما فهمتش أنا مشكلة تعفاهم اليوم قبل النهائي هذا هو النهائي اللي تلعب في أنا عام وفي بالبينالتيات
4: عام ناول
0: أوكي يلا
7: في بال الريال وبايرن عنده ظالي مدة كبيرة
0: منعه
7: ظالي 91
0: جوابك سيء بيكون صحيح خاطر ريال وبايرن عمرهم ما تقابلوا فينا حد
5: ظالي 2014 بون ليكيبي الحق ما نفكر
0: رامي عندك
7: اي
0: زيادة
7: ريال واتليتيكو
0: أنا عام
7: نسيت وقتها كريستيانو قطع ماريولو في الأخر
6: لا فما واحد من بعض
0: الريال واتليتيكو وأنا عام
7: لا
6: والله شككني الريال الاتليتيكو هو بلانتيز
5: اسمع انا في بالي الفكره جاتك الاولى
6: 2016 ولا
0: جواب صحيح رامي الفراتي
7: انا علاش ليه قلت انا هو
0: انا قلت العام السنه والمقابله نقطه رامي الفراتي ريال اتليتيكو بلانتيز 2016 حاتم انا هو اللي قلت لي في بالي ذاك الماتش
6: لا شكيت من بعد في اللي ماركا فيها صلاح بلانتي اللي هو توتنهام وليفربول وهو بونتو ذاك في بالي معناه ماركا وسط تروح البلانتي اللي ماركا صلاح
0: ريال اتليتيكو كمان يشغال وقت الريال عدلت في الاخر
6: لا مش هذاك هذاك في 4-1
0: اوكي
6: اللي بعده
0: يلا سيدي السؤال الموالي زيدونة من هو البلد ولا ما هو البلد الذي اختلع الشطرنج يتكلم حد زيدونة
7: النمسا
0: برنسا
3: اليابان
0: ناصر
7: نمسا
0: جيهن
4: شقول الهند
0: رامي
7: روسيا
0: يبقى حاتم بلحاش كل الأمال معلقة على حاتم بلحاش البلد الذي اخترع الشطرنج هو الهند جواب صحيح حاتم بلحاش
5: يقولوا في نفس الوقت مع إيران خطر توا إيران
0: يقولوا أما الفيرسيون بتاع الهند طاغية عالمية يبدو أنه إيران
5: زاد هم كي يون ديفلوبي لجو وحسنوا
0: يلا النتائج أعطينا النتائج جيهان وحاتم 3 زيد نقطة ناصر والحاج شكرا نقطة. على الحضور
7: أنا زيد والحاج كيف عندي
0: أنت نقطة ناصر والحاج شكرا على الحضور وانتي شكرا على السكوت الفائز 6 نقاط رامي الفراتي
3: شكرا على التسعة
7: بابو
0: رامي الفراتي هو الفائز. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكامل الفريق، تحية للأصدقاء، تحية لفريق الأعداد، صديقتنا مخبي في الأعداد، صديقنا عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، شكرا لكامل الفريق، حاتم، جهان، برنس، زياد الناصر ورامي الفراتي. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، وبعدها صديقتنا ابتسام في هنا تونس. نقرا في الكومنتير خاطر حلفتني بربي باش نقرا. صديقتنا ريم التومي تحب تعمل ديديكاس لولدها يحيى شريف وتقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضله ان شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. كيف كيف صديقتنا ساميه سليتي تحب تقول عيد ميلاد وعيد زواج والفرحه الكل لرجلها نور الدين، عيد ميلاد اليوم، تقول له نحبك برشا وربي يعطيك الصحه والحاجات الباهيه الكل، عيد ميلاد سعيد نور الدين. مرتك سامية سليتي تقول لك هابي بيرثداي. يلا سيدي هكو فينا الحلقة كما قلت جعفور بعد شوية، ابتسام في أغنية تونس نص النهار الماضي ساعتين، مني لكم أحلى تحية، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من رفمة قديمة على الديوان، ديما من 7 حتى 9:30 بإذن الله. نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة والفرحة بالرزق وبالحب. باي باي، تشاو تشاو.

One tells you there's no other form of life.

0: عرض نموذجك على ديوان FM.
1: Nah, this can't be true.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس من اثنين للجمعة من الستة للسبعة متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحية نلاقيكم وين ما تكونوا تتابعوا فينا في دياركم. توكلتوا على ربي. للناس اللي تخدم بالليل ديما ننساهم يبدأوا مروحين لقيت هذية. ربي يعينكم ربي يفتح عليكم الناس الكل من 6 ل 7 في عام من زمان. ترفقكم فيها إيمان سكوحي كوتي ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم برشا, نشكر كل التفاعل متاعكم خاصة متابعينا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن واللي قاعدة توصل رسائل جميلة جدا من عندهم هما, خاصة في الفترة هذية التحذيرات والاستعدادات للعودة. إن شاء الله يربي يجيبكم سالمين غانمين إن شاء الله لبلادكم. وأيضا تلامذة البكالوريا اللي إن شاء الله ينطلقوا في الامتحانات الوطنية غدوة, نتمنى لهم كل التوفيق. والحقيقة كيف زاد عديد الرسائل اللي وصلوا من عندهم. اليوم باش تكون حاضرة معانا كوتش سارة إجماعي باش نحكي ليلة صلالة, ليلة الامتحان هذية ولا نهار الامتحان كيفاش نعديوه باش نكونوا أخف وأقل ضغط يوم الامتحانات. كيف العادة في شات ماتان أيضا دراسة جديدة متعلقة بكتم الأسرار عند النساء. المرأة زعما تنجم تكتم السر وإلا ليه, دراسة جديدة متعلقة بالموضوع هذية. وأيضا في نصيحتنا لليوم باش نحكيه على معادن الناس وقت الصدمات أو وقت الأزمات. هذية تقريبا نشعلنا بطبيعة الميتيو باش يكون أحديثنا على الطقس. وفما مؤشرات أنه باش يكون فما ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة القادمة حسب تصريحات الخبير في طقس تونس عامر بحبة البارح مع صديقتنا هدى الورغمي. ويقول أنه درجات الحرارة باش توصل 41 درجة في الأيام القادمة تقريبا. هذا اللي عنا في برنامج صباح الخير تونس. خلينا ننطلق بدعوتنا كيما كل صبحية, نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فوضتك أمري وأنت خير معين, وسألتك خيرا وجبرا لقلبي وتوفيقا في كل حين. اللهم اكتب لنا من خيرك وأتم علينا فضلك وتقبل منا صلاتنا وارزقنا طاعتك واجعل خير أعمالنا خواتيمها وارزقنا راحة البال والسعادة وبارك لنا في أحبابنا. اللهم ارزقنا من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق ويسر أمورنا في كل طريق. اللهم إني استودعتك راحة قلبي وفرحتي وسألتك تسهيلا لكل أموري. استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجبها يا الله. يا رب اشفي مرضانا وعافنا وارحمنا ويسر لنا كل أمر عسير, إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات, ربي يعطيكم من الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الستة وتسعة دقائق، مرحبا بكم الكل، مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. نسلم عليكم برشا، صباحكم دقلة وحليب، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم حاجات المزينة الكل. أقضيوا قضيتكم على بكري يا جماعة، سي بو باش تبدا القويل وباش تبدا تتعب الدنيا وقت السخانة ويبدا الضغط. دونك اللي عنده قضية ديما ماذا بيه على بكري يخرج ربي يقضي حوائجكم، الناس الكل ويعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. كيفاش حالة الطقس تو سويت في الميتيو؟ ميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، باش يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. تب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب. تشهد درجات الحرارة ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:12 دقيقة، ظهر نص نهار و24 دقيقة، صلاة العصر مع 4:08 دقائق، صلاة المغرب مع 7:36 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:23 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. مكملين في الميتيو، لكن باش نعطيكم تصريحات للأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة، اللي كان له تصريح البارح في برنامج 60 دقيقة لزميلتنا هدى الورغمي، واللي يقول أنه العوامل الجوية تتجه نحو الاستقرار في الأيام القادمة، وأضاف أنه درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع ممكن توصل 41 درجة جنوب البلاد. أوضح بحبة أيضا أنه ارتفاع درجات الحرارة باش يشمل ولايات توزر، قبلي، غرب مدنين، المناطق الداخلية لجابس وتطاوين. والفت أنه الوضع الجوي شد في النهارين اللي تعداه، وتساقط كميات من الأمطار الغزيرة مع جريان أودية خاصة في ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، القيروان. وأشار أنه الكميات تجاوزت 30 مليمتر في بعض المناطق، ومن المتوقع تسجيل تقلبات جوية أخرى في الأسبوع الثاني من شهر جوان هذية حسب تصريحات عامر بحبة. دونك الطقس ماشي ويسخن، وفما تقلبات باش تكون ابارتيغ من الجمعة الثانية من شهر جوا. إن شاء الله خير يا ربي، أمطار خير، وإن شاء الله يا ربي أيامكم الكل خير. نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش. صباح الخير تونس.

0: سلم.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
3: 6:19 دقيقة ديما نفكر فيكم في الوقت. واليوم الأمهات أو بعض الأمهات يودعوا الامتحانات، عاد اليوم آخر النهار كهو، يعطيكم ألف صحة على المجهودات اللي عملتوهم والظروف الكل اللي الحقيقة جيتوا الامتحانات النهائية، خاصة بالنسبة للأقسام الابتدائية. ربي يقويكم، نعرف قلوبكم معبية في علاقة بالامتحانات هذه بالذات، وجيت مع العيد وطولت برشا على الصغيرات اللي مسكنات تلقى صغار سنة أولى سنة ثانية يقول لك كرهت القراية ما عادش نحبها، كيفاش باش ينجم يكمل بقية المسيرة؟ دونك على الأقل كالصيفية خفوا عليهم شوية الضغط. حبيت نحيي برشا صديقتنا أمال جزارة، تقول صباح السعادة، تقول لي تعرف أحلى حاجة في الثنية للخدمة شنية؟ كيف تبدأ تسمع في الديوان، كيف تبدأ تتبع في تغريد سيدة الصباح أم أنت الغالية محلى كلامك، تقول لي صبيت الابليكاسيون معناها اللوجيست والركاب يسمعوا معايا في البرنامج متاعك. تحياتي ليك يا أمولة، تحية للناس الكل اللي معاك في اللواج اللواجيست زادة كيف كيف، ربي وصلكم سلمين إن شاء الله يا ربي للخدمة متاعكم، تقضيوا شهوركم وتروحوا إن شاء الله سلمين لدياركم. سينو شات ماتان توت سويت.
1: شات ماتان
3: على ذكر سينو، دونك فما واحد من المستمعين يقول لي ايمان ليميسيون محلاها الكل، اما نقصنا من سينو، ودونك على غالب راه فما كلام اللي يقعد هكايا ديما هكا واحد معنا من غير ما نفيقوا به، نحاول ننقص منهم الكلمات هذوما. عسوا عليا قداش من مره قلتهم الكلمات هذوما سينو ودونك، وانا هتم قايد حذايا. خلينا توا نحكيوا على دراستنا اللي متعلقه بكتم الاسرار، وتقول انه المراه تنجمش تكتم الأسرار أكثر من 47 ساعة. الحكاية هذه تنشرت برشا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. أصل المعلومة يرجع لاستطلاع رأي أجرته شركة بريطانية متخصصة في المنتجات التجميلية، شمل حوالي 3000 امرأة. أظهرت نتائجه أنه متوسط المدة اللي تنجم من خلالها المشاركات الاحتفاظ بسر قبل ما يحكيه الشخص آخر بلغت نحو 47 ساعة و15 دقيقة، تقريبا أقل شوية من نهارين. لكن من المهم أنه نوضحوا أنه الاستطلاع هذية ما هوش دراسة علمية بالمعنى الأكاديمي، ولكن مجرد مسح لأراء مجموعة من نساء في ظرف معين. هذيك علاش حبيت نحكي شوية على الدراسات النفسية اللي متعلقة بالأسرار، واللي تشير أنه القدرة على حفظ الأسرار ما ترتبطش بالجنس، لأن مرأة لا راجل، بقدر ما ترتبط بعوامل أخرى كما الشخصية، مستوى الانضباط الذاتي، طبيعة السر نفسه، قوة العلاقة بين الأشخاص. بعض الأفراد سواء كانوا رجال وإلا إنساء يلقوا صعوبة في الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة، بينما يتمتعوا ناس أخرين بقدرة كبيرة على الكتمان. لهنا بين قوسين الوالدة نحييها برشا. من المثير للاهتمام أنه علماء النفس أكدوا أيضا أنه الاحتفاظ بالأسرار ممكن يشكل عبء نفسي على الإنسان. أنك تقعد تخمم في السر برشا مرات يستهلك الطاقة متاعك الذهنية، يسبب لك التوتر القلق، وهذا ما يدفع بعض الأشخاص لمشاركة السر مع شخص يثقوا فيه باش يخفوا على بعضهم الضغط. دونك لهنا الاستطلاع اللي حكينا عليه ما هيش معلومة علمية دقيقة، الواقع أنه الكتمان صفة فردية تختلف من شخص لآخر، ما يمكنش اختزالها في جنس أو رقم محدد. ولكن السؤال اللي باش نسأله لكم، هل سبقوا أن واحد ائتمنكم على سر احتفظتوا به لسنوات طويلة، وإلا أنه بعض الأسرار كانت أثقل من أنه تقعد عندكم وشاركتوها لعبيد آخرين؟ جاوبوني بنعم أو لا. من غير ما نحكيه على الأسرار متاع العبيد، الحكاية مش سهلة نعرف، خاصة إذا كان يكون السر ثقيل يقعد يقلق فينا. وفما الناس اللي ما عندهمش قدرة إنهم يحفظوا لسانهم، يقولك سرك في بير وبرا طول عادك البير، شكون فيه وشكون تلقى فيه قداش فيه من عبد. أنا نقولكم تحفظوا أسراركم. أي نعم ميسالش اللي قادر أنه يحمل سره ويبوح به كان في الخلوات متاعه. ربي سبحانه عليم بالأسرار. إذا كان حاجة اللي فريمون وجعتك ومتعبتك على الأخر فاحتفظ بها لنفسك، خاطر ما تنجمش تضمن أنه تلقى الإنسان اللي نجم يخبي هكا السر هذاك، وإذا خرج الله أعلم شنية تكون التداعيات متاعه. ربي يسترنا وربي يحفظ أسرارنا الكل. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان.
3: نقرأ تعليقاتكم بعد شوية في علاقتكم بالأسرار، ولأنه فما شكون أفشلكم سر وهكا وكانت صدمة في حياتكم أنه حكايتكم خرجت ولا السر متاعكم خرج. تعليقاتكم على الشين يوتيوب ديوان أفهم. نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان أفهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس،
0: أحلى بونوس لحلامي.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي
1: 6:37 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا، صباح الخيرات، صباح النور والسرور للناس اللي التحقوا بينا الكل، للناس اللي متوكلة على ربي طريق السلامة، خاصة الناس اللي تنافي نحب نحييهم تحية خاصة، الناس اللي مضطرة انها تتنقل ما بين الولايات باش تمشي تخدم على رواحها وتروح اخر العشية. نعرف انه الحكاية فيها برشة تعب كبير، ولكن على الاقل تكونوا قراب من عائلاتكم، تكونوا قراب من الناس اللي تحبوهم، إن شاء الله يا ربي يعطيكم كل خير. والناس اللي بعاد زايدة على عائلاتهم ومضطرة أنها تكري بعيدة على الدار وتكون بعيدة على أحبابها زايدة، ربي صبركم وإن شاء الله ربي يعينكم ويعطيكم الرزق وين مكان ويجمعكم بالغالين عليكم في أقرب الأوقات يا رب. سينو تود سويت نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم
1: سينو جديدة يا إيمان، وصلنا قداش من واحدة وليت نعس على روحي جرت الكومنتير اللي قريته به. النصيحة متاعنا إيش تقول؟ تقول عند المحن تظهر معادن الناس، عبارة تختصر حقيقة إنسانية عميقة أثبتتها التجارب عبر التاريخ. في الأيام العادية ممكن الناس الكل يظهرون محليهم متعاونين، ولكن الأزمات هي اللي تكشف حقيقة الأشخاص، مواقفهم والقيم امتاحهم. وقت اللي يتعدى الإنسان بظرف صعيب كما مرض مفاجئ، خسارة، أزمة مالية، أو حتى لحظة حزن وانكسار، يبدأ يلاحظ الناس اللي دايرة به ويبدأ يشوف شكون قاعد يختفي من حياته في اللحظة هذيك. فما ناس اللي يكتفيوا بكلمات مزيانة في أوقات الراحة، ولكن يغيبوا وقت اللي تولي المساندة مسؤولية حقيقية. في المقابل نقاو أشخاص أخرين ما يحكيوش برشا، ولكن وقت الحاجة لهم يظهروا من غير انتظار مقابل. أظهرت دراسات علم النفس الاجتماعي أن الأزمات تعزز السلوكيات الحقيقية لدى الأفراد. الضغوط تقلل من قدرة الإنسان على التمثيل وإخفاء شخصيته الحقيقية. هذاك علاش غالبا المحن تكشف صفات كما الكرم، الشجاعة، والتضامن، وتكشف أيضا الأنانية واللامبالاة عند البعض. ولهنا حبينا نقولوا أنه المحن ما تكشفش الآخرين فقط، ولكن تكشف الإنسان روحه. ممكن يكتشف أنه شخص أقوى من اللي كان يعتقد، أنه قادر على أنه يصبر يتحمل رغم الظروف القاسية. وكثير ما تتحول الأزمات الفرص لاكتشاف القدرات الكامنة وبناء شخصية أكثر نضج وخبرة. وقديش من تحدي جانا في حياتنا وخلانا أقوى، وقديش من مشكلة اعترضتنا وخلتنا ننسى شخصيتنا القديمة ونخرج بشخصية أخرى مختلفة تماما تنجم تواجه كل الصعوبات. هذيك علاش ما يزمناش نحكموا على الناس من خلال كلماتهم فقط وإلا أوقات الرخاء، ولكن يزمنا نحكموا وقت الشدة، وقت الأوقات الصعيبة، شكون تلقى حذيك. المواقف هي اللغة الأكثر صدق، والأفعال هي الدليل الحقيقي على المشاعر والقيم. وقت اللي تتعدى بمحنة ممكن تخسر أصحاب ظنيتهم إقراب، ولكن في المقابل باش تعرف عباد أخرين يستحقوا بلاصة في حياتك وانتي ما كنتش تخزر لهم. في النهاية تقعد المحن امتحان للأخلاق قبل ما تكون اختبار للقدرة على التحمل، هي المرآة اللي تعكس المعدن الحقيقي لكل إنسان. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: صحة اليوم، توصلنا لستة 41 دقيقة. بعد شوية فقرة على بكري مع كوتش سارة جميعي، خليكم معنا في الاستماع لديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: انت غيرهم يا حبيبي. هذا جورج وصوفي. وصلنا ل 46 دقيقة. تحية لصديقنا محمد أمين اللي تبع فينا من الجزائر واللي طلب أغنية الجورج وصوف. والكل متابعينا من الجزائر الشقيقة اللي اكتشفت انه عنا برشا متابعين. تحياتنا ليكم كل اخوتنا وكل الجاليات العربية اللي تابع في برنامج صباح الخير تونس. ربي يحفظكم الناس الكل. سينو نمشيو تو سويت الفقرة على بكري. في على بكري باش تكون حاضره معانا كوتش ساره جميعي. تعرفوا البارح وانا قاعده في عقب الليل تفكرت نهار الاربعاء ينطلقوا الامتحانات الوطنيه. كلمتها قلت لها يا سروره كيفاش نعدي ونهير قبل الامتحانات؟ يا سروره اكيد برشه تلامذه محتاجين النصائح نتاعكم. فلبيت الدعوه وربي يبارك لها وحاضره معانا تو سويت بالهاتف. صباح الخيرات كوتش ساره. مرحبا بك معانا في صباح الخير تونس.
1: صباح النور ايمان.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: اول حاجه خليني نشكرك على الخدمه المزيانه اللي قاعده تخدم فيها مع تلامذة الباك وليزيكو قاعدين يوصلوا. يا سروره ربي يبارك لك في كل المجهودات نتاعكم مع كل التلامذه. قداش محتاجين دعم رانا وقداش محتاجين مسانده خاصه من الاشخاص اللي كيفك. فان شاء الله ربي يوفقك يا كوتش في المسيره نتاعك.
1: يعيشك أمونا إن شاء الله ربي معاهم يا ربي.
0: أمين. خلينا توا نبدأ والميكرو اللي كنتي نهاير قبل الامتحانات من أصعب الأيامات اللي ممكن نعيشوها بعد الفترة متاع المراجعة. كيفاش يزمو يكون نهار اليوم؟ كيفاش نعديوه نراجعوا فيه ما نراجعوش ليلة صلاة الله؟ هذيك الكلمة بالدرجة امتانا شنية نعملوا فيها بالضبط سرورة؟
1: بمهمتي سعيدة أنا رو توا معني 24 ساعة يجوني نعطي الزبدة.
0: أي أكيد. ونعرف اللي أنت عندك الزبدة متاع آخر اللحظات هذيك البوست الأخرانية عرفت باش تبوستي التلامذة في اللحظات الأخيرة.
1: يلا ننطلقوا الأعمال على ربي إن شاء الله. عنا هكا 24 ساعة يفصلون على امتحان البكالوريا. نتوجه للتلامذة اللي يسمعوا فيا ولا حتى باش يسمعوا لي ديك الصغيمة متاع راهو نهير متاع اليوم ماهوش متاع قراية برشا متاع إني أنا نخلي روحي متاع حاجات باش نرجعهم لآخر وقت اللي قلتها أنت في ليلة صلاة الله. نعرف إن فما برشا تلامذة يقول لك يلا نسيلش دوار الحل تاع غدوة وعندي ممكن أوبسيون هكا العشية يلا خليني نكبس على روحي وممكن حتى نصبح.
0: أي
1: ونسيلش خلي يتعدى هنهير وتوا نروح من غدوة نقيل ونرتاح. راهو الأداء متاعنا يضعف على الأخر كي ما ناخذوش عدد ساعات نوم كافية. دونك هنا كان نعرج على حاجة يلزمنا نوفروا لرواحنا ما نخليوش المراجعة لآخر وقت باش نجم إني أنا نضمن نرقد. كيفاش باش نعملها المعادلة هذه؟ نهير اليوم يساوي إني أنا نبعد على الأوراق. يلزمني نبعد على الأوراق. الفضاء متاع البيت متاعي اللي رجعت فيه توا مدة المراجعة كل يبنو يتنظم. يتنظم بمعنى مش رتبة راهو نحكي أنا متاع هذيك نخليوها بعد ما توفى
0: الامتحانات.
1: صحيح. يخلي المفيد في المفيد. دونك الوريقات الزايدة وكل اللي بوليكوب اللي لمهم والكتب وكل شيء ينحي يحط على جنب ويخلي جوست حاجات باش تستعملها في الفترة متاع الأيامات كتذكير خليني نقول للمواد اللي باش يراجعها. البيت هكا خلينا نقولوا بديت تنقص الشارج عليها ماك الوريقات. نحاول نبرمج نهاري كيفاش النجم نتفرهد التفرهيد اي نقول لو كل قدير وقدره. المهم الحاجة اللي تخلي بالك مرتاح ويبعد على الضغط متاع القراية. تقعد مع الأصحاب تقعد مع العائلة تتفرج على فيلم تمشي الفضاء هكا من عرش انا مفتوح تمشي الطبيعة خلي نهير هدية لك انتي. وانا نعرف قديش هم مراهقين يا ايمان راه كي نقول انك مستحقين بالحق النهار هذايا ونعرف ماهوش كافي ما خلينا نقولوا جيت نمسحوا به التعب نتاع الفتره الفايته. كي يمشي في الراحه هذيا وقتها يولي عنده قابليه نتاع انه والله نجم نرقد عادي اليوم معناها نجم نشد فرشي على ذكري يعني فهمت خاطر النهار تنحى من وقت الضغط نتاع القرايه. هذه توصيه اولى. توصيه ثانيه فما برشا تلامذة يخليوا رواحهم في اخر حاجه في انهم يلموا اوراقهم اللي حاجتهم بهم الغدوه ايمان اللي هي الكونفوكاسيون بطاقه التعريف خليني نقول لك الادوات مثلش نلموهم من الصبحيه ولا هكا من القايله يتحطوا على جنب باش غدوه نهزهم معايا ونخرج. نعرف اللي انت تقولي هانا موجودين في البلاصه الفلانيه اما راهو ميسالش نحطهم هكيك نبداو متهنيين. هذه زاد التوصيه فين يا رم بالديتاي ايمان يعملوا
0: فيها ومهمين راهو خاطر ساعات فجاه ما تلقاش البطاقه التعريف نتاعك اللي انت بمده الامتحانات الكل كانت قدامك. يصيروا هذوما دونك مهم جدا كما قلت انت سروره انه هذوما على بكري ميسالش من الصبحيه نص نهار نحط لبستك دنيتك الكل على بكري حضرهم وانت مرتاح. وي
1: نجيب العام المهم على الاخر نهير كيما اليوم تكثر فيها ماده دسمه في وسائل التواصل الاجتماعي التوقعات. اش باش يجي اش باش يطيح قالوا هي عندها سنوات ما طاحتش تنجم تطيح المره هذه وتلقى تلميذ في بالي يفكر المراجعه وسمع كلام كوتش ساره اللي هو ما يقراش مثلا اليوم وتطلع قدامه هكا توقع شو باش يعمل باش يحاول يعمل طلق
0: يريفزها
1: يراجع فوالا. دونك نحاول نعمل ديكونيكسيون من البلايص اللي تنجم تجيب لنا معلومات جديدة ولا مقترحات جديدة وإلا أفكار جديدة ما حشناش بيها بي بالحق معناه
0: خطر المشكل كوتش لهنا خطر ساعات انت مجرد انك تبدا تسترجع في الحاجات اللي حضرتهم ويصير لك بلوكاج ولا تلقى روحك نسيت معلومه يصير للانسان فروستراسيون يقول لك لا انا نسيتهم المعلومات هذوما وبرا يعاود يدخل في البوك اللي يقول لك لا خليني نمشي نراجع لوغ كو اللي حضرته الكل مخزن نورمالمون ساره عندنا الذاكره نتاعنا اللي نورمالمون فيها التخزين نتاع المعلومات مش بالضروره باش يظهروا لنا في الـ في الـ في, الـ في الاوقات اللي توا معناها في الساعات هذوما.
1: صحيح انا نعطيهم اكزامبل كلين نقول لهم راهو الذاكره ماهيش كيما اك الشريطه اللي انت كي ترمي عينيك لما تلقى معلومات في كل حاجه فيها مخصصين بعضها بعضها. راهو هما يتجبدوا بالكونديسيون تاع السؤال بالكونديسيون ديكزاما كل مره تخرج لك بارتي انت حاجتك بها فهمت. دونك هنا بالنسبه للكلين ذا البحث على انه شنو ينجم يجي ما يسعاوش في جرته ما يحاولوا انه مو مازال يتفاداو ودور العائله مهم على الاخر زاد لهنا راهو خلينا نذكروا نتاع ما فهمناش علاش تمشي لبنتك ولا لولدك تقول لها قالوا كذا ولا عملتش كذا ولا هاي زميلتي قتلي ولا صاحبتي قتلي. نبعدوا بالحق نبعدوا يعني نخليهم هما رايضين واحنا زادا مبعدين
0: كله رايضين
1: نقعد عاقلين. نعطيك اكزامبل نحكي هذه البارح كلمتني بنيه مين قتلي مدام انا عندي ميثود نتاع فلسفه نخدم بها عام كامل وقاعده تجيب لي في نتيجه واضح؟ يا اخي انا عرضتني قالت لي على السوشيال ميديا طريقه اخرى عجبتني اسهل برشا من اللي انا نخدم بها وانا نحب نخدم بها. كيفاش نعمل انا تو نبدل ولا ولكن هي ما ترناتش عليها
0: طريقه جديده. ايوي
1: ما دربتش صحيح عجبتك لكن التدريب ناقص يعني شفت التلميذ لهنا وين المشكل يبدا فيه. مش معناه كل شيء موجود على السوشيال ميديا خايب مش هذا قصدي لكن زاد راهو ساعات المقترح يكون غير ملائم للفتره اللي انا باش ناخذ فيها.
0: وي دونك انت اللي تعودت عليه واللي مستانس تخدم به وانت ديجا متدرب عليه هذاك هو من الافضل انك تعتمده باش ما تضيعش في يوم الامتحان ولا تلقى للقديم لا جديد ظهر لي كوتش هكاك.
1: احنا نشدوا في اللي نعرفوه والاكزامان ديما يفرض روحه. انا نتفكر عام في الباك نتاعي بدلت ميثود وقتها معناها خاطر السوجيست حق يعني نخليو روحنا زاد مرنين يعني انت حضرت عام كامل ما شاء الله قريت وضبطت تعلمت غلطت صلحت النهار الاكزامان تو يفرض عليك وضعيه معينه انت سايب روحك بعدين.
0: وي لي كونديسيون تاع الامتحان يفرضوا نفسهم. كوتش انت حكيت برشا على اهميه الروبو اهميه النوم دونك ابارتير من وقتاش نرقدوا اليوم اذا كان ما حبش يجينا النوم يا كوتش وكلنا صارت لنا انه ليله الامتحان ما نجموش نرقدوا شنيا نعملوا باش نهديوا انفسنا باش نعملوا هكا التنفيسه وينجم يجينا النوم.
1: اولا نكونوا ساعه احنا كملنا التفرهيده نتاعنا البدن نتاعنا هكا تفرهد الشيخ وكل شيء نحاولوا نعملوا دوش يرخي هكا الاعصاب ما ناكلوش حاجه رزينه باش ما ترزناش في معدتنا وتقلقنا نجم تكون عمليه الهضم هكا ماهي سهله برشا بحكم انه احنا هكا نخموا نوعا ما وبيننا وبيننا مشغول ونبعدوا على التليفون بالطبيعه وكما قلت يبدا بالي مرتاح من كل شيء حاضر كما قلت انت اللبسه سميت انا الابوي يبدا كل شيء هذاك حاضر نجيب فرشي على بكري بنيت اني انا قد ما ندور على اليمين ايمان قد ما ندور على اليسار ماني كذا باش نمنع الساعات نتاع النوم خير من اللي نقعد نص الليل وماضي ساعه وما ساعتين ونولي نحس يا في الوقت نتاع الصباح قرب ويلزمني نرقد باش نتوتر ولي ما نرقدش. دونك قد ما نشد فرشي بكري على قد ما انا نقول يلا ثم ساعات نتاع نوم منه ويرقدوا راه يرقدوا معنا
0: لبيس بقدره ربي لبيس ان شاء الله. نعرف كما قلت لكم انه نهار هكايا باش يكون فيه شويه ضغط, وانت حكيت على العائله اهميه انه العائله ما يدوروش بالتلميذ في النهار كيما اليوم. خلي كل واحد يعيش الاحساس نتاعو ولا التجربه نتاعو على روحه بعيد على ولده. نعرف انه زيد الحكايه صعيبه زيد على لي بارون والتوقعات الكبيره. ونبدا ونحكي انا نقرا في بعض التدوينات فما مسكنات اللي يقول لك يا راو دارنا بداو يدهنوا في الدار, راو دارنا بدلوا الصاله, راو دارنا بدلوا الريدوات, يزيدوا يكملوا عليهم مسكنات. معناها وكانه معناه يلزم يكون النجاح ويولي التلميذ مرهق في التفكير انه يرضي العائله اكثر منه في انه يركز في امتحاناته.
1: اي دونك هنا العائله دورها مهم على الاخر, ومش مبدل عبر الزمن يعني هرا العائله معنى هذا هو دورها المسانده, دورها الاحاطه, دورها ان هي زاد والدينا ناضجين وكبار زاد مسؤولين انهم يتحكموا في انفعالاتهم. يعني انت بابا ما نحبش راك ما تقلق, امي ما نحبش هكا وجهها تاثر متقلقه من الامتحان, يعني انا باش نمشي نعدي راه. يعني هذا بينا احنا زاد الوالدين نحاولوا نغدروا لروحنا شويه كيفاش قاعدين نعديه لاولادنا في نظرتنا على الامتحانات بصوره عامه. انت كنت تحكي عليها قبيله كملناها اللي هي ضمنها توا فهمت. دونك هذه بوان والبوانتين ما يلعبوش دور همزه الوصل ما بين كل شيء ما هو مقلق. معناها ما نمشيش نقول اي شيء عملت اي ندرى شنو باريكزومبل هذه حتى انا توا فت قبل 24 ساعه فت في الايمات نتاع التاليه ما نقولوش شنو عديت مشيت بركدي ما راجعت ولا كيما مثلا نوراك البروف نتاعك ولا هذا راه يخليه في دائره نتاع تقييم. التقييم بيدين البروف في الكوركتور
0: وي
1: هو باش يصلح زيد انت كي يرجع لك تقعد في اي شيء. دونك خلينا نعطيهم التوصيه هذه باش هما يشدوا فرانيتها
0: اللي عديتو انساه وتعدى للي بعده. يعطيك الصحه كتش ساره الجميع, كل الشكر ليك على النصائح الثمينه والقيمه اللي اكيد باش تعاون برشا تلامذتنا, وان شاء الله لا يحرمهم من الفرحه ولا يضيع لهم اشقاء. كتش ساره الجميع تنجموا تتواصلوا معها على الانستغرام نتاعها. نهار كيما اليوم نتخيل محتاجينك برشا يا كتش. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل, عزيز حسين, احنا نتلقاو غدوة في نفس التوقيت. كل الشكر للناس اللي تفاعلت معنا مسا تمتع صباح. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس.
3: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
4: ديوان فهم. هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز
5: وجزوة السابعة. ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر أمس الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج, وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برئاسة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي. كما استقبل ابنة زعيم الإفريقي الراحل باتريس لوبومبا الذي أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية, من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا, هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. وتعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد, وأن الإنسانية كلها تشهد مخضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفضلي للأمم والشعوب. كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري المكلف بالمياه حمدي الحبيب يدعو إلى مواصلة التصدي لمظاهر الاستغلال غير القانوني للموارد المائية وعلى رأسها الربط والضخ العشوائيان لما لهما من انعكاسات سلبية على توازنات المائية واستدامة الموارد، مؤكدا أهمية التوسع في تثمين المياه المعالجة وإعادة استخدامها في المجالات الملائمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لدعم الأمن المائي. وزارة الداخلية تعلن في بلاغنا وتقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي تريد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، وذلك في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزدادة من قبل مصالح الوزارة وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عناء التنقل وفق ما ورد في نص البلاغ. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل. وذكر ترامب لشبكة ABC نيوز أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. وفي تصريح آخر للشبكة قال ترامب أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، مضيفا أن الاتفاق ليس أمرا هينا بالنسبة إلى إيران ولا إلى واشنطن. سلاح الجو الأوكراني يعلن اليوم الثلاثاء أن روسيا أطلقت خلال الليل 656 طائرة مسيرة و73 صاروخا باتجاه أوكرانيا، وذلك بعد وقت قصير على الإعلان عن سماع دو انفجارات جديدة في كييف صباح اليوم. وكانت أنباء سابقة قد نقلت عن مسؤولين أوكرانيين قولهم أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنيبرو وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماغ 3/2/2026، من توا حتى للتسعة ونص نتلافقوا مع بعضنا ونرجعوا على مسار في تونس ولا عالم. وباش نحكيوا على مقابله منتخبنا البارح ضد المنتخب النمساوي. تونس تنازم وديا امام النمسا 1-0 في اولى المقابلات الوديه قبل المونديال، وايام قليله قبل انطلاق كاس العالم امريكا المكسيك لكندا 2026. نسلموا عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. باش نحكيوا في الاخبار، فقره العاده في الانتظار بعد شويه زعما شكون الترند على راس الساعه الاخبار. يجيو بحذنا ضيوفنا بعد شويه في الساعه الثانيه من الانستيتو الفرنسي، نحكيوا في تفاصيل الضيافه والزياره هذه بعد شويه. في الاثناء نرحبوا بنجوم الراف ماغ يقودهم القائد والكابيتان وبرن. صباح الانوار يا برن.
1: صباح الخير، صباح الانوار، صباح السعاده والهناء. وخمسه وخميس عليك يا نصوره كي تبدا محفلها. مقابله حلوه راهي تاع البارح، عكس اللي كنا نقولوا فيه. المقابله حلوه، ينعم تونس لعبت لوك جديد، تصوير جديد، تيران جديد، كل شيء جديد، الحمد لله. احنا نحبوا نقدموا بشويه بشويه. هاوك عاد اليوم اخر نهار، عاد الوليدات الصغار، وردوا بالكم عاد ما تفرحوش بيهم بعد الامتحان، وشويه كدوات وشويه الشوكولاته وشويه سيخات، وفكروا زاده شويه وين باش تحطوهم، على خاطر ماك تعرف تو بالسلعه هذيا.
0: ربي فضل بابي ومامي،
1: ربي فضل بابي ومامي يرحم
2: والدي. على الوقت اللي عملوه
0: متكلك برنس. متكلك؟
1: لا والله نحب، لا نحب، لا يملاو لك الوقت
0: ولا ترى
1: يتعاركوا يتعاركوا
0: يحزهم وقت حزهم
1: بالزفاره
0: بالزفاره
1: تو. اي الحمد لله، مو عندي الباك، عندي خدوجه باك.
0: ربي ينجحها.
1: لا خدوجه ايه يا ربي تو يدوروا عليك
0: بربرك.
1: ايه عندها الباك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ما تغشش عليا ايوت، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر اليوم.
0: نجم النجوم لوغران زياد المكي زيدون، صباح النور.
2: اهلا بك يا حبيبي، ورحبا بالناس الكل. اول مره بابي عزيزي يعمل نداء لولاده ما تجيبوش صغاركم بحذاك بحلاه، خاطر عنده الباك وكله على العرض. وانتم كان ان شاء الله نهاركم زين بالحق يا رفيق. هنيئا للي بارون اليوم وفيتوا الامتحانات.
0: مش الكل راه، مش الكل، فشكون مازال يعدي اربعه وخميس، حتى البريمير مازال.
2: بالله يا خويا اخر جمعه،
0: خلينا نقولوا اخر حاجه
2: يا خويا. انا عاده رفيق ديما ديما نتشمت فيك، ولكن كيريتك في الويكاند كيفاش تقري اول مره نسخب. مسكين انا رفماك وانا ريليو وانا ناصر وانا زياد. بالحق يا رفيق، ربي مع لي بارون، وان شاء الله توصلوا سالمين، وان شاء الله ان شاء الله تفرحوا بصغاركم. وبرسا يا رفيق، الطقس محلاه والبحر والعباد بدات تبحر، ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وان شاء الله نعديو ساعتين نص ممتازين
0: بوجودك زيدون وبوجود لوغرو ناصر بدوي سورة. صباح النور،
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وربي يحفظ الناس الكل. مازلت 24 ساعه على الباك، تعرف انت الناس تستنى عام كامل وتحضر في امتحانات الباك، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كل، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يوفق لي بارون زاد مسكينات اللي يبداو يستناو في اللحظات هذه، ان شاء الله ربي مع صغيراتنا كل وربي يعطيهم
0: امين طيب. امين ان شاء الله بالفرحه بالنجاح، ان شاء الله الفرحه تدخل الكل دار وكل عائله تونسية. ربي ينجحكم وينجح الجميع، وربي يفرح كل بو وكل امك، القلب يبدا معمول مقبوض، يستنى في ولده اش باش يعمل، يستنى في بنته باش تعمل. اذا كان احنا حساب وايقاظ ومفجوعين فما بالك لي بارولي عندهم البكالوريا. سلا بالنجاح يا ربي، سلا الناس كل تفرح، وان شاء الله يحرم واحد من فرحه نجاح البكالوريا. جيهان السليني، صباح الانوار.
4: شي احوالكم، نتمنى تكونوا بخير، طريق السلامه الناس اللي تسمع فينا الكل وشادين الثنيه. غدوه ناصر البكالوريا نحكيو على 162435 مترشح للبكالوريا. اصغر حد عمره 16 سنه، اكبر حد عمره 75 سنه، وتقعد ديما بنت الباك وحدها. اما انا شخصيا نجم نبدا نقبل التهاني، خاطر اليوم اخر امتحانات نتاع ولدي.
0: مبروك مبروك مبروك.
4: نفسي الاولاد.
2: انت تقبل تهاني اليوم ولا مازلت رفيق؟
4: يقبل يقبل.
0: انا الحساب
2: اليوم اخر تقبل التهاني
5: الاربعه تاع العشيه
0: عندي. اخر حاجه الحساب
4: مش رفيق، ابدا قبل من توا مهما كانت النتائج. مبروك علينا الكل، ان شاء الله بالتوفيق لصغارنا وصغار الناس الكل، ونهاركم زين ومرحبا بكم.
0: مرحبا بالجميع الجولدن بوي.
6: بونجور بونجور بونجور.
3: شاء الله نهاركم مبروك. انا البريود هذه كانت في القرايه احسن بريود عندي، خاطر القرايه توفى نجم تجي حتى كي تغيب سي با كاتاستروفيك،
0: معناها مش باش يفيق بيك
3: واكل بشكوت واكل خارجات والكوفريت بشكوت
0: ولا ما بشكوت مستوى تحليل هي
3: بشكوت كنت تاكل بشكوت قبل
0: اي ناكلو عادي
3: اكل لونغ دو بوا توا يقولوا لونغ دو بوا واللي تفهمها
0: ليه مش حاجه تاع موتيفون ياسر لونغ دو شا مش لونغ دو بوا
3: اليوم سنصنص بها بقوة سنو الله يسمى
0: قلت لك اكتبها الدخلة يوديك لونغ دو بوا لونغ دو شا
3: تحب اغزر تحب تروحي سبونتاني تحبي سبونتاني
0: الحقيقة ليه جو بريفير با سبونتانيتي هذي لقرو رامي فوراتي صباح النور
5: صباح النور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بلاي الرافي بدايه حلقتنا نحب نهنيو صديقتنا ايمن ابراهيم اللي موجود معنا.
6: مبروك
5: جابت
0: لنا ايمن امبارح عملت البي اف ام تاعها وجابت لنا
5: الحلو،
0: جابت لي ولي وجابت الخديجه يعطيها الصحه ميرسي بوكو، وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله اضافه حصلت لهنا بوجودك بحضانا بعد الاصدقاء
5: تسمع فيه
0: ان شاء الله اللي تسمع فيه حقق لك الاضافه وتعلمت حاجات بها وما صدمكش خلينا نقولوا في الواقع نتاع
3: ونصائح زيد اللي
0: خاصه
5: ان شاء الله مبروك. والبارح عرف بخلاف مباراه المنتخب والله انا ندور في التلفزه لقيت البيين بظهر ماتش الدنمارك والنرويج، معناها تفرجت في الدنمارك والنرويج المنافس قلت الدنمارك السويد والنرويج المنافس نتاعنا هو راه وحشتي يا السويد ضعيفه برشا باش نربحوها يا النرويج باش تهزكم ديما، خاطر اللي ريتو البارح في الميتو الاول ثلاثه بلاش اربعه بلاش هو اربعه بلاش ونحالهم حالهم بونتو كذا ما غير هالاند دونك ثلاثه هو فيه ثلاثه واحد حاسيلو يعني يا السويد في جونه معناها النجم وهكا تحس
3: تقدم
5: فما حاجه انا البارح تفائل معناش علينا في اللوتريش اللي هو قبل تلعب اما قلت برا بركه ولكن فما امل ان شاء الله بقدره ربي فما امل مباراه كبيره والنرويج تو خذوها من هنا باش تعمل حاجه كبيره ياسر في الكوب دي موند هذي وي اقصر واحد في الاتاك 190 والله نحكي معك ارقام لا بالحق والله اللي تبذيك اقصر واحد 190 راهو تايت
0: قوم عاد
5: مسكين من الام بي اي هبطوا بكون الله يصلي على النبي وهالاند برا ربي يبقي الستر
0: يلا سيدي نحكيو بعد شوي على منتخبنا نحكيو على المقابله نتاع البارح تونس اللي انهزمت وديا امام نمسا قريت شوية ردود الفعل متباينة فمن متفائل بالمردود فمن يقول لك كيرنا أفضل شوية لأن المنتخب لعب بعشرة النمساوي تقريبا طيلة 60 دقيقة إذا كان مش أكثر شوية دونك هذا اللي نحاولوا نحكيه فيه بعد شوية نحكيه في المقابلة نحكيه في مردود أبناء سابري ألا لموجي 27 دقيقة فصل صغير ثم تنطلق الرحلة متبعدوش
7: رافماغ ببليسيتي
8: نحبك فايق يهديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
7: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: بداية حلقتنا كالعادة باللي موفور حلقة البارح رامي في الموعد القناص حذر لكم الزابينجا
7: زابينجا
5: علاش باش نقول لك يا عزيزي المستمع ساعات الحاج سبحان الله يحير فينا حاجات ماذا بينا ما يتحيروش اي يفجعنا على رواحنا ونقولوا يا ربي اللطف اللطف
1: مبروك نادي حمنان مبروك اللي ربحوا الكل ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعضنا ان شاء الله
0: شيخ كبير
1: ربي وربي يا راف جاه النبي ربي بقى لنا ستر الى يوم الستر
0: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل الله يقطع الشيخ
6: الله يقطع الشيخ
5: اما تو بعيد على هذا يا حاج بربي خلينيش باش نقول لك انا على الشيخ الحلو هذا اللي بيناتنا ولكن زياد اللي عملوا في الويكاند قبل ماتش الكوب يا بابا طالب رفيق 40 مره على التكهنات
0: مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترج علاش
6: لا ما نتوقع يا
0: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت 10 نتاع السبت تسالني يقول لك تكهناتي تعود لي مساعة شو يبدل.
2: كل سمعتش حاجة ولا سمعتش محلل واحد آخر وكل طلبتها رفيق اللي نعرفه جارد ماتريال طلبته قلت له شحاس كيفاش حاس قلتوا كانت تحيري
10: لا والمشكلة وين كي تخلي يا ولدي عمل بعمايل ويا ولدي شفيش نحكي لك
0: دخلت في الكرسي نتاعك ولا كرسي أركع
2: لا كالعادة كالعادة الكلاسيكي وكل ديوان تخت يا فوني نكذب معناتها رفيق شوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب ادخلوا بعدنا قال لي وين التخت اعطيني كاميرا قلت التليفون التخت يا بعيني معناتها ما فماش تحيه الامنيين ما فماش امني قال لي يهزي بلا كذب تعاد يا زياد تعاد
0: كي جعل بلاك على الكريدين يلا سلموا عليهم الناس الكل سلموا على الامنيين
10: اي باهي هكا باهي هكا كما نسمعوا الكلام باش تفيق على وضعك تو هذا كلام خويا زياد شوف الناس شوف لك الدخل محلها ترى
3: الكل انا نقول لهم شرعيتكم مبروك خضروا الميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعه ان شاء الله ديما حي بخير وربي يحفظ الناس كل انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعه الحد البارح الحق فما ماتش
0: على ثلاثه ايام
3: لا حبيت نحكي لك على ثلاثه ماتشات اللي صاروا
2: الشيخه يا الراجل
3: الشيخه لا بالحق حمام نلف فما ماتش ساقيت الداي
10: اي لا باش نعمل لك ريكاب اي لا باش نعمل لك ريكاب والثقه اللي في هالبرنامج ما راتش عيني شوف ثقه الحاج انت قال لك نشد مدرب ما يهمنيش
1: ايوه راهو اللي يعمل فورماسيون ما هوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا اخي تي النجم انا تو نشد بتاع رجلي شويه بكاء وشويه كذا
2: والله يمشي الحال يا رفيق
1: ما شنو
2: كل يا ريت تذكر تاع الحال
1: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذه
10: اي لا لا لا لا ثقه في النفس يا ولدي بلال كريم دروس خصوصيه في الثقه في النفس لهنا روعه ابداع
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للجرار
2: سيراتي
0: قناسك
2: يا
0: درام
2: يا اخويا تبارك الله عليك
3: وقديش هفت الجو الزفير هكا وعلى اصبع اجواء من
0: البهجه مبدع مبدع الجرار من الفراتي بعد الفاصل نبداو في التراند والتراند كان مشاركة منتخبنا الوطني مقابلة منتخبنا البارح ضد النمسا هزيمة 1-0 نحكيو في المردود في التشكيلة في اللاعبين هذا كله بعد الفاصل
7: راف ماج Publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge.

Si Autosmondlec est service après-vente. Hisens, vivez chaque moment important en grand. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السابعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. محلاك في المود تمساح وانتي تتفاوق قدام
2: وانتي محلاك في الكواليس.
1: الناس حاسبني على اللونتين مش على الكواليس.
2: وأنا أنا حاسبني على الكواليس، أعطيني إنرجي، أعطيني نجي نحكي تقولي بعدني بعدني مش تضربني بالبتيفور. ما نجمش أعطيك إنرجي
1: بالبتيفور. أولا مش بتيفور الطفلة، يعني بيا ربي قد صار. ثانيا انت تجيب حذية تلسقني فيزيك مول وين؟
2: نحب نحكي معاك
1: ما تحكيش
2: عنا خطة
1: ما وذيع الكل يقولهم لي في وزني
2: صحيح في ضميرك
1: لنا. يلا نمشي وتتشويت لتراندا.
3: أحلى بونيوس لحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونيوس أريدو تربحك 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
4: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
1: 1-0 هزيمة للمنتخب البارح ضد المنتخب النمساوي. 1-0 في العاصمة فيينا. شفنا ملعب جميل، جماهير كبيرة، جماهير تونسية حاضرة بعدد محترمة جدا. نسلموا عليهم برشا. الجالية متاعنا غادي في النمسا. دقيقة 62 قبلنا الهدف. منتخب النمسا يلعب تقريبا ناقص دقيقة 37 فوالا ورقة حمراء. ما زالت مقابلة أخرى انهارت السبت ضد منتخب بلجيكيا. عموما المنتخب المقابلة ناصر في أول خليني أقول تيست نجمو نبداو نعرفوا به ملامح التشكيلة، ملامح المردود كيف بشي عبت يلعب منتخبنا حتى الليني تمر ويمشي فك الكورة. يبدو أنه هذا بنسبة كبيرة باش يكون نسخة من المقابلة الأولى اللي باش تلعبوها ضد منتخب السويد. ناس
5: أنا بالنسبة لي أنا المباراة كانت مهمة برشا للإطار الفني، أنه قبل 10 أيام من كأس العالم أنك تلعب ضد منتخب عنده إمكانيات كبيرة، خاصة نحكي على إمكانيات بدنية وفنية كانت ممتازة برشا الفريق المنافس بتاع المنتخب. أنا نعتبر مباراة كانت مهمة للإطار الفني أنه باش ينجم يفهم الرصيد البشري متاعه وشنو الملاعبية وشنو الفالور متاعه. معنا خاطر شوفنا البارح الفريق معناتها فما برشا ملاعبية معناتها جاءوا قاعدين ياخذوا في بلايسهم بشوية بشوية. مثلا على سبيل المثال الرقيق البارح من الملاعبية اللي ما امبرسيوني بالحضور متاعه بخروج الكورة ملاعب يراكز. فما ملاعبية يبدأ يلعب في تيران ما تحسوش فمشكل بانيك، ما فمش وكاني بي عنده مده كبيره يلعب في الكيب ناسيونال، وهذه سونساسيون. وخاصه كي تبدا تلعب مع محور دفاع

0: ما عندكش مدة كبيرة تلعب معه. هو طالب البارح عطاونك الحاجات اللي هي نفسانية تخليك معناتها مرتاح انه فما استابيليتي في لاكس سنترال تاع ليكيب ناسيونال. البارح زاد كيف كيف حتى برون اللي في وقت من الاوقات قلنا ناقص يمكن نسق نتاع المباريات, الحق نتاع ربي كان معناتها ايكيليبري, كان معناتها عطاه مردود نعتبره ما ما ما ما ما ما فاليري فاليري نحكي على فاليري. فاليري بالنسبة لي انا عطاه مردود نعتبره مهم برشا اللي الشير اليمين وسط التيران زاد كيف كيف. وقت اللي نحكي على خضيره ونحكي على الصخيري اللي هما ظهر لي باش يكونوا هما قدام الدفاع براتيك ما هو باش يلعب بيهم بنفس لتا ديسبري على خاطر البارح لعب 4
1: مش زوز نفس البروفيل بربي مش نفس البروفيل زوز
0: هما على خاطر اقسم بيهم التيران هو حطهم زوز قدام الديفونس باش يعطي ليبرتي اكثر للملاعبين وسط التيران. خاطر البارح ديسبوزيتيف اللي شفته انا حسب الوقفه تاع الملاعبيه لعبنا 4 2 3 1 براتيك ما, وخاصه مع تريغروبي في وسط التيران واعطاو اكثر مساحه للشوات باش يكون انجور
1: بطريقه برقيه مش ياسر البلوك تايح البارح شوات في الاربعين متر ومعناها من وراء الليني مديان غادي الفكين يبدا مش ياسر معناها مش ياسر يعطيو للتيران لليكيب ادفيرس هذيا معناها النمسا غدو مع هولندا وين باش نطيحوا البلوك.
0: هو بالنسبه لي انا البلوك اللي كان تري كومباكت هو البلوك البارح تشوف ليكيب ناسيونال حتى وقت البلوك طالع معناتها في ديجا في بلاس اسباس تري ريدوي وهذا مهم راه في كره القدم خاطر فما ملاعبيه وقت تلعب معاهم ويبدا مستوى عالي ما تلزمكش تعطيهم الاسباس وما تلزمكش تعطيهم الطون باش ينجموا يفاجئوك.
1: راي النمسا راهو باش يكونوا واضحين معناها راهو بخاطر عندنا كوب دي موند وكلنا مع المنتخب ونحبوا نحلموا المره هذه بالحق احسن 38 يترشحوا راهي النمسا معناها لنا نحكيوا على فرنسا لاسبانيا لالمانيا لهولندا اوكي اوكي فريق اوروبي محترم امكانيات بدنيه محترمه جدا زيد ما نعرفش فماش اوفر في القراءه المقابله
0: لا انا نشوف فما مؤشرات انا نشوف فما مؤشرات ايجابيه
1: توصل احسن ثلاثه ملاعبيه البارح بالنسبه ليك هنيوك مثلا
0: انا بالنسبه لي انا نحكي على الرقيق والطالبي اللي هما نعتبرهم معناتها ملاعبيه عطاونا الاستابيليتي اللي احنا حشنا بيهم. الصخيري كيما العاده معناتها ملاعبي عطى حاجات مهمه برشا. خليل العياري وقت اللي دخل عطانا اللمسه اللي احنا حشنا بها
1: اكد لنا الفكره نتاعنا ما يخافش
0: صحيح تونيكتي زاد كيف كيف ملاعبي بالرغم انه لقى كيلكو ديفيكولتي معناتها ما نعرفش شنو المشكل اللي عنده برشا مرات خسر لابوي نتاعو في الان
1: مرتين ولا ثلاثه تيح
0: صحيح اكزاكتومون ما نعرفش يمكن عنده مشكله نتاع صبات ولا ما نعرفش اما ديتاي ما عنده حتى معنى البوتونسيال موجود. شوات زاد اللي ملاعبي كان معناتها سيان جور دو ستاسيون اللي لعب بالظهر واستنى وتكيت عليه ليكيب معناتها فما مؤشرات رفيق اللي نجموا نبني عليه.
1: عموما انت معجب بالمنتخب
0: البارح ما كانتش مباراه كبيره وصلنا ضربنا بوتو في وقت من الاوقات بريسينا الفريق راه في الدوزيام تان وقت اللي دخل معناتها خليل العياري ودخل تونيكتي ولينا نبريسيو في ليكيب القدام
1: وقت اللي النمسا ب 10 ودوميناتنا زاد لدقائق هذاك ما يقلقش ناس ثم دي مومون تتفرج في الماتش تحس النمسا سوبريوريتي نوميريك هذا ما ينجم ينكروا حد ما 10 دقائق 15 دقيقه تحس النمسا هي اللي ماخذه لاسوندو هذا ما يقلقكش مثلا ب 10 راهي النمسا
0: هو ايش نقول لك ب 10 بعد ساعات تنجم تكون ايجابيه بعد ساعات تكون سلبيه
1: ما عندوش تفلسفونا
0: لا في الكوره في الكوره ليش بعد ساعات قديش من ايكيبات ب 10 الروندمون تاع الفرق يولي احسن برشا
1: شنو تعمل وقت هي ولات احسن انت لازمك تولي احسن من احسن
0: لا بالطبيعه بالطبيعه هو كتاب اللي تلعب ب 10 انت حتى كان تشوف الهدف كيفاش قبلناه رفيق راهو كان معناتها فوت معناتها نعتبر كره تحت اون جاكونال علي العابدي كانت قراءه
1: غلطه تاع
0: غلطه تاع علي العابدي
1: ما كانت الكره يمشي فاتته وعمل سير نمبر
0: كان غلطه قراءته الكرة كانت غلطة هي اللي خلقت لنا ديزيكيليبر تسجلنا
1: رامي كلمة بعد برنسي
2: المشكلة وين لهنا في مباراة أي في مباراة تونس واللوتريش اللي ماناش مقيمين بالضبط لوتريش شنية راهو منتخب راهو كبير كان احنا أحسن ملاعبي عنا يكور في أينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين هما الملاعبي المتوسط معناه يكور في فيردر بريم معناه فهمت المستوى متباعد معناه لايمر صحيح أحسن ملاعبي عندهم هو خرج بورقة حمراء ولكن كاليتي نحكيو على بايرن ودورتموند وناس كورت في مانشستر في بيتزير ولابا بيان سور معناه كاليتي قوية برشا معناها كان في علاقة بكومباريزون بهولندا راه مش بعاد ما نجموش نعطيو خير من هكاك ما نجموش نقدموا أكثر من هكاك والإكزومبل كان شفتوا فيديو دارت على الواحد نتاع الأردن حاب تقدم كونتر سويسرا قال لهم قدموا في زوز باسات تبارك لهم هدف معناها الفوارق كبيرة واضحة على الورق بعاد برشا على بعضنا. البارح فما جانب إيجابي احنا قبل كونتر بار اكزومبل كوب دافريكي تشوف كونتر تنزانيا ما صنعناش اللعب واحنا تونس معناها كونتر تنزانيا في دور اول في كوب دافريك البارح رغم اللي كونتر النمسا شدينا كوره كيلكو بار معناها في اوقات معينه حتى كي كلينا الهدف قدمنا فما فرق في الكاليتي تحس فما كاليتي نتاع كوره في ساقين الملعبيه وذي حاجه مهمه ماناش في افضل حله معناها نتاع كلي تقول عندنا منتخب باش يمشي يهز الكوب دي موند ولكن كامتحان اول جيد جدا ضد منتخب بدني راهو رهيب البارح تاع زوز حمره والاوتريش معناها طلب معانا كومسي نلعبوا في كوب دي موند
1: اكثر حتى ثلاثه ثم عندنا بالو فما واحد
2: كيما قلت لك شفت انا شويه السويد والنرويج لعب رسمي عنيف عنيف جدا واحنا ماناش هكاكه معناها ملعبيتنا شفت حتى في البدن ما ماناش كل واحد حنا بالك دوبلي تماسيتي يحكي كيف اسماعيل الغربي دونك امتحان مهم حاولنا نلعبوا تحبوا تكره ثالث مباراه فما شانجمون ما قلناش شانجمون راديكال خرجنا بالبرازيل ولكن فما بوادر ايجابيه نجموا نصنعوا اللعب خلينا الاوراق فما نقطه مهمه الاوراق الهجوميه نتاع المنتخب ما لعبش الميتون الاول اللي هو الميتون الاول نتاعنا باهي معنا ما لعبناش اللي زي اللي نتاعنا تونيكتي والعياري وكيف كيف العاشوري قاعد على البنك دونك فما بوادر فما ينجم يصلح نجموا نقدموا ماتش نجموا نعملوا نول ماهيش واحد لوتريش راه يعطي غانا خمسة غانا كان جاتنا في الكوب دافريك رانا خايفين منها معناها منتخب قوي وتونس نجموا نبنيو مع بيان سور موجودين الغلاط موجودين
1: برنس وبعد نجيك
3: يا خضر انت باش نقص عليك عندك ديما نفس الفكره قدم نص مش عارف حوم هو كيما قال لك مترو تاكل بونتو الكره العصريه ما نعرفش كانت تتفرج وظهر مش واهي غاتي القدر العلمي والحساب وكل مترو تاكل بونتو عباد تجري هذي عباد ميكانيزم قوية عندها معناتها مش هيا الولاد نصدموا حلبة وقولوا وعهد قبل
1: علي ما نلعبش رواه كتروا البريسي الفوق في الديزويت نتاعو
3: ونقعدوا الفوق تقعد غادي تاكل ستة وتروح
1: انا حلمين نشوف الاكس نتاعنا عليني مديان نشتر التيران
3: ما عندك ما تشوف نلعبوا هكا وكنزم ورا الجول طيحوه من الوحدة وان شاء الله نسلكوا هذي عباد ما ترحمش
1: اي راهو كلامك انت اقرب للواقع معناها انا ديما سيفيري
3: كيما انا في تشيلسي قدر عليه ما نقدموهاش كيريتهم كيفاش يجريو
1: بتتر معناها كان نجربوا حاجه اخرى في الوقت هذاك بالوقت تكون السونكسيون ولكن من حق نحب نشوف نلعبوا بالهجوم كما قالت تونيكتي على البنك والعياري على البنك والعاشوري على البنك بتتر كان واحد منهم يكون موجود في الاول معنا في الديبيو بتاع الماتش نجم يعطي اكثر نفس هجومي للمنتخب باي برنس عجبك المنتخب ولا لا
4: يجرب شيء التشكيله اللي بشي يدخل بها الكاس العالم انا باش ناخذ اربع محاور الاتاك الديفونس والمحور الاول اللي نحب نبدا به هو الطالبي هنا على الديفونس واللي يقول عكس هذايا انا نقول له ما راك تفرست في مقابله اخرى اثنين السخيري المليو تيرا تمشي لك بالله ثلاثة حنا بعض لا تعرفوا لا مليون حتى يتبارك الله عليه في كل بقعة موجود دخلوا عليه بالضرب قلت مشاهر رسوه وهو تبارك الله عليه الرابع والأهم من كل شيء واللي أنا كنت ديما نتخوف منه هو شوات يخلق لك ليزيسباس معناتها وقت اللي تلفت تعطيه الكرة وصل له الكرة برك وصلت له الكرة لكن كما قال لك المترو 90 ومترو ناس تضرب ناس تلعب بكل جد عندي ملاحظة أخيرة نحب نقولها لك في تعلق بالمدرب المدرب رو مقعد سره المدرب خاصه كان باش يدخل ويلعب معه هذا روش يلزمنا في المنتخب يلزم وقت اللي الجوار يتلفت ويلقى المدرب في الحالة ذيك وشجع ويعمل لك وشد هذي وكذا فما بوادر دل وأنه احنا في الطريق الصحيح وان شاء الله ما نكونش غلط
1: نتمنى كل ما نتمنى انه يكون الكلام صحيح وانه احنا على الطريق الصحيح انه المردود يتحسن من مقابله الى اخرى مازالت لنا مقابله بلجيكا تروشيكيات اخرين باش يصيروا على مستوى المنتخب ما نعرفش هذيك هي التشكيله المثاليه اللي بدات البارح اللي نجموا نبداو بها كاس العالم خاطر حسب ما سمعنا بنسبه 90% مخ صبري لاموشي البارح على الاقل كي بدا انه هذيك تنجم تكون التشكيله الاولى اللي تهبط في اول مقابلتنا في المونديال هل هذيك التشكيل الامثل بالابقاء على العاشوري والتونكتي والعياري وعلى البنك فوالا لكاتر جوار اللي قادرين يمشيوا في الان كونتران كوم الفول كلهم على البنك ما نعرفش كيف الوليد الغربي الغربي نعرفش هذيك البوست نتاعو هو الصحيح والا لا خاطر في العاده يحب اكثر يكون ورا لاتاكون البارح كان مايل اكثر على الجنب ما هذوما كلهم قراءات فوالا 11 نشوفوا هل باش يمشي فيهم صبري لموشي ولا ويمكن زاد المقابله تغير في الشوا نتاعو. معناها البارح كي شاف الرندمو ينجم يبدل شويه يدخل ملاعبي خرج ملاعبي في انتظار مقابله المنتخب البلجيكي. ان شاء الله السعيد يا ربي ذا المنتخب التونسي ان شاء الله مقابله مزيانه باهي كي تبدا توفى بيرفورمانس باهيه لي ماتش اميكو نتاعك باش تنتمي الكوب دو موند كما يجب. كومبيتيسيون كبيره كاس العالم كومبيتيسيون اكبر تستنى في وليداتنا 162 الف مترشح للبكالوريا نحكيو في الموضوع بعد الفاصل.
5: رافماغ بوبليسيتي مونديال سنيم على تليفون كن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
6: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار.
7: توبنيت Very fiber people.
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
9: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك اورانج
13: ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
14: خليك معنا وما تبدلش الموجة
13: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا، نهاركم جديد ودي في جديد مع لو غران جو عجيل انرجي متاع اني اي سين 0W20 ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان في محطة عجيل. المشاركة ولا على الباج فيسبوك متاع عجيل انرجي عبارة على لونسي دانو باش تسبلي دي بيدون بيدن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفوتة. كل ما تجيب الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرو. معناها أنت باش تلانسي لنو الحلقة نقولوا احنا كل ما تجيبها في بدون أبعد كل ما تضعف الحظوظ متاعك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرو. نستنيوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس ونعطيوكم رانديفو جديد كل يوم في محطة من محطة عجيل انرجي. المشاركة باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي هدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات اخرين في الانتظار. اكثر تفاصيل تنجموا تعرفوها على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. الموعد اليوم ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس وحسعيد للجميع. يلا نحكيوا على الترند الثاني، الترند الأهم بالنسبة لمئات الآلاف من العائلات التونسية. نحكيوا على البكالوريا، 162 ألف مترشح أكثر شوية. غدوة إن شاء الله يبدأوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله حظ سعيد للجميع، إن شاء الله يا ربي الفرحة تكون حاضرة في كل الديار. مانيش نقعد نحكيوا في الأرقام والشعب ونحكيوا على 24 ساعة الأخيرة. هاتم بخبرة احنا الرجال الكبار يا سيدي اللي سالش عدينا الباك نعرفوا شويه ال 24 ساعه ثم كيما لهم اللاعب يبدا عنده ماتش ما يعرفش كيفاش يعديهم يبدا يقول وقت يزف الاربيت نخليه في الماتش خلينا نرتاح هو ساعات انديبوندامون من الريزلتا معناها دونك. والكلام نفس القياس تقريبا على البكالوريا تحضيرها تقريبا بنسبه كبيره وفيت ثم ضغط والمخ حاتم كانت تذكر يبدا يسوبروجيت في 200 مشكله و200 بروبليم يولي سيناريست
3: تولي لجنه كامله نتاع امتحان
2: ويولي يحس روحه باش ينسى الفورمولا هذيك باش ينسى كذا وكان يجي هذيك الورك هو كل شيء حضرته محطوط في قجرات اي سوفي الكيستيون تجيك هوب يخرجك القجر وحده وتجيك المعلومات باذن الله. دونك بانيك هذيك راه الناس الكل خوفناها وما فما منها حتى شيء
3: وسيرتو يكلمك صاحبك يقول لك اسمع البارح ان واحد يخدم في الوزاره قال لامي
2: قالت لختي
3: اللي خاطر فما ايران بتجي على روس هكيك
2: اللي تخبي اسمع ديما تسريبات غالطه واخبار غالطه والناس كل عندها فكره وما ما يجي منه
3: اما شو ليه استنى انا نعاود نعيسكم ليله الاكزاما اكلي تيش عليك النوم تيش عليك النوم وكري ترقد وتغمق هكا في النوم تضرب المونجيلا وقوم عرفتك لكيما واحد كي باش يسافر ديما لو رونديفو كي يبدا باهميه نتاع رونديفو المخ نتاعك يبدا يخدم في حاجه اخرى. ومن بعدين سورتو حكايه السيناريو هذه زاد مش باهره معناها في الليله كامله بالجيني هذيك الجيني هذيا
2: عادي عادي يتعدي لك. احنا قاعدين نقولوا راه اضحك عليه هذاك اللي في مخك راه غدوه باش فيق اللي هو غلط
3: خاطر مو غدوه تيفا افوار معناها ان اكزاما اللي هو ديجا حط في مخك اللي عنده جمعه من اللي فاليدي وتحط في ماسويت وتبعث وان بليس راهو اسمع النونشالونس برشا مش باهي والستريس برشا مش باهي. الباك سي ان اكزاما يعلمك اللي لا استراتيجي يعلمك اللي يزمك ترقى سختان كيليبر باش باهي لك ستريس. انا ستريس يغذيني انا كي تبدا عندي مثلا نجم نخدم لك ان اكزاما قبل ساعه قبل ما معني نجم نقعد ثلاث سوايع وانا كهيم في نغزل السقف وفي ربع ساعه ولا يهبطوا الافكار كله تخدم. دونك فينا الماء انت تو دو تادابتي اتون ريتم ويزمك زاده ما تحطش معناها خاطر برشا عبيد راهو النهار الاول يعمل فلسفه خايبه النهار الثاني يعمل بعدش لي راهو كيما قلت انت كيما كوره راهو تنجم في اربع دراج الاخرانيين
2: تقلب الماتش
3: تقلب الطرح. دونك فينا الماء هذوما الكل معطيات ما يزمنش نخموا اوفر في الاكزاما اي اون بلوس تقرا روحك تقرا نوتاتك اللي كنت وهذاك مستقبلك وما يلزمكش معناها تتأزم تقول جو في ديسوفوار مي بارون خيبه امل لامي انا طيبت لي حار عظام اليوم على غير العاده وطرتين عسل ما يلزمش خايب امل بابا قال لي وعدني كان ياخذ باك يعمل لي البيرمي. دونك هذاك الكوركت تعدي في الاكزامان اللي كنت
2: وسيت شو لوكازيون باش واحد يعرف روحه ويتعلم يجاري ستريس اللي حاجه مهمه جدا جدا جدا في الحياه لانه ستريس بعد في الخدمه ستريس في الفاك ستريس في كل تحديات الحياه كل ستريس. دونك لازمك تعلم تجاري لحظات نعرفوا ماهيش كيما واحد ما عنده شيء اليوم باش يمشي يروح يعمل قهوه اوكي فما شد هكا نقولوا احنا عصبي واحد يبدا شويه طوندو يستنى فك الاكزام من عاود نقولوا راي امور علميه راهو اللي حضرته الكل يبدا في القجرات في مخك انت تو ما تنجمش تجبدهم الكل وتحطهم على الطاوله ولكن كل كيستيون كي تجيك الاكزام كي يجيك البيتي تاع الاول يستيميول هكا في مخك نورون اللي حفظتهم انت كل حاجات يخرجك القجر تتسرب الامور وتبدا مهمه جدا الحاجه وقلناها حتى في التلفزه كي تعدي الاكزامان اسي باش تبدا باسهل اكزرسيس واسهل حاجه عندك كيستيون دو صحيح باش تدخل في الطرح باش تربح كونفيونس عندك حاجه على دو بوان سهله ابدا به سي حلينا الشبكه الهدف الاول وابدا كور روحك سي تري امبورطون خاطر كيما تدخل في قدود في الاكزامان كيما تربح الكونفيونس وتبدا بشويه بشويه تحصد في النقاط.
4: قديش عجبتني الببليكاسيون بتاع التلميذة اللي تعدي بكالوريا اللي هبطت تصوير الدار هم قاعدين يبيضوا في الدار وقالت يا ربي نجحني
2: هذا ستريس مثلا
4: العائلة حقا تدهن بعض ليكملوا يعدي
2: على أنا مثلا كنت نفد مكيلي حتى في الفاك أكيلي يشريوا الحلو والرجلتها ما زالت مخرجة عليه ضغط مش نعملوا له الحلو نحسوا ذاك نجم قالوا يكون أنا معناه بعد إذا كان الأمور ما مشيت شوية ناس.
5: أنا حاجة واحدة حبيت نقولها وديما ننصح بها الأولياء ما عاونوا صغاركم ما تزيدوش تزيدوهمش الضغط أنا بالنسبة لي أنا فما دي بارون مالوريزمون يحطوا الضغط زي يودي توا اللحظة هذه في الدقيقة هذه يودي قل له اللي صار صار واليوم الباكرة مش نهاية العالم وفي نهاية الأمر أنت خدمت ولا اشتهدت ولا بقى على ربي راه وخذت ربي مدامك اشتهدت وخدمت فما كان نتيجة الباهي والله مهم برشا هذا لخاطر مالوريزمون برشا دي بارون يحطوا الضغط الزايد اللي نجم يدخل صغارهم في بني
2: حتى كان يعملوه بار سوسي دو بيان فير هم بيدهم مضغوطين ساعات ما مهم أننا نحكيو فيه باش زاد لي بارون ما يزيدوش ضغط على أولادهم توكلوا على الله نرقدوا بكري قدر الإمكان صعيب جيبان النوم ليله البكالوريا بالحق صعيب على الاخر
3: تفكر كي عديت المات رفيت الصاله اللي فيها تابلو كبير عند الامتحان يكره مر يودي نحيهم ولا لما خيبه
6: هو مذوق من الستينات
3: يا ولد اي عديت في الستينات
2: بكالوريا الستينات
6: نحيهم
2: نحيهم عندهم برشا حاتم
3: سامحوني دزك
2: تمسح في شباب اليوم بكك انت عملت حاجه في شوف لي حل وعديت في الباك وايفكتيف ايفيكتيفمون حال كل دار تونسيه معناها كل امي فضيله تبخر وش اسمه سليمان وكل بالسيف والماكله الطاوله 6 متر وسليمان ومرته ما يرقدوش باش يجيين في الليل هي راكده وهما ما راكدوش
7: كون عندي باك حتى انا عندي باك
3: عندي باك
2: والحرز ما قاعد العب ثقافتنا حرز ودنيا وكذا براك العائلات الكل تعيش على الوقت هذا ان شاء الله يا ربي لا تحرم ان شاء الله لا تحرم يا ربي تلميذ ولا تلميذه من الفرحه ولا يحرم بو ولا ام من فرحه البكالوريا وكما قلت بالحق مانيش نفرلك تو في وسط قرايه بنتي كل مثلا هنا النهار الوحيد اللي نستريسي فيه هو اليوم خاطر الحساب بالنسبه لي الماتير نحب بنتي باهي وين نحب المعناتو فهمت دوك نقول مال الباك باك كيفاش معناها
7: انت شكون في منظرك عام كامل
2: صحيح دوك الله يكون في عون الوالدين لي بابا لي ماما وربي ينجح الصغيرات كل وصل يا ربي بالفرحة ويبقى وتبقى البكالوريا مفتاح مهم وليس الأهم باب مهم للمستقبل وليس الوحيد وليس الأهم وهذا مبات تكتشفوه نقصوا مستريس اللي يعرف حاجة يعملها شوية سبور العشية يعمل مارش يمشي يعمل قهيوة يمشي يقعد في سالون دو تي يقعد في جامع كل واحد يعمل شي حب يرتاح باش يبدأ في مود زين النوم تيجي غدو نتوكلوا على الله وربي يجيبنا في السويق ان شاء الله بالنجاح للجميع نعود بعد الاخبار
8: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 ملي
9: اريد طور عالمك رافماغ
10: بوبليسيتي
11: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
12: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
13: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك
14: لحظة ما تعلقت
13: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هالي
14: شكون يشرب لك القهوة
13: يا وين ماشية داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
14: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
13: زيد عليها ببني الكل بالقرصان متاعك
14: مبروك فيك زيد
13: في وين هي اللونس
14: ألو
13: ألو يا حبي خلتها ولا علقت أنت
14: هاني فيها تنوريك فيها
13: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
14: ترى تحكي على ناموسة
13: لونز تنسيك السوفرانس
15: برودوي LTH
16: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
17: ديوان افام فلاش نيوز
18: موجز الثامنة ديوان افام عسلامة الخبير في السياسات الفلاحية فوزي زياني يؤكد أن إسبانيا وإيطاليا تعمدان لشراء زيت الزيتون التونسي لتصديره نحو الولايات المتحدة تحت العلامتين الإسبانية والإيطالية داعيا الدولة التونسية إلى وقف ما وصفه باستنزاف المنتوج المحلي واعتبر الزياني أن الخسر الأول والمنتج ثم المستهلك داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتمكين المواطن التونسي من استهلاك زيت الزيتون المحلي
19: في الأشهر الأخيرة يعني صدرنا بالذات بالخصوص للولايات المتحدة ممكن تقول الأرقام اللي خرجت تقول إسبانيا هي الأولى لكن من هنا لنهاية الموسم يمكن الولايات المتحدة خاطر أحيانا زاد كذلك الإسبان يأخذوا للولايات المتحدة لكن يأخذوا باسم هموم الإسبان وبعد يعود مصاصر هو وقت اللي أنت تبيع في الزيت نتاعك تقريبا فوق 50% الأوروبا إسبانيا وإيطاليا مش يستهلكوها هما دول مزاحمة تلين بالماركتينج نتاعهم والشهرة والسبانيور بالكميات وهما قادرين باش يشريوا الزيت من عندنا وهكاش قاعد صاير معناها الأرقام توصل حتى ل 60% في السنة تتباع لأوروبا اللي هي بالخصوص إسبانيا ثم إيطاليا وهما بعد بطبيعة الحال مش يخلطوه وإذا قلناها سنوات عديدة مش أنا الوحيد يتخلط ويتنظم خاطر احنا عندنا خاصيات معينة في زيتنا اللي هما ما عندهمش وبالتالي يعبر عنه بالكوباج هذايا اللي خلطوه ويعود يتعبى بتسميات إيطالية وإسبانية وهذا لا يخفى على أحد زي الواقع
18: الخبير في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن العوامل الجوية تتجه نحو الاستقرار في الأيام القادمة، مع توقعات بأن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا لتصل إلى 41 درجة جنوبية البلاد، خاصة ولايات توزر وقبلي وغرب مدنين والمناطق الداخلية بجابس وتطاوين.
19: مبدئيا الايام القليله القادمه ما فيش تقلبات يعني مهمه، ولكن فمشديد على المستوى الحراري، لانه من المتوقع في جنوب تونس خاصه وحتى في بعض مناطق الوسط الحراره باش تزيد بعدة درجات. وفي جنوب تونس مثلا الايام القادمه خاصه نهار الاربعاء والخميس ونصف الثاني من الاسبوع عموما باش نكون فما حراره اربعينيه، نجم نقولوا شي ليه الحراره تقريبا باش تكون في ال 40 41 درجه في جنوب تونس في عده ولايات خاصه توزر قبلي، حتى زاد في يعني دواخل جابس كيف كيف، زاد حتى غرب مدنين في طويل خاصة بعيد على البحر، ما نحكيش على جرجيس وعلى جربة وعلى زادة مدينة ممكن جابس، اما كي ندخل داخل شوية دونك تولي الفم باش يكون فما حرارة مرتفعة النصف الثاني من الاسبوع القادم بداية، هو حتى غدوة تبدا الحرارة تزيد بشوية بشوية، غدوة مثلا باش تزيد اكثر شوية باش نوصلوا في بعض المناطق حتى 37 38 درجة في الجنوب، النهار الاربعاء ممكن نوصلوا حتى 40 41 درجة.
18: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جندوبة تعلن في بلاغ أنه على أثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع لمزارع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بالجهة، وبعد تثبت بنسبة الرطوبة تقرر انطلاق موعد حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال اليوم الثلاثاء، على أن ينطلق موعد حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين يوم الثلاثاء 9 جوان، وذلك باستثناء معتمديتي فرنانة وبالطبع والتي سيحدد موعد الحصاد بهما لاحقا نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة حاليا. وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تجدد رفضها القطع لتوطين المهاجرين غير النظاميين، محذرة من الانجرار وراء الشائعات والدعوات التحريضية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة وفق بيان صدر عنها تمسكها بالثوابت الوطنية في مواجهة تنامي تدفقات الهجرة وتداعياتها، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات لتجنب المساس بالمصلحة الوطنية. وكالة ظهر الإيرانية تنقل عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني أن نص مذكرة تفاهم الإيرانية الأمريكية لا تزال تدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد، وتاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد. وأضافت الوكالة أن واشنطن تشعر بالقلق من الحرب، وطهران أيضا مؤكدة أنه بسبب التجارب الماضية تسعى إيران إلى ضمان تحقيق مكاسب حقيقية. ختاما، طقس اليوم الثلاثاء يتميز بارتفاع نسبي في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، ويكون الطقس اليوم مغشى بسحب قليلة ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
10: ديوان FM،
15: ديوان FM،
10: صوتكم،
15: بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
20: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
21: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، أولى الوديات كانت البارح أمام المنتخب النمساوي، منتخبنا ينهزم بهدف مقابل صفر رغم أنه منتخبنا كان يلعب بالتفوق على تقريبا دقيقة 37. البارح المباراة واحدة بلاش، بونتو كان سجلوا لاعب بروسيا دورتموند الألماني زابيستير متوسط الميدان بتاع دورتموند في الشوط الثاني بعد الإقصاء اللي كان لليمار متوسط ميدانه لاعب البايرن بايرن ميونخ في تشكيلة المنتخب النمساوي. إجمالا المنتخب قدم مباراة محترمة خاصة في الشوط الأول، تراجعنا شوية في الشوط الثاني، ولكن تبقى مباراة ودية. وحسب الناخب الوطني تصريحاته بعد المباراة أنه من المنتظر أنه التشكيلة لعبة البارح تكون قريبة برشا للتشكيلة باش تشارك خاصة في أولى المباريات أمام المنتخب السويدي في المونديال. تغييرات كذلك منتظرة في المباراة الودية القادمة، مباراة ودية قادمة باش تكون في بروكسل أمام المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من الساعتين. منتخبنا متواجد حاليا في فيينا، نص نهار الفول متاعو من فيينا لبروكسل، واليوم راحة بالنسبة للاعبين. اللاعبين ما لعبوش البارح، كانوا تدربوا في ملعب المباراة مباشرة بعد نهاية المقابلة، وغدوا استنافوا للتحضيرات تمهيدا لمواجهة المنتخب البلجيكي. الهيئة المديرة الملعب التونسي عنت البارح تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو لتدريب الفريق الأول، 39 عام، عدة تجارب كلاعب في البرتغال وإسبانيا هولندا سويسرا بلجيكا في التدريب، درب في فرق فيسانتي وتونديلا في الدرجة الأولى البرتغالية ونادي فارنسي المنتمي للدرجة الثانية في البرتغال. نادي ريال الصفاقسي أعلن البارح فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الجديدة للنادي ريال الصفاقسي الفترة النيابية 2026-2027 و2027-2028. الهيئة المستقلة للانتخابات في السي اس اس أكدت أنه باب الترشحات تم افتتاحه البارح 1 جوان ويتواصل لغاية 16 جوان، والجلسة العامة الانتخابية مش تكون يوم 3 جويليا القادمة. ترشح الرياضي التونسي يؤكد مغادرة البرازيليان ساس للفريق بعد 3 سنوات أحرز فيها 5 ألقاب. ساس نهاية عقده كان عن المغادرة منذ أسبوع. ديدي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي أكد اليوم أنه إصابة مدافع أكد البارح مدافع الديوك نحكيه على ساليبا مدافع أرسنال لا تكتسي أي خطورة. ديشام أكد أن إصابة في فينال دوري أبطال أوروبا خفيفة، ممكن برشا يكون جاهز قبل حتى أولى مباراة المنتخب الفرنسي في المونديال. الختام بأبرز المباراة الودية البارح، كولومبيا تفوز على كوستاريكا 3-1، كندا 2-0 على أوزباكستان. كيف كيف ماتشوات اليوم، كرواتيا 5 بتاع العشية تواجه بلجيكا، جورجيا 6 بتاع العشية تواجه رومانيا، المغرب مدغشقر 6، وويلز يواجه غانا انطلاقا من 9:15. كيف كيف البارح منتخب النرويج فاز على منتخب السويدي منافسنا الأول في المونديال بثلاثية 3 أهداف مقابل هدف. تركيا 4-0 على مقدونيا الشمالية. كيف كيف سلوفاكيا 2-1 على مالطا. بلغاريا تنهزم على الجبل الأسود بهدف مقابل 0. لاسبارو فيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو، وتوا باليوت متاعو غرامه بالبحر زيد كبر، وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
7: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.

Diwena FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM صوتكم على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: راديو ان اف ام. على ديو ان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو ان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:48 دقيقة، مرحبا بالجميع، مواصلين معكم رحلتنا في الريف ماك. بعد شوية الأخبار بيساو جيهان السليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي ونسمعوا جديد بتيلا.
0: كرهبتك ولا تعطلك في خدمتك، ولا كل مرة تلقى روحك تأجل في مشروع كرهبة جديد على خطر التمويل؟ البي تي ال بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج، يحط على ذمتكم عرض ما يتفلتش. ليزينج صيفي يمكنكم باش تشريو كرهبة جديدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون، إنعم من غير ما تدفعوا حتى أفانس على اللول، ومن غير تخمام على لي فخي دو دوسيي، على خاطرهم كادو من عنا، ومدة الخلاص توصل لسبع سنين. وزيد إذا كان كي تميل لي فواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض فونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل. وحتى كان البيدجي نتاعك يخليك ما تنجم تشري كان كهرباء اوكازيون، كيف كيف مع بي تي ال بانك تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، انعم خمس سنين، ومده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر. معناها مع بي تي ال انك تكسب كهرباء هذا ما عادش مجرد حلم. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك باش خدمتك تتحرك اكثر وعلى راحتك اكثر. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn.
1: كيما كنا نسمعوا في سبوت، اختار الكهرباء اللون وخلي الباقي على btl. اكتشف التفاصيل على btl.tn، والا تكلموا على 70 131 800. نعاود 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو للاخبار تو سويت مع جهين، ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال بربي هبه الله همامي تحتفل بعيد ميلادها. امها وابوها مراد يقولوا لها كل عام وانت حيه بخير وعيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد هبة الله، عشاء ربي يعطيك ما تتمنى، وربي نجحك، وربي فضلك بوك وامك ويعطيك الحاجات الباهية لكل. عيد ميلاد سعيد. يلا نمشيو للبوكس نيوز تو سويت جهان السليني.
0: بوكس نيوز
1: رولون
2: غاروس، نحكيو على نجم البطولة رولون غاروس، واحد من المتبرين اللي يتعرض لأكبر غرامة مالية في تاريخ المسابقة هذه بعد تصريحاته المتحيزة جنسيا. هو نحكيو على اللي أعلنته مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولون غاروس البارح الاثنين على تغريم اللاعب الباراغواني أدولفو دانييل فايخو اللي باش يدفع نصف الجائزة المالية متاعو بسبب التجاوز في التصريحات ضد الحكمة اللي كانت أدارت مباراته في الدور الثاني، وكان ودع فايخو البطولة بالخسارة قدام اللاعب الفرنسي الشاب مويز كوامي الجمعة اللي فاتت بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات استمرت تقريبا 5 سوايع. وكان التصريح اللي قاله أدولفو عبر موقع كلاي المتخصص في أخبار التنس يقول: مثل هذه المباريات تحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب على امرأة إدارة المباراة. من جانبها كانت أعلنت إيميلي موريسيمو مديرة بطولة غولون غاروس للصحفيين أنه تقرر تغريم اللاعب هذية ب 65,000 أورو، يعني 76,000 دولار أمريكي، وهذية يمثل نصف الجائزة المالية متاعه بسبب تصريحاته اللي كانت فيها معاداة للنساء.
3: ليخسر قدامه 17 سنة عمره
1: شنو؟
3: ليخسر قدامه عمره 17 سنة.
1: بعيد على البوليميك اللي تعملت بوتيتر، هو الطريقة اللي قال بها، من الفكرة عموما أنه فما حاجات ماهيش متاع نسي أربيتا مثلا اليوم تنجم أنا نقولها في تونس نجم
4: نعطي وين مش تعملك
1: لا لا نجم نعطي الدربي إسبرانس الفريق تزفر الموح. هو الفكرة عموما، الفكرة
3: يعني
1: احنا نقولوها، كان قلتها لك من باب تفادليك معرفت، قلت لي لي ديربي وما نلعبوش بالبطولة
4: اللي ما فما ساعات معناها اربيتر ما تعمل شخطاء
1: مش كومبيتونس، ثم دومين فيه شوية عنف ما تستعملوش المراوية
3: رفيق تينيك ساعات راك ديما غلط.
1: شكرا
2: مجبور
3: سلام قد الرقعة تعبت
1: على ذلك مرة تحك جملة شتوقع ديما ورايا انا نغلط
3: ساعة. جمهور التنس مش كما جمهور الكرة، والكرة مش كما التنس، الكرة كلها كونتاكت كلها كذا، وسط التيران معناتها الألفاظ ما شاء الله البرة والداخل، حتى البرة كترى ساعات في الانجلتير ولا فرنسا ولا اسبانيا سبور عكس سبور. التنس رايض، الجمهور رايض، ما يصفقش وقت الكرة تلعب، واضحة القوانين معناتها اوت فوق اوت
1: والكرة إيه هو يقول لك نجم يكبر عليها الماتش يبداو
3: فيش كبر عليها وفما تو سامحني تروادي رفيق التروادي ما تنجمش تغلط معناتها انت ريت حتى كي تشك في الحكم
1: مش كل كو يمشيو للتروادي
3: عندك ثلاثة
1: مرات
3: إيه معناتها ما غلطت في حتى كرة في الماتش هذاك فما زيرو
1: انسى كلامه الفكرة عموما انت متبني فكرته هو ولكن في حاجة اخرين تقول لي في التنس اوكي ولكن في الفوت لا اي دونك نفس الفكرة انت كان في فرنسا تقول هذه انا مثلا بي اس جي مارسي ما نعطيش مرة تزفرها تو تقوم عليك القيامة زاد هل هذا اكزاجيري شوية معناها كل زعم المساواة تزمه في كل شيء كمام
4: انا معناها القاعدة
1: معناها كي نقول مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مرة حاتم هل انا اسيء للمرة
4: ليه اغزر ليه استنى صح معناها انا فما مساواة في الكمبيتانس اذا تبدأ كمبيتانت وعندها قلبها وتشد خاطر حتى راجل زاد راه مش فاسيل باش يشد دربي معناها يلزم معناها الكومبيتونس هي الحاجه اللي تفرق بها اون بليس هو تاعها خايبه خاطر اميلي موريسمو اللي هي مديره عندها جمعيه نسويه ودافع على المراه ومن اشهر السنسيل معناها باش وصلت هي ولات مديره رولان غاروس راهو سي دي كلوب معناها سيليكت عندهم تراديسيون عرفتهم كلوب انجلي وامريكان كلهم رجال ويتكيفوا سيجار غالي برشا وما يدخل حتى مرأة مابر هما كانت رولونغا راسا كيك دونك إيماجين تو دي سا بعد الأشواط اللي تم المرور بها في في في نطاق المساواة هما يخموا سختموا ما باش يعملوا ان كاتيجوري مرأة نساء يلعبوا رجال معناها
1: انا ما يهمنيش وماش يخموا نحبك انت شكون يخم انت شتخم
4: انا مساواة
1: انت كنقول لك انا مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مرأة ميلان انتر ما تزفرهاش مرأة ترجي الافريقي ما تزفرهاش مرأة انت بالنسبة لي
4: انا الاغزر
1: خاطر انت تربط فيها كم بالكمبيتونس
4: ليه انت خاطر زاد المراه نحسيبوها نحن ديما في هذا موروث ثقافات كبيره اللي المراه كائن ضعيف فراجيل كي العصفور اللي طايح من العش في ماتش ما بين يا اخي برشا البيترويت زاد معني زون دو مال جيري دو لا تستوستيرون
1: عموما العنف اللي فما في الملعب السبان اللي بين الملاعبيه كذا انا يا خويا ما مراش مرات تنجم ولا يليق بها باش تقعد احنا الكرة متاعنا صعيبة الامبيونس خايبة معناها تونسيون كبيرة مراش مرات تتحمل هذاك دفاعا عليها وليس استنقاصا منها
2: ما فما نساء يمشي ويتفرج في الماتشوات ويحضروا على العنف هذاك هنا في مخي
1: طيب انت قاعدة في الفيراج تتفرج ولا في البلوس كما باش زفر نعطيك حاجة انت الكرة الاخرى متاع الدربي تصور انت تزفر معناها وباش تشوف الفار هذاك وتقول كوفرو وقتها ولا بينالتي لترجي ولا تخلي بوتو
2: رفيقة ما تقعد وين ما يجيوش مع بعضهم نساء ورجال وقت اللي فما تفاوت في القدرات البدنيه هي هذيك الفرق اذا كان سي با فيزيك لي فور اللي باش تعمل اللي مطلوب منها باش تكون حكمه في تنس ولا كره يظهر لي هي قدرات ذهنيه دونك المراه تنجم تكون كومبيتونت قرات على روحها وعندها شخصيه تسمح لها بانها تتحمل لونيفير هذاك خاطر رفيق زاده ينجم يكون اذا كان نقلبوها ينجم يكون في معمل نتاع حديده ما نجموش زاده المراه نحكيو على العنف اللي اي ميليو ينجم يكون فيه اكثر رجال باش يكون فيه نوع من الذكورية ما كمان فما نساء يدخلوا له ويجيبوا رواحهم
1: فما كي تدخل هي في معمل حديدة وتفرض روحها فرضت روحها من نحكي على الديسيزيون انا كم في جامعة باش نقرر نحط سير ريسك كبير هاني قلت صحيح. ليس استنقاصا من المرأة ولكن رأفة بها في ميدان ما يرحمش
3: انا نمن اللي لازمك تتريتي كابر كا معناها بار اكزامبل ما تجيش تقول ما نحطش مرأة في اي دربي في العالم خاطر دربي سخون معناها دربي لندرا ما هوش دربي تونس ما باش يكونوا واضحين الجولة 22 ما هيش الجولة 32 التنس ماهوش الكوره والكوره النسائيه مش الكوره الرجاليه هذا لازم تتريتي كباركا معناها انا زاد هذا لا يمنع النجم نصبوا غاديك شويه على في جهه انه فما كومبيتونس زاد فما حكام نساء شخصيته قويه راجل ينجم يكون زاد شخصيته ضعيفه ومن اول زوز يدوروا بيه يضيع الماتش وضاعت السيطره ولكن النجم تجيك زاد حكمه مراه كي كولينا معناها فهمت كولينا مطول شعر وينجم يعمل حاجات في المباراه ويقلب صحيح هو زاد داخل لكن فيش ما يجيش على النقطه هو حكى فيها التنس فقلت التنس معناها المنافسه ما بين الزوز في رياضه معينه ذي حاجه ما تنجحش في التنس جربوها وكان الفارق كبير برشا رغم اللي جابوا شو اسمه ازارينكا ظهر لي اللي هي اقوى واحده تو بور لو مومو معناها هزيمه بعيده برشا
1: طبيعه باش نتحداو الطبيعه
3: ولكن جرب انه تو انا حكم ولا ما فهمت مسير ولا حاجه نتصور انك تنجم كلكو باركان الكفاءه
1: ماهيش بنفس السهوله وانتو كالي باش تعطي الراجل وانت والميدان وانت واللقاء ماتش ودي حاجه وماتش فينال كوب دي مونت حاجه ملاعبية يلعب من عرش شيكس ويجريك مش كيما ريكاردو كاكا مش كيما قدامك زلاتان وبالوتيلي
2: أما رفيق في التنس شنو كان ينجم يعمل الراجل ما نجمتش
1: أنا من موضوع التنس نحكي في المواضيع على أخرى أنتو كأنا ضدهم كل تقريبا
4: أسل الناس
5: رفيق من غير ما تشاورني
4: بيدك هذي بيدك هذي
5: لا
1: لا بالحق كتروحي وحدي ناس
5: ما تخافش رفيق أنا معك أنا معك أنا معك نهز معك ما عندكش مشكلة فما حاجات اللي ما تنجمش تعملها من المرأة ما هي مش استنقاص في المرأة المرأة فما برشا حاجات اللي ما تنجمش تعملها من الراجل
1: صحيح
5: مش معناتها يلزم نقول أما احنا اليوم نحب الرد وكل شيء قدره مش مش مش متساوية أما فما حاجة أنا أقول لك فما نساء تعمل حاجات خير من الرجال بالكديب هذا برشا كل البعض مش معناتها الراجل راهو ناقص حاجة متاع رجولية معناتها فهمت ما هذا من
1: مرأة وصلت رئيس دولة مرأة وصلت رئيس حكومة بالنسبة لي عادي جدا ما تشكورة فيه عنف وسبان وجري وتياح معناها ونجم غدوة جمهور يحبط للتيرا وكذا يا أخوي أنا الرام من المرأة سعيب عليها ونجم المرأة تكذبني غدوة أنا الرام مرأة سعيب عليها
3: مرأة في الام ام اي هذا متاع الضرب والبون يا
4: خنيف ومعلاش يقولوا يا راف بربي نرجعوا له لكل مقام مقال المرأة في التنس شد هو هذا علاش عمل الديكلاراسيون هذيك شد مرأة شنو اخي كيما قال لك عمل ديكلاراسيون هذيك خاطر خسر
1: خاطر خسر
4: لو كان ربح راه وقال محليها وعاونتني وحضورها محليها
1: تعرف مليونك ياسر كلاس نتاع التنس هذا والله كان يلعب بالموديل هذاك الموديل هذاك كان يلعب بيه سيدريك بيولين ملاعب فرنساوي في فرنسا من غير تورينا الخلعه برنس شفنا مليونك
4: صحح انا جيبه ماني نمشي رولان كارو
1: صح في شكون
4: اللي فيه روني اسمه قلت لي انت
1: سيدريك بيولين
4: اسمه
1: بيولين
4: بيوني
1: ولا مزيان ولا محلي كبرس
4: ربي فضل لي اللص
1: ربي فضل ربي فضل
3: هو دي ربي فضل لي اللص نورني اللص يا اللص يا معلم هذا هو التنشيط
1: ثم نعود بعد لحظات
6: راف ماج بوبليسيتي انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
8: وجزوة تاسعة ديوان فهم عسلامة نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي وأكد أن الوكالة تنفذ حاليا 6 مشاريع في تونس من بينها مشاريع تتعلق بدعم الحوكمة من أجل إدارة حكومية أكثر نجاحا وشفافية وتكوين كفاءة فنية متميزة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاجية في المجالات الفلاحية والبيئية والبحرية وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بالعاصمة سيول. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه بداية من اليوم الثلاثاء سيفتح المسبح البلدي بالبلفدير أبوابه لنشاط السباحة وذلك بمعدل 4 حصص يوميا باستثناء يوم الاثنين وتوضح البلدية أنه تم تحديد معلومة الدخول بأربع دينارات للحصة الواحدة وللشخص الواحد مؤكدة أنه لا يقبل الأطفال دون سن 12 عاما إلا بمرافقة. بلدية ونابل تصدر بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الشركة الأهلية الجهوية فاطمة زهرة وعلاقتها باستغلال محطة نقل البر غير المنتظمة المخصصة لسيارات الأجرة الواج وتاكسي الجماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت وفق الأطر القانونية والترتيبية المعمول بها. وأكدت البلدية أن الشركة الأهلية الجهوية فاطمة الزهراء هي شركة مختصة في خدمات النقل أحدثت طبقا لأحكام المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية والأمر الرئاسي المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين للشركات الأهلية المحلية والجهوية. وأضافت أن هذه الشركة تخضع لرقابة السلطات الجهوية والمركزية إلى جانب إشراف كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية. الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية تفيد بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن استشهاد طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم في جنوب لبنان عن طريق النبطية. وأشارت الوكالة إلى أن الطبيب كان متجها في الصباح مع ولدي إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم الامتحانات قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة. صحيفة عبرية تنقل عن مصادر أن جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل. وأضافت أن الجيش قلص عدد الأليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها إلى أهداف لمسيرات حزب الله. وكشفت أن مسيرات أطلقها الحزب ليلا خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين، وهو أمر أثار القلق بجيش الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام.

0: بكم، مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم في ريف ماك الكويز. بعد شوية ولكن قبل هذا نقولوا مبروك بوها عبد الرحمن العجمي وأمها مروة دمق، نزيد لهم البارح نزيدت لهم البنوتة الجميلة مسك، نقول لهم إن شاء الله تتربى في عزكم. مبروك عبد الرحمن، مبروك الأم مروة، وإن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وتتربى في عزكم مسك الجميلة إن شاء الله بالرزق والحاجات الباهية الكل. ومرة أخرى ألف مبروك. يلا سيدي الكويز.
1: كويز
0: كيستيون نيميرو 1 زيدون طون تيليفون. ميرسي
2: ميرسي دوريان.
0: الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخذ نقطه. الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخذ نقطه. قداش عندنا؟
3: 162,000 و405.
0: مش ما فهمتوش السؤال. قداش عندنا من تلميذ يجتازوا البكالوريا؟ 162,435. السؤال الثاني، قداش عندنا من شعبه زياده نتاع باكا؟
4: ماتيكو جيستيون انفورماتيك
2: جيستيون
0: زور. يلا سيدي.
4: لا لا مات ايكو جيستيون مات انفورمات. لحظه مات ايكو جيستيون انفورماتيك.
0: انت كنقريك
4: را بابا
0: نقدمك.
4: نعم
3: اعطي الرقم ما تسميهمش. قال لك اعطي الرقم.
0: ما نحملش المخ هكا كي يبدا الكيو اي 53. لا نعاقبك.
5: يلا
2: خمسه
0: برنس.
6: ستة.
0: ناس جيان
5: حسبت لقيتهم سبعة.
0: حاتم
3: سبعة.
0: رامي
6: سبعة.
0: اقتصاد تصرف، علوم تجريبية، آداب، علوم تقنية، علوم إعلامية، رياضيات ورياضة. سبعة جواب صحيح. جيان حاتم رامي الفوراتي أكثر بروش حكينا فيه في التلفزة. حاتم يذول اقتصاد تصرف بعد العلوم التجريبية بعد الآداب بعد العلوم التقنية بعد العلوم الإعلامية ثم الرياضيات. اللغز المحيرة هذه مع بيد ما عاش تحب تمشي للمات 5% ومن بعد الرياضة ينجم شوية الانفورماتيك يعوض توجه الناس للرياضيات. ولكن
3: الرياضة الرياضيات ما تنجم تعمل شيء معناها في الدومين
0: في الإعلامية. أنت مش تقرأ الرياضيات
3: تقرأها بطبيعتك.
0: يورا ديماتو في أسرة إعلامية ولكن 12% ومركز خامس في عالم كله ماشي اي اي وكل يبقى شوية. دونك لازم نحاولوا ندزوا صغارنا أكثر ديزوريونتاسيون اللي تتماشى مع مهنة المستقبل هذا المهم أكثر من بعض الشعب الأخرى. يلا السؤال الموالي. 31 ماي لحد اللي تعدى لحد اللي فات، احنا اليوم 2 جوان، وافق اليوم العالمي لشنو زيادة؟
4: انت ما عملتش عيد ميلادك؟ لا احتفلنا بعيد ميلادك، لا قلنا لك نخرجوا ولا
0: نخرج معاكم يا اخي. إيه؟ وزيد دي كوليج.
4: ايه كيش كنت في عيد ميلادك؟ ما عملتش رقدت العشاء
0: كل حتى من البرج.
4: كلمني الاربعه نتاع الصباح. الوقت يا رفيق 2 جوان
0: 31 ماي يوم الاحد اليوم العالمي لي
4: الامهات. الامهات
5: ايه وطني
0: لك عيد الامهات. اما اليوم العالمي
4: للمحبه.
0: للمحبه
3: الارض. يوم العالمي للارض.
2: للنظافة.
0: للنظافة خطر عيد الأمهات يجي آخر ديمانش في ماي. نجم يجي بزهر جاء 31 ماي. أما ساعات ماكش فاهم نعرف سيد ما فاهموش. يعيا في ساعة. يعيا في ساعة والله. رامي
2: حقوق الحيوان.
0: حقوق الحيوان. جيهان
5: الصديقة.
0: الصديقة. حاتم
3: لا أدري ما برا نقوله للتعارف.
0: للتعارف نعطي أنديس واللي يلقط في ساعة يخو النقطة. موريسا.
2: نعم
0: موريس.
2: التدخين.
0: جواب صحيح. اليوم العالمي لمكافحة التدخين. فيليب موريس العلامة.
3: موريس.
0: موريس مشيت جزر الموريس. كل واحد وثقافته. انت تلوش على عباس واحد يخرج يعمل سيجار دونك مشي يضرب مخه ديريكت. يلا زيدونا علاش ما تضحكش معنا كي نقولوا حاجات هكا؟
4: ما عادش سامحني.
0: سباس بلو.
4: مش ستيلي فضحتو اخر شهر وسخانه
3: بدات جي في لوتور.
0: بالحق بالحق علاش كي نقول حاجه هما يضحكوا مجامله هما؟
4: لا
0: مجامله فيك بالحق.
4: كلها تحب تروح ترقد.
6: وفيت ناس تهني على رواحها.
4: لا لا معك يا رفيق والله نعم. ما والله تعب يا رفيق غير هيك.
3: تعب من توا.
0: لا جورني دو في كو كومونسي.
4: ومعك انت مازال كويس اخر وطلع الاغنيه وتراند وامل
0: مش عارف يحكي على ايميسيون ما نعرف
3: يحكي على البوديوم تراند وامل.
0: يلا السؤال الموالي. هيا زيدونا
2: زيدون
4: كلمة نتاعك العجيبة اضحك واعطيو انرجي.
0: زيدون
4: هاي بابا
0: زيدون. كيستيون دو ريفليكسيون. معلومة سهلة برشا برشا برشا برشا. من هو أول عربي فاز بثلاثة تشامبيونز ليج.
6: صلاح
5: حكيمي
2: محرز.
0: جيهان جواب صحيح. أشرف حكيمي زوز مع البي اس جي وواحدة مع الريال. ثلاثة تشامبيونز ليج أشرف حكيمي 2018 مع الريال ومن بعد 2025 و2026 مع البي اس جي. البارح نشوف السيريا نونا عطى لي سالير نتاع تنحكي عليها مرة في الراديو ولا في التلفزة تاع البي اس جي حاجة لا تصدق. الماستر الريال نتاع البي اس جي راهو معناه أقل سالير 600 ألف أورو في الشهر ومن بعد 800 ألف و900 ألف و1.2 و1.3 و1 حاسيلو أكثر واحد يخلص كون
6: سكوب
0: حسب رأيك
3: ديمبيلي.
0: لا ديمبيلي 1.57
6: قدير رفيق
0: ما عنديش فكرة. لا ما عنديش
6: سيمون جي بحر تكلم البارح قال 32 مثلا ريال تحمل لهم في الكل 30 مليون الكل في الكل قال أقوى شهرية زوز ملايين.
0: وتحية للمونجي بحر اللي رجع من الرخرة ونجح من الرخرة من الفرجعة توا لونجو بالحق والهمام نحبوها برشا في الناسيونال. سئيب تقعد بالإمكانيات المادية ذيك ب 30 مليون مثلا ريال دونك إن شاء الله بناء الجهة ولاد الجهة يعاونوا مونجي بحر وحده وما ينجمش باش هماما تكون عندها أكثر إمكانيات وتنجم تقعد العام الجاي. السؤال عدت أربع سنين راهي في الرابطة الثانية يا مانا بضحكوا لعبة. السؤال الموالي يلا زيدونا أكثر عشرة مدربين فازوا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ شكون يسمي لي البوديوم الثلاثة ياخو ثلاثة نقاط برشا دليل
2: زيدان أونريكي متاع
0: أونريكي
2: متاع بي اس جي زيدان لويس أونريكي وبرا قول غوارديولا.
0: غوارديولا
1: هذوما ثلاثة بالضبط.
0: كيف كيف ناس
1: أونريكي
6: بيبو لويس وزيدان
0: بيبو لويس عملت حومته وجيهان.
5: كيف كيف نفس الثلاثة
0: كيف كيف رامي خليك حاتم
3: به عندك أنشيلوتي عندك زيدان وعندك مورينو.
0: مورينو
6: مورينو مهز
0: يلا شو مهز
6: هز مع الانتر فما هذوما اللي ظهر لي ثلاث انريكي عنده مع برشلونه 2015 ما نعرفش كم ايش غلط انشيلوتي لا غلط مش هزيش هو 2015 انريكي انريكي
3: وزيدان
6: النجم انريكي انشيلوتي ونتصور انشيلوتي شكون قلنا زيدان زيدان
0: مورينو هزوز في المركز السادس فيرغسون هزوز في المركز السابع ديلبوسكي هزوز نسينيه ديلبوسكي تاع الريال المركز الثامن ثم واحد هز مع البايرن ومع بوروسيا شكون يتذكروا مع زوز فريمون تاع ذاكره ذاكره تاع كو
6: بايرن وبوروسيا دورتموند
3: مش
5: اسمه المانيا
6: لا ما نذكروش الحق انا نتصور
3: المانيا المانيا
6: المانيا هو
0: شو اسمه
3: هي اعطينا جنسية
0: اوتمار هيتسفيلد اوتمار هيتسفيلد انريكو ساكي لو جرو هزوز وزوز مع الميلان في الصدارة نلقاو كارلو انشيلوتي خمسة تشامبيونز ليج بيب غوارديولا زين الدين زيدان معاهم لويس الريكي حسب ما قلت لي انت لانه فريق الاعداد ما حطليش لويس الريكي ومعاهم زيد انسرتا بوب بيزلي مدرب ليفربول ثلاثة رابط أوروبية زياد رامي أجوبة صحيحة وكذلك حاتم بالحاج يلا السؤال الموالي زيدون
2: هاي بابا
0: حاتم
3: يس
0: السؤال يقول لا حاول نلقى لكم حاجة ما هو الطواف ما هو الاسم الذي يطلق على الطواف الذي يؤديه الحاج قبل طواف الوداع طب طواف الوداع كيف تروح وانت باش تمشي غادي زي دول
2: ان شاء الله بابا انا وياك
0: ان شاء الله ربي يسهل
2: كيف تدخل فيها من قلبك ان شاء الله باش تسيبني وحدي غير
0: ليه باش نفهمك المناس خايفك لا تطوف بالعكس خايفك
6: انا خايف في تفهيم الكويت
0: صحيح فهمك غادي اش تعمل ولبسك الحرام استنبيلي يلا
6: تسمع كنت تبعني
0: تعرف فما خاصيه والله بعيد على الفلك هي نعم واحد كي يتوفى غادي يقعد غادي راه تعرفها ولا
2: لا روحوا بي انا
0: بالحق
1: اما خير
0: تبعد ارض ربي
2: ما يزوروني رافقوني وعليش تفول علي علي روحوا بي وعليه
0: نحكي
2: يعني هكا انا باش ما تقتلني
0: خاطر واحد يوصيها قبل ما يطلع قول كان لا قدر الله صارت حاجه خلوني غادي ولا جيبوني لهنا
3: هاكم
0: تختار
4: شكون باش يزورني غادي رفيق
0: مليك
7: تنجيوك
0: يلا
4: علي بربي عليه طيح لي قوامي رفيق بربي زي يا رفيق
0: دي حقيقة وحيدة والحياة في الجنة بعد
4: يبعدني يا بنتي يا مهموم على الاخر انا بحب العيش اريد انا اعيش
5: اريد بحب الحياة
0: يلا امشي هيا زيد اعطيني
4: تواف شنو يا رفيق
0: تواف شو اسمه خليك ناصر
4: تمني
0: تواف التمني تعرف من انسى
1: يظهرني ما نعرفش طواف الافاضه
0: افاضه جهاد
5: افاضه
0: رامي
6: طواف الاحرام
0: الاحرام
1: عرف الافاضه
0: ثلاثه افاضه جواب صحيح برافو لي راف ماغور زياد ناصر رامي صفر السؤال الموالي
5: باللحن قالها
0: الاسرع كيستيون دو ريفليكسيون من هو صاحب نظريه النسبيه
5: أينشتاين
0: رامي كان الأسرع برافو
1: النسبية باش مخي توصل تولي
4: رولاتيفيتي ربي معك ربي معك
0: كاستيتيو فرنسي مشي لعب معهم كويس السؤال الموالي احنا نسأل بالعرب
1: أينشتاين سميها أينشتاين هاي
5: رولاتيفيتي
1: سميها رولاتيفيتي
5: ما هي النسبة سميها بالألمان
0: ما نحلوش نقاش احنا في تونس نسأل انا كما اريد وانت تجم لا توجيب سهلة كيلي ليلي شبيت زياد ناحية تليفون السؤال
1: سؤال رقم 8
0: سيجون
5: عليك حاج
1: كنت عرشيق
0: أسحم حالك فاحم أنا هو أكثر درجات السواد
4: فاحم
0: فاحم ناصر
4: فاحم
0: برنس
1: حالك
0: حالك
4: حالك
5: أسحم
0: أسحم
1: أسحم
6: نصور حالك
0: حالك
6: حالك
0: أول درجات السواد هي الأسود أول حاجة ثم أسحم ثم فاحم ثم حالك جواب صحيح اللي قال حالك بعد فما ما أكثر أعطيتكم أنا الليفل الأول متاع السواد كيفاش نزيدوا أكثر سواد على سواد سحلوك خدارة ثم غربيب الغربيب هو منتهى السواد يلا افكتيبو يبدو أنا جاية من الغرة بس سؤال الموالي حاتم جهانا
1: على ما سألتنيش هذي ليه بالانجليزية What is the darkest
0: لا إله إلا الله كان قلت لي أصحابك يحبوا دعابتك والله معناها قالك نحل ريستوران وجينا ودعابك أصحابك قالوا أنت فوا هكا تبدأ تسربي فينا وتضحكنا لا راهو معناها
4: تصور هذا في أوسه معاه في القايد
1: تك تولي تقعد جمعة باش تريزيرفي عندي
0: إن شاء الله أنا خلتوا له كنا نجم نجيوك وتقول لي كومبليت خرجنا
1: أنا ما تنظم نظم حتى بنتي تجيني تقول لي بابا
0: بالحق حد معناها نبدا انا
1: مثلا
0: جينا ومرتي زياد وخطيب
1: لو بروميي فوني بروميي سيرفي
0: قلنا كومبلي حتى احنا البلاتو كومبلي
4: انا عمل ريستورون فرغ ريستورون نجيبك
0: رينا هيك هاي العقليه خلي جايه
4: تعمل سميها ريستورافين
0: زيدون اي زيدون السؤال يقول في اي سنه طرحت اول نسخه من نظام تشغيل الحواسيب ويندوز للمستخدمين فين عام الويندوز
4: انا نعرف
0: قول
4: 98
0: برنس
1: 1976
0: 76 جيهان
5: 98
0: ناصر
4: 90
0: رامي
6: 84
0: عاد حاتم بالحاج
1: 86
0: حاتم ورامي صحاح خاطر واحد منا واحد من غادي
4: 85
0: ويندوز في 1985 كبر الويندوز كبر ضحك ولعب معنا
1: ويندوز
5: لا مازال صغير مازال
6: في بالي خد السنين الاولانيين الخمسه ولا اربع سنين تجرب معنا ما خرجش للمارشي ومن بعد باش مشى رغم اللي مسروق هو بيل جيتس راه سارق الواحد
0: اي صحيح الفيرسيون موجوده هذه كونفيرمي تاريخيا
6: لا سرق الفرونت معناها الفرونت اوفيس اللي تشاف هذاك قدام العبيد هذاك كله من عند واحد اخر معناها اللي كان يخدم معاه وبعد
0: كان عنده مشكله كبيره في الوينات
1: كلهم كلهم
4: هات النقاط هات النقاط
0: السؤال الاخير
4: 31 دقيقه رفيق
0: اربع حاتم اربع رامي
6: اربع جبت ثلاثه في الانترينور
0: نقطة الفصل بيناتكم ترتاحوا الاخرين اي نادي اي فريق متأكدين من السؤال هذا
1: وفريق
0: الاعتماد والثقة انعدمت.
1: ريفليكس
5: حتى بالفرنسية.
0: أي فريق خسر 7 مرات في نهائي دوري رابطة الأبطال الأوروبي؟ خسر 7 مرات هات
1: 7 مرات
0: خسرهم إيه نهائي
1: نعرفوا هكا نعرفوا
0: ما تجاوبش ما تعرفوش
1: ليفربول
0: رامي لو تسجل الهدف هذا تربح الكويز ولو تربح الكويز حتى شيء ما يتغير في حياتك
6: اوكي حضر الاحتفالات يوفي يوفنتوس
0: قلت في الدور النهائي لا قلت في الدور
6: النهائي
0: ايه
6: اكثر فريق
0: فينال مش دومي فينال
6: اليوفي
0: فينال
6: اليوفي
0: جواب صحيح رامي الفراتي
1: جيت بس بلانجة نمس كل انتر
0: ريت انا كي ريت كي طيحت الموزيكا وقلت ليه لعبت كل شكل
1: رعشتنا
0: سيدي شو سيدي شو
6: راهي مرة هذه الكسوة تاعك
1: بيشو دي فلوة
0: ماني جايك للرستورو حتى كان مش كومبلي ماني جاي شكرا لحاتم جيان الناصر شكرا لبرن زياد رامي شكرا ريموخبي في الاعداد جيان في الاعداد صديقنا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مني لكم احلى تحيه جعفر بعد شويه ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب غدوه ملتقانا كالعاده على ديوان من 7 لـ 9:30 ان شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
7: رافماغ بوبليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.

0: حيدر. يا فتاح يا رزيق يا ربي نعمل عليك, توكلنا على الله, توكلنا على الله رغم الهزيمة, رغم الهزيمة, رغم الهزيمة, إلا أنه الأصوات من الليل لن تصمت, لن تصمت الأصوات. حط خوي عط جيل مشجع لخوي عط سيرابا
1: من الخسارة نتعلمه ونقدمه.
0: أي بابا
1: الخسارة نبنيه
2: طوى عرف اللي تون سلامت بيرها والله والله
1: من الخسارة عليه ونزيد ونقدم ونقوم
3: كل بعضها وانت بكغني معنا ولا
0: التكار
3: ولا
0: مخرج عنا
3: ولا بكغبوا الأغلاف الشمع

0: اخوي هيا اخوي هيا هيا وينو الفراش تاع سعيدة؟ وينو الفراش تاع سعيدة؟
1: كانت تنسي الزيت يخرج الجرين اللي فيها.
0: فايزة صباح النور، فدوى صباح النور، طاهر صباح النور، مستمعين الكل صباح النور. ريم بونجور بونجور بونجور،
2: صباح الخير جعفور. الخير جعفور، تقولش علينا رابحين. بونجور جعفور، رابحين مزيان، نهاركم زين، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. عند جعفور رانا رابحين، دونك كملوا معنا في الثنيه والمراو الابيض اليوم، كملوا تكتشفوهم معنا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وتعديوه معنا وتعملوا برشا جو من هنا حتى النصر.
0: الشعار يقول خاسرين رابحين، ماناشنا مروحين يا ودي، قاعدين قاعدين فهمني ولا هزيمه بطعم الحصيل.
3: خلينا خلينا طالعين نصبح.
0: امشي بابا امشي بابا،
3: والله والله صباح الخير، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم.
2: والله يسحق قنية جديدة،
3: رابح فرحان خاسر فرحان، ما تفهمش تونسي وقتش رابح وقتش خاسر، ما نعرفوش. الحمد لله
0: انقرد لينرجي سرافة،
3: انقرد لينرجي، انقرد لينرجي.
0: وي يا بابا يا بابا،
3: روحي.

0: زميلة ربيب من مرحبا محمد العقربي.
1: بونجور جعفور، صباح النور، صباح الكل والياسمين، كل مستمعين ديونا فين. بونجور ريم، بونجور رافع يا خويا شبين المريو هاكا. كل مره كل يوم نحاول نجيكم مريو جديد. مازال في انتظار الاكحل. امبارح قلت لكم وارد شكر الوعر، اليوم وارد فوزي البنزرتي.
0: لا لا لا لا
2: والله
1: في انتظار المريو الاكحل شنو يعطي
0: ان شاء الله.
2: ومبلغه كويس البرا. انا امبارح متعدي بارازال من المجازين.
1: كويس
2: والله المبلغ نتاعه كويس.
0: تحيه لانيس الشيخ فور جولي.
1: ميرسي انيس، ميرسي
0: انيس. مش انا جبتهم، انيس بدلكم
2: انيس.
3: اما جعفور ما نحشت كيلي هذا الغرض، انا باش نحيله تيكي نتاعي بصفه عليه
2: إيطار في غرض إنه الدنيا صعبة.
0: ليه متاعك
3: الدنيا صعبة. أنت فهمتش بشي عمل
1: خليها تيكي
2: في إيطار الدنيا صعبة.
0: أخي نمساوي أنت.
2: لا
1: من داخل من داخل
2: لا بالعكس بالعكس
3: مخلي تيكي من تيلي.
1: ما عندكش في مخك الفكرة متاع الكوليكشن متاع مري والفازة هكا؟
3: لا ما عندوش
2: جملة
3: في بالوش بالماتش.
2: أنت مش صحاب مع جماعتك
1: ولا يسلفية. قالي شكون
2: بالله كان نعطيك مريو لهذا نجمش يدبر لي شوية صحات فوق الصيف. ثلاثة شهور واحد يعدي صيف وما ماك تعرف سي جعفر الامور وخارجين من علوش.
1: شكون تحب جواري تقول مثلا
3: يحب يبيعوا بالتيكي والتصحاحات؟ والله ما
2: ماذا بي اوزل سي جعفر
1: بيسمي جواري ترخ خلي
2: هاو هاو اعداء النجاح هاو يدخل تو يتسلل. نحب ماذا بيا شو اسمه
3: مليون احمد تسلل
2: علي المجبري شو اسمه
3: حنبال
2: المجبري علي العابدي
1: حنبال حاجه وعلي حاجه
2: حنبال. اسمعني بلاي سيبنا سي جعفر انا نحكي معك في مشروع انا توقعت اخرج خويا افهمني سي جعفر كيف تصححاتك هاو حنبال المجبري وعلي العابدي وياسين العياري
3: شو اسمه
2: اللي عنده بربيش صغيره
0: خليل العياري
2: لا اللي عنده بربيش اللي لعب على ناول
0: اسماعيل غربي
2: اسماعيل غربي
1: اسماعيل
2: الغربي
0: اسماعيل
2: واحدة على اليمين واحدة على اليسار واحدة لهنا هكا لوطه
0: فم المعده
1: لوطه فم المعده
3: باش يبيعوا
2: اغزر يا جعفر في الابيض خاطر السيناتور من ظهرك
1: هذا ماتش البارح مش ريح حد
2: هاو هذا اغزر لي
0: تسمعني خويا
2: نسمعك وكان ينجم حنا بال المجربي يلعب به حتى اونترينمون شوي
0: انا باش نعطي
2: يعرق فيه يعرق فيه شوي
3: باش
2: نبيع العرق باش نبيع العرق
0: اغزر لي انا باش نمشي معاك الابعد
2: امشي معايا لبعض تفضل
0: باش نهزك لبروكسل تطلع معاهم في الكار كيما ولد صبري لموش
1: تطلع معاهم
2: جعفر
3: القيس
2: والله راني
0: عندي سؤال واحد
2: راني ضعيف الايامات
0: والله عندي سؤال واحد هل لديك تأشيرة
2: بلي سمعني
0: لا جاوبني على
2: تأشيرة كهرباء هل لديك برمي
1: تأشيرة فيزي
2: ما عملنا تأشيرة سي جعفر مشهور
0: عمل لكم شنو
2: عمل لي تأشيرة
0: لا اله الا الله
2: شي مشك
0: كل شيء طاح في الميطان نجيب لك مريول مصحح حتى من الجامعة قريت كلهم مصححين لك
2: بحط الكاميرات انا اطلب من سي قيس رقيز قيس عيدك مبروك سمحني بعث لكش ميساج عيدك مبروك مازال نهار سيد سعيد سيد سعيد عيدك مبروك قيس هك سمعت المريول هاو موجود نجيب المريول وستيلو تو نجيبه معي ويبدو يصحح ان شاء الله قبل ما ينطلقوا لامريكا برجولي جعفر باش نحطه في المزيد العلني و50% باش نعطيهم الجمعيه و50% الاخرى باش ناخذهم
3: اقتراح نبيعوك انت ما
2: والله نعطي 20% للجمعيه و80% لي بطلت 20% للجمعيه و80% لي
0: و99% 1%
2: للجمعيه
3: اسمع جعفور ربي بالطوله صبحت
0: رباب اختي نعتذر صار ليش هذا البارح
1: نسير بالعمل والله مرحبا بكم كهو في كهو ايش عندي نقول وفي لك ليه مرحبا
0: مرحبا بكم السادة المستمعين توكلنا على الله من توا حتى النص نهار باش نحاولوا كالعادة
1: بالله على ذكر سمحني جعفور مو احنا على الافراح والمسرات
3: مزيان اي على الافراح
1: امنا اللي استجيه بنت الشعر الاحمر فلسطينيه تونسيه
3: اللي تشطح
1: خرجت ماركتينج ديجيتال بارح وجبتنا الحلو شال الف مبروك خويا نفرحوا به
0: مازال عندهم شويه تحضر معانا
3: نحب نذوق من بلو
1: الف مبروك
0: ان شاء الله مبروك
3: ان شاء الله مبروك
0: ان شاء الله افراحكم مستمره ان شاء الله افراح مستمره بعد شويه نستقبلوها ونفرحوا بها ونعملوا
1: الواجب سامحني
3: شنو نذوق
0: الحلو فهمني ولا اسمعوني شباب
2: نسمع فيك اما تو اكتشفت لي فلسطيني
0: فلسطيني تونسي
2: ومن لم يتزوج شاميه متى اعزل
3: شاميه ذيك سوريا
0: دخلنا في الشاميه والزبده واللحم يا رفع خويا خليني تو في الموضوع هذا
2: تفضل
0: عنا انيس الغول يستنى فينا بعد انيس الغول سنعود الحلقه نتاع اليوم البارح عملنا تسمى هي الطاقه الايجابيه
1: أيوة
0: اليوم باش نعليو للماكسيموم في الطاقه الايجابيه انيس الغول مجدد. وانا راجي
2: اي تفضل ساعه
4: سعيده ساعه سعيده احلى بونوس لاحلى ناس
5: مع لوفر جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مللي
6: اريد طور عالمك ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. بعد حوالي 17 تعداو في الفضاء، طاقم شنزو 21 رجعوا سالمين إلى سطح الأرض، والكابسول دو روتور هبطت على السيد أتريساج دو دونغفينغ يوم الجمعة الفالت، وثلاثة رواد فضاء اللي كانوا على متن رحلة في صحة جيدة وأنجزوا مهمتهم بنجاح. الرواد كانوا قاموا بالرحلة نحو لوربيت على متن شنزو 21، وكان من المفترض أنهم يرجعوا للأرض على نفس المركبة، لأنه نتفكروا أش صار لشنزو 20 والفيسور اللي حطت في اللوبلو خلت الإكيباج السابق يتسلف المركبة رقم 21 باش ينجم يرجع للأرض، وبعد تم إرسال شنزو 20 à vide pour récupérer l'équipage dans une station spatiale chinoise. La manœuvre est d'ailleurs à Kadesh Sénien, et de la technologie de l'Alpha, qui fait que les gens ont fait des choses qui ont été en train de se faire. Alors, tous les défis techniques ou les panneaux et accidents qui sont en train de se faire. La chine est une marée de sirf à l'alam, qui est en train de se faire en 2025 en Amérique, et en Zuzrua de Batcha Wilmore et Sunita Williams, où ma zéda de self ou une capsule Crew Dragon, à ma ken leur vaisseau CST-1 Starliner, où les asbah mochter fait l'estamel. Ma echer et l'éclair les mohommes. شنزو 23 نهار 25 مايل فارت، فأنو الصين تمكنت ونجحت من إرسال 6 رواد فضاء دون إسباس في نفس الوقت. ساحة القتال المستقبلية باش تتشبه برشا لمشاهد كنا نتفرجوا فيها في أفلام هوليوود للخيال العلمي كيما تيرميناتور وغيرهم من لون ميتراج اللي الأبطال فيهم رجال آليين سوبر أرمي يشاركوا في معارك فيوتوريست يغلب عليهم الطابع التكنولوجي المتقدم جدا. اليوم شركة ناشئة ألمانية اسمها هيلسينغ والمعروفة بإنتاجاتها المندمجة ما بين الذكاء الصناعي وروبوتات، قدمت البارح 21 جوان أول روبو كوادروباد بور لو شور دو باتاي، حيوان آلي يمشي على أربعة فكرنا في شكله في سبوت تابع للشركة الأمريكية بوستن دينامكس من إنتاج فرق Area 9 ديفيزيون دو ريشيرش هيلسينغ هاردوير. البرامج والموديلات للذكاء الصناعي تم زادة تطويرهم من طرف 50 مهندس مختص لأنتو في الأخيرة نونجام ميد إن يوروب. الروبو عنده تخصص بور ميسيون دو ريكونيسونس تكتيك ويمكنه المغامرة في بيئات خطيرة بدلا من الجنود البشريين، والجهاز تم تقديمه على أنه أول بلاتفورم أوروبيان دو ريشيرش روبوتيك دو سو تيب. فينا تقول الشركة هيلسينغ أنه تطور في أنظمة ذاتية مستقلة معززة بالذكاء الصناعي واللي يمكن إنتاجها على نطاق واسع جميع المجالات لحماية الديمقراطية الأوروبية. من هيلسينغ إلى تونس وتحديدا إلى حديقة الحيوانات البلفيدير، لأعلن عن طريق لو ديريكتور دو سيرفيس انفورماتيك لبلدية تونس السيد مراد حمزاوي على إطلاق مشروع رقمنة للسيرفيس دو بارك دو بلفيدير في إطار تطوير الخدمات العمومية والتحسين من تجربة الحرفاء، وهذا بمناسبة الريوفيرتور دو بارك أبخي سا ريابيليتاسيون. مدير قسم تكنولوجية المعلومات في بلدية تونس أكد أن المشروع هذا جاء بعد تقييم المنظومة الموجودة حاليا واللي تعتمد على تدخل البشري 100% واللي انجر عنها تكلفة باهظة جدا، ولازم اليوم تصير اون ترانزيسيون فير لو نوميريك لتسهيل لي بروسيدور وتحسين اداره الخدمات المختلفه للحديقه. قال زاد انه تم تطوير اون بلاتفورم نوميريك وابليكاسيون موبيل للسماح للزائرين من شراء تذاكرهم اونلاين وتسهيل عمليه الدخول للزو والتخلص من طوابير الانتظار. زاد اضاف المدير انه بعد 3 اشهر من الان باش يقع تركيب معدات الكترونيه عند مداخل الحديقه للسماح بقراءه تلقائيه للتذاكر اللي باش تكون اما ورقيه او على الهواتف الذكيه. على مستوى سلامه، فانه البارك دو بلفيدير باش تجهيزه بسيستم دو فيديو سورفيونس لكل الحديقة ويكون مودرن بفضل دي كاميرا 360 دقري متصلة مباشرة بسنتر دو كنترول دو سوبرفيزيون انتوريال. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diman FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: نرجع لكم ال 59 دقيقة طويلة باش نعملوا تروازونا سبيسيال ليكيب ناسيونال. البارح محضر شرافة فهمني ولا
3: على اساس رافع مشي نجم يشارك فيها
0: هذاك على اليوم اليوم فرايج. اما والله عندي امل انه يطلع.
2: والله تبدلت
0: والله عندي امل انه يطلع.
3: معلوماتك ثابتة
0: ثابتة على الاخر
3: دقيقة. البارح كان فما مغالطة
0: لا لا اليوم دقيقة والله معلومات دقيقة.
3: هاي سيس روحك
9: بس من ديال 8
0: توكلنا على الله.
3: سيس روحك.
0: تروازونا
10: تروازونا تروازونا
3: تروازونا
0: تروازونا
3: تروازونا. هاي
0: نعم
2: كورجي
3: يا رسول الله
0: زازا
2: لا يعني
0: في كورجي خد في الاكيب ناسيونال.
3: هل ليستا نتاع البارح
0: اللي
3: لعبوا البارح؟
0: لا لا لا
3: ما عملنا رجبي البارح جعفر.
0: لا لا
3: قدام بي 78.
0: لا
2: هل عنده تسريحه شعر معينه؟
0: لا
3: مشي مشي ربي. هل هو جارديان؟
0: لا
3: لوكاليزي الزمن الكوب دافريك.
0: نعم
3: اللي هزوا الكوب دافريك.
0: نعم.
3: جاوب به الناس اللي بلاستو.
2: لا علاش
0: لا لا
3: في اسئله
2: ماشي جنس تونسي ما هو مش تونسي على بعض.
0: نعم
2: دو سانتوس.
0: يا يا يا يا
3: عاطيني جابيت ليه
0: اقسم بالله ليه
3: لا رافع
0: رافع
3: ما يعرف كان دو سانتوس.
2: انا كي نلبس المريول نتبدل
3: ان شاء الله مبروك والله حلو
0: والله
3: يا فاروق افرح بيا
2: سيلفا دو سانتوس نزيدك سيلفا
3: صحيح
0: مالنا رافع مالنا رافع
2: حال كيف تجي في البرازيل تو
0: مالنا رافع يا ولد يعمل اللي يحب يهديك الله كيف اجابتك صحيح
2: تفضل
3: ريت لازم يكتفي بالاجابه الصحيحه ويسكت
0: برجوليه ماكش نورمال
3: باهي جميل نقطه الرافع اعطي اعطي فوا دو
2: راني حاس حاس مانيش فاهم حاس شام حاجه مش هي بيناتكم تو هكا خاطر فرحانين لي برشا وجعفر يتبسم
0: ليه بيزار
3: ليه معناه غريب
0: شخصيه الموالي
3: اي سيدي حي
0: نعم
2: اتاكون
0: نعم
3: هل حصلنا في تشكيله 2004
0: لا
3: خلنا نحصروا
0: لا
3: لا بعد
0: لا
3: قبل كوب الكوب دي مون 98
0: 98 يظهر لي
3: ايها يمشي ربي
2: زين زين
3: هل هو اكسيال
0: لا
2: هل هو هل هو ساحلي من مدينه سوسه
0: نعم
2: الجزيري
0: لا
2: لا شكون شيخاوي
0: لا
3: يبدا بالكي لقبه اسمه اسمه بالكيف
0: لا لا
3: باه شكون لتوال
2: ساحلي ساحلي زبير باي
3: ليه شميو في بعضكم ليه ليه ليه شميو في بعضكم وريني تليفونك ليه ليه بي معاش تحلف
2: تكذبونا ياسر تكذبونا ترسينا نحلفوا ترسينا
3: طاهر قلق شكون فايزة رفعنا انا معك بيه يا رب
0: ماكش عادي يا
3: اخوي سيدي زبير باي
0: يغيب ويجيب
3: السبعة الحية
0: ماكش نورمال
2: تحية ليه بلي زبير باي
0: ماكش نورمال
3: 98
0: اي الاخرانية
3: 90
9: حتى نغزر
3: له ليه مش 98
2: اللي على ذكر زبير باي تحية القيصر جيز
3: شو علاقة
2: باش يقعد الصحة متاع المريول
3: بيه جعفور اي ثالث لاعب
0: ثالث لاعب اي
3: حي
0: نعم
3: 78 نجم كنت آه امشي
2: حي كور في الملعب التونسي
0: والله رافع
3: لا لا هات بهرسه
0: وش ملعب التونسي ولا لك هم ولا لك هم
3: 78 خلنا نحصر المده الزمنيه
0: لا لا
3: كوب دافريك
0: نعم
3: امشي خذ
2: ديفونس ديفونس
0: لا ماكش عادي يا رفع ماكش عادي
3: جارديان
2: يماركي بالراس
0: لا
2: جعفر معروف بالراس يماركي بالراس
3: ميسيتش الأسئلة
0: لا تفضل
3: شكرا به به وسط ميدان
0: ها
3: وسط
0: وسط ميدان اي
3: ايه
0: اي
2: جبتوا انفيتي في فيز تسمع العز وضرب جبتوا في فيز تسمع العز وضربت الفيديو مش نورمال
0: لا لا لا لا لا
3: ديفونسور هذاك
9: طاش خالد بدر
3: ما يعرفش ما يعرفش
9: صخرة
3: ما يعرفش مش
0: اي اي اي اي اي
2: ساحلي
0: اي اي اي
3: ساحلي
0: لعب في الاتوال
2: معز
0: لعب في الاتوال
3: لعب في الاتوال
0: لعب في الاتوال
3: وفي الوسط وثانيا
2: مو مو
3: يزي عاد جعفور شو اليوم
0: اي يا مان
3: شو محمد شكون
2: والله شوف شوف موسيلين
0: يدي ليه عاد امشي اي
3: معز
2: المكشر
0: ما مكتوب لهنا فدوى برافو فدوى
3: المكشر
0: ليه ليه ليه ليه رافع عندك محاولة واحدة
3: اي يقرا في الفدوى
0: اي
2: اه ليه استنى استنى بالله شعره بوكليه وطويلة
0: ابو
2: عزيزي
0: يا الله رافع الحمد لله يا رافع ربي يبارك لك يا رافع ربي يبارك لك ماكش عادي ماكش عادي اخرج اخرج من استديو اخرج
2: اخرج
0: زملائنا في قسم الاخبار انا راجعين
11: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
12: ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور عاليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت
13: حمامة سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
14: ديوان فام فلاش نيوز
15: مجزء العشرة. ديوان فام عسلامة. وحدة نقل الجوية التونسية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى تنظم سلسلة من الأنشطة التوعوية والتربوية لفائدة تلاميذ معهد المسكين بالعاصمة بنغي، وذلك مساهمة منها في إحياء اليوم الدولي لحفظة السلامة تابعين للأمم المتحدة. وتميزت هذه المبادرة التي وصفتها البعثة بأنها من الأنشطة غير المألوفة بمشاركة عدد من الطيارين والإطار الطبي التابعين للوحدة التونسية، حيث تولى أمير الوحدة تقديم مداخلة تحفيزية للتلاميذ دعاهم فيها إلى التمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما هما السبيل لتجاوز الصعوبات وتحقيق النجاح، مؤكدا أن مستقبل القارة الإفريقية يبنى بالإرادة والاجتهاد. السلطات المحلية والأمنية بمعتمدية تبرقة تنطلق اليوم في تأمين شواطئ المنطقة تزامنا مع بداية توفد المصطفين وارتفاع درجات الحرارة. وضحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنه تم تركيز 3 مراكز رئيسية للنجدة والإسعاف بشواطئ وجهة البحر المارينا والمهاري والجزيرة بمعتمدية برقة، مشيرة إلى أن تركيز بقية المراكز سيتم بصفة تدريجية. ودعت الإدارة الجهوية المصطفين إلى تجنب السباحة في الأماكن الصخرية وغير المحروسة، مشددة على ضرورة اتباع توجيهات السباحين المنقذين وعوان الحماية المدنية حفاظا على سلامتهم. في العالم، وكالة أنباء فارس تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته على أهبة الاستعداد لجميع سيناريوهات المحتملة، وقال إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا. وأضاف أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن إدارة المضيق تعد أحد أوجه قوة طهران. الشرطة تقول أن مسلحا قتل 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين الواقعة شرق ولاية إيوا الأمريكية. وأشارت إدارة الشرطة في بيان لأن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي. وعثر رجال الشرطة على 4 من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حيث ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
16: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 91.2.
18: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من 2 للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: كده في الولاية رافع كيف الجوب. مش كون معاكم واضح وصريح، انا عاونت رافع على مستوى البعزيزي
1: الخركة والبعزيزي وال... واللي قبلها شنيه
2: نسي سبحان الله.
0: كان بعزيزي طلع وحده
1: والله سانتوس وحده والاخر وحده
0: طلع وحده
2: مسهل خاطر
1: وباش نتبع قانونين اي انسان باش يشكك فيه
2: باللي يتبعنا.
0: عندي زوز جوارات اخرين مخبيهم على
2: على ما
0: زمان وكذا فهمني ولا زوز جوارات اخرين فهمني ولا اي خويا وهاب باش تلفت الرباب فهمني ولا
2: ليه ما تستحقش تتلفت له تستحقش بار على روحك
0: لا اله الا الله
1: يا اخي شبيك ثورة شك انت في حياتك
0: سهلين سهلين يا مان عندي اخبار سعيد اخبار مش سعيد سهلين حلوة
2: تفضل. هل هو 98
0: 98
2: كوب دي موند تاع فرنسا؟
0: كوب دي موند يظهر لي مشي يظهر لي يظهر لي
2: باهي لعب في الاتوال.
0: لا
2: مركز انت مع الاتوال.
0: لا لا لا
1: هل كور في كلوبات البرا؟
0: اي اي اي.
2: هل هو جارديان؟
0: لا
2: قلت ظهر لي مشاهد دونك ملعبش دونك نجم يكون حارس ثاني ثالث
3: مهاجم.
0: نعم
1: اللي هو من صغير مواليد 80 هكاك ثمانينات
0: هكاك
2: سبحان الله
0: هكاك
1: سبحان الله
2: نقول
0: والله برافو والله برافو والله اثنيتك بيك خويا
2: لا خليه كمل ثنيتو وحده. هل لعب في ترجي التونسي؟
0: لا
2: ابن الترجي؟
0: لا
2: ليس ابن
3: خليه يكمل ثنيتو باهي
0: لا مش عادرين.
1: هل كور في الليغا الليغا الفرنساويه؟
0: اي اي
1: الليغا تحيه بالليغا
3: الفرنساويه
1: تحيه لاي
0: سبوشك اما ثنيتو
3: باهي اي ثنيتو باهي خليه يا بنتي كمل
0: اي عاد اي عاد.
3: اسمه سليم
0: سليم بن عاشور اسم مضربه
3: يا رسول الله. كنا راني الافلام هذوما نحبهم برشا افلام العيد والله افلام العيد حلو حلو حلو.
0: ليه كيفاش قلت سليم وانت قلت سليم بن عاشور؟
3: تعرفوا خاطر حاسه باش تفوتوا الفيلم باش يطيح في الماء.
1: لا لا لا اسمع بالحق سليم بن عاشور ساعة لعب ما في البي اس جي
3: ايوه
1: مذكر لعب زاده في البرتغال
3: عطيته اللي جابته حضر دروس وزادت بركه
2: قول زبيده قام بالواجب
1: مولود يا سيدي نعطيكم وقتاش مولود خاطر سليم بن عاشور. تعرف علاش انا جيت امبرسيوني بي سليم بن عاشور قلت لكم صغير سليم بن عاشور على خاطر بارمي لي برومي توانسه اللي لعبوا في ان كلوب كبير مثلا عنده
0: ريبوتاسيون
1: كما كيما البي اس جي
0: يا رب
1: كيما توا خليل عياري
0: يا رب
2: مجموعات اخرين في 98
0: ربي سامحني ربي
3: عدي النجاح
0: خويا رافع انا وياك واحد
1: وفيرج راهو فيرج مولود 8 سبتمبر
0: الطفل النابغه الطفل المعجزه رافع وحدك خويا
3: اي وحده بالله يقول هي طول ما تضيعنيش وقت
0: اه يمشي
3: ربي بك ستيل
1: اي
2: تحب
1: يلعب
3: شكرا
1: حي يلعب في كلوبات توانسة
0: اي لعب في كلوبات
1: توانسة موجود في الكيب ناسيونال
0: لا لا لا لا
1: مش موجود في الكيب ناسيونال
2: هاو علاش تونس ما تقدمش
1: كبير كبير في العمر
0: اي اي
3: بي او في اذا يعرف
1: لعب في في الاسبيرانس لعب في الاسبيرانس
0: لا خويا
3: قلقناه في حب الافكار
1: لعب في العمران
0: لا لا
3: بالله سمين نزوز لعب في العمران
0: لعب في الكلوب افريكان اي اي بابا امشي
1: خدم مونترونور
0: عمل لونترونور اي
1: كمال شبيل شبلي يا ربي
0: برافو
1: كمال شبلي
0: برافو مش عادي يا ربي يا راجل
3: اسمع ربيب ربيب نعملوا اضراب
2: باش نروح باش نهز كتابي قصص
3: اضراب صمت
1: باش نقول لك
3: اضراب على الكلام
1: خاطر كمال كمال شبلي مولود
3: لا لا لا عاد شبيل
1: لا سامحني غلط ما زالت لي
3: يسكن في بومهل
1: لا من مواليد الخمسينات 54
3: والله وبوه
1: محامي لا الحاج كان يحكي لنا عليه ديما خاطر الحاج من مواليد 50
0: والحاج مش عادي وخوك مش عادي
3: تعرف اكثر واحد مش عادي شكون سيرتك
0: تو اعطيهم لك زوز اسامي وتغلط في الالقاب
2: لا لا مش يحفظ هاني لنا راني سارة
1: والله يضرب
0: وقلت لك ملي نقول لك من الاول طلع لي الاسم من الاول هزيته للعمران ولعب في العمران حسيلو لا اله الا الله
1: في بالك ضربت بوز كيف نكتب في كريم شبيل
0: كريم
1: كريم شبيل وما يخرجليش كتبت كريم شبيل
0: جوغت فوتبول انت للاستوديو غادي
1: لا وما
0: صدق انا تفيف الاسامي وقلنا لك تعدى مدام
3: يا اخي انا وحلت
0: انت قلت لي باش نقعد
1: لا وجوجل كتبت له كريم شبيل ما خرجليش كتبت له كريم شبيل جوغت فوتبول ما حبش
2: مصر
0: هاي توكلنا على الله نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده حاضرين ملا ريم قال لك ملا ريم خويا فهمني ولا تيق به وهي طايره اخبار سعيده اخبار مش سعيده
4: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
3: الحقيقة سي جعفور الأخبار ما هيش سعيدة يظل يختاروني نهار بين نعمل أخبار مش سعيدة. الأخبار مش سعيدة والحقيقة متاع ربي فهم عليها مهمة على خطر المواطنين لازمهم يعرفوا حاجات كيف ما هكا, وللأسف الشديد مازالوا يتعرضوا لحاجات كيف ما هذية. نحكيه على منوبة اللي تنفذ فيها نهار الاثنين البارح قرار إتلاف بالقوة العامة لشنو الخمسة هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي معتمدية تبربة ولاية منوبة. أعليش صاحب هالهكتارات هذوما اللي زرحهم الفلاح الشهر اللي قبله تم ضبطه بصدد ريها بمياه الصرف الصحي.
5: ما شاء الله عليك.
0: سينوصلة شنين الصرف الصحي؟
3: مياه الصرف الصحي
0: طماطم حاجة
3: حاجة صرف صحي بمياه الصرف الصحي. آه يا سيدي لجنة جهوية مشتركة ما بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط عاينوا هالهكتارات ذومة وهل المحصول هذا متاع الطماطم وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي منوبة اللي تحصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على نسخة منه وتنشر. القرار هذا تأمن تنفيذه بطبيعة بوحدات منطقة الحرس الوطني على خطر نحكيه على قرار تم تنفيذه بالقوة العامة وهو على خلفية استعمال مياه صرف صحي تشكل خطورة على صحة المستهلك وهذا اعتداء على الملك العمومي زاد خطر هو حول وجهة مياه الصرف الصحي للأرض متاعه خطر تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى واد بنجيتا المار من العقار متاعه باش يرجع الماء باش يسقي به الطماطم. الفلاح تولى تحويل المياه المتأتية هذه من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي اللي تشرف على صيانتها إحدى الشركات الخاصة وجمعها في حوض مائي واستعملها في ري مساحة الطماطم اللي مازالت في طور التخضير. آه يا سيدي المصالح المحلية أكدت حرصها على ضمان احترام الملك العمومي للمياه دجا معناها دؤون هو معتدي على الملك العام, ثانيا ضخ عشوائي لمياه الري, ثالثا هي ماهيش مياه ري ما نتصور لتجاوز الري بمياه ملوثة على خاطرها تمثل مخاطر حقيقية على الصحة العامة. تصور انت تاكل في خضرة هذه من الخضار اللي مازالت اكسيسيبل معناها مازلنا العبيد على الأقل تعتمد الطماطم وفما نعرف برشا عائلات اللي تحاول في وسط هل كل ما هو داير بينا من أمراض برشا كلام دي ما يقولوا راهو منتجات كذا راهو لازمنا نحاولوا, فالعبيد نعرف برشا يحاولوا يستعملوا الطماطم الحية حتى في صوص مقرونة ولا اللي هو ينقصوا من الحاجات اللي في كونسيرف وكل شيء. فأنت حتى الطماطم تنجم تولي فيها الأخطار ذي الحقيقة اختار على الصحة العامة وخاصة إخلال فادح بالقوانين والترتيب هذايا في منوبة.
1: حلو حلو حلو
0: نمشيوا للخبر اللي بعده اختي
3: ما تحبوش تعلقوا
0: لا ما نحبش لا ما نحبش نعلق
5: على الامليك لا ما اعتدات كل ذي
3: شبيك تضحك
0: ريسك كبير
5: للتعليق والله كما في الوقاحة سبب اللي
3: الحقيقة مخه معناه تعرف الفلاح هذا فيش قاعد يعمل ديجا خدم مخه وخمم انه هذا كان ما بلاش مش مشكلة مصخ جيبوه يحاولوا يحط في يحاول مجرى الماء ويجمعوا ومن بعد معناه مثلا هو اذا هو مثلا يسكن غاديكا عيلته ما يوكلهاش من الطماطم هذيك
1: لا هو كيف يعيش منها صغار في وسط الريحه هذيك
3: ما يوكلش منها صغار وطماطم هذيك ما يبيعها للناس الحقيقه اجرام هذا
0: نجم نمشي للاخبار اللي بعده
3: هاي سيدي نمشي للاخبار اللي بعده سي جعفر على خاطره خبر يجينا من منطقه اخرى كيف المواطنين يهمهم انه يعرفوا الشيء هذا عايشين وهو في منزل بورقيبه وتينجا واحياء من ماطر في ولايه بنزارت نحكيه على خاطر فما اللفظ عجبني جحافل من الوشواشه فما كميات رهيبة أسراب أكل سوداء كريمات تغطي الحيط ولا تغطي كيبدأوا طايرين كيف ما هكا كيما نعرفوا قبل أسراب متاع طيور هذه أسراب من ناموس أسراب من الوشويشة كبيرة الحجم بالقدي حجمها كبير برشا منذ ليلة الأحد قاعدة يرتفع عددها حتى النهار الاثنين اللي خلى برشا عبيد سكروا حوينتهم على خاطر صحيح. اي اثر على الحركه التجاريه والاقتصاديه على خاطر هجر حرفاء المقاهي انت مثلا تقف في فيراندا القهوه محلوله والناموس هذاك باعداد كبيره جدا دونك مطاعم ومقاهي وفضاءات عامه تم معناها حصروا روحهم مجبرين انهم يغلقوا محلاتهم
1: اي هذاك ناموس هذاك
3: يغلقوا محلاتهم على خاطر ال معناها لي كليون عشان نجموا يقعدوا الحرفاء. فتصور انت الوشوشه هذيا نوصل مول المخاطر الصحيه تنحكيوا عليها لكن زاده حتى الحركه التجاريه تاثر عليها على خاطر تجتاح في أماكن مفتوحة والعباد ما ينجموش يقعدوا فيها. الأهالي بالطبيعة وصلوا صوتهم للسلطات المعنية طلبوها بالتدخل باش يلقوا حل لمداوية الناموس. رئيس المجلس الجهوي البنزرت مسي مروان العباسي قال أنه السلطات باش تتدخل بداية من يوم الثلاثاء اللي هو اليوم إن شاء الله, هذايا يكون قاعد يتم توا باش يقوموا برش المبيدات في الأماكن اللي تكثر فيها البعوض هذايا بطريقة كبيرة برشا. وبالطبيعة المواطنين الكل كما احنا كما الناس اللي قاعدة تسمع تراهي تتسائل توا علاش ما تداويش الناموس وقت اللي لازمو يتداوى. احنا نعرفوا اللي فما اون سيزون اللي لازمو يتداوى فيها, نحكيوا على فيفري بتاتخ ولا بالطبيعة بالحسب حسب المناطق باش الناموس ما يتكثرش وما يبيضش وما يفقسش بعد في الصيف ويصير فينا هذايا اللي سخانة مزالت كدات تطلع. والناموس الحقيقة سنة رهيب قاعدة تصير ميوتاسيون, فما انواع واشكال جديدة وبرشا صحيح. عنا معنا عضو الجمعية التونسية للصحة والبيئة بمنزل بورقيبة سي بدر الدين بن جمعة اللي هو باش يأكد لنا الموضوع. جمعة برك مش بن جمعة سامحني, بدر الدين جمعة توي يصلح لي. مرحبا بيك سي بدر الدين.
6: مرحبا,
0: صباح الخير,
6: تحية ليك, صباح النور, تحية ليك لكل الموجودين في الاستوديو وكل مستمعي دي ولا فات.
0: سي بدر الدين منزل بورقيبة بتي باري منزل بورقيبة, الوالد خدم 5 سنين في منزل بورقيبة
6: ما شاء الله.
0: الوالد تو كل ما يقلق ويتعب وكذا وقسم بالله يمشي لمنزل بورقيبة. عندكم قهوة تونس غادي, ثم قهوة اسمها قهوة تونس, هذيك أخوي يقول لي هزني للقهوة وكذا, يقول لي منزل بورقيبة جنة وناس هم عليها محليهم. للأسف اليوم نحكيه على منزل بورقيبة وتينجا فمني ولا نحكيه على معتها بالعربية ما تجي كان بالعربية جحافل, هذه جحافل من الوشوشة والحقيقة ما هيش وشوشة برش أكبر شوي فمني ولا نحب نعرفه شنية أولا شنية الأسباب فمني ولا
3: كيفاش نفسرها معناها الظاهرة
0: كيفاش نفسرها الظاهرة.
6: أكيد خلينا نبدو ساعة من الأخر. أولا المعالجة الكيميائية هي يعني جزء من المقاومة, لكن قبل ما نوصل للمعالجة الكيميائية ثم ثم التوقي الوقاية والتوقي لا بريفونسيون, وهذا يشمل يعني عديد الإدارات اللي هم عندهم التدخل في الوضع العام كما وزارة السياحة كما البيئة كما الصحة. دونك ثم عمليات استباق تخص البنيات
0: عمليات استباقية
6: السباقية تخص البنية التحتية وتخص معناها جار الأودية ومجاري المياه. دونك هذه كل عمليات يعني فيها جوانب تقنية قبل ما نوصل نحن للمقاومة بالمبيدات.
0: نعم.
6: نقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي التداخل بين الشبكات واللي هي معظم على موجود على مستوى ولاية بنزرت ونتصور موجود حتى في مناطق أخرى من الجمهورية, لكن على الأقل أنا جاكم فيهم يعني أكد اللي موجودة بشكل كبير على مستوى الولاية وخاصة في المزيدة التداخل بين شبك تصريف مياه الصرف الصحي وشبك تصريف مياه الأمطار اللي هي في القانون التونسي يعني ممنوعة ربط قنوات تصريف مياه الأمطار في القنوات اللي مخصصة لنقل وتصريف مياه ممنوع ربط مياه الصرف الصحي للمعالجة ولا الغير معالجة بقنوات تصريف مياه الأمطار.
0: رجعنا للطماطم تو بتاع بكري ياي واصل
6: المياه الصرف الصحي اللي تتنقل عبر القنوات على تصريف مياه الأمطار المنتهى بتاعها هو بلاستين, يعني المناطق الرطبة والسباخ وإلا البحر, وفي الحالتين يعني تساهم في تعكير الوضع البيئي وتكون هي معناها تخلق معناها مناخ وظروف بيئية تشجع على تكاثر الحشرات. وهذا اللي كنا نبهنا منه يعني حتى من خلال يعني لفت نظر يعني السلطات بخصوص التداخل بين الشبكات على مستوى المركزي والمحلي والجهوي زادة, لكن مازالت المعضلة يعني قائمة. نجيو توا لعملية المقاومة. الحقيقة أن حسب يعني المتابعة متاعنا يعني للوضع على مستوى بلديات ولاية بنزرت المقاومة يعني ماهيش مدروسة. قولي علاش؟
0: علاش سيدي؟
6: أولا اختيار التوقيت. التوقيت قاعد يصير معناها في منتصف النهار اللي هو ما يجيش يعني بكل على خاطر سرعة التبخر نتاع المبيدات يقع استعمالها تكون كبيرة برشا, والتدخلات لازم تكون يا أما في الفجر وإلا في العشية, ما تجبش تكون في النهار على خاطر المبيد اللي ترش وتويك أنت في 4 ساعة بعد دقيقتين ثلاث دقائق اتبخر وما عملش
1: النهار ترش به العباد.
6: النقطة الثالثة هي التقنيات المعتمدة. طيب اليوم أنا نعرف ونحن وزارة الصحة كل عام تحضر قائمة بالمبيدات اللي يقع استعمالها واللي هي معتمدة هي أومولوجي وتتوزع يعني على السلطة الشهوية والسلطة المحلية. لكن المشكل وين؟ شكون اللي عنده القدرة للتمييز بين هل المواد هذه ويعرف أنه منها الأصلح وأنه منها الأنفع؟ أنا نقصد داخل البلدية.
0: نعم.
6: لو ثم مشكل هيكلي اللي هو الجوانب التقنية والفنية اللي بشقة اعتمادها في اعتماد يعني هالأنواع تاع المبيدات. الحاجة الرابعة اللي هو اختيار المبيدات. وفرضا لقينا واخترنا مبيد. ما يلزمش نعتمد مبيد واحد في نفس الفترة على خاطر الحشرات هذه تنجم تخلق مقاومه.
0: نعم.
6: وتستأنس بك المبيد هذاك واللي معاش عنده فاعليه
0: واللي برفان
6: على الاقل ثلاثة تتوزع في عمليه المقاومه. خامسا التقنيات المعتمده اللي هي بالرش بآلات الضخ. غالبا نشوفوه يعني عند البلديات الضخ يصير والرش يصير بشكل يعني سائد وقت اللي هو لازم يكون في شكل رذاذ على خاطر يا اما هالمضخات هذه ناقصه ضغط وإلا تعديلها ماشي معادلة بالشكل المناسب باش تخرج المبيدات هذه في شكل رذاذ واللي نجم يبقى عنها ويدخل بين الأعشاب. نعم.
0: من يهمهم الأمر.
6: أيوة.
0: من يهمهم الأمر ما يعرفوش. نعم. المعلومات هذه
6: ما يعرفوش.
0: سمعني سيبادة. نعم. البلاد هذه شيبة معناتها خارجة ديزانجينيور وكذا وجامعات وصرفنا على جامعات. لحظة سيبادة بربي عشوية خطر هكا نبش ندوخ وناس متحملة مسؤولية وشادين كرسي معناتها
3: مبنكين
0: فهمني ولي معناتها بسمحني معناتها باش توصل للمرحلة هذه الجهات المعنية ما يعرفوش هذه المعلومات معناتها يا رسول الله حتى ناموس يغلبنا معناتها حتى ناموس في البلاد لا لا لا بلي خليني نعبر شوي معناتها ناموس يغلبنا في البلاد هذه معناتها رجعنا معناتها مئات السنين التالي الناموس حتى ناموس ما عادش نجموه جحافل متاع ناموس معناتها كان جات حاجة أخرى هذو ما ناموس يا رسول ما يعرفش المسؤول الرذاذ ما يعرفش اللي فهمني فيش نحكي خي
3: يتنهد
6: فاهم
0: بالله سامحني يا مانك باش نعطيك معلومة في بالك اللي أمي يرحمها وقت اللي ترش الفليتوكس فهمني ولا ترش الفليتوكس في عقاب العشية ولا في الصباح بكري هاي أمي مش قارية مش مسؤولة أمي مش مسؤولة على
6: هذا اللي قاعدين نعانيه منه طويكة للأسف
0: هذا كلام
6: وأنا كنشوفهم على المنشورات بتاع البلديات على الصفحات الرسمية بتاعها وشوف نوعية الطريقة يعني الرش بتاع المبيدات وشوف التوقيت بتاع الرش بتاع المبيدات يعني مايش حاجة مش معناها ارتجال هذايا ولا معلومات لا هذه حاجة معناها نشوفه فيها كل يوم لو للأسف هذه ستة كونستا نشوفه فيه والحقيقة الحقيقة معناها نحن نأسف معناها وأنه توصل معناها الوضعية لل
0: 2026 2026 تو والله حاشما
1: لا هو سيبس
0: لا سامحني رفع جيت كلمة والله حاشم في برنامج إذاعي 2026 جوان فهمتني ولا ونحكيه نصدب علينا جحاف الناموس
1: جرادك العام زاد
3: وطلعت الطريقه نتاع المدويات غلطه من الاصل معناها
1: جست نحب جو بروفيتو سي جمعه يسمع فينا نحن عندنا مشكله كبيره برشا اللي هي ما عندناش الاستباقيه ما نخموش بالنسبه
0: اللي كان يحكي فيه
1: اون سو بروجيت با مثلا نعرف مثلا جاي موسم فيه برشا مطر برشا شتاء ما نثفوش لي زيغو حتى اللي تصير الفيضانات نعرفوا اللي صبت برشا شتاء دونك في الصيف باش يجي الناموس سور دونك ما نقراوش حسابنا من الاول انه باش نبداو نهيئوا في رواحنا باش الناموس ما يجيش نخدموا شانتي نسكروا كياس ما نقراوش حساب انه العباد الكل باش تصب من جهه واحده دونك باش يصير امبوتياج وتصير مشاكل ديما ما نقراوش نقراو كان ما نقراوش حساب غدوه نعيشو كان لليوم وهذا زاد في مونتاليتي نتاع الشعب الكل حتى التونسي وفي حد ذاته عنده برانسيب ليلة صلالة نحن ديما نخدمو بليلة صلالة انت البلديات صحيح البلدية انت اللي تحكي عليه جعفر السيد اللي هو مهتم هو البلدية نجم تخرج حتى انا بيل دوفر باش تجيب لي سوسيتي اللي باش ينظفوا خاطر في البلدية اللي باش يخدم ما يفهمش هو انت طالب فيه تقول قاري ولا مش قاري ولا كل شيء ما يفهمش في مضادات هو الماكينة مازال كيتعلم يخدم عليها التراكتورك اللي
0: لا لا رفع لا لا لا مش نحكي لك على مش نحكي لك على العون انا نحكي لك على المسؤول
1: شكون رئيس البلدية
0: المسؤول ما نعرفش شكون لحظة يا رفع
3: ركش
0: لا لحظة يا رافع، الجهة المعنية أنت مثلا في معتمدية ولا في بلدية، مش أنا باش نجيب خيار القوم، الناس صحيح. اللي قارية اللي فاهمة
1: مختصين على بكري،
0: لا مش الاستباقية، جيب ناس مختصة. أي رسول الله بقى يا سيدي، أنا أعطيك معلومة يا سيدي، في بالك اللي الجحافر هذي نتاع الناموس
1: باش تجي لهنا،
0: عطلت حركة اقتصادية
1: وباش تجي للعاصمة وباش تمشي لبلايص أخرين.
5: سي بدر الدين،
0: سي بدر الدين، الأحوال مسكرين ولا محلولين؟
6: والله ما يأخذ لي، ما كذبش عليك، ما خرجتش باش نقيم يعني الوضع، ويحتمل يمس يعني جهات حتى في البلدية نفسها، يمكن بلايص أكثر معرضة أكثر للانتشار البعوض أكثر من بلايص أخرى. لكن نحب ماذا بيا نحكي اكثر على التفاصيل اللي هي التفاصيل.
0: ما عندناش وقت سي بدر الدين، جيست انا نطلب منك حاجه، هل هناك حلول عاجله؟
5: الحل شنو نجمو نعملو، شنو الطريقه المثلى باش نتخلصوا من
6: ما فماش حلول. لو كنا نحكيو على اللي تصلى لنا، اللي تصلى لنا راهي ما تجيش. دونك اللي ماشي هو المعالجه، معالجه النتائج مش الاسباب.
5: تو
6: لازمنا نعالجوا النتائج، الناس كلها تنكب على المداوات على خاطر هذيك آخر طب الكي. ويلزم في المستقبل، يلزم الناس كل تقعد على الطاولة وتفكر يعني في الـ في الـ في الأسباب. احنا تويكا قاعدين نحضروا في نقول ورقة صغيرة في شقة نشر على صفحة الجمعية فيها معناها معظم الأسباب وأغلب الأسباب واقتراح الحلول.
0: نعم.
6: على خاطر نحن كجمعية قاعدين نخدموا ونتواصلوا ونلفتوا نظر يعني السلطات على الإشلالات والمشاكل اللي قاعدة صايرة.
0: عيطوا لك شي انت كلموك شي استشاروك شي؟
6: لا ما عيطوش، على خاطر ما يحبوش الأصوات اللي تقلق.
0: باهي خويا بدر الدين، سكروا الموضوع عليه. تعرف معناتها ولا معناتها انسان حال القهوة بالتراس مثلا، هاي نعطيك والتراس يخلص عليه، يخلص ولا ما يخلصش؟ ما عامل كريسي برا يخلص عليه. خويا خدمته الكل تحت في الماء، عنده خلاصات، عنده كروات، عنده خلاص خدامة، عنده ماء، عنده ضوء، عنده كذا، وعنده القهوة، وعنده حسيل الدنيا ذيك الكل.
5: بخلاف هذا جعفر الصحة، انت خممت كيف الحركه الاقتصاديه صفوار انت اللي
3: مش هذه الامراض للامراض مش سهل.
0: سي بدر الدين بارك الله فيك،
3: شكرا سي بدر الدين،
0: الايام يعطيك الصحه، تتحسن الوضعيه فهمني ولا
3: الحقيقه تتلخص في انه وقت اللي يفوت نوليو صحيت نوليو نحبوا نصلحوا المشاكل الموجوده توا، ويعمل الله باش نحلوا المشاكل الهيكليه. ان شاء الله اليو اس ناي تتعدى على خير، وعم جاي نلقاو احنا في وضعيه خير منها كهذيك. كانت الاخبار اللي قلت

0: زيد عزيز
1: لا لا لا لا يعاونش.
2: والله يعاون
3: يغير ما يحبش الولاد
2: والله يعاون انا باب معك عزيز انت وعزيز
3: وانا مع رافع
1: صح المخ شويه
2: تجيبوها
3: ما نحبش
2: والله تجيبوها
0: اعطيني الفلسطينيه انا
3: يا ولدي اسمها
2: امنه ورافع وريم رباب انت وعزيز شوفوا اش معاكم شكون واحد اخر
1: اوكي ثلاثه
2: شد لي ما تنجمش تعاون فيها الجو هذه خاطر ما تفهمش فيها
3: خاطر هي حاضرة الأسئلة
2: لا لا شوفوا شكون واحد آخر معك
1: بيه تنشوف واحد من الأولاد
3: تشنية اللعبة جعفر
2: أعطوكم كل... عليهم بعد
0: بلي جعفر قبل ما تخرج جمال والله ديدي كسر بيد السيد والله من طلبني من البارح لحظة واحدة سمحني خنحل والله إيه أهو سي مروان فتحي ولا فتحي مروان دوك اسمه تقرا
1: مروان فتحي حسو مصري
0: اسمه دوزونا يعني تربيان دوك مروان يحب يقول البنت اسمها إيلان ساتوري ما عندهاش فرد لقب ما عرفش علاش دوك يحب يقولها جوايز انيفرسير وعمل لها غناية على اليوتيوب وغنى لها وكتبها خدمها لها بالإي آ ربي يفضل لك بنتك يا مروان وربي يفضل لك بنتك يا فتحي
2: إن شاء الله ربي
1: مدام ابتسام مدام ابتسام من سويسرا قالت نحب نقول عيد ميلاد سعيد البنت اختي الغاليه تقوى شادي ونقولها بون شونس تبدا تعدي الباك يا جعفر ودعاء ان شاء الله مربوحه
2: ان شاء الله مربوحه يا رب
3: ان شاء الله مربوحه
2: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل ال10 و35 دقيقه ويقول
1: حبيت نسالك مازلت قائمه اللعبه نتاع الالعاب على ماريو
2: يبعثوا لنا على 50 285 285 ميساج فوكال في تشجيع ليكيب ناسيونال احسن ميساج خويا باش يربح ماريو
1: اللي يحب هو
2: اللي يحب هو ماريو احمر ابيض لك حل فهمني ولا مرحبا بكم الناس كل فاصل ثم نواصل

0: هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: مسك عجمي لابن ياسمة، مسك عجمي تولدت اليوم، مسك عجمي تولدت اليوم.
2: اوه محليها مسك
1: مسك مسك والله عجمي تولدت اليوم. ان شاء الله يا ربي،
3: ان شاء الله
1: همني ولا مش عاود لكم الاسم، همني ولا بها سي عبد الرحمن العجمي، همني ولا وامها مروه دمق، والبنيه اسمها مسك عجمي.
3: محليها
1: الاسم، تتربى في عزكم سي عبد الرحمن. لا مروه
3: فرحين ديما،
1: لا مروه فرحين ديما،
3: تتربى في عزكم. الف مبروك،
1: هذه اللي مسك اللي جاتنا ان شاء الله بالخير والبركه
3: يا رب.
1: وبالرفاقي والبنون،
2: الرفاهي
3: والبنين. لا الرفاق هو صحيح، وبنين مش
1: بالرفاقي والبنين، جبت الروح
3: البنون. هما اللي سكتوك، مش انا. خد راحتك جعفر، خد راحتك.
2: من البنين
1: نمشيو الفرح. صباح الخير لفرح.
4: صباح الخير.
3: ايش بدك الميكرو؟
2: ايش بدك الميكروفون؟
1: لحظة كويز. سؤال
2: ترزنا،
1: طلعوا فرح منين؟
4: بنزرت.
1: ما تجاوبش فرح.
2: فرح غزولي في عيني ترى، حل عينك مليح، وريلي سنيك ترى. بالسنين نعرف
3: ده يقول لنا اللقب.
4: قلعي
5: صعيب.
1: مانا ولاية، مانا ولاية، مانا ولاية، هاي مانا ولاية.
2: قلعة نلس.
1: لا
3: ساحلية ولاية ساحلية.
1: لا
3: بحر.
1: لا لا
2: الكيف.
1: ملكيف.
3: واحد وطلعها.
2: زيد قولوا لي ترى
3: يا رب على رب.
2: كيف يصلي يعني
1: بيت
3: سمعوني.
1: ملكيف. أنا ما نجمش نحكي على الكيف، ما نجمش نحكي على الكيف من غير حاضرة ذيك اللي قلت لك عليها. مش عارف مش يسمعك غنية.

0: تعرف شكون اللي غني لي في عرسي انا؟
1: شكون؟
0: اقرب للميكرو.
1: شكون؟
0: هاي بالكيف
2: عبد الرحمن الشيخاوي.
0: فكره معايا عبد الرحمن. فكره معايا وعمل لي عرسي بليش عبد الرحمن.
3: ربي كثر خيره.
0: والله الله يبارك.
2: سلموا عليه برشا هو شيف فاطمه.
0: اه
2: سلموا عليه برشا هو شيف فاطمه.
0: هو شيف فاطمه زوجته. ولده بسم الله ما شاء الله.
3: على السوشيال ميديا هبط فيديوهات محلاه.
0: ولده ديما معنا مات.
3: مات ويا ربي يفضل.
0: اه هذاك اللي الطفل اللي ديما طيب.
2: ايه ما شاء الله.
0: هذاك ولد عبد الرحمن الشيخاوي.
3: ما شاء الله ربي يفضل.
0: به اليوم باش نطيبوا اكله كافيه قلت لي.
2: اي.
0: تعملوها بعد غدوه نهار العرس.
2: نهار العرس الصباح.
0: نهار العرس مش من غدوة.
2: لا لا لا
3: معناه في الليل السهرة احنا الصباح
2: اليوم العرس الصباح.
0: ايش هي الأكلة؟
2: دويدة حمص وزبيب بالعلوش.
4: حمص وزبيب خط العائلات مش يتخلطوا.
0: حمص وزبيب
4: عائلة المرأة وعائلة الرجل.
2: وفي الديسير رفيسة روس.
0: رفيسة روس
2: بالفيك. طيبة نحن في التوسكي العرس والأفراح والمناسبات.
0: نبدأ
3: برشا خلونا
2: نبدأ بالدويدة.
0: بالدويدة
2: حمص وزبيب. ناخذوا الطنجرة متاعنا نصبوا
0: من غير ورقة تقريبا.
2: لا لا بلاش
0: عسل يحسبوا لك تفضلي.
2: ناخذوا طنجرة نحطوا زيت زيتونة لحم علوش بصلة نقسمها على خمسة مغرفتين طماطم معجونة وحمص خاطر الحمص كي يبدا نايل لازمو يتقلى من الاول. ولفحات ملح فلفل اكحل فلفل زينه كركم وقرفه قلوها بالكدا وبعد نمرقو بالماء نستناها حتى يطيب الحم. وكي يطيب الحم نلوحو الدويده وزبيب. الزبيب لازمو يتشلل بالماء سخون وبعد يتلاح.
0: شنو يتلاح؟
2: نرمويه مع دويدة وكي نشوفوا دويدة بدأت تطيب والكل لازمنا هي الباز متاعها لازمك انت تبدأ تطعم طعم السمن والقرفة كي هي تطيب دومي كويسان نحطوا مغرفة قرفة بالكدا ومغرفتين سمن وما لازمهاش تجي ما لازم هيش تجي خاثرة وما لازم هيش تجي جارية لازم بين البيني
0: مرادعة.
2: أي بينات
0: مرادعة تتسمى
2: مرادعة هكا متختخة. متختخة
0: متختخة
3: كتختوخ.
4: قلت هبزة قبل تقول هبزة.
0: لا
3: لا هبزة حاجة أخرى هذيك طيبة برش.
0: طيب هبزة خثيريمة هذيك.
4: خثيريمة صحيح.
0: خثيريمة هذيك طيبة ياس. بيه متختخة
2: متختخة.
0: نمشي بتويك بنينة ياس بنينة وقوية.
2: بنينة قوية خليك شبعنا خليك
3: واضح باش لي يهزوا صحتهم
0: للشطيح
3: يهزوا قلبهم للعين الصحي
4: يشرجي الشطيح
0: الربوخ
3: اي
0: الرفيسر
4: الرفيسر
2: رفيسة الرز باهي هي سواء نعملوها في نهار لوطية تتفرق في الليل والا فما ناس قبل نهار اللي تتبعث القصعه لدار العروسه دار العريس يبقى في قصعه الكسكسي بالعلوش دار العروسه مزينه
4: العروسه كسكسي بالعصبان
2: لذيك استحسحروا
4: حلوة حلوة لا ما يسالش
0: اسمعين اسمعين شو نعطيك معلومة
3: اسكت رهف
0: دار العروس يبعثوا لدار العروسة
3: اي
0: باه
2: دار العروس يبعثوا لدار العروسة القصعة اللي فيها الكسكسي بالحم وكل لازم العروسة ترجع القصعة هذيك برفيسة الرز
0: احكي لي عليها
2: باه رفيسة الرز لازم الرز يكون مفور ما يتسمطش في الماء وما يجيش بسمتي كما هذوك لازم الرز الاصفر هذيك بعد ما تفور نحيوها نحطوا الزبدة تشرب برشا برشا زبدة الروز هذاك باهي بعد ما خلطوه الكل دوب الزبدة نحطوا السكر وناخذوا الدقلة نقصوا الدقلة طروف طروف طروف طروف والفاكهة
0: على ذكر الدقلة سمع
2: شنو
4: تدريبة دقلة
3: ذكرته في اللمجة
4: ناخذوا معنا دقلة في اللايف
2: الفاكهة لوز زوز بوثريوة بندق وفستق ما ماتي تقول لنا على قد ما تقودوا لها بالفاكهه قد ما جبناها وبعد ما
0: تقودوا لها
2: قودوا لها
0: الفاكهه
2: وكي تجي تسربها في الصحاف والكل زيد لازمك تزيد تعمل الضربه تاع
4: الفاكهه
2: ما فيهاش هذيك القدر وقدر لازم تكون يا على بزو معناها خاطر هي في الافراح وكل شيء
3: فيها مصروف
2: تكون حاجه
3: هو اصلا الزبده ديجا حتى يبدا برشة زبدة مقطوعة الحقيقة.
2: ما تجيش بالمارغرين مستحيل تفسد الرسالة.
3: لازمها زبدة
2: ما يجيش
0: فرح برجولية
3: الحقيقة أسمع
5: بنينة تعرف خمم
2: في بالك بنينة بنينة برشة نحن طيبات ديما رمز الكرم معنا بنينة كبيرة
4: أقوى شيف قاعدة معنا أقوى شيف قاعدة معنا ليه خاطر عندها الرونق يعني تزين عادي إستوار مع واحد مع
0: شيف فرح تو كان نسألك سؤال أقوى ماكلة بالنسبة لك أنت أبن ماكلة كشيف بالنسبة لك أنت معناتها صنف لي رقم واحد رقم اثنين
3: أنت
0: رقم
3: تحب
0: أنت تحب تأكلها باش نبداو برقم ثلاثة
2: تونسية معنا
0: تونسية أيه. أنت تحب تأكلها أنا هي رقم ثلاثة أنا هي رقم اثنين وأنا هي رقم واحد لمباتابل بالنسبة
2: نبدو بثلاثة ولا
0: نبدو بثلاثة
2: الحقيقة نحب المرمز بالعلوش برشا هو بال مش بالعلوش بالبرشني ياسر بنين ياسر سورتو كضربة البصل اللي تتلاح في الاخر مع
3: ديما تتلاح
2: تتلاح في الاخر مع الفلفل في الاخر كي تبدا تاكلها تحسك الطعم تاع الكرسيوم تاع البصل هيك ياسر بنين
0: المرمز
3: المرمز بنين الحقيقة
2: البرشني توسكي بالدجاج راه مش بنين الحقيقة
0: المرتبة الثانية
4: تتكلم
0: مرتبة
2: ثانية نتكلم ماركة شلبان
3: فيها جنرية وفيهاش
2: فيها جنرية والكعابر وديك وبنينة
5: أي نوع مرقة جلبانة روبش جبنين
2: تبدأ بالبصل الأخضر كي ربعي
3: ربعي
2: كي سيزون تاعها
3: تتبنيني
5: صحيتي صحيتي
2: تطعم
3: الله
5: والله صحيتي فرح
0: اللحظات الحاسمة اللحظات الحاسمة
3: أقوى ماكلة
0: مرمز قتلك الثالث جلبانة الثانية
5: جلبانة تسحق
4: مقرونة
0: لمباتابل
2: ما نحبش مقرونة
0: لمباتابل شكون بالنسبة لك أنت
2: الحقيقة الروز الأحمر أما بالدجاج المرة هذه ريت طيب الروز الأحمر يبدأ أحمر أحمر بالفلفل الزينة وحار أوكي وتاخذ كدجاج وتكفنه في الأخر تقليه مع قرون فلفل حارين يتقلوه هذوك
3: طيح الديكور على
2: لازم حاجة فيها مالحة وتعدي تعدي بيه شوي زيتون شوي ترشي شوي كذا
0: في بطاطا الروز هذا بتحطه
2: في بطاطس في النار يا كيكا وقرن فلفل مقلي راه مش هم
0: ولا
3: يا ربي
0: الله يهديك
4: والله
2: جعنا
0: قالك أحلى شيف عطوك 100 على 100 مش 10 على 10 100 على 100 فدو عطتك 100 على 100 وجماهير لهنا الكل يشكروا فيك حللت
3: جوعت
0: ونزلتي سهل جوعتها الناس
3: جوعت هتنم
0: فهمني ولا
2: جعنا
0: مرحبا بك شيف شيف باش تقعد بعدين قزبار خويا مرسي البارح كلمته البارح يرحم والديه قلت له يمشي عدي ليكيب ناسيونال ارجع لي بالتليفون قال لي رابش تتعدى على الوطنيه الاولى فهمني اللي خاطر ما كنتش في الدار البارح
3: ميرسي
0: بوكو
3: اما انا
0: باش تدخل معانا باش تدخل معانا عندي جو لا لا والله لا ما تجي عرضت لك جه ربي شو تدخل معانا عندي جو يقول لي عندها علاقه بكاس العالم
3: ربي
0: داكوردو دونك انت ورافع وصديقتنا اللي ترشحت لي
4: امنا
0: امنا
4: امنا
3: امنا معنا يا ربيب زدتها جزبار يفهموا في الكوره
0: جزبار وممكن معاه
5: خفوش عزيز عزيز نشوفوا ولا وينه
3: ولا برشا عاد
0: هكا تو نشوف تو نشوف
3: نعملوا
0: فاصل ثم نواصل
6: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: Publicité.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز هو 11 ديوان فام على السلامة. وفاة أب وابنيها البالغين من العمر 3 و5 سنوات فجر اليوم بسبب حريق اندلع بمنزلهم بمنطقة الحميدية من ولاية سيدي بوزيد، حيث تم نقل جثثهم إلى مستشفى الجهة وإيداعها على ذمة التشريح بإذن من النيابة العمومية لتحديد أسباب الوفاة فانتظار الكشف عن ملابسات الحادثة من قبل السلطات الأمنية وفق ما أفاد به مصدر طبي مسؤول بالمستشفى. التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس تحقق إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج التدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة. وبنيلها هذه الشهادة أصبحت عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني وفق معطيات أوردها بلاغ للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس. الإدارة العامة للحرس الوطني تفيد بأنه تم بمفترق لاكزيرو بتونس العاصمة نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج المخصص للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأكد ممثل عن وزارة الداخلية في تصريحه لديوان فم أن برنامج العودة الطوعية مكن منذ انطلاقه من ترحيل أكثر من 4300 شخص إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة. الدفاع المدني اللبناني يؤكد انتشال 6 شهداء و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا بعد غارات صهيونية على المنطقة. وكالة التسليم الإيرانية تقول إن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصريح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من 2 للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: رجعناكم لحداش وسبعة دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا واللي تحقوا بينا وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. تحية لكل الأمهات والآباء. أي سيدي
1: يعطينا الصحة للرجال. نجم ما نرجعوش خطرة
0: نجم كل شيء وارد. هيا حط الكاسك. هيا وين النشاط والحيوية؟ الناس يتفرجوا فينا. حب النشاط والحيوية. اليوم المسابقة بيزوز في رق. عم يدخلنا لعالم الاحتراف من الباب الواسع.
2: برافو.

0: مسابقة كأس العالم تتلقى اليوم بالنسبة لنا نحن. على يميني الفريق المتكون من مدام مريم نور الدين، رافع الماجد،
1: المجدي المجدي
2: احنا روح رياضية،
1: المجد
0: مغني المجدي، ويعني يلتحق يعني
3: للتعزيز
0: الى السد القطري مباشرة يلتحق بنا جاسبار. على يساري على يسار الشاشة أعزائي المشاهدين عزيز اسمعنا المخرج الجهبت رغم صغر السن ألو ألو ألو ألو جابوا الزميلة ربيب
1: ومياد الحناوي
0: والجميلة المتألقة الناجحة الحمد لله إن شاء الله
3: مبروك
0: مبروك آمنة ما اسمك أنت آمنة إن شاء الله مبروك عليك
3: مبروك
0: خرجت البارحة
3: الحمد لله
0: هاي غنوا لها شوية
2: عادي.

0: مبروك
1: مبروك. شوف قهوة باهية وركش بها عشرة سنغرين.
2: اتنسيون اتنسيون
0: سمينا الفرق
2: لحظة. لا لا لا لا مش
3: كده. حلو حلو
2: شو تدخل أجواء كأس العالم هذي اللي حكيتوا لي عليه البارح ما ولا
0: قديمة هذي هذي كوبراب يا عمي
4: دمي بدو دمي بدو
0: داي داي هي جديدة شاكيرا داي داي 2026 كله بيه
2: زيت صوص بعد هذيك شاكيرا داي داي خليه لي شوي ذي هاي حلي ذيك حلي ذيك حلي ذيك
1: والله يحسر هاي في وتيل والله التوصيط تاع الوتيل تربص نستنيه في وقت العشاء
2: طار قسمكم الزوز طريف الطار قال ثم فريق اسمه فريق العمال على ربي وفريق خليه على ربي اللي فيه رفع قال ذكر خليه على الله هاي ساسبنس
0: ايوه
2: ساسبنس
0: قانون اللعبة
2: قانون اللعبة
0: وبالله لا تبدل من بعد
2: قانون اللعبة أي إنسان يتكلم إلا خمسة قانون اللعبة يقول اسمها قديش تنجم تسمي فريق A فريق B نجم تسميه روحكم مثلا أنتم فريق شو مثلا
1: فريق الواكا واكا
2: واكا واكا حلو فريق
0: الواكا واكا داي داي ميلا
2: فريق
1: فريق الواكا حليل أنتم
2: شنية
0: هيبس دون لاي
3: ريم ريم
0: انت ابدا مستحيل
1: والله نطق
0: ريم انا نتشاور وانا نقول
2: تتشاوروا شكون قايد فريق نطق رسمي انا باب
3: في الكوره باش تكون
2: والله قداش تنجموا امان لو ليت ولد وحدي راني عندي بقى قداش تنجموا تسميو من جوار برازيلي قديم ولا جديد ريم وفريق
1: 14
0: اسكت اسكت 14 اسكت
3: خلي
4: 30 ثانية ولا دقيقة؟
1: أعطينا الوقت.
0: لا لا تسمي. 30 ثانية. لا لا ما هوش في 30 ثانية 14 كلمة ما تخلطش تقولها.
2: 30 ثانية المسابقة. قديش تنجم تسميوه؟
1: ينجم جزباري نجم.
3: 14 في 30 ثانية.
1: أي نجم.
3: فقط من
2: نور. أعطيني. قديش نجم؟
0: قديش؟
1: 14 جزبار توت سويت.
0: لا لا بشكل
3: كبير. كابتن قديش نجم؟
0: قديش؟
3: أنت
0: تسعة.
2: توما؟
0: خمسة وما مبروك عليهم تسعة خليهم سامين
2: عشرين
0: لوكاس
4: لوكاس باكيتا اندريك رودريجو فيني رافيا ماتيو سكونيا
0: يانساس
4: جواو بيدرو
1: كاكا كاكا
4: كاكا رونالدينيو
0: فينيسيوس
4: اش تحب بنتي كاو فتيا ولا عشرية
0: ماركينوس
2: مين تفكر انا نسمي لا لا نحب تحتفلوا كي تربحوا نجزوا نجزوا ها يا بابا ماكش نورمال عزيزوز
1: فما غش بو سفير البرازيل على خاطر تكون
0: هو حق عندي فيديو كامل نتاع البرازيل كنت نجيبو له والله
2: مرحبا مرحبا
0: الحمد لله ما نعرف منهم كان نيمار خليكي غادي
2: شنو اختي
0: ما نعرف منهم كان نيمار وغلوا علينا الخبزه ها
2: لحظه
0: ساكتين والله ساكتين
2: السؤال الثاني لازم تنقذوا الوضعيه قداش تنجموا تسميو من جوار قديم ولا جديد فرنسي
1: 30 جاسبار يلا
3: 30 ملاعب فرنساوي في 30 سكوند
2: 30 سكوند قديش تسمي
1: برجولي بالله لحظه انا كان نسمي لكم خمسه انا رافع لي من تبعش كوره كان نسمي لكم خمسه
2: اعطيني رقم لا
1: لا انا نسمي 10 وحدي
0: يلعب وحده ورا وهذا
2: اعطيني لا مع بعض
0: 15
3: من ملاعب فرنسا
2: 15
4: نفس الرقم 20
0: جايبين مالدين
1: 21 امشي والله 21
3: 20 والله نستحضر بالحق والله نذكرها
0: ما تخافش
2: 22
4: 23
1: اي سايب روحك عاد سايب روحك عاد خويا سايب روحك عاد خويا
2: 23 نمشي
3: 25
4: مبروك عليك.
2: خمسة. لحظة.
0: خليها
2: سكيت سكيت مستمعين.
3: لحظة خليني ركز شوي معي يا ريما.
2: مش مشكلة. مغير موسيقى مغير موسيقى. أما تسكتوا لحظة ركزوا. 25 جوار فرنسي
3: نجموهم نجموهم
2: في 30 ثانية.
0: اسكت بارك انت اسكت.
3: والله نعرف منهم برشا. كوب دي مون 98
2: حاضرين 3 2 1 go.
3: بارتيز تورام ديشان مانويل بوتي تريزيغي تيري هنري
2: ليزارازو
3: ليزارازو ديشان تورام
2: ريبيري
3: ريبيري فرانك ريبيري مارسيل ديساي بول بوغبا انغولو كونتي
0: غريزمان
3: زيدان
0: بلاتيني بوغبا
3: بول بوغبا
0: جيرو
3: جيرو
0: بالحق لورون
2: لوبلون
0: بارتيز
3: بارتيز لوريس
0: كومان
3: كومان
0: فاران
3: فاران
0: قديه ما خلطوش
4: ديمبلي
0: مبابي
3: اخلطنا
4: 22
0: جعفر بما اني ناطقه الرسميه لفريق داي داي راهم 22 واللي كملوهم بعد السافره نتاع سيد المخرج
4: بعد
0: تسقط هذه النقطه
2: لازم
0: ندافع
3: الفار
2: لا سيد المخرج الفار
0: 22
2: 22 بعد زيد وزوز دونك ما يتحسب لهمش
0: شكرا مرحبا
2: بك
4: طيب ليش معنا
2: لا عندنا في عزيز نحكي بلو واحد عشو انتي
0: عزيز خليك مستقر لا كلاس لا كلاس
2: نسمع بعض لا نعرف عبش يتكلم رباب لا
3: زيدان تحسبوه مرة بركة
0: دي شو مرتين
3: بالطبيعة مرة بركة زيدان الأسطورة مرة بركة يتحسب هو زين الدين زيدان تحسبوه ثلاثة مرات زين الدين
2: بقولك أنا حاجة والله العظيم اللي خسر الفريق بتاع داي داي هو انت
0: لا لا احنا داي داي وك هو وكا وكا
2: ليزارازو جيب عيبة ليزارازو
3: بوتي ليزارازو عطيتو ريبيري عطيتو انا ريبيري
2: باه مش مشكلة اي ساسبنس ساسبنس يا الأولاد في قولي ساسبنس قديش تنجمو تسميو من جوار ايطالي
4: تلاينا
0: مش
2: برشا قديم جديد
4: ثلاثة نبداو بثلاثة
0: يا ولدي اسكت يا
3: نبداو ليزونشير بثلاثة شنو هي يا اخي سامحني نبداو بثلاثة شوفوا موش
0: يزيدوا
3: هي اللعبة نتاع كونسنتراسيون
4: بس صعبة قولوا انت ثلاثة باش يتعداو
3: وفي بالك من اصعب لي جو هذه
2: اي
3: اقسم بالله من اصعب لي جو
0: باهي
2: باهي يتمهمش باهي
4: 15
0: 16
2: لا ريما مريقلة في البطلين معروفة
3: 20 محشنا بقزبار من ريقلنا
4: اعطيه 20
2: اعطيه 20 اعطيه 20
0: العنصر بيرتورباتور
3: هذاك خذ خذ 20
2: لحظه
4: ناخذ 20
2: با با با با با با با با
0: عربي
2: عزيزه اكتشاف الاسم
3: مريض 20
2: اي كلمه خارج الاطار
0: عشوائي
2: 3 2 1 جو
4: بوفون مالديني جاتوزو بيرلو ديل بيرو توتي دي روسي كيليني بونوتشي بارزاغلي ماركيزيو محمد رسول الله محمد رسول الله باتيستوتا
2: باتيستوتا
0: اسمعني قلت لك ما تزيدش خاطر في ايطاليا واحد مش
2: 20 20 مقابل 10 20 مقابل 10 20 فريق رباب
0: داي داي
2: فريق وحا لا لا
4: وحا وحا
2: داي داي لا اي سيدي قديش تنجموا تسميو من جوار قديم جديد كامروني
3: كامروني
4: استنى
0: قديش اسمه ما تكبرش
3: كامروني
0: بالحق مريض من
3: كامروني
4: ابدا بثلاثه ابدا بشوي
3: باه يبدا
4: ثلاثه سيدي اعطينا ثلاث
2: باه
4: ثلاث فوتوا ثلاث تسميناش رؤساء
2: 20 20
4: سي سي تعاود ولا تسمي سي سي ويحكى هاو
2: لا لا لا معروفين شوارت معروفين
4: اي خاطر فما برشا سي سي معروفين
2: امورك لو كان هاو وحدنا قزبان
3: في فرنسا زدنا جبريل سي سي بكري نسينا
2: قديش نجم تسمي هاي
4: واحد
0: صحيت
4: سمينا تو
0: خلي مبروك عليهم هما ثلاثه
4: مبروك عليهم ثلاثه
2: ثلاثه
3: سونغ اي تو امبيا
2: شني
3: سونك ايتو ام بي
0: ا قماش تحقوش
3: انا والله تعرف كنزيد شي فخخ باش نقولوا سميك عاصر ما انفورماسيون
1: حسيته مجور بركه اللي قال
0: حاسه
2: بدي نجي متعاد نمشي
0: نمشي حسيته مجور بركه
3: ريكو بيرسون ريكو بيرسون دي في ريكو بيرسون اسمع ريكو بيرسون دي في جاي من جيتاب سمالي تو
2: ستوب انا الحقيقة جيتك عزيزة مرحبا بك غرفة الفار واحدة
0: مش مشكل مش مشكل
2: اتونسيون قديش تنجمو تسميو من جوار جزائري قديم جديد
0: بهنا بدي واحد
2: لا لا لا قديم جديد مش مش نسأل
0: شو اللي لي لي لي
2: مش نسأل عزيز قبل تو رقم
0: اسمع
4: عشرة
2: عشرة
3: عشرة ليه 12
4: 13
2: بالكعيبة عزيز
0: امشي
2: امنا قولي حاجة طيشي رقم
0: لا لا لا خليه هو أدرك
2: هاي كزبار
0: امشي قال قدي
3: 13 14
0: انت تبدأ وين
4: ستاش
0: لا شنو ما جعفر ما تنجم نقف على حيالة مرة
2: في حياتي والله
0: ستاش
2: ستاش
1: بلي لحظة الكونيكسيون رزينة نقول لكم مش نزيدوا ولا
2: 17 هيا
0: ليه مبروك عليكم
2: مبروك عليكم
0: 16 تنجموا 17 ليه
2: مش
0: حال ربي
2: اسمه التكنيك أمان أمان سكيت
0: تكتيك تكنيك
2: عاونوني عندي الناس يسمعوا فينا البر
0: انت تبدأ أبدأ اللي عندك
2: تروى
4: ليه عاد حتى تليفون
2: أموره ولا أموره أموره
0: 17 أموره
4: شيء أموره تليفون تشكيلة
0: آه يا سيدي محرز سليماني بليلي بغداد بنجاح غويري ماندي بن طالب شيبي ذو مجدود رابح ماجر
3: عنتر يحيى رئيس مبولحي
0: بن شيخ دحرز بلومي الاخضر بلومي
2: بلومي
0: امشي
2: امشي
3: رياض محرز
0: للماس احسن للماس
3: رياض محرز
0: مخلوفي محرز
5: مرتين محرز
3: لا لا سمينا مرة
0: جمال منيد صلاح عصاد قدي وليو
2: قديش
3: رامي بن سبعين
5: سما سبعين
3: سميناش
5: فما زوز اسمي تعود
2: لجنة التحكيم قديش هذوما 12 وثم زوز تعاودوا
0: وهو ياكله
2: لا لا لا
0: بالدقله
2: عندنا جبنا الماركر يا بنتي جبنا ماركر
3: الفار هكا بجنبه قداش بربي خلص انت خلص خد من لاعبي 14
0: قال 14
5: 17
4: اي هي قال 17
3: اي 17 يا وصل
0: عاودهم 17
2: سكيت
3: 17
2: سكيت 10 نقاط الفريق وحا وحا دلا جيرو لكم انتم ان شاء الله مبروك عليكم هاي وين رجعوا
4: يا وحا وحا
0: يا جراحة حطنا دلجينو أخوي
3: حطنا وحة وحة
0: جيت شي من يا غني انت على قلبي
4: يا بيرمات
2: خليوها واحد تعمل حاجة
0: رجعولي الكيتش جاك شي من يا عملة في بير ما
5: في بير ما
0: يا وحا وحا وصوتي بحا قلبي تجرحا
2: ستوب
0: اسماعيل بن
2: بن سبعيني
0: بن ناصر حبيت نشارك
5: جلالي توقايا بدي يوم المحل
4: لحظة لحظة تليفونات النجم ولا
2: لا
4: السيد حال التليفون حال التشكيلة تحت
1: والله لا جست حتى تصور جوار
2: أمان ولا برشا شو مشوها عزيز تسمعوني مخرج لك تكلموا كل ما بعضنا ما يجيش اسمعوني أخوي النتيجة طوى 30 مقابل 10 30 لكم انتوما
0: وحا وحا
2: مقابل 10
1: والله قادر رجحها يا كيبتي وحدي والله قادر
6: وانتي مش مريلة وانا مش عويق وانتي مش عويق لا
4: بالله مش احكي مع فريق لا
0: سوف مرجع الفرق
4: مش احكي مع فريق
2: بالله خلي احكي معك
1: كزبار نوردين عندكم ثقة فيها ولا
2: لا لا
3: أنا برشا ثقة فيك
1: نسمع جزبار عندك ثقة فيك
3: عندي
1: سي جعفر عندي
2: فيش
1: نرجعهم اللي كار الرجع اسألني كورة اسألني حتى على البنغلاديش كنت هم
2: لا لا باش نسألك
1: عندي جوار
2: باش نسألك
0: اسألوا على كوريا مشاركة في
2: المونديال لا لا باش نسألك قديش تنجم تسمي لي من لاعب سعودي
1: هاي عندي الأولانة نعرف
2: لا لا قديش تنجم تسمي لي من لاعب سعودي
5: الخويت
1: الزوز اكلي عنده شليغ مجويدين
2: يا ودي شو مدخلني فيه عنده شليغ مجويدين باش ناخذ روحتي
3: نبداو بخمسه
1: سي بون دخلين في كل مع بعضنا
0: حد ما يحكي معك
2: اي
1: فما القحطاني هذاك
2: انا
3: سته سبعه
4: ثمانيه
2: تسعه
4: 11
2: تي ليه ليه
5: اعطيهم
3: 12
5: اعطيهم
2: 12 في 30 سكوند والله يرفع يرفع 12 في 30 سكوند خليه يركز والله باش يجيبوا الطرح
3: ركز ركز شوي بس قديش ملياب يحكي
2: 12
3: 12 ملياب باهي لحظه برك خلينا نبدا
2: خلي ركز
7: ابن عاني عملها لك طلع كيكه باش انت تطيح في اللطيف
2: لحظه عاون صاحب سكيت 3 2 1 جو
3: دعيا نور محمد نور القحطان سامي جابر عبد الله الابراهيم عادل
5: عادل عادل يونس
3: لا مش عادل يونس امشي سامي جابر
5: الدوسري سعود عبد الحميد
3: سعود
5: احمد الكسار
2: 10
5: محمد كنو
3: محمد كنو
5: ماجد عبد الله
7: ماجد عبد الله
5: محمد الدعيع محمد
2: هاي زيد زيد زيد
5: سامي جابر
3: سامي جابر سميله
2: سميله
3: سعود عبد الحميد سعود
2: عبد الحميد
8: لا لحظه انا عندي اكل نعرف ياسر الشهراني ياسر الدوسري لي نعرف سلم الدوسري
3: دوسري
8: فما ياسر الشهراني
5: الدوسري كهو ناصر ناصر
3: الدوسري كهو الدوسري قلت شو قال ياسر
8: قلت ياسر الدوسري
3: لا عندك ياسر القحطاني قلت القحطاني قلت القحطاني
2: الاولاد الاولاد عندكم 12 مبروك عليكم
5: شكرا
2: هاي هاي اعطينا
5: انت سميت اسميهم البرازيليين ما تدخل تصنف تقول في اللقب بالقحطان ياك هو الدوسري بار على روحك
2: باه باه يا باه الامور 30 20 هل سيعدل الفريق وكا وكا ام سينتصر فريق الدلاجين وحا وحا
1: بلي ريونيون صغيره نوردين ركز شوي
3: نوردين نوري
1: نوري عايش خويا نوري
2: عايش انت من غير ما تركز اقعد هيك نوردين ركز قديش تنجموا تسميه من جوار ارجنتيني
7: لا لا تحنا في السفاره نتاعو
5: لا لا احنا بريزيل صح
2: بربي ما عادش تتكلموا توا لحظوا لي قالوا لي تتكلموا كل مع بعضكم بربي ما عادش تتكلموا مع بعض
3: نسمي شوي
2: شوي
3: 10
8: 15
3: 17
8: 20
7: 25
2: يطيش في بتك
8: تفضل
5: بارك له
8: تفضل 25
2: كزبر
7: لحظة لحظة كزبر حبيت اعمل التكتيك
5: وش احمر 25
2: كزبر وش صفار هاي فين يا راه
5: فلوس هاي انا لعبوا
8: 25
2: لا حاضرين
8: رفعوا تسميهم
2: ما تهزوش معك في بتك لحظة سكيت سكيت سيلونس لا لحظة حاضرين
5: انت باش تبدا تقوله
3: ابدا بالكعبه بالكعبه
1: مارادونا خلينا
5: ما فهميش خلاص
3: نبداو من الاخر الجايين احنا برا هيك
2: اعملوا تكتيك 1 2 3 توب
5: ميسي مارادونا
3: كامبيس
5: الونسو سيفوري لوكي ارتيمي ارديليس جيوستي امشي
3: ميسي امشي سميت سميت ميسي
5: باتيستا بوردي كاييغو
2: دييغو
5: امشي حلو الانترنت زي داخل اورتيغا سانسيني لاتوري بالبو
2: 16
5: كانيليا باتيستوتا اللي ماهوش برازيلي الميدا
2: 19
3: غونزاليس
5: روا
2: 20
5: 21 قال لك مرتين الوقت اعطيته وفيت
2: ستوب ستوب ستوب
7: سيليكسيون فيش 25
2: ستوب ستوب ستوب لا لحظة لحظة ما اخرج
7: وين
2: انت اخرج لبرا
5: مش عارف من الاول
2: دمرتهم عليه 25 رجل رجل اخلق
7: عطيتوا مارادونا ميسي ودييغو
5: قولي اي كلمه عطاهم مارادونا وميسي ودييغو
2: 40 نقطه الفريق وحا وحا ما
6: وحا وحا قلبي تجرحها ايه
5: يا صوتي ما فيهم مش نورمال المش نورمال هو عزيز تبارك الله عليه اخت سيكتك الراديو طافيه
0: مش مشكل
5: وتقول مش مشكل
2: خطه
5: هذيك تعارك مش مشكل
2: خلاص عاجبك المعلم
5: جميعا انت بادي من الاول عرفنا خاسرين مادام حاطط السيد هذا بجنبي
0: جيب لكم قسم الاخبار يا مدام
2: باهي اي لحظه
5: انت قلت
2: اخر واحده فهمني ولا اخر واحده قديش تنجموا تسميو من جوار ركزوا معايا مليح
1: تونسي
5: طلعش برشا
2: هولندي قديم وجديد
1: واحد
2: جرب فيه وقعدك كيك تزيد لا لا عزيز قديش
1: 15
7: لا معروف
1: 15
7: عزيز توزينا يعني تو
1: معروف
5: توزينا 12
2: توزينا
5: 15
2: تفضل 15 3 2 1 امان سكيت سكيت امان لا عاد فاهم سكيت 3 2 1 جو
4: فاندرسار دمفرايز فريمبونغ فان دايك دي ليخت فرانكي دي يونغ كوب ماينرز ديباي كليفرت كرويف لونغ مالن
3: شكون هذا
4: لونغ مالن روبن كيفورس
3: روبن
4: ديونغ لاتاكون
3: روبن
0: دافيدس
4: ايزي ايزي
2: سيدتي سادتي وبدون منازع والنقطة النقطة النقطة المليئة هاو سي عزيز يحتفل
0: يلا يلا

0: لحظه بربي ما باش نقول جمله. الفريق هذا هو لامباتابل فهمني ولا غدوه نشوف لكم فريق اخر فهمني ولا
1: قوي النيفو
0: غدوه باش نقوي النيفو نشوف لكم فريق اخر لحظه ان شاء الله مبروك عليكم شكرا. شنو يا اخويا حسام تفضل
2: ها
0: عنا حق جائزة الروح الرياضية الأحسن شطحة مش مش
3: مبروك عليه
0: خلي شوف فيها طوى
3: هاي
0: أجمل لقلق رقصة اللقلق ورقصة السوي جلاس بلاي رجع لي السوي جلاس تاع السوي جلاس لاخر لاخر لاخر رجع لي رقصة هاي هاي هاي فكرني في كسر في الماء السهل اللي حكينا عليه بكري تاع الطماطم لا اله الا الله هذا برنامج نعم
3: بالدموع ولا عندي
0: دمعه كل فيروس في الانترنت كل فيروس في الانترنت نعملوا فصل بعد شويه نجي
4: يا رب ساعه سعيده ساعه سعيده

0: هاي رجعنا لكم خويا وسط يعني الحقيقة أجواء مشحونة لهنا فهمني ولا بين فرحة الانتصار فرحة الانتصار وكانت عديونا الزميلة ريم فقط نشوف الوجه فقط فهمني ولا وجه الزميلة ريم فهمني ولا يزير بها أختك
1: وجه الزميلة ريم كي حايلوا عليه يعرفوني عادة أو ما ولينا عشرة ما نحملش نحكي مع جار
2: ربي يحفظه على
1: نحكي مع جار
2: هيا
1: ما نحملش كبير
0: ما ثابن كاملة خويا هاني صباح النور
3: صباح الخير جعفور
0: جيت ساعة سعيدة بالحق
3: لا ساعة سعيدة جدا
1: في بال رافع أعلن الإضراب وغادر غزر
3: رافع ديما نغار رافع
0: خويا هاني غدوة باش تلتحق بالفريق فهمني ولا باش تعمل فريق في مسابقة اسمها قداش تنجم تسمي
3: قداش نجم تسامي مش وقتها هذه باش تعملوا
0: في الوقت انت كنت بابا
3: والله كنت في الدار
0: يا خويا هاني غدوة هذوما ترشحوا للربع النهائي لامباتابل فريق امباتابل نفس الفريق باش يقعد فهمني ولا ونجيبوا له فريق اخر تعزيزات الفريق اخر
1: باش قولك تشد في كلمة واحدة
0: ليش
1: توا كيما دوبا ما كملنا وتفهمت وقلت واخد وزينب باش تجي دونك عزيز مع ليكيب هذا توا بدلت كلامك سبحان الله
2: باش نحافظوا على نفس الفريق
1: سبحان الله
2: واحد على جيل
4: انا بالله سي جعفر كنت اسمع
1: حتى نجي في
2: رحله سي رفع كنت حاب تجي غدوه مرحبا بيك خويا
1: حاجه
4: كنت اسمع
0: تفضل
4: انا ماذا بيا يعني كان غدوه غبت المكان نتاعي يهزوا هاني
3: لا خويا كمش حايلوا عليك كيما حايلوا عليكم
4: عندي يقدر لي هاني ما شاء الله
0: هذه عنا اليوتيوب يحكم والناس الكل
2: في بالك قالولك جيب حكم اجنبي
1: سيدي لحظه
0: لحظه لحظه اصدقائنا على اليوتيوب تبعتوا
2: حكم برتغالي الحبيب
0: لا سامحوني هل الفريق اللي فيه عزيز ورباب يستحق الانتصار نعم ام لا
1: عزيز وحده يستحق الانتصار
2: يا ريم نلعبوا مش الفرد للجماعه
1: بنت يوسف تفضل
0: خويا هاني لا عاد عندي توقيت خويا هاني نمشيوا لهاني جيت هاني مشيت انتم اصدقائي على اليوتيوب تكتبوا يستحق الانتصار نعم ام لا فقط نعم ام لا داكوردو تفضل هذه هاني جيت هاني مشيت تفضل
5: هاني جيت
3: باش نحكيو بعد شويه على نيمار والرقم 10 شنو صار في المنتخب البرازيلي لكن خلينا نبداو منتخبنا الوطني التونسي اللي البارح كان انهزم 1-0 امام منتخب النمسا في مباراه وديه المباراه الوديه الاولى استعدادا للمونديال تنتظر المباراه الثانيه نهار السبت ماضي ساعتين امام المنتخب البلجيكي البارح منتخبنا رغم الهزيمه فانه الحقيقه وراي الشخصي وراي حتى اغلبيه معناها المتابعين والكل عملنا شوط اول متميز جيد جدا نجم نقولوا صحيح تراجعنا شويه في الشوط الثاني لكن اجمالا البارح منتخبنا نشوف انه قدم اداء محترم لانه حتى في ليزوكازيون اللي خلقناهم الفرص سنح التسجيل كنا خلقنا فرص تقريبا اكثر منتخب النمسا على الاقل كان نذكر ثلاثه فرص نتاع حنا بعل شوات وايضا انيس بسليمان وزوز على العارضه واحده على القائم دونك
0: ثلاثه
3: اي ثلاثه انا قلت لك زوز على العارضه واحده على القائم
0: شو الفرق بين العارضه والقائم
3: العارضه هي الملفوق سي جعفر
1: القائميه اللي بالعرض
3: القائم والمرزوم هو اللي قائم واقف معناها زوز القائم الايمن والقائم الايسر
0: عشقي والله يرحم الله اول مره بالي على العارضة
1: لا لا لا

0: العارضة هي العارضة الأفقية والقائم الزوز به. دونك ثلاثة كرات والله يصدمني ثلاثة كرات دونك المنتخب التونسي
1: بالله علاش صدمتك؟
0: لا في بالي تعرف الفرق معناها
1: ما نعرفش بابا
0: ميسالش خويا كنا نعيش ونتعلموا
1: باهي تفضلي.
0: دونك بخلاف ثلاثة كرات هذوما معناها فما الفرص الاخرين فما فرصة ولا اثنين كما التسديد نتاع شواط اللي كانت مجانبة للمرمى بعض ايضا الفرص. بالتالي ايضا المنتخب النمسا في الجهة المقابلة الحقيقة معناها ثلاثة فرص تقريبا فقط رواتير كادري سجل منهم واحدة وزوز انقذها مهيبة الشامخ. بالتالي معناها المنتخب نقدم اداء جيد. البارح جعفر اش عملت؟ دخلت لي اكبر ثلاثة مواقع بالنسبة للتنقيل تعطيه الملاعبين. نحكيو على موقع سوفا سكور العالمي موقع فلاش سكور وايضا موقع بي سوكر ثلاثة مواقع عظومة اعطاو دي نوت لملاعبين منتخب تونسي كي منتخب النمسا طبعا وكيما اي مباراة تتلعب اعطاو دي نوت طبعا لنوت مختلفين بين موقع واخر. انش عملت؟ لميت التشكيل الاساسي تاع المنتخب التونسي اللي ترواسيت كل واحد اعطاه نوت ثلاثه نوتات وعملت معدل لكل لاعب حسب اللي ترواسيت
1: ترواسيت
0: معترف به. نبداو بحارس المرمى مهيب الشامخ تلقى المعدل 7/10 البارح. علاش مهيب الشامخ بالضبط مش اكثر؟ فما ثلاثه ملاعبين بعد نجيك شكون ثلاثة ملاعبيه مهيب الشامخ لانه الحقيقه البارح مهيب تصدى الكورتين كانوا نجموا يجيبوا اهداف بعد الهدف دونك بالتالي ربما ذا علاش خذا التنقيط ذا معناه حسبنا الموين نتاعو. ايضا يان فاليري 6/10 البارح. يان فاليري اللي عمل انضباط تكتيكي كبير يمكن الناس اللي تفرج من بعيد ما تفيق بشيء
1: اكثر منه
0: كان منضبط طيب تكتيكيا وكان مساهمته الهجوميه صحيح محدوده لكنه في الشوط الثاني شعانه شويه من ضغط نتاع منتخب النمسا على الجهه نتاعو على الجهه اليمين دونك 6/10. علي العابدي 6.5/10. علي العابدي عمل شوط أول جيد جدا قدم بعض الحلول الهجومية البارح وساهم الحقيقة في بعض الفرص جاب حتى كان وراء المخالفة لكن دفاعيا كان متوسط الحقيقة علي العابدي البارح. منتصر الطالبي 7/10 نوت بالنسبة للبارح تقريبا أفضل أكسيال البارح وأفضل مدافع في خط الدفاع كان قوي برشا في الثنائيات البارح تقريبا ربح 90-80% من الثنائيات متاعو وخرج برشا كرات صعاب خاصة في الرولونس متاعو كانت نظيفة برشا البارح. منتصر الطالبي. عمر رقيق 6.5/10 نوت متوسطة مباراة محترمة إجمالا لكنه كان بطيء شوية في التغطية في بعض العودة ربما زاد يرجع للتفاهم مع متصرف طالبي
1: والله يعجبني
0: مش مستنس يلعب معه
2: يعني
0: يرجع للتفاهم يعني مازال يتطور يعني عمر رقيق أول ماتش كأساسي مع منتخب مازال يتطور أنا نتصور نحكيه أيضا على وسط الميدان راني خذيرة الحقيقة البارح نقطة استفهام بالنسبة لي أنا يعني ما نعرفش كل واحد ورايه 5/5 معناها الموينة متاعه على 10 أقل لاعب تقريبا تأثير في التشكيل البارح صحيح أعطاه شوية توازن من ناحية البدنية وكمل 90 دقيقة من أفضل اللاعبين بدلين لكن الحقيقة تكتيكيا وبالنسبة لخلق الحلول في وسط الميدان ما كانش به برشا البارح راني خذيرة. بالعكس ليس الصخيري 6.5 البارح على 10 ليس الصخيري خدم خدمة كبيرة تكتيكيا راو لياس معناها التالي والقدام معناها خدم خدمة وكان تركز وشفناه في ديزاكسيون القدام في 18 نتاع منتخب نمس وشفناه ديزاكسيون في 18 نتاعنا احنا خدم خدمة كبيرة. نحكيه أيضا على حنا بعل المجبري اللي البارح رجل للمباراة
1: بسم الله ما شاء الله
0: 8.5/10 نوت فما حتى موقع طاه 9/10
1: صلي يعني بعلي
0: وموقع طاه 8.5 موقع طاه 8.5 بالتالي حنا بعل كان أفضل لاعب البارح كان مصدر الخطورة الأول بالنسبة لمنتخب التونسي.
1: لباس ضربته
0: لباس يرجع يلعب لباس ضرب كرة على العارضة صنع فرصة نتاع هدف لفراس شواط تحركاته قلقت برشا منتخب النمسا. والبارح حتى في واحد من المواقع جعفر جوست المواقع اللي فيها تفاعلات والكل الجماهير نتاع النمسا تقول لك حنا بعل از كوكينج كاس معناها حنا بعل احرجنا البارح والكل هذه تعليق نتاع الجماهير نتاع النمساويه. انيس بن سليمان 7.5/10 ثاني شنو رباب شبيك حسيتك
3: لا مباراه في الانجليزيه نتاعك
0: ما فهمتش معنا حصيله 7.5/10 البارح بالنسبة لي أنيس بن سليمان ضرب كرة على العارضة وعمل الحقيقة أداء ممتاز جدا 7.5/10 أنيس بن سليمان ثاني أفضل لاعب البارح وكان أداء جيد خاصة في الشوط الأول. إسماعيل الغربي 6.5/10 كان عمل تحركات ذكية الحقيقة بين الخطوط البارح. إسماعيل الغربي
1: مطالب أكثر
0: الحقيقة. مطالب أكثر
1: الحقيقة خاصة في الشوط الأول إسماعيل حبه على
0: ما هو بعيد على الكومبيتيشن زي ده في راس شوات آخر لاعب 7.5/10 ثاني أفضل لاعب مع أيضا أنيس بن سليمان الحقيقة في راس شوات البارح كان ثقيل برشا على الدفاع النمسا وشفنا الفرق بعد ما خرج كي تخرج ريان اللوي معناه بدنيا ما لقاش روحه الحقيقة مع مدافعين منتخب النمسا. بالتالي ذي نقاط الإجمالية أفضل ثلاثة لاعبين نحكي على حنا بعد المجبري في راس شوات وأنيس بن سليمان هذوما أفضل ثلاثة لاعبين بالنسبة لمنتخبنا البارح.
1: أنا يا أخوي باش نقول لك حاجة ما نعرفش أنا منتخب النمسا ما نعرفوش لا سامحوني في العبارة معناتها ما تخيبوش يحكيوا عليه قالك منتخب كبير
0: اي 24 عالمين منتخب النمسا واحد من افضل المنتخبات.
1: ليه معناتها معناتها منتخب الدرين موقع لك يربح فهمني ولا بالكدا
2: هبطوا فيديو تاع هنا
0: ومنتخبات اخرين وعنده حتى لاعبيه كيما سابيتزر دورتموند كيما رقم البارح ليمار معناها يلعب في بايرن فما لاعبين ارنوتوفيتش زاد معناها اسطوره في المنتخب النمساوي ما نساوش المدرب نتاعو رالف راجنيك كمدرب مانشستر وبارح تحدث على المنتخب التونسي وتحدث حتى على حنا بعد في تصريحاته بعد المباراة قال تطور برشا اللاعب هذايا ما كانش هكا في مانشستر قال اليوم حنا بعل ولا هز المنتخب التونسي القدام بالتالي تفهم انه حتى المنتخب هذايا كمدرب وكلاعبين ماهوش منتخب اللي مصف الثالث ولا الرابع منتخب مصف الثاني على الاقل
1: وانا وانا هاني وخايب شو اقول لك معلومه والله العظيم يا خويا في في المقابلات الوديه ما يسالش اخسر على على روحك خاطر تجرب خاطر راهو ديما نحطوا على الاعتبار انه راهو قاعد يجرب في خططه كذا واموره كذا خاطر لا تصيرناش كيما البرازيل وقت اللي خويا وقفنا البرازيل وشديناها وقفنا البرازيل وشفنا اش صار في كاس العرب
0: في كاس افريقيا
1: وكاس افريقيا كاس العرب وكاس افريقيا فهمني ولا دونك تعتبر المقابله ايجابيه البارح
0: نعتبرها ايجابيه من ناحيه الاداء وخلقنا فرص راهو منتخب ولا فريق يخلق الفرص ما تخافش عليه تخاف من الفريق اللي يخلق الفرص
1: برجولي ثم لمسه نتاع مدرب البارح
0: فما لكن الحقيقه لي شونجمون زاد خلاونا يمكن تراجعوا شويه
1: تونكتي انا الرهم الاول يا اخي
0: مثلا
1: انا انا حسب رايي فهمني لو كان تحب توجع القدام انا حسب رايي والعياري زاد لازم ياخذ فرصته الحقيقه
0: ما تنساش انه جعفر البارح راهو لعبنا معنا بخطه ما لعبناش بالاربع
1: مسكرين
0: لعبنا بالاربعه تقريبا 5-1 ولا 4-4-2 معناها بلا دونك البارح ما كناش كما العاده لكن فكره باهيه من صبري لموشي معناها يمكن المره الجايه نعاود يلعب نفس الخطه لكن يبدل بعض الاسماء نستناو مباراه منتخب بلجيكا ان شاء الله نشوفوا كيفاش باش تكون
1: باهي
0: نحكيو على نيمار
1: نحكيو على نيمار زميل ريم يدري بس على نيمار
0: نحكيو مرحبا بك فيسا نحكيو على نيمار نيمار اللي تعرف رجع للمنتخب البرازيلي بعد غياب وكان موجود في قائمه المنتخب البرازيلي باش يلعب في كاس العالم مثلا نحكيو على جواو بيدرو اللي كان ما تمش استدعاء المنتخب البرازيلي كنا حكينا عليه هنا واحد من ابرز اللاعبين يقول جواو بيدرو في تصريحات نتاعي يقول انه معناها بالنسبه لي هو حتى كان ما مشيتش اوكي انا حزين لكن كي يمشي نيمار في بلاصتي يقول انا نفرح له زاد السيد هذا ملاعبي كيما كيما فينيسيوس اللي كي جاو قالوا له راك باش تسلم في الرقم 10 لنيمار وباش ترجع تاخذ الرقم 7 ما كانش عنده حتى مشكله ونعرفوا الطابع نتاع فينيسيوس والتومبيرامون نتاعو كيف كيف ايضا ملاعبيه الحقيقه كيما ماركينوس كازيميرو وغيرهم اللي دعموا برشا معناها نيمار في العوده نتاعو فما لاعبين اللي معناها دعموا نيمار لانه علاش؟ لانه نيمار رجع له الفضل في انه كي هما مشاو لاوروب ونيمار كان موجود في اوروبا كان دعمهم معناها وكان معناها نصح معاهم وقف معاهم اليوم نيمار في الطيحه نتاعو بارونتيز لقى الملاعبيه هذوما اللي وقفوا معاه واللي كانوا هما تقريبا سبب في عوده المنتخب البرازيلي هما سبب في عوده الرقم 10 ليه بالتالي حبيت نحكي على القصه هذه لانه مهم انه انك تعمل معناها ترجع الجميل للاعب كبير كيما نيمار واللي يلقى حظه اليوم في المنتخب البرازيلي
1: واضح صديقي طارق بعث لي ميساج البارح ليله كامله يقول لي خضير هذا اش يعمل في ليكيب ناسيونال يا ولادي راهم خضير اش يعمل اختو بعث لي قال لي اش قلت لك على راني خضير هاك كلام هاني جاء على لسان هاني بارك الله فيك سي هاني يعطيك الصحه يعني جيت يعني مشيت باش نمشيو مباشرة من بعدها سينجي مع ستي ريما تفضلوا
4: هاني مشيت ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم مع ريم
5: صباح النور
1: صباح النور
5: شنو احوالكم لاباس
1: الحمد لله قيدت مليح تو باش نلعب
5: يزي من البلاد مرحبا بك تفهم كوره عاد انت وشعر ربحت في المسابقه نتاع الكور اي سيدي نرجع ونراجع دروسنا على رواحنا ونشوفوا الزاد المعرفي والباجاج الليكسيكال نتاعكم في العربيه سي رافع لكن تنجم تنافس انت تبارك الله عليك ماكش دوني اختي رباب باش نحكيوا اليوم على باش نلوجوا على كلمات تنتهي بألف مد ولام تنتهي بآل
1: آل
5: آل سعود نعطيكم تعريف الكلمة وانتم تطلعوا الكلمة بالواحد بالواحد نبدأ برباب آمنة كان تعاوننا في النقاط لو تسمحين شكرا الحسن والبهاء
2: جمال
5: جمال نقطة لرباب.
2: جمال
5: رافع
1: وي.
5: تمام الشيء
6: كمال
5: رباب نقطة
1: غنية فاطمة بوسعى
5: رباب نقطة جعفور نعم. ما يكتسب
1: مال
2: مال
5: لا ما ينال
1: المنال
5: صحيت منال جعفر نقطة
2: هذه كلها سامي اليوم
5: استفسار
1: سؤال
5: نقطة لي رافع رافع سؤال السؤال الرافع طو نطاق عمل ميدان عمل
6: عمل
5: ميدان
2: ميدان اي ميدان
6: مجال
5: صحيت المجال مجال نقطة لي رباب
2: مجال
5: جعفور نص يعبر عن رأي
1: مقال
5: رباب
1: ولا قلت
5: رباب وجعفر مقال ما عادش تاكل تو نجم تقولها في الوقت فيش تقرمش ان شاء الله لابس رباب نموذج يحتذى
6: مثال
5: مثال احسنتي نقطه الرباب
1: العبي انت رباب
5: علي
1: ضعنا نعم
5: يا اخي هاي هي طلع شو نعملوا ماني
6: حال توينسا ما يعرفش يجاوب
1: مش تضرب
5: ما تعممش رباب ما تعممش يهديك رب
2: ملا رباب
5: نحي اللونات
1: ملا رباب
5: يا رافع القمر في اول الشهر
1: اكتمال
2: لا لا مش اكتمال
5: القمر في
1: هلال
5: هلال هكا تو هلال نقطة الرافع
6: بالعمل اللي خرج لك الفكرة بالسيف
5: جعفور التصور الذهني للأشياء
1: خيال
5: خيال الرافع صحيح خيال خيال رباب
6: والله بالحق خذيني بالعين قولك ربي
5: انتهاء
1: اكتمال
5: انتهاء انتهاء
1: زوال
5: صحيت زوال,
1: زوال
5: نقطة الرافع شقدي فرحان نقطة الرافع جعفور
2: أختي
1: بعد رباب رافع ضرب ما عليه جعفور
5: سؤالك لك أنت رافع صحيح صحيح لقاء بعد فرقة لقاء بعد فراق
2: إيه نعرف ماذا الموسيقى اللي تريس تبدأ
5: ويجي اسم طفلة استعملوه اسم طفلة محلي زيت ديما اللي اسمهم هكا يبدو محليه
1: احتيال
5: لقاء بعد فرقة
6: منال اسم طفل
5: يبدأ بالواو
6: وصال
5: صحيت
1: وصال
6: سيدي وصال
5: صحيت نقطة الرباب السؤال طوال جعفر كفاح من أجل هدف
1: دلال نضال نضال
5: نضال صحيت رافع
6: صحيت
5: ركز يا جعفور
1: I'm so sorry
5: رباب
6: أيوه
5: مواجهة مسلحة
6: قتال
5: قتال سؤال الرباب
2: ما عارفين
5: ب سي رافع امر مستحيل
1: مستحيل مستحال
6: محال محال
1: محال,
5: محال رباب
1: محال
6: نسك وتنسيني
1: ما عندي حتى نقطة
5: محال
6: اللي عنده
1: جواب
6: اللي عنده نقاط جواب تراك
5: جاوبت توا رافع امكان وقوع الامر
1: احتمال
5: صحيت بابا بابا بابا
1: احتمال
6: عيط علينا
5: جعفور تلقي القادم
6: استقبال
5: استقبال نقطة الرباب جعفور شبيك هكا عامل باهي رباب اقعد هكاك
1: اهبال
5: رباب الرغبة في الشيء
1: شدي خلال الرغبة في الشيء
5: الرغبة في الشيء
6: أمال
5: توجه إليه أنت راغب فيه ف... كذا عليه
1: إقبال.
5: صحيت الإقبال إقبال. عليه برافو الحمد لله عليك الحمد لله عليك جعفور جعفور
6: إقبال من قلبي
5: سؤال الرافع تواصل
6: وصال
5: تواصل
1: اتصال
5: صحيح تقني اتصال برافو أكي. عليك برافو عليك
6: تنظر لي
5: جعفور خليه يفرح جعفور
2: جعفر خاطر مسكين ما نجمش
5: توازن يختار
1: اعتدال
5: صحيت الاعتدال برافو عليك
2: والله يتحسن
5: صحيت اخزر له قدمها اعتدال ما عطينا تعملناش رقصه يا رافع
6: لا صلي على جعفور
5: رباب
6: ايون
5: اضطراب التوازن
6: اختلال
5: صحيت اختلال
6: كيما يعملوا في طوة
5: اختلال رافع افتراق افتراق
6: افتراق
5: افتراق زوز تفرق وصار بيناتهم
1: انفصال
5: صحيت انفصال
6: انفصال
5: لا ما قلنا هيش بك يا سيدي جعفور سفر وانتقال
1: تجويل ارتحال
5: ارتحال بابا بابا بابا والله بيت في ميسيل شما هو قال ارتحال ليه ليه ما عندكش نقطة النقطة خذيها هو واحدة كيكا
6: جعفور
5: ساعة سؤال كان متاع شكون هو
1: ليه انا كان عصفور نقطة
6: ليه رفع
5: به جعفور
1: قلتها طوانا
5: استخدام شيء ما لتحقيق منفعة
1: استعمال
5: لا
1: مش حقق استغلال
5: صحيت استغلال براف نزيدك سؤال خاطر سخفتني ميسيلش
1: اهمال اهمال والله اهمال
5: صحيت اهمال برافو يعطيه النقطه جيش نقول ترك العينيه بالشيء يا اخي انتقتها اهمال رباب اختصار وتلخيص للامر كي نجيو نتكلم ونجيو في الاخر نقولوا
1: حوصله
5: لا عاد بالال
6: لا ال حوصله حس
5: كلها مع بعضها في ال
6: لا استنى اعطينا مثال حطنا في الشتاء
5: هاني قلت لك تختصر تلخص تحكي وبعد تقول لهم اي معناها في الحاصل معناها اي اما احنا الكلمه بالعربي
1: احتصال
6: في الحاصل محاصل حصال
1: في القفال
6: حواصل
5: في الحاصل وش تعمل
6: اختزال لا لا لا
5: اجمال
1: اجمال في الاجمال
5: في الاجمال
1: اجمال يا ربي يا ربي
5: رافع
1: وي وي
5: السؤال مرتفعات صغيرة من الأرض
1: جبال
5: صغيرة هذيك كبيرة
1: تلال
5: برافو عليك جعفور نقطة الجعفور تلال السؤال الجعفور
6: منين جاب الله أعلم
5: حبيبات دقيقة ما تفرتت من الصخور حبيبات دقيقة
1: رمال
5: رمال شنو السايب رمال نقطة الرافع ربيب تطلعات مستقبلية
6: أمال
5: نقطة الرباب رافع ما يحجب ضوء الشمس
1: ظلال
5: صحيت جعفور ظلال برافو عليك اقعد بهت انت كيك جعفور السؤال شدائد عظيمة
1: عضال
5: شدائد ومخاوف عظيمة
1: عظيمة أهوال
5: صحيت أهوال برافو
6: رباب
5: شخصيات رئيسية في الروايات
1: أبطال
5: صحيت جعفور أبطال
6: أنا نشجع فيك وأبطال
5: يا بنتي يزي محايلة مع كسكتي رافع
6: ايش معايا نجيبها بدريعي
5: رافع
6: ترى فيها حيالة خسرتي ميستي مش تعقبني وبيكي فضلك
5: رافع
2: وي أكي أنا يعني منفتح للسؤال هكذا
5: أعمال وتصرفات
1: أعمال
5: أفعال جعفور برافو عليك جعفور السؤال اللي كنت
2: خليه يجاوب
5: صور وهيئات مختلفة صور
1: أشكال
5: أحسنت نقطة زادة واحدة أخرى جعفور
2: سؤال
5: الرباب غنائم الحرب وفما سورة في القرآن بالاسم هذا
2: أنفال
5: صحيح برافو عليك الأنفال برافو الحمد
2: لله يا ربي مسلم أنا
5: رافع
6: كريزين أنا
5: رافع أعضاء الأعضاء متصلة أعضاء الجسم
2: مفاصل أفصال
5: ريتا أفصال تبدل حرف ما فماش أفصال ذي أما تبدل حرف
6: فصائل
1: لا
5: ريتا أفصال تبدل حرف
2: الفاء هو الحرف
6: مفاصل
5: في عوض
6: أفاصل
5: ليه
2: انصال
5: الاعضاء متصله بشنو اعضاء والاجزاء المتصله من الجسم
1: عظام
5: اوصال ما اخذها حتى حد
2: يا ربي
5: جعفور عاقبه سيئه عادت عليه بال
1: وبال
5: صحيت وبال نقطه جعفور
1: كلهم كل قدم وبال واهواله والله مش نورمال
5: رباب
1: برافو
5: رباب
1: وبال
5: رؤوس السهام نسمعوا بعضنا مرسي رؤوس السهام والسيوف رأس السهم شنو
1: أنبال يتسهم؟ أنبال
5: لا بهي رأس السيف السيف كيف تجبدو ذاك
6: أنصال
5: صحيت أنصال برافو عليك ذؤابة السيف النصي أحسنتي أنصال سرافة قيود وسلاسل
1: أغلال
5: برافو
1: أغلال.
5: جعفور أغلال أحسنت جعفور غابات كثيفة
6: أدغال
5: صحيت رباب أدغال نقطة لرباب السؤال عند رباب صغار الأسود
6: أشبيل
5: برافو عزوز جعفور ورباب نقطة نقطة
2: بليستي نقطة
5: رافع بقايا كان أقول لك رسوم ما تعرفش بقايا البناءات القديمة
1: أنق
6: ليه
5: في الشعر القديم
1: أوصال مش أوصال.
6: في الشعر
0: خليلية
6: أطليل
5: برافو عليك الأطليل حسب لنا أمنا الإجابات صحيح جعفوري سفيرة وباش نحي اللمجة من التكلة في وقتها باش طلعها من كل شو كتغش
1: لمجين
5: قديش سميلي
6: أنا 14 نقطة
5: انزل عليك الفلسة أختي وسميلي قل لي
2: هاي
5: رفع 12 جعفر 13
6: أنا 14
5: ورباب 14 رباب انتصرت شوية تركيز من جعفر كنت نجم تجيبها أحسنتم الكل كانت مثمرة بارك الله فيكم جعفر
1: عايشك برسي بكون تقابلوا غدوة فمني والله في نفس التوقيت من 9:30 النص
6: أشبال
1: فمني والله غدوة تقابلوا في الأمان باي باي محلاها اليوم الحلقة مرسي بكو يعطيكم الصحة في الأمان
5: باي باي
1: سلام
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
5: مجاز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تقرر تنفيذ إضراب انقطاعي بثلاثة أيام أيام 23 و24 و25 من جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض طرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 25 و2000 ووضحت الجامعة خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم قراءة للوضع الاجتماعي بالقطاع أوضحت أن اتخاذ هذا القرار يأتي بعد استنفاذ مختلف محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف المهني وأضافت أن المسار التفاوضي شهد حالة من الجمود خلال الأشهر الماضية معتبرة أن المقترحات المقدمة لم تستجب لمطالب العاملين بالقطاع في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري وكد أن حالة الاحتقان داخل القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة معتبرا أن الكيل قد طفح في قطاع وصفه بالنوع والاستراتيجي للاقتصاد التونسي ووضح الجزيري خلال ندوة صحفية أن قطاع البنوك يمثل قاطرة الاقتصاد الوطني والممول الأول للاستثمار والتنمية في البلاد مشيرا إلى وجود ما اعتبره استراتيجية لتدمير القطاع حسب قوله
7: في قطاع البنوك طفح الكيل وكي نقول طفح الكيل نعرف على شي نقول كي نشوف الوجوه واجمة في قطاع نوعي في قطاع نوعي تحس فما استراتيجية شكون وراها لتدمير هذا القطاع اللي هو قاطرة الاقتصاد التونسي واللي كان هو الممول الأول لاقتصاد البلاد اليوم ليش حكاية متاع زيادة لا في الأجور ولا حكاية حد شيء حكاية متاع كرامة ومتاع ناس قاعدة تعيش في الذل جراء ضرب العمل النقابي
5: الإدارة العامة للحرس الوطني تفيد اليوم بنقل 60 شخصا من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة في اتجاه مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس وذلك في إطار البرنامج المخصص للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمنظمات المتداخلة وكد ممثل عن وزارة الداخلية في تصريحه للديوان فهم أن برنامج العودة الطوعية مكن منذ انطلاقه من ترحيل أكثر من 4300 شخص إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة
8: احنا توا متواجدين في نقطة تجميع الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم كما تشوفوا هنا في لاك زيرو قمنا بتجميع الأفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب يعني متاع العودة الطوعية احنا في الأساس المخيم متاعنا نقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس طلق منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات وكان على أساس يعنتها أنه هو باش يكون متواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة عنا 4 شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية احنا من اللي بدينا البرنامج بتاعنا دي احنا توم فيتين 4300 تقريبيا
9: رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة ناصر الشمروخ يؤكد أنه تم الاتفاق على افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير بداية من يوم غد الأربعاء بكامل ولاية باجة. وأضاف أن موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين سينطلق ابتداء من يوم الأحد 7 جوان بعدد من المعتمديات والمناطق. كما تقرر استكمال وانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب ببقية معتمديات ومناطق باجة يوم السبت 13 من جوان.
10: اليوم الحقيقة معنا جلسة باختصار هي في تحديد مواعيد انطلاق موسم الحصاد بولاية باجة. كما نعرف الولاية هي ولاية حبوب وامتياز، تقريبا تعتبر هي الولاية الأولى في التجميع وفي مساحات الحبوب. اليوم حضرنا هذه الجلسة هذه بتحديد مواعيد بعد ما رفعنا قيس الرطوبة في كل المعتمديات من جنوبها إلى شمالها، ارتأينا كون الرطوبة هذه نجم نحدد مواعيد لانطلاق موسم الحصاد. حقيقة معنا ثلاثة مواعيد مختلفة في عملية الحصاد. الموعد الأول هو 3 جوان 2026، خصصناه لحصاد الشعير والتريتيكال في تقريبا الولاية الكل. وثم الموعد الثاني هو في 7 جوان 2026، هذا خصصناه لمعتمديات جنوب الولاية، لمعتمديات تعتبر فيها متقدمة شوية، نسبة جفاف فيها، نسبة الحرارة ونسبة الرطوبة ضعيفة جدا، فهي ارتأينا أنه تكون في 7 جوان 2026 يقع موعد انطلاق الحصاد. ثم الموعد الأخراني هو 13 جوان 2026، هو هذا الموعد يكون على كامل الولاية من جنوبها إلى شمالها. وديما نحن في المتابعة.
9: في العالم استشهدوا 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين اليوم جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أجرت حركة حماس مباحثة مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قلن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء وصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف للمباني وللمنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب قطاع غزة. كما تعرضت مناطق جنوب مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولي إيراني قوله أن طهران علقت المحادثات مع الولايات المتحدة بعد أن كثف الاحتلال هجماته في لبنان. وأضاف المسؤول الإيراني أن التغييرات التي أدخلها المفاوضون الأمريكيون في اللحظات الأخيرة على بنود الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع عرقلت التقدم، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين لم يبلغوا نظرائهم الإيرانيين ببنود الاتفاق الجديدة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوتكم.
13: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
11: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوتكم.
14: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
5: نصف النهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة دي وان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، مثلين للجمعة ساعتين من زمان كالحدا مش نحاولوا فيها نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا نقدموكم مختلف الأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. طبعا بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروها الولاد اليوم في عطاير، بعد باش نمشي ولفقرة الاكتواليتي باش نحكي على الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قيمته 60 مليون دينار. أيضا باش نحكي على التعيين على مستوى الإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. باش نحكي أيضا على رئيس الجمهورية اللي قال يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد لا أن نبقى دائما من ضحاياه. هذوما شنو المواضيع اللي في انتظاركم في فقرة الأكتواليتين. بعد أكيد ساعة ثانية باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور، المقال اليوم من نصيب بسام حمدي، هل تضيق الخيارات أمام ترامب قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران؟ ماذا يقول هذا المقال؟ توسع ثانية نكتشف التفاصيل والمعطيات. وفي فقرة بالأرقام الموضوع اللي ما خلطناش البارح نحكي وفيه نرجع له اليوم، من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسمة من أهمية الشقيف. تنرجع بعض التفاصيل الأرقام المعطيات آخر حصة مع زميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دون كثير مواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
15: هنا تونس
5: كالعادة باش رفقكم من طوى حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. بسام حمدي على يميني. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
16: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين والمشاهدات المشاهدين ولطارق وللزملاء في التقنية.
5: من قبل العيد بسام،
16: من قبل العيد هاكا
5: وترتحب هي. مرحبا بك، عايشك يا بسام، مرحبا بك.
16: عليكم مبروك ناس الكل وينعاد عليكم بالخير.
5: يعيشك يا بسام، الله يخليك، مرحبا بك. وحضر معنا زاد في تعليق ونقاش كامل الحصه على يساري طارق الكحلي. وطارق اهلا وسهلا، مرحبا.
17: مرحبا مرحبا ابتسام، مرحبا بسام، كل فريق الاعداد والمشاهدات مستمعات مشاهدين مستمعين،
5: مرحبا بكم. طارق وبسام مرحبا بالناس الكل قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا، مرحبا بكم كل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع اللي باش نرجعوا لها اليوم في الحصه. والبدايه كالعاده بفقرتنا عالطاير.
15: عالطاير
5: نبدا معك طارق.
17: اي
5: تفضل.
17: والله انا حبيت نتحدث على البارح اكثر موضوع ربما يشغل جزء على الاقل جزء من الراي العام التونسي، هو بودكاست مغارب التابع لي قناة إثير، هي قناة يعني الافتراضية الديجيتال متاع تابعة منصة قناة الجزيرة اللي فيها أكثر من نوع متاع بودكاست حسب المحاور. بودكاست مغارب هو مختص في المنطقة المغاربية، استضاف ضيف غير عادي، في العادة يتم استضافة فلاسفة مفكرين سياسيين، واستضاف دير توينسا سياسيين وغيره، لكن المرة هذه تم استضافة مدير العام السابق للمصالح المختصة والمدير العام للأمن الوطني أيضا، وتم تقديمه على أساس أنه مدير السابق للمخابرات. هو نحن يعني مش نفسر، هو نتحدث على كمال جيزاني، دونك نتحدث على كمال الجيزاني في لحظة، ما فقط في فسره في تونس معناش المخابرات، عنا مجموعة من الأجهزة، كل جهاز يتبع إدارة، الإدارة العامة أصبحت جستمو أصبحت الإدارة العامة المصالح المختصة مع كمال الجيزاني، نرجع عن بعد إدارة المصالح المختصة ويتبعها إدارة المصالح الفنية، فما إدارة أمن الدولة، فما إدارة يعني إدارة الأمن العسكري على مستوى وزارة الدفاع، عن إدارة الاستعلامات على مستوى الحرس الوطني، عن إدارة الاستعلامات على مستوى الأمن الوطني. يعني فما هو دير، فما تصور صار بعد الثورة حول توحيد الأجهزة المعنية بالمخابرات، لم يتم ذلك، وتم تقديم مشروع أعتقد في فترة الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي من قبل وقت مستشار الأمن القومي كمال العكروت حول هذا الموضوع، ولم يتم التقدم في ذلك. مازالت الأجهزة معناش المخابرات، يعني فما أكثر من جهاز للاستعلامات في تونس، وهذا مش وضع خاص بتونس، موجود في أكثر من دولة. نجي دول كمال جيزاني، شخصية مثيرة للانتباه. البودكاست قعد 6 سوايع نرجع بعد البودكاست والجانب الشكلي وموضوع هذه بودكاست مغارب بشكل خاص نحكي عندي ما نقول فيه بعض الشيء. كمال جيزاني أنا الحقيقة ما سمعتش الكل، سمعت مقتطفات، صعيب باش نسمع الكل 6 سوايع سي ما برشا يعني 6 سوايع نجم نسمع فوزي البدوي يتحدث لنا على التفاصيل الفلسفية والفكرية للفرق اليهودية، كتاب موسوعة. أما ما يعني مدير مخابرات كي يتحدث وربما أغلب كلامه أتحفظ ومعناتها أتو نرجع من بعد، أنا عندي أسئلة ربما أكثر منها تلخيص للي قالوا، وأسئلة متعلقة بالسيرة متاعه. أنا نتمنى أنه يكون كمال الجيزاني أجابة من الأسئلة المهمة في رأيي اللي يزم تطرح عليه لأنها كانت في إطار مهامه، هي أنه بضع أشهر بعد ما تقلد منصب مدير المصالح المختصة، نتذكر وقتها فما عنوان في قناة تلفزية قريبة من حزب النداء اللي كان يحكم، اللي هو براتيكمون يبدو أنه جاب مجموعة من القيادة الأمنية منهم كمال الجيزاني، يبدو كان في ألمانيا وقتها في أحد السفارات، سفارتنا في ألمانيا ملحق أمني، حتى التعيين مجموعة من الكفاءات الشابة، يعني تم تقديمه على أساس أنه أحد الكفاءات الشابة. في سبتمبر بعد بأشهر تم اغتيال الشهيد زويري، بأشهر قليلة، في ديسمبر تم اغتيال الشهيد زويري بعد أشهر قليلة، وإن شاء الله يكون جاوب على التالي، مش فقط ليس كيف استطاع جهاز مخابرات أجنبي أن يخترق البلاد، بل كيف غادروا أيضا بتلك السرعة. والسؤال الأهم في رأيي بالنسبة لأي مدير المصالح المختصة أحد الأجهزة المعنية بالاستعلامات أنا ذا كان يجيب عليه، خاصة اللي هو مكتبه كان في وزارة الداخلية هناك، أنه أمام وزارة الداخلية طلع مراسل لقناة صهيونية وعمل بث مباشر من غديك، دخل وخرج وعمل بث مباشر وعاود خرج، معناها إن شاء الله يكون جاوب على المسألة هذه بالنسبة لكمال الجيزاني، إن شاء الله يكون جاوب على أول قضايا بعد الثورة تعملت في إطار عنوان التآمر على أمن الدولة. يزمنا نذكروا اللي أول قضايا تعملت تحت عنوان التآمر على أمن الدولة وتعملوا فيها كشهود إكس إكس دايرة بالمناسبة، يعني طريقة صناعة الملف يعني، وبما فيها ضد مسؤولين أمنيين بعضهم أصيب مرض عضال وخرج في حالة صحية رديئة جداً. حتى ننسيه ونحن اللي صار هذا، هذا صار في الوقت الذي كان فيه السيد الجيزاني مدير عام للمصالح المختصة، مدير مصالح المختصة ثم أصبح مديرا عاما للمصالح المختصة قبل أن يصبح في ديسمبر 2019 مدير عام للأمن الوطني قبل خروج يوسف الشاهد. ولهنا فما علاقة واضحة بين صعود كمال الجيزاني ويوسف الشاهد، هو جاب نداء تونس في البداية، لكن بعد كسار الانشقاق داخل نداء تونس هو كان نجم قلوة الذراع اليمنى للرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. أيضا موضوع المنصف قرطاس الخبير الأممي اللي حكم على أساس تجسس أيضا الملف، إن شاء الله يكون قدم أجوبة على الموضوع هذا. علاش أقول هذا؟ لأنه أنا بالنسبة لي بسيفتي يعني تكويني الأساسي مؤرخ، أنا أسعد بأي شهادة، خلنا نبدأ واضح، أي شهادة على العصر بالنسبة لي مهم في حد ذاته، ما نجموش إن أنت حاجة أساسية، خاصة مع نشرك القانون اللي يرفع السرية على الوثائق اللي كما تصير في دول الأخرى باش نعرفوا اللي على الأقل قبل 30-40 سنة شنو صار. لكن إن شاء الله ما يكونش فما خلط بين شهادة على العصر وبين الدور السياسي، لأنه يعني أنا مثلا عندي الإكزامبل متى أحمد بنور مدير سابق للأمن الوطني في الثمانينات خرج وقت اللي طلع بن علي وكان يعرف السياسة، لكن قدم شهادته بشكل متأخر وقت شهادة على العصر مع أحمد منصور وقت سيء وفيه كاريره سياسي بعد انتهت الأمور كل، قدم الشهادة متاعه. أتمنى أن لا يتم الخلط بين هذا وذاك، أنه في نهاية الأمر يكون تقديم الشهادة للشهادة وليس في إطار تصور سياسي وانتقائية سياسية، أنه وقتها تولي فما شك في ما تطرحه من المعطيات خاصة على التوقيت وعلى إلى آخرين. نجي لهنا البرنامج مغارب اللي مثير للانتباه اللي هو يقدمه صحفي مغربي وعادي يعني. معناتها انا شفت حلقات مهمه منهم مع بحث اندلسيه داير من الحلقات الممتازه. لكن لفت انتباهي في برنامج مغارب انه بالرغم اللي اسمه مغارب، المغارب الذي تم الحديث عنهم خاصه في علاقه بالجانب الشخصيه المعارضه هو المغارب الكل الا المغرب، الا المغرب الاقصى. طيب مثلا البارح يبدو صارت شهاده على التنصت، اشهر قضيه متاع التنصت في السنوات الاخيره بيجاسوس كانت في علاقه بالمملكه المغربيه. نتمنى انه برنامج مغارب يجيب لنا حد يتحدث لنا على قضيه بيجاسوس في علاقه بالمملكه المغربيه اللي هي الور لا كانت على تتحدث على التنصت، اشهر قضيه متاع التنصت في السنوات الاخيره. ان شاء الله المخدم معناتها المغربي والمشرف على البرنامج يكون عنده أكثر تنوع في البرنامج بتاعه فقط.
5: ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير، ومن طارق الكحليوي اللي اختار أنه طبعا يرجع ويحكي على التفاصيل على الأقل في الحوار اللي صار البارح في علاقة بمنصة أثير. ما زلنا موصلين الفقرة، ومباشرة باش نعطي الكلمة لبسام حمدي اللي بدوره باش يحكي، خلينا نقوله على موضوع يهم التوانسة خاصة في الصيف.
16: لا هو قبل حبيت قوس صغير، إن شاء الله زاد المناشط المغاربي بتاع البودكاست هذية يكون صحفي ويكونش يعني يمهد ويعبر عن إعجابه دائما بالضيف فقط. يعني أنا تبعت شوية البودكاست هذية ملقيتش أسئلة صحفية حارقة موجهة، هذا ليش ربما الأسئلة اللي كان يحكي عليها طارق حول اغتيال الزويري، حول الصحفي الصهيوني اللي صور قدام شارع بورقيبة، ما نتصورش أنه تم طرحها في البودكاست هذية أو تمت الإجابة عليها. فيريت من يعتلي مقعد صحفي يلعب دور الصحفي كما يجب، مش فقط يكون بمثابة البوابة لإعلان خفايا أو نوايا سياسية. مش نرجع للعطائر متاعي اللي هي يعني تتعلق بالحقيقة انقطاع الماء في تونس في فصل الصيف أصبح الخلل الدائم أو الخلل بمثابة ربما العادات والتقاليد الإدارية الموسمية. ولنا يعني في كل بداية فصل الصيف ثمة انضباط من شركة السونات، لكن انضباط في قطع الماء الصالح للشراب. يعني تقريبا في أول أيام العيد في برشا مناطق في ولاية صفاقس عاشت الكثير من المدن على وقع انقطاع الماء الصالح للشراب في ساعات طويلة ولساعات طويلة. يعني وذايا يخليك الحقيقة تستغرب وتحاول تستفسر من مؤسسة تابعة الدولة التونسية وقت اللي تحاول تبرر انقطاعات الماء هذايا بذروة استهلاك المياه، والحال انه يعني حتى في ساعات الفجر يكون منقطع الماء في المناطق هذية في ولاية صفاقس، ولا علاقة له بذروة استهلاك الماء صالح للشراب، بل انه حتى عندهم تبريرات تقنية. فهمتش علاش يعني انا السوناد في الشتاء الاخلالات والخلل التقني هذايا بيتمش تجاوزه منذ فصل الشتاء حتى نتجنب الازمة هذية. اليوم عندك توانسة للأسف في مناطق مفقرة ومهمشة يعني يزداد تهميشها من طرف الإدارة التونسية، والحال للأسف يطلع مسؤول جهوي في شركة السوناد في تصريح إعلامي يقول أنه لم نسجل أي انقطاع، والحال أنه تقريبا أكثر من 10 مناطق في ولاية صفاقس سجلت انقطاع للمياه. فهل أنه الخلل التقني اليوم أصبح بمثابة المرض المزمن اللي يلزم يتعايش معه التونسي؟ وهل أنه يعني اليوم الاحتياجات اللي متعلقة بالمياه والطرق لها تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مش تولي يعني موسمية حتى هي الاحتياجات هذية وما عندهاش نجع؟ هل أنه الأمطار الكثيرة ويعني اللي كانت في السدود لم تكن تكافية لتجاوز الأزمة الحالية، أم أنه اليوم يعني حرب التحرير اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية، هل يجب تحرير فعلا الإدارة التونسية من بعض العقول البائسة التي تعطل الحياة اليومية والتي تمنع الحق الدستوري اللي هو الحق في الماء على مواطنين توانسة؟ اليوم كفاء تهميشا يعني يزي، فما مناطق تعيش التهميش في الشغل وتعيش التهميش في
18: الاقتصاد يزي، فالتهميش هذا يزيد يكفل يعني ويشمل الماء صالح الشراب، فهذا في اعتقادي يحتاج الحقيقة إلى لحظة تأمل من أعلى السلطة حتى نتجنب الأزمة اللي حصلت خلال الموسم الماضي والموسم اللي قبله، لأنه الحقيقة الشعب اليوم بدأ يمل كثيرا من الكثير من يعني الأزمات اللي تتكرر سنويا. فأعيد السؤال، هل أن مؤسسات دولة تنضبط في يعني اضطرابات توزيع المياه ولا تنضبط في إصلاحها؟ هذا الحقيقة سؤال سيبقى مطروح إلى حين أنه يتم تجاوز الأزمة هي.
19: واضح بسام، موضوع زيادة مهم جدا طرحته أنت خاصة في علاقة بأبرز المشاغل اللي طرحوها تقريبا التوينسة الكل وعدد من المناطق. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الأخبار المواضيع، لكن قبل هذه باش نخرج فاصل صغير ورجعنا.
20: هنا تونس على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام، صوتكم.
21: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
22: ديوان فام صوتكم.
20: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
19: نصف نهار و 26 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم قيد الأخبار المستجدات والملفات، وهذا باش يهزنا مباشرة لثاني فقراتنا في الساعة الأولانية لاكتواليتي. أولى الأخبار، باش نرجع على قرار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اللي قررت الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل توفير ضمان مالي قدره 60 مليون دينار يودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك فيما يتعلق بقضية الحصول على قروض من بنك عمومي دون ضمانات، وفق ما جاء طبعا في موقع ديوان فام موقع والتفاصيل هذه المضمنة في المقال. نبدأ معك طارق الكحليوي. طارق، كنا حكينا حتى على رجال أعمال سابقين اللي تقريبا صدر فيهم نفس القرار، قرار موافقة على مطلب الإفراج في مقابل توفير ضمان مالي تم إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، والقضايا اللي متعلقة بهم هي قضايا ذات صبغة مالية، من ضمنها القضية ذي الحصول على قروض من بنك عمومي دون ضمانات. تفضل طارق.
23: أنا باش نحكي ساعة قبل كل شيء على حاتم الشعبوني، يعني نعرفه شخصيا ساعة، أولا كل التهاني ليه بالإفراج ولعائلته، هو عنده عدد من الأمراض المزمنة، ونعرف قصته حاتم. يعني حاتم من رجال الأعمال الذين كونوا أنفسهم من الصفر خلينا نقولوا، لكن زاد في سياق صعب نتاع منافسة نتاع التوسكيه متعلق بالصناعات الغذائية خاصة باللحوم البيضاء في مجال مدينة صفاقس. وقت اللي بدا يطلع كان فما الشركة الأهم الأخرى المعروفة المشهورة الرجل الأعمال الشهير والعبد بن عيد. إذن نحن عنا شخصية مثيرة للانتباه على مستوى حتى تاريخ الصناعة في تونس، هذه اللحوم البيضاء فما ثلاثة والأربعة رجل أعمال مهمين، واعتبر حاتم الشعبوني مع ثلاثة أو زوز رجال أعمال أخرين أو زوز شركات أخرين على أساس هما المسيطرين على هذا القطاع. وكان فما نقاش في 2019-2020 خاصة 2021 بين مجموعة أليرت. أنا حضرت حتى في واحدة من حتى النقاشات المباشرة بيناتهم يعني حول الموضوع القطاع هذا والريع داخل قطاع الدواجن واللحوم البيضاء وقطاع العلف مرتبط هذا كل بعضه أندر بارونتيز. وكان عند وجهة نظر حاتم في هذا التصور. وكان الإشكال دي ما يرجع له يقول هولي دايور يقول لي تخاف نضرب الريع لهنا نفتح للريع الأجنبي. كان ديما هذه الحاجة اللي يقولها. على كل حال نحن توا موضوع حاتم وموضوع الريع هكا يطرح على الأقل على المستوى السياسي القانوني. وأنا ديما كنت نقول ونعاود اللي مشكل الريع يجب تفكيك منظومة الريع بلوتو كو حطان رموز الريع في السجن. الريع لا تضعه في السجن, ما يجب وضعه في السجن هو منظومة الريع من خلال تفكيكه عبر تشريعات وعبر سياسات. وهذا إلى حد الآن ما صارش. المسألة مش مسألة تحط أسماء معينة وتقدم ضمانات مالية للخروج, بل لكن هذا يطرح أيضا موضوع الصلح الجزائي الذي لم يتقدم. في المقابل ما تقدم هو المفاهمات المباشرة هذه للضمانات المالية. أنا قلت قبل ربما يكون هذه في سياق إقامة صلح من طريقة أخرى, أن يكون ما يتم وضعه في الضمان المالي هو اللي يكون المبلغ المتفق عليه في الصلح. ما نعرفش في جميع الحالات. فما الموضوع الأكبر, الملف الأكبر في رجال الأعمال هو طبعا مروان المبروك اللي مازال ما مش واضح أين هل صاير فيه تقدم ولا. وهذا يطرح عموما موضوع المصالحة في البلاد بشكل عام, أنه تتفكك الملفات وتمشي فيما هو صالح للدولة وللعباد. لهنا المهم أن لا يبقى فلان في السجن, المهم أن نفكوا منظومة الريع, المهم أن يقدموا تعويضات على إذا كان قاموا بخروقات فترة بن علي وقت اللي تم إرساء منظومة ريع بن علي كما وضعية آل المبروك أو فيما بعد. في جميع الحالات ما نحتاجه هو ما المصالحة اللي تهز الخير. ما تكون نفس الشيء في السياسة كما قلت البارح, ناس فوق 80 سنة في السجن شنو معناتها؟ ألا لقدر مثلا لو توفي أحدهم في السجن وهم في العمر هذاك شنو اللي ربحت البلاد يعني؟ يعني ما أنا في رأيي يلزم توجه عام للمصالحة في الميدان السياسي في الميدان الاقتصادي, يركز على المصلحة العامة لا يركز على الانتقام أو التشفي. وهذايا أنا في اعتقادي هو الطريق الصحيح. وربما من الأشياء اللي الرئيس معني بسبب أنه هو معني بتحديد سياسة العامة للدولة بمعني بتقريرهم.
19: مرة أخرى نحكي على الخبر المتعلق بالموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل توفير ضمان مالي قدره 60 مليون دينار. الضمان المالي هذايا اللي يصير إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية. مرة أخرى حكينا في قضايا مشابهة للقضية هذية, بسام حمدي رجال أعمال أيضا آخرين فتحت في شأنهم أبحاث ولهم ملفات قضائية اللي هي ديما نقولوا ذات صبغة مالية, وكان قرار قبول مطالب الإفراج عليهم في مقابل توفير ضمان مالي تم إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية. واليوم نحكيه على رجل أعمال جديد تقريبا نفس السياق. تفضل.
18: هو الحقيقة الحرية تفرح بها لأي إنسان, يعني أي إنسان تسمع به خرج من السجن تفرح بها الحرية, لكن شرط أنه يتم استرداد الحقوق سواء الحقوق يعني المالية وإلا الحقوق العامة. وهذا مهم برشا. قضية حاتم الشعبوني هي قضية من القضايا الكثيرة اللي منشورة اليوم لدى القضاء وتتعلق بانتهاكات وخروقات قاموا بها رجال أعمال في فترة مطولة. وهذا السبب اللي خلى اليوم ربما للأسف الكثير من رجال أعمال اليوم يقبعون داخل السجن, وبرشا يعني شركات متعطلة وبرشا أعمال متعطلة, وفما رجال أعمال غادروا البلاد التونسية ويتواجدون اليوم في دول عربية أخرى ويستثمروا في دول عربية أخرى. وهذا عنده أسباب. النتيجة الحالية أنه ثمة رجال أعمال داخل السجن عنده أسباب. الأسباب للأسف يعني في فترة مطولة جزء كبير من مؤسسات الدولة أصبح يمارس الفساد، جزء كبير من البنوك العمومية التابعة للدولة هي اللي تمارس فيه الفساد، وفتحت الباب أمام رجال الأعمال أنهم يمارسوا الفساد، وفتحت الباب كذلك هذه المؤسسات العمومية للكثير من رجال الأعمال أنهم ثرواتهم تكبر على حساب ثروات رجال أعمال آخرين، على غرار ما حصل في انشير الشعال والتفريط في ثروة الدولة، على غرار ما حصل مع بنك عمومي، ويعني يجي ويعطيه رجل أعمال قرض بمقابل أنه يشري أسهم البنك هذا. فهذا هو يعني المسؤولية، أنا أراها المسؤولية الكبرى هي لمؤسسات الدولة ولإدارات الدولة، هي اللي شجعت على الفساد وهي اللي فتحت الفساد. وهذا لا يعني أننا نبرئ بعض رجال الأعمال من ارتكاب جرائم فساد، بل أنهم هما بيدهم يعني مارسوا الكثير من جرائم المالية في حق الدولة التونسية، لكن هل نبقى على هذا الحال؟ وهل أنه سجن رجال الأعمال هذا سيجني أرباح للدولة التونسية؟ هل أنه سيحقق ربما استرداد للدولة التونسية لحقوقها المالية؟ طبعا لا، السجن مهوش الحل الأنسب في القضايا المالية، ومعروف يعني في القضايا المالية تكون الحلول أغلبية مالية وليست بالسجن. اليوم السؤال

0: أروقة المحاكم. يبدو هذا التمشي هو الحاصل، يعني هناك قضايا مفتوحة يتم التوافق مع رجال الأعمال أنه يرجع أموال الدولة، أنه يخلص حقوق الدولة التي تم انتهاكها مقابل أنه يتم الإفراج عليه بضمان مالي، ويتم طبعا مواصلة النظر في القضية. يبدو أنه الصلح الجزائي تحول من اللجنة إلى أروقة المحاكم، وهذا علاش ما احنا نشوفه اليوم حتى في تقرير اصدر عن لجنة الصلح الجزائي أو أي بلاغ أو أي مستجدات تتعلق بهذا الحدث. هو مبدأ الصلح الجزائي في اعتقادي مهم جدا، لأنه هو اللي مش يحقق أول شيء استرداد الدولة لحقوقها، ثاني شيء يعني تحصل انتعاش اقتصادي من جديد، لأنه اليوم مهوش باهي أنه شوفوا الحقيقة رجال أعمال يقبعون داخل السجن وشركات متعطلة وشركات مهددة بالإفلاس. ففي اعتقادي أهم خطوة أنه يتم المضي في الصلح الجزائي، ولما لا الحقيقة الدولة التونسية تفتح صفحة جديدة مع المستثمرين التوانسة، ولما لا يتم إطلاق حوار اقتصادي يضم السلطة ويضم ممثلي رجال أعمال من الاتكاء من المنظمات الأخرى، شرط أن يتم التعامل مع الدولة ومع ثروات الدولة على أساس العدل والإنصاف، على أساس عدم سرقة ممتلكات الدولة. في اعتقادي اليوم الحقيقة حانت اللحظة أنه يتم طي صفحة السجن لكل من هو لديه قضايا مالية، بل أنه يتم يعني على الأقل استرداد حقوق الدولة وتخلي الناس تخدم على رواحها، من أجل أنه عجلة الاقتصاد تدور من جديد، ومن أجل أنه الكثير من المستثمرين يتشجعوا ويعاودوا يفتتحوا مشاريع جديدة، وخاصة بعض رجال الأعمال الحقيقة هم المسؤولين على كثير من الانتاجات اللي نشوفوا فيها نقصت في فترة ما. فمهمة خطوة الصلح الجزائي.
1: واضح مرة أخرى لو فما فرق ما بين الصلح الجزائي ومسار الصلح الجزائي والتفاصيل والمرسوم المنظم ليه، وبين قرار أو قبول مطلب إفراج عن أي شخص مقابل ضمان مالي يتم إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، باش ما يصيرش حتى خلط بالنسبة للناس اللي تبع فينا. وقبول مطلب الإفراج دائما نقولوا أنه مسار القضية يقعد متواصل، فقط أنه يصير الموافقة على مطلب الإفراج عليه ويكون مسار القضائي أو القضية تكمل المسار امتاحة، ويكون المبلغ هذا يتم إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وهو مختلف تماما عن الصلح الجزائي.
0: هو ضمان مالي معناه حتى يتضح للناس، يعني ضمان مالي إلى حين أنه القضية تكمل
1: تحقيق. نخرج فاصل صغير ونرجو نكمل معكم قيت الأخبار والمستجدات لليوم.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم.
6: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و40 دقيقه. اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازال موصلين معكم قيد الاخبار المستجدات والملفات الوطنيه, وبعد اكيد باش نشوف معكم الساعه الثانيه لابرز المستجدات الاخبار الدوليه ما يحدث في المنطقه واخر التطورات خاصه في ال24 ساعه الاخيره ما كتب

0: آخر الأرقام والمعطيات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحسابة بسام حمدي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن بين الأخبار اللي باش نرجعوا لها اليوم هو ما صدر البارح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر اللي يقضي بتسمية عمر بوزويدة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي بتونس. وفي نفس الرائد البارح صدر أيضا أمر آخر يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي بصفته مدير عام شركة فوسفات قفصة، وأمر آخر أنهى مهام الهادي يوسف بصفته مدير عام المجمع الكيميائي بتونس. خلينا نقول طارق أنه التعيين هذايا أو التسمية هذه ثم إنهاء مهام يجي تقريبا طارق، نشوف حكينا احنا على المجمع الكيميائي بتونس وحكينا في وقت سابق على وضعية شركة فوسفات قفصة وأبرز الإشكاليات التي طرحت وأخبار ومستجدات وغيره. هل يمكن ربط التسمية الجديدة لعمر بوزويدة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة المجمع الكيميائي التونسي وإنهاء مهام اللي كانوا قبله من أسماء في إطار سياق الجدل اللي صار في الأخير والوضعيات اللي وصلها الشركات؟
1: هو من الصعب كما قلنا معناتها في إطار غياب معناها ممثلين للسلطة يفسروا ما يحصل، ما إذا كان هذا سبب أو ذاك السبب لهذا الإعفاء أو هذا التعيين. ونعرفوا اللي عنا بزمن ذكروا هذا دائما اللي عنا عدد من المناصب في الدولة على مستوى مؤسسات وعلى مستوى سفارات وقنصليات لا تزال يقوم بتسييرها مكلفون بالتسيير وليس قناصل أو سفراء أو مديرين أو مديرين عامين أو غيرها. في نفس الوقت عنا في علاقة بهاتين الشركتين مرة بمسارات حوكمة صعبة معناتها وإشكاليات وانتقادات. نبدأ بالمجمع الكيميائي في قابس الذي طلع يعني وزير أحد وزراء في الحكومة مع وزير الصحة في البرلمان وقالوا اللي التلوث صار لأنه لم يتم تركيب معناها احد القطاع اللي معناها سومها معناتها ما عنده حتى معنى. اذا فما فشل على مستوى تسيير المؤسسه في خصوص منع التلوث والاخلاق حاله الاحتقان في قابس. وزمنا نذكره الى حد الان ليس هناك وضوح في كيف يتم حل هذا الموضوع، واللجنه التي عينها الرئيس ماذا قدمت من توصيات وماذا يعني هل تمت الاستجابه لها وتفعيلها ام تم عدم الاخذ بها؟ فما تعتيم على هذا الموضوع مازلنا ما نعرفوش حتى الاهالي في جيبس مازالوا يسالوا على الوضعيه هذه معناتها وين تقدم الملف هذايا، خاصه اللي نحن توا باش تجي الذكرى الاولى في الاشهر القادمه للتلوث الكبير اللي صار في سبتمبر اعتقد حينها. دونك عندنا فشل في تسيير المؤسسه في السي بي جي. شفنا المده اللي فاتت كيفاش صار مشكل على مستوى الاجور بتاع الشركه وتم يعني فوجئ الجميع بأنه موظفي الشركة لم يتلقوا أجورهم في الوقت المعتاد، وهذا طرح أيضا مشكلة على مستوى الحوكمة بتاع المؤسسة وخاصة لزيتا فينانسية بتاعها. الملاحظة الثانية هو أنه المدير العام الجديد سيكون مديرا عاما للمؤسستين اللي هو بالقانون مجلس إدارة المجمع الكيميائي ومجلس إدارة السي بي جي يتمتعوا باستقلالية، كأنه في هذه الحالة تم توحيدهم. يعني تم توحيد مستويين من الانتاج، انتاج الفوسفات ثم تحويل الفوسفات، خاطر كانوا الزوز مستويات هذوما يتموا بشكل منفصل، الان باش يوليو يتموا تحت اداره واحده لانه كانوا عمليا تم توحيد مجلس الاداره نتاع الشركتين. وهذا يطرح اسئله، هل هذايا باش يقوي اداء الشركتين؟ هل كان انفصال مجلسي الاداره ووجود مديرين عامين مشكل في ادائهم الاثنين؟ هل توحيد مجلس الإدارة، هل فما دراسة صارت وريت اللي انفصال مجلسي الإدارة فيه مشكل ويحشتنا بمدير عام واحد؟ ما نعرفش. هنا أيضا فماش وضوح على مستوى التسيير هاتين المؤسستين. لازمني نذكر هم مؤسستين أساسيتين رافعتين للتنمية والنمو في البلاد تاريخيا. يعني لكن نهار جبدنا على الاكتشاف الجديد بتاع الفوسفات في القصرين لشركة أسترالية، دير العلاقة بين التقدم، يعني عنا شركة أجنبية قاعدة تقدم في الاستكشافات وتقدم في الانتاج وعنا شركة وطنية لم تمر إلى السرعة المناسبة في الانتاج بل صار لها مشكلة متاع دفع أجور منذ شهر ونصف. هنا إشكال بين مؤسستين. وذلك علاش قلت راهو السي بي جي يلزم تقوم بأداء جيد لأنه أدائها السيء سيتم توظيفه ومن قبل ما يريدون خصصة حتى القطاعات الاستراتيجية باش يتقرروا هاي أو شركة أجنبية راهي تعمل خير من الشركة الوطنية. وذلك علاش مهمة استراتيجية للإدارة الجديدة للسي بي جي أن تقوم بذلك. المدير العام ليس غريبا على الإدارة باركونتر، هو كان مدير وكالة التجديد الصناعي أو أحد الوكالات اللي تابع وزارة الصناعة،
2: كالة النهوض بالصناعة والتجديد.
1: ودير فما شكون شر خبر أنه هو طلع في فيفري أعتقد 25 باش يعمل مجموعة من نصوص لدعم النهوض والتجديد الصناعي، لكن لم تقدم هذه النصوص على الأقل للرأي العام. يعني ما نعرفش هل أنه فما تقدم في النهوض والتجديد الصناعي ولا بحيث هل نجح هو في المهمة هذه لنقله للمهمة الجديدة. خلينا نقول بالله أنتم تحدثتوا كالنهار على تونس في المرتبة الرابعة في الرانكينج بتاع الصناعة في على مستوى
0: أفريقيا.
1: زي ما نقول ملاحظة راهو صار تأخر راهو في بالنسبة لتونس في التصنيع راه. صحيح تم التركيز المغرب ربحت جنوب أفريقيا. المغرب كانت ورانا راهو. نحن تونس ستينات وما وقت اللي تعاملت سي بي جي والمجمع الكيميائي وهالمؤسسات هذه تونس وقتها كانت رائدة صناعيا في أفريقيا وتأخرت، وأحد الأسباب للتأخر هو سياسة الدولة، سياسة الدولة التي سمحت باتفاق الشراكة الأوروبية بفتح الحدود وتم حينها ضرب جزء من الصناعة التونسية. صحيح جزء من الصناعة طلعت صناعة النسيج، لكن صناعة هذيك النسيج وصلت للسقف متاعها قبل أزمة 2008. بقية المجالات الصناعية ما انت كانوا في وضع صعب، ورغم ذلك بقات تونس الصناعة في وضع معقول لكنها تأخرت في السنوات الأخيرة. يعني من 2017 أعتقد 2018 الترقيم السابق أو الرانكينج السابق كنا يظهر لي مش في المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة اللي تعمل قبل 2017. إذن موضوع الصناعة موضوع أساسي ورافعة أساسية للتنمية والنمو، خاصة في هذا العصر السيادي وعصر تفكك العولمة وعصر تفكك السلاسل الإنتاج. أصبحت الصناعة على مستوى محلي أهم من أي ذي وقت سابق، ووريتنا الدول الكل اللي قدش مهم أنك تبني قواعد صناعية في بلادك خاصة الدول النامية، وعنا فرصة تاريخية. الصين ما نقررش نروحنا بها، لكن قارنوا بالبقية بما فيها كوريا الجنوبية وغيرها اللي كانت في وضع أسوأ منا في الخمسينات، وسبب الصناعة وصلت كوريا الجنوبية للوضع اللي هو فيه. برونتيز كوريا الجنوبية تتصرف كيف القوى الكبرى. توا فما مؤتمر إفريقي كوري جنوبي في كوريا، مشالوا داير وزير الخارجية تتصرف كيف اليابان وكيف الصين على أساس أنها قوة تعمل في السوفت باور ومعنية بكل القارة الإفريقية. كوريا الصغيرة هذيك كانت راهو في نفس المستوى باش طلعت بالصناعة. مهم أيضا موضوع الصناعة، إن شاء الله يكون المدير العام الجديد يعني في مستوى هذه المهمة الأساسية. ما نعرفش على البيلو متاعه كما قلت في الوكالة اللي كان فيها، ما في الوضع هذي اللي ما عندناش براتيك مناطق رسمي بالحكومة باش يقدم لنا سي في، وعليش تم توحيد مجلسي الإدارة. هنا مشكلة يعني عندنا غموض حقيقة في علاقة بهذه المواضيع.
0: نحكيه على توحيد مجلسي الإدارة بالنسبة لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بسام حمدي، كما كان يحكي طارق من خلال تسمية عمر بزويد رئيسا مديرا عاما للزوز شركات هذوما على أهميتهم اليوم في علاقة بقطاع من بين أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الاقتصاد الوطني. يقول انطلق من كلام طارق أنه ما صدر في الرائد الرسمي تقريبا لا يجيب إلى حد كبير على أسباب إنهاء مهام اللي كانوا المسؤولين قبل والتسبية الجديدة على مستوى زوز الشركات هذية، ولكن تبقى ربما القراءات دي في إطار السياقات الأخيرة المستجدات الأخبار تخص زوز الشركات هذية، الوضعيات متاحهم سواء الوضعية المالية على مستوى الإنتاج والإنتاجية، أو ربما إذا كان فما خطة حوكمة جديدة أو رؤية جديدة لمسألة الإنتاج أو أفكار جديدة تطلبت التسمية هذية. تقعد هذه كل في إطار التساؤلات لأنه شنو أسباب التسمية الجديدة وشنو أسباب إنهاء المهام إلى حدود اللحظة مش معلومة. تفضل.
2: هو الحقيقة فعلا قبل ما نحكيه على التعيين الجديد لازم نحكيه على الإعفاء نتاع جوج مديرين عامين. الإعفاء هذايا احنا صحيح ما عندناش التوضيح الرسمي يعني بلاغ رسمي يوضح أسباب الإعفاء، لكن كتشوف وضعية شركة فصفات قفصة اللي عجزت عن خلاص أجور العمال متاعها في فترة مطولة، وشوفوا الأزمة المالية والأزمة الهيكلية اللي تمر فيها شركة فصفات قفصة، فلهنا نفهمه وكأنه إنهاء المهام هو بمثابة يعني عقوبة لعدم النجاح في القيام بالدور الكافي على رأس شركة فوسفات قفصة. كذلك الأزمة في المجمع الكيميائي التونسي والأزمة التي انفجرت في قابس خلال الأشهر الأخيرة وعدم نجاح إدارة المجمع الكيميائي التونسي في تجاوز هذه الأزمة وفي إصلاح الأعطاب الفنية، هو كذلك يمكن القول أنه زاد من أسباب إقالة المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي. ويأتي هذا التعيين ربما بعد هذه الإقالات كرهان جديد من السلطة على أنه هذا الشخص يتم تعيينه على رأس مؤسسة واحدة، المؤسسة الواحدة هذه يتضح من خلال هذا القرار، وكأنه هناك دمج للمؤسستين مؤسسة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. هذا الدمج الإداري ربما تسعى من خلاله السلطة أن يكون من يترأس هذه المؤسسة المدمجة أو الموحدة هو من يراهن على طموحات تونس للترفيع في إنتاج الفوسفات خلال الفترة هذه، خاصة وأن تونس لديها طموحات يعني في 2030 أنه يرتفع نسق الإنتاج، لكن للأسف 2030 وصلت ونسق الإنتاج لم يرتفع إلى حد اليوم. ربما الرهان على هذا الشخص ابن المدرسة الوطنية للمهندسين فيه محاولة لخلق ديناميكية إدارية جديدة. الديناميكية الإدارية الجديدة هذه تنطلق من توحيد رأس الإدارة للمؤسستين، ثم الشروع ربما بمخطط إداري جديد تسعى من خلاله الدولة أنه هذه المؤسسات الزوز أنها على الأقل ترجع إلى سالف نشاطها وترجع كأحد أعمدة الاقتصاد التونسي وكأحد أعمدة النمو في البلاد التونسية. يتضح ربما كذلك من خلال هذا التوجه ربما سنرى في الأيام القادمة إدماج الكثير من المؤسسات والكثير من الإدارات، وهذا لاحظناه في تصريحات رئيس الجمهورية في الكثير من المناسبات، يقول فما إدارات لا نفهم ما معنى وجودها أو وجودها لم يعد ناجعا. ربما هناك تمشي خلال الفترة القادمة في أنه يتم توحيد ودمج الكثير من الإدارات في اتجاه أنه تتحقق النجاح الإدارية أكثر خلال المرحلة هذه. الحقيقة والله معناها للأسف أنه الثروة في البلاد التونسية تصبح نقمة، للأسف أنه الكثير من الثروات على غرار الفوسفات يعني في البلاد التونسية وعلى غرار الثروات والأسمدة اللي ينتج فيها المجمع الكيميائي التونسي تحولت إلى عبء اجتماعي وعبء بيئي وعبء اقتصادي. هذا أكيد جدا سببه سوء الحوكمة، أكيد جدا سببه الفساد. في اعتقادي التعيين وتغيير المديرين العامين مهم، شرط أن يكون بتقييم وبمراجعة يعني سيرة ذاتية للشخص الذي تم تعيينه، كذلك شرط أن يتم تغيير ربما المخطط الإداري، لأنه لو تغير الشخص وتبقى بنفس الوتيرة متاع العمل الإداري ونفس وتيرة الإنتاج ونفس وتيرة إصلاح الأعطاب الفنية، فإنه هذا مش يكون عنده نجاعة اقتصادية، لأنه تغيير الأشخاص ليس أهم من تغيير الخطط الإدارية والتنفيذية. في اعتقادي تغيير الأشخاص ليس كافي حتى تستعيد نسق الإنتاج لما كان عليه وحتى تستعيد هذه المؤسسات نشاطها، فإنه لابد بالحقيقة من حوكمة. الحوكمة هذه تنطلق بمخطط استراتيجي، مخطط استراتيجي يكون فيه ربما خلينا نقول ثورة إدارية داخل هذه المؤسسات من أجل أنها تعود إلى إنتاجها وألا تبقى في نفس هذه الحلقة من الإفلاس.
0: واضح. فيما تبقى من الوقت مهم جدا زيدا كانوا معكم قيت الأخبار ومستجداتنا لليوم في فقرة الأكتواليتي, ومهم جدا نرجو على اللقاء واستقبال رئيس الجمهورية البارح بقصر قرطاج, استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج, وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. توقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة اللي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية, من بينها مشاركة فيلق من القوات العسكرية المسلحة التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية, هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. وفي نفس السياق شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من الاستعمار, غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر, وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب رغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات. كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد وأن الإنسانية كلها تشهد مخاض لهذا الفكر يقوم على العدل الحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب. نبدأ معك طارق وأكيد نوصل الموضوع هذه حتى بداية الساعة الثانية. طارق, كيف يمكن قراءة اللقاء هذايا أو ربما الرسائل المضمنة في هذا اللقاء؟ ومرة أخرى خلينا نقول طارق على مستوى حتى الحركية الدبلوماسية, كان نحكيه على الزيارات, نحكيه على اللقاءات سواء اللي تصير على مستوى الخارجية التونسية ولكن أيضا تصير على مستوى رئاسة الجمهورية. لاحظوا أنه في الفترة الأخيرة فما تركيز كبير على القارة الأفريقية بين التحديات بين الصراعات ولكن أيضا بين مسألة الثروات والخيرات, ويتكرر الحديث في الفترة الأخيرة عن وحدة الأفريقية. طارق, كيف يمكن القراءة هذا من الناحية الجيوسياسية؟
1: هو ساعة المفارقة أنه يبدو هو الزيارة هذه مش متعلقة بال يعني مش متعلقة بال الحلم التاريخي لتحرير أفريقيا من الهيمنة الأجنبية, بل يتعلق بتنافس بين عدد من الدول لمنصب في المنظمة الفرنكفونية التي ستعقد مؤتمرها القادم في كمبوديا على ما أعتقد. فما مرشح جاء, يبدو رواندا بعثت مرشح قاعد يدور على مجموعة من الدول الإفريقية لدول الفرنكفونية الإفريقية لدعم الترشح من رواندا في أفريل الماضي, والآن يعني ابنة الزعيم التاريخي يعني باتريس لومومبا اتي في إطار دعم المرشح الكونغولي لهذا المنصب. يعني هذا في جي في إطار نعرفه للمنظمة الفرنكفونية عقدت المؤتمر متاحة في جربة منذ سنوات قليلة. الرئيس الفرنسي ماكرون مازال كيعمل قمة في كينيا, قمة فرنسية إفريقية. فرنسا في حالة صعبة في إفريقيا, في حالة تراجع وخسرت كثير من المواقع خاصة في وجودها التاريخي في غرب إفريقيا, هي وجودها معقلها بالأساس دول غرب إفريقيا وين فما الفرنك الإفريقي وين فما النفوذ العسكري في بعض الدول, وين اعتادت فرنسا تنصيب ونزع الرؤساء, وين اعتادوا رؤساء إفريقيا في هذه المنطقة تهريب أموالهم بعد قمع شعوبهم وسرقة ونهب شعوبهم إلى فرنسا, معناتها بعد الهرب يمشوا لفرنسا قصورهم هناك معروفة. يعني فرنسا فقدت كثير من المصداقية وفقدت وأضاعت فرصة ما بعد مرحلة الاستقلال لتصحيح العلاقة مع إفريقيا, وكان شعار القمة الإفريقية الفرنسية اللي شارك فيها الرئيس الفرنسي مع عدد من القادة الأفارقة كان مثيرا للانتباه, خاصة كلمته اللي تحدث فيها قال فيها نحن بان أفريكان, نحن اللي مع كيفاش نقوله التضامن الإفريقي إفريقي, في حين ساهمت فرنسا تاريخيا في تجزئة وتقسيم إفريقيا في إطار التنافس مع الدول الإمبريالية الأخرى. وأشهر مؤتمر لذلك كان مؤتمر برلين في 1881 الشهير اللي تم فيه تقسيم أجزاء كبيرة من القارة الإفريقية. إفريقيا تحتاج تصورا إفريقيا إفريقيا عوض استمرار المنظومات الهيمنة الأجنبية فيها, من الضروري لإفريقيا يكون عندها علاقات مع كل الأطراف بما فيها مع فرنسا، مع الأطراف الأوروبية، مع الصين، مع الولايات المتحدة. لكن إفريقيا معنية بحوار إفريقي إفريقي حول مصلحتها الخاصة. كيف ستواجه الانتقال الطاقي هذه؟ كيف ستواجه أكبر انعكاس سيجري في العالم في علاقة بالاحتباس الحراري سيحصل في إفريقيا على جميع المستويات؟ المرة الفاتت تحدثنا عن التأثير على الأمراض والأوبئة. نحن في حاجة لتنشيط وتكثيف الحوار الإفريقي الإفريقي، لكن للأسف نحن ساعة في بعضنا نزلنا في صراعات، بل في بعضنا تلقى نزاعات عنصرية متصاعدة كما صاير في بعض البلايز في تونس للأسف.
0: نخرج مع بعض الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي، وبعد نرجع نكمل معكم قيت الأخبار الملفات في ساعتنا الثانية. تفضل.
3: هنا تونس،
4: هنا تونس. ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجة زوال واحدة بعد زوال. ديوان فام عسلمة. الدكتور ذكر الهيذب المختص في أمراض القلب والشرايين والأستاذ الجامعي السابق بكلية طب تونس يقدم قراءة تحليلية لواقع انتشار آفة التدخين في المنطقة المغربية، مستعرضا التحديات الصحية والتشريعية التي تواجه المجتمعات المحلية، حيث بيّن أن شخصا من بين كل كهلين من الذكور يستهلك التبغ، أي ما يعادل 49.5%. أما فيما يتعلق بنسب التدخين لدى النساء في تونس فقد أوضح أنها تقارب 2%، مشيرا لأن هذه النسبة قد تكون أعلى في الواقع نظرا لأن تدخين الإناث لا يزال محاطا بنوع من التابو الاجتماعي، مما يمنع الكثيرات من الإفصاح عنه.
6: احنا في المغرب العربي احنا 110 مليون شخص، الارقام ماهيش قاعده تنقص. راهو في بالنسبه للكهول عندنا 31 يدخنوا 49.5%، معناتها شخص 30 اديول ذكر يدخن. بالنسبه للنساء في تونس اعلى شويه، عندنا قريب 2% من الكهول النساء يتكيفوا، فما شكون يتكيفوا وما تنجمش تفيق به خاطر فما تباجيزم تبدا تابو شويه في النساء. والتدخين السلبي زاد مهم ياسر، على 7 ملايين يتوفاو في العالم كل عام من التدخين، فما 1.5 مليون راهو تدخين سلبي، يعني واحد لعامد ليد ولا سياق تكون زوجت انسان يدخن. هي تمرض ويصير لها تعكرات في القلب والشرايين، والا امراض سرطانيه ولا امراض الرئه. يعني 1.5 مليون ما عنده حتى شيء تباجيزم باسيف. يعني حتى الاستراتيجيه لازم تتعمل، تتعمل على التدخين السلبي، تتعمل على الشباب اللي احنا قاعد يرتفع الرقم برشا بين 13-15 سنه، هما السيبل نتاع البيع اللي باش يبيعوا التدخين حاشوا السيبل نتاعو. انا زاد كوقايه لازم السيبل نتاعي يكون الهدف نتاعي اني نمنع ال 13-14 سنه 15، خاطر هذوكم النيكوتين راهو باش يعطي فيهم قوه اكثر، خاطر دماغهم مازال في حالة نمو، وإذا كان مش يدخل النيكوتين للدماغ يعني مش ولي تركيزهم مرتبط بالنيكوتين.
5: وكالة وحي التراث والتنمية الثقافية تصدر دليل المتاحف في تونس، وذلك بهدف التعريف بالمشهد المتحفي التونسي وإبراز ما تسخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضري يعكس ثراء التراث الوطني وتنوعه. إلى الشأن الدولي، تقرير رسمي يكشف تصاعدا في جرائم الاحتلال ضد سكان محافظة القدس ومؤسساتها، إلى جانب إجراءات تهويدية تهدف إلى طرد السكان وتغيير طبع المدينة الجغرافي والديمغرافية. ورصد التقرير اقتحام 7244 مستوطنا للمسجد الأقصى، إضافة إلى 2690 آخرين اقتحموه تحت غطاء السياحة، مؤكدا تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المقتحمين مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك وسط حماية مشددة وفرتها قوات الاحتلال. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن قوته في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مشددا على أن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل برد مختلف من حيث طبيعة العمليات والأسلحة المستخدمة، في حين عبرت حوالي 24 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية وفقا لمصادر إيرانية. مقتل شخصين في وسط كينيا خلال احتجاجات اندلعت رفضا لخطط الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء منشأة حجر صحي لمرضى إيبولا من الأمريكيين، في خطوة اعتبرها المحتجون محاولة لنقل عبء صحي بالغ الخطورة إلى البلاد. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المواضيع والمستجدات. مهم جدا نرجع معكم إن شاء الله بعد شوية على ما يحدث في المنطقة وفي العالم. كما عودناكم الحقيقة برشا أخبار برشا مستجدات في لبنان في إيران. التراجع الصهيوني البارح على مخطط كان باش يكون في لبنان، كيفاش كان الرد الإيراني، تراجع. نحكيو أيضا على الخيارات اللي مطروحة أمام ترامب واللي قاعدة تتقلص قبيل التوصل لتفاهم مع إيران، وبرشا مواضيع أخرى إن شاء الله نرجع لها في الساعة هذية. نذكر حدي معنا هوني في التعليق ونقاش كامل الحصة بس محمدي وطارق الكحلاوي. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طوى، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع. قبل ما نمشي لفقرة الارتيكل دي جور مع الساعة بسام حمدي في علاقة بآخر أخبار كنا طرحناها في الساعة الأولانية. نذكر مرة أخرى الناس اللي التحقت بينا، نحكيه على رئيس الجمهورية اللي كان استقبل البارح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا كان محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وين صار توقف الزيارة هذه عند عديد المحطات التاريخية البارزة جامعة تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من قوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذا مع طارق وغيره، ولكن وصلنا باش نحكيه على وضعية القارة الأفريقية في إطار المستجدات الأخيرة، الوحدة الأفريقية، الحوار الأفريقي الأفريقي، كيف سبعت اللقاء هذا، تفاصيل المضمنة في بلاغ رئيس الجمهورية. تفضل بسام اسمك.
3: هو الحقيقة نحب نركز على الجانب الحديث عن الوحدة الإفريقية اللي هي بقات الحلم المنشود لزعماء وللشعوب الإفريقية. لسف الحلم هذا يعني اصطدم وانكسر ب يعني الدول والمستعمرات اللي فتتت القارة الإفريقية وصنعت منها جزيئات صغيرة، وصنعت منها لسف دول فقيرة، وصنعت منها شعوب متحركة وشعوب مهاجرة وشعوب متناحرة. لسف كذلك الدول اللي كانت مستعمرة الدول الإفريقية هذه زرعت بذور الفتنة في الدول الإفريقية، وما زالت هذه الدول إلى حد الآن تحت وطأة الاستعمار الفكري وتحت وطأة التفقير والتهميش وسرقة الثروات. لو بقيت ثروات الدول الإفريقية في إفريقيا لما حصلت أفضل وحدة إقليمية وأفضل وحدة قارية. ممكن لو بقيت إفريقيا على حالها كانت ستكون أفضل من الاتحاد الأوروبي، كانت ستكون بمثابة دول الشرق الأوسط نظرا لتنوع الثروات في الدول الإفريقية. ثم ثروات نفطية، ثروات منجمية، ثروات من الذهب، لكن للأسف هذه الثروات من يجنيها؟ تجنيها الدول الغربية، الدول الأوروبية. واليوم أكثر ما سيغذي الانقسام هو أنه الكيان الصهيوني توغل في القارة الإفريقية، ويعني بعد تفكيك الدول الإفريقية هذا الكيان الصهيوني بدأ يفكك كل دولة إلى دويلات. لاحظنا ما حصل في السودان بالتعاون مع بعض الدول العربية للأسف وتفتت السودان. اليوم نتحدث عن إقليم أرض الصومال الذي يسعى إلى افتتاح سفارة له في القدس المحتلة وفي ذلك اعتراف بتعامله مع الكيان الصهيوني. اليوم يبدو أنه القارة الإفريقية مستهدفة في أكثر من أي وقت مضى نظرا للصحوة الفكرية ونظرا للصحوة البشرية تجاه المستعمرات وتجاه الكثير من التغيرات الجيوستراتيجية. اليوم ما تنجمش تحكي على وحدة إفريقية وانت عندك اتحاد إفريقي يبقى مجرد هيكل يكتفي بإصدار البيانات. اليوم ما تنجمش تحكي على وحدة إفريقية وانت دول الاتحاد المغاربي متفككة وكل يغني على ليلاه. للأسف يعني ما نراه اليوم من مؤشرات القارة الإفريقية ستزداد تفقير وستزداد تهميش في ظل النوايا الصهيونية بالتوغل في العديد من الدول الإفريقية والدول العربية المتواجدة في القارة الإفريقية. يمكن القول أنه نزعة تفكيك ومزيد تفكيك القارة الإفريقية ستعمق الفقر في القارة الإفريقية وستغذي الهجرة غير النظامية وستغذي النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية وفي الدول الإفريقية اللي قاعدين نشوف فيها اليوم مجموعات مسلحة مدعومة من الكيان صهيوني. يعني مؤسف ما يحصل في السودان، مؤسف ما يحصل في الصومال، مؤسف ما يحصل في الكثير من الدول الإفريقية. وهذا ليس اعتباطي ولا هذا ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة تكتيكات أوروبية غربية صهيونية أنه تخلق من هذه القارة قارة تنازع، قارة يعني تعارك بالأسلحة من أجل أنه الثروات تبقى على ذمة هذه الدول الاستعمارية.
2: احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وبش نواصل طبعا معكم بقية الأخبار والمستجدات. ومن الشأن الوطني كما قلت لكم بش نرجع على ما يحدث في العالم، ما يكتب من مقالات وما يقدم من تحليلات وقراءات، وهذه بش يزنا مباشرة يولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دو جور.
0: لارتيكل دو جور.
2: الخيارات أمام ترامب تتقلص قبيل التوصل لتفاهم مع إيران. سؤال بشي جاوبنا عليه المقال اللي اختاروه بسم حمدي لليوم. هيا بسم تفاضل.
3: هو الحقيقة ابتسام الأحداث الدولية كثيرة، منها ما يتعلق بلبنان، منها ما يتعلق ب يعني المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن حبذت أنه المقال هذا يكون هو المتناسب مع الأحداث الأخيرة وأنه يفتح الباب الحديث عن الأزمة في لبنان. هذا المقال هو مقال تحليل إخباري ورد في موقع وكالة أنباء رويترز تحت عنوان الخيارات أمام ترامب تتقلص قبيل التوصل للتفاهم مع إيران. يعني أبرز النقاط الرئيسية في هذا المقال أنه الاتفاق المبدئي مع إيران يبرز المعضلة الاستراتيجية أمام ترامب. كذلك أبرز النقاط الرئيسية في هذا المقال تتعلق كون أن الشروط المقترحة تشمل تأجيل حل القضية النووية إلى الجولة التالية من المفاوضات، وستكون إعادة فتح مضيق هرمز موضع ترحيب دولي لكنها مجرد عودة لوضع كان سائدا قبل الحرب. ينطلق هذا المقال بالحديث عن كونه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه في مأزق خلال سعيه لإنهاء الحرب ضد إيران، فهو يتعرض لضغوط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه قد يواجه رد فعل عنيفا من الصقور المناهضين لإيران داخل الحزب الجمهوري في حال قدم أي تنازلات لطهران. واتضحت معالم المعضلة أمام ترامب في أسبوع من الجهود الدبلوماسية المكثفة. وتحدث المقال عن كون أن مصادر مطلعة أبرزت أن هناك اتفاق مبدئي من شأنه تمديد وقف إطلاق النار الحالي وتخفيف سيطرة إيران على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط مع تأجيل النقاشات حول برنامج طهران النووي. هذا الاتفاق المؤقت إذا وافق عليه ترامب وحكام إيران سيعد الخطوة الأبرز نحو السلام منذ أن انضم إلى الكيان الصهيوني في الحرب على إيران بتاريخ 28 فيفري، ويمكن كذلك هذا الاتفاق المؤقت أن يخفف من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع، لكنه قد يثير أيضا استياء شريحة أساسية من قاعدة ترامب، وهذه الشريحة أساسا هم الجمهوريون أصحاب النفوذ الدعون إلى إنهاء المهمة باستئناف ضربات لقطع الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، وهو السبب الرئيسي الذي أعلنه ترامب لخوض الحرب. هذا المقال كذلك استحضر كيف استقبل بعض حلفاء ترامب المتشددين المناهضين لإيران التقارير عن احتمال توصل إلى اتفاق بالانتقاد، بل قالوا إن ما سيحققه لن يتعدى ما جاء في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تفاوض عليه الرئيس السابق باراك أوباما وانسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى. وحث الجمهوريون البارزون الذين نادرا ما يختلفون مع ترامب بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ على عدم التنازل في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي. لكن ترامب يعني في بعض التصريحات يقول أنه ليس في عجلة من أمره ولن يقبل سوى باتفاق عظيم. وبين المطالبة بحل سريع لمشكلة ارتفاع أسعار البنزين والدعوة لوضع حد لطموحات إيران النووية، لا يملك الرئيس الأمريكي سوى هامش ضئيل للمناورة. وحيث تقول لورا بلومنفيلد خبيرة شؤون الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبينغز، تشير إلى أن أحاديث ترامب المتقلبة والتغييرات المفاجئة في المواقف خلال الأسبوع الماضي يحاول إنهاء الحرب واسعة النطاق بأي شكل. تتحدث هذه الخبيرة عن كون أن ترامب يبحث عن أي مخرج للحرب بأي شكل من الأشكال. وكذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن المفاوضات تسير على مرام، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع خطوط حمراء. يعني كذلك هذا المقال خلص إلى أنه هناك أسئلة في الحقيقة بقيت دون إجابات، وهي أن يعني الوضع والحرب مازالت طويلة الأمد، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وتخلص المقال إلى أنه دونالد ترامب سيبحث عن صورة للانتصار من خلال العودة إلى فتح مضيق هرمز، وسيرى في هذا الخيار وفي هذا التمشي وكأنه الانتصار الذي وعد به، والحال أنه يعني كان قد وعد في إطلاق الحرب بإنهاء البرنامج النووي الإيراني. يعني هذا المقال في وكالة رويترز تحدث عن كون أن الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها دونالد ترامب في بداية الحرب تغيرت اليوم وتحولت من ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني إلى الحديث عن فتح مضيق هرمز، إلى الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، وإلى الحديث عن كون أنه دونالد ترامب اليوم يتعرض إلى ضغط من قادة في الحزب الجمهوري.
2: واضح بسيم. نرجع على الخيارات المطروحة قدام ترامب اليوم طارق الكحليوي. الخيارات هذه اللي قاعدة تتقلص يوما بعد يوم قبل التوصل لتفاهم أو اتفاق مع إيران بين ما يبحث عنه ترامب وما بين ما يحكيه اليوم الواقع العسكري والميداني في الحرب الحالية. اتفاق يجي في الأثناء طارق في المقابل مستجد مهم جدا صار البارح على مستوى المنطقة اللي خلى ترامب يتدخل وخلت كل الأنظار تتجه لهذا الموضوع، خاصة في علاقة بدور إيران اليوم كقوة إقليمية رادعة على مستوى المنطقة. انذارات بإخلاء ضحية بيروت يقابله تهديد إيراني باستهداف شمال الأراضي المحتلة، وترامب يعلن وقف إطلاق النار. برشا مستجدات خلت الناس كل تحب تفهم شنو قاعد يصير تحديدا في المنطقة. طارق تفاصيل.
4: هو معناها هذه المفاوضات تتم بشكل نموذجي، أعتقد أنها ستدرس يوما آخر في علاقة بالدبلوماسية وعلاقة الدبلوماسية بالقوة، لأنه ليس لدينا طرفين متكافئين على مستوى القوة عمليا نظريا. كي نحطوا الوزن الأمريكي أمام الوزن الإيراني الفرق شاسع يعني بين الوزن الاقتصادي والعسكري والنووي وغيره والأمريكي والتكنولوجيا الأمريكي مقارنة بالوزن الإيراني. لكن إيران استطاعت ببضع الأوراق التي لديها أن تخلق فارقا يفرض توازنا دبلوماسيا. هذا وين الدرس هو اللي يستحق الاهتمام، أن الدبلوماسية ليست انعكاسا مجردا وصرفا للقوة. الدبلوماسية يمكن أن تكون استعمالا وتوظيفا ذكيا ودقيقا وفي الوقت المناسب لأوراق القوة. ينجم جزء أطراف ما همش نفس الوزن لكن يخوضوا مفاوضات متكافئة، وقت اللي طرف منهم يستعمل ويصر على استعمال أوراق القوة بذكاء وبإصرار وبدون خوف. هذه جزء حاجات هنا نقول هذا، لأنه فعلا كلمة الدبلوماسية والمفاوضات خذت نجم نقوله صيت سيء في السياق العربي، لأن الأطراف العربية اعتبرت المفاوضات والمحادثات السلام دائما تعتبرها شروط توقيع وثيقة الاستسلام، ليست مفاوضات دبلوماسية. ففرق شاسع بين توقيع وثيقة استسلام تنحكيهم بعد على لبنان وبين دبلوماسية ومفاوضات، مستويين لا ينطبقون. وثيقة استسلام تجي باش توقع حسب شروط طرف الأقوى، المفاوضات تعني بالضرورة والدبلوماسية تعني بالضرورة حل المشكل بوسائل سلمية ضمن مبدأ دونو دونو، أعطيني ونعطيك. استطاعت إيران أن تفرض أن تفتك أوراقا لم تكن في حسبان الأمريكي وأن تجعلها ضمن المعادلة، وأهم ورقة طبعا هي ورقة مضيق هرمز، بما جعل كل الأوراق السابقة التي بدأت من أجلها الحرب بلا معنى. توا التسريبات هذه هي متضاربة الحقيقة، تسريب رويترز متضارب مع تسريب سي بي اس نيوز البارحة أو الأمس حول وثيقة الوثيقة المتفاوض عليها. لكن أعتقد أن الاختلافات هذه ناتجة على اضطراب الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي وخاصة ترامب لأنه يعلم أنه ليس أمامه من خيار إلا المفاوضات، لأنه خيار الحرب يعني تصعيد في الحرب، مزيد من الخسائر العسكرية، لكن الأهم السياسية على ضوء الانتخابات النصفية. هو المرة اللي فاتت قال أنا لا تهمني الانتخابات النصفية، طبعا مش صحيح يهمه الانتخابات النصفية، كان يخسر فيها رأسه في المحك، رأسه كرئيس الولايات المتحدة كان يخسر الغرفتين يعني مجلس النواب الهاوس اوف ريبريزنتاتيفز والمجلس الشيوخ السنة، يعني أنه الديمقراطيين سيذهبون مباشرة لإجراء العزل مباشرة بدون أي تردد يعني فيهش واضحة العملية. داير فما تقرير بريكش نركز عليه نهار من نهارات صدر بالأمس في موقع نيو ريبابليكن، موقع مهم جدا مش معروف برشا لكن مهم جدا، يخدم خدمة مهنية عادة وتقارير استقصائية جدية، يتحدث فيه على أنه لديه من المعلومات أن إدارة ترامب بصدد التحذير لإعلان قانون الطوارئ بمناسبة الانتخابات النصفية تحت عنوان تدخل الصين في انتخابات 2020، وعندهم كثير من المصادر يعني داخل المعركة بشكل حياة وموت. أول مرة ممكن يتم إعلان قانون الطوارئ في انتخابات أمريكية، ما أنا محصلش قبل في أي انتخابات يعني. إذن هو يقرأ ألف حساب لأثار هذه الحرب على الانتخابات النصفية، لا يريد مزيدا من الحرب. لكن الطرف الإيراني الذي يعلم ذلك لديه أوراق، أهمها ورقة هرمز اللي مستعدة تزيد تهز. ما رفت نقرأ في تقرير لرئيس مدير العام لشيفرن أحد أهم المؤسسات النفطية الأمريكية، يتحدث لي إذا كانت تتواصل الأزمة أسبوعين آخرين ما يتمش توقيع وقف إطلاق النار، فإنه سننتقل مباشرة إلى استقرار الأسعار على مستوى 150-160 دولار، بما يؤثر على السوق الأمريكية، سوق الاستهلاك الأمريكية، بما سيؤثر على الناخب الأمريكي بالضرورة. هنا نتحدثوا عليه يعني لا يوجد هناك مأزق ترامب، وتجسد بالأمس. فك المشهد السهل والبسيط أن الكيان كان يحضر لضربة، إيران تعلن تعليق المفاوضات بسبب إمكانية الضربة، بما يؤكد أن إيران لن توافق على الشرط الأمريكي متاع أنه إيران توقف دعمها لكل القوى، بل أنه إيران تجعل شرط مواصلة المفاوضات أنه هي معنية بلبنان. يعني إيران تفاوض على لبنان، يهز تليفون يكلم ترامب حسب المصادر الأمريكية، يقول له كلام معناها غير لائق، ومعناها يضغط عليه من أجل وقف العملية، ثم يرسل بمبعوثيه في المنطقة إلى حزب الله اللي مصنف بالنسبة ليه أنت حزب إرهابي وخارج القانون، ليتفاوض مع حزب الله. هتنحكيهم بعد على تفاصيل الوضع اللبناني. شنو هذا يفسر؟ مفاوضات من هذه ماذا تفسر؟ تفسر توازنا في القوة وإصرارا إيرانيا على استعمال كل الأوراق، وأن الدبلوماسية تكون انعكاسا للقوة وليست وثيقة استسلام. هذه أهم حاجة، وأعتقد أنه ليس أمام ترامب من خيارات كثيرة، هو يؤجل في هذا الاتفاق، لكن سيذهب الاتفاق ليس بعيدا عن اتفاق إدارة أوباما، بل ربما أسوأ، لأن إدارة أوباما فرضت شروط في علاقة بالنووي وكانت قادرة على كبح البرنامج النووي الإيراني في 2015. الآن نحن بصدد وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يؤجل موضوع النووي برمته إلى شهرين آخرين، وبهذا فقط باستعمال ورقة مضيق هرمز اللي قالوه أعتقد الخبراء الأمريكان من بما فيها أستاذ جونز هوبكنز الدقيق، أعتقد هو سيكون مخرجات الاتفاق ستكون في صالح إيران ليس في صالح الولايات المتحدة إذا مضينا في هذا الاتجاه.
2: إذا مضينا في هذا الاتجاه، خاصة أنه نحكيه على ورقة ضغط اقتصادية سياسية وجيوسياسية، كنحكيه على مضيق هرمز اللي تسيطر عليه إيران، اليوم نحكيه على توازن كبير على مستوى القوى سواء من ناحية المفاوضات، هنا نحكيه على المسألة السياسية، نحكيه على المسألة الجيوسياسية، ونحكيه أيضا على المسألة العسكرية، خاصة أنه إيران أثبتت هذا على امتداد أشهر هذه اللي جرت فيها الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل ترامب ما عندوش خيارات كبيرة، أكبر دليل هك التطورات اللي صارت البارح على مستوى لبنان، المفاوضات اللي قالت إيران أنها سيتم تعليقها وعلقتها إلى حين إيقاف التهديدات اللي قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني واللي يعلم فيها في كل مرة على مستوى لبنان، والأهم أنه الملف اللبناني ووضعية الوضعية في لبنان هو من بين أبرز الشروط اللي طرحتها إيران في ملف المفاوضات، أنه مش يصير التسليم في لبنان، وخير دليل على ذلك اللي صار البارح. طبعا بعد نرجع لأكثر تفاصيل ومستجدات مع نور. هاي تفضل بسام.
3: هو شوف يبدو أنه إيران بخلاف الأوراق العسكرية اللي لعبتها في مضيق هرمز من خلال إغلاق مضيق هرمز وخلق ضغط اقتصادي وطاقي عالمي يعني على دونالد ترامب، واللي خلاه يطلب المساعدة من حلفاء ومن الاتحاد الأوروبي وملقاش المساعدة في مضيق هرمز، هذا خلق ضغط نفسي وداخلي واستراتيجي ودبلوماسي على دونالد ترامب، ووجد نفسه في هذا الحرب فقط مع الكيان الصهيوني ولم يجد مساعدين. ثم نقطة أخرى مهمة في المفاوضات يعني استغلتها إيران، وهي إطالة أمد الحرب. دونالد ترامب كان يريد لهذه الحرب أن تتوقف تقريبا منذ شهر أو أكثر من شهر، لأنه يعرف أنه إذا تواصلت الحرب سيكون لديها تأثير على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لديها تأثير على شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مكانته وعلى ربما مستقبله على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. فلهذا كان في سباق مع الزمن، في كل يوم أو تقريبا في كل ساعة يصدر بيان ويصدر تصريح يقول أن المفاوضات مازالت متواصلة، أن المفاوضات جارية، أنه والحال أنه إيران تتعامل بهدوء دبلوماسي في هذه التفاوضات، ودائما تتفاعل مع تصريحات دونالد ترامب ليس بمنطق الضعف بل بمنطق تفرض خياراتها، بل بمنطق تفرض اليوم جدول أعمال المفاوضات. اليوم غيرته إيران من الحديث عن البرنامج النووي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، إلى إعادة سلسلة الإمدادات الطاقية في العالم، يعني إطالة مد الحرب. هذه الورقة التي فرضتها إيران خلال هذه المرحلة جعلت كذلك دونالد ترامب يتخبط في مأزق كبير.

0: تم شن حرب على الضاحية الجنوبية للبنان. أعتقد أنه التكتيك في المفاوضات تغلبت فيه إيران على الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب دخل إلى الحرب بمنطق الردع وبمنطق السرعة لإنهاء هذه الحرب وفرض شروط معينة. في المقابل لعبت إيران بمنطق الصمود وبمنطق إطالة أمد الحرب من أجل استنزاف الرئيس الأمريكي دبلوماسيا، ووضع شروط إيرانية وليس شروط أمريكية في بند التفاوض. واضح كذلك أنه ربما من خلال هذه التصريحات تضح أنه غايات نتنياهو في هذه الحرب على إيران تختلف نسبيا عن غايات دونالد ترامب. دونالد ترامب ربما يحاول من خلال إظهار قوة بكونه القوة الوحيدة القادرة على إحجام النمو العسكري الإيراني، في حين أنه نتنياهو يريد أن يستغل هذه الفرصة من خلال التوسع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال استهداف سوريا، من خلال استهداف لبنان، من خلال رفع العلم الصهيوني في الأراضي اللبنانية خلال هذه المرحلة. ويبدو أنه اليوم التوتر ما بين دونالد ترامب ونتنياهو الصهيوني هو الذي سيحدد مدة أجال الحرب خلال الفترة القادمة. ربما لن يكون دونالد ترامب وراء خيارات نتنياهو خلال المرحلة القادمة نتيجة الضغوطات التي كنا نتحدث عنها.
1: هو واضح بسام، مش نحكيه على آخر التطورات كما قلت لكم، مش نواصل الحديث على آخر التطورات على مستوى المنطقة. وتقريبا طارق وبسام أشرتم إلى أيضا الملف اللبناني وتطورات الوضع في لبنان، وفي كل مرة نحاول نفتح معكم زاوية جديدة ومحور جديد يكون في صلب هالصراع اللي قاعدة تعيش على وقعه الساحة اللبنانية خاصة في الفترة الأخيرة. وهذا يبشزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي اللي بيش يحكي لنا على من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسمة. على شنو بيش يحكي لنا نور؟ أهلا وسهلا نور، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالياسمو فينا واللي يتفرجوا فينا الكل وبطارق وبسام. لبنان هي كانت مركز الأحداث مؤخرا وصاروا برشة تطورات جزء منه حكى عليهم طارق وبسام. اليوم باش نحكيوا على حاجة محددة اللي هي السيطرة مؤخرا اللي صارت من قبل قوات الاحتلال على قلعة الشقيف هذه. باش نحكيوا علاش القلعة هذه مهمة جغرافيا وعسكريا وتاريخيا، شنو حكايتها القلعة هذه وكيفاش تمت السيطرة عليها، يعني جميع التفاصيل حول القلعة هذه. الجيش الصهيوني أعلن يوم 31 مايو 2026 السيطرة على القلعة هذه، وهي موجودة تحديدا في جنوب لبنان بعد عملية عسكرية وتوغل جاوز خلال نهر الليطاني وصل إلى مواقع جديدة في محيط النباتية. القلعة تعتبر من أهم النقاط المرتفعة في الجنوب اللبناني، والسيطرة عليها يعطي أفضلية كبيرة في المراقبة والتحكم الميداني. علاش القلعة هذه مهمة؟ محددا خطر موجودة قرب شرق النباتية فوق تلة يزيد ارتفاع على 700 متر، من فوقها يمكن مراقبة أجزاء واسعة من جنوب لبنان، نهر الليطاني، محور النباتية ومرج عيون، وعدد كبير من القرى الأخرى والطرق الحيوية. لهذا سبب أي طرف في سيطر عليها يربح نقطة مراقبة استراتيجية استثنائية. كيفاش تمت السيطرة؟ كيفاش تمت العملية هذه؟ حسب جيش الاحتلال العملية جاءت ضمن توسيع العمليات العسكرية شمال الليطاني واستهداف ما وصفوا ببنية تحتية تابعة لحزب الله. القوات الصهيونية رفعت أعلامها للأسف فوق القلعة بعد أيام من الغارات والمعارك في المحيط متاعها. تونجيو شنية التداعيات العسكرية للسيطرة على القلعة هذه. السيطرة على القلعة تسمح بمراقبة مساحات واسعة كما قلنا من جنوب اللبناني، وتسهل توجيه النيران وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتقرب أكثر القوات من مدن كما النباتية اللي تعتبر مركز اقتصادي ورمزيا مهمة برشا لحزب الله وجنوب لبنان. تاريخيا شنو حكاية القلعة هذه؟ القلعة عمرها ما يقارب 900 سنة، شيدت في الحقبة الصليبية وتناوب على السيطرة عليها الصليبيون الأيوبيون والمماليك، وبسبب موقعها الجغرافي اللي كنا حكينا على المزايا متاعه قبيلة ظلت عبر قرون حصنا عسكريا مهما يسيطر على طرق العبور بين الداخل اللبناني وفلسطين. وفي تاريخ الصراع العربي الصهيوني يعني في العصر الحديث برز اسم القلعة خاصة سنة 1982 خلال اجتياح الصهيوني للبنان. وقتها شهدت واحدة من أعنف المعارك حيث تحصن داخلها نحو 30 مقاتل فلسطيني، وجهوا أكثر من 1000 واجهوا

0: عفوا أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالدبابات والطائرات لمدة 4 أيام كاملة. وبعد احتلالها سنة 1982 تحولت القلعة هذه إلى قاعدة صهيونية متقدمة داخل مكان يسمى وقتها الشريط الحدودي، والطريق المؤدي إليها أصبح يعرف داخل الاحتلال باسم الطريق الدامي بسبب كثرة الهجمات والعبوات اللي استهدفت القوات الصهيونية غاديكا. وفي مايو 2000 وقبل الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان تم إخلاء القلعة هذه سرا، ثم تفجير أجزاء منها حتى لا تستفيد منها القوى المعادية. توا نجيو اليوم علاش الخبر هذا مهم، على خاطر السيطرة على الشقيف مش مجرد سيطرة على موقع أثري أو قلعة قديمة، بل على عقدة جغرافية تسمح بالإشراف على جزء كبير من الجنوب اللبناني. لذلك يعتبرها الكثير من الخبراء مفتاح لإعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة الميدانية في المنطقة، خاصة مع تجاوز القوات الصهيونية للأسف لنهر الليطاني وتقدمها نحو مناطق جديدة أخرى.
1: هاي شنو نجم نعرفه على القلعة هذية طارق الكحلاوي بخلاف الكلام طبعا والمعلومات المهمة اللي قدمها كالعادة زميل نور؟ قلعة تعتبر أو توصف من أهم النقاط المرتفعة في الجنوب اللبناني، وإحنا كنت تفكر طارق في أكثر من مناسبة وقت نحكي على ما يحدث ميدانيا على مستوى الساحة اللبنانية كان يسر تركيز على مستوى الجغرافيا اللبنانية وأبرز النقاط اللي تمثل خلينا نقول مجالات حاسمة في الحرب العسكرية والميدانية بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني. ماذا يعني اليوم خبر أو إعلان الجيش الصهيوني السيطرة على القلعة هذه بعد العملية العسكرية والتوغل اللي قام به؟ كيف يمكن قراءة كل هذا؟ تفضل.
2: شوف ابتسام، فما أثار تاريخية تقعد حاملة للذاكرة، وقواعد الحرب لا تتغير في الأساس، القواعد الأساسية البازيك في الحروب لا تتغير، خاصة عندما يتعلق بالحروب البرية. تطور التكنولوجيا العسكرية وآخرها المسيرات تحث عليها وأهميتها في حرب العصابات الحالية، خاصة والحرب الشعبية الدائرة في جنوب لبنان، لكن القواعد الأساسية في الحروب لا تتغير، أهمها الموقع التوبوغرافي. التوبوغرافيا مسألة رئيسية في الحروب البرية، و كل ما تكون في موقع أعلى كل ما يكون عندك امتياز advantage، يعني قادر على أنك تعمل أشياء خصمك ما يجبش يعملها، حتى وكان خصمك يبدأ عنده الطائرات وعنده كل الأنواع وقمار صناعية وتسترى، إلا أنه الحرب البرية تقدم في الميدان، التقدم في البر يستوجب التموقع في مواقع توبوغرافية معينة. وذلك علش القلاع التاريخية هذية هي ذاكرة للحروب. قلعة شقيف هي عندها أكثر من اسم، في الفترة الصليبية كانوا يسميوها بيلفور، القلعة الجميلة. أنا كتبت عليها نص منذ يومين أو ثلاثة، حطيت حتى البلان بتاعها مسجلة أونتر بارانتيز في القائمة المعززة متاع اليونسكو، قلعة شقيفة تنشوفوا حتى الصورة متاعها. اسمها المؤرخين المسلمين يقولوا زادة شقيف أرنون، وكلمة شقيف تعني الصخر، أصلها كلمة سريانية وتعني الصخر الشاهق، يعني هي القلعة فوق صخرة، يعني الصخرة في حد ذاتها هي موقع عالي، والقلعة تستوطن تعلو صخرة شاهقة، تستغل التوبوغرافيا، يعني القلعة تستغل التوبوغرافيا لإمكانية معناتها التمتع بامتياز عسكري. تاريخ استعمال هذه الصخرة الشاهقة المطلة على جنوب الليطاني اللي تواجه كل من هو قادم من فلسطين للتقدم نحو ساحل الشام، خاطر تاريخيا لبنان هي ساحل الشام، يعني ما كانش فما دولة هك اسمها لبنان في الفترة المعاصرة بعد الحرب العالمية الأولى تعملت لبنان، كان ساحل الشام والقلاع الموجودة في ساحل الشام خاصة في لحظة الحروب الصليبية كانت تواجه الامتداد الصليبي من خلال مجموعة من القلاع، منها هذه القلعة اللي تم افتكاكها من الصليبيين، تم يعني إعادة بنائها. يبدو كان فما موقع غديك محصن حسب بعض البحوث الأثرية قبل الفترة الصليبية، ثم في الفترة الصليبية تم إقامة قلعة للتقدم نحو الساحل الشامي في اتجاه بيروت وطرابلس وغيرها من المدن الشامية على الساحل، وال يعني من بعد معركة حطين استطاع صلاح الدين الأيوبي والقوات التي معه من إعادتها. وبقيت ديما هي نقطة كيرجع صار فما كيان واحتلال فلسطين أصبحت مرة أخرى هي موقع أساسي في المواجهات، وأشهرها عندما كان هناك الجبهة، جبهة المقاومة الفلسطينية اللبنانية في نهاية السبعينات بداية الثمانينات، كانت أحد المواقع الرئيسية للمقاومة الفلسطينية. بالمناسبة أدعو المستمعين لاستماع لشهادة وليد جنبلاط مرة أخرى، أنا قاعد نسمع فيها توا المدة الأخيرة، لتحدث على جستمون جبهة المقاومة اللبنانية، تحدث على هذه المعارك، يعني كان أحد زعمائها في تلك المرحلة، ذلك التحالف التاريخي الفلسطيني اللبناني. ومعركة 82 جستمو هي المعارك الكبرى التي صارت في قلعة شقيف. لهنا نجيو لتوا، واضح اللي الكيان يعيش يعني يواجه صعوبات كبيرة في احتلال المواقع، وأحد الأدوات الرئيسية التي تستعملها المقاومة اللبنانية حزب الله الآن هو المسيرات. والآن أغلب قتلى وجرح الكيان في المواجهات الحالية آتية من المسيرات. الحزب الله بيستعد استعمال المسيرات بشكل دقيق ومحكم، وهو ما أدى ويؤدي إلى حالة من الارتباك داخل قوات الكيان. هناك حرب عصابات بالمسيرات، وهل يعني استعمال هذه المواقع المرتفعة لإطلاق المسيرات مسألة مهمة. يعني هنا المرتفعات تصبح ذات أهمية مضاعفة، نظرا لأن المسيرات تنطلق من المواقع الأعلى نحو المواقع الأقل ارتفاعا. وذلك علاش أعتقد هذه المرة كان مهما بالنسبة للكيان السيطرة على القلعة. لكن طبعا هذه حرب عصابات فيها كر وفر، انسحاب ثم عودة، هذه هي طبيعة حرب العصابات. وأعتقد أن الحرب ستبقى طويلة. لكن هناش عنا ونربط مع قبيلة اللي منهم الأطراف التي تحارب وتفاوض. الأطراف التي تملك القوة هي التي تفاوض. أنا ديما نسميها حكومة بيروت، حكومة الرئيس الحالي عون وسلام، هي حكومة بيروت لأنها تسيطر فقط على بيروت، لا تملك إمكان. ترامب توك يحب يعمل وقف إطلاق النار، يمشي العون ولا يمشي السلام؟ ما يمشيش لهذوما، ويمشي الحزب الله، يمشي الأطراف التي تملك الميدان، التي قادرة على إطلاق النار ووقف إطلاق النار. لهنا يجي أهمية مرة أخرى درس القوة والدبلوماسية. وللأسف حكومة بيروت تخلت عن أهم ورقة لديها، أهم ورقة لديه المقاومة. مش حكومة بيروت جردت نفسها من أهم ورقة وذهبت لواشنطن لتفاوض لمنح شرعية للكيان للتقدم في جنوب لبنان. عمليا هذا المحصلة، كي تمشي بدون أوراق، والله أنا ماشي خاطرني رئيس لبنان، هي شنو وزنك سور تيران؟ ما عندك حتى وزن. الجيش اللبناني لا يقبل الآن أن يواجه المقاومة، لا يقاوم الجيش اللبناني، لكنه لا يواجه المقاومة كما مطلوب منه إسرائيليا وأمريكيا. هذيش طالبين منه، راهو الأطراف الأمريكية والإسرائيلية تطلب من الجيش اللبناني أنه هو يواجه. لن يواجه، وإلا سينقسم مثل ما حصل في الحرب الأهلية. دور يحكي جنبلاط يقول في الحرب الأهلية كان فما الجيش اللبناني تقسم ثلاثة أقسام، وكلهم كانوا يخصم الدولة، طرف محايد، طرف يقاتل مع إسرائيل، جيش أنطوان لحد في الجنوب، وجيش يقاوم مع المقاومة. تقسم الجيش اللبناني. الآن الجيش اللبناني مازال بتلك التروما ولا يريد أن ينقسم، لأنه إذا كان باش يواجه حزب الله والمقاومة سينقسم الجيش اللبناني. وأعتقد أنه هذه ورطة حكومة بيروت، وأصروا على تسميتها كحكومة بيروت لأنها لا تمثل لبنان بمختلف فروعه ومناطقه، بل تمثل جزء فقط من لبنان. وأيضا جردت نفسها هذه الحكومة من أهم ورقة للقوة، للقدرة على التفاوض. كما قلنا، هل العقلية هذه الموجودة عند كيف حكومة بيروت بعض الأطراف العربية أن المفاوضات معناتها نحي القوة ونمشي نستسلم؟ ليه؟ المفاوضات لا يمكن أن يكون لها معنى إلا إذا كنت قويا وعندك أوراق سورة إيران. ما كانش ما عندك حتى معنى، كيما صار في اتفاق غزة أريح، هيا صيب شو ولي وشرطة وانتهى الموضوع ونسلم السلاح. هاكي شو صار؟ انتهى حلم الدولة الفلسطينية بالمنطق حتى العرفاتي. ما تنجمش تفاوض إذا كان ليس لديك أوراق قوة، وأهمها القوة العسكرية مهما كانت تلك القوة العسكرية فهي مهمة لإمكانية تمرير أي حل تفاوضي أو دبلوماسي.
1: نحكي على لبنان ونحكي على قلعة الشقيف التي تعود إلى الواجهة مجددا بعد إعلان الاحتلال السيطرة عليها. الاحتلال الصهيوني بسام حمدي لقدم التوغلو في على مستوى القلعة هذه كنصر قدمه كإنجاز عسكري في وقت خليني أقول لكم أنه جزء كبير من وسائل الإعلام الصهيونية اللي اعتبرته نصر رمزي وصوري وأنه على أرض الواقع لن يغير شيئا على مستوى الموازين القوى القائمة أو لن يؤدي إلى تغيير جوهري على مستوى الحرب والمعركة الجارية الحالية. وخلينا نقول اليوم أنه كيفاش تابع في كل هذه التطورات السيطرة الحالية اللي قام بها جيش الاحتلال على القلعة هذه أهميتها وموقعها الاستراتيجي على مستوى جنوب لبنان وبالنسبة لحزب الله ورمزيتها عموما بالنسبة للبنان؟ ولكن كما قلت فما وجهة نظر حتى من داخل الكيان تقول أنه مسألة سورية ونصر رمزي ما عندوش حتى ربما تغيير كبير على مستوى موازين القوى العسكرية. تفضل.
3: هو شوف بخلاف الدلالات العسكرية الاستراتيجية أنه الكيان الصهيوني دائما يطمح للسيطرة على المناطق العالية كما هضبة الجولان في سوريا للتحكم ربما في المراقبة وللتحكم في كل العمليات العسكرية، وهذا معروف يعني في التدرب العسكري أنهم يحاولوا ديما يكونوا متواجدين في المناطق العالية حتى تكون الرؤية العسكرية أوضح وأدق وحتى تكون السيطرة أشمل. يعني الكيان الصهيوني يريد من خلال السيطرة على قلعة شقيف أنه يبين أنه من يتحكم في الميدان، أنه من لديه القدرة العسكرية على تحديد خيارات الحرب في لبنان خلال هذه الفترة. لكن ثم كذلك في هذه السيطرة وسرعة ومسارعة الكيان الصهيوني إلى رفع العلم الصهيوني في قلعة شقيف في دلالات سياسية. دلالات سياسية الكيان الصهيوني يريد أن يبين أنه عاد أين كان يتواجد منذ 26 سنة مضت. يعني الكيان الصهيوني كان يسيطر في فترة ما بين 82 و2000 على قلعة الشقيف، فاليوم يريد أن يبين الكيان الصهيوني كونه عاد إلى المناطق التي سيطر عليها سابقا، كونه لديه القدرة على التوسع في الأراضي العربية المجاورة للأراضي المحتلة سواء في سوريا أو في لبنان، وذلك من أجل أنه نتنياهو يخرج من حالة التخبط السياسي الداخلي. يريد إرسال رسائل سياسية لمن يتواجدين وللمحتلين والمستوطنين في الأراضي المحتلة بكون أن الكيان الصهيوني مازال لديه القدرة على التوغل في الأراضي العربية، مازال لديه القدرة على العودة أين تواجد تاريخيا. والحقيقة يتضح كذلك من خلال هذه النقطة فشل الكيان الصهيوني في السيطرة أو في إنهاء الحرب مع حزب الله وخاصة في المعارك البرية. فالكيان الصهيوني تحول إلى البحث عن المناطق ذات الأبعاد الرمزية التي تكون لديها التأثير الداخلي في الكيان الصهيوني. يبدو أنه يعني السيطرة على قلعة شقيف صحيح لديه أبعاد عسكرية خلال السيطرة على منطقة عالية، لكن أبعاده الرمزية التاريخية أكثر من أبعاده العسكرية، لأنه اليوم المعارك أصبحت تدار بالمسيرات، أصبحت تدار بالتكنولوجيا ليس فقط بالسيطرة على المناطق العليا. يعني بإمكان مسيرة أن ترتفع إلى أي منطقة عالية، وحزب الله اليوم يتمتع بقدرات عالية من خلال المسيرات المفخة التي تستهدف قوات الكيان الصهيوني والتي ألحقت أضرار كثيرة فيه. ففي اعتقادي أنه السيطرة على قلعة شقيف في بعد رمزي تاريخي سياسي أكثر من بعد عسكري خلال المرحلة الحالية. لكن الأهم من هذا الكل في اعتقادي هو التحول، ما رأيته تحول جديد. اليوم دونالد ترامب يتحدث عن فتح باب التفاوض مع حزب الله. في فترة معينة كان يصنف حزب الله بكونه حزب إرهابي. اليوم دونالد ترامب حزب الله فرض عليه
4: أمر الواقع وفرض عليه أن يتفاوض معه وأن يتحاور معه، حتى أن الحكومة اللبنانية بقيت تترقب ما حصل من مفاوضات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حزب الله، والسفارة اللبنانية في واشنطن نقلت الخبر عن الولايات المتحدة الأمريكية بكونه أنه هناك وقف إطلاق نار وهناك اتفاق ما بين ترامب وحزب الله. اليوم ترامب في السابق كذلك رفض التفاوض مع حركة حماس ووصفها بالحزب الإرهابي، لكن الواقع فرض عليه أن يتفاوض مع حركة حماس وأن يجلس إليه وأن يستمع إليه. اليوم الميدان هو الذي يفرض الواقع وحقيقة القوة العسكرية وحقيقة المقاومة في الأرض هي التي فرضت على دونالد ترامب الكثير من الواقع الوقائع من تصنيف حزب الله وحركة حماس أحزاب وحركات إرهابية إلى هياكل ومؤسسات تتفاوض معها الإدارة الأمريكية وتبحث معها عن حلول. ويبدو أنه ربما التوتر الذي كنا نتحدث عنه ما بين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية سيعزز من التواجد قادة حزب الله والقوة العسكرية لحزب الله خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن لاحظنا الانقسام ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حليفها الكيان الصهيوني، عكس ما يحصل يعني ما بين حزب الله وما بين إيران خلال الفترة الحالية من تعزز في التحالف والائتلاف الحالي.
1: هاي تلبس التفاعل بمجرد دقيقة
2: سوا ونحن نتحدث، فما كلمة فما جلسة حول لبنان بالمناسبة هي يبدو طلبتها طلبها الجانب الفرنسي. أنا خذيت سكرين شوت من كان حطوها تول تم نشر هذا مداخلة سفير الكيان في جلسة مجلس الأمن الدولي. شنو جايب في الجلسة؟ جايب معاه مسيرة، نموذج لمسيرة من مسيرات حزب الله، دخلها معاه للاجتماع معناها باش تفهم قديش إحساس بالضرتهم الحكاية. معناها جايب معاه نموذج ويستشهد به وقال هاي ذي قاش قاعد يستعمل لنا حزب الله في العمليات. يعني لهنا كيفاش التكنولوجيا تكون في صف الضعيف. صحيح الكيان والولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي بالمناسبة راي هي اللي خلقت تكنولوجيا المسيرات، راه باش نبداو واضحين يعني بالمسيرات في معناها في تطبيقها العسكري هي الولايات المتحدة. بقية الدول شيئا فشيئا نقلت التكنولوجيا، من أهمها الصين ثم انتقلت لتركيا وعدد من الدول، وأصبحت المجموعات غير الدول نون ستيت أكترز اللي هما المجموعات المسلحة تستعمل فيها حماس حزب الله المجموعة اللي شدت السلطة في سوريا. معناها كيفاش بدأت العملية متاحة مجموعة الجولاني بعدها بالمسيرات. يعني تخلي الطرف الأضعف المسيرات هي الطرف يظهر الأقوى، الدرجة اللي أكبر طرف عنده كل التكنولوجيا وعنده كل الأدوات وعنده كل القدرات جاي يشكي للعالم وجد فيه قطعة تكنولوجيا شد في يده وقول هاو نحن متضررون من هذا، هو بشي يهاجم فينا حزب الله على أساس هو إدانة لحزب الله، في حين ذلك هو وسام شرف للمقاومة لأنها استطاعت بمواردها الضعيفة وتحت الضغط وبسبب إرادتها أنها تطور هذه التكنولوجيا وتخليها في صالحها. لأنه في النهاية ما يحسم الأمور هي الإرادة السياسية. التكنولوجيا يمكن توظيفها إذا توفرت الإرادة السياسية، وهذا مثال نموذجي لذلك.
1: واضح، شكرا لك طارق الكحلاوي، بسام حمدي، نور الفارسي، فاروق السويسي، من الشابي حسام يحيى. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس عفوا لليوم، نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقوا غدوة إن شاء الله في أمن الله.
5: هنا تونس
6: Publicité.
7: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان افام فلاش نيوز،
8: مجزوة الثانية. ديوان افام عسلمة.
6: أخصائي الأنف والأذن والحنجرة دكتور حبيب جعفر يقول ديوان أفهم أن الدولة التونسية تنفق حوالي 1 مليار دينار سنويا على مضار التدخين من أمراض وغيابات عن الشغل والتأثير السلبي على المدخنين ومن حولهم وفق ما صرح به على هامش انعقاد المنتدى الأول حول التدخين في المغرب العربي. ولفت إلى أن مشاكل التدخين صارت أكثر تعقيدا وتستوجب مقاربات جديدة تعتمد أساسا على التواصل مع فئة المدخنين خاصة الشباب.
8: الدولة لازمها تنخرط، خاطر هي الدولة جزء من المشكل وجزء من الحل طبعا، لأنه كما احنا في تونس احنا الدخان محتكر من الدولة، فهمت؟ والدولة هي قاعدة تصرف على العلاج في تونس مصروفات مهولة. تونس في ما يقارب 1 مليار دينار كل سنة المجموعة الوطنية تصرف على نتائج التدخين من أمراض غيابات عن العمل عن الشغل، فهمت؟ مع تأثير الدخان السلبي على الناس حتى المجاورة، فهو الحقيقة مشكل وطني.
6: الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين تدعو وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتدخل العاجل لإنقاذ منظومة بيض الاستهلاك إثر تواصل ما اعتبرته انهيار أسعار البيع عند الإنتاج إلى ما دون التكلفة الحقيقية وتسجيل انفلات في العرض منذ 4 أشهر، موضحة في مراسلة وجهتها إلى وزارة الفلاحة أن قطاع الدواجن يعاني من قصور في آليات الحوكمة وغياب التوزيع العادل لحصص الفراخ في ظل التأخر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير المنظومة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تجدد دعمها لمسار إصلاح منظومة الصرف باعتباره إصلاحا هيكليا طال انتظاره من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ودعت كونكت إلى مواصلة التشاور مع مختلف المتدخلين وإعداد خارطة طريق واضحة لتطبيق الإصلاح بما يضمن نجاعة التنفيذ وتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو. المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط المشرفة على إدارة موقع انكفاضة إلى جلسة 6 جويلية القادم وفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، موضحة أن قرار التأجيل جاء لاستكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف، وأكدت أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل وسائل الإعلام المستقلة ومكونات المجتمع المدني. كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات العمومية إلى احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات. إلى الشأن الدولي، البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق نظرا لاستمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني، وذلك حتى إشعار آخر، وتؤكد أن الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. الدفاع المدني اللبناني يقول أن غارات الاحتلال على مدينة صور جنوب لبنان أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل وخلفت أضرارا كبيرة في المباني السكانية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افهم.
9: ديوان افهم صوت كوم.
7: ديوان افهم فلاش سبور.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع منتخبنا الوطني التونسي اللي بعد الهزيمه البارح امام منتخب النمسا وديا في اولى المباريات استعدادا للمونديال، منتخبنا ترى تعديل على رحلته الى بروكسل في بلجيكا بعد الغاء الرحله اللي كانت مبرمجه تقل المنتخب اليوم بسبب اضراب عوين مطار بروكسل في بلجيكا. تم في الاخر انه تقرر انه منتخبنا الوطني باش يكمل الليله في مدينه فيينا، على انه غدوه ان شاء الله الصباح باش يتحول في حدود نص نهار غير درجين بتوقيت تونس 51 دقيقة بالضبط نحو بروكسل في رحلة جديدة اللي تمت برمجتها. دونك البرنامج التدريبي لمنتخب الوطني التونسي بالنسبة لليوم باش يكون ما فيه حتى شيء، لأنه الإطار الفني كان منح راحة بيوم كامل للاعبية المنتخب الوطني التونسي. الهيئة المديرة للملعب التونسي أعلنت البارح تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو لتدريب الفريق الأول. ماريكو 39 عام خاض تجارب متعددة كلاعب في البرتغال إسبانيا هولندا سويسرا وأيضا بلجيكيا، وعلى مستوى التدريب سبق له أنه درب جيل فيزنتي في البرتغال كيف كيف نادي تونديلا في الدرجة الأولى وأيضا نادي فرنسي المنتمي للدرجة الثانية البرتغالية. النادي الرياضي الصفاقسي كان أعلن فتح باب الترشحات لرئاسة عضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 26/2028 الهيئة المستقلة للانتخابات. صلب الساس أكدت أنه باب الترشحات افتتح البارح ويتواصل حتى 16 جوان. ذكر الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي باش تكون نهار 3 جويلية المقبل. الترجي الرياضي التونسي أكد مغادرة اللاعب البرازيلي يان ساس للفريق رسميا بعد 3 سنوات قضاها في الأحمر والأصفر. أحرز خلالها 5 ألقاب مع الترجي. ساس كان يوفى عقده بنهاية الشهر الحالي وكان أعلن أيضا مغادرته للفريق الأسبوع الفارط. في تدوينة كان نشرها على حسابه على انستغرام. الختام كالعادة بأبرز المواجهات الدولية الودية. بالنسبة لليوم تحضير للمونديال البارحة وفجر اليوم الأصباح كولومبيا تفوز على كوستاريكا 3-1. كندا تنتصر على أوزباكستان 2-0. أبرز مواجهات اليوم 5 متاع العشية كرواتيا بلجيكيا، 6 جورجيا تواجه رومانيا، 6 في نفس التوقيت المغرب في ملعب مولاي عبدالله في الرباط يستضيف منتخب مدغشقر، و8 غير بعض منتخب ويلز يواجه المنتخب الغاني. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.نت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التربينال وتريبا.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
12: مرحبا بمستمعي ديونافان وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو القضية ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم الأكثر رواج.
13: المحامي قال ان موكله تعرض للضرب في خلال اعترافاته.
14: انا بقى خدوني اسم مقفول، اسم الشغال دلع عصبوني فيه.
15: قررت المحكمة حالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
13: هنا في القاعة أسدل الستار عن هذه القضية.
12: قضية اليوم دارت أطوارها في مصر وازدر فيها حكم نهائي النهار الخميس 12 سبتمبر 2024، لكن الانطلاقة نتاعها ما كانتش في مصر، وعلى هذاك باش نرجع بيكم 37 سنة التالي للولايات المتحدة الأمريكية، وين تولد كريم محمد ابن مهاجر اسمه سليم محمد اللي غادر مصر بعد ما عرس في أواخر 1985. حل تجارة واستقر في أمريكا، ومرته جابت له 2 ولاد، واحد اسمه كريم والآخر نبال. بالنسبة لكريم هو الكبير، وتولد في عام 1987 وتحصل آلياً على الجنسية الأمريكية بمقتضى حق المواطنة بالولادة. في نفس السياق كريم عاش الفترة متاع طفولته في الولايات المتحدة في وسط عائلته، وأبوه وأمه حاولوا باش يربيه على القيم متاع المجتمع العربي الإسلامي، لكن المسألة ماهيش سهلة لأنهم في عوض يخلقوا نوع من التوازن بالغوا برشا في إبعاد كريم على مظاهر التحرر الموجودة في المجتمع الأمريكي، وكانوا مانعين عليه برشا حاجات وكل اللي جاي من عند الأمريكان، يعني أي شيء بالنسبة ليهم حرام. لكن الواقع اللي يشوف فيه كريم مغاير تماما للي يحكيوا له عليه بوه وامه، وهذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على شخصيته المستقبلية. العلاقة ما بين سليم محمد ومرته ما كانتش عال العال، ومن اللي عرسوا بدأت مشاكلهم، لكن هيك الأمور بعد كل خلاف تتصلح حتى لين ما عاد بها وين وما عادش ينجموا يواصلوا حياتهم وانفصلوا. ووقتها كريم كان على أبواب المراهقة، والأم قررت باش تهز وليداتها وتروح بيهم لمصر. وهذاك هو اللي صار. رجعوا معاها، لكن دوب ما بداوا يتعودوا على البيئة المصرية، أمهم تعرفت على واحد وتزوجته في ظرف قصير. ولهنا كريم ونبال خوه ما عجبهمش الحال، كيفاش أمهم تاخذ راجل على أبوهم، وعلى هذاك رفضوا باش يبقاو معاها. وغادي فين بوهم سليم جابهم الأمريكا وواصلوا قرايتهم. الوليدات من الأول مشى في بالهم أنهم باش يستفردوا بوهم ويعيشوا مدلين، لكن هو كيف اللي ينغر من مرته وقت اللي خذيت راجل كي رجعت لمصر. وعلى هذاك هو زاد تزوج، جاب لهم مرت بوه للدار. وكريم ما قبلش الوضعية هذه بالكل، وطلب من بوه سليم باش يكري له دار يعيش فيها وحده مستقل. بالنسبة لخوه نبال بقى مع بوه بحكم اللي مازال صغير. ولهنا مش لازم نقولوا أنه البو ما فكر حتى لحظة في أنه طفل مراهق كيما كريم مسيب وحده في المجتمع الأمريكي باش تغريه برشا حاجات وتحطه على ثنية غالطة. في نفس الإطار كريم بعد ما استقل بذاته ويسكن وحده ادخل العالم الملذات من بابه الكبير ومن غير حسابات ومن غير ضوابط. انغمس في عالم الشراب والمخدرات بأنواعها وأساساً لايس، وكما تتصوروا الحياة بالنسبة ليه باش تولي ليالي ملاح وسهريات للصباح مادام ما عنده حتى رقيب يعمل اللي يحب في داره. واللي بالطبيعة ولا تدريجياً وكر دعارة من العيار الثقيل، وهوك عاد دور بيه المدمنين والشواذ وأصحاب الانحرافات الجنسية الاختيرة. وبالنسبة ليه لكان ثم محرمات ولا موانع، كل شيء مباح. وباش تتوضح لكم الصورة وتاخذوا فكرة عن الحياة الجديدة بتاع كريم، وقت اللي احتفل بعيد ميلاده 18 واحدة من صاحباته هديت له فتاة كيما الواحد يهدي مونجالا وإلا بارفان. قالت له احسبها متاعك واعمل فيها اللي تحب، وهذاك هو اللي صار. كريم عمل فيها كالطفلة اللي يحب، وما كفاش زاد عيط لصاحبته هذية مولات الهدية وقال لها إيجا نعمل علاقة ثلاثية، معناها هو وياه وكالطفلة اللي هديتها له. وأكيد راي توضحت الصورة وتكونت لكم فكرة على العالم اللي ولا يعيش فيه كريم. وبحكم اللي ما عنده شكون ينبه ولا يرجعه، مفعول المخدرات خلاه يفقد التعقل ولا وحش على حاله مسيب. والطفلة اللي ما تستجيبش رغباته يغتصبها شر اغتصاب، وهذاك هو اللي صار في عام 2005. في نفس التسلسل وفي شهر أكتوبر 2005 كريم استغل وجود فتاة معاه في داره وحاول باش يستدرجها ويعمل معاها علاقة جنسية، لكن هي رفضت. ووقتها استعمل معاها القوة وانقض عليها وتمكن من اغتصابها بعد ما اعطاها تريحة وخلفلها عدة أضرار. الطفل اشكات بيه من بعد للشرطة وصحابه نصحوه باش يهرب على خاطر الأمريكان ما يفدلكوش مع أمور الاغتصابات. وقتها كريم لاذ بالفرار، امشى للمطار، ركب في الطيارة ومتهنى لما هبطت بيه في مطار القاهرة. في نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم دوب مخلط المصر مشى يعيش بحذا أمه، وهوك في الأثناء دبر خدمة مدرس أنجليزية في مدرسة يقرأوا فيها أبناء الجاليات الأجنبية، علما وأنه اللي يتقال على كريم اللي هو متحصل على دكتوراه من جامعة أمريكية ما هوش صحيح، لأنه في الحقيقة كريم ما كملش قرايته بالكل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم تعرف على واحدة مصرية جنسيتها بريطانية وبالتحديد من إيرلندا، وعائلتها تعيش غادي، وهي اختارت باش تجي تعيش في مصر. العلاقة ما بين كريم ولبنى بدأت بشوية بشوية تتحول الحب، وتعلقوا ببعضهم بشكل كبير حتى لين قروا باش يعرسوا في عام 2013، وتم الزواج. وحياتهم كانت كالزيت فوق الماء وهادية ورايدة، ولبنى كانت فرحانة. وخلف هذا جابوا صغير وسماوه زين. عمل لهم جو والعش الزوجية متاعهم تنورت بيه. في تعاقب الأحداث وبمرور الأيام والأشهر والسنوات، هالسعادة هذه ما دامتش ما بين لبنى وكريم، لأن لاحظة عليه اللي تبدل فجأة وتصرفاته ولات غريبة، بعبارة أوضح ولا عنيف برشا، وما يترددش باش يهز عليها يده ويعطيها كف بسبب أو من غير سبب. ومن بعد الشيء تطور ولا وترايح، وفي الأثناء بلبزها مع زملائه في المدرسة اللي يخدم فيها، وهو في عوض يهدي الجو ويحاول باش يرضي زميله، خاصة وأنه المدرسين الكل كانوا شاهدين اللي هو الظالم. سي كريم زاد على قدامه وصعد وزاد تعارك مع زملائه الكل، ووقتها إدارة المدرسة جابته حنك الباب. وأكيد راكم تتسائلوا شنية السبب متاع التغيير المفاجئ الكريم. بكل بساطة، السيد رجع بقوة للمخدرات وللآيس، وطبيعي باش يفقد عقله. المهم في حديثنا أنه كريم هز مرته ومشى المدينة اسمها الغردقة حسب النطق المصري، وحل محل متاع وشام يعني وشم للناس. لكن مشروعه ما مشاش بالكل، رغم اللي مرته لبنى هي اللي عملته وصرفت عليه. وفي نهاية الأمر فهمت أنه مصيبة راجلها هي المخدرات. أما شنو، صبرت عليه المسكينة وحملت وبقات تحاول أنها تخليه يلقى خدمة، وطلبت من أمه باش تعاونه. وهذاك هو اللي صار. أم كريم واللي كان عندها برشا معارف دبرت له خدمة في مدرسة دولية في بورسعيد، وهو كالعادة تخلي يقري في اللغة الأنجليزية بشهادة مدلسة، وكراه دار باش يعيشوا فيها هو ومرته لبنى، اللي المسكينة مشى في بالها أن وقت اللي بدلوا البلاصة كريم باش يتبدل في تباعه، معناها يراجع تصرفاته. لكن السيد ولا أعنف من قبل ويضربها باستمرار، وحاول أكثر من مرة باش يقتلها. وغادي فين مناه هربت من الدار ورفضت باش ترجع له هي ولدها زين، اللي كان يتفرج في بوه كيفاش يشد أمه ويهرسها بطريحة قدامه. في ترابط هالأحداث كريم رجع لبنى باش تعيش معاه بالسيف تحت التهديد، وهي المسكينة مكان عندها حد في مصر، عائلتها كما تعرفوا في إيرلندا، ولات استسلمت له لأنها تخاف على روحها وعلى ولدها، خلف أنه كريم ولا مسيطر عليها سيطرة كلية، وفي كل مرة تهرب وتتخبى يلقاها ويجيبها. ولهنا لازمكم تعرفوه أنه ما كانش ملتزم في خدمته رايف، عاوكم الأول أعطاهم وجه السوق، ومن بعد ولا صاحب مشاكل وفاقوا به يتعاطف المخدرات، لأنه ولا يستعمل في عنف مع التلامذة ماهوش طبيعي. والطريقة اللي يحب يستقوى بها على زملائه ما كانتش طبيعية زادة، ووصلت به الأمور اللي ولا يجيب في الزطلة معاه للمدرسة ويتكيف على مرأة ومسمع من الناس الكل، لا حشمة ولا جعرة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سي كريم استاذن نهار من نهارات زميل من زملائه لدارو، والسيد هذا كان يخاف منه، وكريم حب يفرض عليه باش يتكيف معاه الحشيش ويستهلك مخدر الآيس، لكن زميله ما حبش واستاذن منه باش يروح. اشنو اللي عمل؟ اخلق مشكله من عدم مع مرته لبنى وضربها قدام زميله هذا اللي ما زاد حتى دقيقه ومشي على روحه. والمساله ما وقفتش لهنا، وانما كريم بقى شادد البغض على زميله هذا، وفي نهار من نهارات وهو داخل بكرهبته للمدرسه شافه داخل على سقيه، ولا بالك لوسع صدم عليه بالكهربه شعر على غفسه. وهكا الزميل بتبيع مشاش كبير للاداره، وكريم انكر ومن بعد قال نفدلك، وجاب ربي كاميرات المراقبه ورات الحقيقه، والحكايه كانت فيها محاوله قتل، واللي باش يصير الكريم يتسمى جاته جلديه على خاطر المدير مش كاش بيه للشرطة، وإنما جاب وحنك الباب. في عام 2018 كريم بعد ما خسر الخدمة ولا على ذمة روحه، مرته لبنى هربت عليه بالرسمي بعد ما ولا يهدد فيها بالقتل هي وعائلتها. هزت ولدها زين ومشيت تعيش عند واحدة صاحبتها، وفي الأثناء كريم ولا يغرم في زمانه مع البنات، مع العلم أنه في هكا الخمسة سنين اللي عداهم في بورسعيد ورغم اللي لبنى كانت معاه ما يترددش باش يجيب معاه بنات ونسال الدار، وكان يعمل معاهم علاقة جنسية ويصورهم بالفيديو لأنه مغروم بتصوير بطولاته الحميمية. ووقت اللي لبنى هربت عليه وهزت ولدها، ولا يبعث لها في مقاطع فيديوهات والخليعة على الميسانجر، معناها يحب يقول لها تفرج شوفني اش قاعد نعمل. في المرحلة هذه من القضية وبعد ما لبنى هزت ولدها وهربت، بو كريم حاول باش يتدخل ويرجعها، لكن في الحقيقة نيته ما كانتش صافية، وإنما يحب يسترجع زين ولد ولده كريم فقط. وبكل خداع وخبث كبير البو تمكن باش يقنع لبنى تهز ولدها زين باش بوه يشوفه، وكي هزته له تحت إطار صلة الرحم في بالها باش يعدي معاه ناير ويرجع، لكن كريم هرب بيه المكان مجهول وخليها المسكينة الداديك المهبولة. والمسألة ما وقفتش لهنا، وإنما كريم رفع قضية زنا بلبنى، وكما سبق وقلنا لكم اللي هو مهووس بتصوير الفيديوهات أثناء العلاقات الجنسية متاعه، فرنتو كان حاطت لها كاميرا مقابلة الفرش متاعهم لمدة سنوات وصور علاقاتهم الزوجية وهي ما فقدش بيه، وبتبيع استغل هكا المقاطع متاع الفيديوهات واختار منهم الصور اللي ما يبينوهش هو بالقداء باش هكاك اللي يشوف يقول فعلا عندها عشيق. المهم وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم بعد ما شكاها بلبنى وليت مفتش عنها، والمسكينة هاربة من بلاصة لبلاصة حتى لين طلع حكم برأها تماما من تهمة الزنا. وفي عام 2019 انفصلت على كريم رسميا وطلبت الحضانة متاع ولدها، وكريم من كثر الغزول ابعث لها ناس باش يقتلوها، وهي المسكينة هربت منهم بالروح، مشيت لإيرلندا بعد أمها وبوها في انتظار يخرج حكم الحضانة. وكريم من شيرته مشى يعيش بعد أمه مع ولده زين، وبما أنه السمعة متاعه كانت سيئة لأبعد الحدود ملقاش خدمة في التدريس. في الحقبة هذه من القضية كريم جاته فكرة باش يعمل قناة تيك توك يعلم فيها اللغة الإنجليزية، وكان زادة يعمل سكاتشات ويغني ويشتح، وفي سعم القناة متاعه تعرفت معاه هو متكلماني ويحمل زوز ثقافات، ولاو يتبعوا فيه أكثر من 600 ألف شخص على تيك توك. وبدأ يلم في الفلوس ولا عنده مبلغ محترم، وغادي فين قرر باش يعيش في القاهرة وياخذ برتمان في منطقة التجمع. ولهنا أكيد راكم كي سمعتوا كلمة التجمع بديتوا تفهموا أن حديثنا هو على سفاح التجمع الغني على التعريف، واللي هو كريم سليم محمد اللي دوخ الأمن المصري وخلى المصار ومذولين إلى يوم الناس هذا.
16: الإنجليزي ده إيزي، انطقوا الكلمات دي وأنا هنطقهم وراكم، لو قلتها غلط عيد ورايا تاني، أوكي؟ يلا بينا.
12: كريم وباش يزيد ينتشر في التيك توك أخذ بورتمان في التجمع الخامس في الطابق الأرضي باش يعيش فيه هو ولده زين، وعمل بيت خاصة مغلفها بكلها بعازل الصوت كيما الاستوديو اللي يسجلوا فيهم الموسيقى، وجهز البيت بالأضواء وبكاميراوات تصوير آخر طراز ومكيفات، وأكيد راكم فهمتوا بالطبيعة شنو اللي ناوي يعمل، خاصة وأنه ولا من المشاهير والناس الكل تعرفوا، وفي الشارع يوقفوه ويدوروا بيه وساعات تولي حضب، وبتبع البنيات اللي يشوفوه باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي يجريوا في جرته. الراجل يعمل يوميا مئات الالاف من المشاهدات. الحاصل كريم ولا يدور من كافيتيريا لكافيتيريا وفي الاماكن العامه ويستغل في شهرته باش يطيح في شراكه كل مره طفله ويهزها لداره، وفي غالب الاحيان يطمعها بالفلوس. والفتيات في الحقيقه يكفيهم انهم يبداوا مع واحد معروف، ولهنا بالكش يظنوا ان ولده زين كان مشكل بالنسبه ليه. ابدا، لأنه كريم كي يدخل مع بنية أو بنات لهك البيت اللي مغلفة بالعازل يخليه البرة، وكي تبدأ الحكاية بالنباتة يخدره بمنوم، وهك الطفل المسكين يتخمد وما يقوم كان من غدوة في وسط النهار. في تسلسل هالأحداث متاع القضية وتصعدها لهنا باش نوصلوا بيكم للمنعرج الكبير والحاسم والخطير في حكاية كريم، واللي المسألة ما وقفتش بالنسبة ليه الحد تصوير مقاطع فيديوهات خليعة وإلا على ممارسات شاذة تدخل في خانة الصادية. أبدا، السيد باش يمشي الأبعد من هاك الأمور اللي معلقها في بيت العمليات، يعني أصوات وعصي وسلاسل وأدوات حادة، وهو كديما مسلح بالمخدرات بأنواعهم باش اللي يجيبها للستوديو يخليها تستهلك معاه وتفقد كل إرادة وما عادت فيق بشيء. أشنو هالمنعرج الخطير؟ بكل بساطة، كريم وقت اللي مكفيهش التيك توك ولا يحب يدخل العالم الدارك ويب، يعني الويب المظلم، هكا اللي ينشروا فيه مقاطع متاع جرائم حقيقية، يعني يموتوا فيها الناس بالحق قدام الكاميرا، واللي باش تسمعوه توا يتجاوز كل أنواع البشاعة اللي تتصوروها. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة ريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة ريبينال

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ليس ديوان باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر، ومحورها شاب اسمه كريم محمد، ولد زوج مهاجرين مقيمين في الولايات المتحدة، وبعد ما انفصلوا من بعضهم كريم رجع يعيش مع أمه، لكن هي فيسع ما تزوجت، الشيء اللي خليها يعاود يرجع يعيش بحد أبوه في أمريكا. وغادي أبوه ما طولش وتزوج، وعلى هذاك كريم ولا يعيش وحده في استوديو حر طليق بدون قيود، ومن غادي باش يدخل في عالم الشرب والمخدرات والبنات. وفي هكا الدار اللي يعيش فيها دور بيه شلة متاع مدمنين وشواذ، وحياته انزلقت تدريجيا للانحرافات بأنواعها، وهرب من الولايات المتحدة بعد ما قام باغتصاب طفلة، وعاود رجع يعيش بحدة أمه في مصر. وغادي فينا تعرف على فتاة بريطانية الجنسية، عرس بها وجابوا صغير سماوه زين، وفي الأثناء مرته هذه ذوقها أنواع العذاب الكل وأولهم العنف، حتى لنزت ولدها وهربت، لكن بوها تدخل بطريقة خبيثة واسترجع كطفل الولد كريم، وهو مشاكل دار في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وعمل فيها بيت جهزها بعازل صوتي باش يصور فيها علاقاته الجنسية مع البنات، والأمور باش تتطور وتولي على درجة كبيرة من الفظاعة. في نفس التسلسل كريم حل حساب في الدارك ويب، يعني الشبكة العنكبوتية المظلمة، وبدأ يبعث في مقاطع يعملهم مع فتيات وفيهم دم كما اللي يحبوهم النوعية اللي تبعوا الفيديوهات هذم، معناها العملية فيها الممارسات الصادية ما بين ضرب بالصوت وتشليط بشفرات وأداة حادة، خلف الربطان بالسلاسل والضرب بالمطراك، معناها جو عنيف ودامي. لكن كريم يعرف أنه هذا ما هوش كافي بالنسبة ليه، وما ينجمش ياخذ بلاصة في الدارك ويب وتهبط عليه الفلوس اللي يحب عليها، إلا ما يولي يقتل ضحاياه ويعمل لهم إخراج أثناء تعذيبهم حتى الموت، يعني يعمل لهم فيلم وكأنه سينمائي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، كريم كان يعرف اللي هو ما ينجمش يعمل هالبرنامج هذا مع فتيات يعرفوهم، يعني عندهم عائلات واصحاب، وعلى هذاك بدأ يفركس في بنات معزولات تماما عن محيطهم، لا عائلة لا أهل ينجدوا عليهم وقت اللي يغيبوا، معناها ما يلوج عليهم حد. والمهمة متاع البحث على هالنوعية من البنات باش تتكلف له بيها واحدة من بور سعيد، يعني كريم مازال كيعرفها واسمها حنان، عمرها 50، يعني متعودة كما يقولوا المصاروة، ومعروفة باسم أم شهد، وهذيك هي خدمتها، هايك تدبر البنات والموميسات لمن يرغب في اللذة. بعبارة أوضح النجم وقولوا عليها مؤنث باترون. في عام 2023 من بدايته، حنان النسوجية كما يقولوا المصار، وأكيد راكم فهمتوا المعنى هذه، يعني تجيب البنات، باش تبدأ تفركس الكريم على العصافير النادرة اللي يحب عليها، وما كانتش تعرف علاش كريم يحبهم لعائلات والأصحاب. وكي سألته على الشيء هذا، الإجابة متاعه كانت كلمة وقص، قال لها بأقل مشاكل، وما كانتش تتصور اللي هو ناوي باش يتخلص منهم، ويصور الجريمة اللي بيش يقوم بها ويهبطها في الدارك ويب. مختصر الحديث، حنان النسوجية وقت اللي ما دبرتش الكريمة حويجة بالشروط متاعو، اتصوروا شنو اللي عملت. جابت له بنتها واللي اسمها شهد، قالت له شد بها يدك حتى يجيوك الحاجات اللي تفركس عليهم باش تفهموا الرذالة والوطاية متاع المرأة. في مجريات هالأحداث، حنان النسوجية جابت بنتها حتى للدار متاع كريم ومشيت خليتهم وحدهم. والطفلة شهد بعد ما عديتك الليلة مع كريم، راجعت الأمها وطلبت منها باش ما عادش تبعثها ليه. أمها سألتها قالت لها علاش، رفضت باش تحكي لها شنو اللي صار. وأمها بلاتة باردة ما حاولتش حتى تثبت في الآثار اللي كانوا على الجسم متاع بنتها، من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عمله لها كريم. في نفس التسلسل اللي صار لشاهد بنتك المرأة النسوجية باش يطلع عليها الشهر صحيح، يعني حبلت من كريم وما كانتش عينها بالكل أنها تجيب منه صغير. وأمها ما حبتش تقوله وهوك طيحوه من غادي الغادي، يعني عملوا إجهاض من غير ما يفيق. وبعد أيامات حنان وفي نطاق خدمتها واختصاصها يعني مؤنث باترون، القات أخيرا العصفورة النادرة والحويجة اللي يحب عليها كريم. وقالت له يا عاد أعطيني البشارة، راني لقيت لك بنية تحفونة تطيح العصافر من الزيتونة، اسألها على عمرها. قالت له ما بين 25 و30 ولا عندها والي ولا تالي حتى حد، كان وجه ربي والفوقيرة متاحة هي. كريم بالطبيعة كل شيء بأجره ومدلها حويجة مستحبة، وهو كان مغرقها بالفلوس كما هي مغرقته بالأناثي. المفيد أنها بعثت له الفتاة هذه واستفرد بيها في قاعة العمليات، يعني هكا استوديو الكاتم للصوت. في نفس هالديكور، يعني استوديو الكاتم الصوت اللي مجهز بالكاميراوات اللي باش تبث في الدارك ويب، كريم فرح بك العصفورة النادرة وبدأ يسقي فيها ويوكل فيها أنواع الزوال متاع العصافر الآدميين، يعني أنواع وأنواع متاع مخدرات.

سياح في سياح يقشعر لبن، لكن شكون باش يسمعها والستوديو عازل للصوت؟ وباش ما نساوش هكا الطفل الصغير الملايكة زين هذاك كالعادة عطاه منوم وارتاح منه. وهكا الفتاة اللي كلاته ضرب من عند كريم ما كلاهش بشر في حياته. الحاصل عمل في عذابها صنعة وسلخها ببرة، ومن بعد باش يكمل الإنجاز متاعو جاب سبتة خنقها بيها وبقى نازل عليها حتى لين فارقت الحياة. وما تظنوش أنه حست عذابها الطفلة هذه وهي ميتة فات أبدا. وهو جايكم الحديث. في نفس هالترابط من الأحداث، كريم بعد ما قتلها كالطفلة اعتدى عليها جنسيا وهي جثة هامدة، معناها طفل نيكروفيل يضاجع الموتى، ومش مرة برك، عدة مرات. وتعمد أنه في كل مرة يحط الإمضاء متاعه من خلال سائله المنوي على وجهها، ومن بعد لبسها شكار على راسها وربطها. وبالطبيعة ما بقاله كان بشي يتخلص من جثة متاعها، وقتها هزها وحطها في المال التيلاني متاع كرهبته ديمارة، وشد بها طريق الإسماعيلية الصحراوي لأنه خلاو قفار. وكبعد بها بالقداء هبط الجثة ورميها على حافة الطريق في بلاصة مايش مكشوفة، ومن بعد رجع للشقة متاعه حل الأورديناتور واختار المقاطع اللي صورهم للجريمة متاعه وهبطهم مباشرة على الدار كويب. بعد الجريمة الشنعاء الجثة متاع الفتاة بش يتم العثور عليها من خلال السواق اللي متعدين في الكياسة ذاك، هذا بعد 24 ساعة من التخلص منها. وبالطبيعة تم إعلام الشرطة اللي جات على جناح السرعة والقاوا رواحهم قدام مشهد فظيع لأبعد الحدود، واعتقدوا أنه الفتاة تعرضت لاغتصاب جماعي، معناها تحماوا فيها مجموعة كبيرة من الوحوش، لأنه الحالة اللي كانت عليها الجثة يرثى لها شعر مقلع، عينين محسوبة من حين، سنين مقلعين بلايس متاع ضرب مسوت للعصا، دي سيكاتريس خلف الأثار متاع السلاسل الحديد اللي في معاصمها وفي ساقيها. الطبيب الشرعي أثبت أنه خلف هذا الكل الطفلة تناولت برشا مخدرات. في ترابط هالأحداث وتصاعدها، وبداية من شهر أفريل 2024 كريم تعرف على واحدة عن طريق حنان اللي بتبيع من الأول كانت مومس وارتقات في السلم هذا وولات تتنومس، يعني تجيب في الفتيات للي يحبوا اللذة. المهم هو هز الفتاة معاه لداره وعمل فيها نفس الشيء اللي عمله مع الفتاة اللي طايش على الطريق الصحراوي، لكن المرة هذه بخل لأنه جثة الضحية بشي طايشها في منطقة التجمع الأول واللي ما كانش بعيد على داره. وكالعادة دوب مرجع أبعث مقاطع فيديو من عملية تعذيبها وقتلها للدار كويب، والشرطة باش تلقى القتيلة بعد نهارين، والطبيب الشرعي في معاينته لها باش يوصل لنفس الاستنتاجات اللي وصل لهم زميله في المعاينة السابقة. والإشكال أنه في غياب التنسيق البوليسية ما ربطوش الخيوط ما بين الزوج جرائم اللي كانوا متشابهين لحد كبير، معناها الموديوس أوبيراندي هو نفسه، وهذا يعني أنه المجرم عنده نفس الطريقة ينفذ فيها على الضحايا متاعه. ورغم هالتشابه الكبير الشرطة ما جاش البالها بالكل، وربما ما خداوش الأمر بصفة جدية أو لأنهم يعرفوا اللي هما موميسات. هالجريمة الثانية تعد عليها شهر، وكريم طلب من أم شهد يعني حنان باش تجيب له شهدة جديدة. قالت له تؤمر يا بيه، كان حاجتك بشهدتين نجيبهم لك. وذاك هو اللي صار، جابت له واحدة اسمها رحمة طالبة في الجامعة، وبالمصلت الطفلة هذه صاحبت شهد بنت حنان، وحنان زادة صاحبت أمها. وهالطالبة الجامعية رحمة وافقت باش تمشي بحدة كريم، واخذان ومروها من عند حنان وطلبها، وفي شهر ما جاتوا للدار. بتبيع هو كالعادة عطاه منوم لولده، والمسكين دخل في سابع نومة.
وقت

0: تفاضى بها الطالبة رحمة وبقى يعطي فيها في المخدرات حتى لين خرجت في مخها وداخت. وغادي فين تمكن بيها وعمل فيها اللي عامله مع الاخرين بل اجنع. جزرها تجزير قبل ما يقتلها وربطها كالعادة بسلاسل وخنقها حتى لين ماتت. ومن غير ما نذكروا لكم اللي هو مارس معها الجنس وهي ميتة. هذا بعد ما عمل كالعادة امضاء وعلى وجهها بالسائل المنوي وحتى الأشكار على راسها كما عملوا الأخرين وحتى في فليجة وهزها لطريق في جنوب بورسعيد وتخلص منها غادي. وهو كف ثنية فاق اللي عنده دم على حواجه بدلهم وطيش اللي كان لابسهم على الطريق. بعد 24 ساعة من مقتل رحمة مواطن متعدي بسيارته وانتبه لوجود فليجة مطيشة على حافة الطريق. هبط ومشى باش يشوفها ووقتها شم ريحة متاع تعفن. حل الفليجة ولقى فيها جثة رحمة. بالوقت كلم الشرطة وهبطت التامة والعامة وبقاوا مذهولين من الحالة اللي فيها كالفتاة. وظاهرا وتم تعذيبها بأشنع الطرق. الحمى مسلوخ سلخان. والأمنين بالطبيعة بعثوا البصمات متاعها للمعمل الجنائي على أساس يتعرفوا على هويتها. وفي الأثناء أمها فقدتها وبقات تفركس عليها وطلبت حنان. قالت لها راهي بنتي رحمة ما رجعتش للدار. ولهنا حنان طلبت كريم وقالت له وين الطفلة؟ جاوبها بطريقة جافة. قال لها وين نعرف عليها؟ أنا كنت مستور ميت ما في بالي بشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين وهما يعاينوا في هيك الفليجة القاوا التليفون متاع رحمة. ويا لندراش نوى اللي خلى كريم ينساه ويطيشوا مع الجثة. وهذا بتبيع من جراير المخدرات اللي يستهلك فيهم. الراجل معاه دال الحيرة والواحد يقول جاب ربي القاوا هكا التليفون باش الأمنيين يوقفوا هالمسيرة الإجرامية متاع أبشع قاتل متسلسل عرفته مصر في الأعوام الأخيرة. هالتليفون اللي كان في الفليجة القاو فيه المكالمات اللي صارت ما بين كريم ورحمة بما فيهم الإرساليات. وخلف هذا بالجي بي اس اللي موجود فيه عرفوا أن رحمة كانت معاه في داره في التجمع. ومش هذا برك، الشرطة وقت اللي قاموا بتمشيت للمكان اللي قاو فيه الفليجة عثروا على هكا الحوايج اللي بالدم واللي تخلص منهم كريم. وخلف هذا ما زالت الأدلة المادية المباشرة واللي هي كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق وصوروه كيفاش وقف وحتى الفليجة. في نفس الإطار الأمني وبعد هالمعطيات والقراين الأمنيين عملوا موداهم على كريم وألقاوا عليه القبض في داره وفركسوها بالملي وهزوا منها كل الأشياء اللي تورتوا الحواسيب الكاميراوات الهواتف الجوالة. ولقاوا عنده عدد مهول من اللي ديسك دير ولي فلاش ديسك بالعشرات وفيهم آلاف المقاطع متاع الاتصالات الجنسية وحصص التعذيب والطقوس الصادية وبتبيع الجرائم اللي اقترفهم. بعبارة أوضح الشرطة المصرية لقات خزينة تغنيهم عن ملف إدانة كريم. وبتبيع قاموا بحجز تليفونه ولقاوا فيه مقاطع من جرائمه وكي سألوه اش يعملوا هكا التليفونات الكل عنده متاع شكون ما عطاهمش إجابة تماما كما بالنسبة للجرائم اللي قام بيهم لأنه ما اعترف كان بثلاثة فقط رغم اللي ثم فيديوهات أخرين فيهم فتيات واضح اللي هما تعرضوا للقتل. والسؤال اللي بقى مطروح قداش هالسفاح قتل في قالب بعضه؟ الأمنيين باش يلقاو إجابة استنقوا حنان اللي شدوها بالطبيعة على أساس ولات شريكة في جرائم كريم حتى ولو أنها قالت ما نعرفش إيش قاعد يعمل في داره. وحاولت باش تتذكر أسماء البنات اللي جابتهم الكريم والأمنيين عملوا قائمة لكن ما وصلوا بها لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر كريم اعترف كان بثلاثة ضحايا اللي حكينا عليهم والنيابة قروا باش يقوم بتجسيد الجرائم وهزوه للشقة متاعو على أساس يعاود يمثل الشيء اللي عمله. لكن كريم كان خبيث واستغل فرصة أنهم نحاولوا لمنوت وهرب. لكن في سعماء القاو عليه القبض بعد 4 ساعات فقط، ولقاوها راقد في جنينة في مدينة عين شمس، ووقتها عاودوا ورجعوه للاستنطاق. في نهاية هالقضية كريم حكى على كل شيء بما فيهم الدار كواب، وقال اللي هو ارتكب جرائمه نقمة عن نساء بصفة عامة، وأولهم طليقته. والمحامين متاعو حبوا يدخلوا السفارة الأمريكية في الحكاية على اعتبار أنه كريم مواطن أمريكي، لكن الولايات المتحدة رفضت باش تأثر بأي شكل من الأشكال على العدالة المصرية. وفي المحاكمة كريم اتحالت أوراقه على المفتي، ونهار الخميس 12 سبتمبر تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً.
1: قررت المحكمة حالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
0: ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يومياً من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: في تونس الكبرى على 90.5.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوانا فام صوتكم.

ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
3: مجزوة ثالثة ديوان فام عسلمة. الاختبارات الكتابية الامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العامي والتقني تنطلق أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان. وأظهرت معطيات قدمتها وزارة التربية في ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية تراجع عدد التلاميذ المترشحين لهذه السنة لكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام ومناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية السيزيام مقارنة بسنة 2025. ويترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدره 1,163 مترشحا مقارنة بالسنة الماضية. أما عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد بلغ 203 مترشحين مسجلا تراجعا ب106 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية. هذا واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين لامتحان النوفيام تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل67 مترشحا. المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة تعلن عن التقديرات الأولية لموسم حصاد الحبوب، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 164,000 قنطار موزعة على مختلف معتمديات الجهة. ورئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة منال بن سلمية تقول لديوان فام إن المساحات التي تم بذرها هذا الموسم بلغت حوالي 16,700 هكتار وتتصدر معتمديات في ذوكندار ومساكن وسيد الهاني قائمة المناطق الأهم من حيث المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع. المجمع المهني المشترك للتمور يعلن توفير 90 طنا من مادة الكبريت المائية المعروفة بمادة البخارة لتوزيعها على الفلاحين بمناطق الإنتاج بولاية قبلي وتوزر وجابس وقفصة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة عنكبوت الغبار بالواحات وحسب البروتوكول العلمي المعتمد من قبل وزارة الفلاحة للتصدي لهذه الآفة، وفق ما أكده المدير الجهوي للمجمع عياض بن أحمد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ورئيس اللبناني جوزيف عون يقول لا خيار آخر غير التفاوض ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
4: هنا في تونس الكبرى على 90.5.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: المهم 13 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم من 1 حتى للخمسة نتاع العشية سواتي مزبين نترافقوا فيها معكم نرجو لأكتويتي كالعادة وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية كملنا كل ما هو وطني في انتظار أنه نتعداو لما هو دولي أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك غدوة إن شاء الله بارتي من الأربعاء باش نبداو في تقديم المجموعة والانطلاقة الفعلية شكرا لكل تفاعلاتكم شكرا لكل مساجاتكم ومرحبا بكل اقتراحاتكم كما قلنا غدوة إن شاء الله ننطلق بتقديم المجموعة الأولى والثانية لبطولة كأس العالم بالإضافة إلى جملة من التقارير وتحية كبيرة برشا لقسم الرياضة منذ أيام كنا انطلقنا في العمل إن شاء الله وشكرا لبقية والولاد الكل في الديجيتال وكل التقنيين بتبيع برشا خدمة وبرشا مونتاج على تقارير باش تسمعوها بخلاف المجموعات تقديم الملاعب تقديم الحكام تقديم تقنية الفار تقديم القوانين الجديدة وكما استنستوا على ديوان فهم كل ما تكون فما تظاهرة كبيرة وبطولة عالمية نكونوا دائما في قلب الحدث ونكونوا مواكبين بتبيع الحدث هذا غدوة إن شاء الله كما قلنا ننطلقوا في تقديمنا لمجموعات كأس العالم 2026 سينو اليوم في إكسترا تايم نرجعوا للمنتخب الوطني التونسي بعنوان ينهزم وديا قدام النمسا كيفاش كان أداء المنتخب هل وفق صبري لاموشي في الاختيارات ما هي الإيجابيات والسلبيات عودة للمباراة والتحليل الفني وعنا جملة من التصريحات بعد شوية صبري لاموشي يحكينا على المقابلة على التغييرات يحكينا أيضا على الأجواء في المنتخب الوطني التونسي سينو أصدقائنا على اليوتيوب عندكم سانداج العادة رايك في مردود المنتخب قدام النمسا جيد متوسط وإلا ضعيف نعاولوا بطبيعة على ليفوت متاعكم لأنه دائما كما تعرفوا نبنيوا عليها حوارنا لهنا في إكسترا تايم نحكيوا على آخر أخبار أيضا منافسينا في المونديال هزيمة السويد البارح قدام النرويج 3-1 6 انتصارات وكلينشيت لمنتخب الياباني والمنتخب الهولندي غدوة نتابع المنتخب الهولندي كيفاش باش يكون في مواجهة المنتخب الجزائري نحكيو على الترجي فما برشا جديد في الترجي هذه التونسي في علاقة بيزيد المنصوري من اللاعب الذي أمضى ومن سيغادر الترجي في الفترة القادمة خاصة بتصريحات البارح النائب الرئيس شكري الواعر مع حضوره مع الزميل العزيز عادل بوهليل ملعب التونسي اختار التعويل على المدرسة البرتغالية من هو المدرب الجديد توزي ماريكو وهل يلبي طموحات جماهير البقلاوة السلام عليكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا على فريكونس وعلى www.diwanfm بونيت أصدقائنا على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام ديوان اف ام على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف أهلا وسهلا نادية في الإخراج إيمان في الإخراج الرقمي ديما ثبت في الألوان يا إيمان ورد بالك وتحية لصديقنا أمين الشرقي وكامل تحيات فريق قسم الرياضة يرجع لنا بعض الالتزامات الرياضية وخدم على روحه سنة وكان من المدربين الحقيقة اللي تألقوا نقول مع نهاية الموسم وحقق نتائج متميزة اليوم يتفرغ توا شوية هكا جنك مونديال ونعرفوا فني في التحليل سورتو في الفوت انترناسيونال سعيد جدا بحضور المدرب امين قارة مرحبا امون
2: اهلا وسهلا بك حكومة مرحبا بك اليوم عودة بعد عامين رب مشيت للمغرب معناها
1: صحيح
2: ما جيتش للديوان بلاصة عزيز علي برشا مستمعين ديوان فهم كيف معناتها إذاعة الحقيقة تعلمنا فيها برشا وقدمنا فيها برشا وديما انا فرحان كي نكون بحذاكم
1: مرحبا بك
2: والنجاح نتاعكم مش من لا شيء ليكيب نتاعك خويا
1: ربي يبارك لك
2: ادوك تحضيرات كبيره ناعمه تحضيرات لقيتك كي تشوف اللي قدامهم مش من لا شيء معناتها الماتير اللي قدموا فيها لك
1: يا خويا منور امين مرحبا بك هذه دردارك بطبيعه ومرحبا بك وان شاء الله دائما موفق ومتالق باش نحكي لك بعد شويه قلنا نحكيوا على السيليكسيون خلينا نرحب بالاولاد نعنوا مرحبا
3: مرحبا حاتم مرحبا بكل المشاهدين ومتابعي ديوان اف ام مرحبا بامين غدرتني اليوم
1: في باليش خليته مفاجاه
3: اما انت قلت فنان في التحليل زاد فنان في الكوتشينغ
1: فاجئنا
3: الكل على الحقيقه المباريات الاخيره ذي مع مستقبل سليمان الحقيقه برشا ناس فاجئ برشا ناس ان شاء الله نتمنوا له التوفيق والنجاح في العمل هذا لانه مش بالسهل راهو انه في الماتشات اللي عملته مع سليمان وفي الفتره اللي جيتها وفي الظروف اللي كنت موجود فيها وعملت تسمى بيرفورمانس باهي مع مستقبل سليمان نتمنوا له كل التوفيق الرجال الاولاد الكل امين كيف اللي قاعد يحضر في روحه بالباهي بالباهي
1: ان شاء الله قاعد يحضر المدرب بصفه غريبه
3: نتمنى التوفيق لكيب سبور الكل في الديوان فهم وإن شاء الله بالتوفيق في المونديال هذا
1: هاي دكتور نجينا
4: مرحبا بيك
1: فرحان عطوة شيخ عطوة دكتور شيخ توا المتعة
3: متعة كبيرة
1: هاوكا غدوة عندك لولا والثاني مجموعة لولا والمجموعة الثانية أنا ما حكينا من البريمي ميت حاضر شوفوا غدوة عند الامتحان
4: يكرم المرء او يوين
1: صحيح غدو اخويا نعرفك انا ديما تكرم اي ان شاء الله لاباس. مرحبا دو
5: مرحبا بك كل مرحبا بامين بيصير صديق البرنامج اخونا ونعيمه واللي سمعوا فينا وتفرجوا فينا.
1: مرحبا بك دكتور امين قار. بعد تجربه في نهضه النهضه الرياضيه البركانيه والاسم التونسي في نهضه الرياضيه البركانيه بسم الله ما شاء الله معناها ابدا من الكوتش معين الشعباني ومراد المالكي بون الحقيقه بقيت ستاف معرفش
2: سيف الله حسني
1: سيف الله حسني معناها الاولاد برافو. حتى الاختيار كان باش نحل بارونتيز حتى في الشوبان امين قاره كان عنده مكان وحقق نتائج متميزه في النهضه الرياضيه البركانيه.
2: والله شوف هي ستون اكسبيريونس معناتها مهمه برشا ليانا معناتها كيما نقولوا جي كلوتوري بها الكورسوس اللي عملته نيفو دو لا فورماسيون كانت تجربه مهمه برشا بعد تجارب كبيره في تركيا عديده في تونس في السعوديه. خيرت وقتها اني نمشي المغرب خاطر بلد اخر فيه اليوم مشروع كبير من ناحيه التكوين ومن ناحيه الاكاديميات. نهضه بركان سي با ايفيدون باش يكون فيها مش ساهل مع فريق اليوم راه وجه نقول لك حاجه كي نقولوا في التوب 5 تاع الافريك راه في التوب 5 تاع الافريك من جميع النواحي معناتها من ناحيه اللوجيستيك لي انفراستركتور من ناحيه التنظيم من ناحيه انه كل واحد ياخذ ساليرو في شهر ومعناتها من ناحيه الماديه من ناحيه الكرويه والنتائج اللي قاعد يعمل فيها راه مش من فراغ معناتها اليوم معناتها فريق كبير وكبير جدا في افريقيا معناتها جي صحيح ما عندوش برشا من يطلع لكن اللي قاعد يصير في نهضه بركان حقيقه مشروع كبير زادني برشا في كاريري. بعد صرت مامو خيرت جيت
1: العوده
2: جيت عن طريق الملعب التونسي بعدها ديريكتومون جيت تاع مستقبل سليمان طونزون سيمين. الحقيقه كانت تجربه وقت الناس الكل كانت تقول مجازفه كانت تقول مخاطره
1: هذه هي بالحق باش نحكي لك على المجازفه والمخاطره
2: الناس كانت تقول علاش انا شوف انا في الدنيا هذه نمن انه الانسان يزمو يسعى ويزمو يجرب
1: صحيح.
2: والانسان اللي كي نو طونت ريان نو غاريان معناها اذا ما تجربش ما تلقى حتى شيء. وشوف انا عندي معناتها قناعه انه في العمر هذا اللي انا فيه ماكش بتجيك تجارب راهو في فرق اللي تلعب على البطوله وعندها صحيح. فلوس
1: معناتها هذيك الرابطه المحترفه الاولى
2: في الرابطه المحترفه الاولى معناها باش تجيك تجربه في ظروف صعيبه في نادي يلزمك انت تاخذ الريسك وتمشي. الحمد لله سيتي ان ريسك كالكولي كنت عارف انه في احسن حالات شنو نجم يصير في اتعس الحالات شنو نجم يصير. من بعد جات الريوسيت خدمنا الحقيقه كانت تجربه ثريه جدا جدا جدا بارابور للسيتواسيون اللي لقيت فيها الفريق في بعد 22 ماتش عنده 13 بوان كملنا 27 بوان عملنا 14 بوان في اللي 8 ديرني ماتش عملنا مباريات ممتازه جدا. لي جوار اللي في الفريق اللي ان سيرتان مومون فقدوا الفالور نتاعهم رجعت الفالور نتاعهم وتشوف اليوم حتى في المارشي دي ترانسفير لاعبين مستقبل سليمان كلهم مطلوبين من عديد الانديه. الحمد لله واحد
1: تجربه مميزه
2: تعلمت منها برشا خذيت منها برشا وان شاء الله القادم افضل
1: ان شاء الله القادم افضل في تجربه الحقيقه 14 نقطه مين هكا في 14 نقطه في قداش من ماتش
2: في 8 ماتشات
1: في 8 مقابلات وفي انتصارات معنا في الاخير رجعت الروح نعيمه المستقبل سليمان مع امين قارة وكانت قاب قوسين من ربما تفادي للنزول في اللحظات الاخيره بون ريزلتا ما مشاتش ممكن مع فيو ايضا النتائج نتاع لي زادفيرسير لي كونكورون ديريكت اللي معاهم على مستوى اسفل الترتيب. لكن الحاجه الباهيه نعيمه الحقيقه كما نقول لك مثال في الانتدابات بارفوا كي ناخذوا يقول لك عندنا الكلمه نجيبوا 6 7 ملاعبين من بر اذا ينجح فيهم واحد نتسمى سلكناه بروجي بي السنة فما دو كوتش هما الحقيقه اللي جلبوا النظر معناها في الاخر امين قارة امين الباجي قبلها محمد شيباني كان في ايضا مستقبل ذي بيجي بس ما مشاتش معاه التجربه شويه ولكن امين قارة امين الباجي كانوا اسماء خلاو بصمه الحقيقه رغم نزول مستقبل سليمان وايضا شبيه العمر ايضا مثل الباقه
3: هو راهو فما مدربين معناها مثلا كان يجيه رئيس مستقبل سليمان او المسؤول اللي على مستقبل سليمان ويقول له باش تاخذ المهمه توا باش يقول لي كلمه سهله اللي هي تتقال في الفرنسيه باش ترميني دون لا جول دي لوف
1: معناها
3: ما نجمش انا نقبل مهمه كيف هذيا ومن بعد تتحسب عليا فهمتني لانه فما ناس تقول لك انا تتحسب عليا السقوط نتاع مستقبل سليمان لا امين قارة كان عند المسؤوليه هذيا ومش بسهل انك تقبلها مش بسهل انك تلقى جمعيه في اسفل الترتيب وتعمل معاها هو شو يقول لك انا نعمل معاها لي بيرفورمانس نخليها جو كالكول فهمتني نشوف شنو نجم نعمل معاها وفينالمون هي بطبيعتها معناها موجوده في اسفل الترتيب ما نجمش نكون اخيب من اللي عملوا الجماعه اللي قبلي مالغري كو فما ناس خدمت لكن راهو تيتيلي المدربين زاد يخلف برشا حاجات وحتى كذلك اللاعبين أو وصول اللاعبين متأخر، لكنه قبل بالمهمة والمهمة نجح فيها بالرغم لسقوط مستقبل سليمان. يظهر لي أنا نتصور أنه في بالي معناه حسب الأرقام أنه أمين ذولي كاتريام يجي في الدوري فاز كيكا
2: ولا ثمانية ماتشات الخلالين كلاسمو كاتريام
3: كلاسيكا مش بسهل مش بسهل أمام برشا مع الظروف الموجودة من برشا فرق. شوف شنو عندها من اللاعبين، شوف شنو عندها كإدارة مقدمينا، لكنه كان عند المهمة هذه والمسؤول نتمنى ونحن راهو جيل جديد يلزمنا شوف دماء جديدة وروح جديدة، ويلزم زاد المسؤولين يغامروا ويلزم المسؤولين زاد يعطيوا الفرصة للناس اللي فما أفكار جديدة متاع مدربين. صحيح نحن راهو أنا واحدة من الناس راني صعيبة شوية ونقول لك التونسي الحقيقة ماهوش قاعد يقدم في اللي في اللي في اللي في اللي عليه تجاه النوادي التونسية، لكن فينا المو فما ناس لازمك تعطيها الفرص هذه لأنه عندها أفكارها جديدة وعندها أفكارها اللي تتماشى مع الحاجات اللي نحبوها نحن والتطور بتاع كرة القدم في العالم بصفة عامة.
1: عمر دريدي يقول لي بربي تحية أيضا للإجواء محمد عثمان اللي كان معاك المساعد المدرب ستاف به الحقيقة وخدمه في الأخر في ظروف صعبة
3: أكيد أكيد
2: ظروف صعبة، ولكن اسمع اللي في كتيف راهو في ملعبية فما كاليتي معناها والحقيقة معناتها أن سيرتان مومو فما ملعبية نقول لهم راكم انتم حطيتوا روحكم في الوضعية هذه، وذاك الديسكور أنا اللي كان بيني وبين ملعبية راكم انتم ما تستحقوش هذا، راكم إذا باش تكملوا منها لو قلت لهم راكم إذا باش تكملوا في الـ في الـ في السيري اللي انتم عاملينها راكم ما كومش باش عام جاي ما كومش باش تلقاو حلول، معناتها لازمكم توريوا لي كاليتي نتاعكم. راهو مثلا منوبي حداد، ياسين كاسح، المجهد، مالك الماري، بوسيدة، حلمي جويدي، سيدي شور، بوستة عزيز، معناتها بيان سور كابيتان معز، عنده سي دي جوار اللي عندهم فالور نتاعهم، عندهم ليكسبيريونس، عندهم ما يقولوا معناها فهمت. الحمد لله لو بلوز امبورطون زاد او نيفو دو لا كوميونيكاسيون كان ترى وشوف القرب تاع العمر، واحد معناتها كي يبدا متفاهم هو الملاعبيه كوميونيكاسيون مهمه برشا، انه الملاعبيه تعطي فيك ثقه وتكون معناتها تتعامل معاك بكل ثقه. كيما قلت لك الحمد لله ستيون اكسبيريونس اللي مشيت في ثنيه باهي، وان شاء الله معناتها لي
1: اكسبيريونس. دانا ترابريسي توجه لك سؤال تقول لك وي العام الجاي امين؟
2: العام الجاي ان شاء الله ربي سهل
1: ربي سهل،
2: الاولويه لتونس الحقيقه،
1: الاولويه لتونس العام الجاي. يقول لك ربي سهل ربي سهل لك امين في كل مصايبك
2: تحب على
1: هاي دانا تحب تاخذ منك شويه وتعمل المقال بتاعها كالعاده. يلا بعد لحظات تنطلق الرحله ونحكيو على المنتخب الوطني التونسي لازم ودين قدام منتخب النمسا.
0: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو، نعملوا ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء من ثلاثه للخمسه متاع العشيه معايا انا حاتم جزبار. ديوان فهم صوتكم
1: مع 23 دقيقة. نجدد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. المنتخب التونسي نازم وديا قدام النمسا، كيفاش كان أداء المنتخب وهل أنه المدرب الوطني والناخب الوطني صبري اللموشي راض عن الأداء؟ نسمعه صبري اللموشي يتحدث بعد أن في الندوة الصحفية.
4: Un match de préparation, mais j'ai vu une performance intéressante, j'ai vu de belles attitudes, j'ai vu des efforts, j'ai vu des situations où on aurait dû être beaucoup plus clinique et ouvrir le score. C'était un très bon match de préparation contre une belle équipe. Après, je pense qu'on doit jouer avec un peu plus de personnalité. Et quand on est en supériorité, peut-être les faire courir un peu plus, être un peu plus patient sans ballon et peut-être également avec le ballon de manière à se créer des situations qui sont favorables. On s'est créé les situations les plus nettes, mais ceux qui marque et qui gagne, mais content de la performance et de l'attitude. Satisfait de l'attitude, satisfait de la performance. Il est évident que sur... D'ailleurs, je voulais pas que l'arbitre aille voir la VAR parce que c'est un match de préparation et j'aurais souhaité qu'on reste à 11. On a toujours tendance à...
1: إذن هاي دكتور سمعت شنو قال الناخب الوطني، وكأنه فما شبه رضا الناخب الوطني، شاف ديزيفور يقولك شفت حاجات معناها فما حاجات نجم نصلحوها، ولكن يبقى في الاخير ماتش اميكال باش نتعلموا منه الاخطاء في انتظار الرسميات. انت البارح سالتك دكتور قلت لك تستقيم عنوان انه نواجه منتخب بين العيار الثقيل، ما زلت معاه في كلامك؟ كشفت منتخب النمسا البارح
5: ميسير منتخب يا اخي النمسا باش نجيو احنا معناها نخبيه لي ديرنيير بيرفورمانس نتاعو. انا منتخب ربح هولندا، ربح بولونيا في اليورو اللي فات، ربح غانا بخمسة برك، ربح تركيا بجولر وشالانوغلو كومباني ستة، ربح النرويج هالاند كومباني خمسة، اي مش نامبورت كي معناها. اون بلوس ما تنساش حاجه اللي هما بجودهم يحضروا قاعدين، دونك سي ماتش دو بريباراسيون كونتر فريق محترم ومحترم جدا، وحاولنا هذاك معناها لي زوتي اللي موجودين على ذمه الناخب الوطني. الحقيقه فما برشا نقاط معناها باهيه روتونير، فما برشا حوايج نجمو نصلحوهم، فما وقفه نجمو نصلحوها، فما ايضا ايمان اكثر باللا بوسيبيليتي اللي نجمو نمشيو فير لافون. بارح ماريناشي فما دي جوار اللي مالوريزمون مستواهم ماشي ويوخر، معناها ما همش قاعدين يبرفورمي، وهذا يرجع لبلوزور ريزون. انا عيما مره فات تحكي على اسماعيل، لا بارفيتمون ريزون، اسماعيل ديجا اون موك دو كومبيتيسيون اي اون بلوس يلعب سور لا ليني، معناها براتيكمون يلعب اغوش. اليوم انت صبري لموشي كي جيت حبيت تسكر الوسط، ديجا مش سكر الوسط، فهمتي بدو جوار اللي هما ديرو لير، تكمل انت تو لي ديكال براتيكمون في الانترفال يلعبوا، فهمتني؟ اي بي ما عندكش ديزارير معناها لاتيرو، معناها البارح على شكون حكينا احنا؟ حكينا على بوش، ريت بوش البارح كيفاش تنطر البارح هنا ظهر لي 90% ما يعرفوش بوش، البارح الناس عرفت بوش شكونه، وظهر لي زارير دروا نتاع تونس الكل بس المالي في المنتخب يعاودوا يتفرجوا على بوش. كل تاكون سيد في السي متر، السيد في الديزوي متر، هو في البريسينج، هو في الكونتر بريسينج،
3: كل شيء
5: الباس الاولى في الروتريل سامبيل سير، الباس الثانيه في الدوزيام بوت، معناها فما كاليتي راهو في الاخر راهو معناها لي جوار سون دي كاتيجوري. نجم انت تي كومبونس او يمين هنا مدرب ويعرف بالاسبري دو جروب بال معناها الوقفه التكتيكيه، اما بارفوا احنا في الاخر شنو ضربنا سكور على البار معناها، فهمني؟ في دو بالاريتي يوريك وشكون ضربهم،
1: انيس بن سليمان وحنا بع
5: الزوز اللي يلعبوا في المستوى العالي اللي هي ديجا من شامبيونشيب بارمي لي 12 شامبيونال متميزين في العالم. معناها في الاخر راهو لي ستات والعباد ما تفدلكش، معناها في الاخر احسن لاعب برا في تونس شكون؟ حنا بع معناها اليوم كون لو فيو با
1: تحكي بالستات بالترقيم دكتور.
5: الترقيم معناها
1: عمر الرقيق، عمر الرقيق معناها
5: عمر الرقيق
1: وسي نحكي ديما بالترقيم
3: يا فاليري وسي
5: فورماسيون
3: ارسنال وي ميم
5: شو معناها
1: كون لو فيو شي ماخذ 7.6
2: كان تحب نحكي. وانا مثلا حنا باع البارح
1: شوف ايش نقول لك باش نبداو احنا شو مين باش نبداو
2: بالبوست اللي لعب فيه.
1: شوف ايش نقول لك احنا باش ننظموا حوارنا الاولاد كل عاده نبداو بالكومبارتيمون انا مثلا باش نعطيك التشكيله امين نبدا بك نرجع لك دكتور. شامخ عبدي فاليري طالبي رقيق خذيرة سخيري سليمان حنا بع المجبري غربي فراس شواط. الناخب الوطني قبل امين المقابله هذيا في كونفرنس بريس قال راهي التشكيله باش تنزل غدوه يحكي الماتش تاع البارح هي اللي باش تكون تقريبا مشابهه تماما المباراه الاولى قدام منتخب السويد. انا نحب في العموم رايك في التشكيله انه خرجنا ربما من ثلاثه في اللاكس رجعنا لاربعه اثنين ثلاثه واحد نورمالمون هكا ولا اربعه خمسه واحد. كيف شفت انت الفورماسيون اختيارات صبري لموشي في الليكيب اللي دخلت تتكور بها؟
2: وهو تو سؤال كذا اهم حاجه بالنسبه لي انا وقت نكونوا في فاز دو بريباراسيون وصرتو مع مدرب جديد ان نفهموا الفكره نتاعو وين والتوجه نتاعو وين ماشي. وهذوما زوز حاجتين نربطوهم ديجا بالستاج نتاع كندا مع نتاع كندا ولي دو ماتش. اول حاجه لازمنا نفهموها انه الفكره الاولى نتاعو والتوجه للموديل دو جو نتاعو انه يلعب 4-2-4 ولا 4-4-2 في الفاز ديفونسيف. البلوك ما يكونش طايح برشا، مش بلوك با، يكون بلوك ميديون فوار با ساعات وفوار البريسينغ انت والكاونتي واللي مومولي في الماتش وانت والكاليتي نتاع الادفيرسير. مي الحاجه اللي باينه انه مثلا البارح شفنا الكات كادو بينا مع حنا بعل في راس شوات سي دو اتاكون، هذاك علاش قلت لهم تحفظ على البوست يلعب فيه حنا بعل سور لو بلون ديفونسيف ينجح فيه، مي سور لو بلون اوفنسيف تحد من امكانيات حنا بعل ديجا. لي زاكسيون الباهين اللي عملهم في الدوزيام ميتون كان يل ديكروش ياخذ كوره من ساق لي ديفونسور يلعب فاس وجو باش ينجم يلعب بالكدا باش انا بوقت فما دي مومون كان خير فيهم. سينو التوجه الدفاعي تاع صبري لموشي كان واضح، لكن التوجه الهجومي لهنا
6: في نمشي للهجوم خلينا نكمل في الدفاع.
2: التوجه الدفاعي واضح انه يلعب 4-4-2 يحاول يسكر لي باس في لي زانترفال ما يخليش كره تدخل وسط البريس سور لي كوتي وقت يخسر كره يحاول يسترجعها بطريقه سريعه.
6: اللي دي جو عندنا اللي فاكتور احنا باش
2: اليوم الحقيقه البلوك كيب كان منظم بطريقه كبيره في البريمي ميتون والطريقه تاع الضغط كانت منظمه ونجحنا في هذا ونجحنا باش نعملوا دي كونتر ونجحنا باش نجيبوا دي بالاليتي. علاش قلت لك الكتله الدفاعيه ما كانتش هابطه حتى وقت اللي نفكوا كره تحصلنا على كرات ثابته قريبه من السيرفاس هي اللي عملنا بها من الخطر حصلنا على دي ترانزيسيون رابيد وصلنا بهم سورتو في الشوط الاول دونك لهنا من ناحيه المنظومه الدفاعيه ومن بعد دي ترانزيسيون في الحقيقه في الشوط الاول نجحنا في دوزيام ميتون بلوز او موان كانت اكثر فما ديز اسباس يمكن نتصور انا الفكره انه بعد ما ولا المنتخب النمساوي يلعب امواندري ولينا نحبوا نمشيو اكثر فير لافون ديجا الشانجمون تاع التريو اوفنسيف بدل البلوك ومع الحله الاولانيه تاع البلوك لقى المنتخب النمساوي ديفايونس وقبلنا به البونتو.
6: قبل ما نمشيو للدوزيام ايتون ونحكيو ديما كيما قلت بالكومبارتيمون بالكومبارتيمون انه حكي امين دكتور على الاربعه ملعبيه كيما نقولوا علي العابدي فاليري طالبي ورقيق اسكو هذوما اللي كان يحكي عليه امين معناه عندنا احنا العوامل باش نعمل بلوك كيما هذا نجم نلعبوا دفاعيين بالطريقه اللي كان يحكي بها هو
5: هي فما كي تلعب ضد فرق كيما هكا معناها
6: وانت علاش انا ربطت دكتور سامحني انه ربطت نلعبوا كونتر منتخب هجوميا محترم
5: محترم وظاهر التدرج نتاعو الكره كانت تخرج من عند ألابا توصل في الوسط عند الروليير تتعدى من بعد تمشي سابيتزير تمشي البوش بوشي سنتر ظاهر السيركوي نتاعهم ديما ظاهر دونك يدرجوا 12 13 14 سباس باش يوصلوا للفيناليزاسيون. احنا معناها او كونترير ما كناش عندنا لا بوسيبيليتي باش نلعبوا معناها سير سو ريتم لا لكن كيما قلت انت دفاعيا هو معناها لموشي اختار باش يسكر الفوق ما اختارش يسكر اللوطه ستادير كو البلوك نتاعو كان ميديون صحيح اما معناها تاو بن سليمان سي بلوتو ان ترويزيام رولير والغربي امون افي كي تحطو غادي تخسرو زيد معناها سي ان جوار اللي مش في يعطيك حتى شيء غادي
2: باش تفهم بها ليدي اللي هي سي اون ايدي ديفونسيف
5: معناتها اما هو اللي باش يمشي مثلا كتحط بلاصه حنا بالخي
2: بالطبيعة
5: ما تنجمش هو يحب يلعب ومزوز ما لقالهمش زوز بلاصه دونك انت كي مشيت من اللول ديفونسيف بون دايور قال هما كان قادوا اونس خير اني نقول له جاب ربي قادوا اديس خاطر كي هما اديس يظهروا هما اونس وحنا نظهروا اديس
3: ما هو معناه اني حب يشوف روحه اكثر
5: يشوف روحه اكثر كان نجم يوفا كي غانا ونرويج
3: اي لوغ ما هو مباراه تحضيريه
5: راهو فهمتي من اليوم ماك تعرف ما غير ما نفسر لك شو يصير بريف دونك الحقيقه احنا رينا دو بون زيليمون راهو رينا كلكو ترام دو جو باهين مي معناه لازم عباد تفهم اللي احنا نلعبوا على الترانزيسيون واحنا نلعبوا على الاتاك رابيد اون فادير اكثر من
6: شكون نقبل بثلاثه نلعبوا دوك في الاكس
5: يا قلت لك عاد هو بما انه عنده سخيري وعنده خذيره واحد منهم ديما ينجم يديكروشي يولي ان ترويزيام اكسيال خاطر هما زوز يلعبوا في جمعياتهم ان طونك ترويزيام اكسيو عادي معناها يلعبوا في الاكس هما دونك يقول لك علاش نخسر ان اوتر ديفونسور نحطه معاهم لورك واحد منهم ينجم يديكروشي والاخر يلعب ان با اون افون قعد من بعد في صناعه اللعب فيك الكره مش قاعده توصل ما فماش لو بوان دو رولي ما بين خذيره وما بين لاتاك دونك حنا بالي ديكروشي في باش يلعب في بلاصته العاديه اللي هي اون طونك تروزيام رولي ولا يلعب تحت لاتاكون كذا كذا دونك هذا اول حاجه ساكري دو لا لونتور ونضيعوا برشا وقت ونكونوا برشا بطء اي بوي لادفيرسير عنده لو طون باش يسكر علينا وباش يضربنا في الكونتر كيما صارت في لوكازيون اللي خرج فيها سابيتسير راس راس اللي نحاها شامخ معناها في الدوزيام ميتون دونك غروسو مودو لوتريش ما سددتش برشا علينا راه سدد 9 مرات برك اللي هو رقم مش كبير 3 برك في الكاش وهنا نحكيو على الحارس
6: حارس مهيب الشامخ
5: مهيب الشامخ معناها الحقيقه ما راش براتيكومون بوكو دو بال فهمتني جايين في البريمير ميتون لا بريمير اوكازيون في الشبكه هنا فما كاليتي زاد راه فما بيت لوم عليه بون هو يتحمل شويه مسؤوليه العاب
6: تحكي على البيوت انت نحكي من بعد شويه على الهدف مش نوصل الهدف
5: بشويه انت قلت نحكي كومبارتيمون بار كومبارتيمون راه في الماتش ويت هذوما في الماتش ويت هذوما او الحار المدرب موجود راهو لازمك تكون ديسيزيف شو قلت لك يعني البارح قلت لك الحارس لازم يكون ديسيزيف تذكر ولا
6: لا صحيح
5: لازم تكون ديسيزيف لازمك تنحي بونتويت مش شبكه دونك هما اديس ويماركيو لك ويخلقوا لك دو تراز اوكازيون وتحسهم تحس هما اي سون بلو دونجورو هنا ايش حاب يعمل لموشي حاب يعطي روحه لا شانس بدو زيليي ريال دو ديبوردمون اليوم خدمتهم صنعتهم تونكتي وخليل عياري
7: هب يعطيهم هما
6: لا لهم باش
7: يمشيوا في النص ساعه الاخرين
2: بالنسبه لي ديفونسيف كومبارتيمون حتى تكون متاكد لي لك
7: هذاك هو باش يكون موجود
6: مانيش نشوفوا ثلاثه
2: لا لا تمشي باللينياري قلت لك
7: حتى الوسط مش بعيد
3: لا
2: حتى الوسط مش بعيد
7: صحيح تتر الغربي برجو هي الحقيقه اوتون باش ديناتوري واحد ونهزو هو يحب مانيور دو بالون يحب يمشي لقدام يحبش الكره نحط واني على اليسار ومش في بلاصته لازم يخدم
3: مو خاطر في الوسط فما ان دو ترو
2: في الفكره واضحه
7: اي دونك يحط غادي تونيكتي
3: لا لا خاطر رجوع انيس سليمان رجوع انيس سليمان الفورمه نتاعو واللي عملوا سنه مع نورويتش خاطر انيس سليمان في الفاز نتاع التحضيرات والفاز اللي زاد مشاركات نتاع ليكيب ناسيونال في عده مباريات ما كانش موجود لانه كانت عنده اصابه بعد شوي بشوي رجع فما الوسط كان واضح معناها فيه صخيري فيه كان نسيت ما كان من الاول لا خبيره قبل خبيره نحكي لك قبل فهمتني فرجاني كان موجود وفما معهم محنا باع القديم شويه يكون موجود الغربي فهمتني معناها توا انيس سليمان وكانه خذا بلاصه الفرجاني تنجمش تكون ما تنجمش قارنهم ببعضهم فهمتني هذا لازم يلقى له حل مثلا
6: بالنسبه لمهيب الشامخ مهيب الشامخ خذا افضل تنقيط البارح في المقابله 7.6 ولو عملت تروازاري معناها لزاري توتو ما نعمل تروى زاري وراري في التير دو الانتريور دو لاسيرفاس فما زوز تصديات ما لو كان تصديات
7: اما شو تنولا تاسا بيت سير با مش سير شو تا اكرازي وفما التصدي تاع دوزيام ميتون في لان كونتر ان ذاك
2: فما الاخرى زاد اللي ضربت من بعد على البوتو اللي
7: في هذيك هي هذيك
6: بوتو من بعد رجعت الاخرى
7: بوتو
6: بوتو صحيح نعم انا ديما بعد كلام الاولاد تحس انه فما فكر جديد معناها قبل كنا نقبلوا برشا اللاعب ديجا هما البارح حتى منتخب مدرب المنتخب النمساوي قال راهي نفس الكلمه ايطاليا نتاع الافريك وحكى البارح على منتخبات الجزائر والاردن

0: ليه؟ انا نحكي لك في السنوات الاخيره. السنوات الاخيره يا اخي انت ضد البرازيل، كنت السنه الناس اللي كانت تستقبل 5 وتستقبل 6، كنت السنه انك تعمل لانول انت ضد البرازيل، معناها وهذا شنو هذا
1: في
0: وهذا في الكاليتي هو في الكاليتي
2: فما الحقيقه
0: الكاليتي نتاع شوف الكاليتي زاد نتاع الملاعبيه وين يلعبوا الملاعبيه، لانه فما نضج تكتيكي، لانه فما بطولات اخرى يلعبوا فيها، لانهم يعرفوا شنو يعملوا بالكوره. هذا اللي يخليك انك تطلع شويه في النيفو نتاع الملاعبيه اللي تلعب معاه. لكن انت ضد النمسا البارح كوستو، فريق كوستو لكن زاد معتاش ما عنده وضد فريق اللي عندي أمواندري من 50 دقيقة، معناها كنت تنجم تعمل بيرفورمانس أخرى، كنت تنجم تقدم أكثر، كون ينجموا الحلول الهجومية يكونوا خير، كان ينجموا يكونوا قبل مثلا، كنت تنجم مثلا كون أنا حبيت أنه شوات مثلا يزيد أكثر مع التونكتي ومع خليل، لأنه شوات في البوست هذيك خبرة أكثر مثلا من من من اللي يلعب في الكندا نسيت اسمه اللومي معناه. لكن جلوبال مو
3: لومي البارح عرف
2: لوفري دكتور
0: هذا هو هذا
3: لوفري نيفو ولا حتى في كندا فما كورة وفي الأوروب
0: وحتى في تونس فما كورة أخرى. فقط فقط على الرمارك هذه، لأنه أنا من نفس الرأي مع صادق بالحق، اللومي البارح عرف إيش معناها نيفو أوروب، لأنه فما تاكل مش تاكل فما
2: أخي ثور نخبل وطني ما يطلع ما يعرفش
0: لا
3: لا لا هو البارح عرف ده بوان فيو أمباكت
2: مش هو عرف نحن عرفنا الكل اللي هو ما نجيبش عوام في كأس العالم.
0: هذا هو
2: هو على عبارة
3: يعني احنا عرفنا
2: هو ميخو بلاصة، خلينا نقول هو ميخو بلاصة تاع عصام جبالي في الليستا شور ما فيهوش مش مثلا لا في شك ولا
0: خاطر البارح في فما كورة اللي تعطات له في الديزويت
3: دانسو
1: دانسو
3: لطيف
0: شوف خليني اي فوالا لو كان جاي مثلا
1: فينا المخزن كيما صديق بخزنة
0: ليه
3: ما دي خزنة واقفة
1: كيفن دانسو معناها شوف حتى لو كان جاي واحد اخر بخلاف راي
0: اللي كان ينجم يكون واحد اخر كوستو اكثر يعرف شو يعمل
3: بالكوره مع الابا شوات مع الابا بريمير ميتون فما دو تروا جوين واقف
2: معناها واقف
0: تتصور انت مثلا جبالي او جبالي او ملاعبي اخر بخبرته اللي على مر السنين في الاوروب والا ما تنجمش تكون الكره هذيك فينا المو ما تنجمش تكون
1: كي صحيح
0: رغم انه طفل معناها نتاع مستقبل راه
2: شوف باش نهضروا باش بيك ونحن نحكيو شو البلان ديفونسيف راهو صحيح نحن ديما نقفوا من بلوك لكن الفكره نتاع صابري لاموشي مختلفه على تعد وكنا نحكي وقلنا راهو البلوك نتاعو ستان بلوك ميديون
3: طول طالع شويه طالع
2: ميديون فوار او فوار با انت ولي مومون دو ماتش
3: الترنو الترنو
2: مال البلوك نتاعو ميديون ويحب يبريسي ويحب يعمل رياكسيون على بيرت وقت اللي كنا في تونس راهو العوام السابقه الكل ديما بلوك با
1: هذا شنو قلنا
2: وقت اللي تتفكرنا كوره نرجعوا لون بلاس ما نبريسيوش فهمت دونك لهنا زون دو ريكوبيراسيون اليوم تاع صابري لاموشي والموديل دو جو نتاعو بارابور اللي قبل راهو مختلف تماما
1: يختلف
2: معناتها ميزا بار ديسبوزيتيف سيستيم دو جو الواحد مي الموديل دو جو والفكره نتاعو اليوم مختلف
1: باهي وكانه دكتور فما شويه ما نقولش لوم عدم رضا على وسط الميدان مثل لوم على راني خزيرة انت فني امين فني نجم كيفاش تقيم لي مردود ثنائي وسط الميدان دو بيفو معناه صخيري راني خزيرة كيفاش اداو الماتش البارح قدام ما نمس
3: لو معناها لو فات اللي صبري لموشي كما قال لك امين الاوبت البلوك عالي شويه ويعطي الثقه فيك البلوك هذاك سيكو عنده ان غارونتي معناها هو ديجا مرتاح بدو توليه كيما سخيري وكيما خضيره اليوم موجودين غادي بور كوفرير معناها كيما كنا نحكيو من الاول ينجم يكونوا كيما قلنا دي بروميير لونسور ينجم يكونوا دي تروزيام اكسيو والحقيقه لا بير نتاعهم ذكرني في البير نتاع تاع سخيري والعيدوني ولو انه سخيري والعيدوني
1: قرر لي دكتور
3: لا
1: قرر لي شويه
3: دقيقه نجيك ولو انه سخيري والعيدوني لعبوا برشا مع بعضهم باش وصلوا لك المستوى المتميز هذوما يسون ديجا ا دو زاباريسيون معناها ما نجموش نلوموا عليهم اليوم لعبيت خاطر يربطوا فيهم بالليشيونس تاع كاس العالم
1: المقابله الثالثه مع بعضهم
3: صحيح يربطوا فيهم بالليشيونس تاع كاس العالم خاطر الليشيونس تاع كاس العالم قريبه اما سخيري والعيدوني ما طلعوا في المستوى ما ولاو باهين مع بعضهم كومبليمونتير بعضهم عملوا 15 20 سيليكسيون مع بعضهم دونك يفوت du temps au temps ça dit qu'il y a et puis l'homme صحيح بتيت راني خديرها ما يعجبكش في الكومبورتمون تاعها او ما يعجبكش
1: ما عجبش برشا اللي
3: تابعوا ما عجبش برشا مي سي كوم سا
1: شفنا برشا ستاتويات على رامي
3: سي ميليو ديفونسيف من اول الدنيا اللي كوم سا ويلعب اكسيال وكل شيء سي با لو شومان معناها وكيما حتى احنا سخير يا اخي قداش امين قادوا ينتقدوا فيه مش قادوا ينتقدوا فيه 3 4 سنين قال لك لو جايبينه
2: تونس كل
3: تذكر
0: يوم العيدوني كي سامحني غادي تصادق لهنا انت جبته كي جبته في لاج دو 20 ans 21 ans 23 ans ما جبتوش في

0: دو تورون دو زون. انا شوف شوف شوف انا راني مش معني خاطر كتبت ستاتيو البارح وكذا فما ناس كانت معاك وفما ناس كانت لي قال لك ما شفتش الماتش اللي شفناه نحن ما زالوا الماتشوات لكن انا اترون دو زون و300 ماتش في البوندسليغا انا ما نجمش نخرج بكلمه انه ماهوش خايب انا جبته باش يعاونني وباش يكون خير من الاخرين هكا ولا لا وباش يكون احسن من اللي عندي موجوده نحكي راني ملا شكون السخير هذاك عارفينه اما انا مليح بيترون دو زون باش نعطيه فرصه انه باش يشارك في كاس العالم عاد نقول انا اعطيتها الجون واحد اخر اعطيتها مانيش نحكي على تونس راه كنا نجمو نلقاو
1: شكون
0: شو كنا نجمو نلقاو موجودين ما حدش نعطي امثله لكن موجودين
2: كان ينجم يكون
0: كنا نجمو نعطيو كنا باش فرجيني تو باش يلوك تو ديجا باش على كلمه
2: باش يلوك هذاك باش نحكي لك انا شوف دوك اجا نسالك حاجه
1: ماشي تاع المدرب ماشي
2: اكثر اجا نقول لك حاجه شفتوا البونتو اللي قبلناه راهو راني خديرة عنده دور كبير
0: في البونتو كان في نفس الليل مع سابي خديرة كان في نفس الليل مع سابي زير راهو
2: نعم نقول لك راني خذيرة في البوت اللي قبلناه راهو عنده رول كبير وقت الكره تلعبت صار ديكالاج وخرج العابدي مشى سخيري كوفري في العابدي هو نورمالمون يدخل قدام الاكس اللي تي اون ريتار مع الجوار اللي مارك البونت
0: سابيزي
2: معناها فهمت اللي وراه البارح راه ما نجموش نقولوا علاش موجود ولا علاش مش موجود لكن اللي وراه البارح ما باشاش بخير مش فالور اجوتي كبيره ياسر شوف
1: باش نبداو بهين بارابور
2: للعمر نتاعو ما نجموش نقولوا اليوم هو فالور اجوتي
1: سامحني انا ما نعرفش تحليل الارقام انا باش نقرا لك جوست ارقام انت ودوك وتعطيني ارقام والله انا لا نعرف الحقيقه مثلا دكتور يقول لك في الديفونس في الديجاجمون واحد ريكوبيراسيون اربعه في اللي تاكل عمل تاكل واحد وما نجحش فيه ديالو سول زوز نجح فيه ديالو سول هكا زوز هذوما ارقام ديما نقول سوفا سكور باش نبداو خاطر باهي كسورس باهي بالنسبه للسوفا سكور نجي مثلا انه راني
0: هو تختلف راهو الارقام من
1: في لي باس
0: ابليكاسيون الاخرى
1: في لي باس لا تقريبا مشابه لبعضهم في لي باس في المواتين تاع الادفيرس خمسه تمريرات من سبعة تمريرات خمسة ناجحين بنسبة 171% في البروبر موتيم تاعنا سبعة تمريرات 100% هذوما بالنسبة للتمريرات هذوما ديما نحكي عليهم
2: هذيك راي حاتم أنا أي. أنا الأرقام هذه ما تعني لي حتى شيء
1: أنا هذوما أرقام
2: تعرف علاش حتى الأرقام هذه ما نجموش نقيموا بها ملاعب يلعب كدا ولا ساعة ساعة أول حاجة الأرقام مي سون سوبجيكتيف هذوما علاش خاطر ما يعطيوكش الحقيقه نتاع الملاعب اللي تي في كاس وليك تقول لي سبع تمريرات نقول لك انا فير لافون دي باس بروغريسيف ولا
0: لافون
2: اي فير لافون
0: سبع سبع سبع ناجحين في الواحد في الديجيتال
2: ديالهم ايفيكاسيتي دون لو جو وشنو هو ينجم يقدم دون لو جو معناها الارقام صحيح الارقام ستان ابوي ديما علي تشوفوا انت اللي شو انا رايي الخاص اللي شفناه ماهوش حاجه كبيره معناتها ستان جوار موش خايب ما ينجم يكون موجود في المنتخب لكن زادة بالنسبة لنا موش بالو راجوتي وما باش موش هكذا الملاعب اللي كنا نستناو فيه اليوم باش يبدل الوجه تاع المنتخب وثاني حاجة فما دي مومون البارح تخبى كاريمورا وقت في المدقيقة 60-65 ستو بعد البونتو ولا وقت حنا بعد وقت دي كروشي تخبى ما عادش موجود في صناعة اللعب ماهوش كومبليمونتير مع الصغيري وقت انت حاجتك بدي مومون باش تمشي فير لافون البارح لميليو تيران تاعنا مشكلتنا إلي با ايتي بروديكتيف سورتو في الاوقات اللي خذينا فيهم الكرة ولينا نحبوا نعدلوا وتخل خليل العياري وتخل
3: سيباستيان كينيكتي سي با سون جو
2: مش هو مش هو باش نحكي لك
3: أصلي.
2: دونك
3: هو عمره ما كان في صفه
0: يا اخي سي با سون جو وقت اللي سي با سون جو وقت اللي نحكيو 11 ما نحن رانا من دقيقه 50 اللي معاك مركز هاي
3: عمره ما كان صفه لاعبين في البوندسليغ متفاهمين مي سي ان جوور اوتيل الكل جمعيه لا بروف 343 ماتش في البوندسليغ دار يتعدى على 7 ولا 8 مدربين ما مش كلهم معناه خاطفين مش نبداو متفاهمين دونك الى سون اوتيليتي مي Mais peut-être qu'il tarde à donner vie à Tunis. Il a un petit problème aussi de communication à Sahabou, etc. Il faudrait
1: du temps. Il est en
0: Allemagne. Il est en Allemagne. Il est en Allemagne.
1: هكا ولا لا دكتور خرج يتكلم البر
2: وحاجنا ونحن حاجتنا به توا حاتم معناها حاجتنا به في في الانستونتي حاجبناه نحن عمره 33 باش يعاونك ماكش تحكي على بروجي تاع موان تيرم ولا لون تيرم تحكي على بروجي تاع توت سويت
1: فرد واجبات هو صغير يا امين انا ديما نسال
2: شو
1: هو صغير في الوسط فرد واجبات
2: نحب نكون واضح معاك وقت اللي تكون تلعب 0-0 تحب تعمل ماتش نول يل بو اتر يوتيل وقت اللي انت صحيح حاجتك باش تماركي وحاجتك بوبجيكتيف اخر وماشي تحب ميليو تيران بلوز او موا معناتها كونستركتيف ودي جوار اللي تمشي فير لافون والكل. الحقيقه لقينا بوكو دو لاكون سورتو حنا بال اللي كان يلعب في بوست ماهوش مرتاح فيه سو لو بلون ديفونسيف. نعاود لك المنتخب كان مريق سو لو بلون فونسيف كنا عندنا بوكو دو لاكون. لي ميليو تيران ستيريوتيبي كل واحد في بلاصته ما فهمناش لي موفمون ما كناش نتحركوا ما كناش نخلقوا في لي سباس فهمت في دي مومو حنا بالو ناخذ في بلاصه اللي خديره وقتها باش ولات تونس تحركت شويه لقدام ما فهمناش سوتيام لي ميليو تيرا نتاعنا للين اوفنسيف. وهذا نزيدك حاجه اخرى اللي البونتو كي جي كانت عندنا الناس كل تحكي على الجهه اللي صار وعلي العابدي لكن الكوفرتور اللي كانت من ميليو تيرا ما كانتش موجوده قدام لي دو زاكسيو خاطر وقت مشات كره سولي كوتي
1: وصلت له صحيح
2: لعبه اون روتري راني خذير الصخير يخرج مشي غطى على العابدي هو اللي تي اون روتار
1: بارابول. اما نورمالمون الكره ما تعداش الوقت هذاك من علي العابدي ممكن كالكيو تاع
2: وقت غلطه غلطه. شوف هو سي انشيمون تاع دي زيرور بونتو معناتها بدات من علي العابدي اللي خرج اون روتار عمل سوء تقدير في ليكتور دو جو من بعد صخيري كيف كيف روتار لي دو زاكسيو كيف كيف راني خديره بالنسبه لي انا كيف كيف ما رجعش في بلاصتو باش يغطي على السيرفاس هذيك نتاع الباس اون روتري. دونك الحقيقه الميليو تيران كان باش نحكيو ديما ناشين في زيرو زيرو ونحبوا نسكروا رانا نجمو نلعبو كيك لو مومو او نحن تولي حشتنا باش كون باش ماركيو وباش نعملو سوبيريتي نوميريك وحشتنا باش بكلي موفمون في الوسط راه بالميليو تيرا هذاك ما نجموش نعملو حاجه.
1: دكتور تعداو الاتاك بون الوسط الاتاك بيان سور هي الهجوم في القدام مجبري غربي بن سليمان في راس شوات الاربعه هذوما دكتور
3: هي ديجا اللينيا هذه اللي وراء شوات هي ديجا ليني معناها خلينا نقولوا هاجينا ماهمش يلعبوا الور بلاس. ديجا حنا بعد كان قريب برشا اللي تي اوبليجي دو ديكروشي يصبر يصبر ويرجع باش يكون في البوست اللي هو يحبذ فيه باش يخزر شوف اللاعب يديكروشي يلعب بالباس لولا يلوج على الاون دو اتسيتيرا هذه رقم واحد. اي بي لو دو مليون ماهوش بلايصهم
1: ماشي
3: بلايصهم ليه صخيري وخديره في بلايصهم
0: ليه مش
3: على غربي وعلى
1: غربي
3: وعلى بن سليمان انت تحب تخلق لهم بلاصه خويا العب كات كادو لوزونج العب فهمتي كات كات مثلا هيك تلقى لهم بلايص هكاك هي تلقى لهم بلايص
1: خير خزيره بس ليبيا غربي قدام مجبري قدام شوات
3: مثلا تلقى لهم بلايص. اما كات كات دو تي سكي ما قال لك مين اكثر منه ان كات دو تروا هو ماشي كات كات والكات كات ابلا الكات ابلا في الوسط الثاني لا دوزيام ليني اكات ابلا ما همش مؤهلين باش يلعبوا قداش من ماتش جربنا بن سليمان على
2: وين ما نجحش الفكره نتاعو راه دو
3: اي اما
2: الفكره نتاعو كات كات دو
3: ابلا يحط ان ميليو ان فري ميليو دو رولي ان فري ميليو دو كولوار مش ان ميليو روليور كو تو ديكال سور لو كوتي ما ينجحش
2: باهي. شوف الفكره ديفونسيف علاش قلت لك
3: انا باش نسكر وكهو
2: باش نسكر هذاك اش قلنا اي الفكره
3: بون انت كي حاشك بيه باش تسكر نجم كنت تحط ان اوتر تيب دو ميليو مي علاش الكات كات دو ابلا معني اللاعبين بالعربي انت مدرب تو تادابت للاعبين ولا اللاعبين في معناها وقت وجيزم هما ايل سادابت
2: هما هو يحب هو عنده فكره هو تادابت هو عنده فكره يحب لي جوار يسادابت الفكره نتاعو
3: صديقي ذاك كي تبدا عندك 3 سنين كيما رانغنيك تخدم وقتها ايل سادابت بالسيف خدمتك اما في شهرين ما تنجمش تو انت تادابت
0: اي سامحني انا في هذا في هذا تو انا وقت اللي خذيت الحمراء النمسا ما كنتش نجم نغير نعرف اللي منتخب كوستو حتى بعشرة ما معناها صعيب لكن كنت تنجم تغير في الفكر
1: فيها فيش برشا لوجيك كلام
2: كل حاجة هو الفكرة صحيح لكن انا تولى نعاود لك ديما نرجع للفكره ديما نرجع للانيماسيون مش كل تونس البارح ماهيش فكره مش ملعبيه شكون موجود على اليمين شكون على اليسار عارف شنو بسالك حتى وقت دخلوا خليل عياري وتونيكتي اليوم سي دي فريزيلي واللي هما سي دي جوار كي بيركوت وعندهم الكاليتي تكنيك واللي تحب انت ما لقاوش دي سوليسيون. علاش؟ على خاطر الانيماسيون كانت مفقوده كاريمو، ما كانتش فما افكار واضحه، ما كانتش فما سوتيان من لي ميليو تيران ولا سوتيان من لي دولاتيرو. كان شفنا البارح تونيكتي وين ياخذ كوره يقروحوا اون كونتر ولا ان كونتر دو، خليل العياري وين ياخذ كوره يقروحوا
1: اون كونتر،
2: نجح باكسبلو انديفيديوال ومن بعد ما لقاش سوليسيون. خليل العياري حاول اي بيركوت يعمل لي باسمون جوب نتاعو ومن بعد ما يلقاش حلول. علاش؟ خاطر ما فماش سوتيان اللي جاي من تالي اللي باش يعمل له لي سباس، ما فماش دي جوور اللي جايين سورتو من الميليو تيران اللي قاعدين يتعديهم في الهالف سبيس ولا في الكولوار انتيريور باش نجم تلعب معهم. دونك لهني مش مشكله نتاع شكون لعب على اليمين وشكون لعب على اليسار، المشكله في التنشيط كاريمو ما يخليكش تلقى دي سوليسيون. يان فاليري، يان فاليري ستان جوور بيرفورمانس سو لو بلان ديفونسيف، مي في الاوقات اللي حاجتك بيه انت باش تمشي فير لافون ما نجمش يكون لك لا سوليسيون، مش مؤهل فوالا. هذيك علاش انا وقت اللي مثلا قلت في المره اللي فاتت قلت الناخب الوطني ما قراش حسابه في البلان بي، وقت اللي هو حاجته خاسر انا زيرو ولا في ماتش تروازيام ماتش حاجته عامل زيرو زيرو مازالت ربع ساعه 20 مينوت لازم يماركي باش تعاد تروازيام بلاس، ما قراش حسابه في دي جوار اللي نجموا يعطيوا لي سوليسيون. من تالي مثلا وقت حكيت على غايه الزعلوني قلت كان ينجم يكون دوزيام سوليسيون تاع يان فاليري على خاطر سو لو بلان اوفنسيف ينجم يعطيك خير
1: لا اكثر لا اقل. الزعلوني حصل ما في السوليسيون،
2: نحكي لك
1: معتز نفاتي كان ينجم
2: ما الفكره ماهوش مؤهل، ماهوش مؤهل كيف كيف فهمت. علي العابدي ان سيرتان مومون سو لو بلان فيزيك ما تحسوش علي العابدي اللي نعرفوه اللي ماشي جاي يعطي في دي سوليسيون. هذا راه ما شفناه من البارح، ما شفناش علي العابدي عمل دي دوبلومون، ما شفناش علي العابدي مشى في الهالف سبيس جاي بلانجا من تالي معناتها قاعد
3: يدوز المستوى نتاعو. علي العابدي عنده اكثر من 4-5 شهور مستوى ماشي ويتدحرج،
2: هذا هذا اللي نحكيو فيه
3: حتى على مستوى الكلوب حتى
2: مع المنتخب. سؤال عبد سليمان على اليمين ولا خليل العياري مش باش يبدل حتى شيء على خاطر لي سوليسيون مفقودين تاع لي جوار اللي تجيك من تالي ولا جوار اللي تجيك من
3: يطلب. ما فماش شكون يطلب، ما فماش شكون يعمل سوبيريوريتي، فماش شكون يعمل تريانغولاسيون في كل
2: الاسباس فماش شكون يجيك في
3: السوبيريوريتي. معناها باش العباد تفهمنا كي ناخذوا لا لارجور دو تيران ونقسموها اتروا اتروا كولوار، ان كولوار سنترال هو كولوار 18 ولي دو كولوار اللي ما بين ليني تاع التوش ومتاع 18 وما بين ليني تاع التوش و 18 ما فماش شكون يدي دوبلي مع لاترال فوار مع ليلي.
1: تحكي على لاتيرو دكتور
3: لاتيرو ايدي اي ميليو جايين من التالي
2: والمليو اللي جايين من التالي.
1: معتز النفاتي ما نجمش يكون حل،
3: كان ينجم يعطيه دوميور ويشوفوا على المستوى الهجومي نجمش.
2: هذا هو قاعد يجرب حتى التوجه نتاعو باين تاع اني انا في 0-0 ماشي اللي ديما الفكره نتاع الناخب الوطني انه ديما لازم ما يقبلوش. اذا قبلنا رانا باش نحلوا،
3: لكن قبلت مشكله
2: هذا هو معناتها باللي شفناه البارح بالافكار نتاعو انا هذاك كيفاش مثلا نحاول نقيم، نحاول نقيم بالافكار، نحاول نقيم بالتوجهات نتاعو في المباريات الاخرى. يحب ديما يشارش النوت
1: ولا ارقام مباهيه الحقيقه. انا ما تعرف انا اخويا انت بتعرف الكوره، انا نعرف الارقام، دخلت الارقام نعيمه ارقام مباهيه. مثلا نحكي على فاليريا في لي سنترال دكتور عمل
0: شو
1: دو على تروا
0: هو يقال لي مو قد المهمه نتاعو كاللي باستري المهمه نتاعو
1: نسبه نجاح 87% باس في الوقت
2: ما انا قلت لك في لو بلون ديفونسيف راهو باش يلعبهم فمش حتى ديفونسور خير منه.
1: هاو 8 تمريرات ما نعملهم في الباس في الموتي نتاع
2: الادفيرسير تمريرات سي نورمال كي بتلعب لك ديس كونتر 11 وطاح في الموتي نحن خاطر لعبنا زيميتون في الموتي التيران تاع الادفيرسير فهمت. ماما ارجع انت للي زاكسيون تاع خليل العياري نرجع لك وقت اللي نحن حاولنا ندخلوا سو لي كوتي تلقاه ديما اون كونتر اون اون كونتر دو والا حتى كي يمشي بحذاه يان فاليري ما تلقاش لو سوتيان اللي جاي من الميليو تيران وهذيك مشكله المنتخب. ما عملناش دي زوكازيون دو بوت في الدوزيام ايتون وقت اللي حبينا نحن ناخذوا الكره بعد بوت ما عملناش دي زاكسيون دو بوت وقت اللي كنا 11 كونتر 11 وكنا في البلوك نتاعنا منظمين وكنا نكنترو ولوجوا على باليريتي كنا خير. وقت اللي ولات كره عندنا وقت ولدت من احنا مستحقين مش الماركي وما لقيناش دي سوليسيون. هذا هو اللي حبيت نفسره معنا
1: به. نسمعوا تصريح الناخب الوطني صابر لموشي كي حكى على الشانجمون، لانه باش نكملوا بهم الساعه الاولى بعد نحكيوا بطبيعه في شنو حكى صابر لموشي بعد المباراه على اجواء داخل المنتخب. نسمع شنو قال صابر لموشي على التغييرات.
4: même avec certaines corrections et même avec les changements on a encaissé ce but qu'on aurait pu éviter. À un moment donné, même si on n'arrive pas à marquer, il faut essayer de ne pas encaisser, en tout cas de ne pas donner de possibilité à l'adversaire de nous faire mal. Et ça a été le cas sur une situation qu'on aurait pu éviter. Mais dans l'ensemble, avec les changements, avec les entrants, on a essayé, que ce soit Sébastien, que ce soit Khalil, sur les côtés, créer des situations, mais il nous manque le dernier geste, il nous manque un peu cet esprit tueur dans la surface. Et on s'est créé des belles occasions en première mi-temps. Malheureusement, on manquait de percussion et de joueurs pouvant, en un contre un sur les côtés, faire des différences. Ça a été le cas en deuxième mi-temps quand on a été malheureusement mené, mais on n'a pas réussi à revenir au score. Mais c'est
1: trop le plafond, docteur. Anne, قالك معناها البوتنسيال اللي يعمل الديفيرونس في الكولوارات, ولكن يقول فما كلمة أخرى دكتور كي سنومونك معناها أنه نشوط لتير ماش قاعدين نشوطه, لأنه مثال تونكتي البارح دكتور لوج على الباس وكي وقت اللي احنا نحبوا يشوط خيل عيار يجرب, ولكن الكورة مشيتش معاه دونك تحصل الحقيقة وكي ما عملناش زوكازيون كبيرة بارابور شوط الأول, ولكن تحس أنه المنتخب كي دخلوا لي شانجمون هذو ما بي ولا فما لعبة تحرك
0: بيان سور. اللي يسعد جاب لك دوكو فرونس
1: اللي يسعد
3: بيان سور وقت اللي ديجا هما عطاو ساعة كاملة معناها, واحنا طلعنا في المستوى ولينا نلوجوا ودخلنا لاعبين عندهم نفس هجومي, لكن في الاخر ما همش ديسيزيف, ما همش ديسيزيف بيركوتون صحيح يحب يمشي لانكونتر يحب يتعدى, من كيما كانوا يحكيوا الاولاد اون فوا تعدى ما يعطيكش الباس في الليني اونتر الليني ما يعطيكش في الانترفال ما يشوطش ما يسنطرش السنطراج الصحيح
0: ديما تلقى البال نتاع كونتري
3: صحيح. حاجه اخرى ابي حاجه اخرى دخلوا مع المهاجم الغلط مال هما دخلوا مع المهاجم الغلط
0: هلا
1: علاش مع المهاجم
3: هلا خاطر كي تحب تلعب هكاك لازم واحد كيما شواط مش واحد كي ريان دخلوا مع المهاجم الغلط
0: قلت لك
3: وقت اللي انت توي معناها ديستيني باش تشد الكره باش عدى في لانكونتر
1: كان ممكن مثال شوات يبقى
3: حتى ما يجي ربع
0: ساعه سي
3: بون نحبوه لولاي نحبوه
1: نجرب
3: الحقيقه حاجه باهيه الحقيقه معناها المستوى ماشي ويطلع
0: لا ما ترميش هكاك غلطه الحقيقه تعرف لي زامبرسيون البارح اللي صارت على ريان اللومي الكل راهو شو راهو الطفل معناها نتاع مستقبل حاجه
1: سير 17 سنه عمره
0: فوالا
3: في الاوبن تروار
0: اي ليه ليه انا معك اما باش ترميه في الفتره هذيك مع منتخب كيما نمسا مع دانسو مع الناس هذيك
3: يدي وحوش مسنسين مسنسين بتريو نيفو
0: باش لازم تحط
3: وش تاع كوره
0: خلي شويه شوات
3: ديزاكسيو صعاب
0: المستوري كان باش بدل فهمت يوم فما شويه بدن فما شويه فيزيك اللي لازم يقاوم العباد هذيك ماهوش رايين اللومي
1: باهي مهم جدا. يلا هنا نخرج بطبيعه مع زملائنا من قسم الاخبار فلاش نيوز وما زلنا باش نحكيو على المنتخب بعد شويه نسمعوا صبري لموشي يحكي على الامبيونس جينيرال ونحكيو بعد شويه على اخبار منافسينا في المونديال. نذكر انه غدوه ان شاء الله باش تكون الانطلاق مع تقديم مجموعات كاس العالم في خلال برنامج اكسترا تايم وبقيه البرامج الرياضيه داتا فوت واستاد الديوان. غدوه عندكم الموعد مع المجموعه الاولى والثانيه لحظات ونوصلوا اكسترا تايم
5: اكسترا تايم ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة. حادث مرور بالطريق الرابطة بين كندار والقيروان على مستوى منطقة البششمة تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بكميات من المياه المعدنية بسيارة خفيفة مما تسبب في حريق استدعى تدخل الحماية المدنية فورا لإطفئ الحريق وإجلاء مصاب وحيد وهو سائق السيارة الخفيفة ونقله إلى المستشفى المحلي بكندار. وقد تدخلت وحدة الحرس الوطني لفتح الطريق الذي ظل مغلقا لفترة زمنية إثر الحادث, كما تدخلت بلدية كندار بالجرافة لرفع قوارير المياه المتناثرة في الطريق. رئيسة المجلس المحلي بأريان المدينة هند الوسلاتي تفيد بأن أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانية أدوها إلى منتزه النحل بأريان حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء من خلال تدهور ملاعبه الرياضية وتهرؤ ألعاب الأطفال وتردي حالة المقهى التي وصفتها بالكارثية بالإضافة إلى غياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء. وأكدت الوسلاتي أن وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس الذين اعتبروا أنها لا تليق بمكانته ولا بحاجيات متساكن الجهة, وذلك رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة ولأريانا على حد قولها. توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس الدولي للسياحة المستديمة تعزيزا لاستدامة القطاع السياحي الوطني، ويرجى من توقيع هذه المذكرة مساعدة الديوان الوطني على إرساء خارطة طريق لأجل تطوير السياحة المستديمة اعتمادا على مواصفات المجلس الدولي للسياحة المستديمة. قريبا استئناف أشغال بناء المسبح البلدي المغطى نصف أولمبي بمنوبة بعد رفع الاعتمادات المرصودة له إلى 14.8 مليون دينار وتوفير الكلفة الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع ومصادقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية نهاية ماي 2026 على إسناد الصفقة لمقاولة والشروع جهويا في إعداد ملف الصفقة للانطلاق في الأشغال الذي سيكون جاهزا في غضون أيام. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 3468 وإصابة 10577 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. ووزير الخارجية الأمريكي يقول أن إيران ما تزال تمتلك عددا كبيرا من المسيرات ونظام إيران مجزأ، ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم ونأمل أن يفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع. على 84 دقائق نوصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة. انت راشية برشة تعليقات وتحية لأصدقائنا على شان يوتيوب ديوانا فام لايف. السلام عليكم الناس الكل قاعدين يتابعوا فينا وتفعلوا معنا في علاقة بالمنتخب الوطني التونسي. بهنا بدأوا بالفوت بتاعهم، خليهم شوية وقت يزيدوا شوية وخمة تقريبا قريب 900 فوت على رأيهم في مردود المنتخب. خليهم شوية وقت بعد تعطيكم رأيكم على مستوى مردود المنتخب قدام النمسا.
2: شوف قد يتابعوا المنتخب ريدري.
1: يتابعوا الحقيقة كي يبدأ المنتخب يتابعوا أكثر من الجمعيات. باهي حاجة ديزانديس باهي أنه رأى تشوف مهما يصير رانا كله رد راب
2: وكل ستاتويات يكتبوا على روحهم يقول لك رانا ما نتبعوش المنتخب هكا في الصحة الصحية تلقاهم كل موجودين
1: وتتفرج على الأطراح كيف نتاع الصباح ونصف الليل والخمسة نتاع الصباح. يا خويا تحية للناس الكل إن شاء الله أكيد على الأبواب. مشاركتنا في المونديال صبري لموشي البارح في تصريح الثالث بطبيعة باش نعطيه باش يحكي على الأمبيونس في المنتخب. يقول أوكي هزيمة راه في الأخير ماتش ودي. أنا علاش بديت بالدوك؟ قلت له تعتبر المنتخب النمساوي من العيار الثقيل، أكد البارح واليوم دونك جو كبير وأمبيونس حلوة يحكي عليها المدرب صبري اللموشي بعد المباراة. فاصل.
3: Après, je pense qu'il faut qu'on apprenne. C'est seulement le troisième match. Je suis agréablement surpris de l'écoute des joueurs. Je suis satisfait de l'environnement à l'intérieur de ce groupe qui vit bien, qui travaille bien. C'était le premier match avec Talbi, avec Valérie, avec Hannibal. Ils n'étaient pas là au dernier stage à Toronto. J'ai trouvé des choses très très positives malgré la défaite. Mais comme je l'ai dit, on est en match de préparation. On a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien, comme sur le but. Mais je pense qu'il y a un axe de travail important et intéressant pour nous, qu'il va falloir faire vite, même s'il va y avoir des changements pour le match de samedi contre la Belgique. Mais j'ai bien aimé l'attitude des joueurs. J'ai bien aimé, même si je pense qu'il nous faut un peu plus de personnalité avec le ballon et peut-être un peu plus de patience sans ballon. Mais effectivement, c'est créer des belles occasions en étant...
1: الناخب الوطني صبري لموش يحكى على الامبيونس، كان راضي كما قلنا على الاداء حتى على الاجواء داخل المنتخب، وحكى على لي شانجمون قبل مباراه مواجهه الثانيه قدام المنتخب البلجيكي. يمين مهم جدا الامبيونس كون في الجروب توا، لانه صار في الايامات الاخرى تعرف شنو وغيره، لكن قفلنا القوس توا امبيونس اخرى. حكى عليها الناخب الوطني مهم جدا، حضروا في ظروف ممتازه كيما استاج البرقه اللي حكى عليه هو، كيما الامبيونس داخل الجروب
4: بيان سور. توا كيما نقولوا دخلنا في المنعرج الاخير تاع التحضيرات للكوب دي موند، ماناش ماشيين نفدلكم، ماشي نلعبوا في كومبيتيسيون، راهو نامبورت كيك كومبيتيسيون باش نتشاركوا في احسن تظاهره في عالميه في كره القدم. وبزهرنا طحنا في بول ما فيهاش فديك ما فيهاش نفس لي تروز ادفيرسير نتاعنا، معناتها ملي ندخلوا النهار الاول
1: انا باش
4: نحكي عليهم في صلب الموضوع. علاش؟ خاطر فما ديناسيون تدخل مازالت واحده واحده عارفه روحها باش تمشي لاخر تورنوا، عندها دي ماتش يعني نيغوسي. نحن ملي ندخلوا في تورنوا لازمنا نكونوا معناتها لو جور جي معناتها حاضرين 100% سو البلان فيزيك سو البلان مونتال. واليوم معناتها الملاعبية والإطار الفني والناس كلها عايشة معناتها مع المجتمع، عايشة مع اللي قاعد يصير لبرا، هذاك يأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في في في في في, في الجروب. الجروب من داخل كيف كيف كيفاش يعيش، ومعناتها الطريقة اللي يعيش بها الجروب والأمبيونس اللي موجودة في الجروب عندها امباكت كبير من بعد على الكويرونس دو جروب في التيران. ظهر لي حاجة من الحاجات المهمة اللي يحكي عليها صابر لاموشي ملي في تبرقة على الامبيونس، على طريقة التحضيرات، على كيفاش قاعدين نحضروا، على اللوجيستيك كيف كيف توا في النمسا من بعد ماشيين لبلجيكيا. دونك نتصور انا انه تخدم الجروب نتاعك، انه تحضر جروب سوليدير، انه يكون الجروب بوزيتيف وعنده فكره ايجابيه وعنده طموحات يمشي بها لامريكا والمكسيك. هذا اهم حاجه.
1: ستيفان سلام عليه في على اليوتيوب يقول لك نعيمه نيفو تري لوفي سورتو با دغوا ا ليغور، معناها ما عندناش الحق في حتى خطا. سبحان الله في تريو نيفو البارح وقت اللي غلطنا شطر غلطه، معناها ميم با
2: كيفيكاش
1: صحيت ما يفدكوش ما يفدلكش. معناها اليوم ديما نرجع كلام الدوك، انت تلعب كونتر منتخب محترم جدا كقيمه تسويقيه على كفالور تاع ملاعبيه اللي فيه على غيره كمنتخب نمساوي. شنو اللي عمل في الماتشات الاخرى؟ اليوم ما عندناش الحق في
2: تقريبا
1: الخطأ.
2: في 7-8 ماتشات خسر ضد رومانيا، ظهر لي
5: الماتش الوحيد اللي خسر 10 ماتشات عمل 8 ربع
1: 8 انتصار. معناها باهي في الاخير اوكي تنجم تقول لي راهو عنده كارتون روج يلعب ناقص، لكن من تصور جدا
4: اما زاد لوتري سي با لا غروند ايكيب راهو ايكيب باهيه محترمه ماهيش لا غروند ايكيب
5: من الصف الثاني
4: من الصف الثاني
5: ما ربحت
4: ما خاطر العشره اللي لعبت ضدهم كانتش فيها منتخبات قويه
5: لا ربحت نرويج خمسه وربحت تركيا في بستة تركيا وربحت جمعيه
2: على مستوى على مستوى الاورجانيزاسيون
5: قاعده تطلع في الاوروبا
4: قاعده تطلع ما سي با لا غروند ايكيب
5: لا في التوب 10 في الاوروبا في التوب 10
2: في التوب 10 دكتور
5: بيان سور في التوب 10 في الاوروبا لوتريش في التوب 10 في الاوروبا عندك لانجلتير اسبانيا فرنسا المانيا هولندا
4: البرتغال
5: النرويج النرويج اوتريش توب 10 في الاوروبا معناها وقت اللي كنت في التوب
4: 15 هذاك هو توب 10 اللي تعداو معايا
5: توب 10 صديقي في الاوروبا حاجه
4: ما نقارن مثلا بارابور هولندا اللي باش نلعبوا لها هولندا تزيد عليها
5: ربحت هولندا
4: اي ما سورا ماتش راه توتي بوسيبل لكن
5: ان شاء الله احنا نربحوا سورا ماتش ما سورا ماتش سورا ماتش هي تابعه انه يتربحوا ما يتلعبش ان شاء الله نربحوا واحد زاد سورا ماتش
4: كي نرجعوا للهيستوريك نتاعنا لازم نردوا بالنا منها الماتش تاع البارح يشبه البرشا الماتشات اللي نقدم مع ليزيكيب اوروبيان وليكيبات الكبار في الميتون عاديو ماتش باهي من عندهم ميتون
5: ماركيو نابون
4: ومن بعد في الوقت هذاك كونتر 60 و70 نقبلوا الهدف اللي يكلفنا الماتش دونك نحن الوقت هذاك لازم نرد باله منه
2: هو على غير العاده العكس هو تحذيراتنا السابقه للمنتخب قبل ديما الماتشات نعملوا ماتشات باهين تقريبا نتعادلوا نربحوا
4: معناها نعملوا متوسط متوسط مش ماتش غايب راهو معناها
5: احنا اللي عملناه
2: وكانه
5: قلت على
4: 10 ديما فوق المتوسط العمر
2: ديما يقول لك يكذبوا
1: المنتخب المساوي 24 مونديال و17 اوروبي 17 اوروبي
5: لما في التوب 10 نحكي في العامين الاخرانيين معناها كي تجبد لوتريش سو ني با اون بارتي دو بليزير للي غراند ناسيون اللي كنا نحكيو عليهم
1: قبلوا برشا منتخبات معناها كبار 17 كنقولوا مش قدامو ولا نامبورت كي من قدامو راهو ايطاليا والانجلتير واسبانيا والمانيا وفرنسا البرتغال هولندا صحيح بلجيكا تركيا تشيك معناها برشا منتخبات
4: اما هما تو لا هي تو اون كور دو ديفلوبمون خير منهم معناها
5: اما ما عندهاش دو تري غراند ستار
4: معناها
5: لا فورس دو ليفيكتيف اي بوي رانجنيك صديقي يخدم عنده ثلاث سنين ونص كيما تحكي انت يلقى الوقت باش يحط لي باز دو سون جو احنا شايرين هذا ما عجبنيش هذا جاب فلان جاب فلتان نحكي في المطلق يا ودي خلينا نصبروا خلينا نصبروا شويه نصبروا شويه وخلينا نشوفوا معناها
1: نصبروا شويه نشوفوا
2: ما راح تحط تيست بير او تيست ممتاز للمنتخب
1: لازم تلقى معناها الخمسه بعد شويه كرواتيا بلجيكا
2: تلقى خير من النمسا انك تحضر بها حقيقة
1: دكتور ماتش الجاي كونتر بلجيكا في بروكسل الناخب الوطني يقول باش تكون فما دي شانجمون بارابور المقابله تاع البارح ان احنا نحبوا نكتشفوا ريت الحاجه الباهيه في ماتش اميكو هذوما دوك انه نعرفوا الاخطاء نتاعنا انتم ديجا تبارك الله عليكم عددتوا برشا اخطاء اللي اكيد الناخب الوطني باش يصلح كيما لي شانجمون اللي صار يلزم في راس شوات مثلا مع لي زاتاكون اللي دخلوا وبرشا حاجات اخرى في علاقه تخذيره ولياس الصخيري برشا حاجات باهي ماتش بلجيكا يقول هو باش نعمل دي شانجمون حسب رايك شنو هي دكتور كيفاش نجم نواجه بلجيكا
5: جيماجين باش يعطي معناها اكثر طون دو جو لي زيليه اللي حكينا عليهم من الاول ما امون افي الفورمول تيلانيه صعيب برشا يمسها
4: بوتيت ماهوش في يمسها
5: صعيب برشا يمسها صعيب برشا يمسها
1: بوتيت عجبتك دكتور رقيق طالبي
5: باهي عجبتني سيسكونا تاهو هذاك الموجود
4: بكرا انا اخاك علي
1: بطل عندنا
5: انت سامحني باش نرجعوا لموضوعنا
1: معليش
5: تو نرجعوا لموضوعنا تو شو اسمه
2: عندك ديلان وعندك عروس
5: وديلان ما يلعبش اي فوالا نحيت باش نحي رقيق تحط عروس رقيق راه برمي لي
1: ماير نحب نشوف راه نحب الحقيقه نتفرج تحب مثلا
5: تحب
1: تشوف ادم عروس
5: كان جاي صبري لموشي قبل بعام ونص
2: ليه في اللاكس ما تبدلش ليه في اللاكس الفوميو ما تبدلوش راه
5: فلوس بار اكزومبل نحي خذيره بار اكزومبل تعطي مثلا
1: حاج محمود
5: مثلا طيح بن سليمان تعطي طون دو جو الحاج محمود تعطي طون دو جو الخليل من اللول تعطي طون دو جو لتونكتي ولا العشوري
4: نجم تلعب بن سليمان حنا بعض
5: مثلا هذا هو هذا فاش نحكي لك خيري حنا بعض بن سليمان
1: مثلا ما تنزع اليمين
5: ولا انه حنا بعض توشي ان شاء الله يكون لباس وحتى كانوا معناه كانوا قد ما تلعبوش
4: مش نحكي على بلجيكا ديما اون سوبر
5: ديما نحكيو بلجيكا انا تو بور لاسو باش لكن بلجيكا معناها ان طون كانديفيدواليتي اقوى من لوتريش
2: اقوى ياسر
5: وتوجع اكثر
2: قدام ديجا
5: معناها انت اليوم مثلا ريت لوتريش بارفوا البارح حسيناها في كيلكو فاز دو جو تبدا تدور اون ران وتلوج ديما على فهمتي الانترفال باش تدخل منه تالي اون ايكيب دو هونت داخل الزون بلجيكا تريز انسيزيف
4: عندهم بلوس دو بيركوسيون
5: كان لعب كان لعب الدوكو والتروسار والديكيتيلار اللي راسو ديما راهو ديكيتيلار ما نعرفش تفرجوا عليه ولا راهو الراجل راسو ديما الفوق عمره ما يغزر كرة. راو يلعب وراسه الفوق. متعة كبيرة في المعنى. احنا مالوريزمو في الميلان ما نجحش معنا انه برشا بريسيون ودزوا عليه ونزلوا عليه وكذا. من الراجل يلعب عشرة يلعب سير الكوتي يلعب سين يتاكون يلعب بونتا كيما كان في بروج بالضبط. بي عندك ترسينة من اللاعبين. عندك تيليمانس عندك ونانا عندك التالي
1: كيفين دي بروين وفاندا
5: عندك دي بروين بيان سور. دونك فما وسيرتو حاجة أخرى
1: تيليمانس
5: حاجة أخرى on a pas beaucoup de chance خاطر هذاك فريمون الماتش باش يحضروا به
1: هو
5: لوتريش لعبت معانا على خاطر باش تلعب الجزائر وهولندا باش تلعب مع الجزائر باش تلعب نحن فهمتي نمسي احنا ان تونتيني سوا بو اكثر ريزيرفي وديفونسيف كو الجزائر فهمتني مي هما يمشي في بالهم ولا يقول لك اقرب جمعيه
4: هو قال اقرب ما منشبوش يسلك
5: إيه يقول لك احنا هما اكثر بورتيف اكثر منا فير لافون مي احنا اكثر تكتيكمون معناها اورغانيزي
2: هما كانوا دو كاليتي تكنيك هولندا كان اختارت مصر اقرب شويه ممكن سورتو تو فهمتني
4: اقرب
5: لكن ماتش بلجيكا فريمون باش يكون انوتر ماتش وراهو ردوا بالكم راهو ردوا بالكم راهو غانا يعني تفرجت على غانا كونتر لوتريش سيماني وقدوس كومباني خمسة راه
1: خمسة
5: معناها كونتر ليزيكيب اوروبيان هذوما كيما طلبوا من نبيل معلول كونتر لانجلتير عديت ماتش بي علاش ما تمشيش فير لافون
4: هذيك الخمسة
5: الخمسة حاصلين راه
1: كيما قالت نايم البارح لوردن كي حابت تتاكي
5: ايش عملت لوردن خمسة راه والخمسة كي صب لي نشرب
4: والونترونور اللي تي با داكور راه في لوردن السلامي
5: دزوه
4: اي شو اسمه
2: موسى التعمري
4: موسى التعمري طلع في الجوهرات قال في قبلوا ثلاثة بوت
2: تروا باس
5: اني جو بريفير نكون عقلاني كيما لموشي ونلعب اول حاجة باش نضمن روحي باش نمشي معناها لو بلو لونتون بوسيبل فير ان ماتش اكيليبري صفر صفر صفر واحد صفر صفر ومن بعد جو تونت ما شانس في النص ساعه كان نمشي كما يقولوا لي زيدياليست دو فوت
2: ترمي روحك
5: نبرزو ويمشي اقعد غادي اركح على روحك ابرد على شويه
4: انا قلت لك ديما نرجع للكلمه لو قلت الفكره نتاعه واضحه انه الماتش نتاعه ديفونسيف الحاجه الوحيده راه البلون بيز ما لازم يكون حاضر فما دي مومورك باش تستحق معناتها يلسوفي انت قبلت بونتو باش تولي ما عادش عندك ليزار من نيسيسير باش ترجع وفما دي مومونت نجم دي متعرفش على شنو نجم يصير في التورنوا باش تلقى روحك في كان حتى 15 مينوت
5: اوبليجي
4: كيما البارح لقينا روحنا اوبليجي 11 كونتر 10 وخاسرين انا زيرو باش تمشي فير لافون دونك البلان بيز تقرا لوحدك
2: شوف السنوات الاخيره فما دو ماتش موديل بالنسبه انا بالنسبه لي للعب التونسي وللكره التونسيه اللي هو ماتش لونجلتير 2018 وماتش الدنمارك اللي هو في قطر
5: وفرنسا
2: خاطر كنا اللي خليها جنب هذاك لانهم دو ماتش كنا نجموا باللعب اللي لعبناه اللي هو من تقاليدنا اللي قاعدين نحكيو فيه توا كنا نجموا نخرجوا بنتيجه اخرى مغايره على النتيجه لكن الظروف واللي سيركونستانس اللي صارت في الماتش وضربه جزيره تي وكذا فهمتني لكن انا بالنسبه لي هذوكم لو كان يكونوا موديل في المباريات القادمه لينا نجموا نكونوا نخرجوا بنتيجه ايجابيه اذا كان زاد انت تعرف زاد اللي يجيك يلزم تجسم يعني اذا كان تجيك الفرصه والا تجيك الفرصتين يلزمك على الاقل تجسم فرصه منهم فهمتني ما تراتيش
1: اي سيتي لي فوت تجي بعد الكومنتير صديقنا بالقسم متفائل برشا قسومه رايك في مردود المنتخب قدام النمسا جيد قالوا 24% متوسط 52% وضعيف 24% 24 جيد ضعيف ومتوسط 52% هذوما لي فوت تاع اصدقائنا تقريبا 1000 فوت على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف صديقنا بالقاسم الدكتور قال لك تونس السويد 1-1 وباش نربحوا جابون 1 بلاش وباش نخسر مع هولندا 2-1 وتفكر كلامي قال ان شاء الله صديقنا
5: اكتب اكتب على قسومه
1: قسومه بالقاسم بالقاسم دوبل في دوبل في 7 اكس قال لك رانا باش نتعادلوا مع السويد ونربحوا جابون ونخسروا مع منتخب
4: تعادينا نحن كان تعادينا صحيح تعادينا
5: كان ربحنا برك في بيسي بالقاسم يفو دير راهو السويد البارح تفرج
1: صحيح ريت بالقاسم عطانا ترانزيسيون
2: ايه ما السويد ناقصه
1: البارح النرويج البارح ناقصه مقابل
5: السويد ناقصه هي من ناحيه ناقصه ناقصه
2: اما النرويج الحقيقه نستنيو النرويج
5: اي صحيح اما النرويج من قبل
2: ليه
5: معناها ما قبلش بدير عند عامين معناها قاعده
2: عملت منتخب
5: النرويج تاع شكون عطاه الليسته تاع 26 نتاعهم همني يحكيوا على الهضاب وعلى فهمتي الناتور نتاعهم اكسرا
2: اي الملك ظهر لي ولا هاي سيسا
5: فرش تعرف القيمه اللي عاطينها النرويج راهو يرجعوا بعد بعد من دمي من 98 من عام فرنسا وقت عملوا مع تور اندري فلو عملوا الدين مع مع البرازيل
2: على فلو
5: دونك بون كي ترى الصفوه بتاع اللاعبين بوب وديغارد وهالاند ما لعبش البارح
2: ما لعبش يتفرز
5: يلعب شتراند لارسن ويلعب سورلوت جماعيه مي بون سويت تري برونابل تيلي راه
1: نجمو نروحوها
5: نجمو نعديو معاها ماتش خير من اللي عدينا البارح نجمو نربحو سيرا ماتش ديما نجمو نربحو كما قال لك صديقنا لكن عندنا اكثر شانس اما لاديو كيريس لايزاك لكذا فهمتني لا هولم مضروب فما لاعبين كانوا ناقصين البارح هما موجودين قاعدين وراهي كي اخزر لي ماتش نو مونت با ولي شيفر نو مونت با سورتو كي يبداو على على معناه اون لونغ بيريود راهي السويد الاخرانيه في البول نتاعها راه الاخره
4: اما لي ماتش ميكو يغلطوا زاد
5: يغلطوا يغلطوا وهي الاخره في البول نتاعها راه تعديت
4: على احنا رانا 2018 عملنا بريباراسيون عملنا دي ماتش
2: ميكو بيرفورمانس بولندا الحقيقه كانت
5: بولندا ترشح قبلها بولندا خير منها في الماتش
2: لانه هي جات من الكون من الكون مش كونفرنس ليغ
5: الناشونز ليغ
2: الناشونز ليغ
4: اما سارست اون ايكيب
5: اللي تقاو يا برشا السويد تاع اليوم ماهيش السويد تاع ال14 مازالوا جمعتين انتر تو هما يلم الموجي راحهم ويرجعوا جواريتهم اللي
1: لي شانجمون عمل ديجا هو شانجمون عمل 1 2 3 4 5 6 7 9 شانجمونات البارح دكتور
4: هما قلت لك مش مقياس راهو يا حاتم
5: هاري بوتر
1: لاندلوف وايزا
5: ابراهيم هاري بوتر ما يقلقهمش راهو اوزالي كيما قال لك ما يقلقهمش يبدلوا برشا هما قاعدين يجربوا هما مش كيفنا احنا انو با لا بريسيون انورميسيم هذيك
1: مش مصر وروسيا تفهموا لحداش شانجمون
5: ينجموا ماتش اميكال ينجموا
4: خاطر ما عندهمش لا بريسيون نتاع كيما قال لك نتاع الماتش هذاك
5: وريزيتا نتاعو ديسيزيف
4: ديسيزيف
5: احنا كتخسر في ماتش اميكال خلال
1: يعني علاش ما تفهمناش معاهم دكتور احنا نعمل برشا شانجمونات
5: نجم تتفاهم معاهم
2: تتفاهم تتفاهم شانجمونات
5: نجموا تما على سبعة على ثمانية نجموا
1: ما عملناش
5: اما بون اما بون تعرف علاش خاطر يحبوا يعطيوه لو كاركتير سودو معناه اوفيسيال معناه في لي كونديسيون دو ريال فهمت معناه علاش انت بكري كلمه صبري لا موشي بون علقنا عليها احنا نفدلكوا مي قال حبيت الراجع معيتي في الكونديسيون دو ريال قعدوا 11 خاطر فريمون يحب يرى لا تونو ويرى لا رياكسيون بارابور او جور جي
4: وهذيك الكونديسيون دو ريال نعاود نرجع لك اللي انت تنجم تتحط في في دي سيتواسيون ديز مش
5: حمراء بينالتي بونتو فهمتي كونتر سونتون
4: كورنر كونديسيون ريال
5: مي بون بلجيكا ça va être encore plus difficile خاطر هما فريمون اخر ماتش عندهم دونك الناس كل هذاك الماتش الاخراني بتاع التحضير
1: اليابان كملت دكتور مثلا
5: اليابان منظمين برشا
1: اليابان عملت ماتش ميكال برك دكتور عملت ماتش ميكال برك اليابان كونتر ايسلندا ربحتها واحد بليش انا قبلها الماتش اللي قبلها نعنوع كانت 31 مارس بعد هي بعد شهرين لعبت ماتش ميكال واحد كونتر ايسلندا واحد بلاش
2: بالارقام كالكلين كالكلين عاملين حساباتهم امورهم واضحه
5: يحبوا يكونوا حاضرين
2: جورجيا محاسبين اكيد المحاسبين عارفين الملاعب كل واحد وتحضيراته وكل واحد وكيفاه جاي معناها
1: روبوات
5: احنا راهو تونس ربي بور بور بور بور فينير تونس اون با دو تري تري غراند انديفيواليتي احنا اللي طالبينهم من صبري لا موشي حاجه برك اول حاجه اورغانيزاسيون ديفنسيف هذاك اللي شكو اختلاف فيه احنا ديما عندنا لو سونس دو لورغانيزاسيون والبلاسمون والوقفه وكذا ثاني حاجه حاول باش تعمل ان سيستيم كي مي اون بلاس ولا سور اوربيت لي ميور زيليمون اللي عندنا اللي نجموا يرجعوا لقدام اوكي مش ما نخرجوش افيك لو غود دي نجبي اه والله كان مشينا اكثر شوي اه والله كان حاولنا اه يعني حاول باش تعطي نفس هجومي مثلا تحط اون ال اوفنسيف كيما خليل وان ال ديفنسيف كيما
4: سيستيم اسيميتريك
5: مثلا واحد او ناكورديون واحد يطلع واحد يهبط
4: دي شان في كوب دو موند 2018
5: اما 2018 عندهم مبابي
4: اي نحكي كما سيستيم اسيميتريك سيستيم اسيميتريك
5: ولا اسيميتريك يطلع واحد يهبط واحد ما عندناش دي زارير لاتيرو تري بيرفورمان خاطر العابد اللي كان ممتاز ولا متوسط وفاليري بتبيعته تلك عدود الله فوت سنتر يتبدل وكاونت الموضوع
1: يا ويتو ناغاتومو تو يلعب
5: لا ناغاتومو جابوه تكريما لي 39 عام فهمتني واحد ماهوش باش يهبط يلعب صعيب صعيب برشا
1: لعب بالماتش الاميكال الاخرين تخلى على ميتون كامل
5: مي ناغاتومو 39 عام كي تجي تشوفوا البيولوجيك بتاعه تلقى عمره 20 عام راه تو يجري راه نورمال عادي غادي راه سيتون معناه سيتون فيلوزوفي انت في بالك جبابنا ولي كوريان ولي شينوا كل يوم صباح راه قبل ما يمشي الخدمه تتعدى على لي بارك مشيت لكوريا مشيت جابون تتعدى على لي بارك صباح تلقى دي ميليي دو بيرسون يمارسوا في الرياضه صباح ستة ونص تاع صباح سبعة تاع صباح دوخرة سي انكلو دون لي جين نتاعهم اي دون لي تراديسيون
6: سبور.
5: حتى كان ما يجريوش حتى ما يعملوش رانينغ ما يعملوش جوغينغ تلقاهم يعملوا في دي جي سبورتيف تلقاهم يتمشاو شويه تلقاهم يسوكسيجين ان بو راهو سي انكلو راهو معناها دور ودايور في السبيطارات
2: هي مش من تقاليدهم الفوتبول كانت
5: لا مش فوتبول نحكي على سبور دون فاسون
2: علاش خليهم هذاك مع هذاك الكل وما زال ما خلطوش انهم يهزوا تيتر مثلا فهمت
5: صحيح انا بلي تشوف فيه المدرب شقال المره اللي فاتت احنا انا بلانيفي باش 2000
6: مورياسو
5: مورياسو انا بلانيفي باش 2000 ولله الله محمد رسول الله 30 34 38 42 بارتير من 38 42 نكونوا فريمون سور لو توا دو مونت سي كل شيء بلانيفي
2: مشي لليونايتد
5: اورديناتور كمبيوتر
2: ومروحه كيف مشي كيفاش مشي اليونايتد وك
5: يتقرا فوالا كلها تقرا
6: الحقيقه برافو كي نشوف انا به امين اخر كلمه على مباراه المنتخب البلجيكي حسب ما فهمت انه فما اتفاق انه الاربعه يبقاو هما فاليري عابدي رقيق ومع مصر تالبي سينون لي شانجمون بوتيتر تكون في الديسبوزيتيف في لي زيليمون في وسط الميدان القدام في الاتاك
4: ما انا نتصور يلفا اوبتي الاكثر لي اوتوماتيزم اللي حاجته بهم عنده دو تروا زيدي بوتيتر نتصور في لي دوزيلي خاطر حتى كي حكي قال رانا باش نبدلوا ولا باش نشوفوا دي شانجمون يحكي على او نيفو دي دوزيلي بوتيتر ام تي شانجمون كيف كيف في الميليو تيران يحب يشوف اون اوتر فورمول مي سينو par rapport au système de jeu, par rapport aux zones de récupération, où il faut que le corps, par rapport à la tariqa de dhagat, tariqa, qui fait que le corps, l'animation défensive, parce qu'on a yébida, je n'ai pas à l'animation défensive en 4-4-2, les transitions, les balalités. فهمت بيتر اللي قلت لك باش نشوفوا شواد زاد بارابور اللي شفناه البارح ظهر لي باش يرسم بلاصته مش باش يرسم بلاصته مي البارح ظهر لي هو او موا رقم واحد قدام اللومي بور لو مومون بارابور البارح شفناه هو المهاجم رقم واحد في المنتخب نشوفوا بيتر كيما قلت لك لي دوزيلي بيتر نسبي سليماني يدخل شي لوست نشوفوا فورمول اخرى سينو لي كات ديفونسور هما بيدهم الفكره نتاع الناخب الوطني واضحه 4-4-2 بلوك ميديون ترانزيسيون وهذاك علاش هو قال ماذا بيا كان قعدت في في الجوريال حاب يشوف ليكيب نتاعو اكثر في البلوك ايكيب في كيفاش نفكوا كيفاش نسكروا لي زانترفال كيفاش نعملوا لي ترانزيسيون وهذاك هو اللي حاجته بيه
2: هذا ضد بلجيكا
4: لا سيسور مش في بدل مش بدل
6: نلعب ضد بلجيكا نهار السبت ان شاء الله الساعه 2 نهار 6 جوان بطبيعة الساعه 2 ضد المنتخب البلجيكي ونستاهلوا المونديال منتخبنا يسافر لويت ان شاء الله للمكسيك المونتيري نلعب ضد السويد 15 جوان 3 تاع الصباح ضد المنتخب الياباني نهار 21 جوان 5 تاع الصباح وفي كانساس نهار 26 جوان نصف الليل نواجه منتخب الهولندي هذوما ثلاثه مقابلاتنا في المونديال نعاود نذكر غدوه ان شاء الله بدايه من ثلاثه في اكسترا تايم نبداو في تقديم مجموعات كاس العالم وغدوه عندكم المجموعه الاولى والثانيه بعد شوي نحكي على الترجي التونسي برشا جديد يمشي هولندا التونسيه فاصل ونواصل
7: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
8: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية، وتحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نحكي على الترجي التونسي بعد تتويج بلقب الكاس نهاية الموسم. تقريبا لن تكون هناك راحة كثيرة سورتو للإدارة، ما نحكيش عن العبية لأنه عندهم وقت الراحة شوية باش يرجعوا بطبيعة ليزونترينمون، لكن على المستوى الإداري شكل واعر شفناه البارح مع زميل العزيز عادل بوليل في الحوار سبور، وحكى برشا تصريحات فاجئة مطمئن الحقيقة لجماهير الترجي من حيث الاتصال. ولكن أخبار نعيمة، مغادرة يزيد المنصوري، فما لاعب دولي يمضي، عودة خيري مداوي لاعب تألق لمدة مواسم في الملعب الجيبسي. ولكن سؤال أيضا، هل انتهت تجربة محمد أمين بن حميدة؟ تساؤلات كبيرة قاعدة يطرحها شارع رياضي الخاص بالترجي التونسي.
2: أكيد بعد الموسم اللي عادته ترجي رياضي التونسي كنا نحكيه البارح في جميع الفروع خمسة على ستة، لكن نحكيه توا حاليا على كرة القدم. كرة القدم مراجعة كبيرة بالرغم اللي مع الانتدابات اللي صارت، وصول النصف النهائي في رابطة الأبطال، وصول للرمق الأخير في البطولة التونسية، بالرغم برشا حاجات صارت لكن كانت فما مراجعة على كل المستويات للموسم هذايا. وهذا اللي صار مع قدوم شكري الواعر اللي الحقيقة معناها بالنسبة لي أنا شانتي كبير، لأنه نعرفوا نهاية عقود عدة لاعبين، شكون اللي باش يقعد شكون اللي مش يقعد، غربلة كبيرة فما لاعبين بدأت المفاوضة معاهم، فما لاعبين باش يغادروا، فما لاعبين باش يكونوا إعارة، وهذا كله يزمو يبدأ من تول. لأنك إذا كان أنت تحب تبدأ الموسم متاعك على بكري وتحب تحضيراتك على بكري، يلزم كل شيء يكون على بكري ومخطط له، لأنه التظاهرات والليزيشيونس اللي بتشارك فيهم الترجي الرياضي التونسي، السوبر ليج إذا كان موجودة، رابطة الأبطال الإفريقية اللي حتى ولو أنا نرجع نقول بخروج الأهلي، لكن كل عام تطلع لك يطلع لك فريق ينجم يكون مفاجأة، فما بيراميدز، أورلاندو، سان داونز موجود، الجيش الملكي، معناها فرق، والفرق الجزائرية كذلك بعامل الخبرة اللي قاعدة تكتسب في خبرة كبيرة. يعني يلزمك تحضر هذا الكل وتعرف زيد السيبل متاعك، لأنه شوف الكاستينج متاع اللاعبين يظهر لي في السنوات الأخيرة أخطاء كبيرة في الترجي الرياضي التونسي وإدارة الترجي الرياضي التونسي، كيف تتالي المدربين اللي ما عودناش الترجي أنه برشا مدربين يكونوا موجودين في الترجي سواء الأجانب أو التونسي. يعني إذا كان أنت كل خمسة شهور أو ستة شهور تبدل مدرب في الترجي، هذه مش من تقاليد الترجي. يعني إذا كان باش يجيك مدرب يلزم يجي على بكري ويعرف يعمل استراتيجية واضحة عنده اللاعبين اللي موجودين شنو حاجته وشنو مش ما حاجته. يلزمك تعرف تخلي اللاعبين اللي أجانب اللي نجموا يفيدوك، لأنه بين بالكاشف أنه فما لاعبين لا أضافوا لك في على المستوى الوطني ولا أضافوا لك على المستوى القاري. كذلك زاد الكاستينج متاع اللاعبين، لأنه الأخطاء اللي صارت أنه وقت اللي تعاود ترجع للبطولة التونسية فما لاعبين اللي يلعبوا في رابطة الأبطال، وقت اللي تلعب أنت بثمانية أو تسعة لاعبين في رابطة الأبطال أجانب، وقت اللي ترجع للبطولة يزمك تعمل تختار فما ملاعبي مثلا كيما كايتا ثلاثة أربع ماتشات الأخرانيين ماهوش، فهمت؟ هذا هو معناها يلزمك تختار اللاعبين اللي يكونوا لك بيرفورمان على مستوى رابطة الأبطال، كذلك يكونوا لك موجودين على مستوى البطولة الوطنية أو كأس تونس في المباريات هذوما.
1: في المواسم الأخيرة دوك أمين، أنه نحكي على الترجي التونسي، فما عادة مش عادة هي، لكن فما حاجات سلبية اللي محبها جمهور الإسبرانس، أنه تكون فما وقت نتاع راحة كبير، مثل عمناو الكوب دي موندي كلوب، من بعدها توقعنا الحقيقة حركية على مستوى الانتدابات، ولكن جرت العادة في المواسم الأخيرة ثلاثة أربع مواسم أنه كي تقرب البطولة تقرب يتم وقت الإعلان عن الصفقات. اليوم وكأنه توجه جديد في دار الترجي التونسي مع وجود وعودة شكري الواعر، أنه انتهى الموسم ديريكت الدخول في الانتدابات وفي النيغوسياسيون مع اللاعبين ومع الانتدابات الجديدة، حاجة باية ممكن برميل حاجة هذية تبشر بخير بالنسبة لجمهور الترجي.
3: مو خاطر السنة الحقيقة سبيرونس كليتشوك اللي هي تنحت لها البطولة دوبوي ديزاني ما تنحت ليش، دونك السنة السونيت دالار مضربت بكري، معناها اللي الترجي الرياضي ما عملش سيزون بي، اللي يلزمه معناتها افكتيف جديد، اللي يلزمه حاجه تبدل، وهذا شفناه ديجا من قبل ما توفى السيزون مجمل وفات السيزون. معناتها شفنا اليوم شو كيلو في خط نيب رئيس, شفنا دي تغييرات, شفنا بوميل تنحى قبل ما توفى الشامبيونا, معناتها شفنا اللي فما تغييرات, شفنا اللي فما معناتها دي ديسيزيون جديده قاعده تاخذ في الترجي الرياضي التونسي. تقول لي انت قبل علاش مش على بكري تو على بكري, يعني فسرت لك علاش. وزيد اون بلوس الحقيقه معناتها السوق في الميركاتو كي نحكيو على النيت في الميركاتو فماش حاجات كبار, فماش حاجات متاحه, فماش حاجات اللي تقول هذيا اليوم باش نشريها ديريكتومون سورتو في السوق التونسي سورتو في الملاعبيه التوانسه. معناها ظهر لي ترجي رياضي اليوم معناتها في في في فترة ملحة جدا انه باش يعاود يفكر في الريكروتمون, باش يعاود يفكر سورتو عنده برشا ملاعبيه في اون فان كونترا, فما اللي باش يعاود فما اللي مش باش يعاود, دونك في فتره حساسه فتره انتقاليه خلينا نقولوا. هذاك علاش قاعد يخمم على بكري, قاعد يخطط على بكري باش يرجع في سباق البطوله في الشامبيونز ليغ. وديما حتى البارح سمعنا سمعنا شكر يحكي ديما يحكي على تشامبيونز ليغ, يحكي على شامبيونا, يقول لك نحن ندور اون فورسي نوت ريفيكتيف ولا مش بالسهل اليوم باش
1: نقول نو ليميت بالنسبه للميزانيه. هذاك تحكي على الميزانيه
3: وان بلوس راه مش سهل, خاطر كي تحكي على نو ليميت باش نمشي نجيب دي جوار سوبر في افريقيا ولا دي انترناسيونو راه برشا فلوس. والسوق التونسيه هي المشكله, السوق التونسيه ما فيهاش لي جوار نيسيسير اللي باش تلعب بهم في الشامبيونا في تشامبيونز ليغ. وحاجه من الحاجات باش ننهي, حاجه من الحاجات اللي ما خلتش الاسبيرونس السنه تنجح هي لانستابيليتي في الافكتيف, النومبر تاع لي زيترونجي والكاليتي تاع لي زيترونجي ما خلتش الاسبيرونس معناتها في ستابيليتي, ما خلتش الاسبيرونس تاع

0: ما نلعب هذا كي تجي تشوف في طون جو فينال في الاخر والسكسيسيون دي ماتش ماش موجوده. هذاك علاش للي فات سيزون اسبيرونس ما لقاتش الفورم انديفيديوالمون الملاعبين ما لقاوش فورم وكوليكتيفمون اسبيرونس تلقات ليكيب تيب ولا لقات اوتوماتيزم.
1: اي دكتور شبه رسم يزيد المنصوري يغادر هل نجح ام فشل في المهم؟
2: ما حسب رينا فما برشا لاعبين ما كانوش في المستوى لو معناها نقدروا اللي كونه هو كان المسؤول اول على الانتدابات ما نجحش برشا ورنا بادير فشل
1: على 10 ديما نحب نوت
2: 5 على 10
1: 5 على 10
2: ماكسيموم
1: 5 على 10
2: ولو انه وين النجاح ولو انه مون افي لوري بي كونتينيو لانه الحقيقه معناها فما لاعبين في الميركاتو الاولاني جاوا مخر برشا معناها اليوم هو قال اني جبت رفيعة وعنده ألف حق لأنه هو يسلفانت معناها مساكني موش متاعه الحقيقة تصوروش هو مش يجيب لمساكني 34 دراجر بون اختلف فني ونعيمة مرة اللي كونه عنده أمبو دو كاليتي أمبو بكو دو كاليتي
3: لا ما نختلفوش في الكاليتي
2: أي ما فجهزية
1: كأنتدك جهزية صحيح
3: يعني انا جبته لي تعزيز في رابطه يعني الابطال
2: امون افي البي لا فاكتور تاع بوميل اكثر من حاجه
3: اي فوالا هذا هو
2: خاطر لاعب كيما كنا نحكيو كيما دراغر كيما رفيعه سو معناها دي جوور
1: رفيعه انت دي بي
2: امون افي يعني انا كون جو لو دي جو لو ريبيت انكور اون فوا دانو انت دي ممتاز على الاخر
1: وي دوك ديما مع انت دي
3: بي مع انا بي
2: ممتاز على الاخر
3: نفس لاف
2: جابو منصوري واوتر جو سي با شكون جابو
3: انا بالنسبه لي انا راهو لا فوت ماهيش في
1: تجي نجحت في دابا
3: لا فوت ماهيش في دانو
2: ما انا معنا ماركيو لازم وكذا هذاك راهي
3: صافي عند غار وباش الاوتوماتيزم انت رودريغ سامحني فقط رودريغيز قداش ماركا
1: 10 في الشامبيونات
2: الشامبيونات زيك ماركا
3: اي فوالا قديش ماركه في الم...
1: قديش
3: قد زوج مواسم قد زوج مواسم ولا لا نحكي على 10
1: لا لا لا اكثر لا لا مواسم لا. اكثر نحكي لك على السيزون خرج فيها
2: لا سيزون الاولانيه ماركه
3: لا لا
2: سيزون الشامبيونات الاولانيه اللي بعدها ماركه زوج ثلاثه بوك
3: صحيح معناها في دو سيزون انتو قديش ماركه رودريغيز
2: 16 15
3: علاش توا نحن مثلا دانو اللي هو جاي في نص الموسم نخلي له الفرصه كيما خليتها رودريغيز كيما غيره وزيد عزز له انت لاعبين اللي قادرين وقت اللي هو يبدا في البوكس مش يخدم الخدمه لبرا ويجيك في الـ في, الـ في البوكس يخلط مقر ويخلط عليها الكره ما الحقيقه بالنسبه لي انا دانو لازمك تعطيه الفرصه كامله ما تجيب له زاده الملاعبيه اللي يعاونوه باش يكون هو الهداف الاول
1: نتاعك لازم يكون التكون عم جاي حاضر ياخذ برشا ثقه
3: بالنسبه لي انا جست نعاود نرجع للكلام
0: وربح لك كل شيء
3: نعاود نرجع
0: للكلام واذا تحب راك باش تجيب تكون اخر حاضر يماركي لك 30 بوتو في السيزون راك 10 مليارات تحكي
1: هاي صحيح
0: وبالنسبه لدانو كان جي
2: حتى نو ليميت عندها ليميت راه
3: اي بالطبيعة
2: اكثر بالطبيعة نو ليميت بجودها
0: عندها ليميت
2: فوالا تلقى ليميت
1: ودانو
0: كان جي فري فينيسور معناها بالكاليتي
2: البريمير ليغ
0: راه في كريستال بالاس
2: صحيح مش لنا
1: تفضل انا وعي
3: جوست فخاطر نرجع للكلام الصادق راه يزيد لا بيي بوميل معناها اختيار بوميل يعني هذا هو فهمتني مي انه تقيموا وقت يجيك يا زيزي من الصيف 2025 وقت اللي نقيموا اي وقت اللي نقيموا وقت اللي نقيموا
1: لا دكتور بعد ما فات
2: لا الميركاتو
1: زيد ركز شوي
2: لا الميركاتو زادوا
1: الميركاتو
2: زادوا شفت كيفاش زادوا 10 ايام
3: هو خطوه الخطوه معناها انا بالنسبه لي انا يمكن فاهمها في سياق مراجعة شاملة معناها للترجي التونسي لكن ما ينجمش يكون يزيد المنصوري هو كبش الفداء وهو اللي يهز كل شيء فينالمون لأنه كمدير رياضي والأمبيونس جديد عليك في الأفريق لأنك متعود في أوروبا تخدم معناها فما دي كونتاكت جدد عليك فما حاجات تعملهم جديدة عليك بالنسبة لي هنا ما تنجمش تكون أنت المخطئ في كل شيء كان ينجم يكمل حسب رينينا وحسب الاستراتيجية اللي خذيتها الاسبيرانس شنو خذيت الاسبيرانس وقت اللي يجيب لك المدير الفنيين أجانب وقت اللي بديت في المدرب أجنبي لكن بعد رجعت الماهر الكنساري وعود نرجعنا للأجنبي اللي هي كانت غلطة لأن وقت اللي بديت في المدرب الأجنبي تكمل في المدرب وقت اللي زاد جبت يزيد المنصوري كيف إدارة رياضية أجنبية اللي عندها الاكسبيرانس في عدة نوادي كان ينجم يزيد عام آخر بالنسبة لي أنا ويخدم الخدمة مع شكري ويعانوا ما كو انك
2: شكري عنده ايدي اخرى
3: ينجم يكون زاد كيف انه شكري الواعر عنده ايدي اخرى انه يجيبه مع حد اخر او ناس اخرين يعاونوا خلافا ليزيد المنصور
1: اداره الترجي اتفقت مع محمد الحاج محمود
3: ينجم يكون
1: محمد الحاج محمود دكتور
2: محمد الحاج محمود لاعب محترف تو سامبل.

0: ولاعب انترناسيونال ولاعب ممتاز ولاعب تخمم فيه الترجي هذا التونسي ابستراكسيون فيت دو تو. ومحمد حاج محمود
1: في الترجي
0: ما يتقاضى في سويسرا مش باش يكون عنده حتى ربع اللي باش يتقاضى في الترجي
1: اكثر معناه دكتور
0: بيسر سالي سا بونسي كل لاعب كره قدم كارير تاع لاعب كره قدم دوم 10 سنوات.
1: رايك في انتقاله للترجي
0: فنيا؟ نجمياتي نجمياتي بيان سور
1: تخش مواضيع اخرى تاع
0: ما تدخل في حتى موضوع نحكي فنيا ما تدخل حتى موضوع نحكي كان فنيا
1: صحيح.
0: محمد حاج محمود لاعب خرج من نجم الساحلي صغير عمل 3 بلس 2 في لوغانو 5 سنوات اللي يعرف البطوله السويسريه راهي بطوله محترمه برشا لكن دان بوان دو فيو اونورير راهو بعيد كل البعد على البطولات الاخرى. مش العباد ما نمشي في بالك كيفاش من سويسرا لاوروبا لا سويسرا سي با لاوروبا مش سويسرا بتاع الفلوس ومتاع بتاع البنوك كومباني هذه سويسرا تاع الكوره سويسرا بتاع الكوره بعيده على ما يتقاضاه اللاعبين في بطولات اخرى. والريتم دو في تاع سويسرا 30 مره قد تونس دونك يبدا واحد جاي عنده بروجي يخلص في تونس 3 مرات قد سويسرا واللي هي ريتم دو في تاع تونس 10 مرات اقل من سويسرا ضروري نجم يخمم فنيا توا حسب مارينيه لعبه رفيعه حاضر تو سويت اضافه انستانتاني
1: حاجه مميزه
0: لانه توا يلعب واكتيف وعنده في ساقيه معناها معناها دي ماتش سكسيسيف وبرفورمان الولد الحقيقه معناها وي ماركي وانديسبونسابل في جمعيته ابي كلون باس من البطوله تاو ما نحكيوش فلوس اي كومباني اون باس من البطوله السويسريه البطوله التونسيه سي نوتر بير دو مانش نورمالمون يلقى روحه تو سويت وينجم يكون معناها تري رابيدمون اليمون مؤثر في الترجي التونسي يكون حتى لا ستار دو ليكيب.
1: انه التفكير والتوجه هذا ممتاز الحقيقه انه ينال برشا يكون عندك دراجر رفيعه محمد الحاج محمود
2: تربح البلاصه نتاع تونسي كونفيرمي
3: هذا هو
0: انترناسيونال اللي الترجي نقصد فيهم برشا
2: ملاعبين الاخرى نقص بالنومبر تاع ليزيترونجي
3: اللي هما ماهمش قاعدين يعاونوا لانه ليزيترونجي ماهمش الكون افيكاس اللي كانوا في السنوات الاخيره معناها توا يلزمك تسيب لي ليزيترونجي اللي هما مش كما كنا نحكيه مثلا على دانيو دانو اللي هو دوزيام ولا تروازيام لكن تنجم أموا في دو ركروتمون تفوت الباليم تاع دوزيام يعني تنجم تجيب تصرف في دو أبسط حاجة أنهم يكونوا مثلا على بلايلي وأكثر من بلايلي مش أنت تلقى روحك في رابطة الأبطال العام الجاي وتلقى روحك زادة في البطولة التونسية اللي أنت أبعد شوية. هذا هو
0: الزيكيفالون تاع بلايلي كما قال لك أمين ما عادش تلقاهم تحت زوز نص مليون لا بروف لعبنا احنا الدولي اللي إن شاء الله ربي معناها يعطيه الوقت الطيب ويرجع يكور محمد علي بن رمضان ما خرجش بزوز 5 مليون دولار
1: صحيح.
0: معناها كي تجيب الششري ديجا ليسبيرونس ديجا ليسبيرونس عامله ايكونومي كبيره مع حاج محمود جايبته بليج
2: فري هو فري السوق علاش يحبوا يعاودوا البلايلي تو بري خاطر تعرف السوق اللي
0: فارغ
2: الفالو والفالور هذيك غاليه
0: السوق برجة. السوق فارغ بارابور على شنو تنجم تعطي انت كوم اوبجيكتيف سبورتيف كوم فيترينا يكون فلوس
2: فلوس
0: يعني كي انت ما تنجمش تنافس كما كنت تحكي انت تو تعرف بيراميدز وبركان وسان ما تنجمش تنافسهم تو تار باش يغلبك هو فما ليميت. مثلا احنا نقولوا مثلا لي جون بونس يقول لك والله لاعب في تونس ياخذ في 200 مليون 200 مليون سيران دي تور او في اللونيفو كيف غير
1: لوجيك
0: البارح في اللونيفو ما تكومباريش 200 مليون لتونس
2: الشامبيونات تونس شوف لي ترونسفير لعبتهم بركان سنين
0: ما تكومباريش غادي راهو اسمعني في الحياه هذه في الحياه هذه تو تي رولاتيف قلت لي تحب تطلع وتبرز في المستوى والاسبيرون زون كارتوشتين برك راهو اما زوز كراتش تعداو تاع كوب دي موند
1: دي كلوب
0: زالو زوز كراتش برك دونك يا باش تهز يا باش تمشي بعيد باش تحسن الكلاسمون
1: وتكون
0: في 3 4
1: اولاني
3: اما فخر حاجه برك ممكن رومارك اللي هي مهمه ومهمه جدا معناها ريكروتمونيت نتاعك يسموك انت تالو دروا في 10 هكا ولا لا على طول الموسم معناها اذا كان في الشتاء باش تعمل ريكروتمون اخر راهو باش يقول لك في واحد ولا اثنين معناها
0: او
3: خلي بلاصه باش انت تزيدها فهمت معناها اذا كان ريكروتمونيت يسمو يكون ريكروتمونيت السيبلي واللي هما في حقهم باش يكونوا من الصيف او الحاجه يحضروا على التحضيرات ويعملوا معاك بداية الموسم مع المدرب الجديد
0: وقبل كل شيء
3: وفي الشتاء إذا كان فما ديفايونس في مركز باش تزيدوا في المركز
0: قبل كل شيء كما كان يحكي حاتم لو يخرج أوسي بيان جلاسيك بن حميدة اللي هو مش شيعات اللي نسمعوا فيهم.
1: بن حميدة تقريبا قد تكون في انتظار ديما التأكيد تجربته انتهت مع طارش.
0: لو يخرجوا زوز
3: هما شو على الطاولة
2: اللي
3: شو اللي تروى زوفر اللي هما سور اللي تروى زوفر اللي هما موجودين بالنسبة لترازي رياضي التونسي واللي أنا هذا اللي في بالي فما مرياح حمزة جلاسي وأقبله هذوما لي تروا اللي هما نورمالمون في في الوقت الحالي فوالا هذوما الاخرين فما حاجات باش فما شكون اللي باش يمشي اعاره فما شكون اللي باش يخرج فما
1: اذا كان ما هي حقيقه الحزم السعودي مع جلال القادري
3: فما شكون
1: بن حميد هذا اللي
3: هاني قلت لك انا بور لو مومون اللي على الطاوله هما هذوما مرياح جلاسي وأقبله
2: مريح عاود مش عاود معناتها الطاولة
3: ليه ما هني هذا اللي موجود
2: خاطر اسمعني باش نسألك حاجة مريح صاليرو عالي برشا والاسبيرونس ما تصورش باش نبش تعاود له بنفس الصالير اللي هو يخو فيه
3: لا مش باش يكون مش باش
2: يكون
4: مشدو يعرف
2: هو نجم يلقى لي زافونتاج اللي يخو فيهم في الدول الاخرى
0: ما يرتاحش مش كيما هنا قاعد شي لوي
2: يلعب على الفلوس انت تو
0: تو لا لا فلوس 25 عام مش 33 لا لا
2: لي جرو كونترا فلوس
0: لي جرو كونترا عملتهم قبل ماكش باش تلقاهم تو مريح تو 33 باش تلقى كيما قلت ام سلالي المره اللي فاتت 3 سنين التالي سي ديفيسيل 29-30 تلقى رغم ديجا نتفرج على دوكيومنتير مرة اللي فات روشن ودوري قطر باش يهبطوا قانون فوق 29 ماتش
3: ماتش يا صحة
0: ماشي 29 ترونجي سبحان الله خير ماتش عناش
1: كما تزير فوق 30 ما تمضيش
0: اي ولا
1: تزير فوق 30
0: خطر حاجة دمش يطلعوا المستوى والريتم والانتنسيتي
1: والجري خبايا خلوا الأولاد يخدموا بيه بطبيعة مازال على 5 دقائق في الإميسيون أنه كيف كيف كيما إدارة الترجي بدات على بكري في النيغوسياسيون وغيره بدات باش ترجع ممكن قريب ليزونترينمون ملعب التونسي كيف كيف بدا على بكري الموسم هذا ويختار التعويل على المدرسة البرتغالية لأول مرة ملعب التونسي دار مدرب برتغالي ولا البرازيلي قبل كان روبرتينو مرة ذي المدرسة البرتغالية في المدرب الجديد توزي ماريكو
3: بيه الحقيقة مدرب ما عندوش سيفي كبير نحن ما لوجوش على سيفي كبير الحقيقة لازمنا ندخل زيادة في تقاليد كما التقاليد اللي عاملينها الفرق الأخرى كما سان داونز وأورلاندو وبيترو يجيبوا مدربين ما نحبش نقول نكرة لكن عندهم سيفي معين وفيك الأعوام يوليو يتخاطفوا فيهم أنا أنت بيترو وإلا كاردوزو اللي جابته ترجي رياضي تونسي وإلا اللي قاعدين نشوفوا فيهم والمدرسة البرتغالية يظهر لي بين بالكشف اللي هي قاعدة مسيطرة توا على فريق تقريبا يظهر لي جل النوادي
0: في الفريق في العالم
3: فما مدربين برتغاليين ومدربين إسبانيين هذوما هما اللي مسيطرين في العالم يظهر لي حاجة بيا أنه على بكري معناها باش يعرف شنو باش يريكريتي باش يعرف شنو باش يجيب لله وكذلك باش يدخل في صلب الموضوع من الأول منذ البداية حاجة بيها تحسب لي الملعب التونسي
1: 38 سنة مين للمدرب جديد الملعب التونسي كما قالت على مستوى السي في رانا فرنس فيسنتي في البرتغال تونديلا أنا ما هوش سي في كبير ولكن 38 سنة مازال كي بطل كورة ما أنا عنده من 2020 بطل كورة طبعا عنده 6 سنوات 38 سنة بطل كورة في أول تجربة تدريبية خارج برتغال تعطيه ثقة إدارة الملعب التونسي والتعويل على المدرسة البرتغالية اللي في تونس بالتجربة فما شكون نجحت وفما شكون ما نجحتش وفما شكون ما خلاوهاش تنجح
2: والله ايش تبري معناتها راهو اليوم ستانشوا صعيب ياسر معناتها خذيتو إدارة الملعب التونسي باش معناتها باش تعاون
1: سامحني ديمورايز درب استاد قبل
3: درب
1: سامحوني ديمورايز درب مرسي ماهر مرسي ماهر بن جمعة تفضل
2: كيما قلت لك معناتها سي تي با ايفيدون باش تاخذ شوا كيما هكا شوا صعيب نتصور إدارة الملعب التونسي ما عندها معناتها لي كريتير علاش مشيت للتوجه هذا عندها الفكرة متاعها عندها معناتها فما بيجي يحكم ساعة علاش مشيت في التوجه أوروبي وفي التوجه هذا في العمر هذاك خاطر لي كريتير تاع الفلوس مهم برشا معناتها تجيب مدرب برتغالي أنت عنده اكسبيريونس كبيرة راه باش يكلف عليك برشا اليوم مدرب البرتغالي والمدرسة البرتغالية ناجحة قاعدة تدور في الأفريق قاعدة تدور في آسيا قاعدة تدور في أوروبا معناتها عندهم مدربين من كفاءة عالية ديما بالنسبة لي أنا يقعد العمر ماهوش مهم قدام الكومبيتانس اليوم ظهر لي إدارة الملعب التونسي بعد سامي زميت ولدها لي جون وعطاته الثقة اليوم شاد كيف كيف في جون آخر من مدرسة أخرى ظهر لي حبت تعطي روح جديدة للفريق حبت تشوف فكرة أخرى بوركوا با معناتها اليوم الحقيقه ما نجموش نحكموا على المدرب ما نجموش نقولوا حتى شيء ابار انه الملعب التونسي تعاقد معناتها حاجه ما كناش نشوفوها في تونس معناتها مدرب
0: نشوفه
2: اي مدرب اوروبي صغير ما عندوش اكسبيريونس لكن تنجم تكون عنده كومبيتونس بوركوا با ينجح راهو
1: وي سلموا صديقتنا
3: امال بالحاجه حاليا ترند راهو في الفيسبوك
1: اي
3: مدرب شكون المدرب ترانت تاع الملعب التونسي
2: ما قلت لك خاطر الفكره كيما قلت لك الفكره ما مش مستنسين بها
0: كيف كيف انا جو سي دو ميم افي مدرب ما نعرفوش الحقيقة انا ما عندوش تجارب كبيره
1: مخاطره تشوفها
0: والله ما نعرف مخاطره
1: ولا ثقه علاش انا ديما ما نحبش نقول لك بيفكر رئيس النادي محمد محجوب ولكن فيها مخاطرة تجربة معناها تنجم تكون
0: تحت تجربة معناها ما هيش تجربة
1: أبيتوال
0: إناديت تجربة بعترجي كي مشات جابت مدربين إترانجي كان عندهم سي في
1: أي بيان سور
0: فهمتني كلوب أن سارتان موما ليتوال أن سارتان موما حتى ستاد زاد جابت كان مدربين عندهم سي في هذا عنده سي في مش كبير
2: لي كريتير تاع
0: قاعد هو بجوده قاعد يشيرش سون شومان
2: لي كريتير تاع الريكروتمون تاعو الملعب التونسي هما يعرفوا
0: البلوس هما تبعوه
2: هما يعرفوا معناتها كي شكون جابو كيفاش خذاو وشنو هو لي كريتير
0: تاعو شافوا خدمته عجبتهم عندهم مدير فني جمال وعندهم عباد تبعت وسا احنا ما نجموش توا نحكموا عليه خاطر ما نعرفوش شي نجمو نحكم عليك واش كي تبان بالكره
1: كي تبان بالكره نشوف
3: حاجه من العمل انك زاد تجيب في جوان مي جوان تا بون مازلنا على الجمعه الاولى نتاع جوان زاد تجيب على بكري فوالا باش تعرف روحك شنو الخدمه
1: صح حتى باش تعرف روحك باللي ماتش اميكو
3: باللي حتى من لي زونترينمون تفهم انت شنو المدرب اللي جبتو
0: انا باش ياخذ شهرين
3: ونص
1: وحكينا ديجا على الستاد قلنا فما برشا ملعبيه معناها سيتو دي فالور مهمين في الفريق
2: مش يوم ظهر لي معناتها ولينا في تونس قاعدين نمشيو في التوجه تاع المدربين الشبان معناتها من تونس اليوم من اوروبا
1: معناتها مسخن انت بالباي خويا ما عندكش توا القاعده البرا وبحذايا في الاستوديو عبك عام الجاي ان شاء الله نلقاك في رابطه اولى ولما لا البرا
2: ان شاء الله
1: يا خويا يعطيك الصحه انا
3: وليد كامل في تونس
1: حاجتي بك برشا راني في المونديال خويا لا نعرف تحكي على الشيء الانترناسيونال نورتني يا مون عنوك العاده يعطيك الصحه ميرسي دوك حضر خدمتك بالباهي غدوه عندك المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه غدوه نبداو ان شاء الله في تقديم منتخبات ومجموعات كاس العالم بدايه من ثلاثه نتاع الرشيحه حتى الخمسه في اكسترا تايم ميرسي توت ليكيب يعطيك الصحه نادية إيمان أمين شرقي مرسي كل فريق قسم الرياضة على ديوان فهم تحية لكم اللي قاعدين برشا خدمة نعرف قاعدين تسجلوا جملة من التقارير بعد شوية ديجيتال ويفس مع صديقنا نيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
4: إكسترا تايم
5: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغولة لدي وانا فهم بعد حوالي 17 تعداو في الفضاء طاقم شنزو 21 رجعوا سالمين الى سطح الارض والكبسول دو روتور هبطت على السيدة تاريساج دو دونغفينغ يوم الجمعه الفالت وثلاثة رواد فضاء اللي كانوا على متن الرحله في صحه جيده وانجزوا مهمتهم بنجاح الرواد كانوا قاموا بالرحله نحو لوربيت على متن شنزو 21 وكان من المفترض انهم يرجعوا للارض على نفس المركبه لانه نتفكروا اش صار لشنزو 20 والفيسيون اللي حدثت في لوبلو خلات ليكيباج السابق يتسلل في المركبه رقم 21 باش ينجم يرجع للارض وبعد تم ارسال شنزو 20 de avid pour récupérer l'équipage dans une station spatiale chinoise. Le manœuvre est dit qu'il y a des années qui ont été en technologie de l'Fada et qui ont été en train de faire des choses sérieuses pour les défis techniques et les défis techniques et les pannes et les accidents qui sont sur la marque. Le hâte est dit que c'est la première fois dans le monde parce qu'il y a eu en 2025 avec l'Américain lorsque les deux rois de Batcha Wilmore et Sunita Williams ont été en train de faire une capsule Crew Dragon avec leur vaisseau CST-1 Starliner qui est en train de se faire en train مهمة شنزو 23 نهار 25 مايو فارت فأنو الصين تمكنت ونجحت من إرسال 6 رواد فضاء دون الإسباس في نفس الوقت ساحات القتال المستقبلية باش تتشبه برشا لمشاهد كنا نتفرجوا فيها في أفلام هوليوود للخيال العلمي كما تيرميناتور وغيرهم من لي لون ميتراج اللي الأبطال فيهم رجال آليين سوبر أرمي يشاركوا في معارك فيوتوريست يغلب عليهم الطابع التكنولوجي المتقدم جدا. اليوم شركة ناشئة ألمانية اسمها هيلسينغ والمعروفة بإنتاجاتها المندمجة ما بين الذكاء الصناعي وروبوتات قدمت البارح 21 جوان أول روبو كوادروباد بول شور دو باتاي. حيوان آلي يمشي على أربعة فكرنا في شكله في سبوت التابع للشركة الأمريكية بوستن دينامكس من إنتاج فرق Area 9 ديفيزيون دو ريشيرش هيلسينغ هاردوير. البرامج والموديلات للذكاء الصناعي تم زاد تطويرهم من طرف 50 مهندس مختص لأنجو في الأخير نوجان ميد إن يوروب. الروبو عنده تخصص بور ميسيون دو ريكونيسونس تكتيك ويمكنه المغامرة في بيئات خطيرة بدلا من الجنود البشريين. والجهاز تم تقديمه على أنه أول بلاتفورم أوروبيان دو ريشيرش روبوتيك دو سو تيب في نتقول الشركة هيلسينغ أنه تطور في أنظمة ذاتية مستقلة معززة بالذكاء الصناعي واللي يمكن إنتاجها على نطاق واسع لجميع المجالات لحماية الديمقراطية الأوروبية. من هيلسينغ إلى تونس وتحديدا إلى حديقة الحيوانات البلفدير اللي أعلن عن طريق لو ديريكتور دو سيرفيس انفورماتيك لبلدية تونس السيد مراد حمزاوي على إطلاق مشروع رقمنة للسيرفيس دو بارك دو بلفدير في إطار تطوير الخدمات العمومية والتحسين من تجربة الحرفاء وهذا بمناسبة الريوفيرتور دو بارك أبخي سا ريابيليتاسيون. مدير قسم تكنولوجية المعلومات في بلدية تونس أكد أن المشروع هذا جاء بعد تقييم المنظومة الموجودة حاليا واللي تعتمد على التدخل البشري 100% واللي انجر عنها تكلفة باهظة جدا ولازم اليوم تصير اون ترانزيسيون فير لو نوميريك لتسهيل لي بروسيدور وتحسين اداره الخدمات المختلفه للحديقه. قال زاد انه تم تطوير اون بلاتفورم نوميريك وابليكاسيون موبيل للسماح للزائرين من شراء تذاكرهم اونلاين وتسهيل عمليه الدخول للزو والتخلص من طوابير الانتظار. زاد اضاف المدير انه بعد 3 اشهر من الان باش يقع تركيب معدات الكترونيه عند مداخل الحديقه للسماح بقراءه تلقائيه للتذاكر اللي باش تكون اما ورقيه او على الهواتف الذكيه. على مستوى سلامه فانه البارك دو بلفدير باش تجهيزه بسيستم دو فيديو سورفيونس لكل الحديقة ويكون مودرن بفضل دي كاميرا 360 دقري متصلة مباشرة بسنتر دو كنترول ودو سوبرفيزيون انتوريال. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديمان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
5: Publicité.
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توى على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز الخامسة. ديوان افام عسلمة. الإدارة الجهوية للصحة ببنزرتو تفيد بأن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا ومنزل بورقيبة ومطر وبعض المناطق الأخرى هي شبيهة بالناموس وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة. هذا وأعلنت كل من بلدية تينجا ومنزل بورقيبة في بلاغ مشترك عن تنظيم حملة مداواة بتقنية التطبيب الحراري بداية من الساعة 7 مساء وذلك في إطار القضاء على حشرة الوشوشة وعلى متساكن المنطقة غلق المحلات المفتوحة للعموم عند مرور الشاحنة بصفة مؤقتة والتقيد بتوصيات المصالح الأمنية والبلدية. وأكدت المصالح الجهوية والبلدية أن العملية لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة والغاية منها القضاء على هذه الحشرة لا غير. انطلاق المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031 بمشاركة مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق والتسويق تسهيل الدفع الإلكترونية. إلى الشأن الدولي، نطق باسم القسام أبو عبيدة يقول: نحن في مواجهة عدو لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير، وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها العدو. وزير دفاع الاحتلال يقول إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل باستهداف ضحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله المناطق الشمالية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهيرة عوجي في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم
4: ناس الديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وأربعة عشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح، موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، ربي يفضلكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة. نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
2: أهلا بك سامح، عملت كيف على الماتش البارح؟
1: أيوة
2: كان نمشي وقف فيلم سيدي محرز نتاعها، سيدي محرز تاع النمسا، وقف ثلاث مرات كرة على البار.
1: أيه.
2: ولأول مرة نشوف تونس تلعب بلوكو وشخت على الميطون الأولى بطريقة مش نورمال، يعطيهم الصحة.
1: أيه.
2: توا باش نقولها للناس الكل اللي يسمعوا فيه.
1: أيه.
2: سورتو البرامج الرياضية كل شيء، يا ولادي راه واجب وطني، يهديكم ربي، تونس داخل على الكوب دي مونت. راهم يتبعوا في الفيسبوك يتبعوا في الواحد، يهديكم الله شوية تشجيع، راهي رايت بلادي هي في المحك، راهو الكلمة الطيبة راهي تشجع الملاعبية، يزينا مع هالتنبير وهالدرشنية وهالدرشنية، يهديكم الله. توا عندنا 12 مليون مدرب و12 مليون سيليكسيونور، توا الواجب الوطني حتى من الناس الكل التوانسة الكل يقفوا ورا ليكيب ناسيونال ويدزوا معاه، لان توا احنا مازلنا في يعني الماتشات التجريبيه، الناس الكل الكلمه الطيبه والله ياك الجوار، وكان ما عندكمش فكره على الامباكت سيكولوجيك، تشوف ناس يشكروا ويشوفوا شعبه معاهم وناس هزتهم وقولوا يعطيهم الصحه. البارح ماتش اكزامبلير ثلاثه كره على البار ضد النمسا في النمسا، معناها احنا مستانس في مالي اننا نلقاو مشكله ونلقاو في بوركينا فاسو نلقاو مشكله، هذه برمي لي ديس برمي تاع اوروبا، وكيف معناها كل معناها البوندسليغا تاع المانيا وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد دور شنو ونعملوا ميتون كيما كاكا وما نقولوا كلمه خير يا رسول الله، ما ستا ماتش تاسد هو ولا ياسر خويا بصراحه ياسر.
1: احنا ندور مباراه تقييميه،
2: إيه انا ندور في الراديو نلقى 12 مليون مدرب و12 مليون دبار عليه يا رسول الله، ثم واجب وطني حتم علينا باش ليكيب ناسيونال تمشي للكوب دي موند وهي في احسن حال وبسيكولوجيكمون في احسن حال. يظل
3: يا كابتن
2: كان لاعب وكان مدرب، بالله كلام نقول فيه صحيح ولا غلط؟
4: لا ايش نقول لك، انا ايش قلت قبيله كل يعشوف من زاويته
2: كيفاش خويا،
4: ولكن انت وشوفوا بعد
1: نسلم نكملوا لو تور دو تابل. دكتورنا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا
5: مرحبا. اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد الحضور سيد العميد والكابتن والنوروز والنادي وايمان سيد المستمعين الكتيبه الناس كل، مرحبا بكم. انا بدي موافق سيد العميد الحق، اون بروميير ميتون اكزومبلير بون، بعد تعرف حكينا فيه البارح معناتها وقت الفيزيك نتعبوا شويه غلبونا فيزيكمون، هذاك هو معناتها فهمت ان شاء الله من المونديال نبداو حاضرين، خاطر باش نلعبوا مع دي كاليبر كيما النمسا، ما كناش خايبين بالكل في الماتش بصراحه، فهمت ياو دي زوكازيون ملاعبيه ال11 بروميير ميتون اكزومبلير دوزيام ميتون دي ديفايونس فيزيك كيما قلنا فهمت بون سو كي سور فما اون نت اميليوراسيون باللي بي ناسيونو هذو مجدد معناتها تحسن الفريق الوطني، ما نجمو نكونوا كانوا راهم كان نشجعوا كان ان شاء الله يعملوا بريستاسيون باهيه في المونديال من غير ما نكبروا الامور ياسر، فهمت ما ننساوش الكوب دافريك اللي عملناها قبل منين خرجنا، ما ننساوش الكوب اراب مع شكون خسرنا اليوم وفينا باليه نلعبوا توتي غولاتيف كاو اون غارد لو كالم ونشجعوا المنتخب نتاعنا ونحن هذا المنتخب معناتها هذا ما فيه حتى كلام وحتى اختلاف.
1: وهو كذلك الدكتور طاليني كابتن، اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بالطاليني.
4: اهلا ليدي سيد العميد الدكتور الغالي، شكو ماكو
6: شكو ماكو
4: لاباس ليدي ايمان الكتيبه،
1: اهلا بالكتيبه
4: كلكم ان شاء الله لاباس.
1: ايش قولك طاليني في الامور؟
4: شو تو احنا نتفاهم، اولا النقاط
1: أي.
4: راهو المدرب عنده قديه شهر وشهرين عملنا بور لو مومون 20 سيونس دونترينمون وعملنا دي تروزيام ماتش اميكا، ما معنى قلنا لا باجي تورني انتهى، هذه مرحله جديده للمنتخب التونسي، وكل مدرب عنده في فكره، عنده تكتيكه، عنده آليات اللعب نتاعه، ويختار آليات اللعب، يختار الملاعبين اللي يتماشاو مع هذه الآليات أكثر ولا أقل. باهي، احنا ايش قلنا البارح وانت يعطيك الصحة، قلنا مباراة تقييمية، على
1: قلنا مباراة تقييمية،
4: قلت انا مباراة تقييمية جرون فورما باسكو مش لعبوا لو نيفو، والدكتور ربي فضله زاد اكد اللي راهو معناها لما المخزون البدني يتضائل مع المباراة يتضائل يابت، راك ما عادش نجم تقوم بالوظائف نتاعك. لعبنا وتعبنا ونعرفش معناتها، اوكي هذا من ناحية، من ناحية اخرى سي تان بو ماتش دو بريباراسيون، المدرب والناس كل مش يعملوا تقييم جماعي وتقييم توظيفي. ما معنى وظيفي؟ معناه نشوفوا كل انسان كل لاعب سور بلان انديفيديوال ريكوبيراسيون انتيسيباسيون كذا كذا، كيسكي لا بورتي للمجموعه، هذا عند المدرب. بون انا عندي فكره في شكون اللي كذا كذا، من الكل ما قصروش يا رسول الله، تي ما قصروش، نلعبوا راهو مع لوتريش وراهو فما جماعه لاعبين 14 مينوت و15 مينوت. انا البارح فريمون الوليد الغربي الى ما رامبلي سون رول ديفونسيف، ما عندكش فكره. بون اسمه شوات،
2: كيف
4: شوات عنده رولان جرا، لعبنا الكوره وحده، شو معناك يعطيه الكوره، عنده الاسباس يزمو يجري ويزمو يسيطر على الكوره ويزمو يتغلب على الادفيرسير. يا خويا ما لعبتوش كوره نسكتوا. شوات البارح لعب كلاعب ارتكاز اللاعبين للوسط بيجيو من تالي، وشوات دو تريز اوكازيون، عندنا تروبوتو
2: اي صحيح
4: تروبوتو
2: يعطيك صح
4: اي هذا كل كي نجمعوه مع جمعية الناس كل كذا مازالت كي تكونت، والمجموعه هذه يكونوا فيها بور لا كوب دافريك من 2027 من 2027 رجعت بك 2027 عايشكم وربي يفضلكم شويه. راهو ريفير لو ماتش، راهو سي فاسيل تبدا في بيرو تقول كان صار وكان عمل ليه، احنا نتكلموا على المباراه اللي تلعبت وليس الفرضيات. عايشكم وفضلكم، يعايشكم، قاموا بمباراة محترمة. سي تماش بون، وش قالك في الاخر هو زاد قالك انا كذا، ولكن قالك بون في بعض الاشياء كنا باهين وفي بعض الاشياء ما كناش باهين. مش يعمل لي ريغلاج، لي ريغلاج هو المدرب هو المسؤول، مش يعمل شانجمون دوزيام ماتش باسكو كل جمعية المواصفات نتاعها لازم يلعب كذا. دونك هو شاف شوات اللي كان حاجته في كوب دي موند باش يلعب كاتاكون دو سوتيان يلعب، كان حاجته بالكونتر اتاك يجي يلعب واحد اخر، خاطر عندنا ملاعبيه سريعين مندفعين يمشيو في سافيس الواحد بولا ترانزيسيون ولا سيتو. بون لازم نشجعوهم بالذات هذوما، لازم بون يا تونكتي ربي يفضلك شامبيون تاع لي كوس ونحبك انا. عايش خويا سيب الكوره، عايش خويا سيب الكوره، تو تك تك عملتك عملت موفيس باس، اتونسيون راه فما دي زون ولي انتردي دو بيردر لا بال، سورتو تشوف انت اللي الملاعبيه الكل مقدمين لا مواد الانتيسيباسيون دو لا بال، هذاك معناها فما حالات شد فيها الكوره، فما حالات شد فيها الكوره. برافو بور تو الموند، برافو بور الستاف تكنيك، اي بون كونتينياسيون،
2: برافو خالد.
1: واضح، شكرا كوتش نورز نوروزة، اهلا وسهلا،
3: اهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافه الحضور، سيد العميد الدكتور كابتن امونه وندو، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى راسهم كيما العاده الكتيبه انا ما فهمش في الكوره، اما الحقيقه تفرجت البارح في الماتش الميتون الاول كان رائع جدا الحقيقه، لاول مره نشوفهم.
1: تفرجت وحدك ولا معني استفهم في الكوره؟
3: معني استفهم في الكوره بيان سور، اما املي هكا تشوف من بعيد لبعيد
4: ولا تتكلم على الكوره ولا تحكي على الكوره كيف مليف
3: يحكي مش بالفارغ حاسين ان شاء الله يا ربي هكا بدايه نجاحات للمنتخب وخاصه الجمهور محليه، رغم معناها ان الوضعيات الكل ديما تلقى الجمهور واقف مع المنتخب الوطني، دونك كلنا التوانسه الكل ديما واقفين مع المنتخب الوطني، وبالتوفيق لنا.
4: اني كنت عندنا شجعت زيد نشكروها،
3: شكرا على الفيديو،
1: هزت معها سعوديين، هزت معها من المكسيك، وهزت معها صاحبتها من البرازيل، كلهم شي بيشجعوا في المنتخب الوطني التونسي. انا عندي جارتنا كان عندها ولدها ديما على طول العام يجيب 12 13 معاد، اخر العام ديما تقولوا شبيه الموين جينيرال نتاعك مش 18، تتغشش علي هكا، احنا قاعدين نعملوا في كورتنا بالضبط، معناها قبل الماتش كلام، بعد الماتش قولوا شبينا عملنا هكيكا وين وصلنا. احنا نعرفوا المستوى نتاعنا، نحاولوا ان نحسنوا فيه، ناخذوا احسن ما يمكن ديزيليمون، وراهو عدينا قبل دي ماتش اميكو اكسترا اوردينير
4: وخسرنا في
1: مع اكيبات كبار برشا،
4: اسبانيا مع تركيا،
1: غلطنا في رواحنا قبل ما يلزم واكثر ما يلزم، وهللنا وطبلنا وزغرتنا وكل، من بعد كيف مشينا لماتش ديسيزيف ندمنا وشفنا مستوى اخر كينا كنا نحلمه ما كناش نشوفه في دي ماتش اميكو. انا يظهر لي العكس يكون احسن كان في اللي ماتش اميكو نفهمه نقاط الضعف نتاعنا نفهمه شكون اللي يخدم شكون ما يخدمش شكون اللي يمشي شكون اللي ما يمشيش ليكيب الكل الديناميزم نتاعها كيفاش لازم يكون خير من اللي هذايا يصير من بعد في لي ماتش ديسيزيف ونقعد عاد نتباكاو اكثر من توا. وهذا اقولها امر راني ما نحبش نتشعب
6: في الكل شو الحكايه
1: ما نحبش نتشعب يظهر لي هكا باللوجيك يظهر لي
6: مش نسجل وحتى الدكتور قالها يفو رولاتيفيزي يلزمنا كان نهار نوليو في تونس نسبوا كل شيء فما كيش يقولوا فما واقع الواقع ذي شو هو اللي يجبرنا باش انا البارح قال لك لعبنا الديفونس يا ولدي ما لعبش الديفونس يا ولدي يا ولدي في في في الماتش فما حالات تاع موازين القوه مره عندك مره عنده هو اللي يجبرك باش توخر
2: بالطبيعه
6: كيما احنا جبرناهم باش يوخروا
2: صحيح
6: ولا اخويا شو انت
1: لا وكي نخمو
6: انت كنال بليس
1: خلينا تالي بالحق ما نحبش نتشابتا ما خلينا نحكيو غيرة على بلادنا والمنتخب متاعنا وزيدا راو احنا كعالمين ساعات نتغشوا شوية من بعض التشعبيت متاع بعض الناس كلمة ذبيك تقول امان بربي يزي كل حد كل حد يحاول يتكلم على قد ما يعرف نحاولوا نتكلموا على ساعات اقل راو ملي تعرف خير شوية ملي اكثر ملي تعرف
5: دكتور المشكل مش تتكلم على قد ما تعرف هذا كم تفهمين فيه أي. المشكل اللي كيبدأوا أخصائيين يتكلموا بنوايا أخرى معناتها وخليني هيك أو معناتها فما بعض معناتها في عدة مجلات الحقيقة مش في الرياضة بركة يجي مختص معناتها يصفي في حساباته مع شخص آخر ولا مع ولا مع مجموعة أخرى قاعدة تخدم ولا ناوي على البلايسة ولا يحب يحط عباد متاعه ولا كذا فهمت دونك هذا هو اللي قلق وديما نرجع نقولوا المصدح هذا مسؤوليه فهمت واذا كان تعرف عندك كونفليكت انتري ولا تضارب مصالح الصمت ديما خير من الكلام خاطر التاريخ ديما التاريخ ديما يسجل
2: الانترنت
5: التاريخ ديما يسجل والمواقف تسجل
2: وليداتنا يتابعوا ياسر في الانترنت اما خير يشوفوا شكون يشجع فيهم ويقول اعطيهم الصحه كل شيء ولا يلقى اشياء طيح الماء في الركيب لا بالحق والله لا صدقني انا كجيت في الستار
6: مول بالحق ايه ما يعرفوش يقرا بالعربي
2: هاو قاعدين يترجموا
6: شكون ما يترجم له حد
2: هاك النهار القيامه قامت على ولده ودرشنيه وسايبنا الكوره
6: تو هو تو مديحي
2: هذيك غلطه ما تفهمين
6: غلط لازم نقولوا غلط
2: صحيح
6: ما قلتش غلط صبري غلط وغلط المره الثانيه ان شاء الله ما تعاودش مره ثالثه تبقى اذيه في الامور الشخصيه في الامور المهنيه يعطيك الصحه تو عندك شهرين معناها وجه اخر المنتخب وليدات صغار نحضروا فيه من الكوب دافريك 2027 وليزي اون افونس اون افونس
1: وهو كذلك توا 25 دقيقة باش نمشي وحنا اون افونسي احنا زيدا نمشيو توت سويت لضرب البارح
3: ضرب البارح في ضرب البارح رينا بعض التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ناس تتشكى كي مثلا هكا يحبوا يحطوا واقي شمسي مش نتاع شمسي معناه مش نتاع مش ايكرون سولير اما ريدو والا هكا الوحدي اللي تحطوا في الشبابك نتاع الكراهب باش يحميوا رواحهم كي يبداوا يسوقوا فما شكون تشكيوا انه صارت لهم محاضر وخلصوا خطايا وغيره وناس تتسائل هل معناه الحكايه مانيش نحكيوا على الفيماء كهورة ونحكيوا حتى على العاديين اللي يلصقوا ويتنحاوا بالوقت ناس بتعرف معناها هل أنها الحكاية قانونية وإلا ليه تفهموا نحن التفاصيل من عند العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور لفسر لناس الديوان
7: بالنسبة لمخالفة وضع أشياء غير شفاف على الزجاج أو أي شيء يحد من مجال رؤية السائق هذه معناتها هي من مقتضيات الفصل السابع من مجلة الطرقات والنقطة الثالثة اللي تحدث على عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تعطيل حركة المرور والحد من مجال الرؤية سواء بسبب عدد الركاب أو وضعيتهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفاف على الزجاج معناتها الأشياء هذه لعادة تكون ملصقات أو لاصقات غير شفاف على الزجاج الستائر أو الحواجز التي تحجب الرؤية الأمتعة أو البضائع الموضوعة خلف الزجاج الخلفي طريقة تحجب الرؤية على السائق ولا اي جسم او تجهيز يحط من مجال رؤيه السائق فما بيجي يحطوا ديفاليز يحطوا سيكان في الكراسي من تادي بطريقه تخلي معناتها كي تلفت وراه ما نجمش يشوف في الكياس دونك هذه في حسب مجله الطرقات هذه مخالفه مالية قدرها 40 دينار ويتم سحب البطاقة الرمادية للسيارة إلى حين إزالة معناتها كامل أركان المخالفة هذه. إذا كان عاملك الفيمية لازم يتنحى الفيمية ذاك، بعد يتم معاينته من طرف مأمور ضابط على العدلية حرس أو شرطة المرور ويرجعوا له البطاقة الرمادية نتاعو. دونك الأشياء هذه مثل ما قلت ماهيش جوستك الفيمية، حتى كانت ستائر ولا فانتوز ولا كانت فقط تنجم تكون حتى ملصقات خاصة في السيارات الأجر اللواج ولا النقل الريفي في البلار الخلف يحطوا صور ولا يحطوا كيف الأدعية هذيك ولا كتصاور ولا أي حاجة تخليه البلار ما يفقد معناتها ما عادش يكون ترانسبارون.
1: واضح، شكرا لسيد العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. نخرج فاصل ورجعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ويمشي الأقرب بوتيك عندك. أورانج
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: جاني لكم في ناس الديوان تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان، شكرا لكم على المتابعة. نحكي على كل ما يحجب الرؤية في السيارة، الكهرباء في مي تحط ريدو مهما كان لونه جري أكحل أصفر، اللي هو أي ما يحجب الرؤية، معناه يخلي الشخص البرة ما يشوفكش وانت تسوق في الكهرباء وانت كيف ما تشوفش. لو كي نقولوا يحجب الرؤية، مش معناها كان اللي يسوق ما يشوفش الناس البرة، ما زادة بوليس أمني ناس في الكياس، وهذه راه حتى للسلامة متاعنا يلزم الناس يشوفوك وانت في الكهرباء موجود. العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور يقول أنه كل ما يحجب الرؤية في السيارة سيد العميد راو يتخطى وراو غير قانوني ممنوع.
2: تولى الياباني والكوري والألمان والجماعة اللي يصحوا فكرها بالصيني، الكل هم ما فقوش وإحنا فقنا. نعملوا الفيمي هذاك ساق بكل شيء ممنوع منع باتا، لأنه نجم يغطي حاجات مخطرة برش، وأنا في كنت في مكان ثم شكون استعملوا في أمور خطيرة جدا. تشوف كهرباء كحلة بكلها ما ترى شيء رول داخل. دونك القانون من شيرة والكونستركتور
1: اللي قاعدين يدوروا برشا راهو
2: في اي لا لا
1: انا نشوف منهم برشا في الكياس.
2: هذا تو الوقت الحالي مش
1: كيفاش ممنوع
2: ممنوع منع
1: باتا، هم موجودين في الكياس
2: يا خويا. هذه خدمه رجال المرور بصفه عامه، يحبسوا في وقتها ينحيه يعني هو راهو ستان فيلم، هو فيلم يلصق ويتنحى بسهوله في حد شيء، كيما يلصق كيما يتنحى ستان فيلم. ممنوع منع باتا لامور امنيه والامور سلامه السياره وسلامه المرور، وظهر العميد كان واضح في الموضوع هذا. ثم اليوم سيارات خارجة كل هذوما جدد الكل مراهم فيهم مواصفات بطبيعتها تحمي كل شيء، يعني البلار ذاك مش عادي الفويتية ذاك راهو بلار حتى يتكسر يتفتت، مش بلار يزر ما يجرحش العباد، خاطر ثم مواصفات عالمية تبع فيها الكونستركتور اليوم، ثم مواصفات في البلار ذاك أشغالية برشا هي على خاطر ما تعديلكش الأشعة أكل النصيف، فهمتني يعني يعرفوا. وثم كان ثبت في كهربتك تلقى كل بونت خضرة كايا فوق بكل في البارابريز، هذيك باش تحميك من الشمس ومقيسه قد يعني يعرفوا شو يعملوا راهو. دونك كل ما باش تزيدوا في السياره راهو غلط ومخالف القانون ومخالف الكونستركتور زاد، لانه كي تصير اشياء من بعد يقول لك يا خويا شنو اللي عملت هذه، فهمتي تو انت عندك الريتروفيزور كي تحط تسكر انت الدنيا ما غادي ما تشوف الوراك، تقعد تشوف كان في الريتروفيزور على اليمين وعلى اليسار لكن الوراك قريب ما تشوفوش. دونك فهم مواصفات تقنيه وما تفلسوش برش وما تشعبطوش، القانون واضح واللي كونستركتور واضحين.
1: القانون واضح
3: على كل انا في الكياس طول حياتي وكل كراهب تاع الوالي والمعتمد فيهم ريدو اكحل اي مازالوا موجودين مازالوا صحيح ولا هذا الواقع
2: صحيح
3: باه هكا ولا ثانيا تلقى لواج وتاكسي تلقى يحط بشكير ويعمل له هكا على البلار ما عاد تشوف حد شيء،
2: او
3: الاخر نشوف مثلا
2: ممنوع
3: ممنوع فما في الليل الضوء الازرق
2: ممنوع
3: ممنوع ايش بيه هذو ما تكلموش عليهم
2: ثم لو شكون حاطين انت والشرطه ضوء تاع الشرطه جمله
3: شو صحيت يعني شو مخالفات قليبي بالهلبه نجي وكي نتكلم علاش تبيعوا فيهم كيما ممنوعين علاش تبيعوا فيهم
2: كيما يبيعوا في الكيت
3: لا ايه علاش تبيعوا فيهم كيما ممنوعين شو بينجيو هكا يا خويا قولوا معني حسوا الناس راهو ممنوع هذا وهذا وهذا وكجيني انا سياره يا خويا كلها في مي انا البلار نتاعها
2: لا هذاك مش ممنوع في مي من الدار ليه
3: من الدار مش لا لا لا. كيف في مي منه من
2: الوري عاد
4: دخان هذاك في الخارج بركه
2: في تونس الفي مي هذاك تاع مثلا سيارات يرا تخزر عجب ترى من داخل
3: يا سيدي انا نحط هذوك ونشوف افيك لي روتروفيزور ونشوف الدنيا انا لاباس خويا الدنيا سخانه بيبي والبنت بنت ولدي ونعشو نعمل لهذاك الفونتوس هي مجي سخانه ما نعملش بشكير
2: صحيح
3: راه بشكر تبدا في الاوتوروت ما عندكش فكره
2: تمروح
3: الشرايط الكراهب الشرايط
4: ويبدا مبلول زاد هكا
3: ويبدا ايه ما عندكش فكره والاخر عامل وحده كحله هنا وعامل يده لبرا ونعرف يعني عايشكم وفضلكم نقدروكم ونحبوكم وربي يفضلكم ولكن يا خويا على الناس الكل المخالفات بكل انواعها بشاكر مناشف ذو ازرق ما عندكش فكره بلاش ذو هكا البارح شديته كيف الكار تاع المره الاخرى اللي ماشي نفس الشيء برا
4: واضح حتى ليني دكتور
5: والله عندي سؤال كيفاش تعرف انت سامح كيفاش تعرف البشكير مبلول يحطوه
4: على خاطرني على خاطرني صحفية بالفم والملاء نفهم في المواضيع الكل نسمع الحكايات الكل
5: هذا يظل عن تجربة
4: مانيش نجاوب عليه
3: دكتور سكون ايوا المعتمد ورئيس بلديه وديري عندهم ريدويت كاينهم
5: المعتمد ورئيس بلديه انا معك بالنسبه للوزراء ولا رئيس الجمهوريه بو دي ريزون دو سيكوريتي
3: ما مشيتش الفوق كل يوم في الكيس
5: لا مو يلزمنا نوضحوا باش ما تبداش فهمت معتمد ورئيس بلديه ظهر لي زايد
2: فهمت
3: سيدات تتكلم في الكارت
5: الداخليه والجيش ومعناتها والمهمات الرسميه في الدوله يظهر لي معناتها معقول لامور امنيه. انا شو نقول ديما معناتها القانون كما قال سيد العميد طبق القانون ما هي من تفلسفوا ياسر فهمت القانون يمنع والكهو فهمت اي يلزم يقولوا فهمت اللي هذايا ممنوع تصير حمله توعويه باش الناس تبدا في بالها ومن بعد طبق القانون وكهو.
6: ولهنا سامحوني جوست سماح العميد هيثم الشعباني زاد اكد
1: على المنشفه
6: لا لا زاد اكد لي المعلومه هذيا
1: خاطري تعرفها
6: جست خنزيد للمعلومة هذه أراو فما كرهب تهبط من برا مش من تونس أيه. يبدأ مكتوب عليهم في الكارت جريز باللور أسود يعني أيه. هذوكم اللي يدوروا توا البعض منهم طبعا أيه. يبدأوا بتبيعتهم جايين من برا باللور متاعهم بتبيعته أسود يعني هذاك قانوني كي يبدأوا أيه. يدوروا يبدأ عندهم جست بروف في الكارت جريز باللور أسود
2: فيرفيمي مدعم اما راه يوري
6: البر من برا
2: يوري راه مش كذا مش هكا الفيلم اللي يحطوه يشرو فيه من الانترنت راهو سي تان فيلم نوار يحطوه معاش راحت شيء
1: معاش راحت
5: شيء اوبسيون
1: هو يشوف
5: اوبسيون اوبسيون تزيدها في الكارت
2: اوبسيون هي اوبسيون هذيك
5: لكن قانوني فيتر تانتي ولا فيومي ولا تزيد
3: الواحد تاعي اخضر
2: اي هذاك قانوني كابتن
1: بالقانون
2: هذا لانه يوري
1: راه مش انت شريت من باج في الفيسبوك ومن بعد انا شريت منشفى ايطاليين بيه شو تحبوا تحبوا توباكتشو ولا تحبوا شوي كويزيت
3: والله شوي كويزيت خلينا من المناشف والدنيا والواحد
1: بيه شوي كويزيت ومن بعد توباكتشو يلا بدنا جاوب كويز بيه شكون يحب
3: دكتور
1: نسألوه السؤال الأول
3: دكتور برا ماشي
1: بيه
5: كويز هذا
1: كويز على أغنيات كويز على أغنيات الأفلام ما
5: ايوه هذي البوان فور تاع سيد العميد
2: ماشي الاخويا القديم
1: الاغنيات بوان فور نتاع سيد الدكتور
5: على نتاع الافلام
2: على افلام القديم
1: نتاع الافلام تو نسالهم بعد على الوساده الخالي اهلا
3: وسهلا
1: هذيك خليها للعميد
2: تو حليم حافظ وماري فخر الدين
1: فوالا باش نحكيو على فيلم 2000 السحري تعرفوش

0: جوت هذول نحكيو على
1: لبناني.
2: لا لا لا
1: اعطينا شويه سنه جاية.
0: انا بحبك
2: شكوك.
0: تفكرت مره كيفاش تبدل اسم في اغنيه على اسمك انت؟ يا خلودا يا خلودا. خو داليدا الفنان هذايا وعرف فنيا باسم بوب عزام. هو فنان مصري مغني مصري من اصل لبناني ايطالي. اسمه
1: قلت عزام.
2: لا لا
0: برونو موري. تعرفوش؟
1: لا والله
0: شفت قد ما نعرفوها الاغنيه دي. ما نعرفوش كل اللي غناها.
2: اما نذكر عبد الله بوسي واسماعيل ياسين.
0: باهي يا مصطفى يا مصطفى. نمشي لشكون توا السؤال من بعده دكتور الكابتن. باهي نحكيو على فيلم فيلم فيلم فيلم
1: فوق الشجرة.
2: عبد الحليم حافظ ومرفت أمين.
0: باهي فيلم شارع الحب. شارع الحب 1958 عبد الحليم حافظ كان غنى غناية أولولو.
2: أولولو
0: أولولو الحقيقة. شو قال حليم نادي؟ أولولو الحقيقة. شكون الفنان الكوميدي اللي ظهر
2: عسام لابوسي؟ ديما صاحبه في الأفلام كله. ديما صاحبه عسام لابوسي.
1: لابوسي صاحب في الجترش.
2: حتى لا حتى عبد الحليم زاد برشا أفلام.
0: ظهر شنو وقتها الآلة اللي ظهر عبد السلام اللابوسي يعزف عليها في المشهد هذا؟
2: لا لا لا لا لا لا عود عود
1: لا ما وانا عود يسرع عليك
2: يا ودي. لا يمثل برا مش يضرب هو.
0: ايه لا نحاسية.
1: اسمع هذيك
2: لا نحاسية لا اكل
0: ترامبون.
2: ترامبون اكل كبيرة
1: دي 58
2: شفت يا كابتن الزمن الجميل.
1: لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو لولو ل

0: الكليب نتاع الغنية اللي تخدم الفيلم كان معها عبد السلام النابلسي اللي جسد وقتها دور حسب الله 16 صاحب الفرقة الموسيقية. وفي الغنية هذه كان يقود في الفرقة نتاعو عبد السلام النابلسي. باه اي عميد.
1: نعم.
2: ناجح.
0: فيلم أبي فوق الشجرة. بما أنك أنت عميد تبع برشا الأفلام وتركز برشا في الأفلام.
1: يا خدي قفصة تسكرت وقت يجي الفيلم هذا. والله قفصة صدقني فيلم فعدا في البرج خاطر عنا قاعة سينما في وسط البلاد وقاعة سينما في البرج. صدقني اللي وقع راه
0: وقفت البلاد.
1: وقفت البلاد هذا بيستاخد تاخذ تسكر الناس فوق الناس مش لاعب راه. شيء كبير.
0: فيلم أبي فوق الشجرة. هو آخر أفلام العندليب عبد الحليم حافظ. قديش من أغنية غناها عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة؟
1: خمسة.
0: شكون قال؟
1: خمسة اللي قلت له.
2: ست.
0: خمسة غنيات.
2: معاهم مثل.
3: برعاية سيد العميد اليوم.
0: باهي. ما تتفكرش منهم غنيات؟
2: دقوا الشماسي.
1: دقوا الشماسي واحدة
0: منهم. برافو.
1: دقوا الشماسي.
2: جنى الهواء.
1: لا
2: يا خلي القلب
0: جانا الهواء
2: يا خلي القلب
1: لا لا لا, لا. ثم تاع القاضي شو اسمه هذيك
2: الهواء الهواء
0: والله تمتم
1: الهواء
0: لا
2: هي غلط فيها
0: قلت لي موعود
1: موعود
2: موعود ليه
0: موعود
1: موعود
0: في
1: أبي فوق الشجرة
0: في أبي فوق الشجرة وأحضان الحبيب ما فيش إلا
1: روعة
2: موعود صعيب شوية ده خاطر أغنية طويلة
1: لا لا ما عندهاش كل
3: رأي عطي المصدر
2: سيد العميد
0: المصدر كتاب عبد الحليم حافظ رحلة الفن والدموع
2: ما لا مقطع
0: خاطر في الكتاب
1: هو كله لا لا
0: مش شفت قلت لي عطي المصدر
1: مش كمينة
2: اي لا ما انت ماشي اغنيه جديده تعملت الفيلم يظل لي خاطر موعود غنيت قبل واغنيه طويله
0: ما نعرفش الفايده هذيك
2: نقول لك حتى شكون كتبها وملحنها
0: رحله الفن والدموع
2: سيد العميد
1: خويا
2: فما فيلم عمل حالة في تونس
0: هذه احضان الحبايب
2: احضان الحبايب

0: أيوة. توا نرجع للدكتور.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: يا خلف ليه؟
0: أيوة.
1: فم فيلم مش أقول لك. لا فيه انتباه في تونس. اسمه مودر إنديا.
0: مادر
1: انديا مادر انديا تنما سمعت بيه جرين مشي وقت يلا مشي شمي الله يرحمه زارة يا والله يرحمه زارة والله هزيت وشيخت على مودر انديا يسخف هو معني قصة
2: قصة تعيتي ما
1: ها
2: قصة
1: تعيتي الكل مشي وين مشيت شاي قلت له 50 فرنك
0: يلا
1: شوية قلوب
0: يلا هدني مشي
2: سيني بيجو في فوق في باب جديد
0: سيني بيجو
2: سيني بيجو بثمانين فرنك
0: اه
2: مال
0: سيني بيجو تنحكي
1: فما ريونتال
2: كوليزي هذاك فصل البلاد فما صغار برشا
1: ثلاثة في حملة مسكرين كوليزي لومبير لوريونتال
0: هو السؤال ياسر سهل تولدك وش نبدلوا سؤال هذي خطر سليم يجيوب عليه في 10 سؤال ولا نسألوه بعد الفاصل يلا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: Publicité. إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
0: رجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصلين من توا حتى للـ7 كنت نسأل الدكتور على حاجة غريبة ما ليه بدلت مش نسأله على فيلم الخطايا في فيلم الخطايا 1962 غنى عبد الحليم حافظ غنية
2: هو بني فخر الدين غنى غنية
5: تلوموني ليه
0: لست
5: لست قلبي
0: لست قلبي
1: لا مش بني فخر الدين
0: للشاعر
1: خطايا
0: استنى هذيك هو السؤال هذيك هو السؤال
1: نادي لطفي
2: نادي لطفي نادي لطفي
0: اصبروا
2: صحيت نادي لطفي
1: نادي لطفي
5: لست قلبي الحان محمد عبد الوهاب
0: صحيت وللشاعر كامل الشناوي من
5: كلمات
0: كامل
5: الشناوي
0: من هي الفن اي سيسيو خاطر كامل الشناوي كان يغني نجد صغيرة فقط معناه يكتب لها في غنيته الكل
5: لست قلبي ولا تكذبي
0: هاي من هي الفنانة التي كان يغني لها عبد الحليم في المشهد وهي تبكي دون أن تنطق بكلمة شكوني الفنانة هذه في فيلم الخطايا
5: شادي يا شادي
2: لا لا مش شادي
0: لا
2: لا لا, لا, لا. يا مريم فخر الدين يا مريم فخر الدين يا نادية لطفي
1: نادية لطفي خاطر أنا الحق
0: لا
1: لا
0: هي نادية لطفي ولا هي مريم فخر الدين في المشهد هذية كان عبد الحليم حافظ يغني مصدوم في حبيبته هذية هذي بعد ما عرف اللي هي وافقت على خطبة على خطبته من خوه بناء على أوامر بوه
1: زبيدة
2: ثروت زبيدة ثروت
1: زبيدة ثروت
0: لا
6: أما نفس الحرف
1: نفس الحرف
0: دمي جرى أو تدري
1: زينة
0: زيزي
2: زيزي بدراوي
0: هلا
1: بدراوي زيزي
2: زيزي بدراوي
1: ودي أسمع مشانيتي
2: خدامتي
5: زيزي طول لقب عطات
2: ذكريات بعض قديمة ياسر
5: إن شاء الله عليه
0: باي
5: أنا تو لحظة بدك بلي سمعت فركست على فيلم أبي فوق الشجرة الأغنية جان الهواء أحضن الحبيب الهوى هواية يا خليل القلب وقاضي البلاج اللي دو
2: قاضي البلاج اي دو
5: دونك معود ويا خليل القلب صحيح
0: الكتاب اللي خدينا منه اصح من جوجل
2: صرنا نرجعوا الفيلم تاع نرجعوا
5: له مثالش هذوك
2: صح في الفيلم
0: لا ما نصلحوش خاطر احنا خدينا من كتاب خدينا من كتاب معناها ما
5: سامحوني يا سيدي على التدخل أما المشكلة اللي متفرجين فينا ما يعرفوا لي المعلومة
0: يا كابتن سؤالك يا كابتن
1: سؤالي به
0: أغنية أهواك
1: أهواك
0: هي واحدة من أشهر الأغنيات الرومانسية لعبد الحليم عبد الحليم ولا دكتور غناء
5: والله ما نعرف
2: أتمنى لو أنسى
5: انشد نوضة زي
0: الكتاب وقدمها في فيلم
1: واتمنى أن أنسيك
0: هلا هلا قدمها في فيلم بنات اليوم عام 1956 شكون الفنانة اللي كان يغني لها عبد الحليم في المشهد هذا ويعزف على البيانو
1: شاد في نادي لطفي صحيح ولا
0: لا أيوة
2: ماري فخر الدين
0: اسمها أمال.
2: أمال
1: عليها هذه ما أعرف إيش
2: كده ده خنذكر هذا
1: أمال
0: تتلاشي غلطة هذه زيت
6: عندك المصدر
2: ثمان لا ضاع
1: عند المصدر
0: الممثلة اسمها سيدي
5: ولا منعك
0: أمال
2: خنيني
1: شنوي
6: احكي لهم الحكاية احكي لهم الحكاية
2: يا عودة عودة خنذكرها
0: أمال فريد
1: والله كي نقعد ألف هي بيدا ستسمع
2: لا بالحق لا تعرف
0: هي بيدا ما تعرفش سليم
5: أيوة
0: نكملوا يلا بالغنية ذي شنو باش نقولوا شنو نعطيك غنيات تقول لي شنو هي الغنية اللي ما غناهاش حليم ولم تذكر هم يقولوا لم تذكر خاطر كيما قلت انت عميد ساعات يغنيوا شويه منها برشا برك الغنيه ما تغنيتش ولا لم تذكر في فيلم الوسادة الخالية للفنان عبد الحليم حافظ
5: السؤال ما فهمتوش سمحت
0: باش نعطيك غنيات الكلهم تغنوا
5: في الفيلم
0: في الفيلم الا واحده برك
5: اه داكور
0: باش تقول لي اللي ما تغنيتش
5: اي داكور خاطر
0: مشغول تخونوه في يوم في شهر في سنه ولا اول مره تحبي يا قلبي
2: اول مره تحبي يا قلبي
1: في شهر في يوم في سنة
0: في يوم في شهر في سنة
1: حتى ذيك
2: حزينة أي
1: كيكرة
2: في يوم في شهر في سنة
5: في فيلم آخر
0: مش في الوسادة الخالية
1: تمريض ومش يموت وإحنا نبكيه معاه
2: تمتع
0: غنيها في فيلم حكاية حب
1: تكلم على روحه هنا
2: كأنه حس
1: وطول حياته اللي تميلون كل
2: ما تحبوني انا تو اتقلب وقلت ما تقلبش هذه اختاوني فك عليا خلوني في الزمن غداك فك عليا في شهر لا اسمع بربي اسمع في
1: سنه عندك انا نبكي ونخرج من السينما تهدى الجراح
2: وتنام والاوركسترا كامله وراها اوركسترا كامله
1: شو الافلام في فريد هو كاو اما لا بليبار دي فيلم كل نيوبي احنا صغار حتى حالي
2: انا تصور كابتن جات تو الالات التسجيل تو والامكانيات الموجوده تو وقتها بك الامكانيات الضعيفه والمتخلفه كانوا يعملوا الصوت هذا والموسيقى هذه شفت
1: كان جات تو ما يسمعوا حد
2: تو ذكاء اصطناعي
1: ما يسمعوا حد
2: تو غدو صباح نسمع كل واحد يولي مطرب
0: تو شكون تو عميد شكون تو
2: السيد
0: العميد باهي باش نسالك سؤال صعيب شوي
2: ميسج
0: نحكيو على فيلم كان من المفترض انه يجمع بين الموسيقار فريد الاطرش والفنانه شاديه ولكن بسبب اعتذار فريد حل محل الفنان صلاح ذو الفقار وقام ببطولته غنائيا وموسيقيا الموسيقار محمد عبد الوهاب خلف الكواليس على اما فيلم نحكيو
2: صلاح ذو الفقار
1: ممثل كبير
2: صعيبه
0: عام 1965
2: صلاح ذو الفقار في بقعة لحظة واحدة
0: الفيلم هذي غنيت فيه شادية اغنيتها الشهيرة حبينا بعضنا ويا حبيبي طال غيابك سيسيوك تعرفهم الغنيتها
2: أنا أعرفهم الفيلم هو اللي ضع عليه الاسم صلاح ذو الفقار سيب شوي
1: حبيبي طال غيابك شوف تقش حبيش
2: لا لا لا لا لا أعطينا
0: السيناريو في الأصل تكتب لفريد الأطرش وقت اللي اعتذر فريد تم تحويل الفيلم لدراما رومانسية كان في الأصل فيلم موسيقي شو ثم تبدل لدراما رومانسية وقدمت فيه شادية برشا غنيات
2: الفيلم ذكرته راهو فيه هي
0: والمصدر هو مذكرات الفنان صلاح ذو الفقار فيلم اسمه أغلى
1: أغلى ما عندي أغلى شيء ما عندي
0: سليم أغلى
5: حق
0: أغلى من حياتي
2: أغلى من حياتي
1: من أنا
2: سايبة سايبة سايبة
0: شو قلت لي من
2: سايبة
0: أنا قلت
2: لأن أنا ذكر الفيلم
0: قلت أغلى شوية.
1: من قلت لها من
0: أي لي ما تمام ما طلعتوش كمان
1: اللي بعده
0: باي
1: اللي بعده باي
0: باي دكتور
2: أيوة تعرف فيلم ذي بشكل تحاول تنتحر لو حرام الشباك
6: بيشت
2: فهمتني ذكرت فيلم ذكرته
0: لا هذيك الفيلم تحاول تنتحر اسمه أنت حبيبي
2: أنت حبيبي
0: أي هذيك تو نسألك عليه شوية دكتور غنيت حاجة غريبة الدويتو الشهير بين عبد الحليم حافظ وشادية
5: معبود جماهير
0: فوالا 67 شكون الملحن نتاع غنيت حاجة غريبة.
5: كمال سويل
2: الموجي.
5: الموجي مو يمكن نستنى هو مشكول.
0: على الرغم من أن
5: منير منير مولد
1: تيالا تيالا.
0: شوف قبل ما نجي وبينها ودخل شوف لي حاجة غريبة ثبت. شوفوا لي ترى زعما شكون حاجة غريبة باش تتفاجئ. وي
2: عبد الوهاب محمد
0: محمد عبد الوهاب. بالرغم من أن الأغنية تميزت بروح شبابية مرحة تشبه أسلوب منير مراد إلا أنها كانت من ألحان موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب واللي وظف فيها التوزيع الموسيقي الغربي ليناسب أجواء الرومانسية السريعة في الفيلم.
2: اسمع صوتها بلاش.
0: اش قولكم؟
2: في حاجة أنورمال. خلي أمبي عمري 5 سنين على سكة.
7: قولي أنت ليه؟
0: ليها؟
8: علشان إحنا مع بعضينا والأول.
2: والله يا كابتن غدا مش عارف استجيب وجا فيه ما ما كملت. أنا ما كملت. وشيت القتل اللي ما كملت.
0: هذا لا امتحان ولا
2: امتحان سيزيام مش كيف توا قال لك عدي بحثة في قسم. احنا مشيت 14 كيلومتر من من من من حي طيمير نعديو في باب الخضرة. تصور انت في باب الخضرة
5: واحد والله خايف ما يحبش يتكلم
9: كنشوف نحن
5: يظهر لي منين مذاكرة
0: يظهر لك
5: انا على حسب اللي سوى سنتين
0: كتيبة قولون عاود تشوف لي من سوخس اخرى
2: حاب اشوف شكون
1: ده. الاستعانة بقريب
0: أي. الاستعانة ببعيد
1: ببعيد
0: طب القريب دكتور استعانة به الاستعانة ببعيد. هذه راهو سجلات جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ماني قاعدين ناخذ ونكتب ولينا ما عادش ناخذ لا من جوجل ولا غيره. نزيد نشوف واي اونتر تان طالياني في الفيلم الكوميدي الموسيقي أنت حبيبي اللي كنا نحكيو عليه توا أنا والعميد قدم فريد الأطرش وشادية ديو كوميدي رائع. شكون المخرج متاع الفيلم هذا؟
1: رفعوا يا دكتور حاولني شوية
5: كنتوب ربي ما طلعنيش المغنيين ولا تعديل المخرجين
0: كنتش نسأل على الغنية لنصيتها نادية دوك نعتبر نادية هي اللي جاوبت صحيح. سمعنا نخرجوا يوسف شاهين
8: حبيبي هوا جنني والشوق ملان جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي حبك حيرني انا زيك برضه ربي صبرني ايوه انا فرضه بحبك ما بنامش الليل من حبك
1: اكتب حلت الكتاب
0: يا رجالي حاجة غريبة ترى كنا نسمعها نعود نقدمها من أول وجديد الأغنية بيان سور لحظة شكرا نيديا. شكون قلت لي دكتور لحنا حاجة غريبة
9: منير مراد
0: وانت شكون
2: منير مراد وثم 16 سورس يقولوا
1: محمد عبد
2: لا لا لا لا لا لا مراد
5: اللي هو في بالي خو
2: 16 سورس يقولوا اللي هو
0: حاجة غريبة
2: معاش من جهة معلومة عن
1: محمد عبد
0: سجلات
1: الجمعية
2: لكن 16 واحد يقولوا يقولوا راح
0: ميكرو سيد عمي
2: كلمات حسين السيد ومنير مراد وللحن
1: هذو ما يلزمنا نسجدوا بواحد مصري
2: لا لا بالحق 16 سورس كونفرجنت
0: لازمني نكلم صديقي لطفي البحري تو سويت تو سويت يلا نخليكم مع حاجه غريبه اخبارنا ورجعينا.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: Publicité.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلمة. وفات شابين يبلغان من العمر 16 و 18 سنة غرقا في شاطئ المثالي التابع لمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة وفق ما نقله مراسل ديوان فان بالجهة. وتتمثل أطوار الحادثة في توجه الشابين إلى السباحة بشاطئ المثالي قبل أن يتم التفطن إلى غرقهما، فيما تحولت فرق الحماية المدنية إلى المكان حيث تولت التدخل والقيام بالإجراءات اللازمة. الأمين العام لاتحاد الشغل لصلاح الدين السلمي يقول إن حق التفاوض والحوار الاجتماعي ليس منا من أي جهة، بل هو حق أصيل انتزعه الشغالون بنضالتهم ومكفول بمقتضى القوانين الوطنية والتشريعات الدولية، مشددا خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمالة التعليم العالي على أن الاتحاد لا يستجدي فتح باب التفاوض أو إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي.
2: في علاقة بالسلطة التنفيذية لا أعتقد أن الوضع سيتغير، ولا نقولها بكل وضوح، ليس هناك أي بوادر لتغيير الوضع وتغيير السياسة المنتهجة في التعامل مع المنظمة الاتحاد عامة الشغل، في التعامل مع منظمة الوطنية وخاصة مع الاتحاد عامة الشغل. هذا يطلب، هذا يطلب البحث عن أشكال أخرى كيف المنظمة تدافع عن نفسها. ضرورة إعادة ضخ الدماء في الجسم النقابي من أجل إعادة سكة النضال للاتحاد. نعمل جميعا على فعلا إعادة الروح النضالية للاتحاد. بدون هذه لا مش مستغير حاجة، بدون هذه ما تنجمش تضبط الحق النقابي، لأن حق التفاوض والحق النقابي هو حق ابتك من النقابيين، وما نجم يرجعوه إلا النقابيين. فلسنا نستجدي أحدا في التفاوض، ولم نستجدي أحدا في إعادة الحوار الاجتماعي. هل على هيكل الاتحاد أن تعيد هذه الطريق، طريق التفاوض وطريق الحوار الاجتماعي.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بالعاصمة الكورية سيول في أشغال منتدى الأعمال الكورية الأفريقية، ويؤكد أهمية الانتقال الأخضر باعتباره مسارا تنمويا وصناعيا وليس مجرد أجندة مناخية، مشددا على أن الشراكة الأفريقية الكورية في هذا المجال ينبغي أن تقوم على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديث البنية التحتية ونقل التكنولوجيا فضلا عن بناء القدرات. الإذن بإطلاق سراح رجل الأعمال حتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. وتم إيقاف الشعبوني منذ جوان 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران وافقت خلال المحادثات الأخيرة على مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالملف النووي كانت ترفض بحثها في السابق، لافتا إلى أنه لا يمكن الجزم بإمكانية إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
3: عسلمة ديوان اف ام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
8: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم لأعلنة اليوم عن تأجيل موعد رحلة المنتخب الوطني التونسي إلى بروكسل بسبب إضراب أعوان المطار في العاصمة البلجيكية بروكسل. تم منح الملاعبية اليوم راحة، غدوة الثلاثاء لغدوة الأربعاء باش يتم السفر بداية من 11:50 دقيقة صباحا من مطار فيينا بالنمسا في اتجاه بروكسل في رحلة جديدة. والمنتخب التونسي يجري في بلجيكا 3 حصص تدريبية قبل مواجهة منتخب الريديفولز المنتخب البلجيكي وديا نهار السبت بداية من 2:00. مباراة نذكر باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور، مع تذكير زادة انه زملاء منتصر الطالبي انهزموا البارح امام المنتخب النمساوي 1-0 في اطار التحضيرات للمونديال. النادي الرياضي القسنطيني الجزائري يرغب في التعاقد مع مدرب النادي الصفاقسي محمد الكوكي اللي انتهى او ينتهي عقده بنهايه الموسم الرياضي الحالي في موفى جوان. ذكر ان الاسعد الدريدي اشرف ايضا على تدريب نفس الفريق في وسط الموسم قبل ما تتم اقالته بعد هزيمه نصف نهائي الكاس، والخبر يبقى للمتابعه. نائب رئيس النادي الافريقي المهدي ميلاد استقال من مهامه صلب الفريق حسب مصدر مطلع من النادي الافريقي لاسباب اداريه، خبر للمتابعه. مصادر صحفيه مصريه اكدت اليوم انه لاعب الرواق الهجومي محمد الضاوي كريستو يسعى لفك الارتباط بالنادي الاهلي المصري وعدم تجديد اعارته مع النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة لصحيفة أهل مصر أكدت اليوم أنه كريستو أبدأ استعداد للرحيل مجانا دون المطالبة بأي مستحقات مادية، مع الإشارة أنه كريستو انتقل للنجم الرياضي الساحلي قادم من النادي الأهلي بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء. هيئة مستقبل المرسى أتمت اليوم إجراءات التعاقد مع حارس جندوبة الرياضية الشاب محمد أمين بن بريك البالغ من العمر 23 عام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. بالنسبة للحارس المذكور كان شارك في أغلب لقاءات فريقه السابق جندوبة سبور في الرابطة المحترفة الثانية وكذلك في مباريات الكأس، وكان تألق في عديد اللقاءات. ختام بالمباريات الدولية الودية، حاليا قمة بين كرواتيا ومنتخب بلجيكا، 6:00 جورجيا ضد منتخب رومانيا، نفس التوقيت انطلقت مباراة المغرب مدغشقر، 8:15 ويلز تواجه البلاك ستارز منتخب غانا. ذكر اليوم الفجر لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا فاز ضد كوستاريكا 3-1، والمنتخب الكندي فاز ضد المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان، وتحيا فلسطين.
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم
2: publicité. نحبك فايق يهديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
6: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 6:18 جانا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة، نسال مباشرة على كتيبة ناس الديوان ومش نمشيو سان ترانزيشن لي توب اكتو.
8: توب اكتو
9: 3/2/2026، ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في 24 ساعة الاخيرة وتوا 6:19. التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة في مجال الطيران المدني. أخصائي في علم النفس العصبي يقول ضرورة تخصيص الأيام الأخيرة قبل الامتحان لتهدئة الذهن. أخصائي أنف وحنجرة يقول مضار التدخين يكلف الدولة 1 مليار دينار سنويا. وفي نفس الإطار دعوة إلى تأسيس جمعية مغاربية لمكافحة التدخين واعتماد الذكاء الاصطناعي في وضع الاستراتيجيات. جامعة البنوك والتأمين تقرر تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام. أكثر من 4300 مهاجر غير نظامي يعودون إلى بلدانهم الأصلية. سيدي بوزيد حريق يتسبب في وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة. في تبرقة تركيز مراكز للنجدة والإسعاف وانطلاق عملية تأمين الشواطئ. ونختم ببوفيشة ووفاة شابين غرقا بشاطئ المثاليث.
7: الله يرحمهم. نقاو روحنا شويه باش نعاودو نحكيو على الغرقه والبحر. ما قبل باش نبداو بالتونسيه عزيزه صديق اللي اليوم عندنا اول امراه في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربه في مجال الطيران المدني،
9: ويعد هذا انجاز دولي بارز اذ حصولها على شهاده اعتماد دولي في مجال الطيران المدني من قبل المنظمه الامميه التابعه للامم المتحده في اطار برنامج التدريب المتقدم اللي تشرف عليه المنظمه. وبنيلها الشهادة هذه أصبحت عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني وفق معطيات أوردها بلاغ للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكوا بتونس.
7: طبعا الاعتماد الدولي الأول من نوعه لامرأة في العالم. سيد عميدة، أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة في مجال الطيران المدني. ونذكروا أنه مدام عزيزة صديق هي مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس.
10: شيء يعمل كيف، لأنه ساعد كل شيء بيلوت، قداش يزمو نعمل ساعة قداش نألف ساعة باش يوصل يولي انستركتور ثم باش يوصل المرتبة هذه. راهو هذا دليل أولا على حراير تونس وعلى المرأة ومكانتها في تونس، يعطيها ألف صحة. هذا هم الناس اللي بيرفعوا راية بلادهم فعلا ويستاهلوا معناها التبجيل ويكونوا قدوة للمجتمع كمجتمعنا، قدوة للمرأة التونسية وحتى للرجل. لانه مش سهل باش تولي انستركتور معناها انترناسيونال ما هوش سهل عمليه مضنيه وعمليه معناها واعتراف عالمي على مقدره المرأة التونسية على مقدرة ساعق بك وشي نتفهم في حاجة راهو ساوي رجال من أحسن البيلوت في العالم راهو مش نتفقوا في حاجة راهو نسبة منهم قارين في الأكاديميات العسكرية وفما معنا نسبة متخرجين منها والقدماء كلهم تقريبا فهم عسكريين يعني طاروا بظروف يعني ما لها كالربي فهمتني معناها قاموا بمهام صعيبة يعني شيء يعمل كيف يعطيها ألف صحة وحاجة تشرف المرأة التونسية وتشرف تونس
7: فلاح دكتور
11: كما قال سيد العميد معناتها شرف تونس والإطارات التونسية معناتها نساء ورجال ما شاء الله ديما عنا الإكسكلوزيبيتي في برشا حاجات كيف كيف زاد راهو أول بيلوت من أوائل البيلوت نساء معناتها في العالم العربي منهم تونسية في بالي الأولى مصرية
7: الأولى المصرية
11: مصرية والثانية ولا الثالثة تونسية
7: الأولى هي لطفية النادي
11: أيوة.
7: من مصر الثانية هي ثريا الشوي مغربية والثالثة هي عليا المنشاري تونسية
11: دونك فوالا معناتها ما نساوش زاد أول طبيبة تونسية ما نساوش الحقيقة معناتها عدة إنجازات ما نساوش زاد في الرياضة التونسية معناتها أنس جابر معناتها الحق نحن البلد الصغير ذي حجما كبير في إنجازاته من نجمه كان من نساوش زادة ما دام حكينا قبليك على كيب ناسبين من نساوش
10: 78 هي أول انتصار
11: جابت أول انتصار وجابت ثاني مقعد إفريقي في كرة القدم في كأس العالم دونك هذو هم إنجازات التوانسة
12: أول انتصار تاع منتخب عربي إفريقي
11: أول انتصار وحلوا الباب لثاني مقعد إفريقي في كأس العالم دونك مبروك علينا مبروك عليها مدام عندها دي خبرت الإنجاز هذا وإن شاء الله
7: مدام عزيزة صديق
11: وإن شاء الله ديما إنجازاتها
7: يعطيك صحة دكتور كي حكيت فكرتني في أول امرأة تونسية تقود الطائرة كانت ثالثة هي في العالم العربي وأول امرأة عربية وإفريقية تقود طائرة إيرباص هي أحلام المراكشي تونسية
11: أيوة.
7: أول من قادت طائرة إيرباص هي أحلام المراكشي وأول امرأة عربية تقود طائرة حربية مقاتلة هي يمنى دليلي تونسية
10: أي نعم
12: ما شاء الله
10: نعم لازم أول يمنى ما شاء الله على بنتي محلاها ومش سهر أو شتير باف خمسة لاشاس منها
7: وكانت أول ما قادت كانت ملازم أولا برتبة ملازم أول تقود طائرة حربية
10: صح مازالت صغيرة في العمر فهمتي بيلوت دو غير معناها بطائرة نفاثة مش حاجة سهلة بكل
7: فلا وأذكر الدكتور يقول أول طبيبة تونسية زاد توحيدة بالشيخ كيف تقول توحيدة بالشيخ هي أول امرأة عربية وتونسية تمارس الطب الحديث زاد كيف نحكي وراهم نسينا كما قال الدكتور نسينا نساء بلادي نساء ونصف وبغفو مدام عزيزة صديق وحبينا احنا نبدأ بالتألق هذي بش من نتمني والتألق لولادنا لغدوة غدوة امتحان البكالوريا غدوة أول نهار في امتحانات البكالوريا نورس
9: وفي هذا الإطار سماحة شفنا تصويرة دارت على وسائل
7: نخرج على
9: المألوف شوية والحقيقة تصويرة دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي متاع صاحب تاكسيست مهبط تشجيع منا لأبنائنا تلاميذ البكالوريا النقل مجاني من 3 حتى 10 جوان
7: أي تلميذ باكي ياخد تاكسي معه بلاش
9: تحياتنا ليه الحقيقة تواصلت معه لكن مازال ما جاوبني حبيت نتكلم وناخذ من عنده برشا شويه تفاصيل لكن الصوره اثارت الاعجاب برشا خاصه انه محلاه كي نشوفوا هكا بدره كيما هكا من عند توينسا في حاجات كيما هكا ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا غدوه وان شاء الله ديما نسمعوا
7: والحقيقه التاكسيستيه راهو ديما يعملوا حاجات من نوع هذا التاكسيستيه ديما يخرجوا على السائد وعلى المالوف واحنا نحكيوا على ليله الامتحان نورس شو نجم نقول لهم
9: يجب ان تخصص الايام القليله اللي تسبق الامتحانات أساسا المحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة وإلا السهر حتى الساعات متأخرة في الليل حسب ما أكدوا الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي في حوار له البارح الاثنين بالأستوديو التلفزي الويكال تونس إفريقيا الأنباء اللي تم تخصيصه باش يتم تقديم نصائح نفسية وذهنية للتلامدة المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية.
7: فلاح دكتور كيف نحكي على توصيات الأخصائيين النفسيين يقولوا يلزم يحذروا من استهلاك المنبهات كما القهوة والتاي خلال فترة المراجعة. يقول زيدا ما تاخذوش برشا حلول اكثر من الحلويات خلال فترة المراجعة لا يوفر سوى دفعة مؤقتة من النشاط يرتفع مستوى السكر في الدم لفترة قصيرة قبل ما ينخفض مجددا. قال زيدا انه المكملات الغذائية راهو ما تنجموا تاخذهم كان ما تشاور عليهم الطبيب في الفترة هذية متاع الامتحانات. وكذلك الأخصائيين يحكيوا على الابتعاد قد ما يمكن على الأفكار السلبية واحد, وكذلك يقول لك النهارين ثلاثة لتسبق الامتحانات مش لازم تراجع برشا ولا تكثر من سويع المراجعة. دكتور
11: شوف معناتها الامتحانات وفترة المراجعة يلزم كل فورمول اللي قلناها عنا مدة قلنا ثلاث حاجات معناتها ترقد مليح أهم حاجة تاكل مليح وتقرأ بيان كوم يلفو تقرأ بالقدا. الحكاية معناتها النظام الغذائي يلزم يكون إيكيليبري عادي معناتها العادي نتاعك تاع لو كوتيديان راهو ما ثماش حاجة باش تاكلها فما كان دويات اللي قويوا الميموار والدويات هذو ما فيهم حتى مشاكل معناتها وما يتعطاوش معناتها فما حتى دي ميديكامون اللي يخدموا على الميموار واللي باش يردوا العبد معناتها ينجم اون كاباسيتي كبيره باش الذاكره فيهم حتى شكون روتيري دو مارشي فهمت. دونك ديما نقراو مليح وراو معناتها التلميذ ولا الطالب راهو اخر وقت ديما مش به اللي تصل له ديما مش به لا ريفيزيون تتعمل طيلة السنه الدراسيه معناتها تقرا بشويه تشوفي معناتها فترة المراجعه نتاعك ترقد بالكدا تقرا بالكدا وتاكل عادي تاكل بالكدا زاد مش معناتها عادي معناتها تبدا في سوء تغذيه ولا حاجه يلزم شويه سكريات الصباح معناتها العادي مش أنا. تاكل تقول اي انا ماشي معدي امتحانات تاكل نص طبق بقلاوه تقول باهي للميموار معناتها فهمت معناتها
7: الليل وقت
11: هذوك لو كوتيديان العادي فهمت ديما لا فورمول اللي قلناها النوم اساسي للذاكره وباش يكون البدن معناتها يجاوب والمخ يجاوب النوم اساسي هذوك من 8 سوايع ما فيهمش كلام 8 سوايع نوم وتقرا بالكدا في ريفيزيون والعام كامل وتدخل وتاكل عادي تاكل بالكدا عادي معناتها فهمت انا نتفكر في الباك نتاعي معناتها لين انا تقلقت معناتها الجمعه الاخرى مانيش ناكل كيما دارنا معناتها فهمت ريجيم ريجيم ريجيم سبيسيال يعمل ضغط حتى على التلميذ معناتها فهمت مثلا هما ياكلوا في الدجاج جودي نامبورت كو تقني انك في الحوت ما تفهمش علاش عنده باك كومسي معناتها الحوت باش يرد كانشتاين معناتها الجمعه الاخرى معناتها شوف ما نخرجوش من المألوف توا ليدي سون جوتي حصل ما في الصدور كما نقولوا ونحيوها كلمه انا نكرهها يوم الامتحان يكرم المروه او يهان
10: ما يهانش
11: امتحان كل امتحانات الكل كان نجحنا طوميو كان ما نجحناش طحنا كونترول فما معناتها
7: دوره الابطال
11: كان عاودنا العام فما العام الجاي نجموا ننجحوا انا شاك دون لا في دو سي ريان دو تو عام ولا عامين
10: يتعلم منهم
11: حكايه فارغه معناتها توا نحن خاطر تقدم في الكاريير وفي السن وفي الواحد نعرف معناتها كي نقولوا راه عام ولا عامين حكايه فارغه راه بمجد حكايه فارغه
7: في حياتي
11: فارغه انت بارفوا تبدا تو بريون تبدا امورك منظمه ولا شنو يجي معناتها ان شيف يارشيك بار اون سيناتور ما يحلكش بوست باش تعدي لاسيستانا ولا اغريغاسيون هكاك يعطلك في عام مي مالغري سا تخلط انت بروفيسور في
7: توصل
11: فهمت
12: هذاك هو والدكتور راك يعطيونا احنا صغار
11: ايه.
12: تبع سكر
11: اي
12: ووسب
7: اي والله ماما حلوى فلايو
12: سكر وبعد شو فما
7: وروز روزين سبع روزين
12: سطر الماء وراه اي وذاك تو نتكلم عليه نهار الماء علاش كذا
11: سطر الماء موجود
12: الطيران والرياده في الطيران مدام عليا المنشاري اي هي اول طائره في الاول طيار
7: قلت نسينا
10: لا قلناها قلناها كف
7: قلناها
10: قلناها قلناها
7: مدام عليا المنشاري
12: ولا فيه بس سمعوني لا لا خاطر عملنا وقتها حصه
7: هذه صديقتنا مدام عليا كلمتنا مدام عليا تحيه ليك مدام عليا
12: في عيد المراه حبينا نجيبوها وعملنا حصه في فيلم خرق العاده وحكت لنا كيفاش كيف الزعيم بورقيبه معناها شجعها وبعثها فما قصه كبيره معني جيت نشوف عملت 20,000 ساعه طيران بديت ب 727 وعملت الار 320 فهمتي والاخرى طائره حربيه دليلي هذيك وكذا معناها الرياده عندنا عندنا في كل شيء تو شكون لو تو دريوسيت هم البنات
10: صحيح انا فخور ببنتي وتلميذتي دره العميد دره راهي تو او من اول اول وحده في جيش طيران كانت امر وحده مروحيه مش بيلوت لا امر وحده كامله وهي معناها خرجت ماجور دو بروموسيون من مدرسه الحرب العليا معناها شيء يعمل كيف الحق
7: ما شاء الله
13: بناتنا. ما شاء الله
7: ما شاء الله
12: يوكل انا وقتها كنت في المطار
7: لا يا احكي لها على احلام المراكشي
12: مرأة طيبه كانت تعرفوها شيء غريب
7: تحيه لها تحيه لها كلمت هنا في التليفون كنت مرا ياسر راقيه وياسر كلاس ونسى هذوما ورجال هذوما رجالات البلاد راهو اللي قاعدين نحكيوا عليهم سي سور في حياتهم تعديوا برشا كبوات وبرشا مشاكل وبرشا نهارات قالوا فيهم زعما نخلط ولا لا وقدي زعما من امتحان ما خذوش فيه النوت اللي هما حبوا عليه هذين نحبوها تكون رسالة لولادنا وتلاميذنا غدوة اللي بشي عديه والبكالوريا الدكتور حكي على الماكلة انا اقول بربي ما تاكلوش حاجات ما كنتش مستنسين بيهم خطاجهم تقلق حاجات هذية اثنين الاولياء نحاولوا اقل ضغط عليهم
12: نقصوا من الضغط
7: سورتو ليامات الاخرى نحاولوا ما ننزلوش عليهم ما نضغطوش عليهم في الاخر راهو احنا نقولوا هذه بيريود دو ريفيزيون هو عام كامل بيريود دو ريفيزيون راهو العام الكل لازم نكونوا حضرنا فيه شويه كمان وخدمنا شويه والكلمه اللي قال بها سليم يقول لك راهو هو عام من اعوام حياتك
12: صحيح
7: انا تحيه كبيره لعرفي عماد قطعت عرفي دائما وابدا قبل كنت كيف تصير هكا حصه ما هيش نخرجينا نبكي ويقول لي سماح راه هذا نهار من 365 يوم وراي حصه من الاف الحصص اللي باش تصير في الحياه راه تعلم منها ما تقفش عندها تعلم من كل امتحان ما تقفش عنده ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للصغيرات من الكل
12: أي. قلت نتعلموا من هزيمة خير ما تتعلم معناها من فيكتور مخادع معناها
7: صحيح
12: تعلم من هزيمة باش الإنسان يراجع نفسه ويصلح من الأخطاء نتاعو للمراحل القادمة
7: فوالا وهو كذلك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح سيد العميد شو نقولوا لهم ولادنا غدوة في البكالوريا
10: أنا نقول سعى الأولياء راهي خدمة الولي باش يفرغك الضغط في ولده يبسط له الأمور يقول له راهو معناها راهو سيرينيتو راهو امتحان عادي راهو مستقبلك مازال قدامك راهو خاطر يفوه فيديك التنسيون هذيك مش نزيد نضغط نضغط رد بالك وحضرت بكدا يا ولادي خفوا عليهم الضغط راهو البناء الوالدين دورهم نرجع للمرة الألف راهو تحضير ولادهم ومستقبلهم وتكوين رجل ولا مرأة صالحة يعني كي تفكر كما هكايا النوت والناس كلها تثبت كان في النوت وتثبت المعينات وتثبت وكيفاش وعليش يا ولدي راهي الحكاية مبسطة المفيد ابني وشخصية ولادكم وخليهم هكا ثقة في النفس يبدأ داخل الامتحان وهو شيخ عامل كيف إلى كونفيونس اون لوي هذا هو اللي لازم يتبنى مش يترعش يتحبل الضربة فهمت
14: والاحتواء العاطفي زاد سيدي عامل قوي بوسو
12: مجالها الاحتواء العاطفي
7: اي لازم وقولوا لهم اللي انتم فخورين بهم مهما كانت النتيجة لازمنا نفرحوا بالتعب اللي هم تعبوه قبل النتيجة
12: بلاش كيت ممنوع
7: حمص لي حتى حمص دكتور
11: لا هو معناتها نرجع على حكاية الدويات راهو شوف معناتها الامتحان يتحضر كما قلنا لو كي تبدا ماكش حاضر تشرب شي دويه العالم الكل ماكش تعدي بالكدا الامتحان خاطر القرايه هي تحضير وتحضير معناتها على على على عام كامل ميجيش في اخر وقت خاطر العبد عنده ديكاباسيتي انتلكتوال معناتها ما ينجمش يتجاوز القدرات الذهنيه نتاعو في اخر وقت داك البوراج دو كران ويصيروا لي ترو دو ميموار ويصيروا المشاكل هذوك الكل. دونك كي تقرا بالكدا ما حاجتك بحتى دواء وما حاجتك بحتى ماكله سبيسيال. كي تحضر على روحك ما حاجتك بحد شيء. تقرا على روحك عام كامل تدخل تتجاوز الامتحان وتنجحوا ويمكن بمعدل كبير زاده وان شاء الله ربي يوفق وليداتنا وان شاء الله ربي ينجحهم ونشوفهم في اعلى المراتب ان شاء الله.
7: برافو دكتور. فاصل ورجعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
13: بوبليسيتي.
0: مونديال سنام على تليفونكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تليفيزور كولي دي ميني ليد تليفونكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفونكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: جميع البنوك والتأمين، يعني نحكي على كل البنوك وكل مؤسسات التأمين في تونس، تقرر تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام 23-25 جوان 2026،
2: على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجل الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. وين أفاد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري اللي حالة الاحتقان داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية بلغت مستويات غير مسبوقة، معتبر اللي الكيل قد طفح في قطاع وصفه بالنوعي والاستراتيجي الاقتصاد التونسي، وأوضح خلال ندوة صحفية اليوم الثلاث اللي قطاع البنوك يمثل قطيرة الاقتصاد الوطني والممول الأول للاستثمار والتنمية في البلاد، مشير إلى وجود ما اعتبره استراتيجية لتدمير القطاع حسب هو أكتو.
1: جميع البنوك اللي كنت تحدثت كذلك بخلاف الإضراب عن 23-24 جوان 2026، نحكيه على وقفة احتجاجية داخل المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين، نحكيه على رفع

0: يعطيوني شفر وبعثوا نتكلموا. خاطر نقول ديما ثم الحوار وثم السبل باش نتفقوا ونتكلموا ونجنبوا بلادنا خسائر فادحة. لأنك توقف تافية من البنوك نعملوا أعطيونا رقم يخرجوا خبراء وتسحقوا من الرقم باش يخرج.
1: أنا نجاوبك الرقم باش يكون كبير برش, والرقم هذية يفسر اللي يلزم يحكيوا معاهم.
0: وش قلت أنا؟ قلت
1: وقت اللي قطاع كي يقف القطاع هذية 3 أيام يخسر البلاد, ما يخسر يعني أقل ما عندهم من حقوق ناس القطاع هذي إنك تحكي معه.
0: قلت لك حاجتين, قلت لك أشوف قلت راه الإضراب حق دستوري, وقلت الحوار هو السبيل. ما يلزمش توصل للإضراب, لأنه الإضراب في هالمجال هذي بالذات بش يكلف بلادي اللي أنا فنيت من أجلها. ما نحبش تضر المجموعة الوطنية على خاطر سبل الحوار وقفت ولا على خاطر ثم كذا, ما نقبلهاش. لازم نلقاو طريقه باش تحل المشاكل, والحوار هو اللي يحل المشاكل, لكن ما ننسوش الاضراب في قطاع حساس كما كاين الحقيقه. هذا رايي.
1: وغاب الحوار منذ اكثر من سنه تقريبا.
0: انا ما حتى تثقل حتى
1: كلامك صحيح 100%.
0: ما قلتش هذا غلط ولا هذا غلط,
1: هذا راهو حق دستوري. وعلاش نخلطوا له على خاطره باش يضر بقطاع كامل؟ علاش ما يكونش فما حوار؟ هذيك هو ما نجموش نقولوا لا اكثر ولا اقل. دكتورنا,
2: علاش ما ثماش حوار؟ علاش ما ثماش حوار؟ ديما نرجعوا نحن نسمعوا من شيء بذكى من القطاع المضرب. معناتها الجهه الرسميه ما قالتش فما حوار, ما ثماش, ماذا بين نسمعوا معناتها
1: الجهه الرسميه. حتى احنا كعلامه ما تتحاورش معانا
2: الجهه الرسميه,
1: شنو يفسرون,
2: شنو اللي يفسرون, شنو اللي يقولوا. خاطر شفت مثلا تو القطاع البنكي يقول لك ما ثماش حوار ويلزموا كذا, نحن ما نجمو نكونوا كان معهم. خاطر الحوار هو الاساس. كي تجيك فيرسيون اخرى من الجهه الرسميه قول لك علاش ما تحوضش, ما نعرفش شنو هما لي زارغومون تاعهم. ينجم يقنعك زاد, فهمت, وينجم يقنعكش. معناتها يلزمنا لي دو فيرسيون باش نفهموا شنو هو اللي صاير. كان احنا كمواطنين كان عندنا حق باش نفهموا شنو اللي صاير, خاطر احنا ماناش فاهمين. هذا القطاع البنكي قاعد عنده مش دخل معنا, هو
1: سيد
2: احمد عنده بيريود دخل معنا, وقلنا يلزم الحوار ودخلوا ها والنتيجه خلطنا له الاضراب.
1: هو القطاع بما انه قطاع حساس كي والله بالحق سليم, تو يجي بحذنا سيد احمد الجزيري, تو نجيبوه بحذنا لهنا وخلينا نفهموا. اون فا بوزي توت لي كيستيون.
2: معناتها يلزم نفهموا القطاع الحساس, القطاع البنكي حساس وقطاعات اخرى حساسه. لو ما ثماش كان القطاع البنكي صحيح هو القاتل
1: الاقتصادي, ما حكيناش على قطاع التربيه.
2: لا
1: يا اخي الاساتذه كي يقول لهم علاش بطلتوا على الامتحانات, واش يقولوا لنا غياب الحوار زيد دكتور.
2: اي نحكي لك, كان دو مانيير جينيرال معناتها نحن دخلنا تو دون زان سيركل فيسيو, فهمت, نسمعوا في فيرسيون واحده, ماناش نسمعوا في لي دو فيرسيون. ونحن كمواطنين في الاخر هذا المواطن الاقتصاد التونسي هو اللي خلص الفاتوره تاع الاضرابات هذا الكل. ونحن علاش وليت عندنا حساسيه من الاضرابات؟ معناتها دوموا نحكي على روحي يا سيدي, مانيش نحكي باسم التونس, نحكي باسمي انا واحد من الناس. وليت تقلقني كلمه الاضراب, خاطر عشناه وشفنا الاقتصاد كيفاش وقف نتيجه الاضرابات. شفنا فوسفات قفصه شنو اللي صار فيه مثلا. فهمت, معناتها فريمون سي ان سوجي ولا مقلق. ونحن مانيش فاهمين علاش وصلنا للشيء هذا. واش انا قلت لك نحبوا نسمعوا معناتها الجهه الرسميه تتكلم باش تفسر لنا, خاطر ايل سو بو يلي جهه رسميه تنجم تكون عندها الحق, ولا تنجم يكون القطاع البنكي هو اللي عنده الحق. ونحن كمواطنين لازم نفهموا باش نعرفوا معناتها وين الامور وين ماشي, بعد في الاخر الفاتوره باش نخلصوها نحن التوانسه.
1: واحنا كناس اللي نحكيوا باسم المواطنين في حقهم في المعلومه, سيدي خرجونا بلاغ, خرجونا بلاغ خلينا نقراوه. ما تتواصلوش معنا, ما ميسالش نعرفوا, ما هزيتوش علينا التليفون, خرجونا بلاغ خلينا نفهموا شنو اللي صاير. خاطر اونتر طون قلت لي تكون فما اون سول فيرسيون, انا ما عنديش
2: exactement.
1: ما عنديش راهو الفيرسيون الاخرى, مش ما عنديش خاطر ما نحبش, ولا انا نحب نحكي على فيرسيون واحده على خاطر لوتر غوفير دو لا ميداي مش موجود. لا يجاوبونا لا يحكيوا معنا. يا سيدي هبطوا بلاغ رسمي, قولوا تبعا لماذا شنو يثار ولا يدار من كذا كذا. راهو يهمنا اعلام التوانسه ب 1 2 3.
3: لو بوركوا علاش لماذا تعطلت لغة الكلام؟
1: ولا خليني
3: سيتو لماذا تعطلت لغة الكلام؟
1: نلقاو روحنا احنا توا في بلاتو ما نجموش
3: ما عندك حتى شيء
2: ما تنجمش تاخذ

0: ما ما تنجمش
1: ما تنجمش لا مع هذا لا مع هذا
2: والحوار يلزم طرفين
1: اي اكزاكتومون
0: واللي راهو يقول لك ما فماش حوار كان فما حوار اخرجوا قولوا راه فما حوار وكان المشكله فريمون ماهيش مشكله حوار قولوا لنا زاد شنو المشكله علاش على خاطر راهو المواطن هو اللي باش يمشي في ثلاثة أيام هذوك مش يلقى فلوس وما أيه. ينجمش يتعامل ينجم. هو اللي نجم يمرض وقتها ما يلقاش كيفاش يمشي يجي اون اورجونس ولا كذا دونك المواطن عنده الحق في المعلومة
2: سميح ما
0: بالنسبة للجامعة نتاع البنوك والتأمين باش يعملوا شارع حمراء باش يلبسوا شارع حمراء باش يعملوا احتجاجات في وسط المؤسسات البنكية هما موجودين لكن ثم باش يكون فما إضراب قطاعي لثلاثة أيام على الأقل أنا اللي نشوفه أنه جامعة البنوك والتأمين خويا قاعدين يعلموا فينا ويحكيوا لنا ويقولوا قاعدين يقولوا في شنو مشاكلهم يجاوبوا بالتليفون كيف ناخذوا من عندهم انفيتي يجي بحذانا يفسر كذا يجاوبوا على اسئلتنا في المقابل ما عندنا حتى معلومه دو لوتر كوتي وقديش احنا ماذا بينا نخلطوا للنهارات اللي ما عادش نحكيوا فيهم على اضرابات في بلادنا يلا شكرا لكم هذه كانت توب اكتو نمشي
3: اللي بعده
0: يلا نمشي شويه حول العالم يلا
4: حول العالم.
5: إليكم أبرز أحداث الشرق الأوسط والعالم بإيجاز. ترامب يقول أعتقد أننا سنتواصل اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل. بعد استقالة جابراد ترامب يعين بيل بولت مديرا للاستخبارات بالإنابة. ترامب أيضا يقول أجريت اتصال مثمر مع نتنياهو والكيان المحتل لن يهاجم بيروت. لبنان استشهد 14 شخص بغارات الكيان وكاتس يكشف موقف واشنطن من قصف الضاحية الجنوبية. الصحة العالمية 190 هجوم من الكيان على الكوادر الطبية في لبنان في ظرف 3 أشهر. يدعو أحرنوت تقول قلق في الجيش المحتل إزاء هجمات حزب الله ليلا. والبحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق.
0: شكرا نورز باش نبداو ساعه ب لبنان وايران ثم باش نحكيو على تولسي جابارد اللي كانت مديره الاستخبارات الامريكيه واللي استقالت باش نحكيو شويه على الاستقاله هذه اللي جات بعد العديد من الاقالات والاستقالات منذ الحرب على ايران. ترامب يقول سيد العميد سنتوصل لاتفاق مع ايران خلال الاسبوع المقبل. ترامب البارح يقول توصلنا ولن يكون هناك إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي لجنوب لبنان. اليوم وزير خارجية الاحتلال كي العدو يقول راو اتفقنا مع ترامب بدل شوية في الفيرسيون قال اتفقنا مع ترامب أنه احنا ما نضربوش توائي لكن في حال أنه حزب الله ضرب الشمال فعنا الحق باش نضربه. فضل عبد
1: الإقالات كما تفهمنا تولسي جابارد هي كانت مديرة
0: الاستخبارات
1: وظاهر علاش ما عادش يتبعوا في ما عادش يحبوا يقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ لكن الحدث الأهم مش ربما معنى صعب باش يفيقوا به لكن هو استماع الكونغرس لكبار القادة العسكريين اللي هم كذبوا قائدهم تماما كذبوا ترامب بالطول والعرض.
0: انت حبيت نبداو على تولسي جابارد نمشي معك.
1: لا لا بالحق هو
0: تولسي جابارد اللي هي في الاصل راهي ديمقراطيه ماهيش جمهوريه.
1: فهمك.
0: تولسي جابارد اللي وقت اللي كانت وترشحت للانتخابات عن الحزب الديمقراطي كانت من اشد المعارضين للضربات الخارجيه الامريكيه. قالت انا راني ضد اي تدخل خارجي امريكي. تولسي جابارد صارت لها مشاكل كبيره 2017 كيف مشيت لسوريا وكان عندها اللقاء مع بشار الأسد اللي قاعدت تبحث بعده اللقاء هذيك درا قديش من عام. تولسي جابارد اللي ولات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية DNI في فبراير في 2025 هي كانت مسؤولة على تنسيق عمل 18 وكالة استخبارات أمريكية وتقديم التقييمات الاستخباراتية للرئيس رأسا وكانت أول امرأة محاربة سابقة تتولى المنصب هذايا وانتقادات كبيرة واجهتها تولسي جابارد على طول الباركور نتاعها السياسي.
1: كنت متوقع باش تستقيل لاني لما عيطوا لها في الكونغرس للاستماع حست بحرج كبير لاني هي في يدها المعلومات الصحيحه وواجهوها النواب باسئله منها دقيقه وبنجمش تجاوب عليش لأنه كان مش تجاوب مش تسقط رئيسها لأنه مش طايح له الكلام اللي يقول فيه وكل الكلام اللي على الانتصار والانتصارات الواهية كل بشي طايحه في الماء. هذا كان أنا نتصور اختارت الانسحاب لأني ما عادش نتواصل. وانا كي قلت كربط لك بالضباط الأمريكان راهو اليوم الضباط في ضباط الكبار الأمريكان في حرج كبير لأنه قائد الأعلى القوات المسلحة الأمريكية يقول في كلام ولا حقيقة على الميدان حقيقة أخرى. وقالوا راهو بصريح عبارة راهو تقريبا مستحيل الهجوم البري على يعني إيران وقالوا مستحيل باش نفتحوا مضيق هرمز بالقوة وقالوا راهو الذخائر راهي نقصت وراهي اللوجستيك كما قلنا احنا في البرامج هذه عدة مرات.
0: اي بيه خلينا عدا نقعدوا توا في تورسي جابرت يا جماعة تعرفوش بيل بولت اللي هو تعين توا مدير الاستخبارات الأمريكية شنو أصله طالين؟
2: والله يعني
0: خبير في العقارات
2: ويلعب مع الجولف
0: به كل عادة خبير في العقارات عنده شركة استثمارية كان مدير الجهة المشرفة على سوق التمويل العقاري الأمريكي السيد هذية 2 جوان 2026 اليوم يعين قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي
1: إلا نسير مش
0: سيارة نوم دافير متخصص في العقارات راهي المرأة اللي قبله خدمت في الحرس الوطني خدمت في الجيش الأمريكي الاحتياطي عندها أوسمة تقلدتهم في الجيش الأمريكي دخلت في حتى وقتها في حرب العراق والكويت كانت موجودة معناها تدرجت لين وصلت مديرة عمل استخبارات الأمريكية نحيوها يجيب صاحبه خبير عقارات
1: إيه ولا حاجة تشبهله في ولا هما الفريق اللي هو داير بيه كلهم كيف كيف يا اخي وزير الدفاع مش ملازم اول فاشل معناها انسان معناها سكير جايب وليد في الحرام
0: عمره 38 سنه راهو بالبولتا
1: ايه حبيت نقول لك كل الفريق اللي داير به كله نفس الشيء يختار فيهم على يعني اكل اشكون هو ينفق اكثر ويشكر اكثر وهذاك هو الاكثر الاقل لا كفاءه ولا حتى شيء. هذاك علاش راهو اليوم خايفين على امريكا من من من, من نفق مظلم هذا الرئيس هذايا فهمتي وخطر الوقت قاعد يتسارع والناس كلها تتمنى تو في نوفمبر باش يخلط خاطر علاش وقتها باش تغير الانتخابات تغير الوعد كله. لكن ترامب اللي عمل فيه كله ثم ليله راهو عمل خرج يجي 100 تويت وكلهم متناقضين في بعضهم لدرجه انهم شكوا حتى في مداك العقدي
2: يا سيد عميد 55 مساج في 3 سوايع
1: فعلا أي.
2: في
1: ومتناقضين مع بعضهم يراو
0: كل ثلاثة دقائق
1: الكل لدرجة انه ولاو شكوا حتى في مدارك القرية واحد قاعد يكتب في خواطر نامبورتوكوا يسب في بايدن يسب في اوباما فهمتي فقط اللي هو تسبب في الكارثة لخاطر وقت اوباما ايران ما عندهش ايرانيوم مخصب راهو ما عندهش وقتها اكتفاه 3.57% تقسيم اللي هو فقط المستوى المدني كيف كسر هو وقتها في النيابة الأولى بتاعه كسر الاتفاق بتاع ترامب وقتها الإيرانيين مشاو خصبوا وحصلوا على 450 كيلو إيرانيوم وخصب بالنسبة 60% من أخطاء ترامب. يعني بالحق الوضع ضبابي لكن أنا ديما أعاود الحرب راهي انتهت وقريت أول كلمة قلت أنت قال الأسبوع الجاي علاش هم قاعدين يوخروا خاطر الإيرانيين قاعدين يعليوا في سقف المطالب نتاعهم وشادين صحيح في عديد الملفات ما فيهش كلام راهو حكايه رفع الحصار حكايه استرجاع الاموال المنهوبه حكايه التعويضات شادين صحيح في ايقاف الحرب في لبنان ويعني بالتوازي مع ايقاف الحرب مع ايران يعني هذا كله معناه على الملف هذا كان صعبه المفاوضات لانه كانوا يظنوا باش يسلموا الايرانيين بالعكس كل يوم حتى تصريحات القادة الإيرانيين قعدت كل يوم تطلع الفوق وقالوا طارش قالوا قادة الجيش قالوا نحن جاهزون إذا تحب نواصل الحرب نحن جاهزون لآخر جاوب وقالوا المفاوضات راهي باش تكون للذي حضر نفسه لليوم الذي بعد المفاوضات أن يكون عسكري جاهز لما بعد المفاوضات. شفت الكلام تاع الإيرانيين ونيمشي وهو نيمشي يعني اليوم الحالة ضبابية نقطة استفهام الوحيدة هو عقل ترامب. الخبراء في العالم كل متأكدين اللي أمريكا ما انتصرت في الحرب هذه وخسرت معناها حرب عبثية ومتأكدين الناس كل اللي هي خسائر أمريكا على المستوى المادي على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي على مستوى الهيبة بتاع الجيش الأمريكي. يعني اليوم وقت خرجت وقلنا احنا في هنا في المنبر هذايا قلنا راهو أكد طائرة طاحت بسلاح صيني محمول على كتف اليوم الصحافة الأمريكية هي اللي خرجت أخبار وقالت فعلا راه صاروخ صيني متطور جدا ما يقلب المعادلة كله. قالوا راه يعني أشياء اللي قلناها تقريبا المدى كل يوم صحت وهو
0: واضح.
1: الزمن كله الوقت مش في صالح ترامب. نحن على باب كأس العالم, هل ستواصل أمريكا الحرب وهي تحتضن كأس العالم؟ نقطة استفهام.
0: وهل ممكن احتضان كأس العالم وانت في حرب؟ خطر تو كي تشوف لي ريزرفاسيون
1: راه 80% فهمش فهمش
0: فيسكو.
1: لا لا الدول الاخرى فيها امريكا فهمش
0: بالنسبه لامريكا لا المكسيك حاجه اخرى. دكتورنا
3: يعني يظل التعيينات ولات في معناتها في عهد ترامب ولات التعيينات حسب الصداقه والولاء ماهيش حسب الكومبيتونس ولا معناتها. اذا كان تشوف مهندس عقاري على راس اكبر جهاز تاع مخابرات يظهر لي فما اشكاليه.
0: اشكاليه كبيره,
3: فما اشكاليه على خاطر عالم المخابرات هذا عنده عباد وعنده ناس واللي يفهموه والعباد تستحق سيو تيران وشنو اللي يلزمهم وكومون انفيلتري وكومون مشاكل كبيره
0: في اتخاذ القرار في ثواني
3: معناها ساعات. لا وفما استراتيجي دو ريكروتمون والعباد اللي تخدم وشنو اللوجيستيك نتاعهم معناتها العالم مش سهل ذو بكل دونك تعيين بصراحة يبهت. على كل حال معناتها توا الخلاصة القول اللي ظهر بالكشف اللي الحرب العسكرية ما قدرتش باش تحسم المسائل المعقدة تاع الشرق الأوسط وما ثماش طرف حقق انتصار ساحق ولا اللي قلب المعادلة لا من جهة الأمريكية الإسرائيلية لا من جهة الإيرانية. نحن ديما نقولوا إيران مادام ما انهزمتش تتسمى انتصرت في الحرب. وعلاش نقولوا الكلام هذا؟ نشوفوا نتيجة المفاوضات معناتها توا حتى حزب الله معناتها ووقف إطلاق النار في لبنان معناتها هذا كانوا من الشروط الإيرانية في المفاوضات قاعدين يتحققوا. واللي حقق الأهداف نتاعه وكلامه في المفاوضات هو الطرف على كل حال اللي مخسرش باش ما نقولوش اللي اللي اللي مربحش. وبطبيعة الحال الحرب هذه أثبتت أهمية الاقتصاد وأهمية معناتها مضيق هرمز هذايا في الحرب هذه ونجاح الإيرانيين معناتها باش ينقلوا الضغط والمشاكل العسكرية إلى ضغط اقتصادي إلى دول أخرى باش الولايات المتحدة الأمريكية ما تلقاش تحالفات ضد إيران. وانا معناتها ما نجمتش حتى باش تعدي في المجلس الأمن الدولي معناتها مو مستنسين هما كما عملوا النفط مقابل الغذاء معناتها عقوبات اقتصادية ما نجموش حتى يعديهم على خاطر الجانب الصيني والجانب الروسي نيادربا والأوروبيين ما همش كل متحمسين يصل الحرب هذه زاد. دونك شو نقولوا نحن؟ نقولوا إن شاء الله تو ما بعد الحرب اللي نحن اللي همنا نحن.
0: وانت وقتها دكتور المعادلة هذية شوف قديش معناها عنا من اللي قال الدكتور واضحة الأمور حرب اقتصادية وأمريكا بدون ولاءات. شوف وين وصلتهم اليوم المعادلة الثنائية هذي وين وصلتهم.
3: لا والأهم اللي قلناه هو تحويل الحرب العسكرية لحرب اقتصادية ذي نجحت فيه الدبلوماسية الإيرانية بذكاء ودهاء سياسي على خاطر تعرف شو عندها, تعرف شو اللي بون فور تاعها, تعرف أهمية المضيق ذي وأهمية الشيرة الأخرى زادت عباب المندب اللي فيه الحوثيين اللي هما عندهم ولاء لإيران معناتها شادة الاقتصاد العالمي انديريكتومون ما مسدش ليزالين تاعها السفن تاعهم قاعدوا يتعداو دونك ولا مأزق معناتها اقتصادي ولا ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكيان المحتل معناتها كأنه يقولوا من جراء إذا كنت أنا تو الإيكونومي نتاعي واقفة بمجرد راهو معناتها إذا كان أنا عندي مشاكل تاع أبروفيزيونمون نتاع بترول ونتاع سلع ونتاع على خاطر أنت يظهر لك باش تعمل كي تشن حرب لاهي ما صدق عليها مجلس الأمن لا صدق عليها حتى حد وحدك
0: هكاك
3: منشيرة واحدة تاخذ قرار كيما ذا يتمس أنا اقتصاديا دونك ساكري دي تونسيون على البلان ديبلوماتيك
0: وتخسر الحلفاء
3: نتاعك وتخسر الراي العام العالمي اللي ما نجمش يجي معاك معناتها ظاهره معناتها حرب ما عندها لا راس لا ساس ما عندها لا راس لا ساس
0: فوالا قليل
2: ايز دو بريزيدنت اوكي ها فوالا سي لا كيستيون كون سو بوز ميتنون ايز دو بريزيدنت اوكي فوالا
1: مونتالمون مش اوكي.
2: وقت تحط انت معناها تاع المخابرات وما ادراك تحط واحد
1: 18 اجنس
0: معناها مهندس عقاري عمره 32 سنة
2: مع شكون يتحاور مع كش ملك اللي خلقوا الذكاء وخلقوا الصبر وخلقوا المفاوضات وخلقوا الدنيا
0: وخلقوا الاستخبارات
2: وخلقوا الاستخبارات ومن ايران الفرص
1: صحيح
2: ها معناها وعلاش توا ايران ولات بشروطها
1: صحيح
2: وما غادي نتنياهو علاش ما اسمع نتنياهو هم مش يعملوا
1: ضرب على
2: لا لا لا مش يتفهموا هو يعمل حويج
1: اي ديما
2: خاطر هو ايه. بالنسبه لي حرب وجوديه والامور نتاعو وقت توسع وكذا وانه ما يحبش اون بي سان فيكتوار كيما الاخر يحب يلوجوا على صوره نتاع انتصار تاع واحد ما فماش فهمتي هو يخلع في باب محلول
1: 200 دبابة
2: ديو كان محلول
1: 200 دبابة ضربوا في جنوب لبنان 200
2: وتوا اللي يقول عليه إرهابي ترامب اش قال بارح قال راني اتصلت بارينتيرس بيرسون باش نكلم حزب الله اشكون اتصل اتصل بنبيه بري اكترش منك
1: فبنوا
2: اليهود مغاد بعض الإسرائيليين سامحوني
0: يلا واضح شكرا لكم كانت هذه ناس الديوان قبل ما نمشي ونحب أذكركم اللي في الدنيا هذه لكلنا نسحق سند لنجم يكون يد تعاونك عائلة تحتويك شخص يدعمك وقت الظروف تقسى عليك فمن برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي لها الصغار ذوما أكثر من مجرد مساعدة تعطيهم عائلة تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير واليوم انتي زادت نجم تكون جزء من الحلمة لحكاية بسيطة برشا تختار تكفل الطفل عن طريق البي ا بي تدخل على الموقع www.sosbe.tn تعمر بياناتك تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب مش طفل ولا زوز أكثر من 30,000 صغير يستناو في دعمكم قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.tn ولا كلموهم على 58 371 0002 شكرا لكم كل كنتم معنا في المتابعة قبل غدوة في نفس التوقيت دي سيلا نقولكم نحبكم برشا في لمن
6: ناس الديوان
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
6: ديوان فم فلاش نيوز
8: موجز السابعة مساء ديوان فم عسلمة جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 إفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين أكثر من 21,000 جامعة ومؤسسة تعليم عال لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. وجامعة المنار توضح في بلاغ أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة حيث احتلت المرتبة 955 عالميا في مجال البحث العلمي وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي. لجنة تنظيم النسخة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون تعلن عن فتح باب المشاركة أمام مختلف المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من منتجين ومصدرين وأصحاب معاصر وتعاونيات وعلامات تجارية للمنافسة على جوائز المسابقة وذلك في الفترة التي تمتد من 1 إلى 19 جوان الجاري. واللجنة المنظمة تؤكد أن هذه المسابقة تمثل فرصة للمنتجين والمهنيين لإبراز جودة زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي داعية الراغبين في المشاركة إلى الاتصال بنقاط الاستقبال أو بالمتذوقين المعتمدين للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة وإجراءات إيداع العينات. ولاية بنزر تعلن أنه تقرر عقب زيارة معاينة أداها فريق إداري وفني وصحي وبيئي إلى محيط منطقة بحيرة إشكل وعدد من المواقع المحاذية، تدعم التدخلات المحلية والجهوية الميدانية الجارية منذ أيام للحد من تداعيات انتشار حشرة كيرونوميدا الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجا ومطر، من خلال تنفيذ حملات واسعة للتضبيب الحراري بواسطة شاحنات معدة للغرض بداية من مساء اليوم بكافة أحياء المعتمديات الثلاث، إضافة إلى عدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في ذات السياق. فرقة الحماية المدنية بتبرقة من ولاية جندوبة تركز 3 مراكز نجدة وإسعاف بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بلجيا، محذرة المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة منها الصخرية، مع التأكيد على ضرورة التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعرب عن اعتقاده أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي الذي أصيب بضربات أمريكية صهيونية على الجمهورية الإسلامية حي وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات، مضيفا أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني ستكون معقدة للغاية وقد تستغرق أشهرا، كما أشار إلى أن هذه المرحلة ستكون مشروطة بإعادة إيران فتح مضيق هرمز. ومن جهته، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوعد اليوم بالعمل على إزالة نظام إيران الحالي، والذي قال إنه لن يهدد بعد الآن الكيان المحتل بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية القاتلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.

0: راديو ان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث، شنو صار في البلاد خلال 24 ساعة، شنو كان حديث التوينسة، شنية مشاغلهم، شنية هواجسهم. مرحبا بكم الناس كل، شكرا على تفاعلكم. تابعونا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، على انستغرام على ديوان فام، على تيك توك على ديوان فام. كذلك تابعونا زادا في الخارج على السيت متاعنا لديوان فام.net. شكرا للجميع، مرحبا لفريكونس متاعنا الكل، مرحبا بكل المستمعين في مختلف أنحاء الجمهورية، تحياتي لكم ومرحبا. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. تحية أيضا للناس اللي تخدم بالليل، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في الخارج، ربي يرد غربتكم إن شاء الله، ونستناكم في الصيف هذايا، مرحبا أهلا وسهلا. والتحية للناس زادا اللي كملت نهارها بروحة ولا ديارها، كملت الامتحانات هكا ولا لا، كملت الامتحانات في المرحلة الابتدائية، وتنفس الأولياء السعداء. لكن فما أولياء غدوا باش يبداو ماراثون جديد اللي هو ماراثون البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلامذة البكالوريا. البكالوريا ما هي إلا مرحلة من العمر متاعنا، صحيح مرحلة حلوة وشات البكالوريا عندها القيمة متاعها، وفرحة البكالوريا زادة يظهر لي أكبر فرحة في مسارنا الدراسي نعيشوها في البكالوريا. لكن ما تخليناش نضغطوا على صغيراتنا أكثر فأكثر، خليهم ألاز يعديوا في أفضل الظروف، وتولي صار صار بقدرة ربي، ربي ما يخيبهمش، وشاء ربي نجاحهم الناس الكل. مرحبا بكم، شنو باش نحكيوا الليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشفيت. بالقوة العامة، اتلاف 5 هكتارات من الطماطم ثبت أنها مروية بمياه الصرف الصحي في ولاية منوبة. نحكيوا في الموضوع في أنفو أنتوكسام. إضراب ب3 أيام في كل المؤسسات البنكية والمالية والتأمين، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللوشيفر. ظهور إعصار قمعي في الشراردة من ولاية القيروان خلف أضرارا فلاحية بالجملة، فما هي هذه الظاهرة وما مدى خطورتها؟ موضوعنا في العيون. سائق تاكسي يوفر النقل المجاني لتلاميذ البكالوريا ويثير الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نستضيفه الليلة في فيسبوك. بعد ما كانت ضيفتي امبارح وبعد ان طالبت في فيديو بحقها في اخذ العلاج السرطان في وقته، ماذا وقع مع سيرينا الشابي بعد ما تعدت في المباشر وبعد ما راج الفيديو نتاعها؟ نحكيه معها في الموضوع في فسفاسة. متى سيكون الافتتاح الرسمي لموسم الحصاد وما هو حجم الصابة لهذا العام؟ موضوعنا في اللقرية. شاب تونسي يتميز عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي ويلتحق بأكبر شركة في المجال، نحكي معاه في الأكتوة. بعد الإعلان عن تراجع نسب المشاركة في مناظرتي السيزيام والنوفيام الجامعة العامة للمتفقدين، ضيفتنا الليلة في الانفيت دو جوغ. ومسلسل جديد للنجمة صبا مبارك يعرض حاليا، أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي عليه الليلة في بون بلون.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي، وإيمان الغريبي كوتي ديجيتال. هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
1: أنفو أنتوكس
2: شفنا تصاور وتم الحديث عليه بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام. نحكيه على إتلاف 5 هكتارات من الطماطم اللي قيل أنها مروية بمياه الصرف الصحي. كيفاش تم ريها بمياه الصرف الصحي؟ هل أن المخالفة هذه فيها عقوبات وإلا لا؟ بطبيعة إلى جانب الإتلاف، لأنه تدخلت القوى العامة ومختلف الهياكل في الإتلاف، شنية الإجراءات اللي تصير وشنية الحكاية وتفاصيلها؟ نحكي في الموضوع تدشويت. ضيفتنا دكتورة مهال خلادي، المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة مدام هدى، شنو الأحوال؟
2: الحمد لله الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟
0: بالضبط الحمد لله لبيت.
2: شنية الحكاية هذه؟ 5 هكتارات طماطم.
0: 5 هكتارات ما همش 5 هكتارات طماطم مدام نزلت ما وليتش طماطم. احنا أظلي مدام احنا في دار الأعمال الرقابية تابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بما نوبة كتابة والهيئة وليت معروفة. وبعد ثبوت فما فلاح من جهة منطقة الشويقي بتعمد تجميع مياه متأتية من شبكة تصريف المياه الصحي.
2: شو معناتها متأتية؟ معناتها فما تسرب ولا هو كسر القناة ولا شو؟
0: معناها أي معناتها فما كيف ما نقوله حشيك غرقاغ ولا يلم في مياه صرف صحي يلم فيها تم وتم معناتها بقرية الشويقي هي منطقة منوبة وثبت أنه قاعد يسقي في مساحة 5 هكتارات تابعة للفلاح هذايا وتحت تصرفه مزروعة. الخمسة هكتارات هذوما مزروعين من خضر الطماطم في طور خضري معناها مازالوا عروش مازالوا ما نبتش فهمت وباعتبار
2: معناتها فيهم الكعب ولا ما فيهمش كعب؟
0: ما فيهمش كعب عروش
2: مازالت نبتة
0: مازالت نبتة هذيك علاش قلت لك مش طماطم مازالت نبتة فهمت باعتبار ان هذه ممارسات مخالفة لاحكام القانون 25 اللي هو القانون اللي احنا نخدمه به قانون 25 لسنة 2019 ومؤرخ في 26 في 2019 والمتعلق اساسا بالسلامة الصحية المنتجات الغذائية واغذية الحيوانات. قام فعلنا فريق المراقبة اللي احنا قاعدين هذه مراقبتنا المراقبة الصحية قام فريق منوبة بمعندها حضر عملية اتلاف قام معندها عملنا اتلاف الخمسة هكتارات هذوما لضمان
2: اتلاف معناتها جبتوا دراكتور ولا جرافة ولا شنو بالضبط؟
0: هي قام شوف مدام هو قام معناتها قلت لك عروش مازالت النبتة عروش
2: اي مش مش من بعد ما كان نوار ما يوديش طماطم
0: حرسناها فوالا حرسناها الكل وهذا الكل يظهر من السلامة الصحية المواد الغذائية وبلوغ مستوى عالي من الحماية حماية صحة الإنسان وتمت عملية الإتلاف هذه في إطار لجنة مشتركة معناها مش الهيئة بركة اللجنة مشتركة متكونة من عوامل الهيئة بيان سور مندوبية جهوية للفلاحة الصيغة ديال منوبة السيد معتمد بوربة وبيان سور والامن الوطني وهذا كله تحت اشراف السيد ولي منوبي ما شاء الله بيان سور وقد تم معناتها تحرير محضر كليف في الغرض ومن بعد الدوسي كله باش يمشي نتبعوا في القضاء.
2: الدوسي باش يمشي للقضاء. فما سؤال هوني معناتها دكتوره مهال خلادي المدير الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه منوبه، هل هي اول مره يقوم الفلاح هذايا بالحكايه هذايا ولا ربما صارت قبل معناتها حكايه كان هكا وتباعت وتوزعت وكلاوها المواطنين؟
0: لا لا ما صارتش قبل. لا ما صارتش قبل. لا
2: اول مره
0: الفلاح هذا بالذات لا اول مره وحتى كان صاروا عمليات احنا توا هذه خدمتنا نتاع خدمتنا ديما كيف نقولوها سي نوتر فان كوتيديان كل يوم احنا قاعدين نقوموا بعمليات رقابه وديما بيان سور قاعدين نحجزوا معناتها اي واحد مخالف نحجزوا له السلعه ونقوموا باتلافها ويكمل يمشي للدوسي الكل ويمشي للقضاء.
2: شو ما ليزيكسكوز اللي قدمهم الرجل الفلاح هذايا ولا
0: والله اش باش نقول لك ليزيكسكوز ما في باليش ما نعرفش نسخايل النجم هذا شقول احنا اللي يقولوا هو احنا نطبقوا القانون معناها ما هو حتى حد ما يلزم ما يعني حتى حد ما يتسبب بجهله للقانون
2: فهمتني القانون لا يحمي المغفلين هكا ولا
0: هذا فلاح نورمالمون يزرع على الاقل لازم يعرف لي بون براتيك انت يعرف كيفاش يزرع يعرف كيفاش تتقى نبته هذا كله نورمالمون يعرف
2: انتم تقوموا بالاعمال الرقابيه تعملوا عمليه الاتلاف وبعد تبعثوا الدوسي للقضاء عقوبات ما نحكيش على الحاله هذه بالذات لكن كل من تسول له نفسه ان يقوم بحاجات كن هك هل انه فما عقوبات ماليه عقوبات سلب الحريه شنو بالضبط
0: ولا فما عقوبات ماليه وفما عقوبات سلب الحريه فما زوز القانون 24 فما زوز عقوبات ماليه معناتها مبالغ ماليه زخمه كبيره من القانون
2: سي توصل قداش تقريبا هكاك
0: توصل حتى 50 مليون
2: وأكثر والسجن يوصل قداش تقريبا
0: والله انت
2: شو ديما في الماكس معناتها
0: حسب اي حسب انت والقضاء انت وال معناتها انت والقاضي
2: اجتهاد القاضي في الموضوع معناتها
0: اجتهاد القاضي في الموضوع فهمتني معناتها
2: وانت والحجم نتاع الجريمه معناتها
0: في الحكايه خاطر الحكايه تتعلق اساسا بصحه المواطن
2: لا إرهاب غذائي هذا ينجم يتسمى هكا ولا
0: إرهاب غذائي اكزاكتومون صحة المواطن معناتها واحد ما يلعبش بها
2: اكيد جدا اكيد فوالا هكا من خلال ان شاء الله معناتها الحكايه هذيا انه الناس كل تتعظ وتاخذ درس باش ما يكونش علاش سالتك على العقوبات لانه في الاخر الردع وتطبيق القانون مهم جدا خلي الناس كل واحده معناتها تتسنتر هكا ولا لا حتى حد ما
0: ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا احنا ماذا بينا ما نوصلوش للعقوبات ماذا بينا الناس كل يطبقوا القانون ويطبقوا لي بون براتيك
2: هذا متمنى هذا متمنى شكرا سيده بهاء الخلادي دكتوره شكرا لك المديره الجهويه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بمنوبه شكرا على كل التفاصيل مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:17 نتواصلوا حتى للتسعة
1: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 to 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
2: إضراب بثلاثة أيام في كل المؤسسات البنكية والمالية والتأمين هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم في الندوة الصحفية شنية الأسباب نحكي في الموضوع تتفيتا كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التأمين سيد أحمد الجزيري مساء الخيرات أهلا وسهلا مرحبا بك
3: مساء الخيرات أختي هدى ومساء الخيرات للأخوة المستمعات والمستمعين لإذاعة ديوان فام
2: شكرا مرحبا لو سهلا نذكر معناتها صار ضرب قبل ومن بعد خذيته فترة أخرى وقلتوا معناتها رانا قاعدين ورا مش نحضروا في إضراب وغيره وغيره وغيره ما صار حد شيء من آخر إضراب نتذكر وقتها على الزيادة في الأجور نتفكر وقتها وفي جملة من المطالب ما فماش تطور في الموضوع
3: مشكلة مش في الزيادة في الأجور برد مشكلة لازم نستفهم أنه الجلوس على طاولة الحوار تبقى معناها اتفاقيات مشتركة لقطاع البنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين واللي نص باش ديما فما كل جلسات دورية اللي نتقابلوا مع المجلس البنكي وحتى في صورة فما نزاع فما اللجنة الاستشارية القطاعية اللي تتكون من نقابيين ومن ممثلين على الإدارات اللي ما اللي تو ما فماش معناتها فما انقطاع الحوار المشكلة أنه قاعدين إحنا كنقابيين نخرج للإعلام ونتكلموا والطرف المقابل في صمت مريب إحنا المطلوب اليوم الجامعة العامة البنوك اللي عاودت وجاءوا الصحافة وشافوا وسائل الإعلام والسلطة الرابعة ومشكورة اللي معناها غطات اليوم المجلس القطاعي الوطني اللي أقرب الإضراب وكيف كيف باش نقولوا راهو إحنا كر ماهوش إضراب زاد راهو هذا إعلان ونستناه في الرد نتاع
2: التفاعل
3: والتفاعل التفاعل احنا حشنا بالتفاعل قبل ما نحكيه على زيادة الأجور نحكيه على وضعية نتاع قطاع بنوك قطاع حيوي اللي قاعدين الخدامة في وسطه قاعدة تهرسل وقاعدة تهرسل فينا احنا كنقابات ومتهمتنا بالعمالة وبالتواطؤ واليوم وقت
2: خلي مشي ضريبة شمعنتها شمعنتها الموظفين في البنوك قاعدين تعرضوا الهرسل
3: هرسل من جميع المستويات ضرب الحق النقابي فما تغول نتاع الرأسمال وهذه الكل رانا قلناه وعودنا قلنا راه ضرب الحق النقابي اللي هو موجود في الدستور ومقول في الدستور نتاع 22 وفي جميع معناها اتفاقيات معناها نتاع المنظمات الدولية اليوم الموظف البنكي ولا ثم ترقيات وقفت في بنوك ثم نقل تعسفية ثم طرد تعسفي هذه الكل ولا موجود في البنوك الليزنتريمير اللي دخلوا اللي هو قرار معناها نتاع السلطة واللي معناتها إدماجهم ما كانش بطريقة معناها ثم ناس طردت وما تلقاش شكون لأنه شكون لوغارون نتاع الكليما سوسيال اي لوغارون نتاع الكود دي ترافاي او سان دي انستيتيسيون فينانسيير شكون لوغارون نتاع الكوميسيون مع الكونفونسيون كوليكتيف هما النقابات إذا كان النقابات اليوم تلغى وتقسم المشهد الاجتماعي بالطبيعة مش يقع الموظفين يوليوا معناها يقع رسلتهم ويقع وهذا علاش اليوم فما هبة متاع موظفي البنوك اللي تنادي أولا
2: عدد كبير معناتها من الموظفين يصار ترمي الوضعية هذي
3: عدد كبير اليوم غطي إذا كان اللي جاوا غطاوا وشوفوا تصور وشوفوا الوقت وتفهموا أنه اليوم راهو فما غضب وفما غليان في قطاع البنوك والمؤسسة المالية والتأمين وهذي راهو شوف نبهنا احنا كاتحاد عام تونسي للشغل نبهنا معناها من الوصول الى معناها الامباس هذيه وما نحبوش نوصل مرة أخرى رانا نديه بالحوار ورانا ما نحبوش نعمل ما ثم حتى موظف وانا نقابي يحب يعمل الضراب راه زي راهو إعلان على أساس
2: ذكروا 23 24 25 جوان
3: احنا عطينا المهلة باش الرجوع لطاولة الحوار ويجا معنا كذا كان ثم حق ناخدوه إذا ما ثماش حق ما ثم حتى مشكل أما على الأقل نرجعوا لطاولة الحوار وما ثماش عليش.
2: سؤال سألتولك قبل سيد أحمد الجزيري معناتها كموظفي بنوك تدفعوا في الفاتورة متاع غضب جزء كبير من التوانسة على الخدمات البنكية في البلاد وخلينا نقول إجحاف ربما في الخدمات البنكية والقصص بزايد وغيره معناتها كموظفي
3: كموظفين هذه راهو شوف فما فرق بين رأس المال
2: أي.
3: اللي هو ياخذ في الارباح هذه وبين الموظف اللي كيف وكيف كيف معظم التوانسه
2: ياخذ الشهري
3: احنا دي سالاري اما ترى نسالك انت السؤال اللي كنتي كي تدخل للبنك يفرح بيك البنكاجي ولا يلقى لك الحلول ولا انت ورغم ذلك انت ما تعرفش شنو حالته واللي تدام نتاعو في الوقت هذا ورغم اللي هو مجبور باش يفرح بيك ويلقى لك الحل هذا الموظف البنكي ماهوش راس المال اليوم انت وقت اللي راس المال يجلي في الارباح على حساب الموظف هذاك وقت اللي الموظف ينادي بحقه اليوم احنا يولي هو معاقب ويولي السب فيه هو هذا معقول اليوم الزياده نتاع 5% بقطع النظر عليها هي احاديه الجانب ولا كيفاش تاخذت اسك 5% اللي هي تتراوح بين 70 و120 دينار للموظف نتاع البنوك اسك 5% للمديرين العامين والإدارة العامة بلغة أخرى معناها ستاف كامل اسكو 5% تجيب 70 دينار ولا تجيب 50 مليون معناها واحد تزيد له في الشهر 50 مليون واحد تزيد له 70 دينار أيعقل هذا؟ أيعقل اليوم معناها موظف
2: غير منصفة معناتها 5% تعتبره
3: الكلمة هذه غير منصفة مش غير ما هي غير منصفة اليوم أكبر مثل ما صارت على قطاع البنوك مؤسسة التأمين والمؤسسة المالية والقطاع الخاص اللي معناها مخذاش الزيادة نتاعه على الدون معناها الموظفين الاخرين في 2025 شو بس نعطيك انا اكزامبل وذي اكزامبل معناها بالحق كونكري 27 ديسمبر 2024 بعد زيادة نتاع الضريبة اللي هي اضرت معناها بالسيكتور بعد اضرت بالموظفين البرمي جونفي احنا دخل الموظفين بنوك وسهريهم ناقصين اليوم بعد الزيادة اللي باش تتزاد في 26 و27 و28 وربي يطول في عمر العباد اللي باش تعيش في الخدمه في الخير لبريمي جونفي 2029 ثم ناس مش يلقاو شهريتهم نتاع 27 ديسمبر 2024 اكثر من من من من, من البريمي جونفي 2029 وشوف انت الانفلاسيون اللي مش تصير لانه قانون الضريبه اضر معناها بالشهري والطبقه الوسطى يعني الطبقه الوسطى في القطاع البنكي راهي ماشي الاندثار اليوم مش معناتها العداله الاجتماعيه معناها نوليو نقصوا في الفقر العداله الاجتماعيه باش نقتصموا ثروات البيت وكل واحد معناه وكل قدير وقدره اليوم نحبوا نفهموا راهو الاضراب ما هوش هدف وراهو ما هو الا وسيله باش نرجعوا نتحاوروا وما عندنا حتى علاقه والقطاع البنكي اليوم ولا الجامعه العامه كي نادت بالاضراب ما هو الا تحب التواصل مع المجلس البنكي وكيف كيف مع الافتصام رغم ذلك راهو استوفينا جميع السبل راهو المراسلات
2: قلت لي تم معناتها اتهامكم بالعماله قلت لي فما جمله قلت لي
3: خدامه يتهمك يقول لك انت متواطئ وانت عميل وانت على الساكت معناها احنا شوف يا نتحركوا نوليو نتسبوا من الشيره الاخرى نوليو بينا وعلينا وماناش وطنيين نسكتوا يولي الخدام اللي هو قاعد مقهور الخدام راه مغلوب على امره لانه قاعد يتهرسل ومين يجمش يتكلم على خاطر الضرب الواد يغزر انه شهريته اللي نقصت في 2024 الشهريه اللي زادت له تو ما رجعتوش لشهريه 24 مش معقول معناتها واحد وقت اللي يولي ينادي بحقه يقع معناه الشك نتاعه ولا يقع التهم نتاعه مع انه انسان غير وطني اخويا احنا وطنيين ونحن ما نحبوش الضراب ورانا نحبوا ايش نتفاوضوا وما فما حتى مشكل وكف المؤمنين نشر القتال يقول لي ما كثرش منك وضوح مراه ما ثم حتى بنكاجي ولا شركه تامين ولا مؤسسه ماليه ثم حتى موظف يحب على الضراب ولا نقاب وراه كل شيء يتلغى بمجرد الجلوس على طاوله الحوار شفت محلاها لا معناتها نمشي للصعيب ونصيبه سهل
2: للحوار الحوار هو الحل معناتها
3: والحوار ورغم اللي في البلاتوات من الجمعة اللي فاتت وفي ديوان فهم وهوني وسمعنا الناس الكل تحكي يقول لك أخوي خليه تحاوروا كما في المية ريانوفو لا كومونيكاسيون إيجا نحكيه
2: وما صارش تفاعل معناتها من المجلس البنكي
3: ما حتى ما ثم حتى تفاعل
2: نتفكر مرة قلت لي بعثوا لكم ميل قالوا لكم باش نعملوا اجتماع
3: بعثوا لنا ميل صحيتك في سبتمبر بعثوا لي ميل بعثوا لي لتو المراسلة عندي وموثقة بعثوا لنا على أساس قاعدين يحضروا في المسألة ريال قالوا لي استنينا نحضروا في المسألة ريال وراه مش نبداو المفاوضات عن قريب نتاع 25-26
2: ربما 5% اللي تم إقرارها من طرف الحكومة هي اللي خليت هذا الكل
3: وقت 5% ما زلناش نحكي على سبتمبر 2025 من با اون سيمانا بلي انقطع الحوار جملة جملة من وقتها ما صار حتى كونتاكت بعثنا كي نقول لك يجي 10 مراسلات من بين السي بي اف ما بين الافتزار ما بين لي بي اس ما بين البنك المركزي ما بين وزارة المالية ما حتى واحد يجاوبك عليه هذا الكل يا اخي هذا راهو مش على حساب النقابين على حساب الموظفين يا اخي الموظفين هذوما راهم يخدموا في الشعب ثم احتقان يا اما ما تفينش انتم اش تخسر دوروا في ليزاجونس اجا قدام لاجونس وعملوا كي ميكرو تروتوار واسالوا الخدام والا همش يعملوا جلسات عام يجاو غطيوا يا خويا واسمعوا الناس اسمعوا الناس
2: شو مش يعملوا جلسات فما جلسات باش تصير
3: بالطبيعة موجودة جلسات عامة ومازالت الشارع الحمراء ومازالت فما وقت هذا الكل
2: معناها التدرج التدرج في الاحتجاج باش يصير
3: التدرج باش ننتظروا رد فعل نتاع التفاعل الإيجابي للمجلس البنكي ولا بربي نعطيك معلومة
2: اللي هي
3: هناك اللي هي إذا كان 5% هذايا أما خلينا نعرفوه احنا اسكو حد أدنى ولا فيكس لأنه فما شركات توا خاصة قاعدة تتفاوض على 7.5 و8.5 و10% القطاع البنوك راه قاعد يشوف معناها على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل نتاع الواحد قاعدين يشوفوا في تهبط اتفاقية مع شركة خاصة يقول لك معناها علاش احنا على 5% وهذو ما ياخذوا في 7.5 و8.5 بقدر نظر ما نحبش نذكر المؤسسة اللي المؤسسة في القطاع اللي عيطت للنقابة وقالت لها روش نعطيك معناها الزيادة نتاعك في 25 في موقع التطبيق ال 412 في مؤسسة بنكية فهمتني الوحيدة والبنوك الأخرين ما خذوش ما عندي ثم تحس ثم ظلم يلزم رفع المظلمة على قطاع البنوك يا أخي قطاع البنوك ما هو جاي من من من بلاد أخرى أنا من التوانسة
2: مالا إن توينس فوالا إن شاء الله ما نوصلوش لهذا الإضراب لا لمصلحة البلاد ولا لمصلحة المواطنين
3: إن شاء الله ما نوصلوش إن شاء الله ما نعودوش يدفعونا الدفع هذا قرار نتاع الجامعة وإحنا رانا كمكتب تنفيذي رانا الرئيس وهبطنا اليوم فما شكون نادى بإضراب مفتوح كنا نباكيستيون يعني إحنا رانا اليوم مكتب التنفيذي موجود 3 و4 أعضاء الكل باش نهفتوا الوضعية ونلقاو حل اما ما نكذبش عليك معناها راهو الناس يزما تعرف راهو قطاع محتقن واليوم الصحافه اللي جات وسائل الاعلام تثبت كلامنا وتجمو تشوفوا موجود على الفيسبوك وعلى
2: كنا حاضرين احنا كديوانا في معكم في الندوه الصحفيه فوالا
3: وشفت العباد ولا
2: اي ما مش انا كنت حاضره زملائي كانوا حاضرين
3: زملائي
2: واضح شكرا يفضلك يعطيك الفصاحة سيد أحمد الجزيري كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والوساطة المالية وشركات التأمين شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص التلويح بإضراب في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين 23-24-25 جوان واصل معكم مشوارنا مرحبا 37 دقيقة على موجتنا
4: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام
2: مرحبا فيديو شفته على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ شافوه برشا توينسا مباشرة من بينهم صديق البرنامج المستمع الوفي مولدي غرسلاوي في الشراردة من ولاية القيروان قل ريتو بعيني قدامي معناتها وكنت حاضر على قوة هذا الأعصار أعصار قمعي في الشراردة ظهر في القيروان والتمس تسبب في أضرار في لحية بالجملة صح كي نحكيو على اعصار قمعي، اش معناتها اعصار قمعي؟ يجي كيفاش؟ لانه موجود في بلادنا معناتها بطريقه يظهر ديما ولا يظهر رأر، والا زاد ينجم يتحول الى اعصار ما اكبر والقوه نتاعو زاد تكون ما اكبر. وفي العالم زاد وين نلقاوها النوعيه هذيا نتاع الاعاصير؟ موضوعنا تتشفيته
1: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: هو الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
2: شكرا يفضلك. مرحبا. أعصار قمعي في الشرار ده خلف أضرار فلاحية بالجملة، زيتون مكسر معناتها مدقدقة زيتونة من قوة الأعصار هذية، شو اللي صار وش معناتها أعصار قمعي؟ شنية الظاهرة الطبيعية هذية وكيفاش تتكون أستاذ؟
5: الأعاصير القمعية هي دوامات هوائية، يعني عمود من الهواء اللي قاعد يدور ساعات بسرعة كبيرة بعنف، يمتد بين القاعدة متاع السحب، يعني خاصة كي تكون فما كما عشنا الأيام الماضية تقلبات، لازم تكون فما تقلبات، فما سحب رعدية تكون موجودة في المنطقة هكية في الأعلى وبين سطح الأرض، يعني هو عمود من الهواء الدوار بين السحب وبين وقت اللي يوصل الى سطح الارض يلامس سطح الارض، دونك يولي اعصار ويتسمى قمعي. علاش؟ خاطر كي نغزلوا له ولو انه في الفيديو اللي معناتها نورمالمون قاعدين تنشروا فيه
2: توا موجود في المباشره معك
5: وحتى على الصفحه موجود، يعني مش مصور الكل، هو ركز ممكن اكثر على البارتي الوسطانيه والسفلى مقابل الزيتون، اما فما نورمالمون فما جزء الفوق ويظهر منه شويه، عاده يكون كيما القمع. وذاك علاش هو يتسمى اعصار قمعي. التشكل نتاعو يصير وقت اللي يكون فما نشاط نتاع السحب، وعاده تكون سحب رعديه، ويكون فما خاصه فما تباين كبير بين درجه الحراره على سطح الارض والفوق في الغلاف الجوي وين فما السحب. وتعرفوا اللي عشنا الايام الماضيه
2: سخانة وبعد تبرد،
5: أي ارتفاع في درجة الحرارة، التسخين كان نهاري يخلي الهواء سخون يعني على سطح الأرض، الفوق الهواء يكون بارد، فما زاد اللون الهواء فما رطوبة، الفوق الهواء جاف، دونك كل هذه الظروف تخلي الهواء يدور ويصعد من الأرض إلى الفوق، معناتها ونفما في الطبقات يعني متاع الغلاف الجوي السفلى ونفما سحب. وكما قلت ياخو شكل القمع، وهذاك علاش يتسمى اعصار قمعي. وهو فيه يعني درجات، راهو معناتها فما مثلا درجه صفر وقت اللي تكون سرعه الرياح فيه تقريبا من 105 كيلومتر الى 137 كيلومتر، خلينا نسهل ونقول تقريبا من 100 حتى 140. درجه واحد هذه درجة صفر، درجة واحد وهذا يعطي أضرار خفيفة، درجة واحد من 138 حتى 178 أضرار متوسطة، ثم بعتلي درجة 2 و3 و4 و5.
2: احنا في يعني درجة تقريب. درجة صفر ولا أكثر؟
5: احنا نورمال مو يعني حسب الصور وحسب الأضرار مبدئيا يا إما درجة صفر ولا درجة أولى، يعني مانيش في الدرجات 2 و3 و4 و5، لأنه الدرجة مثلا 3 و4 و5 تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة و 300 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة كبيرة برشا هي نورمال مو معناتها يتم تسجيلها في دول أخرى كيما الولايات المتحدة، باش نعلق شوية بعد شوية على
2: الدول في العالم. أي
5: ولا دونك بالنسبة للي صار عنا هو نورمال مو يعني نجم نقوله من درجة صفر أو درجة واحد مبدئيا، مؤكد اللي حسب الصور اللي سرعة الرياح حسب الصور وحسب الأضرار زادا اللي فما يعني سرعة تجاوزت 100 وربما حتى 150 كيلومتر في الساعة في المنطقة هكية بالذات في تونس، يعني نسجلوا مثل هذه الأعصار القمعية ما مش ديما الحقيقة، يعني ظواهر مناخية نادرة، إيش معناتها نادرة؟ معناتها ما نسجلوهاش كل شهر أو حتى كل سنة، مرة كل بضعة سنوات، مثلا وقع قبل في جهة وطن القبلي أكثر من مرة، وقع زادة في ولاية نابل، كنت شاهد أيام أستاذ هدى في عام 2009 في شهر سبتمبر وصورته حتى بالهاتف متاعي 2009 في من منزل فارسي مدينتي في اتجاه عمارة الحجاج
2: ولاية المنستير،
5: ولاية المنستير من عميرة الحجاج في اتجاه شراحيل في اتجاه سيدي بنور. هذوما الكل كايا يعني مناطق مدن صغيرة موجودة في جنوب ولاية المنستير. كنت شاهد عيان وخلف حتى وقتها يعني خسائر كبيرة على مستوى الأشجار الزيتون، على مستوى زادة حتى تربية الدواجن، وفما حتى بعض الجدران، فما حتى حيوانات أبقار وأغنام يعني ماتت. دونك في بعض الأحيان راهو الأعاصير القمعية صحيح هي في تونس مش قوية برشا كما في دول أخرى، ما نسجلوهاش برشا برشا مرة كل بضعة سنوات، ولكن كي توقع راهو في بعض الأحيان ساعات يعني تؤدي إلى خسائر. بالله زاد أستاذة هدى عندي توضيح يعني مهم جدا، لأنه فما شكون على في التعليقات على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ يعني يعلقوا ديما كالتعليقات السلبية، لا محالة مش الكل هما الأغلبية يتفاعلوا بطريقة إيجابية، ولكن فما بعض التعليقات السلبية ربما هما ما عندهمش دراية كبيرة بعلم المناخ ويقول لك هذايا مش هو إعصار. ومش هو أول حاجة هو إعصار قمعي، الرياح كبيرة برشا، برشا أدلة توري اللي هو إعصار قمعي الشكل متاعه، ولو أنه مش الكل ظاهر، السحب موجودة كان تشوفه في آخر الفيديو معناتها في آخر جزء متاع الإعصار، خاطر فما لقطات أخرى من يعني صور أخرى بخلاف الإعصار موجودة السحب مش مصورة مليحة ما موجودة. فما زاد الخسائر يعني أشجار متاع زيتون أجزاء كبيرة منها سقطت يعني متنجم تكون إلا برياح قوية برشا تتجاوز عدد 100 كيلومتر في الساعة. الصور موجود، الفيديو موجود، فما زاد كان ثبتوا أستاذة هدية من عرش كان تعديه في الفيديو ولا فما
2: حاجات يعني في وسط هزة لهواء الفوق كحلة عايشني ذيك
5: حاجات كحلة هكية معتها نورمال مو من عرش بالضبط، أما حاجات كبيرة معتها في الحجم ماشي
2: مشغل
5: او تراب يعني حطام ربما ما نعرفش ربما اغصان ربما حاسين حاجات كبيره. دونك واضح اللي هي الرياح قويه برشا تنجم تهز الحطام هكايا بالقوه هكايا الفوق مع تطلع برشا الفوق يعني في الـ في الـ في الغلاف الجوي ربما يطلع الفوق ربما بضعه مئات الامتار. هذا الكل اللي يدل اللي هو مش هو خطر فما شكون يعلق سحيرة ولا سحيرة في كل منطقة كيفاش يسميوها ولا معناتها شنو يسميوها كي يعني غبار ولا حاجة يعني غوبارية
2: تربيون هذيك اللي تجيب على تربيون.

0: يعني اثر قمعي، ولكن ماهوش هو ذا معناته اجابه حتى على سؤالك اللي يعني في المقدمه في علاقه حتى بدول اخرى وكذا. راهو احنا في تونس الاعاصير القمعيه تعتبر خفيفه، يعني مش اعاصير قمعيه كبيره برشا، لانه كما قلنا فما تقريب 6 درجات راهو في الولايات المتحده وحتى في دول اخرى وخاصه في منطقه السهول الكبرى الامريكيه راهو ما تتوقع قوية برشا. أول حاجة من حيث الحجم تكون أكبر، من حيث حتى الشكل يكونك الشكل المخيف أكثر، وتكون السرعة متاع الرياح كبيرة برشا وتكون مدمرة. وراه يقتل يعني الأعاصير هذه القمعية في أمريكا تقتل العشرات وساعات حتى المئات في كل سنة، خاصة في منطقة السهول الكبرى في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، ولايات كما كانساس إلى آخره إلى آخره. دونك المناطق هذه هي اللي توقع فيها أكثر الأعاصير القمعية، حتى توقع زادة حتى في آسيا، في أوروبا، في الصين، في الهند، في برشا دول، ولكن تقعد الولايات المتحدة تقريبا ممكن من أكثر الأمثلة المعبرة على هذه الظواهر المناخية.
1: فقط سؤال، ما إذا كان فما الأعصار القمعي هذا نحكيه عليه في تونس اللي هو إما درجة صفر إما درجة أولى، إذا كان اللي قدر تعدى على إنسان بالقوة هذا وشفنا معناتها شنو عمل في شجرة زيتون، إذا كان فما إنسان جاء في المسار متاع العصار هذا شنو نجم يصير أستاذ؟
0: هو في المثال اللي ذكرته متاع أمير الحجاج راهو فما جدران سقطت، جدران متاع منازل، فما أبقار وأغنام يعني هز الهواء وماتت، فما عباد، فما أني تلميذة قريتها أستاذة هدى في معهد أمير الحجاج، هي كانت موجودة في قلب الإعصار هذايا، والهواء رفعها تقريبا 3 أو 4 متر في الهواء فوق هي وأختها، وفما حتى بعض الأضرار، فما حتى يعني احد الاقرباء نتاعهم زاد ما يرقد في السبيطار وكسور الى غيره. دونك راهو هذا راهو كما قلت هذا
1: في الوضعيه
0: نتاع تعمير الحجاج،
1: ماشي الصحيره ولا التربيون اللي نحكيوا عليها هذا حكايه اخرى.
0: راهو كي نقولوا عباد رقدوا في السبيطار، كي نقولوا عباد يعني هزم الهواء فوق 3 أو 4 متر، كي نقولوا ابقار توفات، كي نقولوا يعني اغنام، كي نقولوا بيوت مكيفه، كيف كيفك المداجن. يعني فما صور استاذ هدى نتاع 2009 مثلا في أمير الحجاج، فما وحتى في شراحيل مداجن معناتها مقعد كان الريش، معناتها ما خلى حتى شيء. يعني أكيد الرياح هذه متاع الإعصار القمعي في بعض الأحيان كي تكون قوية ومدرجة كما قلنا هذه 0 والدرجة 1، وقت اللي يكون إعصار قمعي ما نش نحكيه على الصحيرة ولا نحكيه على الغبار كي الخفيف، هذا راهو بطبيعة نجم يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وربما حتى بشرية، وربما ما عنديش فكرة الحقيقة هل أنه وقع قبل حالات وفاة في تونس ولا ما عنديش فكرة، ولكن ربما. وخلينا نفرقوا بين الأعصار القمعي وبين بين الشواهق يعني
1: المائية. أنا فوالا جيت باش نسألك السؤال هذا، لأنه الشاقة المائية نشوفوا الامتداد متاعها في البحر، هل هو نفس الشيء أما هذا يصير في البر والآخر يصير في البحر، وإلا ما عندوش علاقة ببعضه مع أستاذ؟
0: لا يشبه البعض، هو فما الشواهق الترابيه اللي كنت نحكي عليها توا هي كالصحيره كي الخفيفه، مش يعني يعني الفرق ممكن بين الشاهقه الترابيه ولا الاعصار القمعي. الاعصار القمعي اكثر برشا
1: من الترابيه، هي نفسها الشاهقه الترابيه هي نفسها المائيه، جوست هذيك تصير في البر والاخرى في البحر، يعني نقولوا احنا التوربيون تصير، جوست هذيك تصير في البر والاخرى تصير في البحر، اما هذا سي اوتر شوز، ما حاجه مخالفه تماما.
0: اللي تصير في البحر زاد يعني عاده متعلقه حتى بالفوارق في درجات الحراره نتاع سطح البحر، كما بكري قلنا على سطح الارض وفي الغلاف الجوي نفس الحكايه زاد، وقت اللي تكون فما فوارق كبيره تاع حراره في يعني في الغلاف الجوي وبين سطح الماء تنجم زاد تتشكل مثل هذه الشواهق يعني المائيه، وسجلناها قبل يعني حتى على صفحه المرصد يعني قبل نشرت عده مرات في عده مناسبات يعني شواهق مائيه في سواحل المهديه، في سواحل نابل، في سواحل بن زرد، في سواحل حتى جابس، يعني برشا مرات نسجلوها، وعاده هذه تتسجل خاصه استاذ هدى خاصه في فصل الخريف وقت اللي يكون البحر يعني سخون يعني سخون، وبك التقلبات الاولى كي اللي تجينا مع تكون الغلاف الجوي يبرد الفوق، تكون فما كتل هوائيه بارده مع الحراره اللي عندنا لسطح البحر، سطح الارض زاد البحر يكون سخون، لك الفوارق اكيد تنجم تعطينا مثل هذه الشواهق المائيه اللي نسجلوها اكثر خاصه في فصل يعني في اول فصل الخريف سبتمبر اكتوبر خاصه حتى في اوت ساعات. بالنسبه للاعاصير هذه اللي هي الاعاصير يعني القمعيه الطبيعية تنجم تتشكل في يعني في عدة أشياء.

0: من السنة، وخاصة كما الحالة هذه اللي سجلناها الأيام الماضية بالتوازي مع التقلبات اللي عشناها، ما جاتش وحدة. هي تذكر نهار السبت يعني فما برشا مطر، يعني فما سحب رعدية قوية، الغلاف الجوي مضطرب، الهواء فما الهواء البارد، فما زاد الهواء السخون. دونك خاصة في ولاية القيروان سيدي بوزيد في القصرين، كنا حتى حكينا سابقا على التقلبات أستاذ هدى معك الأيام الماضية. وعادة يعني مثل هذه الأعاصير القمعية نجم يتم تسجيلها بالتوازي مع التقلبات يعني هذه.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك على كل هذه التفاصيل، أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ وصاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ الأستاذ حافر بحبة. شكرا لك، احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 7:45 على موجتنا.

0: وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: حكينا على البكالوريا اللي تنطلق غدوة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات، وإن شاء الله الفرحة تكون في كل البيوت التونسية. والله اللي خيبهم صغيرات البكالوريا اللي عام كامل يحضروك جدا باش ينجحوا في الباك، وتو ما عادش فقط نجاح، لازمك تنجح ومونسيوني باش انت تنجم تاخذ حاجة اللي تحب عليها، سكورك لازم يكون في المستوى وغيره وغيره باش تاخذ حاجة اللي تحب عليها والحاجة اللي تحلم بها ولا تحقق الأحلام نتاعك، معناتها مش حاجة ولات سهلة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. حب من الكوتي نتاعه وانه يشجع تلامذة البكالوريا وانه يفرح معاهم، عمل لهم تشجيع بطريقة خاصة، هو تاكسيستي تبرع بالنقل المجاني لتلامذة البكالوريا من 3 إلى 10 جوان، يعني تقريبا طيلة أيام المناظرة خليهم يطلعوا بلاش. شنية الحكاية وشنية تفاصيلها، وهل أنه أول مرة معناتها تصير معاه المبادرة هذية ولا صارت قبل؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. سي فاخر القشوري هو تاكسيست من صفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير، شنو حوالك؟
4: مرحبا بك اختي هدى، وعسلامة، ومرحبا بديوان فام وكل مستمعين ديوان فام.
3: شكرا، يفضلك، مرحبا. كنت حديث توينس اليوم بالمبادرة هذه تشجيعا منا لأبنائنا تلاميذ البكالوريا، نقل مجاني من 3 إلى 10 جوان. الحكاية هذه أول مرة تعملها، كيف جاتك الفكرة وفي أي إطار، وبطبيعة شنو زاد رأيك في التفاعل اللي صار؟ إن شاء الله بطبيعة الحاجات الباهية دي ما نحبوا الناس كل تنسج عليها.
4: والله يا أختي أول حاجة ماهيش أول مرة. زي ما مشروع زي
3: هذه المرة قديش هاي عامش بديت؟
4: طبعا أنا بديت من 2014 من 2014 بديت في الحكاية
3: 12 عام معناتها، هذه الذكرى 12 للموضوع هاي؟
4: 14
3: فعلا هاي باي مزلت نعرف شو تعمل شوية كالكول ذكرى 12 هاي معناها هذه المبادرة رقم 12 معناتها كيفاش جاتك من الأول فكرة هتنمشي ومعت عندك شكون في الباك ولا لقيت شكون ما نجمش يوصل ولا من الأول فكرة في 2014 كيف جاتك؟
4: صدقني معت أول مرة وقتها لقيت تلمذة معتها عندهم ستريس وما قاوش تاكسيات وكذا، وديجا وقتها انا معايا كليونت وطلبت منها الاذن.
3: قلت
4: بالله عايشة سامحني ميساش نزم صغيرات هذوما باش يعديو باك وكذا، وهي اللي تي معناتها تريفير وعجبتها الحكاية، وقالت لي ميسالش هما أبجل مني أنا، أنا معيش مستعجلة. وهزيت الولاد كوما ووصلتهم. قلت لهم اللي أنا مستعجل ما أنت ما خدمش كونتر، هذا على أساس كورسة عادية.
3: جيتهم
4: كي لقيتهم هو مستعجل قلت لهم برا من عندي انا جراتوي
3: اطلعوا
4: برك وكذا ما يبداوش يسافوا لي دوار، وقلت لهم بون شانس وحبيت نساندهم ونحي لهم ستريس. من وقتها قلت علاش لا، حاجه كيما هكا حاجه باهيه، وليداتنا نشجعهم ونعاونهم باللي نقدروا، كل واحد من البوست بتاعه هو وكل عام نحاولوا باش ندزوا معهم وليداتنا وهكم مستقبل تونس.
3: خذكم مستقبل تونس. وبعد مبادرة الأولى جيت معناتها في طار عفوي وجيت معناتها صدفة، ومن بعد كي انت بديت تعمل في المبادرة هذه تلقى تلامذة بالحق يطلعوا توصلهم بطريقة مجانية ولا تلقى؟ اي موجودين معناتها
4: حتى بوندون معناتها لو مومون تاع القرايه معناتها دورون توت اني،
3: اذا
4: كان كيما حتى صغيرات وكذا انا وصلوا ما عنديش علي مع التنزيه بالعكس هم صغيراتنا
3: فلا حتى كل قيت صغيرات في وسط العام توصلهم هذا هو هذه التصويره نحبوها في بلادنا نحبوا المد التضامني هذايا وهالتكاتف ونقفوا الناس كل مع صغيراتنا ونعرف مثلا في صفاقس مقدسه القرايه ومقدسه البكالوريا ومقدس التعليم في حد ذاته هكا ولا لا ربما اللي يسمع البرة تختلف شويه الوضعيه لكن في صفاقس راهي حاجه اخرى معناتها حتى حومه فيها اولاد ولا بنايه عديو الباك تلقى الحومه الكل مستنفره وحتى صغار نقص الحس وغيره راهو والجيران يعدي بكالوريا معناتها الناس كل توفر اسباب الراحه ليك الصغير اللي يعدي في البكالوريا خاطر فما قداسه ولا قدسيه للشهاده هذيا ولا للتعليم في حد ذاته
4: اي صحيح صحيح بالنسبه لصغارنا كما كان بيننا في مره صغارنا أنا كل صغار تونس كل معناتها مش لازمني أنا نبدأ جيبه معناتها يبدأ ولدي ولا أبوي ولا أمي ولا نبدأ أنا أبوه ولا أمه باش نبدأ نقول له لا إيجا معايا وإيجا نوصلك وإيجا كذا لا هكما كلهم صغيراتنا وكنا نبدأ اليد في اليد ونتعاون كل مع بعضنا وهكي تونس
3: إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله ربي ينجحهم هذاك هو معناتها ربي يعطيهم كل ما يتمناه وانت شكرا على المبادرة الجميلة اللي خليتنا نحكي عليها إن شاء الله يا ربي توينس الكل
4: عشقتي ودا نحب نوجه تحية
3: تفضل
4: صاحبة الرخصة اللي أنا معناتها أجرها
3: ما عندكش رخصة معناتها
4: ما عنديش رخصة
3: سائق مش صاحب
4: سائق
3: 15 عام تستنى في الرخصة متاعك
4: 15 عام توقف التاكسي من دورة 2011 وان بليس نحب نوجه تحية زادة للشوفر اللي يخدم معايا حتى هو معتا عز معايا الحمل اللي اسمه أمينة العبيدي
3: تحية لي هاي
4: حتى هو معتا ان بليس معتا بريود بتاع الاكزامانات هو قادين يراجع وكذا قادي جاي وصل في معه وقرطوي
3: يعطيك الصحة أنت ومولاة الرخصة وزميلك اللي يخدم معك يعطيكم ألف صحة وإن شاء الله ربي يبارك لكم إن شاء الله هذية تكون مقدمة باش تاخد رخصة متاعك إن شاء الله
4: يا عيشك المليح يبقى قال الرجل
3: أكثر شيء من هيك 15 عام راه 15 عام فعلا ناس تستنى 15 عام
4: بعد منهم 24 سنة مش إشكال كله نتجاوزوا على خاطر بلادنا وعلى خاطر ولادنا يوم بليس إن شاء الله ربي نجاحهم بنجاح وبالتوفيق للكلام ذا كل
3: إن شاء الله شكرا جزيلا سيد فخر القشوري تاكسيست من صفاقس اللي هو صاحب مبادرة توفير النقل المجاني لتلاميذ البكالوريا اللي بدأوا غدوة إن شاء الله في الامتحانات بتاعهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح مصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:53 دقيقة على موجتنا
0: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملك كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على diwanafm
3: مرحبا بكم امبارح ضيفتي كانت سيرينا الشابي اللي كانت تحديثا لتوينسا كل سيرينا اللي خرجت في فيديو طلبت فيه بحقها في انه تاخذ التريتمون تاعها نتاع الشيميو خاطر هي مصابه بمرض السرطان ان شاء الله ربي يشفيها ويشفي كل المرضى يا ربي الفيديو عمل معناتها تفاعل كبير وكبير جدا والباساج نتاعها معنا في ديوانا فما عمل تفاعل كبير وكبير جدا شنو اللي صار بعد التفاعل هذا باهي التفاعل هكا ولا باهي انه توينسا تبارتاجي الفيديو بهي أنه توينسا يماركيو رئاسة الحكومة ويماركيو صفحة رئاسة الجمهورية وليزانفليونسور يحكيو في الموضوع بهي احنا الصحافة نحكيو في الموضوع أما بعد شنو اللي صار بعد ذي الكل؟ ما نحبش أنه تكون احنا كله هكا بوليميك بعد تطفى. شو ماذا بعد هذا؟ هل أنه سيرين خذيت الجرعة متاحة، سيرين دواها وصل، توينسا جاء دواهم، غنو سيرين حالة من الحالات متاع توينسا اللي ما ياخذوش في الدواء متاحهم متاع سرطان في الوقت متاعه. سيرين الشابي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
10: مساء النور يعيشك.
3: شو صار بعد مبارح؟
10: والله بعرف زي رحكي مثلا برشا تفاعلات، برشا تليفونات من مسؤولين من يعني وزارة الصحة ومعنتها في الكنام والكل. أغزمون كأنا اللي ما خذيت دوزة متاع دواء.
3: اي معنتها يعني الدوزة لو نخذيت
10: صحيت هو الكل في 8 دوزات، أعطوني منهم دوزة إن
3: شاء الله فيها شفاء يا ربي.
10: أمين يا ربي عايشك.
3: والدوزة ما قلت لي كور ما فيه معناتها 8 دوزات هكا ولا لا؟ بين الدوزة والدوزة نورمالمون في التوقيت قداش من نهار؟ معناتها
10: 20 يوم.
3: معناتها ان شاء الله الدواء نتاعك يلزم قبل 20 يوم تكون عندك الدوزة الثانية. ووعدوك بذلك؟ قالوا لك دواك جاي مورك واضحة؟
10: ما وعد شو ما قالوا لي، معناتها اللي يطلبني يقول لي اوكي، معناتها اللي طلبوني امبارح كل غدوة تاخذ اون دوز تمشي تصبها وإن شاء الله دويك يوصل. يعني هدية أمضيغي سلفو هيلي ولا منعرف
3: دبروا لك معناتها الدوزة في انتظار أنه يوصل الدواء متاعك.
10: هدية اللي معناتها الحقيقة اللي مشكورين معناتها اللي قالوا هولي وكها.
3: إن شاء الله هذا فما صار تفاعل حتى كبير حتى من المواطنين. احنا مثلا في ديوان طلبونا ناس رغم اللي ما يعرفوش الدواء وغيره، فمواطن كلم ما قال عندي الدواء، امي توفيت الدواء راهو قعدت نجم تاخذوا سيرين ولا لا، رغم اللي هو مش دواء سيرين هكا ولا. اما شكرا للناس على المدى التضامني.
10: صحيح والله شكرا للناس على الاخر. واللي هي سمع نقطه نحب نوضحها، راني انا الحمد لله انسان نخدم لبيس ماديا بالحق الحمد لله يا ربي، راني مانيش مستحقه يعني مانيش لبيت عليها برشا للأمانة، أما مانيش متحقا ناكل مش الحمد لله، حتى ما برشا نيت نتيكن فهمت كلمة أمانة عونوني بأنها هي تبعث لي فلوس، راني والله مني متحقة فما نيت متحقته أكثر مني. أنا راني وقتي تكلمت على الدواء مانيش ناخد فيه في وقته بالحق. سبحان الله هي يمكن الكلمة اللي قاليه للمسؤول، خطر أنا راني أختي مشيت برشا مرات، راني معناها أمس وقتي هبطي فيديو مانيش أول مرة راني نمشي وما ناخدش دواء ولا نمشي يقولوا لي برا امشي روح راه ما فهمتش دواء، ماهيش اول مره. اما تدخل البارح الكلمه اللي قال لي المسؤول وقت اللي انا نبكي قدامه ونقول له راني والله مريضه، راني انا ما عنديش شهر من اللي عملت جلطه، راني عندي الكونسير، راني مانيش ناخذ في دوايا وقديش وجعتني روحي في غزر، قال لي حالتك الصحيه ما تعنينيش.
3: فوالا حالتك الصحيه تعني
10: اكثر يمكن قد والله صدقني ان الفيديو كنت ركز وقتي انا عملته تحت دارنا ومن يعني من المقر نتاع الكيس لدارنا كما بنتك بيتر، يعني الفوعه هذيك والدموع هذيك راه متسمى برد
3: شديت معناتها روحك
10: انت الله لا يبلي مؤمن والله لا يوري الحد، اما انت بتاع ما انت ديري عايرتني الحقيقة. وانا ما جيت شرحت لك قلبي في الشارع راني يعني انت مسؤول
3: جيتك في بيروك
10: صحية. طيب ما انت كان اين حالتي الصحية ما تعنيكش، ما لازم تعني شكون.
3: واضح ان شاء الله يوفي بالوعد متاعه ويوصلك معناتها الدواء متاعك بعد 20 يوم. هذا نتمنى
10: ورات اختي، نتمنى اني ناخد دواية في وقته، نتمنى صوتي وصل كل سواء ليا والا لاي انسان مريض كل سواء بالكونسير والا باي مرض اخر. والله العظيم صدقني رانا احنا نفسيتنا تيابه، والله راهو انت كي تسمع بجارك مريض بالكونسير تبيت في الليل ما ترقدش عليه، رانا نحن نصارى وراني انا النهار يطلع عليا صباح اقول يا ربي الحمد لله اليوم اصبحت حيه، انا والله نغزر الموت كل نهار. انا واحده من الناس وصلت برشا مرات في حالات خطيره برشا، راني انا ديرني غمون ديجا عامله جلطه
3: لطف عليك.
10: انا الكونسير نتاعي عايشك افونسي دونك راهو ديجا ما انت يا مربي بعد انا ديجا نخمم في نسبه كبيره نتاع اني باش نفيق، زيد انت ما تعطينيش الدواء شنو نعمل انتحار، يعني انت تخليني انا مريضه بالكونسير شده الدار ما غير دواء ما انتحار والا استعمل طمعني المره هذه باربع خمسه دوزات تخليني شهر شهرين ما نخوش، بعد تعود طماني، بعد نمشي للمحكمة نسد الصف ونتمرمد، بعد نمشي نطلع من سيقة التونس مع حاجة صحية باش نقرق بوزارة الشؤون الاجتماعية، وروح في نهار ياسر تمرمدنا ياسر تمرمد. سيرين عملت فيديو وانتشر، وسيرين حكيوا عليها للإنستغرام وحكيوا عليها ديوان فيم وخذيت دويها وفلينا بالحق وفلينا وفلتين. في بالك أختي سمانيت البارح حكيوا معايا قالوا لي سيرين شني حكيت المحكمة؟ قلت لهم راهو كيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض
3: التأمين على المرض
10: للتأمين على المرض يرفض انه يشري لك دورين. انا التجأت للقضاء ويرحم والديهم اللي انصفوني، خاطر حقي في الدواء وحق دستوري، يرحم والديهم اللي انصفوني وألزموا الصندوق انه يشري لي الدواء. يقولوا لي احنا ما نعرفوش اختي، راه نحبنا ما تسمح عليك يعيشوا معنا في تونس 3000 سنة حضارة، ياخذ الرسيم تاع الدواء تعرف شنو يعمل؟ تروح للدار تقول انا مادام رفضولي وعندي لك ميساج نجم نبعثهم لك، معناتها لي فوكال بصواتهم، تقول لي انا قلت مادام رفضولي معناها انا راني مكهو معناها ما فينيش دواء.
3: يفقد الامل معناتها يفقد الامل يفقد الامل.
10: انا تعرف علينا قبل ما نعرف هذا الكل، صدقني هي مش نحكي لك طرفه يعني صغيره من المضحكات المبكيات. احنا عندنا جارتنا زيدا معناتها مريضة قبلي أنا برشا تلمو احنا بالحق معناتها لينا متاع محاكم لينا متاع حد شيء للأمانة. وقت اللي وقت عطاني الطبيب أوردونونس فيها برشا دويات ويفقولي على زوج منهم والباقي لا. يحيى جارتنا قالت لأمي، قالت لها امشي للمحكمة وإشكي. مسكينة أمي تلمو ما تعرفش، قالت لي بنيتي فك علينا من المحاكم، صب اللي عطاوك وفيه البركة.
3: فوالا معناتها الناس تلمو اللي تخاف حتى انه تمشي تطالب الحق بتاعها.
10: صحيح معناتها انا وقت دخلت المحكمة، سامحني في الكلمة يعني بالعبارة متاعنا العامية، شكون خصيمك؟ خصيمك الحاكم يا اخي، انا بشكون ماشي نشكي
3: بالكناب. واضح ان شاء الله يا سيرين يوصلك الدواء نتاعك ويوصل لكل التوانسه المحتاجين انهم ياخذوا دواهم في الوقت نتاعهم، لانه ديما نقول انه جزء كبير من العلاج نتاع الدواء نتاع المرض هذا انك تداوى في الوقت وما وتلعب معناتها ضد الوقت. لطف عليك يا سيرين. شكرا سيرين الشابي، تفضل بسرعه. هاي
10: تغرونا بربي اعطيني فرصه، نحب نشكر بالحق ما نجمش نتعدى مرور الكرام غير ما نشكر اي انسان بارتاجيلي، اي انسان دعالي بالخير، اي انسان خزام وقته وبعثي ميساج ولا حبه فيديو. نحب نشكركم انتم اذاعه ديوان فهم، نحب نشكر اي مسؤول هات تليفون وكلمني وخذاب خاطري ولا حتى اعتذر ولا حتى يعني يسالني كيفاش نجم نعاونك. بالحق مشكورين المسؤولين نتاع وزاره الصحه، مشكورين الدكاتره اللي طلبوني، مشكور الطبيب اللي بشر فيا، صحابي وزملائي في الخدمه يرحم والديهم، انتم زيدا والله يرحم والديكم.
3: هذاك دورنا احنا، هذاك دورنا وهذاك واجبنا لا اكثر ولا اقل. شكرا سيرين، فضلك نتمنى لك كل الشفاء ان شاء الله يا رب، نشوفك ديما في احلى الوضعيات وان شاء الله تنتصر. هذا هو معناتها اللي نتمناه لك، ان شاء الله تنتصر في الرحله العلاجيه نتاعك. هذايا الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه محمد امين خنوش، مشوارنا يتوصل للتسعة.
2: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الثامنة مساء، ديوان فم عسلمة. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري يؤكد أن قرار تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات البنكية وشركات التأمين أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري هو مهلة لفتح قنوات التفاوض والعودة إلى طاولة الحوار، موضحا أن قطاع البنوك يمر بظروف حرجة نتيجة ما يتعرض له العوان من ممارسات هرسلة وتضييقات ممنهجة طالت العمل النقابي، وفق قوله في 6 دقيقة على ديوان فم.
11: اليوم المجلس القطاعي الوطني اللي اقر بالاضراب وكيف كيف باش نقولوا راهو ماهوش اضراب زاد راهو هذا اعلان ونستناو في الرد والتفاعل. احنا حشنا بالتفاعل قبل ما نحكيوا على زياده الاجور نحكيوا على وضعيه نتاع قطاع بنوك قطاع حيوي اللي قاعدين الخدامه في وسطو قاعده تهرسل وقاعده تهرسل فينا احنا كنقابات ومتهمتنا بالعماله وبالتواطؤ هرسل من جميع المستويات ضرب الحق النقابي فما تغول نتاع الراس مال اليوم الموظف البنكي ثم ترقيات وقفت ثم نقل تعسفيه ثم طرد تعسفي هذه الكل ولا بوجود في البنوك الليزنتريمير اللي دخلوا اللي هو قرار معناها نتاع السلطه واللي معناتها ادماجهم ما كانش بطريقه معناها ثم ناس طردت وما تلقاش شكون اذا كان النقابات اليوم تلغى وتقسم المشهد الاجتماعي بالطبيعه الموظفين معناها يقع هرسلتهم ويقع وهذا علاش اليوم ثم هبه نتاع موظفين البنوك مرة أخرى رانا نديو بالحوار ورانا ما نحبوش نعمل ما ثم حتى موظف وانا نقابي يحب يعمل الضراب زي راهو إعلان أنا عطينا المهلة باش الرجوع لطاولة الحوار ويجا معناها كذا كان ثم حق ناخدوه إذا ما ثماش حق ما ثم حتى مشكل.
12: أربعة عمال تابعين لشركة فوسفات قفصة يتعرضون اليوم إلى إصابات متفاوتة الخطورة جراء حادث شغل خطير تمثل في داس السيارة التي كانت تقلهم من قبل آلة جارفة معدة لنقل الفوسفات بموقع الانتاج بكف الدور من معتمدية المتلوي وفق ما أكده مصدر طبي لمراسلة ديوان فام بلجيا مشيرا إلى أن سائق السيارة تعرض إلى كسور بليغة فيما أصيب بقية مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة. وللكاف وليد كعيبة يعلن أنه تقرر إثر عمليات قيس الرطوبة التي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية لمعرفة تقدم نضج الحبوب بمختلف مناطق الولاية تقرر انطلاق حصاد شعير وترتيكال غدا الأربعاء 3 جوان مع فتح مراكز التجميع في نفس اليوم على أن تنطلق عملية حصاد القمح الصلب واللين بتاريخ 8 جوان الجاري مع فتح مراكز التجميع في نفس اليوم لقبول المحصول. وولي الكاف وليد كعيبة يدعو عموم المزارعين وأصحاب آلات الحصاد والجرارات إلى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق المتمثلة خاصة في توفير صهاريج مياه بالضيعات الفلاحية وفصل المستغلات الفلاحية بمسالك لتسهيل عملية التدخل عند نشوب حريق وصيانة آلات ومعدات الحصاد بصفة مستمرة. وفي شأن الدولي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قواطي يقول اليوم أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع الكيان المحتل. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر وصفا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية بالكذبة وغير صحيحة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
13: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
14: ديوان فام فلاش سبور.
15: أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع آخر أخبار الميركاتو اتفاق رسمي بين الترجي ومتوسط ميدان نادي لوغانو السويسري محمد الحاج محمود على توقيع عقد لمدة 3 سنين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السويسري يوم 30 جوان 2026. مع الترجي من المنتظر أنه 48 ساعة القادمة باش تكون حاسمة في مصيره ومستقبل يزيد المنصوري مع الفريق الأقرب حاليا أنه سيغادر ولكن موضوع يبقى للمتابعة. استقبل المرصد عقب اليوم العشية محارس مرمى فريق جندوبة الرياضية لنشطة الرابطة الثاني محمد أمين بن بريك لمدة 2 مواسم. كيف مستقبل المرصد جد زاد عقد ظهير الأيمن خالد الهمامي لمدة 2 مواسم. كيو على المنتخب الوطني اللي باش يلعب نهار السبت مقابلة ودية ضد منتخب بلجيكا بداية من الساعتين. مباراة بلجيكا هي الأخيرة لمنتخبنا الوطني قبل بداية المونديال. بالنسبة لموضوع إصابة حنب على المجبري فإنه إصابته لاباس ما فيهاش حتى خطورة وقادر أنه يلعب مباراة بلجيكا. نذكر أنه منتخب بلجيكا فاز اليوم 2-0 ضد منتخب كرواتيا أهداف كان من لوكاكو ويوريتي لمناس. نختموا بأبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. كولومبيا ربحت اليوم الصباح منتخب كوستاريكا 3 أهداف مقابل هدف. كندا ربحت منتخب أوزبكستان 2-0. بلجيكا أيضا فازت أمام كرواتيا 2-0 بداية من 8 أربعة انطلقت مقابلة غانا ضد منتخب ويلز. بالنسبة لموضوع استقالة مهدي ميلاد من منصبه كنائب رئيس في النادي الإفريقي، مهدي ميلاد قدم استقالته اليوم الأصباح ثم يمكن صار تراجع على القرار هذا. مبدئيا سيواصل مهامه بشكل عادي في نفس المهمة نائب رئيس. برشا أخبار زادت بخصوص عودة حمد مبارك للإفريقي، الخبر هذا نفاه حمد مبارك وحاليا ما فماش حتى نية للعودة متاعه، ما عندوش حتى اجتماع مع الهيئة المديرة. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم، ونخليكم مع برنامج في 60 دقيقة مع عودة الورغمي.
16: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
17: ديوان ديوان ديوان FM.
16: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
18: 91.2
16: 99.1 في الصغيرة وجبس.
17: Choix musical.
18: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بكم اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقه مشوره توصل لـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا للناس اللي تابعوا فينا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف. تحياتي لكم وعلى تفاعلكم زاده مع الموسيقى اختيارات هيفا هذه الليله. فلا هيفا ابدعت في السيليكسيون تاع الموسيقى، بدات بعبد الحليم وفاتها بادم. يلا مرحبا بكم، شكرا اكرم ابو بكر، نصاف الدهش، زهره زهيره، حمدي مرحبا، اهلا وسهلا، شيف سلوى بن سعيد مساء الخير، أهلا وسهلا، ترميناتور مرحبا، تحياتي ليك، شكرا سامية الهواري مرحبا، شكرا جدليس مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا فارس العياري مرحبا، تحياتي للجميع وشكرا على تفاعلكم. مريوبة مرحبا بك، شكرا حقيقة. فدوى دالي بيبي زادة مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل. فوالا كملت الامتحانات، الناس كل موجودة في الشات على شانيل تيوب تاعنا للديوان فام لايف. يزيع تنفسوا هكا، نجبدوا شوية التنفس والسعادة، وميم طون إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذة البكالوريا غدوة. يا رب إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل وربي يوفقهم أكيد غدوة. الفيلو هكا والله نبدأ بالفلسفة في كل الشعب تقريبا، موحد غدوة الامتحان إن شاء الله ربي يوفق الجميع. 8:25 دقيقة، شنو باش نحكيه في الجزء الثاني؟ نحكيه على الافتتاح الرسمي لموسم الحصاد، متى سيكون؟ يعني اليوم مثلا شفنا في سوسة تم افتتاح موسم الحصاد، هل أنه فما معناته التواريخ لكل الجهة وقتاش، ولا فما موعد رسمي؟ شنو حجم الصابة لهذا العام وشنو تقديرات الصابة؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. في الأجري ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري سيد حمادي البوبكري. مرحبا يا سي حمادي، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مسيكي عايش أختي هدى، مشكورة على الاتصال، مرحبا بالسيد الخير اللي معك كله في الاستوديو، مرحبا متابعي إذاعة ديوان فام،
1: شكرا
2: وكل العاملين في هذا القطاع الحيوي.
1: شكرا لفضلك، مرحبا. موسم الزراعات الكبرى، موسم الحصاد، موسم الامن الغذائي، موسم يعلق عليه التوانسه برشا امال، ونيتعب عليه الفلاح من الخريف حتى ايش للصيف، معناتها تقريبا دوره كامله نتاع العام هو يستنى في المحصول هذاك باش يوصل، شا ربي يوصله سالم في كل الولايات. الافتتاح الرسمي لموسم الحصاد تم تحديده ولا مازال؟
2: شوف اخت هدى، هو موسم الزراعات الكبرى في الواقع ما يتمش في يوم واحد، ولكن هناك لجان جهوية حسب الولايات وحسب نوعية الحبوب اللي هي معناها حاضرة للحصاد.
1: كما الزيتون معناتها بالضبط،
2: كما الزيتون لا الزيتون نجموا يتقاربوا معناها كيف كيف، ولكن موسم الحصاد ما نجمش تقارن القيروان ومثل وإلا سوسة، كيما تو سوسة القروان حلت نهار 28 الشهر الماضي، سوسة حلت، زغوانة اليوم حلت، لكن كل لجنة جهوية وفي كل ولاية تجتمع بعد أن تخرج اللجان الجهوية اللي ممثلة في مندوبية الفلاحة واتحاد الفلاحين وكل المتداخلين دي والحبوب، يخرج على عين المكان للقطاع الفلاحية ويزور ويشوف وينحو الحبوب هذيك ويحطوها في آلة تعطيهم قداش نسبة الرطوبة في الحبوب. إذا كان نسبة الرطوبة أقل من 14% من 14% ينجم يحصد. إذا كان تتجاوز 14% ما تنجمش اللجنة الجهوية تاخذ قرار كل ولاية على حدة. مثلا كيما اليوم سليانة احنا عملنا لجنة جلسة في ولاية سليانة، قررنا مثلا غدا باش نحلوا مراكز القبول الحبوب للشعير فقط والقمح الصلب والقمح الليل يوم 10، في باجة باش يفتتح نهار 7 الشعير بعد 4 أيام، الكاف كيف كيف، غدوة الحي إن شاء الله، معناها كل ولاية جندوبة كيف كيف،
1: وخصوصياتها الطبيعية
2: خصوصياتها الطبيعية وحسب نضج الحبوب اللي هي موجودة في السنابل، يلزم تكون الحبوب أقل من 14، أحسن واحدة هي من 12 وأهبط هي أحسن ربما معدل نتاع تو دي ميديتي اللي يسموها هما نسبة الرطوبة في النبتة. كل ما تهبط نسبة الرطوبة في النبتة كل ما تكون عندها الجدوى خير وتصبر خير وما تسوسش وما تدودش وتبقى صابرة, معناها ما يجرى لها حتى شيء.
1: ما فهمش علاش نزربوا نستناو,
2: معناتها علاش نزربوا فهمني, الا الحق العلم تطور والالات اللي يقيسوا بها موجوده, يتبعوا للعلم الفلاح وخيانه الفلاح قاعدين يتبعوا في الامور هذه معناها عن كثب, وما ثماش فلاح يمشي معناها من راسه باش يحط لازم يستنى اللجان الجهويه هي اللي تقرر وقتاش الحصاد, لان هي اللي شان فنيه اكثر منها واكثر حاجه هي اللي تقرر مصير مواسم الحصاد.
1: هذايا على مستوى كيفاش نعرفوا وقتاش يفتتح الموسم. تقديرات الصابة لهذا العام على مستوى القمح اللين, على مستوى القمح الصلب, على مستوى الشعير, وقارنوهم زادا بالعام اللي فات.
2: والله شوف احنا كاتحاد توسي في الحصيد البحري نهربوا من الارقام, لانه الارقام هذه هي اصل اصيل اداريه اكثر منها, وباش الاداره تحضر احنا مهمتنا كان معناها هي توعيه فلاحتنا, الحث الفلاحين على حصاد في وقته, على خاصة الحث الفلاحين على تعديل آلات الحصاد, دورنا تأثيري كذلك على خاصة تعرف في موسم الحرائق ومخطر ياسر خاصة في الحبوب, هذا الدور نحن. لكن نعطيك الرقم مثال خاطر واحد هو الرقم المعلن من طرف الإدارة والوزارة الزراعة في حدود 20 مليون قنطار.
1: 20 مليون قنطار عام ناول قداش؟
2: والله عام ناول هذيك الاحصائيات, ولكن لمدنا 12 مليون و700 عام ناول, معناها سنه
1: تبارك الاخير من عام
2: ناول. شوف انا نقول يعلم الله, خاطر شوف مازلنا
1: في البدايه
2: الموسم في البدايه, ودائما وابدا هذه تبقى التقديرات اوليه, والتقديرات النهائيه هي اللي بعد
1: قداش تعطينا النتيجه,
2: قداش تعطي النتيجه, قداش تهز للمراكز ديوان الحبوب, قداش قبوا ثم وين نعرفوا قداش لمدنا من الصابة كل عام. وذيك معروف ديما الاحصائيات ديما هي ما هيش مؤشر باش نحسبوه, لكن هو مؤشر وباش نخدموا عليه على اساس للتحذير اكثر من واحد, لانه تعرف في موسم الحصاد فيه انا في ما هوش طويل برشا, انا مده شهر ونص في الحالات القصوى, ويكون اكتظاظ ياسر على المراكز والضغط يكون على مراكز التجميع, فلاحة كل التحصى تعرفي وقت اللي يجي تو من هنا 10 15 جوان 20 جوان باش يولي الموسم في الذروه نتاعو في جميع القطاعات, سواء قمح لين او القمح صلب, باش يولي الحصاد اكثر باش تولي التكثيف والصف برشا على مراكز التجميع, وهذا اللي ربما اللي قرات له حساب الدوله الحق حسب المعطيات اللي عندنا, انه ديوان الحبوب وزاره الفلاحه شعارين بالوضعية ذي وشعارين بالواحد, هما شنو يحاولوا يسرع الترانسفير هو التحويل من المراكز إلى مخازن الواحد. أنا عدنا طاقت خزن السنة في حدود بين 10 و 12 مليون قنطار, وزاد ديوان الحبوب السنة كراها بعض مخازن كبيرة وباش يأمن فيها الصاب ويأمن فيها الواحد, إلى جانب ذلك ربما عندك زاد كذلك المطاحن اللي هي تقبل الحبوب وتقبل الواحد, زاد كيف كيف هذيك عندك كاباسيتي باهية متاع استوكاج.
1: فمشي معناتها توجه الامكانيه لتقريب مثلا مراكز التجميع من بعض الفلاح. انا ذكر عملي والتجربه نتاع تطاوين اللي عطات نتائج كانت باهيه والحمد لله, لكن تطاوين تجمع في قفصه معناتها فما ترانسبور باش يتهزوا والفلاح باش يتكبد برشا معناتها المصاريف. هاي
2: هي تطاوين كنوا واضحين مع بعض, هي تجربه والتجربه معناها فيها حوالي 40 قطار,
1: هاي
2: 40 قطار وهم يحكوا على روندمون تاع 38 معناها 40600 قنطار, مين الجمش الديوان باش يحلك على مركز, لكن وقت
1: لكن التجربه ماشي باش تكبر هكا ولا هاي
2: اي هاني باش نحكي لك, وقت تتوسع التجربه ذي مستحيل الدوله باش تخليهم ديوان او الشركات المجمعين, لابد باش يحلوا معناها فروع غاديك ويخدموا على روحهم, لانه كل حبه من الحبوب اللي لمدوها هي في الواقع للصالح المجتمع التونسي كامل, وهي اللي تأمن الأمن الغذائي وتحمينا سيادتنا الغذائية من تعرفي اللي شفت في جائحة كورونا. لو ما كانتش عندنا إنتاج وما كناش بفلوس عندك من تشري, فمن باك توك تشوفي معناها الحروب القائمة وهالمشاكل الجيوسياسية في العالم كامل والتحولات هذه العالمية الجديدة, تخلي الإنسان وتخلي الدولة تفكر أكثر في تأمين الأمن الغذائي للشعب التونسي بصفة عامة وحماية السيادة الغذائية بتاعنا, لأنه لا خير في شعب يأكل من وراء البحار، وإحنا بلاد فلاح، وتعويلنا على القطاع الفلاحي من أهم روافد التنمية في تونس، ومنها أهم روافد الاقتصاد في تونس. وفي تعرفي القطاع الفلاحي حقق 12.5 و16% من الناتج المحلي الخام. هذا ما يكون كان معناها عنده مكانته على مستوى الدولة، على مستوى الوزارة، على مستوى وزارة المالية ورئاسة الجمهورية وغيرها، هذه كلها عندها حظوة. ونشوفه طبعا معناها إذا كان احنا من نجموش نجحوا هالمواسم هذه، الحق معناها كارثة تولي. ولكن إيماننا كبير، وأنه مش تضافر الجهود بتاع الناس كل، سواء إدارة أو سلطة أو فلاحين أو منظمة فلاحية وغيره، وباش نتلموا نجمع الصابة كما اليوم عملناها في ولاية سليانة. الناس كل شعرة وأنه يلزمنا نحط اليد في اليد وباش ننجحوا الموسم الفلاحي. ونحن نحمد ربي وأنه هذا الموسم الفلاحي الثاني على التوالي اللي جينا موسم طيب في الحبوب، وجوز مواسم دادة كيف كيف في الزيتين اللي حققت أرقام السنوات الأخيرة، السنتين نظام الأخيرتين أرقام طيبة. كذلك التمور، هذا ما تكون إلا كان نقوله الحمد لله، لأنه تعرف التغيرات المناخية الجديدة اللي في تونس تخلي برشا حوايج، تخليك ساعات تقف وقف التأمل، لأنه مش بالسهل أنه باش معناها يجيك كل عام صاب. أنا ماذا بينا العام اللي يجي صابة استغلوه أحسن استغلال، والاستغلال مش كان نراه في الحبوب فقط، استغلال حتى في تخبيث الأعلاف من القرب، من التبن، من الشعير، من غيره، لأنه هذاك هو اللي يشد لنا الحيوانات بتاعنا، وذاك الاكتفاء الذاتي زاد من اللحوم عنده فرع آخر. المزايا متاع الزراعات الكبرى مزايا كبيرة، وعندها مدخلاتها وعندها فروعها، زاد الفروع متاعها اللي هي أكثر حاجة على تربية الماشي وتأثير على تربية الماشي. تعرف اللي تربية الماشي كلها معناها عايشة بالقطاع الفلاحي، مربوطة ارتباط عضوي وكلي بالقطاع الفلاحي.
1: إن شاء الله اللي جاي خير، هذا كان شو نتمنيه، وربي يوصل الصابة على خير زادة وفي أمان توصل. أمين. معناتها نوصلوها لبلاصتها، هذا ما نتمنيه. شكرا سيد حمادي البوبكري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وتتواصل النجاحات التونسية، نحكي على نجاح تونسي بعد الفاصل.
0: ديوان اف ام، عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء،
6: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، diwanafm. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
1: نحكي على شاب تونسي تميز عالميا فيش في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحق بأكبر شركة، شركة هدايا هي لكولة الشركات متاع الاي اليوم في العالم. نحكي على النجاح متاعه، على التجربة متاعه. نحكي على شاب عمره 24 سنة، عمر اللومي، شاب تونسي ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
8: السلام عليكم، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، مرحبا، أهلا وسهلا. عمر اللومي ولد 24 سنة، يتميز اليوم في العالم، شنية التفاصيل متاع هذا التميز؟ رفعت الراية التونسية عاليا وين في مجال الذكاء الاصطناعي اللي مازال جديد، اللي مازال هو اللي مستقبل العلوم تقريبا كلها اليوم في الذكاء الاصطناعي، والتحقت بشركة، الشركة هذية هي اللي صنعت الشركات المختصة اليوم في الـ AI، هكا ولا؟
8: ايه،
1: شنية التجربة هذيك؟
8: إن شاء الله
1: في سان فارا في الولايات المتحدة الأمريكية.
8: في الولايات المتحدة.
1: أي.
8: البروغرام هذا يصير كل 4 شهور، معناها التو داكسبتاسيون تاعو قوي برشا، 0.2% حاجة كيفاك، وكان عندنا شانس أنا والليكيب اللي نخدم معها باش نكونوا أكسبتي.
1: انتو ما تخدموا بخد، تعرف عليك عمر، انت عمر معناتها وين بالضبط كنت وتعيش بطبيعتك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا لا؟ انت في تونس، شنو قريت بالضبط، شنو تخدم، فسر لنا الوضعية.
8: باه، اسمي عمر، قريت في صفاقس معهد هادي السوسي ومجيدة بوليلة، خريت الباك نتاعي في تونس، بعد خرجت نقرا في فرنسا، قريت انفورماتيك، بعد تخصصت في مجال الذكاء الاصطناعي، وتغرمت في نفس الوقت بالمجال نتاع الستارت اب، رياده الاعمال وكل شيء اللي خلاني كل مره نعمل بروجي، نحاول معناها هيك اللي عملت برشا دي بروجي فشلت فيهم، وقعدت كل مره نحسن ونطور ونتعلم من غلطاتي، باش اليوم الحمد لله وصلنا لحاجه عالميه كما نقولوا.
1: وصلت لحاجه عالميه، معناتها هو كونكور يصير ولا دوسيي يتقدم ولا شنو بالضبط؟ اش تلتحق بالشركه اللي نحكيوا عليها؟
8: هو دوسيي يتقدم كما نقولوا، هما مستثمرين تحط الدوسي نتاعك، ومن بعد كان تقبل تمشي 3 شهور للولايات المتحده الامريكيه، يعاونوك في كل ايتاب في الكرياسيون نتاع الشركه نتاعك، ويعلموك اهم معناها لي ايتاب اللي حاسك فيهم الكل باش توصل تنجح الشركه نتاعك، وبيان سور يعطيوك فلوس باش يشجعوك
1: في معناتها عباره قاعد تتكون في كبرى شركات، ومن بعد باش تحل شركتك.

0: وتعرفنا على بعضنا غادي، وبعد عودوا كلموني باش نعملوا البروجي هذا مع بعضنا، وبعد 4 شهور نلقاو روحنا تقبلنا في البروجرام هذا.
1: وتو شقدوا قداش معناتها في الشركة هذية مع وانتم في التكوين هذا، معناتها قداش تقعدوا معه؟ قلت لي احنا عملنا شركة غادي وهما معناتها مستثمرين يعلمونا ويعطيونا معناتها فلوس باش يشجعونا وغيره، معناتها الفترة متاع التشجيع دي والحضانة متاعكم معهم هما في الولايات المتحدة الأمريكية قداش تدوم ولا تقعدوا على طول غادي؟
0: نقعدوا غادي حتى السبتمبر،
1: اي
0: من جوان حتى السبتمبر 3 شهور، ومن بعد نجمو نزيدو نقعدو غادي كان لقينا دي كليون غادي ونجمنا نستلي روحنا في امريكا.
1: وانتم تخموا باش تقعدوا الغادي، معناتها هذا طموحكم ولا شو بالضبط؟
0: احنا وين ما يكونوا كليوناتنا، وين ما احنا لازم نكونوا موجودين. معناها كان موجود في امريكا لازم نكونوا موجودين في امريكا، كان في الاوروب لازم نكونوا موجودين في الزوز.
1: واضح. نتمنى لك كل التوفيق كل النجاح ان شاء الله. ديما متالق يا عمر. عمر اليومي هو شاب تونسي تميز في الذكاء الاصطناعي، يرفع علم تونس عاليا في الولايات المتحده الامريكيه نتيجه لتميزه. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. اليوم الرقم اللي تم الحديث عليه هو نحن نستعد للبكالوريا، واحنا كملنا الامتحانات في المرحله الابتدائيه. هو الاعلان بتاع وزاره التربيه عن تراجع نسبه المشاركه في مناظرتي السيزيام والنوفيام، فما تراجع في الإقبال على زوز مناظرات هذوما، شنو الأسباب نتاعها؟ مضارة تشويتا
2: تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموزيكا والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا. نحكي اليوم الحديث تقريبا كان على الأرقام وكان على التراجع متاع تقريبا الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني والعام التقني اللي الاختبارات مش تنطلق إن شاء الله نهار 18 و19 و20 جوان، والاختبارات الكتابية لمدرسة الدخول إلى مدارس الاعدادية النموذجية مش تصير نهار 22 و23 و24 جوان. معطيات اللي قدمتها وزارة التربية في الندوة الصحفية حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية تبين أنه تراجع عدد التلاميذ المترشحين هذه السنة لكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي وكذلك مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية مقارنة بالعام الماضي. الامتحان يترشح له امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يترشح له العام هذا 32,004 مترشحين بتراجع قدره تقريبا 1,163 مترشح مقارنة بسنة 25، والعدد هذا يمثل 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي بلغ العدد متاحهم 175,024 تلميذ. أما المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد بلغ 203 مترشح، مسجل تراجع ب 106 مترشح مقارنة بسنة 25. عدد المترشحين لامتحان النوفيام التقني لهذا العام 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني اللي هما العدد متاحهم 5,381 تلميذ. وهل التراجع هذا اللي نحكيه عليه السنة، خلينا نكمل مناظرة الدخول المدرسة الاعدادية والنموذجية، السنة بلغ عدد المترشحين 62,450 مترشح بتراجع قدره 1,608 مترشح مقارنة بالعام الماضي. أسباب هذا التراجع هل هي ظرفية أم هل هي كل عام وإحنا نسجله في الأرقام هذا؟ يعني هل أنه السنة هو عام استثنائي وإلا حتى السنوات الأخرانية كلها فيها تراجعات؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويتا.
0: L'invité du jour.
1: كاتب عام الجامعة العامة للمتفقدين سيد عماد بن إبراهيم، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مساء النور، أهلا بك والمستمعين.
1: شكرا. هالتراجع والأرقام اللي كنت نقرأ فيها واللي ما اللي قد قدمت بها وزارة التربية، سوزيام والنوفيام اللي كانوا في مرحلة معينة من مراحل التعليم في تونس كانوا إجباري.

0: من بعد ولات اختيارية يعديوها تلام ده مش يدخلوا للنموذجي. تراجع هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ تراجع ظرفي استثنائي وإلا عنده سنوات؟
1: والله في الحقيقة معناها لا أرى تراجع عن المعنى الكبير للكلمة. معناها الأرقام معناها إحصائيا تعتبر تقريبا غير دالة، معناها يعني على 30,000 أو 40,000 أو 60,000 تراجع بألف أو 2000 يعني في حدود 1% أو 2%، معناها لا يعد تراجعا. نعتبر أنه الأرقام مستقرة عموما منذ سنوات، والمسألة الأساسية هي بالنسب أكثر منها. طبعا النسب تعرف أنها ترتفع وتنخفض معناها جزئيا، يعني احنا تقريبا في حدود بالنسبة للمرحلة من السادسة إلى السابعة يعني مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية تقريبا نتحرك في حدود 180,000 إلى حدود 190,000 في التعليم العمومي نحكي لك تقريبا منذ سنوات في هذا المستوى. وكذلك بالنسبة للمترشحين أنه يرتفع بألف أو ينخفض بألف أو أكثر قليلا أو أقل قليلا تبدو لي مسألة غير ذات دلالة حقيقة. يعني الأرقام أحيانا مجرد ذكرها لا يكفي لأنها تعبر على واقع أزمة أو على واقع مشكل. المشكل في تقديري أو الأزمة في تقديري أعمق من
0: اللي هي
1: مترشح أو ألف مترشحوش، اللي هي منظومة التعليم. مدام موضوعنا هو التعليم النموذجي، هي منظومة التعليم النموذجي في حد ذاتها يعني يجب أن نفكر هذا الوقت بعد تجربة دامت عقود 4 عقود تقريبا من منتصف الثمانينات بدأت التجربة في نطاق ضيق ثم توزعت وانتشرت وأصبح عندنا مدارس عددية ومعاهد نموذجية
0: في كل الولايات.
1: في كل الولايات بل أحيانا في كل المندوبيات، لأنه عندنا بعض الولايات اللي فيها أكثر من مندوبية كما تونس 1 و2 سنين سباق 1 سباق 2 نلقى أكثر من في بعض الحالات. التفكير الحقيقي اللي هو يندرج ضمن تفكير استراتيجي في إصلاح تربوي عميق نستنوا فيه ربي سهل عليه، هو هل منظومة هذه حدودها نجاحاتها إخفاقاتها، يعني إلى متى لا نقيم هذه التجربة ولا ننجز يعني مقارنات يعني دراسات مقارنة مع منظومات تربوية عالمية عندها تجربة في الموضوع هذا. طبعا احنا نتحدث على ما يسمى عالميا بالموهوبين، يعني كيف نخصص مساقات تعليمية ومسارات تعليمية مخصوصة بهذا الصنف من الموهوبين كما أيضا أصناف أخرى من التلاميذ. يعني عدة أصناف التلاميذ ما هماش في نفس المستوى ومش في نفس نسق التعلم، وبالتالي تفترض من المدرسة والمنظومة التربوية أن تراعي هذه الأنساق المختلفة بمسارات تعليمية مختلفة. هل أن التجربة التونسية في التعليم النموذجي بالوضعية الحالية اليوم بطريقة الانتقاء والاصطفاء اليوم، البرامج التي يدرسها تلميذ النموذجي سواء في الإعدادي أو في الثانوي، طريقة الاختبارات، المآلات نتاع التلاميذ هذم، هل هي ملائمة فعلا لاختيار أصحاب الموهبة من تلامذتنا؟ وهل هي مؤهلة فعلا لأن ننجو نخبة حقيقية تنجم تساعد في نهضة البلاد هذه علميا واقتصاديا وتكنولوجيا وغيره؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح وهي أسئلة في العمق أهم في تقديري.
0: فما شكون يقول لك اليوم علاش المناظرات هذوما ما يرجعوش كما كانوا قبل بطريقة إجبارية لكل تلامذة؟ هل أنت مع هذا ولا ضد، معناتها أنه الإجبارية متاع المناظرات متاع النوفيام السازيان؟
1: هو مسألة أخرى، كان دي مسائل. مسألة التعليم النموذجي مسألة يجب أن تدرس وتناقش وتحلل، مسألة الاختبارات أو مسألة التقييم مسألة ثانية. نعرف أنه إحنا في السابق كانت سيزيام أو ما يسمى بمناظرة الدخول إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي نظام قديم كانت مناظرة إجبارية، وكان لما أسس أو لما برمجت سنة 9 بعد إصلاح 91 ولا عنا 7 و8 و9 أنجزنا أول امتحان، نحكي على امتحان مش على المناظرة، امتحان 9 من التعليم الأساسي اللي كان إجباري سنة 97. أول امتحان كان سنة 97 ثم دام سنوات قليلة إجباريا ثم تحول إلى أنه يكون اختياري. هذه أيضا مسألة، شوف راهي الأجوبة في المسألة البيداغوجية التعليمية ما هيش أجوبة بنعم أو لا. يعني لابد من إنجاز دراسات حقيقية علمية بمنهج دقيق نشوفه مع والضد، النقائص والإيجابيات، السلبيات والإيجابيات في كل تجربة. هي كل تجربة عندها إيجابياتها وعندها سلبياتها. المطلوب من المنظومة التربوية الحية هي أنها تحافظ على إيجابيات كل تجربة وتدعمها وتطورها وأنها تتلافى بقاء كل تجربة. فسيزيام سابقا أو النوفيام نفس السيزيام اللي يعرفوه الشعب التونسي الكل لأنه من قبل الاستقلال موجود كانت إيجابيات لكن كانت سلبيات كذلك، يجب أن نقول ذلك. يعني نسب الانقطاع المدرسي من السنة السادسة للتعليم معناها الابتدائي كما كان يسمى سابقا كانت عالية جدا، يعني الناس اللي عندها مستوى سنة سادسة وتوقف مسارهم الدراسي السنة السادسة كان عدد كبير جدا، فالغربال كان ضيق، كان يخرج فعلا تقريبا المعدل حسب ما أذكر هو على كل واحد يدخل السنة أولى ابتدائي 3% فقط يوصل المرحلة الجامعية اللي هي أيضا
0: نسب متدنية معتاي
1: جدا جدا. على كان الاختلاف المدرسي الغربال كان قوي صحيح، كان ينتج كان يخرج صفوة ونخبة صحيح، ولكن أن يسقطوا من الغربال أيضا
0: عدد امتحانهم كبير نحكم عليهم بالفشل المدرسي
1: بنفس الطريقة. أيضا هذا النجاح شبه الآلي بيدغوج النجاح كما فهمت في تونس، بيدغوج النجاح نظرية كان موجودة الناس كل تنجح لكن تنجح حسب أنساقها وحسب طرقها 25% باش نعاونوا ربطعنا من نسب النجاح ترفيع آلي مش حقيقي، ترفيع شكلي، ترفيع خارجي. من المهم جدا أن نسب النجاح تكون عالية والمنظومات التربوية المتقدمة المتطورة نسب النجاح فيها عالية، ولكنها نسب نجاح حقيقية تعكس مستوى حقيقي. الخطأ اللي وقعنا فيه تلك مدة طويلة من الزمن هي أنه عملنا نسب نجاح عالية ولكنها لا تعكس نجاح حقيقي، وهذا أدى إلى طبعا تراكم بداية من الابتدائي ثم التعدى إلى الإعدادي والثانوي في التعليم العالي، والنتيجة هي معناها أن نشوف فيه من آلاف الخريجين اليوم اللي دون شغل ودون يعني بطالة مرتفعة في في في في صفوف معناها خريجي الجامعة التونسية.
0: بما أننا نحكيه على التجربة النموذجية ونحكيه على زوز منظرات معناتها باش يهزونا يا للإعدادية النموذجية ولا الثانوي النموذجي، فما أزمة أخرى يصدموا بها التوانسة اللي صغارهم ينجحوا في نظرات هذوما وهي طاقة الاستيعاب في بعض المؤسسات. هل تقييم هذايا وفما مرة طحنا لل 14 وناخذوا كان من 15 الفوق والبوليميك اللي تصير مع كل عودة مدرسية، الموضوع هذا في حاجة إلى ماذا سيمد بن إبراهيم؟
1: ما هو هذا هو الإشكال اللي قلنا أنه منظومة التعليم النموذجي اللي هي أصبحت العائلات التونسية ترى فيها ملاذ وملجأ أمام ربما تدهور هذه المنظومة أو ضعف مخرجاتها أو مردودها أو أدائها. بقات في مستوى أدائها فيما يبدو على الأقل ظاهريا هو متوفر في المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية، وبالتالي الشعب التونسي الولي التونسي التلميذ التونسي مش كله، يعني نعرف كثير من الأولياء وحتى من التلاميذ يعدي المناظرات هذه وينجحوا بالتفوق ويكون عندهم القدرة باش يلتحقوا بالمعاهد والمدارس العالية ثم لا يلتحقون. موجودة هذه الظاهرة، هذه موجودة أيضا ونجم نتفهم الظاهرة هذه،
0: ثم شكون يحكي على أثار نفسية معناتها للنموذج على الصغيرات.
1: النموذج في تونس عشان لا يبدو من مراجعته هو في الواقع أولا في مستوى الاختيار هو يختار بطريقة واحدة وهي التفوق بالضفرين، التفوق الأكاديمي أو التميز في الأعداد في بعض المواد الأساسية اللي هي سواء في الأعداد في المناظرة مناظرة الدخول إلى المرحلة إلى المدرسة الإعدادية النموذجية وإلا في امتحان تاسع يعني امتحان، كما تركيز على بعض المواد الأساسية اللي أساسا الذكاء التقليدي الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي تقريبا معناها اللغات والرياضيات بشكل أساسي، وهذا ربما أدى حتى إلى إلى إلى أخطاء كبيرة خاصة في المدارس الخاصة. المدارس الخاصة التي تعد المنتمين إليها إلى هذه الامتحانات والمناظرة والامتحان تنسى تقريبا المواد الأخرى ذات الصبغة الاجتماعية والإنسانية والفنية، يعني يركزوا بالنسبة للكلام اللي هم مش عاديين والاختبارات هذه فقط على المواد الأساسية اللي تدرس، هذا معروف. وهذا ما يحققش توازن فني
0: نفسي للصغير.
1: طبعا احنا ما نش نصنع في آلة، احنا نصنع في مواطن يفهم الرياضيات ويفهم العربية والفرنسية وكذلك يفهم الموسيقى ويتمتع بالفن وعنده تربية مدنية وعنده تربية إسلامية وعنده رؤية للعالم. للأسف احنا اصبحنا نصنع في جهاد للسباق وخلق تنافسية عالية جدا ومؤثرة ومشفقة احيانا، ونعرف أنه هذا حتى بالإحصائيات يعني مشاكل نفسية كبيرة لدى التلامذة سواء أثناء إعدادهم من الاختبارات هذه والمناظرات هذه أو بعد اجتيازها وبعد النجاح بها، معناها في المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية تم إشكالات كثيرة جدا، ثم أنهم يدرسوا في النهاية نفس البرنامج ويعديوا في النهاية نفس الاختبارات. ففي الواقع نحن لا نتحدث عن موهوبين اللي هما ثم طرق أخرى في العالم، ثم التسريع اللي كان موجود قبل واللي ربما يرجع، اللي هو ما يسمى بالقفز، يعني المستويات يقفز، فقد يكون مثلا يتعدى

0: من السنة الرابعة إلى السنة السادسة، من الساعة السنة السابعة إلى السنة التاسعة يربح معنا، أو تخصيص برامج مخصوصة حتى تفريدية، إما لمجموعات أو لأفراد، إنجاز اختبارات مختلفة، إشراف أخصائيين نفسانيين، ثم في انتقائهم ما يكونش فقط انتقائهم باختبارات عادية تقليدية كلاسيكية أكاديمية، وإنما يكون نظرة في قدرتهم على التفكير النقدي، في قدرتهم على القيادة، في ذكائهم العاطفي، في قدرتهم على التواصل، لأنه الموهوب ليس فقط موهوبا في الرياضيات أو في اللغات، موهوب في عدة أنواع من المواهب، وإحنا نهتم كان بالمواهب هذه من النوعية هذه. هكا المعاهد النموذجية حتى في مستوى اختصاصاتها ما فيهاش أدب، صارت تجربة ثم تراجع عليها، ما فيهاش اقتصاد وتصرف، ما فيهاش يعني حتى الشعب ماهيش، وكأنه ما ثماش موهوب في الاقتصاد والتصرف، ما ثماش موهوب في شعبة الأدب، ما ثماش موهوب في شعبة الرياضة. وهذا أيضا خطأ كبير، لأن المواهب موجودة في كل المجالات وفي كل القطاعات. إحنا ننتقي المتفوقين دراسيا اللي هم مش بالضرورة موهوبين، ونعرف جيدا أن اختبارات التقييم في العالم كل الحقيقة هي ما هيش الوحيدة أو ما هيش كافية أو ما هيش بالضرورة تؤدي إلى النتائج المطلوبة، لأنه نعرف أن ظروف الامتحان يجب يكون من هو أفضل أو من هو أكثر موهبة ويخفق، ونجم يصير العكس. وها نشوف احنا في البكالوريا في النهايه في نتائج البكالوريا اللي هي يعديوها الناس الكل، انه الاوائل مش بالضروره المعاهد النموذجيه، المعاهد النموذجيه ينجحوا الكل صحيح لانهم متميزين ومتفوقين،
1: لكن الاوائل يجيو من المدارس العاديه، معناتها من المعاهد العاديه
0: فعلا. اي اذا احنا معناها هنا يجب نراجعوا هالمنظومه هذه، راجعوا مش نحو حذفها بالضروره، قد تحدث
1: نحو تطويرها فعلا،
0: تطويرها وتغييرها وتحسينها وتجويدها والتفكير. احنا فاش نعملوا؟ ليش نعملوا فيها هذه التعليم النموذجي؟ هل نعملوا فيه باش نخرجوا منهم نسبه كبيره فوق ال 50 او 60 او 70%؟ ما عنديش نسب، ولكنها الناس كل تعرف انه اغلبهم يغادروا البلاد، واغلب الاغلب هذايا اللي يغادر البلاد ما يرجعش للبلاد، وهذا شيء مؤسف الحقيقه، وهذا موضوع اخر. هجره الابنغه سواء في مستوياتها العاليه وحتى في بدايتها، حتى من سنتها الاولى جامعه، الكثير منهم يغادر والقليل منهم يعود. لابد من التفكير جديا في تغيير المنظومة هذه، ثم أيضا إثقار المؤسسات اللي تسمى عادية من تفخيرها، معناها إضعافها، إخراج المتفوقين منها مش الموهوبين، وجمعهم الكل في مؤسسات خاصة. مدى صحة هذا المنظومات العالمية اللي تعمل الموهوبين تسمى هذه أحيانا بنسب قليلة، ولكن الأغلب العام ما يعزلش الناس هذا على واقعهم وعلى زملائهم وعلى مجتمعهم، وإنما يخصلهم أنشطة أخرى، يعمق معرفهم، يعملهم اختبارات أخرى، ينجم يعملهم إضافات تعليمية داخل، لكن يحافظ. إحنا تو نحكيه على إدماج في معاني أخرى، معناها بعض اللي عندهم خصوصية ولا غيره ندمجوهم ضمن بقية زملائهم ويعيشوا معهم، وهذا أمر مطلوب، وفي نفس الوقت نعجل المتفوقين عليهم، يعني كما تناقضات
1: نعمل في الشيء وضده بعد تفعله هاي
0: في نفس الوقت. معناها وهذا علاش؟ لأنه ما فكرناش استراتيجيا وما فكرناش منظوميا إلى حد الآن للأسف، في أنه نحن منظومة تربوية متجانسة على الأقل، أنه نخدم زادة أدبيتاس معناها بنسقين مختلفين سوى مشكل، ما ثماش تواصل بين المراحل بين الابتدائي والاعدادي والثانوي، ما ثماش تواصل بين المؤسسات، نعملوا نخصوا مؤسسات نموذجية ولكن نفس البرنامج ونفس الامتحانات، يعني حقيقة ثم إشكالات عميقة وجذرية وكبيرة، كان بودي أن وزارة التربية تطرحها بجدية وبعمق، واحنا مستعدين لهذا وبدينا فيه، ولكن للاسف وقع معناها قطع المسار هذا دون سبب واضح. هذا اهم في تقديري من بعض ربما الارقام اللي هي غير ذات دلاله. مثلا اخرى اذا كان تسمح
1: تفضل نختم بها
0: بسرعه، اللي هي الناس كل تحكي فيها اليوم، اللي هي مساله الغش هذه، واللي اثيرت بشده في الكباس الفارطه اللي تسمى بالكباس، ويصر البعض على انها ماشي كباس، والحقيقه موسى الحاج موسى مع الاختلافات ماهيش اساسيه بين حد من الكباس القديمه، التسميه القديمه وبين تجربه، مش هذا موضوعنا. يعني طال الحديث في الموضوع هذا، جايه بكالوريا اليوم والحديث فيها في الغش، معناها انا نحب نقول كلمه واحده، نقول انه مواجهه غش القرن الحادي والعشرين بطرائق ووسائل واليات القرن العشرين لن يجدي نفعا. اليوم طرائق الغش ووسائله وأدواته وشبكاته هي شبكات الجيل الخامس، شبكات الثورة الصناعية 4.0، هي متاع الذكاء الاصطناعي، وإحنا نواجه فيها بأساليب كانت جيدة وكانت ناجحة. عام 80 وعام 70 وفي أقصى الحالات عام 90. لذلك الدعوة معناها بصراحة من الناس الكل إلى كل من يهمه الأمر وإلى كل من يمتلك القرار إلى اتخاذ قرار جريء وسريع وناجح هو معروف شنو اللي هو يمنع الغش الإلكتروني اللي تفشى وانتشر وأثر وسيؤثر للأسف في قيمة شهادتنا العلمية. وهذا ما ينطبقش على البكالوريا ولا على الكافاس فقط, أنا نعرف وأنت تعرف وتونس كل تعرف أنه مس كل الامتحانات وكل المناظرات في التعليم الثانوي وفي التعليم العالي,
1: وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص كي جدا. هذا هو معناته
0: يغمق مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب خاصة الكفاءات الحقيقية, لأن الكفاءات الحقيقية ما تلجأش للأسليب هذه, وبالدخل تلقى روحها هي في مرتبة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة أمام من يلجأ إلى ذلك. وهذا أمر
1: أمام من يحترف ذلك, فلا من يحترف ذلك
0: هذا هو.
1: شكرا جزيلا سيد عماد بن إبراهيم,
0: إن
1: شاء الله يا ربي بالتوفيق لتلمذتنا غدا في البكالوريا. شكرا سيد عماد بن إبراهيم كاتب عام الجامعة العامة للمتفقدين. هكا وصلنا الختام لقانا لليلة, شكرا الناس كل تفاعلت معنا, شكرا لكل الفريق, الأخبار مع فؤاد, نايت كلوب مع القرقني, أجمل تحية ودالي لكم زينة, باي باي.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك, مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5, في نابل على 106, وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3, وفي جابس على 99.1, وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ليلا, ديوان فام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تصدر مساء اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة, والتي تروحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء, فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدنا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية, ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق المصدر ذاته, فقد تروحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر, والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا البروني وطاهر ببحري وكمال العفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي, والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني, والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي, والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحناشي, والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لرشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن لمدة 48 سنة لقيس بكار, والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش, والسجن 42 سنة لعلي العريض, والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي, والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة, والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة, والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. كما قضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. معتمدية شراردة التابعة لولاية القيروان تشهد ظاهرة مناخية نادرة تتمثل في تشكل إعصار قمعي تسبب في تسجيل أضرار فلاحية ومادية متفاوتة بالمنطقة. والخبير في علم المناخ عمرو بحبة يؤكد وجود مؤشرات وأدلة كثيرة تؤكد أن ما شهدته شراردة هو إعصار قمعي بالفعل, موضحا أنه على الرغم من ندرة مثل هذه الظواهر في تونس إلا أن حدوثها يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر مادية, وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
5: في تونس يعني نسجلوا مثل هذه الأعصار القمعية, ما مش ديما الحقيقة يعني ظواهر مناخية الناس معناتها ما نسجلوهاش كل شهر أو حتى كل سنة, مرة كل بضعة سنوات, ولكن كي توقع راهو في بعض الأحيان ساعات يعني تؤدي إلى خسائر. هو إعصار قمعي, الرياح كبيرة برشا, برشا أدلة توري اللي هو إعصار قمعي الشكل متاعه, ولو أنه مش الكل ظاهر السحب موجودة. كما زاد الخسائر يعني أشجار متاع زيتون أجزاء كبيرة منها سقطت يعني متنجم تكون إلا برياح قوية برشا تتجاوز عادة 100 كيلومتر في الساعة. ثم زاد كان ثبتوا حاجات كحلة هكية معناتها نورمال مو حاجات كبيرة معناتها في الحجم حوطام ربما ما نعرفش ربما أغصان ربما حاسين حاجات كبيرة دونك واضح اللي هي رياح قوية برشا تنجم تهز الحوطام هكية بالقوة هكية الفوق معناتها تطلع برشا الفوق يعني في الغلاف الجوي زي الكل اللي يقول اللي هو ما تنجم تكون كان إعصار قمعي ولكن رأوا احنا في تونس الأعاصير القمعية تعتبر خفيفة يعني مش أعاصير قمعية كبيرة برشا.
4: وفشان الدولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط، مضيفا أنه سيتعين على إيران تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة. ومن جهته رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوعد اليوم بالعمل على إزالة نظام إيران الحالي، والذي قال إنه لن يهدد بعد الآن الكيان المحتل بالقنابل النووية وألاف الصواريخ الباليستية القاتلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
6: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
2: ديوان FM
7: تبع الموسيقى.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل المستمعين وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا. ايبا نقول لكم كوم دابيتود الموسيقى تلقاها معنا البلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قازي رابين. كم خليوا الموسيقى علينا وشيمكم في الباقي. انتو كان سلام عليك في الكل. حسين الحلواني سيد المخرج, هيفا بن يوسف العديد, هذا محمد قرقني معكم من وراء الميكرو. كيما قلت لكم 3 ساعات ان شاء الله يتعديوا معكم برشا برشا برشا موسيقى. داير ليله باش نرجع بكم بين الجديد وبين القديم ايتو سويت نرجع بكم ونمشيو ديريكتومون راود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في راود تريب.
0: في راود تريب بعد شويه باش نسمعوا الشيخ خالد في دي دي.

شيرين ذا بلاك ايد بيس حمائي كوما ان توكا. هذه الموسيقى اللي بعد شويه باش تلقاها معانا مي توسويتش. خليكم معانا دريمز, واحده من اقدم الاغاني ومن انجح الاغاني في التسعينات. موسيقى حلوه, انا نقول لكم بونيكوت, ثم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. الريتم يتقلب كومبليتمون, نمشيو ديريكتومون للموزيكا وين باش نسمعكم ليلة موزيكا المغربية تو سويت في ديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب اخترت اني نسمعكم الاغاني الجديده في المغرب واللي قاعده تتعاد تو بارتو في لي راديو في المغرب. باش نلقاو في بعد شويه باش نلقاو عادل اشبي في المدام, باش نلقاو صوفيا مريخ نجمه الستار اكاديمي اللي غابت السنوات ورجعت ما عندهاش تو تقريبا عامين, نلقاو جيدها يانا, باش نلقاو جيلان في لاكوت, باش نلقاو زاده انيز في لالا, وتو سويت باش نخليكم مع هند زيادي في الزين. هذه الموسيقى نتاعنا جوستومون شويه اخر يكون اخبار مع فؤاد, واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه. ما تنساوش لو رونديفو مع الاغاني القديمه في اولديزا.

0: suivez le rythme Perba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وقابس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة تسمم الغذائي بمنطقة المكنس من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نباتية أو نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. والهيئة تؤكد أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوار والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة، داعية كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع تثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ويذكر أن 9 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا إلى تسمم غذائي إثر تناول وجبة أعدت في ثاني أيام العيد، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين مع نقل 7 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج. الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس تمضي مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا تمتد ل3 سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على التعاون المشترك في النفاذ إلى البيانات الفضائية وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنية للجمعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز القدرات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها من قبل الجهات المعنية وتقديم الاستشارة والمرافقة الفنية اللازمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر المناهج والتحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة المنصة الأممية مع تبادل فرص التدريب والمنح الدراسية الدولية في مجال الفضاء. اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسليانة تقرر خلال جلستها المنعقدة اليوم بمقر الولاية افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير غدا 4/3 جوان، على أن ينطلق موسم تجميع القمح الصلب واللين بتاريخ 10 جوان الجاري، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. والمصدر ذاته يوضح أن الجهات تعد 30 مركز تجميع صادقت عليها اللجنة الوطنية لمتابعة خزانات ومراكز التجميع اليوم بطاقة استيعاب جملية تقدر ب1,139,000 قنطار، علما أن اللجنة أدت خلال شهر مايو الماضي زيارات ميدانية لمختلف مراكز التجميع بلجيا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال صابة الحبوب. وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم إنه لا خيار آخر غير التفاوض مع الكيان المحتل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3,000 شهيد، معلنا أنه يتحمل مسؤولية خياراته التي اتخذها. والرئيس اللبناني يضيف أنه لا يجب اعتبار التفاوض مع الكيان المحتل استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار، وفق قوله. وزارة الخزانة الأمريكية تفيد اليوم على موقعها الإلكتروني أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاش سبور.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، اهلا بكم بداية من اخر اخبار الميركاتو. اتفاق رسمي بين الترجي ولاعب وسط نادي لوغان والنجم الساحلي سابقا محمد بالحاج محمود المنتظر انه باش يلعب في الترجي لمده 3 مواسم. بالحاج محمود مش باش يعاود عقده في لوغان واختار رسميا العوده للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بالحاج محمود لعب مع فريقه لوغان 5 مواسم كاملين، لعب فيه 151 مقابله، سجل 20 هدف وصنع 3 اهداف. مع الترجي محمد الأمين بن حميد اتفق بشكل رسمي مع نادي الحزم السعودي لتوقيع عقد لمدة موسم، منتظر الفريق السعودي بشأن على صفقة انتقال بن حميدة بعد ما توافق وزارة الشباب والرياضة السعودية على مقترح عقد محمد أمين بن حميدة بنسبة مئوية 99%. محمد الأمين بن حميدة نحو مغادرة الترجي بنهاية عقده نحو نادي الحزم السعودي لدرب جلال القادري. مستقبل المرسى تعاقد اليوم بصفة رسمية مع حارس فريق جندوبة الأراضية محمد أمين بن بريك لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه. كيف كيف مستقبل المرسى عاود عقد لعبه خالد الهمامي لمدة 2 مواسم. كيو على المنتخب الوطني اللي باش يلعب نهار السبت مقابله وديه ضد منتخب بلجيكا بدايه من الساعتين. مباراه بلجيكا هي الاخيره لمنتخبنا الوطني قبل بدايه المونديال. بالنسبه لموضوع الصبر حنب على المجبري فانه صبته لباس ما فيهاش حتى خطوره، قادر انه يكون موجود في مقابله بلجيكا. نذكروا ان منتخب بلجيكا اليوم فاز هدفين مقابل صفر ضد منتخب كرواتيا، اهداف كل من لوكاكو ويوري تيليمناس. أبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، كولومبيا ربحت منتخب كوستاريكا 3 أهداف مقابل هدف، كندا ربحت منتخب أوزبكستان 2-0، بلجيكا كما قلنا فاز ضد كرواتيا 2-0، ومنتخب غانا ضد ويلز مباراة فات تعادل 1-1. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
2: البرمجة الشتوية على ديوان فام، تبع صباح الخير تونس كل يوم من 2 للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين من 2 للجمعة في هون تونس. الموندستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من 2 للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للجمعة من 9 للنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فام صوتكم.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم هذه ساعتنا الثانيه في نادي كلوب ان شاء الله تكون عاملين ابو كيف معنا بالموزيكا ومازلنا مجلسين معاكم بالطبيعه حتى للنص الليل ومازلت برشا موزيكا دايوغ لو رونديفو كيما العاده الوقيت هذايا نمشيو مع الموزيكا القديمه ونرجع بكم الاولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2000. البارح كنا وحكينا وقفنا في المرتبه 83, الليله نبداو مع المرتبه 82 وين نلقاو توبي كيث ونلقاو موزيكا اسمها هاو دو يو لايك مي ناو. الموسيقى هذيا ودايروا البلاي ليست الليله اون جينيرال مش تلقاها برشا كاونتري ميوزك, معناها مش تلقاها فيها برشا, تقريبا 4 تيتر, معناها 4 تيتر نتاع كاونتري. اون توكا نبداو مع التيتر هذيا نحكيو على موسيقى كاونتري بيورمون, تحكي على تحدي, تحكي على ثقة في النفس وروح انتصار كبيرة برشا. كما قلت لكم الموسيقى اسمها How Do You Like Me Now للنجم توبي كيث اللي خرجت عام 99 وكانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة توبي كيث. في الفترة هذه كان يحب يثبت روحه أكثر في الساحة الفنية, وجات الغنية هذه كمساج لكل شخص شك فيه أو قال عليه أنه ما ينجمش ينجح. القصة متاع الغنية تحكي على شاب كان عنده أحلام كبيرة أما الناس من حوله ما أمنوش به, من بعد سنوات من العمل والتعب بيحقق النجاح ويرجع يطرح السؤال الشهير متاعه How do you like me now؟ يعني فينا الموش شنو رايك فيها توا, كيفاش قاعد تشوف فيها توا, حسي له مساج. الغنية مش متاع عشمية توا كهو, اما احتفال بالاصرار وعدم الاستسلام. زادة رسالة تقول انه النجاح خير احسن جواب للناس اللي تقلل من قيمتك او من احلامك. البيت متاع الموسيقى انرجيتيك شوية, فما طاقة متاع كاونتري روك تخليك تتحمس من اللي سوغوند لولين, وصوت توبي كيث زادة القوي اللي يعطي الكلمات قوة اضافية, ولهذا السبب وليت من اشهر الاغاني نتاعو وربحت برشا جوائز ومازال تعتبر من الكلاسيك نتاع الكاونتري مودرن.

في المرتبة 81 واحدة من أجمل أغاني الـ R&B في بداية الألفينات. نحكيه على غنية مليان إحساس وصراحة وهي Where I Wanna Be للفنان دونالد جونز. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 99 وفي سعمة وليت من أكبر نجاحات دونالد جونز, حتى أنه برشا من عشاق الـ R&B يعتبروها الغنية اللي صنعت النجومية الحقيقية متاعه. أما اللي يميز Where I Wanna Be هي موضوعها المختلف, مش غنية تحب عادية, تحكي على شخص يعيش سيرة داخلي مرتبط بشخص يحبه ويحترمه برشا, لكن قلبه بدا يميل للشخص آخر, ولهنا يلقى روحه بين الواجب والمشاعر بالاستقرار والرغبة في البحث على السعادة الحقيقية. I hope you understand, I just gotta go my own way. الكلمات لهنا ديغاكت برشا وتحكي على قرار صعيب انك تكون صادق مع نفسك حتى لو كان الثمن مؤلم للطرف الآخر. البرودكشن بتاع الموسيقى كلاس برشا, بيانو سوفت كما قاعدين تسمعوا, ايقاع بتاع R&B كالم, صوت دونالد جونز ديجا يعطي كمية كبيرة من الإحساس هكا متاع صدق والجو ذيك. موسيقى تعتبر من الكلاسيك متاع سلو جام بالنسبة لليوم. في الفترة ذيك كانت من أنجح الأغاني, وفي فترة كانت فيها الأغاني متاع الحب غالبا تحكي على البدايات السعيدة ولا ترجع بيك على حكايات نوستالجيك. Where I Wanna Be اختارت أنها تحكي على تعقيدات الحقيقية للعلاقات, وهذا اللي خلى برشا ناس يحسوا أنها قريبة من تجربهم الشخصية.

في المرتبة 80 الموسيقى كي تسمعها تلقى روحك تفكر في الأشخاص المهمين في حياتك، تدرك اللي الوقت اللي نقضيه مع حبيبنا وهو أغلى حاجة يمكن نملكوها. نحكيو على غناء كاونتري كيما قلت لكم، زادة قبيلة مش نلقاو برشا غاني ليلة في البلايليست كاونتري، وانتو كان من نوع اللي تمس برشا وتحكي على أجمل الذكريات بين الأب وبين الولد متاعو. نحكيه على The Best Day متاع الأسطورة الأسطورة الكاونتري جورج ستريت، الموسيقى اللي خرجت عام 2000 وفي سعمة وليت من أكثر الأغاني تأثيرا في مسيرة جورج، مش على خاطر فيها لحن معقد ولا إنتاج كبير ولا ليلة، أما على خاطر فيها قصة بسيطة وصادقة برشا. الغنية تحكي على ولد يتذكر ثلاثة لحظات مهمة في حياته مع أبوه. اللحظة الأولى في رحلة صيد هو صغير مع الوالد متاعو، من بعد هو يسوق في الكرهبة مع أبوه وهو مراهق، معناها اللي ديبيو نتاعو في السيقة، ونهار آخر نهار عرسه كيف وقف بوه بجنبه، وفي كل مرحلة يختم بنفس الجملة يقول It was the best day of my life، كان أحسن يوم في حياتي. الجميل في الغنية أنه ما تحكيش على هدايا كبيرة ولا إنجازات خارقة، لا تحكي على لحظات عادية بين بو ولده لكنها تبقى محفورة في الذاكرة طول العمر. جورج ستريت اللي هنا معروف بالأسلوب البسيط متاعه والصادق، وفي The Best Day قدر أنه يوصل رسالة قوية، يقول أحيانا أجمل أيام حياتنا هي الأيام اللي نقضيها مع الناس اللي نحبهم، حتى لو كان لحظات كانت لحظات بسيطة برشا، بما فيهم اللحظات اللي تكون مع الوالدين متاعنا بيان سور. برشا اباء وابناء يعتبروا الغنيه ذي من اكثر الاغاني المؤثره في موسيقى الكانتري. نحكي لكم بيان ايفيدامون على الناس اللي عايشه في امريكا وغيره، دونك كيما احنا عندنا غنيه صابر بيعي يا ابي، ولا دون لو ميم سونس، معناها موسيقى تو شونت بالنسبه لهم برشا برشا في لي مومون اللي عندها علاقه بالاب.

Encore une chanson country, donc musique avec quoi comme bien bar shot je te semble في دي فيديو نتاع طلب بيد زواج ولا العرس ولا عرس هذيك شي سيد ياس شي سيد قالت قالت اوكي ولا قالت قبلت بالزواج بيا ولا لي مومون نتاع خطوبه ولا حاجه. انا نقول لكم الموسيقى هذه تنجم تمشي مع لي فيديو من النوع هذا. اليوم كيما قلت لكم غنية كاونتري اخرى من النوع اللي ما تسمعها تحس بروح الفم الاحتفال شويه. نحكيوا على ياس الفنان تشيد بروك. الموسيقى خرجت عام 2000 وكانت اكبر نجاح في مسيره تشيد بروك اللي وصلت المرتبه الاولى في الكاونتري في الشارتس نتاع الكاونتري الامريكيه. فكره الغنيه بسيطه وما يحبوها الناس برشا. شاب يحضر روحه باش يطلب يد الحبيبه نتاعو, يعيش لحظات نتاع توتر خوف من الرد نتاعها, ومن بعد الانتظار هذا طويل تجيه الكلمات اللي كان يحلم بها اللي هي يس. كلمه واحده كها وتغير حياته الكل ان شاء الله للاجمل بيان سور. المونتوكي الجميل في الموسيقى انه تحكي على لحظه عاشها او يحلم يعيشها برشا من الناس. الاحساس نتاع لاتونت الترقب هذاك, دقات القلب السريعه, الاسئله اللي دور في الراس قبل اتخاذ خطوه كبيره كيما الزواج. الميلودي نتاع ياس كانت خفيفه برشا, الصوت نتاع تشيد بروك يعطي روح بوزيتيف تخليك هكا تحس بالانرجي كمان نتاع الميلودي, وهي من الغني الجسد التامبر الكلاسيك نتاع الكاونتري. نحكيوا على قصص من الحياه اليوميه, نحكيوا على مشاعر حقيقيه وكلمات قريبه من الناس. وفي وقت اللي كانت الاغاني الحزينه والرومانسيه تسيطر على الساحه, جي تي اس باش تقدم موج اخر للحب. نحكيوا على فرحه ونحكيوا على زواج, فينالمون حاجه باهيه, بدايه مغامره جديده. فوالا ان توكا موزيكا كيما قلت لكم نجم تكون مزيانه برشا بالنسبه للي فيديو نتاع المقبلين على الزواج. تري بيانتو.

قاعدين نسمعوا في المرتبة 78 موسيقى تتوجه لكل شخص بتقدر قاعد يسمع فينا توا. نقول له إذا كان كاك حاس بالوحدة، حاسس شوية بالإحباط من الخدمة، بتقدر من حاجات عائلية، من عارف أنا شنو لي سونتيمون اللي قاعدة تعيش فيهم، لكن في الكونتكست هذاك حاس أنك وحدك ولا اللي هو. نقول لك الموسيقى هذه تعملت سبيسيالمون للكا كيما أنت. معناها اليوم نحكيو على غنية مؤثرة برشا من الثنائي الأسترالي سافيج جاردن. الغنية ما تحكيش على الحب كهو، أما على الوقوف بجنب الناس وقت الشدة. نحكيو على موسيقى اسمها Crash and Burn. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن ألبوم Affirmation في فترة كانت فيها سافيج جاردن من أكثر الفرق نجاحا في العالم، بفضل أغاني كيما Truly Madly Deeply، كيما I Know You، كيما I Loved You، ولا كان مش غلط. لكن الموسيقى Crash and Burn كانت مختلفة شوية، لأنها تحمل رسالة متاع دعم ومساندة أكثر من كونها مجرد أغنية رومانتيك. من أول الكلمات الغنية توجه رسالة لكل شخص يمر بفترة صعيبة كما قلت، لكل واحد حاسس بالوحدة أو بالإحباط. تقول له مهما تعثرت الدنيا، مهما تسكرت، مهما حسيت روحك وحدك، ثم ديما ناس تحبك مستعدة أن تكون بجنبك في أي لحظة. به في الموسيقى أول تناقض بين العنوان Crash and Burn اللي يوحي بالسقوط والفشل، وبين الرسالة الحقيقية أنه حتى لو كان تحت تنجم تقوم من أول جديد وتعود تبني من أول جديد. سو دارين هايس يضيف كمية كبيرة من لي سنتيمون مع لحن هادي برشا، كلمات صادقة تتحول غنية إلى رسالة وتتحول إلى غنية من أنجح الأغاني اللي تعملت عام 2000، وذلك علشان هي موجودة ديجا في المرتبة 78 في التشارت ولا في البيلبورد متاع عام 2000.

في المرتبة 77 فينالمون كنا مستنسين برشا ببريتني سبيرز وخاصة كيو نحكينا على بريتني سبيرز عام 99 خرجت موزيكا اسمها بيبي وان مور تايم اللي التوى من أنجح الأغاني متاعها وكانت تعرفت بالتيم بوب معناها ومن أكثر الفنانات اللي تعمل شو وغيره لكن الموزيكا ذي تجي مختلفة كومبليتمون لبريتني سبيرز بريتني سبيرز اللي تقول أنه كمام زادة عندي زادة كوتي سنتيمنتال وعندي كوتي رومانتيك نجم نقد فيها الأمور بتاعي وذيك علاش نشحت برشا في الموسيقى ذي اسمها From the Bottom of My Broken Heart الموسيقى اللي خرجت ضمن الألبوم متاع Baby One More Time عام 99 وبعد النجاح الضخم متاع الأغاني الدانسونت جات هذية باش تبين وجه مختلف تماما بريتني مش كان نجمة متاع بوب أما زادة صوت فيه إحساس ورومانسية كبيرة الغنية تحكي على فراق متاع أول حب حقيقي الإحساس متاع الندم الكلمات اللي تتقال متأخرة بعد كل شيء يتبدل هي رسالة متاع شخص تحبه أما فات الوقت باش ترجع تصلح الأمور معاه اللي ميز الغنية هو البساطة نتاعها نحكيو على بيانو هذي انتاج مينيمال برشا صوت بريتني اللي فيها في الفترة ذيك كان مازال بريء هكا شوية ومازالت الناس تعرف عليه دونك اللي خلى انه النجاح يكون موجود خاصة كيما قلت لكم يعني خرج فيه ألبوم اللي فيه تيتر اللي هو التو ضارب بيبي وان مور تايم دونك في نهاية التسعينات كانت بريتني تقدم ولا تقدم كرمز للتيم بوب ولك الموسيقى ذي ذكرت الناس اللي حتى وراء الشهرة ولا معانا ذيك الكل فما مشاعر حقيقية وفما ألم يمكن أي شخص ينجم يعيشه

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة اخترت اني سمعكم موسيقى من عند فايزة احمد. ياما انت وحشني الموسيقى ذي اللي مش يكون معكم توسويت شوية اخر يكون معكم فويد مبارك في الاخبار. وحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثة، ما تنساش لو رانديفو اللي مش يكون مع فوفا كيما العادة في زون VIP.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. قطاع صناعة مكونات الطائرات يساهم بنسبة 5% في الناتج الداخلي الخام، حيث يضم 80 مؤسسة صناعية تؤمن حوالي 20,000 موطن شغل وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. ووزير التجهيز والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح زواري يؤكد خلال استقباله اليوم وفدا عن شركة الهندسة والآلية الدقيقة ANP الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات على أهمية مواصلة مرافقة الصناعيين لتطوير أنشطتهم والنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل الدعم والإحاطة بما يمكن هذه المؤسسة التونسية والمصدرة كليا بمختلف وحداتها الإنتاجية والبالغ عددها 6 من تنفيذ برامجها الاستثمارية في أفضل الظروف ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يؤكد أن اللجان الجهوية الفنية في الولايات هي التي تقرر مواعيد انطلاق موسم الحصاد، وذلك بناء على نضج الحبوب في السنابل ونسبة الرطوبة التي يجب أن تقل عن 14%. وتبلغ التقديرات الأولية لإصابة الحبوب هذا الموسم وفق المصدر ذاته حوالي 20 مليون قنطار، فيما تتراوح طاقة الخزن بين 10 و 12 مليون قنطار، إضافة إلى طاقة خزن جيدة بالنسبة للمطاحن وكراء مخازن كبرى من قبل ديوان الحبوب وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: هو الموسم الزراعات الكبرى في الواقع ما يتمش في يوم واحد، ولكن هناك لجان جهوية حسب الولايات وحسب نوعية الحبوب اللي هي معناها حاضرة للحصاد، لكن كل لجنة جهوية وفي كل ولاية تجتمع بعد أن تخرج اللجان الجهوية اللي ممثلة في مندوبية الفلاحة واتحاد الفلاحين وكل المتداخلين ديوان الحبوب، يخرج على عين المكان للقطاع الفلاحية ويزور ويشوف وينحو الحبوب هذيك ويحطوها في آلة تعطيهم قدام نسبة الرطوبة في الحبوب. إذا كان نسبة الرطوبة أقل من 14% ينجم يحصد، إذا كان تتجاوز 14% متنجم اللجنة الجهوية تأخذ قرار كل ولاية على حدة الرقم المعلن من طرف الإدارة والوزارة في حدود 20 مليون قنطار. ودائما وأبدا هذه تبقى التقديرات أولية، والتقديرات النهائية هي اللي بعد نعطي النتيجة قداش جهز للمراكز ديوان الحبوب قداش قبوا ثم ونعرفوا قداش لمدنا من الصابة كل عام.
1: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي اليوم بقصر برضو عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد عقبة الهاشمي مرفوقا بأعضاء الهيئة كامل بن منصور ومحمد سعيد وأسامة الزوش. وأشار أعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب إلى التطور المتواصل الذي ما فتئ يشهده هذا المرفق القضائي، مبينين أن القانون عدد 60 لسنة 94 و900 وألف المنظم لمهنة عدول الإشهاد لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات أصبحت تكبل عمل عدل الإشهاد. وشددوا على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، كما ذكروا بإيجابيات المقترح معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. وفي الشأن الدولي، الأمم المتحدة تحذر اليوم من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 27 و2000 حتى في حال توقف النزاع فورا. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال ورفع علم الكيان المحتل داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: زون في اي بي.
4: هو نجم نجح باش يفك بلاستو مع نجوم الصف الأول، رغم اللي هو كان يغني في الكورال ورا النجوم، وهو اليوم الند بالند ليهم. هو الفاق

محمد إبراهيم محمد حمائي، تولد نهار 4 نوفمبر من عام 1975، ومن صغرته كان مغروم بالفن وكان يغني في الكورال وراء أكبر النجوم كيف ما مصطفى قمر، وكان ديما يستهويه المسرح ويحلم باش يكون هو في الصدارة. من صغرته حمائي كان ديما يغني في الحفلات المدرسية، ومن بعد قرا في جامعة حلوان وقرا في كلية التربية الفنية، وتحصل على شهادة في الموسيقى العربية وتخرج من أكاديمية القاهرة.

أول من اكتشف محمد حمائي كان الموزع والملحن طارق مدكور، وانطلاقة حمائي الحقيقية في مسيرته الفنية كانت عام 1997 وقت عمل أول أغنية لي، وهي الحلو يحب الحنية، غنية من ألبوم لقاء النجوم ثلاثة. ألبوم جمع محمد منير، حميد الشاعري وحنان ونور العربي وعلاء عبد الخالق. الغنية هذه كانت أول خطوة رسمية ليه في طريقه، وعمل بعدها برشا أغاني سينجل حتى لين جاء عام 2000. في العام ذاك محمد حمائي شارك في أوبيريت القدس حترجع لنا، أوبيريت مؤثرة برشا ساند الشعب الفلسطيني، لقات نجاح كبير وساهمت في التعريف بمحمد حمائي للجمهور الكبير.

2003 محمد حمائي عمل أول ألبوم خاص به بعنوان خلينا نعيش. ألبوم خلينا نعيش حقق نجاح كبير برشا، وأكثر أغنية تشارت في الألبوم هذا هي أغنية بتضحك طيب اضحك.

محمد حمائي غنى غنية فيروز سألتك حبيبي، ووزعها حميد الشاعري. غناها حمائي على طريقته، وكان في الكورال زادة ورا محمد هنيدي في أشهر أغاني أفلامه، كيف ما صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998، وهمام في أمستردام عام 1999، وشارك زادة في غنية آه يا وادي اسكندراني للفنان مصطفى قمر. الثنائي محمد حمائي والمكتشف متاعه الموزع والملحن طارق مدكور وقعت ما بيناتهم خلافات عطلت طرح ألبومه الثاني. من بعد حمائي خرج ألبومه وحده بعنوان خلص الكلام ونجح الألبوم، وكان الألبوم الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط عام 2006، وصور منه حمائي فيديو كليب غناية أحلى حاجة فيكي. غناية أحلى حاجة فيكي كسرت الدنيا حرفيا، وخلت اسم حمائي واللي من أشهر الأسماء في الساحة الفنية وقتها.

حماقي استغل نجاح غنية أحلى حاجة فيكي، وفي نفس العام يعني في 2006 غنى غنية واحدة واحدة من فيلم جعلتني مجرما بطولة أحمد حلمي.

النجاح ورا النجاح. حمائي زاد خرج غنية أخرى في نفس العام، أطلق غنية يلا ينتا وعمل لها فيديو كليب، وفي الغنية هذه عاودت عمل مع رفيق درب ومكتشف موهبته طارق مدكور.

2007 حمائي يعمل ألبوم بحبك كل يوم أكتر، وبعده جاء ألبوم نويها واللي فيه برشا أغاني مزيانين كيف ما هنا جنبي، هنت أنا لو أزيته، مش معقول حبيبي لو زعلان أكتر من الدنيا.

أهم وأشهر أغنية بستيل مختلف نجحت برشا من الألبوم هذا هي أغنية وافتكرت، ومن كثرة ما نجحت تم تقديمها باللغة التركية وغناها الفنان مصطفى صندر.

2010 عمل حماقي ألبوم حاجة مش طبيعية، وبفضله تحصل على جائزة الـ MTV كأفضل مطرب عربي في العام ذاك. وبعد عامين غياب بسبب أزمة صحية، حماقي رجع بألبوم من قلبي بغني، ومن أشهر أغاني الألبوم هذا في جوه قلبي حاجة مستخبية، وغنية نفسي أبقى جنبه، ودي حالي معك، وبرشا أغاني أخرين. وتم اختيار 6 من أغاني الألبوم هذا وتغنيت بلغات أخرى.

محمد حمائي تخلل قلب الجمهور وتربى على العرش ونجح باش يقعد ديما فنان محبوب وأغاني شبابية ومعاصرة. في 2015 عمل حمائي ألبوم عمره ما يغيب، ومن أهم أغاني الألبوم هذا يلي زعلان مني وغنيت ما بلاش، واللي عملها خصيصا إهداء للروح بوه بعد وفاته.

2019 جاء ألبوم كل يوم من ده، واللي حقق أكثر من نصف مليار مشاهدة في مدة ما تجاوزتش العام من وقت طرح الألبوم. وتشارت من الألبوم هذا خاصة غنية رسمك في خيالي من البداية، وغنية يا

شارك محمد حمائي كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice في قناة الام بي سي في موسم 2018 و2019، وكان زيدا عضو لجنة تحكيم في برنامج The Voice Kids. تحصل حمائي على برشا جوائز على طيلة مسيرته الفنية، كيف ما الاسطوانة البلاتينية عن ألبومه خلص الكلام، واللي حقق أعلى إيرادات في الشرق الأوسط العام 2006، جائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط العام 2016، وأفضل ألبوم غنائي من دير جيست عن ألبومه كل يوم من ده عام 2019، وحقق برشا نجاحات أخرين مازالوا متواصلين حتى لليوم. وكل مرة حمائي يعمل ألبوم أحلى من اللي قبله، فيه أنجح وأحلى الأغاني كيف ما غنيت أدرينالين، زيها مين، لمون نعناع، ومؤخرا ألبومه هو الأساس. ويقعد ديما محمد حمائي هو الأساس وصنع الروح، اسم فني خاص به خليه يكون واحد من أهم نجوم جيل.

محمد حمائي عنده جمهور كبير وعنده برشا معجبين، وهو في كل مرة ما يبخلش على جمهوره ويخرج لنا ألبوم جديد. وجمعوا مؤخرا ديو بالفنانة شيرين عبد الوهاب اللي رجعت للإنتاج بعد الأزمة اللي مرت بها.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز منتصف الليل, ديوان اف ام عسلمة. تنطلق اليوم الأربعاء اختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لتتواصل إلى غاية 10 جوان الجاري بمشاركة 162,435 مترشحا ومترشحة, ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة, فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. هذا وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026 ليتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 جويلية القادم. اليوم الأربعاء ينطلق موسم حصاد الحبوب في عدد من الولايات إثر استكمال المعاينات الميدانية وقياس نسبة الرطوبة في الحقول, حيث تنطلق اليوم عملية حصاد شعير بولاية تونس وحصاد شعير وترتيكال بولاية منوبة, وكذلك حصاد وتجميع الشعير بالمراكز المصدق عليها بكافة مناطق ولاية بنزرت, وافتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير بولاية بجة وحصاد شعير وترتيكال بولاية الكاف. المديرة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة مها الخلادي تؤكد أنه تم تحرير محضر إتلاف في شأن 5 هكتارات من الطماطم بمنطقة شويقي من معتمدية طبربة بولاية منوبة, وذلك بعد ضبط صاحبها بصدد ريها بمياه الصرف الصحي, مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون وإحالة الملف على القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات. والمصدر ذاته تشدد على أن الموضوع يتعلق بصحة المواطن ويعد إرهابا غذائيا, مبينة أن العقوبات بشأن هذه التجاوزات تتمثل في خطايا مالية كبيرة قد تصل إلى 50,000 دينار وأكثر وعقوبات سالبة للحرية, وذلك حسب ما يقدره القضاء وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
6: فما فلاح من جهة منطقة الشويقي تعمد تجميع مياه متأتية من شبكة تصريف المياه الصحي, معناتها فما كيف ما نقولوا حاشيك غقاغ ولا يلم في مياه صرف صحي, وثبت أنه قاعد يسقي في مساحة 5 هكتارات تابعة للفلاح هذايا وتحت تصرفه مزروعة من خضر التمدد في طور خضري, معناها مازالوا عروش باعتبار أن هذه الممارسات مخالفة لإحكام القانون 25 لسنة 2019 والمتعلق أساسا بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات. قام فريق بمنوبة عندها حضر عملية إتلاف من إتلاف الخمسة هكتارات هذوما, حرسناها الكل وهذا الكل يظهر من السلامة الصحية المواد الغذائية وبلوغ مستوى عالي من الحماية بيان سيغ, وقد تم معناتها تحرير محضر إتلاف في الغرض, ومن بعد الدوسي الكل باش يمشي نتبعوا في القضاء. فما عقوبة مالية وفما عقوبة سلب الحرية, قانون 25 فما زوج عقوبة مالية معناتها مبالغ مالية ضخمة كبيرة من توصل حتى 50 مليون, خاطر الحكاية تتعلق اساسا بصحة المواطن, صحة المواطن معناتها واحد ما يلعبش بها.
5: وفي الشأن الدولي, وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارات للاحتلال استهدفت الثلاثاء جنوب لبنان وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 48 آخرين. وكالة مهرة الإيرانية للأنباء تفيد نقلا عن مصادر محلية وسكان بسماع دوي انفجارات هذه الليلة في منطقة جزيرة قشم الإيرانية. ومن جهته الجيش الأمريكي يعلن الثلاثاء أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: نهج التريبيونال والدريبة.
7: على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبونال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج.
8: المحامي قال ان موكله تعرض للضرب في خلال اعترافاته.
9: انا بقى خدوني اسم مقفول، اسم الشغال دلع
10: عصبوني. قررت المحكمة حالة الاوراق الى فضيلة مفتي الجمهورية.
8: هنا في القاعة اسدل الستار عن هذه القضية.
7: قضية اليوم دارت اطوارها في مصر وازدر فيها حكم نهائي النهار الخميس 12 سبتمبر 2024، لكن الانطلاقة نتاعها ما كانتش في مصر، وعلى هذاك باش نرجعوا بيكم 37 سنة التالي للولايات المتحدة الأمريكية، وين تولد كريم محمد ابن مهاجر اسمه سليم محمد، اللي غادر مصر بعد ما عرس في أواخر 1985، حل تجارة واستقر في أمريكا، ومرته جابت له زوز ولاد، واحد اسمه كريم والآخر نبال. بالنسبة لكريم هو الكبير، وتولد في عام 1987 وتحصل آليا على الجنسية الأمريكية بمقتضى حق المواطنة بالولادة. في نفس السياق، كريم عاش الفترة متاع طفولته في الولايات المتحدة في وسط عائلته، وابوه وامه حاولوا باش يربيه على القيم متاع المجتمع العربي الاسلامي، لكن المساله ماهيش سهله، لانهم في عوض يخلقوا نوع من التوازن بالغوا برشا في ابعاد كريم على مظاهر التحرر الموجوده في المجتمع الامريكي، وكانوا مانعين عليه برشا حاجات، وكل اللي جاي من عند الامريكان يعني اي شيء بالنسبه ليهم حرام. لكن الواقع اللي يشوف فيه كريم مغاير تماما للي يحكيه له عليه بوه وامه، وهذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على شخصيته المستقبلية. العلاقة ما بين سليم محمد ومرته ما كانتش عال العال، ومن اللي عرسوا بدأت مشاكلهم، لكن هيك الأمور بعد كل خلاف تتصلح، حتى لين ما عاد بها وين وما عادش ينجموا يواصلوا حياتهم وانفصلوا. ووقتها كريم كان على أبواب المراهقة، والأم قررت باش تهز وليداتها وتروح بيهم لمصر، وهذاك هو اللي صار. رجعوا معاها، لكن دوب ما بداوا يتعودوا على البيئة المصرية، أمهم تعرفت على واحد وتزوجته في ظرف قصير، ولهنا كريم ونبال خوه ما عجبهمش الحال، كيفاش أمهم تاخذ راجل على بوهم، وعلى هذاك رفضوا باش يبقاو معاها، وغادي فين بوهم سليم جابهم الأمريكا وواصلوا قرايتهم. الوليدات من الأول مشى في بالهم أنهم باش يستفردوا بوهم ويعيشوا مدلين، لكن هو كيف اللي ينغر من مرته وقت اللي خذيت راجل كي رجعت لمصر، وعلى هذاك هو زاد تزوج جاب لهم مرت بوه للدار. وكريم ما قبلش الوضعية هذه بالكل، وطلب من بوه سليم باش يكري له دار يعيش فيها وحده مستقل. بالنسبة لخوه نبيل بقى مع بوه بحكم اللي مازال صغير. ولهنا مش لازم نقولوا أنه البو ما فكر حتى لحظة في أنه طفل مراهق كيما كريم مسيب وحده في المجتمع الأمريكي باش تغريه برشا حاجات وتحطه على ثنية غالطة. في نفس الإطار كريم بعد ما استقل بذاته ويسكن وحده ادخل العالم الملذات من بابه الكبير ومن غير حسابات ومن غير ضوابط. انغمس في عالم الشراب والمخدرات بأنواعها وأساساً لايس. وكما تتصوروا الحياة بالنسبة ليه باش تولي ليالي ملاح وسهريات للصباح مادام ما عنده حتى رقيب يعمل اللي يحب في داره. واللي بالطبيعة ولا تدريجيا وكر دعارة من العيار الثقيل. وهوك عاد دور بيه المدمنين والشواذ وأصحاب الانحرافات الجنسية الاختيرة. وبالنسبة ليه لكان ثم محرمات ولا موانع، كل شيء مباح. وباش تتوضح لكم الصورة وتاخذوا فكرة على الحياة الجديدة متاع كريم، وقت اللي احتفل بعيد ميلاده 18 واحدة من صاحباته هديت له فتاة كيما الواحد يهدي مونجالا وإلا بارفان. قالت له احسبها متاعك واعمل فيها اللي تحب. وهذاك هو اللي صار، كريم عمل فيها كالطفلة اللي يحب. وما كفاش زاد عيط لصاحبته هذية مولات الهدية وقال لها إجا نعملوا علاقة ثلاثية، معناها هو وياه وهكا الطفلة اللي هديتها له. وأكيد راي توضحت الصورة وتكونت لكم فكرة على العالم اللي ولا يعيش فيه كريم. وبحكم اللي ما عنده شكون ينبه ولا يرجعه، مفعول المخدرات خلاه يفقد التعقل ولا وحش على حاله مسيب. والطفلة اللي ما تستجيبش الرغباته يغتصبها شر اغتصاب. وهذاك هو اللي صار في عام 2005. في نفس التسلسل وفي شهر أكتوبر 2005 كريم استغل وجود فتاة معاه في داره وحاول باش يستدرجها ويعمل معاها علاقة جنسية، لكن هي رفضت. ووقتها استعمل معاها القوة وانقض عليها وتمكن من اغتصابها بعد ما اعطاها تريحة وخلفلها عدة أضرار. الطفل اشكات بيه من بعد للشرطة وصحابه نصحوه باش يهرب على خاطر الأمريكان ما يفدلكوش مع أمور الاغتصابات. وقتها كريم لاذ بالفرار، مشى للمطار، ركب في الطيارة ومتهنى لما هبطت بيه في مطار القاهرة. في نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم دوب مخلط المصر مشى يعيش بحذا أمه. وهوك في الأثناء دبر خدمة مدرس أنجليزية في مدرسة يقرأوا فيها أبناء الجاليات الأجنبية، علما وأنه اللي يتقال على كريم اللي هو متحصل على دكتوراه من جامعة أمريكية ماهوش صحيح، لأنه في الحقيقة كريم ما كملش قرايته بالكل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم اتعرف على واحدة مصرية جنسيتها بريطانية وبالتحديد من إيرلندا، وعائلتها تعيش غادي وهي اختارت باش تجي تعيش في مصر. العلاقة ما بين كريم ولبنى بدأت بشوية بشوية تتحول الحب، وتعلقوا ببعضهم بشكل كبير حتى لين قروا باش يعرسوا في عام 2013. وتم الزواج وحياتهم كانت كالزيت فوق الماء وهادية ورايدة، ولبنى كانت فرحانة. وخلف هذا جابوا صغير وسماوه زين، عمل لهم جو العش الزوجية متاعهم تنورت بيه. في تعاقب هالأحداث وبمرور الأيام والأشهر والسنوات، هالسعادة هذه ما دامتش ما بين لبنى وكريم، لأنها لاحظت عليه اللي تبدل فجأة وتصرفاته ولات غريبة. بعبارة أوضح ولا عنيف برشا وما يترددش باش يهز عليها يده ويعطيها كف بسبب أو من غير سبب. ومن بعد الشيء يتطور ولا وترايح، وفي الأثناء بلبزها مع زملائه في المدرسة اللي يخدم فيها. وهو في عوض يهدي الجو ويحاول باش يراضي زميله، خاصة وأن المدرسين الكل كانوا شاهدين اللي هو الظالم. سي كريم زاد على قدامه صعد وزاد تعارك مع زملائه الكل، ووقتها إدارة المدرسة جابت وحنك الباب. وأكيد راكم تتسائلوا شنية السبب متاع التغيير المفاجئ الكريم. بكل بساطة، السيد رجع بقوة للمخدرات وللآيس، وطبيعي باش يفقد عقله. المهم في حديثنا أنه كريم هز مرته ومشى المدينة اسمها الغردقة حسب النطق المصري، وحل محل متاع وشام يعني يوشم للناس. لكن مشروعه ما مشاش بالكل، رغم اللي مرته لبنى هي اللي عملته وصرفت عليه. وفي نهاية الأمر فهمت أنه مصيبة رجلها هي المخدرات. أما شنوه، صبرت عليه المسكينة وحملت وبقات تحاول أنها تخليه يلقى خدمة، وطلبت من أمه باش تعاونه. وهذاك هو اللي صار. أم كريم واللي كان عندها برشا معارف دبرت له خدمة في مدرسة دولية في بورسعيد، وهو كالعادة تخلي يقري في اللغة الأنجليزية بشهادة مدلسة، وكراه دار باش يعيشوا فيها هو ومرته لبنى، اللي المسكينة مشى في بالها أن وقت اللي بدلوا البلاصة كريم باش يتبدل في تباعه، معناها يراجع تصرفاته. لكن السيد ولا أعنف من قبل ويضربها باستمرار، وحاول أكثر من مرة باش يقتلها. وغادي فين مناه هربت من الدار ورفضت باش ترجع له هي ولدها زين اللي كان يتفرج في بوه كيفاش يشد أمه ويهرسها بطريحة قدامه.

0: في ترابط هالأحداث، كريم رجع لبنى باش تعيش معاه بالسيف تحت التهديد، وهي المسكينة كان عندها حد في مصر، عائلتها كما تعرفوا في إيرلندا، ولا تستسلمت له لأنها تخاف على روحها وعلى ولدها، خلف أنه كريم ولا مسيطر عليها سيطرة كلية، وفي كل مرة تهرب وتتخبى يلقاها ويجيبها. ولهنا لازمكم تعرفوه أنه ما كانش ملتزم في خدمة ورايف، معاوكم الأول أعطاهم وجه السوق، ومن بعد ولا صاحب مشاكل وفاقوا به يتعاطف المخدرات، لأنه ولا يستعمل في عنف مع التلامذة ماهوش طبيعي. والطريقة اللي يحب يستقوى بها على زملائه ما كانتش طبيعية زادة، ووصلت به الأمور اللي ولا يجيب في الزطلة معاه للمدرسة ويتكيف على مرأة ومسمع من الناس الكل، لا حشمة ولا جعرة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سي كريم استاذن نهار من نهارات زميل من زملائه لدارو، والسيد هذا كان يخاف منه، وكريم حب يفرض عليه باش يتكيف معاه الحشيش ويستهلك مخدر الآيس، لكن زميله ما حبش واستاذن منه باش يروح. اشنو اللي عمل؟ اخلق مشكله من عدم مع مرته لبنى، وضربها قدام زميله هذا اللي ما زاد حتى دقيقه ومشي على روحه. والمساله ما وقفتش لهنا، وانما كريم بقى شادد البغض على زميله هذا، وفي نهار من النهارات وهو داخل بكرهبته للمدرسه شافه داخل على سقيه، ولا بالك لو وسع صدم عليه بالكهرباء شعر على غفسه، وهكا الزميل بتبيع مشاش كبير للإدارة. وكريم انكر، ومن بعد قال نفدلك، وجاب ربي كاميروات المراقبة ورات الحقيقة، والحكاية كانت فيها محاولة قتل، واللي بش يصير الكريم يتسمى جاته جلدية، على خاطر المدير مشكيش بيه للشرطة، وإنما جاب وحنك الباب. في عام 2018 كريم بعد ما خسر الخدمة ولا على ذمة روحه، مرته لبنى هربت عليه بالرسمي بعد ما ولا يهدد فيها بالقتل هي وعائلتها. هزت ولدها زين ومشات تعيش عند واحدة صاحبتها، وفي الأثناء كريم ولا يغرم في زمانه مع البنات، مع العلم أنه في هكا الخمسة سنين اللي عداهم في بورسعيد ورغم اللي لبنى كانت معاه ما يترددش بش يجيب معاه بنات ونسال الدار، وكان يعمل معاهم علاقة جنسية ويصورهم بالفيديو لأنه مغروم بتصوير بطولاته الحميمية. ووقت اللي لبنى هربت عليه وهزت ولده، ولا يبعث لها في مقاطع فيديوهات والخليعة على الميسنجر، معناها يحب يقول لها تفرج شوفني اش قاعد نعمل. في المرحلة هذه من القضية، وبعد ما لبنى هزت ولدها وهربت، بو كريم حاول باش يتدخل ويرجعها، لكن في الحقيقة نيته ما كانتش صافية، وإنما يحب يسترجع زين ولد ولده كريم فقط. وبكل خداع وخبث كبير البو تمكن باش يقنع لبنى تهز ولدها زين باش بوه يشوفه، وكي هزتوله تحت إطار سيلة الرحم في بالها باش يعدي معاه ناير ويرجع، لكن كريم هرب بيه المكان مجهول وخليها المسكينة الدادي كالمهبولة. والمسألة ما وقفتش لهنا، وإنما كريم رفع قضية زنا بلبنى، وكما سبق وقلنا لكم اللي هو مهووس بتصوير الفيديوهات أثناء العلاقات الجنسية متاعو، ثرنتو كان حاط لها كاميرا مقابلة الفرش متاعهم لمدة سنوات، وصور علاقاتهم الزوجية وهي ما فقدش بيه، وبالطبيعة استغل هكا المقاطع متاع الفيديوهات واختار منهم الصور اللي ما يبينوهش هو بالقداء باش هكاكا اللي يشوف يقول فعلا عندها عشيق. المهم وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريم بعد ما شكاها بلبنى وليت مفتش عنها، والمسكينة هاربة من بلاصة لبلاصة حتى لين طلع حكم برأها تماما من تهمة الزنا. وفي عام 2019 انفصلت على كريم رسميا وطلبت الحضانة متاع ولدها، وكريم من كثر الغزول ابعث لها ناس باش يقتلوها، وهي المسكينة هربت منهم بالروح، مشيت لإيرلندا بعد أمها وبوها في انتظار يخرج حكم الحضانة. وكريم من شيرته مشى يعيش بحدا أمه مع ولده زين، وبما أنه السمعة متاعه كانت سيئة لأبعد الحدود ملقاش خدمة في التدريس. في الحقبة هذه من القضية كريم جاته فكرة باش يعمل قناة تيك توك يعلم فيها اللغة الإنجليزية، وكان زادة يعمل سكاتشات ويغني ويشتح، وفيس عمل قناة متاعه وتعرفت معاه هو متكلماني ويحمل زوز ثقافات، ولاو يتبعوا فيه أكثر من 600 ألف شخص على تيك توك. وبدأ يلم في الفلوس ولا عنده مبلغ محترم، وغادي فين قرر باش يعيش في القاهرة وياخذ بورتمان في منطقة التجمع. ولهنا أكيد راكم كي سمعتوا كلمة التجمع بديتوا تفهموا أن حديثنا هو على سفاح التجمع الغني على التعريف، واللي هو كريم سليم محمد اللي دوخ الأمن المصري وخلى المصار ومذولين إلى يوم الناس هذا.
1: إنجليزي ده إيزي، انطقوا الكلمات دي وأنا هنطقهم وراكم، لو قلتها غلط عيد ورايا تاني. أوكي يلا بينا.
0: كريم وبش يزيد ينتشر في التيك توك اخذي بورتمان في التجمع الخامس في الطابق الأرضي باش يعيش فيه هو ولده زين، وعمل بيت خاصة مغلفها بكلها بعازل الصوت كيما الاستوديو اللي يسجلوا فيهم الموسيقى، وجهزك البيت بالأضواء وبكاميراوات تصوير آخر طراز ومكيفات، وأكيد رقم فهمتوا بالطبيعة شنو اللي ناوي يعمل، خاصة وأن ولا من المشاهير والناس الكل تعرفوا وفي الشارع يوقفوه ويدوروا بيه وساعات تولي حضب. وبالطبيعة البنيات اللي يشوفوه باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي يجريوا في جرته. الراجل يعمل يوميا مئات الآلاف من المشاهدات. الحاصل كريم ولا يدور من كافيتيريا لكافيتيريا وفي الأماكن العامة ويستغل في شهرته باش يطيح في شراكه كل مرة طفلة ويهزها لداره، وفي غالب الأحيان يطمحها بالفلوس، والفتيات في الحقيقة يكفيهم أنهم يبداوا مع واحد معروف. ولهنا بالكش يظنوا أن ولده زين كان مشكل بالنسبة ليه، أبداً، لأنه كريم كي يدخل مع بنية أو بنات لهك البيت اللي مغلفة بالعازل يخليه البرة، وكي تبدأ الحكاية بالنباتة يخدروا بمنوم، وهك الطفل المسكين يتخمد وما يقوم كان من غدوة في وسط النهار. في تسلسل هالأحداث متاع القضية وتصعدها لهنا باش نوصلوا بيكم للمنعرج الكبير والحاسم والخطير في حكاية كريم، واللي المسألة ما وقفتش بالنسبة ليه الحد تصوير مقاطع فيديوهات خليعة وإلا على ممارسات شاذة تدخل في خانة الصادية. أبدا السيد باش يمشي الأبعد من هاك الأمور اللي معلقها في بيت العمليات، يعني أصوات وعصي وسلاسل وأدوات حادة، وهو كديما مسلح بالمخدرات بأنواعهم باش اللي يجيبها للستوديو يخليها تستهلك معاه وتفقد كل إرادة وما عاد تفيق بشيء. أشنو هالمنعرج الخطير؟ بكل بساطة كريم وقت اللي ما كفاهش التيك توك ولا يحب يدخل العالم الدارك ويب، يعني الويب المظلم، هكا اللي ينشروا فيه مقاطع متاع جرائم حقيقية، يعني يموتوا فيها الناس بالحق قدام الكاميرا، واللي باش تسمعوه توا يتجاوز كل أنواع البشاعة اللي تتصوروها. ما نسبوش الأحداث وابقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة
2: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر ومحورها شاب اسمه كريم محمد ولد زوج مهاجرين مقيمين في الولايات المتحدة، وبعد ما انفصلوا من بعضهم كريم رجع يعيش مع أمه، لكن هي في ساعة ما تزوجت الشيء اللي خلاه يعاود يرجع يعيش بحذا أبوه في أمريكا، وغادي أبوه ما طولش وتزوج، وعلى هذاك كريم ولا يعيش وحده في ستوديو حر طليق بدون قيود، ومن غادي باش يدخل في عالم الشرب والمخدرات والبنات. وفي هكا الدار اللي يعيش فيها دور بيه شلة متاع مدمنين وشواذ، وحياته انزلقت تدريجيا للانحرافات بأنواعها، وهرب من الولايات المتحدة بعد ما قام باغتصاب طفلة، وعاود رجع يعيش بحذا أمه في مصر. وغادي فينا تعرف على فتاة بريطانية الجنسية عرس بها وجابوا صغير سماوه زين، وفي الأثناء مرته هذه ذوقها أنواع العذاب الكل وأولهم العنف، حتى لنزت ولدها وهربت، لكن بوها تدخل بطريقة خبيثة واسترجع كطفل لولده كريم، وهو مشى كرا دار في منطقة التجمع الخامس في القاهرة وعمل فيها بيت جهزها بعازل صوتي باش يصور فيها علاقاته الجنسية مع البنات، والأمور باش تتطور وتولي على درجة كبيرة من الفضاعة. في نفس التسلسل كريم حل حساب في الدارك ويب، يعني الشبكة العنكبوتية المظلمة، وبدأ يبعث في مقاطع يعملهم مع فتيات وفيهم دم كما اللي يحبوهم النوعية اللي تبعوا الفيديوهات هذم، معناها العملية فيها الممارسات الصادية ما بين ضرب بالصوت وتشليط بشفرات وأداة حادة، خلف الربطان بالسلاسل والضرب بالمتراك، معناها جو عنيف ودامي. لكن كريم يعرف أنه هذا ما هوش كافي بالنسبة ليه، وما ينجمش ياخذ بلاصة في الدارك ويب وتهبط عليه الفلوس اللي يحب عليها إلا ما يولي يقتل ضحاياه ويعمل لهم إخراج أثناء تعذيبهم حتى الموت، يعني يعمل لهم فيلم وكأنه سينمائي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، كريم كان يعرف اللي هو ما ينجمش يعمل هالبرنامج هذا مع فتيات يعرفوهم، يعني عندهم عائلات وأصحاب، وعلى هذاك بدا يفركس في بنات معزولات تماما عن محيطهم، لا عائلة لا أهل ينجدوا عليهم وقت اللي يغيبوا، معناها ما يلوج عليهم حد. والمهمة متاع البحث على هالنوعية من البنات باش تتكلف له بيها واحدة من بورسعيد، يعني كريم مازال كيعرفها واسمها حنان، عمرها 50، يعني متعودة كما يقولوا المصاروة، ومعروفة باسم أم شهد، وهذيك هي خدمتها، هيك تدبر البنات والموميسات لمن يرغب في اللذة. بعبارة أوضح النجم وقولوا عليها مؤنث باترون. في عام 2023 من بدايته، حنان النسوجية كما يقولوا المصار، وأكيد راكم فهمتوا المعنى هذه، يعني تجيب البنات، باش تبدأ تفركس الكريم على العصافير النادرة اللي يحب عليها، وما كانتش تعرف علاش كريم يحبهم لعائلات والأصحاب. وكي سألته على الشيء هذا، الإجابة متاعه كانت كلمة وقص، قال لها بأقل مشاكل، وما كانتش تتصور اللي هو ناوي باش يتخلص منهم ويصور الجريمة اللي باش يقوم بها ويهبطها في الدارك ويب. مختصر الحديث، حنان النسوجية وقت اللي ما دبرتش الكريم حويجة بالشروط متاعه، أتصور شنو اللي عملت، جابت له بنتها واللي اسمها شهد، قالت له شد بها يدك حتى يجيوك الحاجات اللي تفركس عليهم باش تفهموا الرذالة والوطاية متاع المرأة. في مجريات هالأحداث، حنان النسوجية جابت بنتها حتى للدار متاع كريم ومشيت خليتهم وحدهم، والطفلة شهد بعد ما عديتك الليلة مع كريم رجعت لأمها وطلبت منها باش ما عادش تبعثها ليه. أمها سألتها قالت لها علاش، رفضت مش تحكي لها شنو اللي صار، وأمها بلاتها باردة ما حاولتش حتى تثبت في الآثار اللي كانوا على الجسم متاع بنتها، من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عمله لها كريم. في نفس التسلسل اللي صار لشاهد بنتك المرأة النسوجية بشيت عليها الشهر صحيح، يعني حبلت من كريم وما كانتش عينها بالكل أنها تجيب منه صغير، وأمها ما حبتش تقوله وهوك طيحوه من غادي الغادي، يعني عملوا إجهاض من غير ما يفيق. وبعد أيامات حنان وفي نطاق خدمتها واختصاصها يعني مؤنث باترون، القات أخيرا العصفورة النادرة والحويجة اللي يحب عليها كريم، وقالت له يا عاد أعطيني البشارة، راني لقيت لك بنية تحفونة تطيح العصافر من الزيتونة، اسألها على عمرها. قالت له ما بين 25 و30 ولا عندها والي ولا تالي حتى حد، كان وجهها ربي والفوقيرة متاحة هي. كريم بالطبيعة كل شيء بأجره ومدلها حويجة مستحبة، وهو كان مغرقها بالفلوس كما هي مغرقته بالأناثي. المفيد أنها بعثت له هالفتاة هذه واستفرد بيها في قاعة العمليات، يعني هكا استوديو الكاتم للصوت. في نفس هالديكور يعني استوديو الكاتم الصوت اللي مجهز بالكاميراوات اللي باش تبث في الدارك ويب، كريم فرح بك العصفورة النادرة وبدا يسقي فيها ويوكل فيها أنواع الزوال متاع العصافر الآدميين، يعني أنواع وأنواع متاع مخدرات، وهي استهلكت حتى لين فقدت وعيها تماما. وقتها اتصل بها هاتفيا يعني جنسيا، ومن بعد تفرغ للحصة متاع التعذيب السعدي اللي خصصها لها. وباش ما ندخلوش في جزئيات وأوصاف بشعة اللي تفوق طاقة التحمل، ما خلى معمل لها بخلاف الضرب بالصوت، قلع لها ضوافر يديها وضوافر ساقيها، قسلها الشحمات متاع وذنيها بكلاب، ومن بعد شلتها في كل سنتي من بدنها لينها كلبيت وليت حمرة دم. والطفلة المسكينة تصيح في سياحي قشعر البدن، لكن شكون باش يسمحها واستوديو عازل للصوت. وباش ما نساوش هكا الطفل الصغير الملايكة زين، هذاك كالعادة عطاه منوم وارتاح منه، وهكا الفتاة اللي كلات وضرب من عند كريم ما كلاش يبشر في حياته. الحاصل عمل في عذابها صنعة وسلخها ببرة، ومن بعد باش يكمل الإنجاز متاعو جاب سبتة خنقها بيها وبقى نازل عليها حتى لين فارقت الحياة. وما تظنوش أنه حسة عذاب هالطفلة هذه وهي ميتة فات أبداً. وهو جايكم الحديث. في نفس هالترابط من الأحداث، كريم بعد ما قتلها كالطفلة اعتدى عليها جنسياً وهي جثة هامدة، معناها طفل نيكروفيل وضاجع الموتى، ومش مرة برك، عدة مرات. وتعمد أنه في كل مرة يحط الإمضاء متاعه من خلال سائله المنوي على وجهها، ومن بعد لبسها شكار على راسها وربطها. وبالطبيعة ما بقاله كان بشي يتخلص من جثة متاعها، وقتها هزها وحطها في المال التيلاني متاع كرهبته ديمارة، وشد بها طريق الإسماعيلية الصحراوي لأنه خلاه وقفار، وكبعد بها بالكدا هبط الجثة ورميها على حافة الطريق في بلاصة ماهيش مكشوفة. ومن بعد رجع للشقة متاعه، حل الأورديناتور واختار المقاطع اللي صورهم للجريمة متاعه وهبطهم مباشرة على الدارك ويب. بعد الجريمة الشنعاء، الجثة متاع الفتاة باش يتم العثور عليها من خلال السواق اللي متعدين في الكياسة ذاك، هذا بعد 24 ساعة من التخلص منها. وبالطبيعة تم إعلام الشرطة اللي جات على جناح السرعة، ولقاوا رواحهم قدام مشهد فظيع لأبعد الحدود، واعتقدوا أنه الفتاة تعرضت لاغتصاب جماعي، معناها تحاماوا فيها مجموعة كبيرة من الوحوش، لأنه الحالة اللي كانت عليها الجثة يرثى لها شعر مقلع، عينين محسوبة من حين، سنين مقلعين، بلايس متاع ضرب مسوت للعصا، دي سيكاتريس خلف الأثار متاع السلاسل الحديد اللي في معاصمها وفي ساقيها. الطبيب الشرعي أثبت أنه خلف هذا الكل الطفلة تناولت برشا مخدرات. في ترابط هالأحداث وتصاعدها، وبداية من شهر أفريل 2024 كريم تعرف على واحدة عن طريق حنان اللي بتبيع من الأول كانت مومس وارتقات في السلم هذا وولات تتنومس، يعني تجيب في الفتيات اللي يحبوا اللذة. المهم هو هز الفتاة معاه لداره وعمل فيها نفس الشيء اللي عمله مع الفتاة اللي طايشها على الطريق الصحراوي، لكن المرة هذه بخل، لأنه جثة الضحية باش يطيشها في منطقة التجمع الأول واللي ما كانش بعيد على داره. وكالعادة دوب مرجع أبعث مقاطع فيديو من عملية تعذيبها وقتلها للدار كويب، والشرطة باش تلقى القتيلة بعد نهارين، والطبيب الشرعي في معاينته لها باش يوصل لنفس الاستنتاجات اللي وصل لهم زميله في المعاينة السابقة. والإشكال أنه في غياب التنسيق البوليسية ما ربطوش الخيوط ما بين الزوج جرائم اللي كانوا متشابهين لحد كبير، معناها الموديوس أوبيراندي هو نفسه، وهذا يعني أنه المجرم عنده نفس الطريقة ينفذ فيها على الضحايا متاعه. ورغم هالتشابه الكبير الشرطة ما جاش البالها بالكل، وربما ما خداوش الأمر بصفة جدية أو لأنهم يعرفوا اللي هما موميسات. هالجريمة الثانية تعدى عليها شهر، وكريم طلب من أم شهد يعني حنان باش تجيب له شهدة جديدة. قالت له تؤمر يا بيه، كان حاجتك بشهدتين نجيبهم لك. وذاك هو اللي صار، جابت له واحدة اسمها رحمة طالبة في الجامعة، وبالمصلت الطفلة هذه صاحبت شهد بنت حنان، وحنان زادة صاحبت أمها. وهالطالبة الجامعية رحمة وافقت باش تمشي بحذا كريم، واخذان ومروها من عند حنان وطلبها، وفي شهر ما جاتوا للدار. بالطبيعة هو كالعادة عطا منوم لولده، والمسكين دخل في سابع نومة. وقتها تفاضى بهالطالبة رحمة وبقى يعطي فيها في المخدرات حتى لين خجت في مخها وداخت، وغادي فين تمكن بيها وعمل فيها اللي عامله مع الاخرين بل أجنع. جزرها تجزير قبل ما يقتلها، وربطها كالعادة بسلاسل وخنقها حتى لين ماتت، ومن غير ما نذكروا لكم اللي هو مارس معها الجنس وهي ميتة. هذا بعد ما عمل كالعادة إمضاء على وجهها بالسائل المنوي، وحتى الأشكار على راسها كما عمل له الأخرين، وحتها في فليجة وهزها لطريق في جنوب بورسعيد وتخلص منها غادي. وهو كف ثنية فاق اللي عنده دم على حوايجه بدلهم وطيش اللي كان لابسهم على الطريق. بعد 24 ساعة من مقتل رحمة، مواطن متعدي بسيارته وانتبه لوجود فليجة مطيشة على حافة الطريق. أهبط ومشى باش يشوفها، ووقتها شم ريحة متاع تعفن، حل الفليجة ولقى فيها جثة رحمة. بالوقت كلم الشرطة وهبطت التامة والعامة، وبقاوا مذهولين من الحالة اللي فيها كالفتاة، وظاهر أنه تم تعذيبها بأشنع الطرق. الحمى مسلوخ سلخان، والأمنين بالطبيعة بعثوا البصمات متاعها للمعمل الجنائي على أساس يتعرفوا على هويتها. وفي الأثناء أمها فقدتها وبقات تفركس عليها، وطلبت حنان، قالت لها راي بنتي رحمة ما رجعتش للدار. ولهنا حنان طلبت كريم وقالت له وين الطفلة؟ جاوبها بطريقة جافة، قال لها وين نعرف عليها، أنا كنت مسطول ميت ما في بالي بشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين وهما يعاينوا في هيك الفليجة، القاوا التليفون متاع رحمة، ويا لندرا شنو اللي خلى كريم ينساه ويطيشوا مع الجثة. وهذا بتبيع من جراير المخدرات اللي يستهلك فيهم الراجل، معدى للحيرة، والواحد يقول جاب ربي لقاو هكا التليفون باش الأمنيين يوقفوا هالمسيرة الإجرامية متاع أبشع قاتل متسلسل عرفته مصر في الأعوام الأخيرة. هالتليفون اللي كان في الفليجة لقاو فيه المكالمات اللي صارت ما بين كريم ورحمة بما فيهم الإرساليات، وخلف هذا بالجي بي اس اللي موجود فيه عارفوا أنه رحمة كانت معاه في داره في التجمع. ومش هذا برك، الشرطة وقت اللي قاموا بتمشيت للمكان اللي قاو فيه الفليجة عثروا على هكا الحوايج اللي بالدم واللي تخلص

0: بالكاميراوات الهواتف الجوالة، والقاو عنده عدد مهول من الديسك دور والفلاش ديسك بالعشرات، وفيهم آلاف المقاطع متاع الاتصالات الجنسية وحصص التعذيب والطقوس الصادية وبتبيع الجرائم اللي اقترفهم. بعبارة أوضح، الشرطة المصرية لقات خزينة تغنيهم عن ملف إدانة كريم، وبتبيع قاموا بحجز تليفونه ولقاو فيه مقاطع من جرائمه، وكي سألوه اش يعملوا هكا التليفونات الكل عنده متاع شكون، ما عطاهمش إجابة تماما كما بالنسبة للجرائم اللي قام بيهم، لأنه معترف كان بثلاثة فقط، رغم اللي ثم فيديوهات أخرين فيهم فتيات واضح اللي هما تعرضوا للقتل. والسؤال اللي بقى مطروح، قداش هالسفاح قتل في قالب بعضه؟ الأمنيين باش يلقاو إجابة استنقوا حنان اللي شدوها بالطبيعة على أساس ولات شريكة في جرائم كريم، حتى ولو أنها قالت ما نعرفش إيش قاعد يعمل في داره، وحاولت باش تتذكر أسماء البنات اللي جابتهم الكريم، والأمنيين عملوا قائمة لكن ما وصلوا بها لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر كريم معترف كان بالثلاثة ضحايا اللي حكينا عليهم، والنيابة قروا باش يقوم بتجسيد الجرائم وهزوه للشقة متاعو على أساس يعاود يمثل الشيء اللي عملوا. لكن كريم كان خبيث واستغل فرصة أنهم نحاولوا لمنوت وهرب، لكن في ساعة ما ألقاو عليه القبض بعد 4 ساعات فقط، ولقاوها راقد في جنينة في مدينة عين شمس، ووقتها عاودوا ورجعوه للاستنطاق. في نهاية هالقضية كريم حكى على كل شيء بما فيهم الدار كواب، وقال اللي هو ارتكب جرائمه نقمة عن نساء بصفة عامة، وأولهم طليقته، والمحامين متاعو حبوا يدخلوا السفارة الأمريكية في الحكاية على اعتبار أنه كريم مواطن أمريكي، لكن الولايات المتحدة رفضت باش تأثر بأي شكل من الأشكال على العدالة المصرية. وفي المحاكمة كريم اتحالت أوراقه على المفتي، ونهار الخميس 12 سبتمبر تم الحكم عليه بالإعدام شنقا.
1: قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
0: ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
2: ديوان فام، تبع الموسيقى.